0: واقعة في محيط مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد. ونقلت وكالة مهر عن محافظة هرمزجان أن هجمات أمريكية جديدة شنت على محيط بندر عباس جنوب البلاد. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن ذوي انفجار سمع في جزيرة قشم بمحافظة هرمزجان. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الإيرانيين يريدون عقد لقاء وتحقيق تسوية، وأضاف أن من الأفضل للإيرانيين أن يحسنوا التصرف. وأعلن ترامب أن إيران سمحت لمواطنة أمريكية كانت قد احتجزت في ديسمبر من العام 2024 بمغادرة البلاد، وقال إنها بصحة جيدة وإن الولايات المتحدة تقدر بادرة حسن النية هذه من جانب إيران. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن التهديد غير المتكافئ الذي تشكله إيران في مضيق هرمز يعني أن الصراع لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية. وأضاف فانس أن أولوية بلاده الاستراتيجية حاليا هي إبقاء مضيق هرمز مفتوحا وتأمين تدفق إمدادات النفط والغاز. في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم والنظام القانوني الإيراني في المضيق. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه لا ينبغي للعدو أن يظن أنه قادر على مواصلة معادلة المعركة الراهنة وحرب الاستنزاف. وأضاف الحرس الثوري أن عمليته تركز الآن على تدمير البنية الهجومية الأمريكية في المنطقة وتليها مراحل أخرى. في الكويت قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات معادية بطائرات مسيرة. وفي البحرين دوت صفارات الإنذار وطالبت الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين بالهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. في الملف اللبناني اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل. وقال مسؤول أمريكي إن جولة المحادثات شهدت توافقا على هيكل عملي للمنطقة التجريبية سيبدأ تنفيذه الأيام المقبلة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن المحادثات ستنتقل إلى محادثات تقنية لتنفيذ الإطار الثلاثي للتوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. من جهته قال مصدر لبناني للجزيرة إن اجتماع روما خلص إلى اتفاق على منطقتين تجريبيتين أحداهما تحتلها إسرائيل والأخرى متاخمة لمواقعها. ونقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن مسؤول أن توسيع المناطق التجريبية مستقبلا سيعتمد على نجاح المرحلة الأولى. حول آخر هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أحمد الرهيد ومن طهران مراسلنا عمر هواش. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد، ضعنا في آخر التطورات المتعلقة بالتصريحات والمواقف الأمريكية إلى حد الآن.
1: نعم مراد، من أبرز ما تابعناه في الحقيقة في الساعات القليلة الماضية هو ما أوردته القيادة المركزية الأمريكية. قالت إنه وبعد مرور نحو 24 ساعة من بدء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية أرجعت سفينتين استجابتا للتحذيرات. قالت إن هاتين السفينتين كانتا قد تحاولان خرق منطقة الحصار ولكن استجابتا وعادتا أدراجهما. ولكن بالمقابل تقول أيضا إن ناقلة نفط كانت في طريقها إلى جزيرة خارك الإيرانية لم تستجب للتحذيرات فعطلت المداخن فيها. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تظل على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي تعليمات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في الأثناء تستمر في هذه السلسلة من الضربات التي بدأتها قبل نحو 4 ساعات من الآن، وذكرت أنها تستهدف فيها بشكل رئيسي قدرات إيران على تقويض على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. هذه الضربات العسكرية الأمريكية توصف هنا في واشنطن هذه المرة بأنها ضربات قاسية ومركزة تستخدم فيها ذخائر دقيقة. وفي ذات الوقت هناك الحديث الذي تنقله وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين بأن على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائمة بأهداف عسكرية كبرى في حال قرر المضي فيها. هذه الأهداف العسكرية تشمل السيطرة على جزر إيرانية بما فيها جزيرة خارك وكذلك الحديث عن استهداف قدرات إيران التصنيعية في ما يتصل بالمسيرات وكذلك الصناعات العسكرية، فضلا عن التلويح باستهداف منشآت البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة. غير أن اللافت في الحقيقة في التصريحات الأمريكية الأخيرة هو ما جاء على لسان نائب الرئيس جادي فانس في بودكاست جو روغان إكسبيرينس، الذي قال فيه إن الولايات المتحدة ما تزال تتمسك بالدبلوماسية كخيار أول للتوصل إلى حل مع إيران. في الوقت ذاته أشار إلى أن الخيار العسكري يظل مطروحا على الطاولة متى ما كان ضروريا، وأن الولايات المتحدة تستهدف بشكل أساسي قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. أكد على أن الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة في المرحلة الحالية هو إعادة تدفقات النفط والغاز عبر المضيق مع ضمان تأمين حرية الملاحة فيه، وهذا أيضا كان قد أشار إليه الرئيس الأمريكي في تصريحاته من بنسلفانيا وكذلك لوسائل إعلام أمريكية أخرى. ترامب يقول إن هذه الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة تأتي بعد أن استهدفت إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز، ويشدد على أن الرد الأمريكي جاء قويا هذه المرة نسبة لعدم إيفاء إيران بالتزاماتها. هكذا جاءت معظم التصريحات هنا في العاصمة واشنطن، ولكن من اللافت للنظر أيضا أن النهج في مجمله يظل هو ذاته: تأكيد على الاستمرار في المحادثات، تأكيد على استمرار أيضا الضربات العسكرية على إيران بهدف تقويض قدراتها العسكرية، خاصة فيما يتعلق بقدراتها على طول السواحل الغربية التي يقول الأمريكيون إن إيران تستخدمها لاستهداف السفن التجارية والأطقم المدنية في هذه السفن. القيادة المركزية الأمريكية تواصل في فرض الحصار وتستمر أيضا في هذه السلسلة من الضربات التي توعد بها الرئيس الأمريكي. هذه الليلة الرابعة تستمر فيها القيادة المركزية الأمريكية في ضرباتها. يوم أمس استمرت الضربات لنحو 7 ساعات، الآن نحن في الساعة الرابعة وما تزال مستمرة، لأن القيادة المركزية لم تؤكد حتى الآن انتهاء سلسلة الضربات هذه الليلة. أيضا نفت ما قالت إنها تقارير كاذبة بأن الجيش الأمريكي استهدف مخزنا للقمح في منطقة بالقرب من مضيق هرمز. تؤكد القيادة المركزية الأمريكية في بيانها أنها تستهدف فقط القدرات العسكرية الإيرانية بحسب البيان. لدينا أيضا هذه التأكيدات من قبل الرئيس الأمريكي بأن المواطنة الأمريكية الإيرانية خرجت من إيران، واعتبر أن هذه الخطوة هي بادرة حسن نية من قبل الإيرانيين. هذه التصريحات من قبل ترامب تأتي في الوقت الذي يؤكد فيه أيضا أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، ولكن فيما يتصل بالشروط يبدو أن الشروط الأمريكية هي ذاتها. يقول الأمريكيون إن على إيران أن تأتي إلى طاولة المفاوضات بمواقف تتعهد فيها بعدم الحصول على سلاح نووي وكذلك بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا لك أحمد الرهين مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى طهران إلى مراسلنا هناك عمر هواش. عمر، هل اتضحت الأهداف التي بلغتها الهجمات الأمريكية في إيران إلى حد الآن كتقييم من قبل الجهات الرسمية هناك في إيران؟
2: مراد، حتى الآن يجري الحديث عن قصف مواقع مدنية في الحقيقة، هذا ما ذكرته وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية، حيث أن الانفجارات التي سمعت في الأهواز في جنوب غرب إيران كانت قرب مشفى خاص لمرضى السرطان من الأطفال، وهذا الأمر أدى إلى إجلاء المرضى من المشفى. نؤكد أن المشفى لم يصاب بشكل مباشر، إنما هناك منطقة قريبة جدا من المشفى. حتى اللحظة لا توجد تأكيدات أو معلومات رسمية موثقة حول طبيعة الهدف الذي ضرب في تلك المنطقة، إضافة إلى أنه في جزيرة قشم أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أنه تم استهداف مصنع لمسحوق الأسماك في تلك المدينة. إذن حتى الآن الإيرانيون يتحدثون عن أهداف مدنية بالدرجة الأولى خلال الضربات الأخيرة. آخر أصوات انفجارات سمعت في الحقيقة قبل نحو 50 دقيقة في مدينة بندر عباس، تحديدا المنطقة الشرقية من تلك المدينة. وبندر عباس خلال الساعتين الماضيتين تعرضتا لاستهداف 4 مرات بالحد الأدنى، وفق ما ذكرت وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية، فضلا عن أن انفجارين أيضا دويا في مدينة سيريك القريبة من مضيق هرمز. هناك تركيز واضح من قبل السلاح الجوي الأمريكي على تلك المنطقة، حيث أنه أيضا جزيرة هينغام المحاذية لجزيرة قشم في قلب مضيق هرمز تعرضت أيضا للاستهداف. إذا ما تحدثنا أيضا عن الانفجارات التي دوت خلال الساعات الماضية في السواحل الجنوبية الإيرانية، يمكن ذكر مدينة تراسك في جنوب شرق إيران، محافظة سيستان بلوشستان المحاذية لباكستان، إضافة الانفجارات في كل من مدينة كونارك ومدينة تشابهار. هناك تركيز واضح على السواحل الجنوبية الإيرانية. التصريحات الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية تحدثت عن أنه خلال جولة التصعيد الأخيرة في الأيام الماضية سجل مقتل 30 شخصا أو 35 شخصا، إضافة إلى إصابة نحو 300 شخص آخرين. أغلب هؤلاء مدنيون. خلال الليلة الماضية كان هناك استهداف واضح لثكنة عسكرية للجيش الأمريكي في مدينة بامبور، محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق إيران. ذلك الاستهداف أدى إلى مقتل 7 جنود وإصابة 13 آخرين. على مستوى التصريحات الإيرانية كان هناك بيان مكتوب لمحمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين، أكد فيه أن إيران تتعرض في المرحلة الراهنة إلى ما وصفها بالحرب الوجودية، وأن إيران سوف ترد على هذه الحرب، وأنها لن تستسلم وأنها لا تخشاها، مؤكدا أن إيران الآن تحارب لأن الظروف تتطلب ذلك، وأنها فاوضت الأمريكيين خلال المرحلة السابقة لأن الظروف أيضا في تلك المرحلة كانت تتطلب التفاوض، مشددا على أن السلطات الإيرانية خلال الحرب وخلال المفاوضات إنما تسعى إلى تحقيق مصالح البلاد الوطنية وتحقيق الأمن القومي للبلاد. أكد أن مذكرة التفاهم الآن باتت بلا معنى لأن إيران لا تستفيد منها، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتزم بما جاء في المذكرة، مشددا أيضا على أن التركيز الآن من قبل العمليات العسكرية الأمريكية يخص المنطقة المحيطة بمضيق هرمز. وأكد قالباف على أن الهدف الأمريكي من ذلك هو نزع سيطرة إيران على المضيق، مشددا على أن أمن إيران القومي يكمن في المرحلة الحالية في الحفاظ على السيطرة الإيرانية لمضيق هرمز، وأنها مستقبلا يجب أن يكون لدى طهران إرادة أو إدارة واضحة لشؤون المضيق وفق ما جاء في البند رقم 5 من مذكرة التفاهم. التصريحات العسكرية أيضا تتركز على مسألة المضيق. المتحدث باسم الجيش الإيراني قال إن المضيق سوف يبقى مغلقا طالما بقيت الاستهدادات الأمريكية وما وصفها باعتداءات واشنطن على الأراضي الإيرانية مستمرة، مشددا على أنه يمكن فتح المضيق فقط في حالة إيقاف هذه الاعتداءات وتطبيق القوانين الإيرانية في المضيق. حسب تعبيره علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني شدد على أن مضيق هرمز هو إيراني بحسب تعبيره، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتمكن من السيطرة على المضيق بعملياتها العسكرية. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أيضا في تغريدة على منصة إكس أكد أن واشنطن تسعى مع إيران حاليا إلى حرب استنزاف، وأنها لن تحقق أهدافها من هذه الحرب حسب تعبيره، مؤكدا أيضا على أن إيران في المقابل حاليا تركز على تدمير ما وصفها بالقدرات والبنية التحتية الهجومية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. بين اتساع خريطة الضربات الأمريكية على إيران من السواحل الجنوبية إلى عمق الأراضي الإيرانية، تدخل المواجهة مرحلة جديدة تتجاوز أمن الملاحة إلى أهداف أكثر حساسية. التقرير التالي يرصد كيف تطور بنك الأهداف الأمريكية وما الذي تكشفه دلالات هذا التوسع.
3: من سواحل إيران الجنوبية إلى عمقها، شيئا فشيئا تتسع خريطة الأهداف الأمريكية في إيران وتتسع معها دلالات التصعيد. ملامح هذا التوسع بدأت تتشكل منذ الرد الأمريكي على استهداف إيران سفنا تجارية في مضيق هرمز في نهاية الأسبوع الأول من يوليو. عندها بقيت الضربات الأمريكية ملاصقة للساحل الإيراني الجنوبي وخصوصا مواقع بحرية في ميناء بندر عباس وجزيرتي قشم وأبو موسى، في محاولة واضحة لتقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة في المضيق كما تقول واشنطن. لكن كل ذلك بالقرب من خارج الشريان النفطي الأبهر لطهران والجزيرة التي لطالما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية الاستيلاء عليها باعتبارها ورقة اقتصادية ثقيلة على إيران. مع استمرار التصعيد بدأت الضربات الأمريكية تنتشر على المدى الجغرافي في الداخل الإيراني في جولات قصف متلاحقة ترفع معها بنك الأهداف الأمريكية، فقد تصاعد عدد هذه الأهداف تدريجياً من 80 هدفاً إلى 90 ثم إلى 140 هدفاً يومياً. تقول التقارير الأمريكية إن دلالات القصف الحالية تحمل أهمية لوجستية واقتصادية تتجاوز بعدها العسكري المباشر، تتوضح في منطقة الضغط الموسعة التي تشمل قواعد بحرية وأحواض صيانة السفن والغواصات ومستودعات المسيرات ومراكز القيادة والسيطرة، ثم امتدت إلى الجسور وخطوط السكك الحديدية التي تربط الموانئ الإيرانية بعمق البلاد. وكان لافتاً دفع القوات الأمريكية لأول مرة بقوارب ملغمة ذاتية التوجيه نحو منشآت بحرية في ميناء بندر عباس. كما شملت الضربات مواقع مرتبطة بالبنية الاقتصادية وطرق الإمداد، في مؤشر إلى أن واشنطن باتت تستهدف قدرة إيران على الحركة والاستمرار لا مجرد قدراتها القتالية. مؤشرات توضح نية أمريكية لشل القدرات الإيرانية بشكل مستدام وإعادة تشكيل مسرح العمليات وصولا إلى الذروة، وهو التهديد المباشر بقصف منشأة جبل الفأس النووية الأكثر تحصينا، وهو أول تحول في نمط الأهداف خلال جولات التصعيد هذه ينتقل من أمل الملاحة إلى بعد استراتيجي آخر. موقع المنشأة قرب نطنز مدفون بعمق تحت صخور الجرانيت، ولم يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارته أبدا، إلا أن ترامب أكد أنه بات تحت مراقبة الكاميرات الأمريكية. لكن السؤال الآن، إذا كانت خريطة الأهداف تتوسع بهذا الشكل، فأي هدف استراتيجي تقود إليه؟ وهل تتخطى الهدف الأمريكي المعلن بالضغط من أجل إعادة إيران للتفاوض بشروط الولايات المتحدة؟ بعض الإجابات تلوح في تصريحات الرئيس الأمريكي نفسه، فقد لوح بمسار تصاعدي جديد يشمل استهداف محطات الكهرباء والجسور إذا لم تعد طهران إلى المفاوضات، وهو تهديد يذكر بفترة الحرب التي كان أحد منعطفاتها الذي حرك المسار السياسي تهديد ترامب بقصف شامل للجسور ومنشأة الطاقة. اللافت أيضا أن ترامب تحدث عن احتمال تنفيذ عمل بري وإن لم يكن بالضرورة بقيادة القوات الأمريكية. هذا ما يعيد المشهد إلى رسالة ترامب السابقة إلى الكونغرس التي أكد فيها أنه لا يعتزم الدفع بقوات برية أمريكية لقتال إيران، وهي الرسالة التي تكتسب الآن بعدا جديدا بعد إبلاغ ترامب المشرعين باستئناف العملية القتالية، وتعني عمليا بدء احتساب مهلة 60 يوما المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب، وهي الفترة التي يستطيع خلالها مواصلة العملية العسكرية من دون الحاجة إلى تفويض جديد من الكونغرس قبل أن يواجه استحقاقا قانونيا وسياسيا جديدا إذا استمرت الحملة. في هذه الأثناء ترد إيران باستهداف ما تصفها مواقع ومنشآت عسكرية أمريكية في دول الخليج والأردن، وتبقي على التهديد بتوسيع الاستهداف دون أن يحدد أي طرف متى ستبلغ هذه الجولات التصعيدية مرحلة العودة.
0: لمناقشة آخر التطورات في هذه التطورات المتعلقة طبعا بالحرب الأمريكية أو هذه الضربات الأمريكية على إيران، ينضم إلينا هنا في الأستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، كما ينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد وهو رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس وهو خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور محمد الشرقاوي، بداية لماذا انتقل الخطاب الأمريكي من استهداف المنشآت العسكرية إلى التلويح باستهداف منشآت مدنية؟
4: لعدة أسباب، أولها أننا الآن في مرحلة ما أعتبره انحباس استراتيجي لدى ترامب ولدى الحرس الثوري أيضا، بمعنى ليس هناك ابتكار لأدوات أخرى. عدنا إلى القصف بالنسبة للولايات المتحدة، القصف على مستوى الساحل الإيراني وأيضا في العمق الإيراني، فبالتالي

0: في المقابل الانحباس الاستراتيجي أيضا عند الحرس الثوري وعند المجلس الأعلى للأمن القومي هو مضيق هرمز السيطرة. ولكن حتى هذه اللحظة وإن طال الوضع أو كان لهذا الوضع أن يطول لأسابيع ولا أشهر، لا أرى أن هناك تفاعل سيحدث، لأن هناك الآن مسألة التخندق، وهذا ما كان عليه الحال خلال الحرب العالمية الأولى، التخندق في نفس المواقف والمواجهة على أساس من يرمش أولا أو من يضعف أولا. إيران تعتقد أن أزمة الطاقة ستؤثر على ترامب وسوف يبذل المرونة لكي يأتي إلى المفاوضات حسب الشروط الإيرانية. ترامب في البيت الأبيض يعتقد أن هذا القصف وهذا الاستنزاف سيضعف إيران فستأتي على ركبتيها تتوسل إليه المفاوضات. كل يحلم بعالم متخيل وليس عالم واقعي. إذن المعادلة الصفرية الآن التي تحضر من الناحية الشكلية لن تتحقق، لأننا كنا خلال الأشهر الأربعة الماضية خلال حرب الأربعين اليوم أمام نفس المعادلة الصفرية، القصف والقصف المتبادل. فباختصار أرى هناك بعض التغييرات الطفيفة من الناحية التكتيكية، لكن هناك يعني شح استراتيجي، ليس هناك المعية لدى الحرس الثوري ولدى ترامب في إيجاد مداخل أو مدخلات جديدة لكي نخرج بمخرجات تختلف عما حصدته هذه الأشهر الأربعة والنصف الماضية.
1: أفهم كلامك دكتور أن المفقود أو الغائب في استراتيجيات كل جهة هي الواقعية؟
0: هما يعتقدان أنهم يكرسان الواقعية السياسية، بمعنى الاعتداد بالقوة، مجاراة المصلحة، مصلحة إيران بطريقة معينة عن طريق هرمز، مصلحة ترامب عن طريق القصف وعن طريق الاستنزاف الاقتصادي. ولكن حتى بمبدأ الواقعية السياسية وعدم الاكتراث لمسار التفاوض لمسار الوسطى، لا أرى أن هناك تفاعل سيغير العلاقة، بل هناك نوع من التخندق من أجل التخندق، العناد من أجل العناد، وكأنهما يتحركان أو يفكران في ملكوتين مختلفين، ليس هناك نقاط التقاء. القصف كان شديدا على إيران ولم تضعف، وأيضا إغلاق مضيق هرمز تم ولم يضعف الموقف الأمريكي. إذا نعيد إنتاج نفس الآليات ونفس أدوات في إدارة الصراع، وحتى هذه اللحظة لا أرى أن هناك أمارات أو مؤشرات على أن الطرفين يمكن أن ينتقل من إدارة الصراع إلى البحث عن تسوية الصراع. لذلك الآن مذكرة التفاهم ماتت، المسار التفاوضي أصبح حاجة على الهامش، والتطورات الميدانية هي التي نتابعها ونحللها، وهي تمشي على خطين متوازيين لا يلتقيان.
1: وربما هنا الخطورة. ننتقل إلى طهران، إلى سيد حداد. سيد حداد، الرئيس الأمريكي يهدد باستهداف منشآت مدنية أو منشآت البنية التحتية. إيران تتحدث عن استهداف طالة منشآت مدنية أصلا، وبالتالي هل بالفعل بدأ الرئيس ترامب بتنفيذ وعيده؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام. هو أصلا يوما لم يتوقف عن استهداف المنشآت النووية حتى في المدنية، حتى عندما هناك حدثت المناوشات، يعني فترة المناوشات، يعني هذا كان هو مستمر به، وهو كان يظن يعني من خلال هذا الإجراء يستطيع أن يفرض ضغوطا على إيران وخاصة على المواطن الإيراني. فلذلك هو يعني لن يعيش حقيقة في أجواء واقعية، هو يظن بأنه ومن يعطي له الاستشارة وكذلك قراراته يعني تدل بأنه يظن من خلال هذه الإجراءات يستطيع أن يضغط على إيران ككل، يعني الدولة والمواطن والقوات المسلحة الإيرانية. ولكن هو تلقى يعني عدة أناصفة بالصفعات خلال هذه الفترة. أولا من الناحية العسكرية رأى أن إيران لديها الإرادة، هذه حرب إرادات، ورأى أن إيران لديها الإرادة في المواجهة وقوة في المواجهة. من ناحية أخرى رأى أن المواطن الإيراني لديه قدرة في الصمود والوقوف إلى جانب الدولة والقوات المسلحة. أين تبلور ذلك؟ خلال تشييع قادة الثورة الشهيد في إيران، يعني هذه الأعداد الكبيرة الذي المليونية التي حضرت يعني في المراسم في عدة مدن في إيران، يعني هي كذلك، لأنه هو كان يعول كثيرا على الشارع الإيراني منذ اليوم

0: الأول من العدوان على إيران. وكذلك يعني هناك هو لديه كان هدف آخر كذلك، يعني يستهدف الدولة الإيرانية، يعني يأتي يروج لأخبار مثلا مثل أن هناك توجد خلافات، وهذا هو كان يتحدث به. يعني أنا أحيانا عندما أستمع لكلام ترامب أظن يعني هو أحد الأعضاء في الأحزاب الإيرانية أو التيارات السياسية الإيرانية ويأتي ويتحدث. فلذلك يعني هو فشل في ذلك، ولكن هو ما زال يظن أن هذه لديه يعني التأثير، بل هذا على العكس هذا يؤثر سلبا يعني على موقف الجميع. يعني هناك إذا كانت تأتي فرص من أجل التفاوض هذا يؤثر عليها، هناك إذا هناك مثلا الشارع الإيراني حتما يتشدد بشكل أكثر تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك هناك إذا القوات المسلحة الإيرانية يعني كانت تقوم بعمليات مثلا هناك توجد حدود في هذه العمليات توسع من هذه العمليات، عندما ترى بأن هناك مصالح الشعب الإيراني يتم استهدافها من جانب الولايات المتحدة. يعني آخر هذه الأحداث قبل ساعة يأتي يستهدف محيط مستشفى الشهيد بقائي في مدينة أهواز، وهي مستشفى خاصة لمرضى السرطان الأطفال، والآن يتم إخراج 200 طفل من هذه المستشفى، وهناك ليس لا منشأة عسكرية لا ثكنة عسكرية، ومتعمد يستهدف ذلك. أصلا هذا اللي نقول هو هذا خطأ، هو لا يعلم، يعني هذه مدرسة ميناب أمامنا، وهو اليوم يأتي ولكي يتهرب من الرد حول مدرسة ميناب وطلب عدد من أعضاء الكونغرس بأن يقدم تقرير مدرسة ميناب، يأتي ويلغي الموضوع بشكل نهائي يقول هذا ذكاء اصطناعي. يعني هذا السلوك للرئيس الأمريكي باعتقادي هذا ينم على نقطة مهمة وأساسية، بأن هذا الرئيس الأمريكي بعيد كل البعد عن الواقع، لن يستمع لكلام الذين ممكن يعطوا له بعض الأمور الحقيقية، وكذلك هو يعني مستمر على أفكار هيكسيت ونتنياهو وهذه المجموعة الذي يعني تفكر بالأعمال الإجرامية والإرهابية، ظنا منهم بأنه يستطيع أن يؤثر على الموقف الإيراني.
1: طيب ننتقل إلى ضيفنا في واشنطن دكتور ريتشارد وايتس. دكتور وايتس، هل تعتبر أن الرئيس الأمريكي عندما يهدد باستهداف مناطق مدنية في إيران هو هنا يهدد من أجل التهديد أو من أجل الضغط، أم أنها خطة سياسية معدة وقابلة للتنفيذ؟
2: لدينا مراحل متعددة خلال هذه السنة، حيث أن
1: دكتور وايتس أعتذر منك، ننوه بهذا الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. وكالة مهر الإيرانية تقول إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في أجواء طهران. هذا تطور كبير، إذن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في أجواء طهران، هذا ما تنقله وكالة مهر الإيرانية. وبالتالي هنا الاستهداف الذي كان متركزا في المناطق الجنوبية ومناطق في شرق البلاد وغربها الآن ينتقل إلى العمق الإيراني وإلى العاصمة. أعود إلى سيد حداد، بالنسبة لهذا التطور ما الذي يمثله لإيران؟
0: هذا إذا حدث بالفعل ووقع باعتقادي يعني هناك إيران ستوسع من عملياتها، ستفعل بقية الأوراق، ويعني إيران كانت واضحة وحذرت أمريكا مثل هذا الإجراء، هذا معناه يعني حرب شاملة، والحرب الشاملة يعني كذلك إيران ستوسع من عملياتها الشاملة وتفعل الأوراق الأخرى، وباعتقادي يعني أقرب هذه الأوراق هو ستقوم بالخناق على الرئيس الأمريكي من خلال تفعيل يعني إغلاق المضايق الأخرى خاصة مضيق باب المندب. فلذلك يعني باعتقادي وتعدى الخطوط الحمراء، وهناك يعني هذه نقطة مهمة للغاية، و هناك باعتقاد إيران يعني لن تدخل يعني في المرحلة القادمة معه حتى في موضوع المفاوضة.
1: طيب سيد حداد، حتى نستفسر سيد حداد حتى نعرف أكثر ما الذي حصل، ننتقل إلى طهران إلى مراسلنا عمر هواش. عمر، ما الذي اتضح إلى حد الآن بشأن هذا التطور الأخير من خلال استهداف طهران؟
3: نعم، يبدو أنها مسيرات تتصدى لها الدفاعات الجوية الإيرانية في بعض مناطق العاصمة الإيرانية طهران. هنا نحن في منطقة شمال غرب العاصمة الإيرانية، سمعنا بعض الأصوات نعتقد أنها تعود لتفعيل الدفاعات الجوية. هناك أنباء غير رسمية في الحقيقة تحدث عن أن بعض الدفاعات الجوية فعلت في محافظة أو مدينة باكدشت الواقعة في جنوب شرق العاصمة الإيرانية طهران، وهي تقع ضمن محافظة طهران. أيضا أنباء غير رسمية تتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية في شرق العاصمة الإيرانية، تحديدا عند منطقة بارشين التي تضم موقع عسكري مهم. هذه الأنباء حول هذه المواقع غير رسمية، نؤكد أنها أنباء غير رسمية حتى اللحظة بانتظار تأكيدها من قبل السلطات أو وكالات الأنباء الرسمية. المؤكد حتى اللحظة هو أن سماء العاصمة طهران شهدت تفعيل للدفاعات الجوية. بعض الصور أظهرت أجسام تضاء في سماء العاصمة، ويبدو أنه تصدي لمسيرات قد تكون مسيرات صغيرة، لأننا خلال فترة الحرب 40 يوما أو حرب 12 يوما العام الماضي كان هناك تحليق مكثف لهذا النوع من المسيرات الصغيرة من نوع كوادكوبتر، التي يعتقد إلى حد بعيد أنها تنطلق من داخل الأجواء الإيرانية أو من محيط العاصمة الإيرانية تحديدا. حتى اللحظة المعلومات شحيحة في الحقيقة، ما أوردته وكالة أنباء مهر وتسنيم حتى اللحظة هو تفعيل للدفاعات الجوية في أجواء العاصمة طهران بانتظار المزيد من التفاصيل التي قد ترد تباعا عبر وسائل الإعلام الإيرانية أو عبر المؤسسات العسكرية التي تصدر عادة بيانات لأجل توضيح ما جرى خلال الساعات المقبلة.
1: وأكيد ستكون لنا متابعة لأي تطور يحصل في هذا الملف معك في الساعات أو دقائق القادمة. أعود إلى الدكتور ريتشارد وايتس. دكتور، بالنسبة لهذا التطور المتعلق باستهداف العاصمة طهران من قبل القوات الأمريكية، ما الذي يعني؟
2: يعتمد الأمر على الأهداف التي تم استهدافها الولايات المتحدة، وطبعا واضح أن هذا الأمر هو الصعيد. لقد رأينا عمليات الهجوم التي جرت في الأيام القليلة الماضية مقارنة بالأشهر الماضية التي كانت تركز على المناطق الساحلية من خلال استهداف مثلا نظم مختلفة تتعلق بمراكز الرادار أو ما إلى ذلك من الآليات التي ترمي من خلال استهدافها إلى ربما التأثير على قدرات إيران، خفض قدرات إيران القتالية. والآن نتحدث عن ضربات في العمق، ولا ندري حتى الآن ما الذي تم استهدافه. ربما الأهداف هي أهداف عسكرية. أعلم أن الرئيس الأمريكي هدد وقال إنه سيستهدف أهدافا مدنية وسيقوم بمحو والإضرار بالحضارة الإيرانية كاملة، لكن الأمر لا يتم بهذه الطريقة. ربما فقط يريد أن يصوغ على أنه قائد قوي وصارم، لكن لست متأكدا ما يجري حاليا إلى أن أتعرف على نوع الأهداف التي تم استهدافها.
1: دكتور محمد شرقاوي، هذا التصعيد في ما يتعلق ببنك الأهداف، خاصة فيما يتعلق بالجغرافيا الممتدة في إيران، إلى أين يرمي أن يصل؟
4: أولا، هذا القصف الآن الذي يركز على أهداف معينة في العاصمة طهران هو يستحضر مقولة ترامب قبل 5 أيام أن الرد سيكون 20 ضعفا إذا أقدمت طهران على مضايقة أي من السفن أو ناقلات النفط أو الغاز عبر المضيق. يبدو الآن قبل 2 أسبوع كان القصف يركز على مدينة سيريك على جزيرة قشم. قبل 4 أيام أصبح القصف يمتد إلى بوشهر في أقصى الشمال الغربي، إلى سيريك في أقصى الجنوب الشرقي. إذن المساحة الساحلية قصفت بما يكفي وضربت فيها عدة مرافق حيوية، وارتفع القصف أيضا إلى مناطق أخرى، إلى رأس جبل الفاس. الآن طهران كأن هناك ما يسمى بالكاربت بومين أو القصف السجاد، يضرب مناطق شاسعة، وهذا أعتقد تحول مفصلي في

0: قضية التصعيد العسكري الآن، بمعنى أنه لا يمكن قراءة ما يحدث الآن على غرار ما كان يحدث سواء خلال الحرب أو خلال الفترة الأخيرة الأسبوعين الأخيرين. لم تعد هناك فكرة التركيز على أهداف محددة والاقتصار على مدة القصف، إما 90 دقيقة إما ساعتين إما 4 ساعات. أرى الآن أن وقالها قبل يومين، سنضرب غدا وبعد غد
1: ودون تحديد مهلة.
0: إذن هو تصعيد مفتوح في المكان، يمتد إلى اتجاهات يعني أكبر وأوسع في الخريطة الإيرانية، أيضا مفتوح زمانيا.
1: نعم دكتور، نقرأ في هذا الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. وكالة فارس تتحدث عن تفعيل الدفاع الجوي في طهران للتصدي لطائرات استطلاع معادية. وكالة فارس تتحدث عن تفعيل الدفاع الجوي في طهران للتصدي لطائرات استطلاع معادية. إذن غير المسيرات أو الأهداف العسكرية، هناك طائرات استطلاع.
0: وربما هذه المرحلة الثانية، باعتبار أن المرحلة الأولى كانت فيها طائرات تقصف أهداف محددة. الآن طائرات الاستطلاع تعاين ما حدث، هل أصيبت تلك الأهداف أم لم تصب؟ فبالتالي هذا يمهد عمليا، إلا أن من المحتمل أن نشهد ضربة أو موجة ثالثة بعد قليل، بمعنى لم تكتمل كل الأهداف التي هي موضوع على قائمة ما ينبغي قصفه هذا الصباح. إذن ينبغي أن نقر أنه تصعيد لا تحكمه أي قيود ولا أي ضوابط، ولكن توسيع الرقعة وربما تنوع لا نعلم بالضبط ما هي الأهداف أو ما هي المرافق الحيوية، خاصة وأن ترامب قالها صراحة إنه سيستهدف أيضا بعض المرافق الحيوية، محطات الطاقة وربما الكهرباء والجسور والبنية التحتية. إذن أخشى الآن أن منطق الضباط ومنطق الجنود المرابطين في الجو وفي ناقلات الطائرات في المضيق كلها الآن تنصب على أساس ضرب أكثر ما يمكن تدمير، أكثر ما يمكن تدميره في هذه اللحظات. فأعتقد أن منسوب التصعيد منسوب قياسي بالمقارنة مع الأسابيع العشرة الماضية.
1: نعم سيد حداد، هذا التوسع الكبير في بنك الأهداف وبلا ضوابط مثل ما أشار الدكتور الشرقاوي، ما الذي يعنيه لإيران؟ هل تقرأ في ذلك محاولة لكسر الدولة الإيرانية؟
2: يعني يجب أن نقرأ خبر يعني الوكالات، ولم يقل الآن حدث يعني قصف، يعني هو يقول أن هذه الدفاعات الآن فعلت لأول مرة لمواجهة طائرات الاستطلاع. يعني قبل لم يعلم هناك خبر بأنه تم قصف نقاط أو منطقة، يعني ممكن حتى أراد أن يقوم بذلك.
1: هناك خبر يظهر أمامنا على الشاشة السيد حداد، يقول تسنيم عن الحرس الثوري تتحدث عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في مدينة أندمشق بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. لكن هناك تفعيل للدفاعات الجوية في العاصمة طهران ولا نعلم بالفعل طبيعة الأهداف.
2: اسمحوا لي أوضح لكم، يعني إذا كان هناك أصوات انفجارات كنا نسمع يعني نستمع لها، خاصة نحن شرق طهران ودائما هناك كان يعني نستمع لمثل هذه الأصوات أيام الحرب. فلذلك يعني هناك يبني ويأتي يرسل طائرات استطلاع لكي يمهد لعمل ما وإجراء ما. فلذلك هذا يعني حتى الآن لم يتم قصف نقاط في مدينة طهران، ولكن في نهاية المطاف هذا لن ينفي يعني هذا العقل الإجرامي للولايات المتحدة الأمريكية وللرئيس الأمريكي. في نهاية المطاف هذا ليس أمر غريب على الولاية، يعني الآن إحنا كأنه نتحدث وهذا لأول مرة وأمر غريب وهناك وليس لدى انضباط. لا، ومن الأول يعني منذ اليوم الأول هو قام بهذه العمليات الإجرامية منذ الساعة الأولى التي استهدف فيها قادة البلاد وقادة الثورة الإسلامية الشهيد، حتى الظهر عندما استهدف مدرسة مينابو، نادي الفتيات في لامرد، وهذه القائمة موجودة حتى نهاية الحرب وحتى اليوم. يعني حتى اليوم معظم الشهداء هم من المدنيين من المواطنين، واستهدف عدد كبير من يعني يستهدف منشآت مدنية إيرانية، يعني يستهدف منشآت تقدم خدمات للمواطنين. يعني ليس أمر غريب على أو يكون جديد من جانب الولايات المتحدة وكأنه نحن نتحدث هذا الشيء جديد أو غريب أو يحدث أمر جديد. يعني هذا الرئيس الأمريكي ومعروف بهذا السلوك الإرهابي، وقلت لكم أظن يعني بمثل هذا السلوك يستطيع أن يؤثر على الموقف الإيراني، ولكن أنا قلت لكم هذه حرب إرادات، وفي حرب الإرادات

0: ذات إيران تتفوق على الإرادة الأمريكية. يعني إيران لديها الإرادة للاستمرارية في الحرب بدعم شعبي واسع، وكذلك أن هذه الإجراءات تؤثر على الموقف الإيراني، تجعل الموقف الإيراني يصبح أكثر متشددا تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا يستهدف حياة الشعب الإيراني، يستهدف المواطن الإيراني، يستهدف الدولة الإيرانية. خاصة أن الرئيس الأمريكي لن يخفي، يعني هل هو أخفى بأنه كان يريد إسقاط النظام؟ هو أخفى بأنه يريد أن يستهدف الحضارة الإيرانية؟ هل هو أخفى بأنه يريد أن يقسم إيران؟ يعني هو يستهدف أمن إيران القومي، الكرامة الوطنية، يستهدف استقلال إيران. هذا حتما يعني يجعل أن الإيرانيين
1: نعم
0: يقفون بقوة بوجه هذا الإجراء الأمريكي.
1: دكتور ريتشارد وايتس، هل ما نشهده الآن هو حرب طاقة أكثر منها حرب على إيران؟
2: لا أرى ذلك على أنه حرب طاقة بالطريقة التي تدير فيها كل من إيران والولايات المتحدة، وكلاهما في وضع متشابه طالما أن كلا البلدين يستوردان الطاقة ويصدران الطاقة. عندما ننظر إلى هذه الصادرات ربما قد تستخدم على أنها أداة للضغط، وكذلك الضغط وتحديد وجعل المقدرة على تصدير محدودة بالنسبة للحرس الثوري وبالنسبة لإيران. الولايات المتحدة لا تريد أن تعطل هذه الواردات أو تعطل العبور من قبل الدول المختلفة عبر المضيق، وبالتالي تريدها أن تبقي المضيق مفتوحا، وبالتالي لا أرى ذلك على أنه في إطار حرب طاقة.
1: نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. مسؤول في محافظة مركزي وسط إيران يتحدث عن وجود غارتين جويتين أمريكيتين على منطقة خارج مدينة خندب. إذا غارتان جويتان أمريكيتان على منطقة خارج مدينة خندب، وتستمر هذه الموجة إذا من الضربات الأمريكية على إيران ولساعات دون توقف. إلى حد الآن لم نسمع عن القيادة المركزية الأمريكية أنها أنهت موجة ضرباتها على إيران. إذن ويستمر هذا الخصف وتستمر التغطية مشاهدينا معكم. وفقط دكتور محمد شرقاوي، هذه التطورات التي حصلت إلى حد الآن في هذا اليوم أو في الساعات الماضية والمستمرة إلى حد الآن، كيف يمكن توصيفها؟
3: هي ترجمة لفراغ استراتيجي في المقام الأول، بمعنى ليس لدى ترامب وليس لدى الإيرانيين وسيلة أخرى لإدارة الصراع، يعودان معا إلى نفس التكتيكات السابقة، القصف الآن توسيع نطاق هذا القصف، الحصار البحري الأمريكي هذا ليس جديدا، أيضا إغلاق المضيق من قبل، إذن إعادة إنتاج نفس الواقع على أمل أن تتغير المعادلة بين الطرفين، ولا أعتقد أنها تتغير.
1: نعم.
3: فبالتالي هي نوع من العناد ونوع من التخندق من
1: نعم والهروب إلى الأمام. دكتور شرقاوي شكرا جزيلا لك، وشكرا للسيد مختار حداد، وشكرا كذلك للدكتور ريتشارد وايتس. حدود التصعيد العسكري المتواصل بين واشنطن وطهران ومدى تحوله إلى مواجهة أوسع أو بقائه في نطاق الضغط العسكري لتحقيق مكاسب سياسية، يناقشه الزميل محمود مراد في فقرة سياق الحدث.
4: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. تتوعد واشنطن بعمليات عسكرية قاسية لن تتوقف حتى يقول الرئيس ترامب هذا يكفي، كما أعلن ذلك بنفسه، وترفع سقف التهديد بإعلانها أن المرحلة التالية من الضربات قد تشمل الجسور ومحطات الطاقة، مع تأكيد بأن لغة القوة العسكرية هي الطريق الوحيد لدفع طهران إلى طاولة المفاوضات. ترد إيران بلغة لا تقل حدة وتحذر بأنها ستغلق طرق تصدير النفط والغاز في هرمز الذي قالت إنه سيظل مغلقا حتى وقف الهجمات. وما بين تصعيد متسارع وتحشيد عسكري متواصل نسأل، ما هي حدود الاشتباك الحالي وما سقفه؟ هل تقتصر الحملة الأمريكية على تقليص القدرات الإيرانية وشل إمكانياتها على مهاجمة طرق الملاحة في هرمز، أم إنها تمهد لمرحلة أكبر قد تشمل البنية التحتية الاستراتيجية؟

0: من محطات الطاقة إلى مواقع تخزين اليورانيوم، وهل سنبقى في سياق الضغط والعودة لمذكرة التفاهم؟ وما هي حدود الرد الإيراني سواء في هرمز أو خارج نطاق المضيق؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، لكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده ستستهدف جميع جسور الإيرانيين ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات، وستستهدف في المرحلة النهائية محطات الطاقة والجسور. وبلهجة تهديد قال ترامب أيضا إن واشنطن أبلغت الإيرانيين أن عليهم التوصل إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لديهم شيء. ترامب عاد ليحذر بأن لدى بلاده أسلحة قادرة على الوصول إلى أعماق كبيرة، مشيرا إلى مراقبة موقع جبل الفأس الإيراني، وأن أي تحرك إيراني فيه سيتم الرد عليه فورا. إيرانيا ترد الخارجية باتهام واشنطن بأنها تنتهك بنود مذكرة التفاهم، قائلة إن المقاتلين الإيرانيين يردون بقوة على الاعتداءات الأمريكية. ووصفت الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد بالعدوانية، متوعدة بالرد. أما الحرس الثوري الإيراني فحذر من أنه على أو حذر بأنه على من وصفه بالعدو أن يتوقع إغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى. تفاصيل الضربات المتبادلة بين الجانبين بالإضافة إلى أبرز العمليات العسكرية في مضيق هرمز سنتعرف عليها أكثر على الشاشة التفاعلية مع الزميل محمود ألكن. محمود،
1: بالفعل ما يحدث حاليا خلال الأربع أيام الماضية هو أن الولايات المتحدة تركز بضرباتها على، في البداية كانت على كامل الساحل الإيراني، ونتحدث تحديدا عن حوالي طول 1400 كيلومتر هنا في كامل هذه المناطق. سنلاحظ بأن كان هناك استهدافات ضمن ما يسمى بالنسق الأول أو مناطق النسق الأول، وهي المناطق سواء الموانئ الساحلية أو التجهيزات البنية العسكرية الموجودة على الساحل، ثم انتقلت بعد ذلك بضربات ما يسمى النسق الثاني، وبالتالي الدخول إلى أعماق أكبر خلال هذه الأيام، وبالتالي استهداف قواعد عسكرية أو محطات ضمن النسق الثاني. لكن بالنسبة لليوم عادت لتظهر طنب الكبرى، وتم استهداف هنا من قبل الولايات المتحدة وبحسب القيادة المركزية الأمريكية مجموعة من الأهداف ضمن طنب الكبرى. كل هذه العمليات المعلنة هي تحت بند منع استهداف البحرية أو السفن التي كانت تعبر مضيق هرمز وتحت هذا البند. لكن بالنسبة لإيران كان هناك رد على مجموعة من الدول سواء في الخليج، نتحدث تحديدا سواء في الكويت، البحرين، وكذلك إضافة إلى ذلك كان هناك استهدافات في الأردن. إذن هنا نتحدث عن هذا النسق من العمليات ضمن هذه الأيام. تأتي بعد ذلك تهديدات ترامب بتوسيع دائرة الأهداف إلى الجسور ومحطات الطاقة، وهنا تهدد إيران بالنسق التالي. إذن نحن ما نزال في العمليات العسكرية ضمن هذه أو الأهداف العسكرية ضمن هذه الأيام في انتظار ما ستأتي به الأيام المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك محمود على هذا الشرح. وهي معطيات ميدانية سأناقشها بالإضافة إلى معطيات أخرى مع ضيفي في الاستوديو العميد إلياس حنة، الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن قبل النقاش معك سيادة العميد، نستعرض بعض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى الطرفين، ومنها كما ترى أنت الولايات المتحدة تملك القدرة العسكرية والتكنولوجيا والسيبرانية، وتعلن أنها بكامل جهوزيتها في المنطقة بحريا وبريا وجويا، كما أن لديها القدرة على إحضار قاذفات استراتيجية مثل بي2 إلى المنطقة. من أوراق قوة الإدارة الأمريكية أيضا، لكنها لا تحتاج حاليا إلى موافقة الكونغرس لشن هذه الهجمات، غير أن لديها نقاط الضعف التي تتمثل في البعد الجغرافي والخشية من حرب طويلة الأمد واحتمالات تراجع التأييد الداخلي، لا سيما قبيل الانتخابات المقبلة. أما الإيرانيون فلديهم الجغرافيا وكذلك غموض بشأن القدرات العسكرية التي توضع في الخدمة، واستخدامهم أساليب قتالية غير نمطية، بالإضافة إلى إمكانية تعطيل حركة التجارة في مضيق هرمز، غير أنهم مثقلون بتبعات اقتصادية جراء الحرب والعقوبات، ناهيك عن عدم اتفاق جميع الأطراف على كيفية إدارة الحرب. على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة رجحها العميد، منها تصعيد عسكري أمريكي يصل إلى مرحلة استهداف البنية التحتية يستدعي توسيع الرد الإيراني، وهو احتمال قد يصل إلى 50%. أما الاحتمال الثاني وهو عودة نسق المواجهات إلى جولات تصعيدية محسوبة كالوضع قبل مذكرة التفاهم، وهو مرجح بنسبة 40%. السيناريو الثالث هو العودة لمذكرة التفاهم بوساطة جديدة تضع محددات مختلفة بنسبة 10%. سيادة العميد، مرحبا بك من جديد. ما أوراق القوة لدى كل طرف من الطرفين وكذلك أوراق الضعف بالتفصيل؟
2: اليوم أوراق القوة والضعف في نفس الوقت، يعني إيران قادرة على الصمود لفترة طويلة، ولكنها ليست قادرة على تحويل هذا الصمود إلى نصر سياسي أو إلى ترجمة سياسية. وبالتالي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية دمرت ما دمرت مع إسرائيل ولوحدها اليوم في هذه المعركة، وبالتالي ليست قادرة على جلب إيران إلى طاولة التفاوض وفرض أو ترجمة هذه القدرة العسكرية إلى حلول سياسية. والدليل على ذلك محمود هو قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز، واليوم الكل شيء في المنطقة يدور في مركز الصقل الأساسي الإقليمي والعالمي ألا وهو مضيق هرمز.
0: هل هناك استراتيجية أخرى تضعها الولايات المتحدة غير سياسة الإنهاك العسكري بشن الهجمات بشكل متكرر على الساحل الغربي ثم الدخول إلى العمق؟ يعني إزاء كل هذه الإنهاكات العسكرية تستطيع إيران بمسيرة أو صاروخ أن تبعثر الأوراق في مضيق هرمز وتعطل حركة الملاحة فيه.
2: اليوم محمود الاستراتيجية الكبرى الأمريكية هي فعلا الحصار البحري، والذي بدأ حصار بحري، حصار اقتصادي مهم جدا، يعني إغلاق المضيق على إيران يوميا يكلف إيران أكثر من 500 مليون دولار، وهذا أمر صعب جدا في هذه الحالة. وبالتالي فتح المسار الجنوبي وتنزيل أو خفض قدرات الحرس الثوري حول مضيق هرمز عسكريا لمنعه من إغلاق هذا المضيق. وبالتالي من هنا نلاحظ أن هذه القصف الإسرائيلي القصف الأمريكي هو على هذه المنطقة على الخط الأول على الشواطئ، وقد يذهب في مرحلة لاحقة إلى العمق. والهدف دائما أننا في مرحلة سلم التصعيد. ما المقصود بسلم التصعيد؟ كل مرحلة تصعد فيها درجة يجب أن يكون العمل العسكري أكبر مما كان عليه قبل، وبالتالي هذه التراكمات قد تؤدي إلى حسابات مغلوطة أو خاطئة تؤدي إلى العودة إلى الحرب الشاملة والكاملة. هدف الرئيس ترامب حسب ما أعتقد اليوم هو رفع الثمن على إيران لإلزامها على العودة إلى طاولة التفاوض على مذكرة التفاهم.
0: أكسيوس قالت إن الرئيس دونالد ترامب يبحث خيارات لتصعيد أوسع نطاقا وبأسلحة مختلفة في حربه على إيران حاليا. ترى كيف سيكون شكل الجولة القادمة من التصعيد إذا صحت هذه التسريبات؟
2: هو نفسه محمود هدد بقصف البنى التحتية من كهرباء ومن غاز وما شابه ومن جسور، وهذه أمور مهمة جدا للأمن القومي الإيراني. الطبيعة الجغرافية والتوبوغرافية في إيران تستلزم وجود طرقات مهمة وحتى جسور مهمة، حتى أنه هدد بقصف المركز المحتمل لتواجد النووي الإيراني من كما سماها الغبار النووي أو غيرها في جبل الفأس. وبالتالي هذا الأمر قد يأتي بشيء جديد. القصف على جبل الفأس اليوم يستدعي استدعاء أو جلب البي 2 من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أن يكون هناك ذخيرة ملائمة جي بي يو 57 والتي استعملها في نطنز، ولكن هذا الأمر يعقد العملية وكأنه فعلا عاد إلى المرحلة الأولى وكأن فعلا كانت موت مذكرة التفاهم.
0: طيب، تبقى السيناريوهات الثلاثة التي عرضناها قبل قليل، أيها ترجح؟
2: أنا قلت تصعيد عسكري 50%. لماذا محمود؟ لأنه اليوم هناك أهداف سياسية يضعها الرئيس ترامب نحن في بدايتها لم تتحقق، من هنا سيزيد التوتر وبالتالي أمر التصعيد لمرحلة مرتفعة عسكريا، فإذا 50% مواجهة محسوبة. هو استاتيكو الموجود حاليا لا يمكن له بهذا استاتيكو أن يستنزف إيران، وبالتالي هذا الأمر قد ينعكس عليه. أما القدرة على العودة إلى مذكرة التفاهم، حاليا كل فريق من الأفريقاء يفسر مذكرة التفاهم خاصة البند الخامس بطريقته من المستبعد 10% وضعت لهذه الاحتمال.
0: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي على هذه المشاركة. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
3: ونعود مشاهدينا إلى آخر التطورات في إيران، ومع هذه الأخبار العاجلة التي تظهر أمامنا تباعا على الشاشة نذكر بما نقلته وكالة فارس من تفعيل للدفاع الجوي في طهران للتصدي لطائرات استطلاع معادية. إذن وكالة فارس كانت تتحدث عن تفعيل الدفاع الجوي في طهران للتصدي لطائرات معادية، ووكالة تسنيم تتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق غربي وشرقي العاصمة طهران. إذن هذا ما حصل في قبل دقائق وحول هذه التطورات. كذلك مسؤول في محافظة مركز وسط إيران تحدث عن غارتين جويتين أمريكيتين على منطقة خارج مدينة خنتاب. حول كل هذه التطورات ينضم إلينا من طهران مراسلنا عمر هواش. عمر، ما الذي اتضح إلى حد الآن بشأن ما تم الإعلان عنه إلى حد الآن؟
4: نعم، يبدو أن العاصمة طهران تعرضت لهجوم بالمسيرات، هذا ما أكدته وكالة أنباء فارس بأن تفعيل الدفاعات الجوية خلال الدقائق الماضية في العاصمة الإيرانية طهران يعود إلى التصدي لما وصفته بطائرات استطلاع معادية. وكالة أنباء تسنيم تحدثت عن أن هذا التفعيل الدفاعات الجوية كان في مناطق في غرب العاصمة الإيرانية وفي شرقها. أضافت وكالة أنباء تسنيم أن بعض الأنباء تحدثت عن أن تفعيل الدفاعات الجوية كان في منطقة بارشين، وهي منطقة تقع في شرق العاصمة طهران وتضم أحد أهم المواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، وهذا الموقع كان عرضة للاستهداف خلال حرب 40 يوما وخلال حرب 12 يوما العام الماضي. محافظ مدينة باكدشت وهي مدينة تقع ضمن محافظة طهران الكبرى قال إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في تلك المنطقة، وإنه ذلك الأمر أدى إلى سماع انفجارات كبيرة في تلك المنطقة. نحن هنا في شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران كنا قد سمعنا أصوات نعتقد أنها لتفعيل الدفاعات الجوية. نشرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية غير الرسمية صور لتفعيل مكثف للدفاعات الجوية هنا في العاصمة طهران، لكن يمكن القول مراد أن هذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها العاصمة الإيرانية خلال فترة التصعيد الأخيرة أو حتى منذ وقف إطلاق النار بين الطرفين الإيراني والأمريكي. كان هناك تفعيل لبعض الدفاعات بين الحين والآخر، لكن تحديدا إذا كنا نكون دقيقين منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، العاصمة طهران بقيت آمنة، لم تتعرض لأي هجمات، لذا يمكن القول أن هذا الهجوم هذه الليلة بالمسيرات في العاصمة طهران هو الأول من نوعه. لا نعرف حتى اللحظة هل هي مسيرات كبيرة أم صغيرة،
3: لأننا سنعود إليك بعد قليل. وصلنا هنا في هذه النقطة بالذات إلى رأس الساعة، الساعة 4 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ونواصل هذه التغطية بالتنويه إلى هذه العواجل. وكالة فارس تتحدث عن تفعيل الدفاع الجوي في طهران للتصدي لطائرات استطلاع معادية، أما وكالة تسنيم فتتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق غربي وشرقي العاصمة الإيرانية طهران. مسؤول في محافظة مركز وسط البلاد يقول أو يتحدث عن غارتين جويتين أمريكيتين على منطقة خارج مدينة خنداب. كذلك محافظ مدينة باكدشت جنوب شرقي العاصمة طهران يتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة وسماع دوي انفجارات. إذن هذا ما يتعلق بمدينة باكتشت. وكالة فارس تتحدث عن دوي انفجارين في مدينة خرم أباد مركز محافظة لورستان غربي إيران. إذن هذه تطورات متلاحقة في الدقائق الماضية حصلت في تطور لافت وجديد في هذه الموجة الجديدة من الضربات الأمريكية المستمرة منذ نحو 5 أيام. معنا من طهران مراسلنا عمر هواش للإضاءة أكثر حول ما يحصل في هذه الدقائق هناك. عمر، أعود وأسألك عن هذه الأخبار العاجلة التي أشرنا إليها وما رشح إلى حد الآن من معلومات حول طبيعة هذه الضربات والأهداف الأمريكية.
4: نعم مراد، يبدو أن العاصمة طهران تزامنا مع بعض المناطق الإيرانية تعرضت لهجمات بشكل متزامن. إذا ما تحدثنا عن العاصمة الإيرانية، الأنباء أكدت عبر وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية سواء فارس أو تسنيم أو الوكالة الإيرانية الرسمية بأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في أكثر من منطقة بالعاصمة طهران. وكالة أنباء تسنيم تحدثت عن مناطق في الشرق وغرب العاصمة الإيرانية، وذكرت أن بعض الأنباء تشير إلى أن تفعيل الدفاعات الجوية كان في منطقة بارشين التي تقع شرقي العاصمة الإيرانية، وهي تضم الموقع العسكري الشهير، موقع بارشين العسكري التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، والذي كان تعرض لعدد كبير من الغارات والاستهدافات خلال الحرب الماضية وحرب 12 يوما. وكالة أنباء فارس قالت إن تفعيل الدفاعات الجوية كان ضد أهداف وصفتها بالمسيرات، مسيرات الاستطلاع المعادية. محافظ مدينة باكدشت وهي مدينة تابعة لمحافظة طهران الكبرى قال إن تفعيل الدفاعات الجوية قد تم في تلك المنطقة، وأنه سمعت أصوات انفجارات. هذه المنطقة تقع تحديدا في جنوب شرق العاصمة الإيرانية طهران. في الحقيقة استهداف العاصمة طهران ولو بالمسيرات يمكن القول أنه تصعيد ومستجد خلال الجولة الحالية، جولة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن طهران بقيت هادئة تحديدا منذ التوقيع على مذكرة التفاهم، لم تتعرض لأي هجمات، لا غارات جوية ولا بالمسيرات. لذا يمكن القول أن هذا تطور جديد في مسار التصعيد الإيراني الأمريكية الذي بقي خلال الأيام الماضية مقتصرا على السواحل الجنوبية الإيرانية. تزامنا مع العاصمة طهران كانت هناك غارتان جويتان نفذتا خارج مدينة خنداب في محافظة مركزي وسط إيران، وفق ما ذكر مساعد محافظ تلك المدينة. مدينة خنداب هي تضم مفاعل أراك للماء الثقيل، والذي أيضا تعرض للاستهداف خلال الحرب الأخيرة وحرب 12 يوما. حتى اللحظة الهدف الجديد، طبيعة الاستهداف الجديد في هذه المدينة، مدينة خنداب وسط إيران، غير واضح حتى هذه اللحظة. إضافة إلى أن مدينة خرم أباد وهي مركز محافظة لورستان في النصف الغربي من إيران تعرضت أيضا للاستهداف وفق ما ذكرت وكالة أنباء فارس. بالحد الأدنى سمع هناك دوي انفجارين ناجمين عن غارتين أمريكيتين، وحتى اللحظة بكل تأكيد المعلومات شحيحة، طبيعة الاستهداف غير واضحة حتى هذه اللحظة. لكن خلال الساعات الماضية أيضا كان هناك استهدافات في المناطق الجنوبية الإيرانية، تحديدا كنا نتحدث عن مدينة بندر عباس، جزيرة قشم، جزيرة هنغام، مدينة سيريك، تعرضت لغارات جوية متعددة خلال الساعات الأولى من هذه الليلة بعد منتصف الليل تحديدا. ولم تتضح في الحقيقة الأهداف التي ضربت هناك، لكن تلك المنطقة هي منطقة مضيق هرمز، دائما كانت عرضة للغارات الجوية الأمريكية بهدف إضعاف سيطرة الإيرانيين على مضيق هرمز. إضافة إلى هذه المدن، تعرضت منطقة أو مدينة الأهواز جنوب غرب إيران لغارات، سمعت دوي انفجارات، على الأقل 4 انفجارات هناك، كانت تحديدا قرب مشفى للأطفال لمرضى السرطان، وقد تم إجلاء المرضى من ذلك المشفى. نؤكد أن المشفى لم يتعرض للاستهداف المباشر، لكنه اهتز جراء الغارات التي أصابت منطقة قريبة جدا من المشفى وفق ما ذكر محافظ مدينة الأهواز. إذا ما اتجهنا إلى جنوب شرق إيران، كانت هناك مدن تعرضت للاستهداف أيضا مثل كونار.

0: حركة شبهال راسك أيضا شهدت غارات وانفجارات، والمنطقة الجنوبية الشرقية الإيرانية في محافظة سيستان وبلوشستان قرب الحدود مع باكستان هي قريبة من خط الحصار الأمريكي عند بحر العرب، وهناك تتمركز القطع البحرية الأمريكية. لذلك هنا في إيران من يقرأ هذه الاستهدافات في تلك المنطقة إلى أنها محاولة لإضعاف قدرات إيران على استهداف القطع البحرية الأمريكية التي بدأت الحصار البحري على إيران اعتبارا منذ ليلة أمس. يضاف إلى ذلك لأن آخر إعلانات وزارة الصحة الإيرانية قالت إن عدد القتلى خلال جولة التصعيد الأخيرة وصل إلى 35 شخصا، إضافة إلى إصابة أكثر من 300. إذن مراد في المجمل نتحدث عن تصعيد جديد في هذا المسار، أي استهداف العاصمة الإيرانية طهران بالمسيرات، استهدافات في مدن في العمق الإيراني مثل خنداب وخرم أباد. هذا يمكن اعتباره مسار تصعيدي جديد، لأن الأيام الماضية كانت فقط تقتصر على السواحل الجنوبية الإيرانية، والآن هناك استهدافات في العمق الإيراني، في مؤشر ربما إلى اتساع رقعة الأهداف والضربات الأمريكية على إيران خلال الأيام الماضية.
1: شكرا جزيلا لك عمر رهواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. سنعود إليك في حال اتضاح أي جديد أو حصول أي تطور هناك في إيران. ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، هل اتضح بنك الأهداف الأمريكية في طهران في ظل الانفجارات التي سمعت قبل دقائق هناك؟
2: حتى الآن لم تتضح طبيعة هذه الأهداف في طهران مراد، ولكن من المهم الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي بعد اجتماعه يوم أمس بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن كان قد اجتمع مع فريق الأمن القومي هنا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، وبعده أكد مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة ستستهدف أهدافا عسكرية أوسع من المنطقة القريبة من مضيق هرمز. هذا جانب من ما كان مطروحا على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التلويح دائما باستهداف القدرات العسكرية الإيرانية. التركيز في الأيام الماضية وحتى الساعات القليلة الماضية كان على قدرات إيران القريبة من مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية التي بدأت قبل نحو 5 ساعات من الآن هذه الموجة من الضربات كانت قد أعلنت أنها تستهدف فيها بشكل رئيسي قدرات إيران العسكرية القريبة من مضيق هرمز. لدينا أيضا التأكيدات التي جاءت على لسان الرئيس الأمريكي بأن هذه الضربات ستستمر هذه الليلة والليلة المقبلة، وبل يقول حتى الأسبوع المقبل لحين أن يعود الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات بمواقف مختلفة. يؤكد الرئيس الأمريكي أن هذه الضربات هذه المرة تستهدف فيها إيران بشكل أقوى من الضربات التي سبقتها. لدينا أيضا تأكيداته بأن التواصل ما يزال مستمرا، وأشار إلى أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، وقد تواصلوا مع ممثلين لترامب على حد تعبيره وفق التصريحات الأخيرة التي صدرت عنه. لدينا أيضا هذه المواقف من قبل القيادة المركزية التي أعلنت فيها استمرار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وذكرت أنها خلال 24 ساعة الأولى من استئناف هذا الحصار استطاعت تحويل مسار سفينتين. قالت القيادة المركزية إن هاتين السفينتين حاولتا خرق منطقة الحصار، ولكن بعد التحذيرات استجابت هاتين السفينتين وغيرت مسارهما. لدينا أيضا تأكيدها بأنها استهدفت ناقلة نفط كانت في طريقها، تقول القيادة المركزية الأمريكية، إلى جزيرة خارك. قالت إنها استهدفتها بذخائر هيلفاير في المداخن وعطلت هذه السفينة، وذكرت أن قواتها تظل على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي توجيهات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حتى الآن لا تأكيدات رسمية بشأن طبيعة هذه الأهداف التي تستهدف في هذه اللحظات في بالقرب من العاصمة طهران، ولكن من المهم أيضا الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي كان يلوح باستهداف كافة القدرات العسكرية الإيرانية، وحتى يقول الأسبوع المقبل قد تستهدف الولايات المتحدة البنية التحتية الحيوية.

0: والجسور
1: نعم.
0: ومشاءات الطاقة في حال لم تستجب للمطالب الأمريكية.
1: أحمد، فيما يتعلق بهذه النزعة الهجومية التصعيدية الآن في خطاب الرئيس الأمريكي، هل يعني ذلك أن صوت الصقور هو الذي يعلو ويسمع الآن في البيت الأبيض، وأن ما يوصفون بالواقعيين قد خفت صوتهم؟
0: لا، في الحقيقة هناك تصريحات كانت لافتة لنائب الرئيس جيري فانس في بودكاست جو ريغان اكسبيرينس، يقول فيه إن هذه الخطوات الأمريكية والنهج الأمريكي الذي تتبعه في هذه الحرب يرتكز على عدة أمور. أولا، المسار السياسي والدبلوماسي إلى جانب المسار العسكري وكذلك الضغوط الاقتصادية. ويقول إن استخدام القوة يجب أن يكون محسوبا، هكذا أشار. يعتقد بأن ليس كل الخلافات مع إيران ستحل من خلال الحلول العسكرية.
1: أحمد، دعني أنوه بالخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. وكالة الأنباء الإيرانية تتحدث عن دوي انفجار جديد في مدينة خرم أباد بمحافظة لورستان غربي البلاد. وكالة الأنباء الإيرانية تتحدث عن دوي انفجار جديد في مدينة خرم أباد بمحافظة لورستان غربي البلاد. هذا يعطينا تصور عن استمرار هذه الضربات الأمريكية لمناطق أو أهداف متعددة في الأراضي الإيرانية. وبالتالي ربما من المبكر أحمد الحديث هنا عن طبيعة هذه الأهداف، أو في انتظار ربما أي بيان من القيادة المركزية الوسطى، لكن ما الذي يمكن قوله في ضوء التصريحات التي رشحت في الساعات الماضية للرئيس الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين عن هذا التوسع أو التوسيع لبنك الأهداف في إيران؟
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران انتهكت تعهداتها فيما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز، وأنها بدأت إطلاق النار وتوعدها برد قاس. وهذه الضربات العسكرية التي تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها تأتي بتوجيهات مباشرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائد العام للجيش الأمريكي، تركز فيها بشكل أساسي على قدرات إيران القريبة من سواحلها الغربية، من المنطقة الغربية والحدود الغربية لإيران. حتى الآن معظم هذه الضربات بحسب القيادة المركزية وبحسب أيضا ما يرشح من أخبار عاجلة تظل معظمها يتركز في المناطق الغربية لإيران، مع الأخذ في الاعتبار أن الرئيس الأمريكي قبل أن تبدأ هذه السلسلة من الضربات كان قد أعلن بأن اتفاق وقف إطلاق النار قد انتهى، وبالتالي جميع الأهداف تظل مطروحة على طاولته. توسيع بنك الأهداف بالنسبة للرئيس الأمريكي كان مطروحا منذ البداية بحسب ما يقول مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام أمريكية. أيضا يضم هذه الأهداف العسكرية أهداف السيطرة على جزر في الخليج، جزر إيرانية، وكذلك استهداف المواقع النووية التي كانت الولايات المتحدة قد استهدفتها سواء في بداية هذه الحرب أو في يونيو من العام الماضي. ترامب كان يقول يوم أمس إن مثلا جبل الفأس، هذا الموقع النووي، يظل تحت المراقبة الأمريكية على مدار الساعة، وإذا رصدت الولايات المتحدة أي تحركات فيه فستستهدفه. وبالتالي هذه الخيارات العسكرية يقول ترامب جميعها مطروحة على طاولته، وهو من يقرر ماذا يريد أن يستهدف وماذا يريد أن يرجئ.
1: شكرا لك أحمد، طبعا سنكون في المتابعة لأي تطورات إن صدر أي بيان رسمي من الجانب الأمريكي حول هذه التطورات في إيران. ونشير مشاهدينا من جديد إلى الأخبار العاجلة التي تظهر أمامنا على الشاشة. محافظ مدينة باكتشت جنوب شرقي طهران يتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة وسماع دوي انفجارات. وقبل قليل كنا نتحدث عن ضربة ثانية في مدينة خرم أباد، وبالتالي هناك تطورات واستمرار لهذا النهج التصعيدي من الجانب الأمريكي من خلال توسيع بنك الأهداف.

0: هذا هو الخبر الذي كنا نشير إليه قبل قليل. وكالة فارس تتحدث عن دوي انفجارين في مدينة خرم أباد مركز محافظة لورستان غربي إيران. نعود إلى مراسلنا في طهران عمر هواش لنستفسر لديه عن جديد هذه الضربات وما رجح إلى حد الآن أو إن علم أي جديد بشأن الخسائر أو ما استهدفته هذه الضربات. عمر أنت معنا؟
1: نعم أسمعك مراد. نعم. يمكن القول أن آخر ما ورد هو سماع دوي انفجارات في محافظة سمنان، وهي محافظة تقع إلى الشرق من محافظة طهران، فضلا عن أن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قالت أنه سمع دوي انفجار جديد في مدينة خرم آباد مركز محافظة لورستان في القسم الغربي من إيران. حتى اللحظة وكالات الأنباء الإيرانية تتحدث عن أصوات انفجارات ولا تتحدث في الحقيقة عن هجمات أمريكية، لذلك هناك من يحتمل بأن أصوات الانفجارات هذه ربما تعود إلى غارات أمريكية على هذه المناطق، لكن هناك أيضا احتمال آخر أنه هذه الانفجارات قد تكون ناجمة عن أصوات انطلاق صواريخ يطلقها الحرس الثوري الإيراني في هذه الأثناء تجاه قواعد أمريكية في المنطقة، خاصة أن بعض الأنباء غير الرسمية حتى الآن تتحدث عن هجمات واسعة من قبل الحرس الثوري ضد القواعد الأمريكية في الكويت والأردن والبحرين. نؤكد أن هذه الأنباء ليست رسمية، الحديث الآن هو عن أصوات انفجارات يحتمل أن تكون لغارات أمريكية. في حال كانت نتيجة غارات أمريكية كما ذكرنا سابقا، فإنه يمكن القول أن رقعة الحرب أو رقعة الغارات الأمريكية بدأت تتوسع بعد أن كانت تقتصر على المناطق الساحلية الجنوبية الإيرانية، مع احتمال كما ذكرت أن تكون هذه الأصوات هي نتيجة إطلاق الصواريخ من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني ردا على الهجمات التي تتعرض لها إيران. لكن المؤكد هنا في العاصمة طهران هو أنه كان هناك تفعيل للدفاعات الجوية الإيرانية في مناطق غرب وشرق العاصمة طهران كما ذكرت وكالة أنباء تسنيم، ومحافظ مدينة باكتشت وهي مدينة تقع جنوب شرق العاصمة الإيرانية وضمن محافظة طهران قال إنه سمع أصوات انفجارات في تلك المدينة، وأن تلك الانفجارات هي تعود لتفعيل الدفاعات الجوية. وكالة أنباء فارس قالت إن الدفاعات الجوية تصدت للطائرات استطلاع وصفتها بالمعادية. وكالة أنباء تسنيم أيضا تحدثت عن أنه هناك أنباء عن تفعيل الدفاعات الجوية في منطقة بارشين التي تضم أحد أهم مواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. حتى اللحظة في الحقيقة لا توجد معلومات هل المسيرات المعادية حسب فارس قد ضربت أهدافها أم أن الدفاعات الجوية قد تمكنت من إسقاطها. كذلك المعلومات شحيحة بشأن نوع هذه المسيرات، هل هي مسيرات من الطراز الهجومي الكبير، لاسيما أن الحرس الثوري الإيراني قبل نحو ساعة أيضا أعلن عن إسقاط مسيرة من طراز MQ-9 في مدينة أندمشق في محافظة خوزستان جنوب إيران. وخلال الأيام الماضية كان هناك إسقاط مسيرات في المناطق الجنوبية الإيرانية. كذلك يمكن القول أن طهران كانت تعرضت لهكذا هجمات خلال الحرب الماضية عبر المسيرات الصغيرة، وهذا الأمر كان بشكل واضح وكبير خلال حرب 12 يوما العام الماضي، حيث كان هناك إطلاق لهذه المسيرات الصغيرة من نوع كوادكوبتر من المناطق الصحراوية والغابات والجبال المحيطة بالعاصمة الإيرانية طهران من قبل من كانوا يوصفون بأنهم عملاء وجواسيس لإسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية. كون أن هذه المسيرات الصغيرة لا تحلق لمدى أبعد من 30 كيلومتر، وبالتالي هذا المدى هو فقط يقتصر على العاصمة طهران ولا يمكن أن تطلق من خارج الأراضي الإيرانية. نحن بكل الأحوال بانتظار المعلومات الرسمية. نعم. من قبل السلطات العسكرية أو وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية تحديدا حول ما جرى في العاصمة طهران أو الانفجارات التي سمعت في مدينة خنداب أو قرب مدينة خنداب في محافظة مركزي وسط إيران أو محافظة سمنان.

0: ننتقل مشاهدينا إلى ضيوفنا. ينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن سيد ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. مرحبا بكما. سيد مختار حداد، ما الذي يقرأ من توسيع البنك الأهداف الأمريكية في إيران إلى العمق الإيراني؟ محافظات الآن في الشمال والشرق تتعرض ربما لتهديدات، نقول تهديدات أمريكية من خلال سماع ذوي انفجارات لا يعلم طبيعتها إلى حد الآن.
1: السلام عليكم، تحية لكم مشاهدين الكرام. يعني هذا الأمر ليس جديدا، يعني هذا الآن حدث في هذه المرحلة مرة أخرى. يعني هذا هو كان نفس السلوك الأمريكي في موضوع يعني توسعة هذه الحرب. وسابقا يعني أيام الحرب كانت تقوم يعني أمريكا بمثل هذه الإجراءات العسكرية، ولكن الآن يعني أمريكا تريد من خلال هذه الإجراءات تقول أنا أقوم بالتصعيد وأستهدف مناطق أكثر داخل إيران. ولكن يعني هو يعني الجانب الأمريكي يظن من خلال هذا الإجراء يستطيع أن يفرض ضغوطا على إيران أو يؤثر على الموقف الإيراني، وهذه عقلية يعني يعيشها الرئيس الأمريكي، يعني عقلية خاطئة. في الحرب الأخيرة أو خلال يعني المرحلة الأولى من الحرب
0: سيد حد، يبدو أن هناك مشكلة تقنية فيما يتعلق بالصوت، لا يصلون بشكل واضح من المصدر من سيد حداد. طبعا سنعود إليك سيد مختار على إصلاح هذا الخلل أو تحسن نوعية الصوت حتى نفهم ما تقول. إلى ذلك ننتقل إلى سيد ماركو مسعد في واشنطن. سيد ماركو، ما الذي يمكن فهمه من توسيع بنك الأهداف في إيران بعد أيام من القصف الأمريكي على إيران؟
2: اولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه. يعني كان هناك عائق او كان هناك تحدي امام اداره الرئيس دونالد ترامب لتوسيع بنك الاهداف، او على الاقل تغيير في نمط المعادله العسكريه التي تحدث الان خلال هذه الفتره المحدده. نتحدث بان القصف الجوي مستمر، نعم، ولكن هناك تغيير في الاهداف، ليس فقط اهداف على المستوى الساحلي فقط، لان كان هناك اغلب البيانات الخارجه من المنطقه المركزيه تتحدث بان هدف هذه العمليه العسكريه هو الحديث عن تدمير او محاوله يعني تدمير بشكل كامل او بشكل كلي بشكل جزئي القدرات العسكريه الايرانيه الموجوده على الساحل المختصه بمراقبه مضيق هرمز، سواء كان باطلاق الصواريخ والمسيرات على المضيق. فاذا عندما نتحدث عن توسيع بنك الاهداف، هذا ليس بالجديد، من الممكن ان يكون هناك بنك اهداف يعني يسند هذه الاهداف العسكريه الساحليه، او حتى على الاقل الاداره العسكريه او المنطقه المركزيه تقول بان هذه الاهداف التي تم قصفها في العمق الايراني من الممكن ان تكون فائده استراتيجيه لاضعاف الحرس الثوري بشكل كبير وبشكل متوازن، مع ان بما ان العمليه العسكريه اصلا رجعت الى مسارها الطبيعي، وان مذكره التفاهم انتهت، وان وقف اطلاق النار انتهى، فمن الاقدر ان تقوم الولايات المتحده الامريكيه بتدمير اكبر قدر ممكن من الاهداف. ولكن هذا يتعارض مع ما تم الحديث عنه من وسائل الاعلام اليوم بان الرئيس دونالد ترامب يدرس تغيير في نمط العمليه العسكريه. ما دلنا نتحدث فقط عن ان هناك قصف جوي امريكي من الولايات المتحده الامريكيه، نعم هناك تغيير في الاهداف، ولكن هذا لا يعني بان العمليه العسكريه او النمط الذي يستخدمه دونالد ترامب تغير، بل بالعكس هناك هذا القصف الجوي كان مستمرا منذ الحرب، سواء كان ال 40 يوما وبكل تاكيد الحرب ال 12 يوما. ولكن عندما نتحدث عن تغيير في النمط العسكري او يعني ارسال جنود قوات بريه على الارض، سواء كان الاحتلال جزر او سواء كان لمهمات اخرى، هذا لم يحدث بعد. ما دلنا نتحدث بان هذه تقارير من الممكن ان تصوب ومن الممكن ان تصيب ومن الممكن ان تخطا، ولكن كما نقول بان الرئيس دونالد ترامب كان لديه حسابات كبيره عن استخدام القوى العسكريه بشكل موسع. لماذا؟ لان ارسال الجنود على الارض او القوات البريه على الارض هذا يكلف الولايات المتحده الكثير، سواء ماديا او سواء كان في حياه الجنود او حتى سياسيا، لان دونالد ترامب كان اصلا يعارض هذه الفكره. وعندما نتحدث عن ارسال قوات بريه على الارض، هذا معناه اطاله امد الحرب واغلاق المضيق لفتره طويله، هذا ما لا يريده دونالد ترامب. فاذا من الممكن ان تصيب هذه التقارير الاعلاميه عن خطه دونالد ترامب او ميل دونالد ترامب لفتح حرب بريه موسعه، ولكن في اعتقادي حتى الان يوجد هناك تحديات اكثر من النقاط التي تؤدي إلى نيل الرئيس دونالد ترامب لاستخدام حرب برية موسعة.
0: وبالتالي هل يستخدم هنا دونالد ترامب هذا

0: تهديد للضغط على الجانب الإيراني أم أنه يعد خطة فعلية للسيطرة على بعض الجزر وبعض الأراضي الإيرانية مثل ما سبق وأشار؟
1: أعتقد بأن الخطط العسكرية هي أصلا موضوع بالفعل، وما يتم الحديث عنه أو ما يتم العمل فيه الآن هو تنفيذ هذه الخطط عسكريا. ولكن في اعتقادي إن نجح دونالد ترامب في الضغط على النظام الإيراني على سبيل المثال في هذا التوقيت بالتحديد وفي فتح مضيق هرمز، فهذا يعني بأن القوى العسكرية غير مطلوبة بشكل كبير، وأن التصعيد العسكري من الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران من الممكن أن يقلب النتائج إلى ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا الهدف الرئيسي الآن هو فتح المضيق بالقوى العسكرية، وكل ما يحدث من تدمير هذه النقاط تقول بأن هناك هذا الهدف هو المطلوب. ولكن عندما نتحدث عن الهدف أو الأهداف التي موجودة في العمق الإيراني لأسباب كثيرة من الممكن أن تكون أيضا لفتح المضيق، ولكن أيضا لأسباب أخرى من الممكن أن تكون تمهيدا للعملية البرية. ولكن كما قلت بأن هناك أسباب تمنع دونالد ترامب من استخدام القوات البرية، بكل تأكيد أهمها هو عدم وجود قوات برية كافية لاحتلال الجزر أو على الأقل القيام بهذه العمليات البرية الموسعة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الأمريكية اليوم. ولكن بكل تأكيد حتى الآن فقط نتحدث بأن استخدام القصف الجوي، ولكن باختلاف بنك الأهداف بعيدا عن الساحل دخولا إلى العمق الإيراني، هذا يدل بأن الولايات المتحدة تريد الإصرار مصرة بشكل كبير وبشكل حاسم للوصول إلى فتح المضيق. وأيضا عندما نتحدث عدم نجاح الولايات المتحدة من فتح المضيق، فهذا ممكن أن يمهد لعملية برية لاحتلال الجزر الإيراني.
0: ننوه إلى هذه العواجلة التي تظهر أمامنا على الشاشة. القيادة المركزية الأمريكية تقول أكملنا موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وبالتالي هنا حديث عن إكمال موجة جديدة من الضربات. القيادة المركزية الأمريكية كذلك تتحدث وتقول قواتنا استهدفت مراكز قيادة إيرانية ومواقع دفاع جوي وقدرات صواريخ ومسيرات ومنشآت مراقبة ساحلية. تواصل القيادة المركزية الأمريكية قولها بأن هدف الضربات زيادة إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة الأبرياء على متن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. بيان القيادة المركزية الأمريكية يشير إلى استخدام ذخائر دقيقة لضرب أهداف في مواقع متعددة بما في ذلك مدينة بندر عباس. حول هذا البيان وما حمله ينضم إلينا مراسلنا في واشنطن أحمد الرهيد. أحمد، ما الذي يقرأ وما الذي جاء كأبرز نقاط في بيان القيادة المركزية الأمريكية؟
2: نعم مراد، بعد نحو 6 ساعات منذ إعلانها بداية هذه السلسلة من الضربات هذه الليلة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل أنه عند 9 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة أنهت سلسلة الضربات هذه الليلة، وذكرت فيها طبيعة الأهداف. قالت إنها استهدفت بذخائر دقيقة مراكز للقيادة الإيرانية، مواقع للصواريخ والمسيرات، وأكدت على ذات النقطة أنها تعمل على تقويض قدرات إيران في تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في هذا البيان أنها أيضا في وقت سابق من يوم أمس كانت قد ضربت أو شنت ضربات أمريكية على مواقع ساحلية خلال موجة استمرت ل90 دقيقة. وبالتالي هي تلخص في بيانها هذا جانب مما جرى خلال يوم أمس والساعات الماضية، سلسلة الضربات التي كانت صباحية وبعد ذلك سلسلة الضربات المسائية هذه التي استمرت لنحو 6 ساعات منذ بداية إعلانها ونهاية إعلانها قبل قليل بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن. تؤكد القيادة المركزية في هذا البيان أن هذه الضربات تأتي بتوجيه مباشر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنها تأتي لمحاسبة إيران على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز.
0: أحمد، لم يأتي في هذا البيان ذكر لأي أهداف في العاصمة طهران، صحيح؟
2: تماما صحيح، وهي فقط تحدثت عن مراكز للقيادة الإيرانية وأشارت إلى أن هذه الضربات شملت مواقع متعددة بما في ذلك بندر عباس دون الإشارة

0: مواقع في العاصمة طهران، وبالتالي نتوقع توضيحات إضافية فيما يتعلق بالأخبار الواردة من طهران قبل قليل بهذه الانفجارات التي سمعت هناك أو تفعيل الدفاعات الجوية هناك.
1: شكرا لك أحمد، طبعا سنعود إليك في حال ورود أي جديد في هذا الموضوع. أعود مشاهدينا إلى ضيوفنا ونتحدث إلى السيد مختار حداد في طهران قبل قليل. سيد مختار، هل تسمعني؟
2: عم أسمعكم.
1: نعم سيد مختار، بالنسبة لما حصل وهذه التطورات، الرئيس الأمريكي كان تحدث عن أنه سيصعد وسيستهدف منشآت استراتيجية، منشآت بنية تحتية لدفع الإيرانيين للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن بالشروط التي يرغب فيها هو. وبالتالي ما مدى جدوى مثل هذا الضغط مع الإيرانيين؟
2: يعني هو يصعد، إيران تصعد، يعني إيران ترد الصاع بالصاعين، وهذا ما أثبتته، وهناك سنرى يعني ذلك حتى خلال الساعات القادمة. مهما هو صعد، إيران تصعد من عملياتها، وإيران لديها الكثير من الأوراق، يعني الآن حتى الآن لن تفعلها، ولكن إيران قالت يعني هناك موضوع المضايق، الموضوع وليس الآن فقط مضيق هرمز، تستطيع إيران إيلام الولايات المتحدة في أجزاء أخرى يعني، وهذا أمر واضح، وإيران وضحت وأكدت ذلك، لم تخفيه كذلك للرئيس الأمريكي. هو يعني الرئيس الأمريكي تحكمه عقلية بعيدة كل البعد عن الواقع، هو يعني يظن بأنه يستطيع من خلال هذه الإجراءات، من خلال هذه الأعمال التي تأتي في إطار الإجرام والعمليات الإرهابية، ويعني هي تكون يعني إجرام أعمال يعني إجرامية حربية من جانب الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة، يظن بأنه يستطيع أن يؤثر على الجانب الإيراني.
1: سيد مختار، أعتذر منك، أنه هذه الصور هي صور للقيادة المركزية الأمريكية والتي عرضتها قبل قليل وصلتنا للتو، وهنا من الواضح أن عملية استهداف لأبراج اتصالات مثلما نتابع، هناك بالفعل انفجارات لهذه الأبراج، وكذلك نشاهد هنا استهداف لمركبة، لا ندري طبيعة هذه المركبة التي استهدفتها هذه القوات الأمريكية. وصور دائما كما أشرنا للقيادة المركزية الأمريكية والتي عرضت قبل قليل، وهنا نشاهد انطلاق لصواريخ من سفينة حربية أمريكية، واضح من العلم الذي تحمله، وانطلاق كذلك لهذه المقاتلات الأمريكية من على متن بارجة بحرية. إذن هذا يوضح لنا أن الاستهداف تم من خلال البحر ومن خلال الأسطول الأمريكي، وهنا استهداف على ما يبدو لطائرات أو على ما يبدو، وهذه مركبة كذلك، وهذا برج اتصالات. إذن استهدافات على ما يبدو عسكرية في المجمل أو استراتيجية لنقل من الجانب الأمريكي. إذن مشاهدينا، هذا ما يتعلق بهذه الصور التي عرضتها القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل، والاستهدافات وطبيعة أو منطلق هذه الاستهدافات أو هذه الهجمات، ويبدو أنها من البحر. القيادة المركزية تقول استخدمنا ذخائر دقيقة لضرب أهداف في مواقع متعددة بما في ذلك مدينة بندر عباس. ما كنا نشاهده إذن قبل قليل هو لاستهدافات أمريكية لأهداف إيرانية على الأرض، ونذكر أننا شاهدنا انطلاق صواريخ وكذلك مقاتلات أمريكية من على متن بوارج حربية أمريكية. نعود مشاهدينا إلى السيد ماركو مسعد. سيد ماركو، بالنسبة لهذه الصور التي شاهدناها قبل قليل، ما هي الرسالة التي أرادت القيادة المركزية الأمريكية إيصالها؟
3: يعني في هذا البيان بالتحديد كان واضحا وصريحا بان الضربات الامريكيه كانت تركز على القدرات العسكريه الايرانيه الموجوده في الساحل بالهدف فتح المضيق، وكان هناك تكرار لعباره بان هذا عقاب او محاوله لردع ايران من استهداف البحاره الامريكيه.

0: الذين استهدفتهم خلال الايام الماضيه. وعندما اتحدث بان هذه الصور من المنطقه المركزيه من مصدر اطلاق النيران وهو بوارج وحملات طائرات امريكيه من البحر، فهذا يدحض اي روايه ايرانيه بان الولايات المتحده الامريكيه تستخدم قواعدها في الدول الخليجيه على سبيل المثال من استهداف ايران. فهذا بالصوت والصوره، وهذا يعتبر مهم للراي العام سواء كان للاقليم او حتى في الداخل الامريكي، بان الولايات المتحده الامريكيه تستخدم اسطولها وقواتها العسكريه الموجوده في البحر والمنتشره منذ شهور بمحاوله فتح المضيق بالقوى العسكريه، لان في ذلك كان رد فعل امريكي على الفعل الايراني الذي حدث من استهداف سفن تجاريه ومدنيه لدول ليس لها علاقه بالصراع، ومحاوله التلاعب بورقه مضيق هرمز اما لفرض رسوم بيئيه على سبيل المثال بالتعاون مع سلطنه عمان، او على الاقل فرض هذه الاراضي الايرانيه من اعطاء مسارات امنيه محدده لورقه المضيق، حتى مع ان كان هناك مقترح بفرض يعني او اعطاء الحق للملاحه في المسار العماني وهو مسار تابع لدوله ذات سياده. النظام الايراني اعلن غلق المضيق وكان المضيق هو يعني ممتلك ايراني، وفي ذلك يقولون بان النظام الايراني يحاول ان يعني فهو في معركه وجود ويحاول يعني منع استخدام الولايات المتحده الامريكيه من المضيق، ومن الواضح بان الولايات المتحده الامريكيه تقصف او تقوم باستهداف هذه الاهداف العسكريه من خارج المضيق، ليس هناك بوارج او حملات طائرات او قطع عسكريه امريكيه تستخدم المضيق. فهذا ايضا يعتبر دحض لهذه الروايه الايرانيه من محاوله الدفاع عن النفس، هو فقط محاوله للتلاعب بورقه المضيق والتلاعب بالاقتصاد الدولي، وهذا امر مرفوض تماما ليس فقط من قبل الولايات المتحده الامريكيه ولكن ايضا من قبل الدول المتشاطئه ومن قبل دول العالم التي يمر من خلال مضيق هرمز مصالحها سواء كان من بترول او نفط او اي منتجات اخرى. فاذا الجانب الامريكي يحاول ان يخاطب الراي العام الداخلي الامريكي بكل تاكيد والراي العام الدولي بانه يقوم بمهمه ليس فقط امريكيه ولكن مهمه في اعتقادي ذات اولويه قصوى بالنسبه للدول العالم والاقتصاد العالمي، ويقوم باستخدام فقط ممتلكات امريكيه واستخدام يعني قطع بحريه امريكيه وليست في المضيق، وهذا امر مهم لان هذا يدحض بكل تاكيد هذه الروايه الايرانيه.
1: سيد مختار حداد، مثل ما شاهدنا في الصور قبل قليل، منطلق الهجمات الأمريكية أو الضربات الأمريكية هو قطعة بحرية أمريكية وليست كما يقول الحرس الثوري الإيراني قواعد عسكرية في دول خارجية، وحتى في الأردن استهدفها في الفترة الماضية.
2: أولا يجب أن نكون دقيقين وواقعيين، يعني أنا أدرس الإعلام في الجامعة، يعني هناك القوات الأمريكية تنشر مثل هذه الفيديوهات لكي هي تروي روايتها. خلينا نراجع اليوم واذهبوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي ووكالات وبعض وسائل الإعلام، عندما اليوم أطلقت 6 صواريخ من القواعد الأمريكية في الكويت باتجاه مدينة الأهواز، وإحدى هذه الصواريخ استهدفت محيط أو بعض هذه الصواريخ استهدفت محيط مستشفى سرطان الأطفال في مدينة الأهواز، يعني هذه تنشرها هذا عدو وواضح
1: نعم.
2: انه
1: طيب
2: يريد
1: سيد
2: يروج
1: حداد
2: لروايته.
1: توخيا سيد حداد عذرا على المقاطعة، لكن توخيا للدقة والنقل الأمين للمعلومة، ما هو المصدر الذي يؤكد ما تقول من أن هذه الصواريخ انطلقت؟
2: يعني اليوم نعم اليوم وسائل الإعلام الإيرانية، وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كلها نشرت مساء اليوم هناك 6 صواريخ اطلقت باتجاه مدينه الاهواز وممكن تراجعونها.
1: لكن هل
2: وهل
1: اصبحت
2: يعني
1: وسائل التواصل الاجتماعي هي المصدر
2: الامريكي
1: مصدر يعتد به الان؟
2: لا، ووسائل انا اثق بوسائل الاعلام الايرانيه ولن اثق بوسائل الاعلام، وتم رصدها يعني محافظه خوزستان هي محافظه حدوديه، وانا اثق بوسائل الاعلام الايرانيه وليس بالسنتكوم، ويكون لديكم علم انه السنتكوم هو مجرى ضمن المؤسسات الإرهابية في القوائم الإيرانية، يعني هذا يكون لديكم علم، فلذلك هذه مجموعة إرهابية وهي تقوم بعمليات ضد الشعب الإيراني. ويعني الآن يعني كأنه نبرز أنه هؤلاء الحمل الوديع، وترامب كأنه هو يعني إنسان بريء ومحترم ولن يستهدف الناس ولن يستهدف المواطنين ولن يستهدف مدرسة مينابو، هناك ممكن أتي لكم بقائمة طويلة.
1: لا،
2: فلذلك يعني هذا واضح،
1: نعم.
2: هذا ترويج أمريكي،
1: سيد حداد،
2: ترويج
1: لا أحد
2: أمريكي
1: يقول
2: للهروب إلى الأمام
1: سيد حداد
2: والهروب
1: لا
2: إلى
1: أحد
2: الحقائق.
1: لا بس فقط دعني، هذه نقطة لا يجب أن نتجاوزها، ليس هناك من يحاول تبرئة لا سنتكم ولا رئيس ترامب ولا الولايات المتحدة من أي ضربات تتعرض لها الولايات المتحدة. نحن نتعامل مع أخبار، نحاول أن نفهم ما يجري من خلال سماع كل الأصوات وكل الجهات. لذلك أنت حاضر دائما معنا كصوت إيراني، وهناك دائما صوت أمريكي، ونحاول فقط أن نفهم الصورة وما يجري على الأرض مع تعدد الأصوات وتعدد الآراء. أرجو فقط ألا نضيع هنا في متاهة الشبهة وكذلك الاتهامات الباطلة. نحن فقط مؤسسة إعلامية نحاول أن نعرف أو نكشف الحقيقة. فقط أريد أن أعود إلى نقطة كنت سألتك لم تجبني عنها سيد حداد، بالنسبة لموضوع عودة إيران إلى طاولة المفاوضات. الأصوات الإيرانية الرسمية تحدثت عن أنها أصبحت لاغية. هل بالفعل تخلى الإيرانيون عن مذكرة التفاهم ولن يعودوا للتفاوض مع الأمريكيين؟
2: أوضح لكم نقطة، لم أتهمكم أنتم أو قناة أو يعني الجهات الإعلامية، أنا أتهم السنتكوم والقوات الأمريكية، يعني تريد تروج لروايتها، هذه حقيقة. ولم أتهم يعني القناة وأقول أنتم منعتمونا نتحدث، لا، هناك توجد فرصة ونتحدث ونتبادل وجهات النظر حتى مع الضيوف من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني توضح لكم هذه النقطة. ولكن هناك توجد نقطة مهمة، بأنه هناك يعني في موضوع مذكرة التفاهم هناك توجد الآن وحدة نظر في إيران أو وحدة رأي في إيران، يعني حتى من كان الآن يوافق مذكرة التفاهم أو من كان يعارض مذكرة التفاهم توصل إلى نقطة مشتركة بأنه الولايات المتحدة هي التي لم تحترم مذكرة التفاهم منذ اليوم الأول أو منذ اليوم الثاني. يعني تذكر يوم الأول فقط احتفل الرئيس الأمريكي بموضوع مذكرة التفاهم، وبعد ذلك بدأ يتنصل لن ينفذ مذكرة التفاهم. هناك هذه مذكرة التفاهم ما وكان اسمها مذكرة التفاهم من أجل إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة في جميع الجبهات. هذه نقطة مهمة، هل هذا تحقق؟ لبنان ذكرت 3 مرات، وهناك إسرائيل ما زالت يدها مفتوحة وتستمر بالعمليات في لبنان. بالنسبة للمادة الخامسة، المادة الخامسة كانت تقول أنه في شهر إيران تقوم بإزالة الألغام، تحدث مسارات آمنة. بعد الشهر كان هناك الأمر يعود إلى حالات العادية في مضيق هرمز ويفتح مضيق هرمز، هذا ما أكده أمس يعني المساعد القانوني لوزير الخارجية الإيراني. هو حتى لم يعطي ليس فرصة شهر، فرصة 2 أو 3 أيام ويفتح مسار جديد في جنوب مضيق هرمز ويأتي ويخلق هذه الأزمة. حتى عندما إيران اجت بالحال، يعني هذا لا أتحدث الآن بتفاصيل هذا الموضوع لأنه هذا يعني موضوع لم يتم طرحه حتى الآن يعني في الإعلام، ولكن حسب المعلومات حتى عندما إيران جاءت بالحال يعني أمريكا رفضت هذا الحال يعني خلال المباحثات التي أجريت في سلطنة عمان. فلذلك المشكلة في النية المبيتة للرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي برز ذلك قبل شهر، ممكن البعض استهزأ به وقال هذا كلام ترامب عندما قال ربما يوما السيطرة على مضيق هرمز وأفرض الرسوم. هو الآن جاء وأثبت ذلك عندما قبل 2 أيام يقول أنا سأسيطر على مضيق هرمز، وصحيح تراجع عن موضوع 20%، ولكن هو مستمر بأخذ الأتاوات الأموال عندما قال أنا سأعوض ذلك من خلال عقود تجارية. نعم. فلذلك يعني هو واضح، هو لديه نية واضحة، يريد أن يسيطر على مضيق هرمز، يريد أن يفرض السيطرة كاملة على المنطقة، وهذا ترفضه إيران. يعني هذا السلوك الأمريكي، هذا هل إيران شكلت هذا الخطر على المنطقة؟ أمريكا عندما بدأت في يوم 28 فبراير هذه الحرب يعني أشعلت المنطقة وأدخلت المنطقة في هذه الحرب، مستمرة على نفس السلوك. واليوم نرى يعني حتى هذه الخلافات وهذا التناقض يبرز داخل الإدارة الأمريكية من خلال تصريحات فانس. فانس يقول شيء، هناك الرئيس الأمريكي يقول بشيء ويقوم بأفعال، وهذه الأفعال يعني هي تضر الأمن والاستقرار في المنطقة. فلذلك المشكلة في عدم تنفيذ مذكرة التفاهم. نعم.
1: حتى فانس لم ينكر هذا الخيار العسكري وقال نحن مستمرون في هذا الخيار، لكنه يقول إن صوت الدبلوماسية بالنهاية هو الذي يجب أن يسمع. طيب أعود إلى سيد ماركو مسعد في واشنطن. سيد ماركو مسعد، ما أشار إليه سيد حداد قبل قليل بشأن موضوع أو صلب هذا الصراع هو مضيق هرمز، لماذا تصر الولايات المتحدة على فتحه بالقوة؟
0: دعني أجاب على هذا السؤال بعد التعليق عن مقوله الدكتور كريم. يعني منذ متى ووسائل الإعلام يتم اخذها كمصادر للمعلومات، وسائل الاعلام وظيفتها انها تنقل الحقيقه وتنقل الواقع. ثم نتحدث عن الوثائق الرسميه، يعني عندما نتحدث ونقول بان المنطقه المركزيه الامريكيه على رائحه الارهاب، هذا امر، هذا شان ايراني. عندما يتحدث الضيف الكريم ويقول بانه يثق بالاعلام الايراني، انا موجود في الولايات المتحده الامريكيه ولا اثق بالاعلام الامريكي 100%، لا يمكن الوثوق بوسائل الاعلام، او حتى على الاقل اخذ الكلام الذي يخرج منها، يعني ناخذ كلامنا من مؤسسات حكوميه تكون مطلعه على الامر. وبكل تاكيد هذا يكون امر مهم في التحليل. وعندما بدات هذه المدخله بالتعليق على ما قالته صحيفه امريكيه عندما قالت بان الرئيس دونالد ترامب يميل الى توسيع رقعه الحرب، قلت بان هناك احتماليه للصواب واحتماليه للخطا. فاذا عندما ناخذ ما يقوله الاعلام الايراني الذي عليه قيود ولا يوجد لك حريه راي ولا تعبير، بالدليل بان هناك يعني كان تقييد لحريه الانترنت ولا احد يعلم ما يدور في الداخل الايراني، وهناك تقييد على الحريات وحقوق الانسان، فهذا امر خطا وينتج عنه تحليل خطا. فاذا عندما نتحدث بان هناك صوت وصوره يتحدث بان الولايات المتحده الامريكيه تستخدم يعني اسطولها البحري، فهذا امر لا يعني لا يوجد هناك تشكيك في ذلك. نعلم بان هناك حملات طائرات موجوده، نعلم بان هناك قطع عسكريه فرقاطات كبيره موجوده، ومن شانها ان تقوم باستهداف السفن او الاهداف الايرانيه بكل سهوله وبكل سلاسه. وان كان لدى الايرانيون يعني ادله بان تم اطلاق 6 صواريخ من الكويت، لكن كانوا ظهروها، يعني هم لديهم ايضا بروباجندا اعلاميه ويعرفون جيدا كيف يخاطبون الراي العام الايراني والاقليمي، ولكن هذا كلام مرسل دون اثبات ودليل، ولا يمكن ان نبني عليه تحليلنا. عندما نتحدث عن مضيق هرمز، مضيق هرمز هذا ليس هدف من الاهداف الولايات المتحده الامريكيه. قبل الحرب الولايات المتحده الامريكيه دخلت في الحرب لثلاث اهداف: الملف النووي، الملف الصاروخي، ملف الميليشيات. النظام الايراني كان غير قادر على مواجهه هذه الضربات العسكريه، فاستخدم الورقه المضيق بانها اعتبره الهدف الوحيد، او دعنا نقول الكارت الضغط الوحيد الذي يمتلكه ويستخدمه في المفاوضات ويستخدمه في العمل العسكري. هناك اراده حقيقيه امريكيه لفتح هذا المضيق. لماذا؟ لان من وجهه نظر الولايات المتحده الامريكيه هي دخلت هذه الحرب ونتج عنه غلق المضيق. غلق المضيق اثر على الاقتصاد واثر على صوره الوضع في الولايات المتحده الامريكيه، فكان هناك واجب على فتح هذا المضيق، ولكن هذا ليست النهايه، هناك اهداف اخرى يتم التفاوض عليها. لذلك نتحدث عن ان هناك مذكره تفاهم، مذكره تفاهم كانت تقول فتح المضيق من قبل الطرف الايراني مقابل قصر الحصار البحري. هل هذا الموضوع ينتهي؟ لا، هناك مفاوضات لمده 60 يوما تتحدث عن باقي القضايا الخلافيه، اهمها الملف النووي الايراني مقابل رفع التجميد عن الاموال الايرانيه المجمده. لم نصل الى هذه المرحله اصلا. لماذا؟ لان النظام الايراني كان يركز على المربع رقم واحد وهو ورقه المضيق. فاذا الرئيس دونالد ترامب دعوا من هذه مذكره التفاهم، دعوا من هذا المسار التفاوضي، ويركز ايضا الان على ورقه المضيق ويتم استخدامه بالطريقه العسكريه. لماذا؟ لان هناك ايضا كانت جولات مفاوضات كثيره، سواء في الدوحه سواء كان في عمان، وبعد كل جوله تفاوض ومع اقتراب الوصول الى مقترح يتوافق عليه الاطراف، نجد بان جزء من سلطه الحرس السوي الايراني تعلن غلق المضيق. فاذا ماذا يمكن لدونالد ترامب ان يفعل سوى استخدام القوى العسكريه من فتح المضيق؟
1: سيد حداد، يبدو ان الولايات المتحده تستنسخ هنا الاساليب الايرانيه في ما يتعلق بالسيطره على مضيق هرمز. ايران كانت استهدفت أو هاجمت سفن بحرية، أقل شيء 7 سفن الأسبوع الماضي. قبل ساعات كان هناك حديث عن استهداف سفينة كانت متجهة إلى إيران من قبل القوات الأمريكية. وبالتالي هنا عندما تستهدف إيران أو تغلق إيران المضيق، وتغلق كذلك أو تفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية، هل انتقل الصراع هنا إلى ليشل عصب الاقتصاد العالمي الذي تمر من خلال مضيق هرمز، الذي تمر من خلاله 20% من النفط، كميات النفط المتجهة إلى الأسواق العالمية؟
2: واضح نقطة قبل للضيف الأمريكي، لأنه هناك نرى يعني التعامل الأمريكي مع الإعلام الأمريكي، هو يعني يتهم الإعلام الإيراني في الوقت الذي نرى يعني طريقة تعامل ترامب وإساءات ترامب للإعلاميين الأمريكيين، طردهم من المؤتمرات الصحفية، إهاناته، كلامه البذيء، يعني هذا فقط نراه من جانب الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي مثل هذا السلوك، وهنا الإعلام في إيران يعمل بحرية ودون قيود. يعني هل هناك الآن يسمح للإعلام الأمريكي يقوم مثلا بانتقاد أو يقوم بنشر يعني هذه المعلومات العسكريه دون ان ينتظر اعلان بيان السنتكوم، يعني معروف الاعلامي والسلوك الرئيس الامريكي، ومن ناحيه اخرى يتحدث لي عن حقوق

0: إنسان، حقوق الإنسان نراه في أمريكا، يعني من بدءا من الحرب العالمية عندما استخدموا
1: نعم
0: القنبلة، عندما
1: سيد
0: وجهنا
1: حداد،
0: الحروب في فيتنام
1: سيد
0: والعراق
1: حداد، أرجو
0: وأفغانستان، قائمة
1: أرجو أن
0: طويلة
1: لا نتوه في
0: ومدرسة
1: مواضيع.
0: ميناب قبل ساعة. اسمح لي،
1: نعم،
0: لا اسمح، لا لا هو تسمح لي
1: لأن
0: يأتي
1: موضوعنا ليس
0: ويتحدث
1: طبيعة
0: وأنا لا أرد
1: الإعلام
0: عليه.
1: وحرية
0: وهناك
1: الإعلام
0: قبل ساعة،
1: بين
0: وهناك
1: إيران
0: وهناك
1: والولايات المتحدة. موضوعنا هو مضيق هرمز وما يجري فيه.
0: وهناك قبل ساعة أمريكا تستهدف مستشفى أطفال للسرطان في مدينة أهواز، يعني هذا حقوق الإنسان الذي نراه من الولايات المتحدة. أما بالنسبة لما ذكرتموه، يعني هذا استنساخ فاشل من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تظن مثلا كذلك هي من خلال هذه العمليات تستطيع أن تؤثر قلتكم على الموقف الإيراني. الموقف الإيراني لا يوجد فيه تراجع، هذه حقيقة، هذه حرب إرادات، هذه إرادة، إيران لديها هذه الإرادة لكي تستمر في الولايات مع الولايات المتحدة حتى النهاية في هذه الحرب، ولديها القوة والقدرة على الصمود، هذه حقيقة، وهذه لا يمكن يعني أنا باعتقادي الآن إنكارها، لأن
1: هل
0: هناك
1: يمكن
0: رأينا
1: لهذا
0: الولايات
1: الصمود أن
0: المتحدة لديها
1: يغير
0: تجارب مع
1: من
0: الكثير.
1: معادلة القوة التي ترجح للجانب الأمريكي إلى حد الآن؟ هناك تفوق جوي واضح للجانب الأمريكي.
0: التفوق الجوي لن يأتي بنتائج، يعني من هل حقق أهدافه الرئيس الأمريكي؟ هو جاء بإسقاط النظام وتقسيم إيران، هل تحقق ذلك؟ الآن بعض هذه الفيديوهات التي ينشرها تحت عنوان استهداف أبراج اتصالات، تعرفون ما هي هذه الأبراج؟ في بندر عباس استهدف أبراج شركة الاتصالات الوطنية للهاتف الخلوي، يعني هل هذا له إنجاز للجيش الأمريكي؟ يعني هو يأتي وينشر هذه الفيديوهات كأنه هو استهدف برج مهم للاتصالات العسكرية في إيران، هو يستهدف أبراج اتصالات، أمس يستهدف يعني مصنع للمياه المعدنية في إيران لتعبئة المياه المعدنية، هل هذا إنجاز أو هو حقق شيئا؟ هل هو توصل إلى نتيجة؟ يتبين من هو الخاسر، الخاسر من هو الذي لم يحقق أهدافه، من لم يحقق أهدافه الذي جاء به؟ الجانب الأمريكي، يعني جاء بإسقاط النظام وتقسيم إيران والكثير من الأمور وفشل بها. فلذلك في نهاية المطاف باعتقادي هذا الصمود الإيراني نعم يحقق كل شيء على أرض الواقع إذا استمرت إيران بهذا الصمود وستستمر، وكذلك يعني قدرة إيران في هذه الإرادة التي لديها في مواجهة، هناك كثير من الدول واجهت الولايات المتحدة ولكن كانت تفتقد للإرادة، لم تصل إلى نتيجة، إيران كانت لديها هذه الإرادة ومن خلال هذه الإرادة يعني هي الآن تستطيع مواجهة الولايات المتحدة، وهذه الإرادة معها دعم شعبي كبير، وقلت لكم يعني في نشرة سابقة هذا الدعم الشعبي برز في المشاركة المليونية للشعب
1: نعم،
0: الإيراني في تشييع قائد الثورة الشهيد في إيران. فلذلك في نهاية المطاف باعتقادي يعني هذا استنساخ فاشل للجانب الأمريكي، مثلا عندما يقال أنه يستنسخ مثلا ما تقوم به إيران، وباعتقادي هناك خلال الأيام القادمة حتما سنرى تراجع جديد من جانب الرئيس الأمريكي وهو سيبحث عن ذريعة لهذا التراجع.
1: سيد ماركو مسعد، واشنطن التي كانت تعيب أو تنتقد إيران لاستهدافها سفنا بحرية تجارية، هي تقوم بذات الشيء الآن وباعتراف أمريكي، لماذا؟
2: لماذا؟ لأن هناك حصار بحري تم فرضه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على هذه السفن، وقالوا بأن هناك معلومات أو تعليمات موجودة بعدم وجود أو عدم ذهاب السفن إلى المواني الإيرانية أو عدم مغادرة السفن من المواني الإيرانية، وأي سفينة يتم يعني عدم الاستماع إلى هذه التعليمات تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وطبقا لبروتوكول عسكري معروف بتوقيفها، وإن لم تستمع سوف يقومون ب يعني قصف هذه غرفة المحركات ثم عملية الإنزال الخاصة من قبل المخابرات الأمريكية. فإذا هناك أمر معروف وهناك عدم استماع لهذه التعليمات الأمريكية، لأن في اعتقادي الولايات المتحدة تقول بأن هذه هي منطقة عسكرية وهناك حصار بحري مفروض. كما ولكن السؤال عندما استهدفت أو استهدف النظام الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني هذه السفن المدنية والتجارية التي لدول ليس لها علاقة بالحرب، كان هناك لا يوجد هناك حرب ولا يوجد هناك أي منطقة عسكرية، كان محاولة فقط لاستهداف أو استبداد أو استخدام ورقة مضيق هرمز للوصول لأكبر قدر ممكن من المكاسب العسكرية. وعندما نتحدث تعليق بسيط، عندما نتحدث عن الإعلام الأمريكي، أنا لا أدافع عن الإعلام الأمريكي، هناك من يدافع عنه، ولكن أقول أيضا بأن لا يوجد يعني عندما نقارن أو على سبيل المثال نحاول أن نبرد أن الإعلام هو مصدر المعلومات ونحلل به ونأخذ
1: نعم.
2: هذه مصدر المعلومات من وسائل الإعلام، فهذا في اعتقادي يكون مخالف لكل أصلا لكل تعليم الإعلام ووسائل الإعلام بشكل كبير. فعندما نتحدث عن
1: سيد
2: ورقة
1: ماركو،
2: المضيق
1: أرجو
2: نعم
1: أن لا
2: هناك
1: ننجرح

0: إلى حديث جانبي آخر عن الإعلام، لأنه ليس موضوعنا في هذه المقابلة. سيد حداد، إذا استمرت الحرب بالإلقاء الإيقاع الحالي، من يملك القدرة على الصمود الأطول؟ الولايات المتحدة أم طهران؟
1: أنا ضيف الشارع للنقطة هذه يبرر كذلك موقف إيران. إيران كذلك تقول أن السنتكام هي ضمن قوائم الإرهاب. إيران تغلق منطقة مضيق هرمز، وكما هو قال يعني أنه بسبب أنه هناك حصار، إيران كذلك تفرض حصار على مضيق هرمز وتغلق منطقة مضيق هرمز وتستهدف السفن. يعني هذا تبرير أمريكي عجيب. يعني إيران عندما حذرت تلك السفن أو حدثت هذه الأحداث، هذا جاء بسبب سلوك أمريكا عندما انتهكت المادة الخامسة وفتحت مسارات جديدة. يعني هذا لا يمكن أن نعتبر هذا التبرير يكون من جانب أمريكا لكي الآن تغلق مضيق هرمز وتقوم بعمليات عسكرية وتعرض كل المنطقة للخطر. ولكن يعني أنا باعتقادي في نهاية المطاف إيران لديها نعم القدرة في مواجهة الولايات المتحدة. لماذا؟ لأن هذه السفن العسكرية وهذه القواعد هي لا تجلب القوة للولايات المتحدة. إيران لديها قدرة الحرب الغير المقارنة داخل منطقة مضيق هرمز والخليج الفارسي وبحر عمان، وهذا يؤلم الجانب الأمريكي. كما أن إيران إذا فعلت أوراق أخرى، هناك يتم الحديث عن مضيق باب المندب، ولكن أنا أعتقد يعني لا أعرف وما هي ستكون هذه الأوراق بالضبط يعني.
0: نعم، لكن
1: ولكن إيران تقصد لديها أوراق غير مضيق باب المندب.
0: نعم سيد
1: نعم
0: حداد، أنا
1: تفضل.
0: كنت سألتك عن قدرة إيران على الصمود لفترة طويلة، أو هل تملك هذه الورقة، أم أن الولايات المتحدة هي التي تملك القدرة على الصمود لفترة أطول؟
1: أنا كنت أشير إلى هذه النقطة، أنا أشرت إلى هذه الأمور لكي نصل إلى هذه النقطة. فلذلك يعني إيران، نعم إيران أولا منذ اليوم الأول للعدوان على إيران يعني هناك كان لديها استراتيجية واضحة، حرب استنزاف. وإيران ما زالت يعني باعتقادي متمسكة بحرب استنزاف، استنزاف القدرات الأمريكية. كذلك الآن من هو بحاجة أكثر إلى إنهاء الحرب هو الرئيس الأمريكي. إذا ارتفعت أسعار الوقود، إذا هناك هو مقبل على انتخابات نصفية، والكثير من الأمور ممكن نذكرها. كذلك هو ليس الآن لديه حليف في العالم، ممكن هناك بعض الدول تنتقد ما يحدث في مضيق هرمز، ولكن هناك لا يتحالف أحد مع الرئيس الأمريكي في هذه الحرب التي الجميع يعرف أنه هي التي شكلت يعني هذه الأزمة، هذه المشكلة، استمرار هذه المشكلة التي بدأت تشكل خنقا أو خناقا على أو يعني حالة يعني من الأزمة على الاقتصاد العالمي و الطاقة العالمية. فلذلك في نهاية المطاف أنا باعتقادي نعم إيران لديها قدرة الصمود وتستمر في قدرة الصمود.
0: نعم.
1: ومثلا عندما الآن يتم الحديث عن موضوع الحرب البرية،
0: شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد، كنت معنا من طهران، والشكر لسيد ماركو مسعد حدثنا من واشنطن. هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا، يوصلها زميل محمد مزيمز.
2: شكرا مراد. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في تغطية الجزيرة المستمرة في متابعة تطورات مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني. في آخر المسجدات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وقالت إنها استخدمت ذخائر دقيقة لضرب أهداف في مواقع متعددة بما في ذلك مدينة بندر عباس. أضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت مراكز قيادة إيرانية ومواقع دفاع جوي وقدرات صواريخ ومسيرات ومنشآت مراقبة ساحلية. أشارت إلى أن الغارات استهدفت صباح اليوم مواقع للدفاع الساحلي وصواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. فيما قالت وكالة مهر إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في أجواء العاصمة طهران. أفادت إدارة الأزمات بمحافظة سمنان شرق طهران بأن غارات جوية معادية استهدفت أجزاء من مطار المحافظة. إلى ذلك نقلت وكالة تسنيم عن الحرس الثوري أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في مدينة أندمشك بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. تسنيم أضافت نقلا عن الحرس الثوري أن أصوات الانفجارات في مدينة باكداشت بطهران ناجمة عن تفعيل الدفاع الجوي في منطقة بارشين، مؤكدة عدم وقوع إصابات. كما أفادت وكالة فارس بدوي انفجارين في مدينة خرم أباد مركز محافظة لارستان غربي إيران. هذا وأفاد مسؤول في محافظة مركز وسط إيران بوقوع غارة

0: هجمتين جويتين أمريكيتين على منطقة خارج مدينة خنداب. وكان الرئيس هو الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الإيرانيين يريدون عقد لقاء وتحقيق تسوية. ترامب أعلن أن إيران سمحت لمواطنة أمريكية كانت محتجزة منذ ديسمبر 2024 بمغادرة البلاد، وقال إنها بصحة جيدة وإن الولايات المتحدة تقدر بادرة حسن النية هذه من جانب إيران. من جهته قال جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن التهديد غير المتكافئ الذي تشكله إيران في مضيق هرمز يعني أن الصراع لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية. أضاف فانس أن أولوية بلاده الاستراتيجية حاليا هي إبقاء مضيق هرمز مفتوحا وتأمين تدفق إمدادات النفط والغاز. في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذاكرة التفاهم وبالنظام القانوني الإيراني في المضيق. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه لا ينبغي للعدو أن يظن أنه قادر على مواصلة معادلة المعركة الراهنة حرب الاستنزاف. وأضاف الحرس الثوري أن عملياته تركز الآن على تدمير البنية الهجومية الأمريكية في المنطقة وتليها مراحل أخرى. في الكويت قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات معادية بطائرات مسيرة. وفي البحرين دوت سفارات الإنذار وطالبت الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين بالهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. مشاهدينا، كل هذه التطورات نتابعها بمزيد التحديثات من طهران، مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. مرحبا بكم عمر هواش. ما الذي أسفرت عنه أحدث موجات الولايات المتحدة ضد إيران؟
1: نعم، آخر ما ورد في الواقع هو بيان للحرس الثوري الإيراني الذي قال إنه نفذ موجة من الهجمات بالصواريخ والمسيرات ضد قاعدة علي السالم بالكويت، وأكد أنه استهدف منظومة الرادارات أو الإنذار المبكر التابعة للمنظومة الصاروخية في قاعدة علي السالم بالكويت، إضافة إلى مقر لتجمع الجنود الأمريكيين. وأكد أن هذه العمليات هي تأتي ردا على الهجمات الأمريكية على أجزاء من السواحل الجنوبية الإيرانية انطلاقا من دولة الكويت، وفق ما جاء في بيان رسمي للحرس الثوري الإيراني. قبل ذلك أيضا كان هناك بيان آخر للحرس الثوري في العاصمة الإيرانية طهران، شرح فيه الأصوات التي نجمت عن تفعيل الدفاعات الجوية في بعض مناطق العاصمة الإيرانية طهران. قال إن تفعيل الدفاعات كان في منطقة باكتشت، وهي منطقة تقع جنوب شرق العاصمة طهران، إضافة إلى تفعيلها في منطقة بارشين، وهذه المنطقة التي تضم موقع بارشين العسكري الشهير التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، والذي كان قد تعرض للاستهداف خلال حرب 40 يوما أو حرب 12 يوما العام الماضي. بيان الحرس الثوري الإيراني في طهران أكد أنه لم تكن هناك أي إصابات أو أي حوادث جراء تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الإيرانية طهران، مؤكدا أن الدفاعات الجوية كانت في حالة جهوزية تامة، لكنه لم يشر إلى الهدف الذي ضربته الدفاعات الجوية الإيرانية في العاصمة طهران. بينما كانت وكالة أنباء فارس قد تحدثت عن أن الدفاعات الجوية ضربت ما وصفتها بطائرات استطلاع معادية في سماء العاصمة الإيرانية. أيضا غارات جوية أمريكية ملفتة للنظر كانت قد استهدفت محافظة سمنان، وهي محافظة تقع شرق محافظة طهران، وإدارة الأزمات في تلك المحافظة قالت إن الغارات الأمريكية الجوية استهدفت أجزاء من مطار مدينة سمنان. هذا المطار الداخلي يستهدف للمرة الأولى خلال هذه الجولة من التصعيد، حتى أننا نتحدث عن أن محافظة سمنان ومحافظة طهران قد دخلتا إلى دائرة الاستهدافات في تصعيد جديد وتطور جديد من خلال جولة التصعيد الجديدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. فضلا عن ذلك، خلال الساعات الماضية سجلت عدد من الانفجارات في مدينة خرم أباد وهي مركز محافظة لورستان في القسم الغربي من إيران، إضافة إلى انفجارات في مدينة خنداب.

التابعة لمحافظة مركزي وسط إيران في هاتين المدينتين والمنطقتين. حتى اللحظة لم تتضح الصورة بشكل واضح، هل كانت الانفجارات ناجمة عن غارات أمريكية أم أنها ناجمة عن إطلاق صواريخ من قبل الحرس الثوري الإيراني تجاه الكويت أو ربما تجاه البحرين أو الأردن، لأن هناك كانت معلومات عن استهدافات من قبل الحرس الثوري الإيراني لكل من الكويت وفق ما أكده البيان الرسمي قبل قليل، إضافة إلى أنباء غير رسمية عن استهدافات في البحرين وفي الأردن. لذلك الصورة غير واضحة حتى اللحظة في كل من هاتين المدينتين. إضافة إلى ذلك، كان هناك خلال الساعات الماضية منذ منتصف ليلة أمس استهدافات في جنوب إيران، المناطق الساحلية كانت عرضة للاستهداف بشكل واضح. مدينة بندر عباس دوت فيها 4 انفجارات بالحد الأدنى، فضلا عن جزيرة هينغام قرب جزيرة قشم، وجزيرة قشم نفسها أيضا تعرضت لهجمات. مدينة سيريك تعرضت لهجومين على الأقل وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية. كل تلك المناطق هي في منطقة مضيق هرمز، ويعتقد إلى حد كبير إلا أن الهدف من هكذا غارات على المناطق في محيط مضيق هرمز هو إضعاف سيطرة الإيرانيين على المضيق. في المقابل قالت طهران على لسان المتحدث باسم الجيش الإيراني بأن ما وصفها بالاعتداءات الأمريكية لن تتمكن من فتح مضيق هرمز، وأن المضيق سوف يبقى مغلقا طالما استمرت ما وصفها بالاعتداءات الأمريكية، وأن المضيق سوف يفتح فقط في حال انتهاء هذه الاعتداءات وتطبيق ما وصفها بالقوانين الإيرانية في المضيق. نعرف أن طهران لا تزال تصر على أن أي مسارات يمكن للسفن أن تسلكها من المضيق هي فقط المسارات الإيرانية في المياه الإقليمية الإيرانية، وتعلن طهران صراحة أنها تستهدف السفن التي تحاول العبور من المضيق أو تحاول سلك المسارات الأخرى لا سيما المسار الجنوبي، وهذا ما أكده أيضا المتحدث باسم الجيش الإيراني. على مستوى أيضا التصريحات، علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية قال إن مضيق هرمز هو مضيق إيراني، وأكد أن الغارات الأمريكية لن تتمكن من نزع سيطرة الإيرانيين على المضيق حسب تعبيره. محمد باقر قليباف رئيس البرلمان كبير المفاوضين الإيرانيين قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى انتزاع سيطرة إيران على المضيق، مؤكدا أن بقاء المضيق بيد الإيرانيين هو ما يضمن مصالح إيران الوطنية في هذه المرحلة وأمنها القومي حسب تعبيره، مؤكدا أن إيران تتعرض هذه الأيام إلى حرب وجودية، حرب تحاول إسقاط النظام وتقسيم البلاد حسب تعبير قاليباف، مؤكدا أن إيران لا تخشى الحرب وأنها سوف ترد على مصادر النيران، مشيرا أيضا إلى أن إيران إذ تحارب في هذه الأوقات دفاعا عن مصالحها الوطنية، وأنها كانت تفاوض الأمريكيين في المرحلة الماضية أيضا حفاظا على مصالحها الوطنية، مؤكدا أن إيران بالمفاوضات أو بالحرب هي تسعى لتحقيق أمنها القومي، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم في الوقت الراهن باتت بلا معنى وبلا قيمة نظرا لما وصفه انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لبنودها وعدم التزامها بتعهداتها في هذه المذكرة. إضافة إلى ذلك، كان هناك تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي قال إن إيران سوف تدافع عن نفسها وأنها في هذا الوقت منشغلة بالدفاع عن أراضيها في وجه ما وصفها بالاعتداءات الأمريكية، وأنها ليست منشغلة بالتفاوض حسب تعبيره، مؤكدا أن مذكرة التفاهم كانت قائمة على مبدأ الالتزام مقابل الالتزام، وأن إيران الآن تواجه عدم التزام أمريكي، لذلك هي الآن غير معنية بتنفيذ التزاماتها في مذكرة التفاهم كما يقول. إذا نتحدث في الحقيقة عن تراجع للحلول الدبلوماسية في هذا التوقيت، هناك تصعيد عسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ردود إيرانية مقابلة. خلال الأيام الماضية كنا نشهد أن القيادة الأمريكية المركزية السلاح الجوي الأمريكي كان يستهدف المناطق الجنوبية الإيرانية الساحلية، لكن الآن هناك حديث عن انفجارات في العاصمة طهران، طائرات مسيرة، استهداف لمطار مدينة

0: لبنان الشرقي العاصمة الإيرانية، فضلا عن انفجارات في خرم أباد ومدينة شنداب في القسم الغربي والوسط من إيران. لذلك يمكن القول أن الليلة الماضية شهدت اتساع لرقعة العمليات العسكرية الأمريكية مقارنة بالليالي الماضية.
1: شكرا عمر هواش، كنت معنا من طهران. أحمد الرهيد، قبل أقل من ساعة من الآن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء موجتها الأحدث من الضربات ضد إيران.
2: بالفعل محمد، القيادة المركزية الأمريكية وبعد نحو 6 ساعات منذ إعلانها بداية هذه السلسلة من الضربات أعلنت نهايتها قبل قليل، وذكرت أنها استهدفت فيها بشكل رئيسي قدرات إيران الساحلية التي تهدد بها حركة الملاحة والسفن التجارية والأطقم المدنية في هذه السفن. وفق القيادة المركزية تقول أيضا إن الأهداف تركزت على مواقع للقيادة الإيرانية وكذلك مخازن للصواريخ والمسيرات بالإضافة إلى رادارات ساحلية. تقول القيادة المركزية الأمريكية إن كل هذا يأتي بتوجيهات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وجه بمحاسبة إيران على استهداف ناقلات النفط وحركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي ذكرت القيادة الأمريكية أيضا أنه يظل مضيق دولي وممر مائي حيوي دولي لا يجب أن تعرقل حركة الملاحة فيه إيران. وبالتالي تستمر هذه السلسلة من الضربات بالتركيز على المناطق الساحلية الإيرانية في المناطق الغربية أو الغربية الجنوبية لإيران، وتركز فيها القيادة المركزية بأن الذخائر التي استخدمتها هي ذخائر دقيقة استهدفت فيها القدرات الإيرانية على طول السواحل الإيرانية. حددت في الحقيقة أنها استهدفت مواقع متعددة من بينها بندر عباس دون أن تشير إلى أي استهداف في العاصمة طهران. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان سبق هذا البيان، أكدت فيه أن قواتها استطاعت إرجاع سفينتين حاولتا تجاوز الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وقالت إن ناقلة نفط تم تعطيلها بعد عدم استجابتها للتحذيرات. قالت إن هذه الناقلة كانت في طريقها إلى ميناء خارك أو جزيرة خارك الإيرانية ربما لشحنها بالوقود أو بالنفط، ولكن أشارت إلى أن عدم استجابتها هذا بسببه تعرضت مدخنتها لذخائر هيل فاير أطلقتها المقاتلات الأمريكية. تقول القيادة المركزية الأمريكية أن هذه السلسلة من الضربات ستستمر وفق توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائد العام للجيش الأمريكي. ولدينا أيضا في الحقيقة جملة من التصريحات في الساعات الماضية من الرئيس ترامب وكذلك من جادي فانس في بودكاست جو روغان إكسبيرينس، الذي قال فيه إنه لا يمكن الاستمرار في الحلول العسكرية فقط، وإنما أيضا يظل الخيار الدبلوماسي أحد الخيارات المطروحة والمفضلة كذلك لحل الخلافات مع إيران، لا سيما فيما يتصل بالوضع في مضيق هرمز. وقال إن الصقور في واشنطن الذين يريدون الاستمرار في هذه العمليات العسكرية لا يقدمون حلولا موضوعية وواقعية لكيف ستنتهي الحرب، ويطالبون بضربات وعمليات عسكرية بلا نهاية. أشار أيضا إلى التأثير الإسرائيلي على الرأي العام الأمريكي وكذلك على المفاوضات مع إيران. قال إن هناك في إسرائيل من يريد حربا بلا نهاية. يعتقد نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس بأن الولايات المتحدة تتعامل بالخيار العسكري وفق الضرورات، طالما استدعت الضرورة يقول استخدامه في مضيق هرمز أو في مناطق أخرى يستخدم، ولكن يظل أيضا الخيار الدبلوماسي والسياسي مطروحا ومفضلا على الطاولة. ويشير أيضا إلى العقوبات الاقتصادية التي تشددها واشنطن على طهران. يقول في تصريحاته هذه أيضا إن التدخلات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لم تكن جيدة نتائجها، وأشار إلى أن عدد من هذه التدخلات تسبب في فشل دول في المنطقة، وكذلك تسبب في كوارث إنسانية، وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام بالقوة في إيران. بالمقابل لدينا التأكيدات من قبل ترامب بأن الولايات المتحدة ستستمر في هذه الضربات لحين أن يعود الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات، ورفض أن يعطي مهلا زمنية، يقول إن على الإيرانيين أن يحسنوا التصرف. في ذات الوقت هو يؤكد على استمرار المحادثات والتواصل بين الولايات المتحدة وإيران. قال إن الإيرانيين تواصلوا معهم وهم يتوقون الاتفاق، ولكن في ذات الوقت يقول إن على الإيرانيين أن يأتوا بمواقف جديدة تختلف عن ما يحدث الآن، لأنه يعتقد بأن الجلسة الأخيرة أو الجولة الأخيرة التي عقدت في مسقط كانت على وشك أن يتوصل فيها الأطراف لشكل من أشكال الاتفاق فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز، ولكن قال إن المفاوضين الإيرانيين تلقوا اتصالا ثم انسحبوا. هذه النقطة أيضا أشار إليها جدي فانس، ويصف بعض القادة في إيران بالمتشددين، بينما يقول إن البراغماتيين في إيران يريدون مواصلة الحوار والحلول الدبلوماسية. يشير في هذه النقطة تحديدا إلى أن من وصفهم بالمتشددين في إيران عندما لاحظوا انسياب حركة النفط والغاز عبر مضيق هرمز استشعروا أنهم فقدوا ورقة كانت بيدهم، ثم عادوا واستهدفوا الناقلات في المضيق. يقول أيضا إن استهداف الولايات المتحدة لقدرات إيران العسكرية تظل في المناطق الساحلية، وهدفها الرئيس هو تقويض قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة في المضيق. يشير نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إلى أن السياسة الأمريكية ترتكز على مسارين. الأول قصير المدى، تعمل فيه الولايات المتحدة على تقويض قدرات إيران النووية، أشار إلى استهداف المنشآت النووية. وآخر بعيد المدى، تريد فيه الولايات المتحدة تعهدات من قبل إيران بعدم السعي لامتلاك أي قدرات إنتاجية للحصول على سلاح نووي. وبالتالي الصورة في مجملها، هناك التأكيدات باستمرار الضربات العسكرية، الحديث من قبل نائب الرئيس بالاستمرار في المسار التفاوضي كأحد المسارات المفضلة، وكذلك التأكيد من قبل الرئيس ترامب بأن هذه الضربات ستستمر لحين أن يعود المفاوضون الإيرانيون إلى الطاولة. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد في بياناتها أيضا أنها تظل على أهبة الاستعداد لأي تعليمات جديدة من قبل الرئيس ترامب.
1: شكرا أحمد الرهيد مراسل جزيرة، كنت معنا من واشنطن، على كل هذه المعطيات. من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا، ومن طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسية الإيرانية السابق وأستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بكما. دكتور عباس، التصعيد الأمريكي العسكري بات واضحا، تجلى هذه الليلة في توسيع رقعة الضربات. يقول ترامب بأن هذه الضربات هي لإرجاع الإيرانيين بين قوسين إلى رشدهم، والجلوس على طاولة التفاوض من جديد، والالتزام بما يريده. هل سيؤدي ذلك الضغط إلى ذلك؟
3: تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. نعم، بالفعل هو إعادة لما كان يقوله سابقا قبل المفاوضات، ويقوله وما قاله في الحرب السابقة. هو يريد بالضبط فرض إرادته وفرض متطلباته ومطالبه على الإيران بدون على الإيرانيين بدون أي شرط وبدون أي يعني بشكل كامل. يريد كما قال في خطابه الأخير المرشد الأعلى الشهيد، قال بأن أمريكا تريد بلع إيران، وهذا ما يريده بالفعل. يريد بلع إيران بكل ما تملك من ثروة ومن كل ما تملك من ثقافة ومن خلفية تاريخية وحضارية. هذا لن يحصل، يعني الإيرانيون لن يتفاوضوا تحت النار ولن يستسلموا. الاستسلام ربما تكون النقطة الأهم عند الرئيس ترامب، ويريد الإيرانيون

0: رئيس البرلمان الإيراني السيد محمد باقر غالبا في ليلة أمس، هو يأتي في
1: طيب
0: هذا
1: اسمح لي قبل
0: السياق،
1: أن
0: كان
1: نواصل،
0: يريد أن يربك.
1: وكانت تصريحات كثيرة ومهمة لافتة لمحمد باقر قليباف التي أشرت إليها. قبل ذلك أن ننوه بهذا الخبر العاجل، الجيش الإيراني يقول بأنه استهدف بي المسيرات تجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. إذن الجيش الإيراني يقول بأنه استهدف تجهيزات تابعة للجيش الأمريكي بقاعدة الأزرق في الأردن. يقول أيضا الجيش الإيراني بأن عملياته هذه تأتي ردا على استهداف ثكنة عسكرية في مدينة بامبور أدى لمقتل 7 من الجنود الإيرانيين أمس. تفضل دكتور عباس واصل.
0: نعم، ما جاء في بيان محمد باقر قاليباف ليلة أمس، هو كان يريد أن يؤكد للشعب الإيراني الذي الحقيقة أصبحت هناك تساؤلات كبيرة ما جدوى المفاوضات مع الأمريكيين، أين تسير هذه المفاوضات، ولماذا هذه الاستهدافات الأمريكية للمواقع الحيوية الإيرانية. يعني ما أريد قوله بأن هذه التساؤلات كانت مهمة جدا للغاية في مقدمة هذا البيان، الذي هو في النهاية نوع من الاعتراف بأن الشارع الإيراني بدأ مستاء من هذه المفاوضات ويطلب المقاومة ويطلب مقابلة أي انتهاكات لوقف إطلاق النار ولهذه الهجمات التي تتعرض له البلاد. لذلك أنا أتصور الأمور ستكون ترجع أو ترجعنا إلى المربع الأول، وستكون هناك ربما مقاومة كبيرة أكثر مما كانت سابقا، وهذا مما يؤدي إلى يعني نهاية هذه المفاوضات ويؤدي إلى وضع آخر جربتها الولايات المتحدة الأمريكية في السابق ولن تنجح، لن تجدي هذه الضغوط ولن تجدي هذه الهجمات نفعا لأمريكا ولا للمنطقة ولا لإيران. نحن أمام منعطف تاريخي، أمام
1: طيب فقط ننتقل للدكتور جابرييل لفهم أيضا وجهة النظر الأمريكية. يقول الإيرانيون ما جدوى هذه المفاوضات التي لم تكتمل والهجمات لا تزال مستمرة، ويقولون بأن المربع الأول هو الذي سيعود ولكن ردود فعل إيران ستكون أقوى هذه المرة. إلى أي مدى ترامب أخذ بعين الاعتبار أو يأخذ بعين الاعتبار هذه التصريحات الإيرانية دكتور جابرييل؟
2: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم. الرئيس ترامب يطلب من إيران العودة إلى طاولة المفاوضات، هذا هو البند الأول لمطالب الرئيس. على ما سوف تتم هذه المفاوضات؟ بالدرجة الأولى على منع إيران من امتلاك السلاح النووي وعدم قدرة إيران على القيام بأعمال عسكرية في الدول العربية. إيران لديها قدرات عسكرية كبيرة ما زالت موجودة في المنطقة، والرئيس ترامب يطلب من إيران أن تعود إلى المفاوضات لكي يتم الاتفاق أو لكي يتم التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل اتفاق 2015.
1: متى طلب منها هذا؟ يعني كل هذا الخلاف الذي نعيشه الآن له علاقة بمضيق هرمز، كأن الموضوع النووي أو موضوع ما يوصفون بوكلاء إيران في المنطقة لم يعد مطروحا.
2: والممكن البحث في موضوع هرمز، ممكن البحث في أي موضوع تريده إيران، ولكن الرئيس ترامب يصر على أن إيران يجب أن لا تمتلك السلاح النووي. لديها القدرات للوصول إلى إنتاج القنبلة النووية في غضون أسابيع، لأنه وصلت إلى تخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية، وصلت إلى 60% من تخصيب اليورانيوم. هذا

0: يعني أنها في طريقها إلى تخصيب بحدود 90%. هلا نحن عم نحكي، ولكن إيران ما زالت تعمل على إنتاج السلاح النووي. ما يريده الرئيس ترامب أن تعود إلى طاولة المفاوضات والتوقيع على اتفاقية تمنعها من إنتاج السلاح النووي. حتى الآن إيران ترفض هذا المطلب.
1: طيب، ولكن تابعنا مجريات توقيع مذكرة التفاهم. كان الرئيس الأمريكي وقع على المذكرة في قصر فرساي بفرنسا، كانت الأجواء إيجابية. تلك المذكرة كانت تحمل بندا خاصا يتعلق بالجانب النووي، وأنه يؤجل إلى فترة 30 أو 60 يوما التي نعيشها حاليا للوصول إلى اتفاق نهائي. إيران قالت بأنها مستعدة لذلك، ولكن كل هذا الوضع الذي نعيشه حاليا فعليا لم يقل ترامب بأنه راجع لموضوع السلاح النووي والقدرات النووية وتلك التفاصيل غير ذلك، بقدر ما هو مرتبط أساسا بالبند الخامس المتعلق بمضيق هرمز، وربما استهداف إيران أيضا لسفن تجارية عبرت عبر مسارات أخرى غير تلك التي أرستها هي.
0: والمضيق هرمز يأتي في الدرجة الأولى في الوقت الحاضر، بالنظر إلى أن السفن التجارية تمر به من كل دول العالم. ولكن الرئيس ترامب له شروط. إيران تمنع السفن الأمريكية من المرور في المضيق، تمنع السفن الإسرائيلية من المرور في المضيق. فإذا المضيق ليس في الوقت الحاضر مفتوحا لكافة دول العالم. المضائق، هناك مئات من المضائق المائية في دول العالم. هذه المضائق يجب أن تكون بحسب القانون الدولي، يجب أن تكون مفتوحة لجميع السفن. إيران ترفض السماح للسفن الإسرائيلية مثلا من المرور بها. هذه أمور تتعارض مع القانون الدولي. إذا ما يريده الرئيس ترامب أن إيران عليها أن تسمح لكل سفن دول العالم بدون استثناء بأن تمر في هذا المضيق بدون أي تعرض وبدون أي رسوم.
1: دكتور عباس، تم توقيع مذكرة التفاهم، الأمور كانت من المفروض تسير في اتجاه سليم. قال الإيرانيون وقتها بأنهم انتصروا وحققوا الكثير، وبأن الأمريكيين قدموا تنازلات إلى غير ذلك. ألم يكن ربما من الأجدر لإيران أن تفتح المضيق بحرية أكبر لكل السفن، في رسالتها ربما بادرة حسن نية للولايات المتحدة لكي تمضي الأمور قدما؟ لماذا هذا الإصرار الإيراني في التعامل مع مضيق هرمز والسفن العابرة منه؟
2: لا، الموضوع ليس مضيق هرمز، الموضوع عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بكل تعهداتها، وما وضح جليا في الأيام الماضية الأخيرة بأن هناك كانت خديعة أمريكية تريدها مرة أخرى، تكرارها مرة أخرى فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. أين البنود التي كانت تمهد لاستمرارية التفاوض في إطار هذا البند؟ في إطار هذه المذكرة، البند الأول بما يتعلق بوقف إطلاق النار في الجبهات لم يتحقق، البند الثاني والأول إضافة إلى ما كانت تتعهد به الولايات المتحدة الأمريكية بعدم التدخل في الشأن الإيراني لم يرى النور، ما يتعلق برفع العقوبات على إيران في فترة زمنية قليلة قد قبلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ليس التزاما منها بمذكرة التفاهم، وإنما كان لكي تدير أزمة سوق الطاقة، ومن ثم عندما تحسن الوضع عادت وفرضت العقوبات مرة أخرى، الإفراج عن الأموال
1: طيب،
2: الإيرانية
1: الكثير من الأمور
2: الأسد.
1: كانت ربما تلقى طريقها إلى الحل، ولكن النقطة التي أو القطرة التي أفاضت الكأس مثل ما يقال هو ما

0: حصل في مضيق هرمز. لماذا الإصرار الإيراني على التعامل مع السفن التي تمر بالمضيق أبعد من المسار الذي حددته يتم بهذه الصرامة بهذه الطريقة؟
1: لا، قالت طهران عدة مرات وكرارا ومرارا بأنها هي ملتزمة بما تؤكد عليه المذكرة وفي بندها الخامس، بأنها هي المسؤولة عن أمن هذا المرور. الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تغير هذه المسارات وتغير فحوى البند الخامس من خلال إيجاد مسارات أخرى لعبور السفن ومواكبتها عسكريا، وهذا كان استفزازا
0: طيب،
1: لإيران وتثبيتا.
0: نعم، ولكن كانت السفن يعني تسير في الجهة المقابلة، الجهة التابعة لسلطنة عمان، وهي تشترك مع إيران في مشاطئة المضيق، أليس كذلك؟
1: لا، كانت المسارات عندما نفذت إيران هذه المسارات وهذا البند، كانت الأمور تسير في اتجاهها الصحيح. لم يحصل أي حادث ولو مرة واحدة
0: طيب،
1: لهذه
0: صحيح،
1: السفن.
0: نعم، ولكن صارت المشاكل عندما بدأت السفن تعبر من الجهة المقابلة.
1: هذا واشنطن كانت تريد تثبيت موقعها في هذا المضيق وتسحب البساط من تحت أرجل الإيرانيين لكي تثبت وجودها في هذه المنطقة على المدى البعيد، وهذه كانت مؤامرة كبيرة، ولذلك كان نوع من الاستفزاز للجانب الإيراني. والموضوع ليس المضيق فقط، هناك كل التعهدات التي
0: طيب،
1: تعهدت بها أمريكا لن ترى النور أبدا، خاصة بما يتعلق بالأرصدة
0: المجمله.
1: المجمدة.
0: طيب،
1: إيران كانت تقول دائما خطوة أمام خطوة، تنفيذ أمام تنفيذ، هذا لن ينفذ. آلية تنفيذ المذكرة وبنود المذكرة كان على أساس سياسة الخطوة أمام الخطوة. أي خطوة قبلتها الولايات المتحدة الأمريكية ونفذتها حتى تقوم طهران بالمقابل، لم تكن هناك أي خطوة عملية من الأمريكيين.
0: دكتور جابرييل، هل بالفعل الولايات المتحدة وقعت على مذكرة ولم تلتزم بأي بند من بنود تلك المذكرة كما يقول الدكتور عباس؟
2: لا، الولايات المتحدة تعتبر، إيران تعتبر بأن المضيق بما أنه يمر يعني موجود في إيران، تعتبر بأن هذا المضيق هو ملكا لإيران، هذا هو التفسير الإيراني. ولكن بحسب التفسير القانون الدولي، كل المضائق التي هي طبيعية لا تملكها الدولة التي فيها هذا المضيق. لو أن إيران مثلا هي التي بنت هذا المضيق، كان بإمكان إيران أن تقول هذا ممر إيراني، أنا أقرر من يمر في هذا المضيق وأنا أمنع. ولكن طالما أن هذا المضيق هو مضيق طبيعي لا دخل لإيران فيه، فإذا عليها أن تسمح لكل سفن دول العالم، حتى السفن التي تعود لدول معادية تعتبرها معادية لها، عليها أن تفتح الممر لهذه السفن. فإذا المشكلة مشكلة قانونية، يبدو بأن إيران تصر على أنها تمتلك هذا المضيق. مضائق العالم ليست ملكا للدول لأنها مضائق طبيعية. لو أن هذا المضيق كانت بنته إيران، كان الوضع تغير تماما. ولكن بما أنه مضيق طبيعي، فإذا على إيران أن تسمح لكل السفن، حتى سفن الدول المعادية لإيران، عليها أن تسمح لهذه السفن أن تمر. فإذا هناك مبدأ قانوني تعارضه إيران.
0: نواصل هذا النقاش مع ضيفينا الكريمين بعد متابعة هذا التقرير، إذ بينت السعي خريطة الضربات الأمريكية على إيران من السواحل الجنوبية إلى عمق الأراضي الإيرانية، تدخل المواجهة مرحلة جديدة تتجاوز أمن الملاحة إلى أهداف أكثر حساسية. هذا التقرير نرصد

0: وكيف تطور بنك الأهداف الأمريكية وما الذي تكشفه دلالات ذلك التوسع.
1: من سواحل إيران الجنوبية إلى عمقها، شيئا فشيئا تتسع خريطة الأهداف الأمريكية في إيران وتتسع معها دلالات التصعيد. ملامح هذا التوسع بدأت تتشكل منذ الرد الأمريكي على استهداف إيران سفنا تجارية في مضيق هرمز في نهاية الأسبوع الأول من يوليو. عندها بقيت الضربات الأمريكية ملاصقة للساحل الإيراني الجنوبي، وخصوصا مواقع بحرية في ميناء بندر عباس وجزيرتي قشم وأبو موسى، في محاولة واضحة لتقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة في المضيق كما تقول واشنطن. لكن كل ذلك بالقرب من خارج الشريان النفطي الأبهر لطهران والجزيرة التي لطالما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية الاستيلاء عليها باعتبارها ورقة اقتصادية ثقيلة على إيران. مع استمرار التصعيد بدأت الضربات الأمريكية تنتشر على المدى الجغرافي في الداخل الإيراني في جولات قصف متلاحقة ترفع معها بنك الأهداف الأمريكية، فقد تصاعد عدد هذه الأهداف تدريجياً من 80 هدفاً إلى 90 ثم إلى 140 هدفاً يومياً. تقول التقارير الأمريكية إن دلالات القصف الحالية تحمل أهمية لوجستية واقتصادية تتجاوز بعدها العسكري المباشر، تتوضح في منطقة الضغط الموسعة التي تشمل قواعد بحرية وأحواض صيانة السفن والغواصات ومستودعات المسيرات ومراكز القيادة والسيطرة، ثم امتدت إلى الجسور وخطوط السكك الحديدية التي تربط الموانئ الإيرانية بعمق البلاد. وكان لافتاً دفع القوات الأمريكية لأول مرة بقوارب ملغمة ذاتية التوجيه نحو منشآت بحرية في ميناء بندر عباس، كما شملت الضربات مواقع مرتبطة بالبنية الاقتصادية وطرق الإمداد، في مؤشر إلى أن واشنطن باتت تستهدف قدرة إيران على الحركة والاستمرار لا مجرد قدراتها القتالية. مؤشرات توضح نية أمريكية لشل القدرات الإيرانية بشكل مستدام وإعادة تشكيل مسرح العمليات وصولا إلى الذروة، وهو التهديد المباشر بقصف منشأة جبل الفأس النووية الأكثر تحصينا، وهو أول تحول في نمط الأهداف خلال جولات التصعيد هذه ينتقل من أمل الملاحة إلى بعد استراتيجي آخر. موقع المنشأة قرب نطنز مدفون بعمق تحت صخور الجرانيت، ولم يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارته أبدا، إلا أن ترامب أكد أنه بات تحت مراقبة الكاميرات الأمريكية. لكن السؤال الآن، إذا كانت خريطة الأهداف تتوسع بهذا الشكل، فأي هدف استراتيجي تقود إليه؟ وهل تتخطى الهدف الأمريكي المعلن بالضغط من أجل إعادة إيران للتفاوض بشروط الولايات المتحدة؟ بعض الإجابات تلوح في تصريحات الرئيس الأمريكي نفسه، فقد لوح بمسار تصاعدي جديد يشمل استهداف محطات الكهرباء والجسور إذا لم تعد طهران إلى المفاوضات، وهو تهديد يذكر بفترة الحرب التي كان أحد منعطفاتها الذي حرك المسار السياسي تهديد ترامب بقصف شامل للجسور ومنشأة الطاقة. اللافت أيضا أن ترامب تحدث عن احتمال تنفيذ عمل بري وإن لم يكن بالضرورة بقيادة القوات الأمريكية. هذا ما يعيد المشهد إلى رسالة ترامب السابقة إلى الكونغرس التي أكد فيها أنه لا يعتزم الدفع بقوات برية أمريكية لقتال إيران، وهي الرسالة التي تكتسب الآن بعدا جديدا بعد إبلاغ ترامب المشرعين باستئناف العملية القتالية، وتعني عمليا بدء احتساب مهلة 60 يوما المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب، وهي الفترة التي يستطيع خلالها مواصلة العملية العسكرية من دون الحاجة إلى تفويض جديد من الكونغرس قبل أن يواجه استحقاقا قانونيا وسياسيا جديدا إذا استمرت الحملة. في هذه الأثناء ترد إيران باستهداف ما تصفها مواقع ومنشآت عسكرية أمريكية في دول الخليج والأردن، وتبقي على التهديد بتوسيع الاستهداف دون أن يحدد أي طرف متى ستبلغ هذه الجولات التصعيدية مرحلة العودة.
0: نواصل مع ضيفينا الكريمين. دكتور عباس، سماح إيران لمواطنة أمريكية كانت محتجزة منذ 2024 بمغادرة البلاد إلى الولايات المتحدة وسط هذا التصعيد، هل يعكس بالفعل بادرة حسنية، رسالة سياسية معينة من إيران للولايات المتحدة كما قال ترامب؟
2: يعني هذه كانت في السابق عدة مرات، وهذا ما حدث في تبادل السجناء في عام 2024، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد التزمت مقابل هذا التبادل.

0: تبادل، تفرج عن الأموال الإيرانية والأصول الإيرانية المحتجزة، ولكن هذا لم يفعل. لأن يا نور، عندما وصلت هذه الأموال إلى قطر واحتجزت مرة أخرى، ولحد الآن ما زالت تحت الاحتجاز والضغط الأمريكي، أي خطوة إيجابية تقوم بها طهران وقامت بها طهران كانت تلاقي الطريق المسدود، وهناك كانت
1: دكتور عباس، أنا
0: المواجهة
1: أتحدث عن
0: الأمريكية.
1: الأحدث، لا لماذا عدنا إلى الوراء. إيران سمحت لمواطنة أمريكية قريبا جدا بمغادرة البلاد، وكانت محتجزة منذ 2024. يقول ترامب بأن هذه بادرة حسن نية إيرانية. يحدث هذا في خضم تصعيد أمريكي واضح للوضع وهجمات أمريكية. ما رسالة إيران في ذلك؟ يقول ترامب بأنها بادرة حسن نية.
0: إذا قالها ترامب بالفعل هي بادرة حسن نية، طيب ما هو المقابل؟ كيف ستتصرف الولايات المتحدة الأمريكية، كيف سيتصرف الرئيس ترامب؟ كل هذه البوادر التي قامت بها كانت تصل كما قلت إلى طريق مسدود، ومنها هذه البادرة السردية الأمريكية
1: يعني ماذا
0: كما
1: تريد إيران؟ إيران عندما
0: تفضل.
1: أطلقت سراحها الآن، هل تريد أن تمد يدها للولايات المتحدة مثلا؟ في أي إطار يمكن فهم ذلك؟
0: هناك لم يكن لحد الآن أي موقف إيراني تجاه، ولم تكن هناك توضيحات، ولكن إذا كانت هذه البادرة كما يعتبرها الرئيس ترامب بادرة حسن نية، نعم إنها حسن نية، ولكن كيف يكون التصرف الأمريكي المقابل؟ السردية الأمريكية ما زالت تؤكد على موضوع كما قال ضيفك، هو امتلاك إيران الأسلحة النووية، وهذه لم تكن حقيقة أبدا. الموضوع الآن لا كما تفضلت لا هو المشروع النووي ولا المنظومة الصاروخية الإيرانية البالستية ولا الحلفاء، وإنما هو المضيق، يعني كل الأهداف اختصرت في هذا المضيق.
1: طيب، بما أنك
0: الهدف
1: أعدتنا إلى
0: النهائي،
1: موضوع المضيق، أجبني، هل إيران تعتبر بأنها تمتلك مضيق هرمز؟
0: إيران لا تمتلك مضيق هرمز لوحدها، وإنما للدولة المشاطئة، وهذا ما أكدتها طهران دائما من خلال تشكيل اللجنة المشتركة، من خلال الزيارات التي قامت بها طهران على أعلى المستويات لمسقط. المشكلة الأهم
1: طيب،
0: كما
1: ولكن
0: جاء على
1: طيب
0: مقال
1: علي أكبر ولايتي مستشار المرشد قبل ساعات الآن قال: لا توجد أي قوة في العالم يمكنها نزع مضيق هرمز من ملكية إيران. كيف تفهم هذا التصريح في هذا التوقيت؟
0: يعني المضيق عند الإيرانيين أصبح كما قلنا سابقا، وهذا ما تؤكده الأحداث، بأنها ورقة ردع إيرانية ضد أي اعتداءات مستقبلية وحالية للأمريكيين أو لأي قوة أخرى على الأرض. هذا ما تؤكد عليه طهران، كل المسؤولين على كافة مستوياتهم يؤكدوا بأن هذه ورقة ردع لا تستطيع تستهان بها إيران، ولم يكن لها أوراق أخرى تستطيع أن تتفاوض أو تستطيع أن تردع أي عدوان مستقبلي. هذه الورقة التي طالما إيران كانت تهددها في الأزمات ولم تستخدمها، الآن أصبحت أكثر جدية عندما تكون هناك حرب تشن عليها، حرب وجودية. عندما تكون الحرب وجودية فمن الطبيعي أن الإيرانيون يلتزمون بهذه الورقة ويؤكدون على هذه الورقة للتفاوض. كل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في هذه
1: طيب،
0: الأيام وخلال خلال 5 أيام الماضية التي أدت إلى استشهاد 30 مواطنا إيرانيا، كل هذا يعيدنا إلى المربع الأول، والذي تريدها واشنطن هو الإطاحة النظام برمته. هذا
1: طيب
0: المخطط.
1: واضح. طيب.

0: اسمح لي فقط لضيق الوقت أن نشرك ضيفنا أيضا الدكتور جابرييل. يقول جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بأن هذا الصراع خاصة المتعلق بمضيق هرمز لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية. كيف يمكن فهم هذا التصريح بينما ترامب يلجأ إلى التصعيد العسكري؟
1: أعتقد بأن ترامب يلجأ إلى التصعيد العسكري للطلب من إيران للضغط على إيران بأن تعود إلى طاولة المفاوضات. جي دي فانس يقول بأنه لا يمكن حل هذا النزاع إلا من خلال المفاوضات. فإذا على إيران أن تقرر العودة إلى طاولة المفاوضات والبحث في هذا الشأن في المفاوضات. لا يمكن لإيران أن تستفرد بقرار من هذا النوع، لأنه هناك آراء قانونية في هذا الموضوع. إيران تعتبر بأن المضيق هو ملك لها، في حين أن القانون الدولي لا يقول ذلك. إذا هناك مشاكل كبيرة يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية إذا إيران قررت العودة إلى طاولة المفاوضات.
0: هل يرى الأمريكيون بأن هناك فسحة للدبلوماسية لا تزال متوفرة؟
1: أعتقد ذلك. أعتقد إذا أشارت إيران على أنها تريد العودة إلى طاولة المفاوضات والبحث في جميع في كافة أنحاء يعني المشكلة، عندئذ ممكن حل هذا النزاع.
0: طيب، ولكن كانت هناك جولات وصولات في هذا الإطار، ويبدو أن الرؤى غير متكافئة تماما على الأقل فيما يتعلق بمضيق هرمز. على ماذا يعول الجانب الأمريكي الآن لن أقول تقريب وجهات النظر، ولكن لجعل إيران تفكر كما يريد ترامب؟
1: وإذا مثلا أعلنت إيران بأنها تتخلى على الإنتاج السلاح النووي، هذه يعني ممكن أن تحل مشاكل كبيرة بين البلدين، والباقي يمكن حله عن طريق المفاوضات. ولكن يجب على إيران أن تشير على أن نيتها التخلي عن تخصيب اليورانيوم إلى الدرجات العالية وعلى إنتاج السلاح النووي. عندئذ يمكن البحث في بقية الأمور.
0: شكرا جزيلا لك دكتور جابرييل سومة، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس ترامب سابقا. أشكرك الدكتور عباس خمايار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران العاصمة الإيرانية. الآن إلى غنوة إبراهيم التي ستصحبنا في فقرة عسكرية تسلط الضوء على حدود التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران، وأيضا على مدى اقتراب المواجهة من مرحلة أكثر اتساعا.
2: أهلا بكم في هذه النافذة العسكرية. تتسارع وتيرة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مع اتساع رقعة الضربات والردود المتبادلة في ظل التصعيد يتركز حول مضيق هرمز والسواحل الإيرانية. إذ نقلت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية، وناقش مع فريقه إمكانية السيطرة على جزيرة خارك. في هذه الفقرة نناقش المشهد الميداني ودلالات التحركات العسكرية ورسائل الردع المتبادلة ومدى اقتراب الصراع من مرحلة أكثر اتساعا. هذه المحاور أبحثها هنا مع ضيفي في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن قبل ذلك أتوجه إلى الزميل صهيب العصا ليطلعنا على أبرز التطورات على الشاشة التفاعلية خصوصا مع الموجة الثانية لهذا اليوم.
3: غنوة، يمكننا ملاحظة بوضوح عملية توسيع المدى الجغرافي للضربات الأمريكية وتحديدا في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد. خلال الفترة الماضية كان التركيز الأمريكي على الضربات منحصرا بشكل أو بآخر على السواحل الإيرانية المطلة على منطقة المياه الخليجية أو المطلة على منطقة خليج عمان. الآن بتنا نتحدث عن عمق أكثر، ولكن عمق محدود جغرافيا في هذه المساحة، مساحة سيستان وبلوشستان، المحافظة الواقعة في أقصى جنوب غرب البلاد، وهذه المحافظة التي على الحدود مع باكستان، وفيها يتم ضرب في العمق. في عمق هذه المحافظة بدأت تتوسع وتتوزع الضربات نحو العمق، ومرارا خلال الساعات القليلة الماضية لاحظنا ضربات انتقلت في هذه المنطقة، منطقة سيستان وبلوشستان، وصولا إلى منطقة إيران شهر، وصولا إلى منطقة بامبور، أي أننا نتحدث عن زحف في داخل عمق الأراضي الإيرانية، ولكنه زحف محدود حتى هذه اللحظة في سيستان وبلوشستان. وهذه محافظة مهمة لأنها هي المحافظة المطلة بشكل واضح على السواحل الإيرانية المطلة على منطقة خليج عمان في المنطقة الجنوبية الغربية. هذا نسق يمكن ملاحظته بوضوح. النسق الآخر وهو نسق مستمر منذ عدة أيام، وهو النسق المرتبط بالضربات الأمريكية على النقاط المطلة على مضيق هرمز، سواء جزيرة قشم، بندر عباس، منطقة جاسك وميناء جاسك، وكل هذه المناطق، سيريك أيضا المطلة على مضيق هرمز. هذا يمكن فهمه بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد ضرب القواعد العسكرية والنقاط العسكرية التي تنطلق منها العمليات العسكرية الإيرانية في مضيق هرمز، أو تلك التي يدار منها العمل العسكري والأمني في مضيق هرمز. بمعنى أو بآخر، عندما نتحدث عن هذه المنطقة فنحن نتحدث عن المنطقة المطلة على المسارات، وخصوصا المسار الجنوبي المحاضي للشواطئ العمانية، والذي تلقت فيه مجموعة من السفن ضربات قيل إنها ضربات إيرانية. إيران لم تعترف بهذه الضربات، ولكن اتهمت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة من الدول بأنها نفذت ضربات على السفن التي تتحرك ضمن المسار العماني أو المسار الجنوبي. هذه الضربات بالمجمل يعتقد بأن منطلقها إما جاسك إما سيريك، والإدارة كل هذا المشهد وكل هذه العمليات إما في بندر عباس أو في قشم، في هاتين النقطتين. لذلك ضربت الولايات المتحدة الأمريكية بعمق بندر عباس بالزوارق الانتحارية خلال الفترة الماضية. ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن نسق غنوة يتوسع. كنا سابقا نتحدث عن الضربات على محيط مضيق هرمز، الآن بدنا نتحدث عن طول السواحل وطول الحدود الغربية.
2: شكرا جزيلا لك زميل صهيب العصا. إذن أكمل هذا النقاش معك عميد الياس. بعض المسؤولين الأمريكيين يقولون إن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران تعزز خيارات واشنطن للتصعيد المحتمل، ما رأيك؟
4: هي عملية تحضيرية، هي عملية إكراه، هي ليست ردع غنوة، عملية إكراه كي تأتي إيران إلى طاولة التفاوض، وبالتالي يتم الحديث عن حسب مذكرة التفاهم عن المضيق وعن الموضوع النووي، عن الوكلاء وعن كل هذه الأمور. ولكن دعينا نحدد، يعني اليوم هندست هذا المضيق في وقت لاحق، في وقت سابق حدد الحرس الثوري منطقة نفوذ أساسية من كومبارك إلى الفجيرة، ومن قشم إلى أم القيوين. يقول هذه المنطقة منطقة خاصة يجب أن يؤخذ الإذن من الحرس الثوري. من هنا كما تحدث صهيب الاستهدافات هي ضمن هذه المساحة. بالإضافة إلى أن عندما أعيد فرض الحصار تغيرت جغرافية العمل، بالتالي أصبحنا نتحدث عن حصار الحصار، وبالتالي نحن في مرحلة جديدة. هذه العمليات العسكرية تخدم هذه الاستراتيجية يلي تتمثل بحصار اقتصادي، حصار بحري، وبالتالي عسكري سياسي سيبراني، وفي كل الأبعاد الهدف دائما هو إكراه إيران للقدوم إلى طاولة التفاوض.
2: ولكن مسألة مهمة تطرق لها نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عندما قال يمكن قصف الإيرانيين وتدمير بعض قدراتهم، ولكن إطلاق النار على السفن بالمضيق سهل ولابد من الاستعداد للحوار. هذا يعطي أفضلية للحرس الثوري؟
4: هناك خياران. يعني جيدي فانس كان دائما ضد هذه الحرب، وبالتالي وكأنه حالة أولى تنسيق مع الرئيس ترامب أنه أنا أضرب وأنت تفتح باب التفاوض. اثنين، الذهاب إلى مرحلة أنه لا يمكن الحسم عسكريا، لا يمكن الحسم عسكريا. ما تقدمه، ما قدمته إيران في مرحلة من المراحل لن تفرض ولن تقدم أي شيء تحت الضغط العسكري. ولكن دائما غنوة المضيق هو الجزء الأساسي منه. في هذه المنطقة مجموعة الجزر هي الأساسية. اليوم الحرس الثوري يتمركز في هذه المنطقة، وبالتالي البحرية التابعة للجيش الأرتش تتمركز من هذه باتجاه شهبهار والحرس الثوري مسؤوليته بالإضافة إلى مضيق هرمز هي هذه المنطقة الأساسية داخل الخليج.
2: طيب، القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الضربات الأخيرة التي تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لتهديد السفن التي تعبر مضيق هرمز، هذه المواقع التي تم استهدافها تحديدا في الموجة الثانية وبطبيعة الحال هي تكررت يعني ذات الأمر في الموجة الأولى، ما أهمية هذه المواقع؟ هل فعلا تقود قدرات إيران العسكرية؟
4: غنوة، لدى إيران منظومة عسكرية يعني ما يسمى بالويبن سيستم واستراتيجية المقاربة، أساسها في منطقة المضيق بالتحديد، لديها الوسائل مسيرات، زوارق سريعة، ألغام وحتى غواصات صغيرة، وبالتالي لديها هذه المنظومة تبدأ من شهبهار خارج الخليج وتأتي إلى هذه المنطقة، هي استعدت لهذا الحوار. اليوم عندما نتحدث عن قصف هذه المنطقة إنما هي فقط لحماية الوسائل العسكرية الأمريكية القريبة من الحصار، إذا أنت تقودين هذه القدرات، وبالتالي محاولة فتح المضيق أو المسار الجنوبي باتجاه عمان.
2: ماذا يستخدم من الجانب الأمريكي على صعيد القدرات العسكرية لتنفيذ هذه الأهداف؟
4: هناك الطيران، هناك الصواريخ الكروز، هناك التوماهوك، وبالتالي مؤخرا تم استعمال مسيرة بحرية انتحارية كورسير، وهي ممكن إطلاقها، يعني نتحدث إذا تحدثنا عن هذه المنطقة يمكن إطلاقها من أي سفينة، وبالتالي الذهاب لعملية انتحارية إن كان في قشم أو في أي جزيرة ممكنة لها قيادة عسكرية وحتى مركز للزوارق السريعة. مسافة المدى لهذه الكورسير أو لهذه المسيرة البحرية تقريبا 1800 كيلومتر، وهي قادرة على تنفيذ مهمات بعيدة المدى.
2: شكرا جزيلا لك العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
5: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، ودائما في متابعة لآخر التطورات في إيران، خاصة مع الحديث عن توسيع بنك الأهداف ليشمل مناطق جديدة في العمق الإيراني في الساعات القليلة الماضية من قبل القوات الأمريكية. وصلنا إلى رأس الساعة، والساعة السادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، واستمرون معكم في متابعة تطورات مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وقالت أنها استخدمت ذخائر دقيقة لضرب أهداف في مواقع عدة. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت مراكز قيادة ومواقع دفاع جوي وقدرات صواريخ ومسيرات ومنشآت مراقبة ساحلية إيرانية. كما قالت إن الغارات استهدفت صباح اليوم مواقع للدفاع الساحلي وصواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. وفي تطور لافت، قالت وكالة مهر إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في أجواء العاصمة طهران. كما أفادت إدارة الأزمات بمحافظة سمنان شرق طهران بأن غارات جوية معادية استهدفت أجزاء من مطار المحافظة. كما نقلت وكالة تسنيم عن الحرس الثوري أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في مدينة أندمشق بمحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد. كما أفادت وكالة فارس بدوي انفجارين في مدينة خرم أباد مركز محافظة درستان غرب إيران. هذا وأفاد مسؤول في محافظة مركز وسط إيران بوقوع غارتين جويتين أمريكيتين على منطقة خارج مدينة خنداب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الإيرانيين يريدون عقد لقاء وتحقيق تسوية. وأعلن ترامب أن إيران سمحت لمواطنة أمريكية كانت محتجزة منذ ديسمبر من عام 2024 بمغادرة البلاد، وقال إنها بصحة جيدة، وإن الولايات المتحدة تقدر بادرة حسن النية هذه من جانب إيران. من جهته، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن التهديد غير المتكافئ الذي تشكله إيران في مضيق هرمز يعني أن الصراع لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية. وأضاف فانس أن أولوية بلاده الاستراتيجية حاليا هي إبقاء مضيق هرمز مفتوحا وتأمين تدفق إمدادات النفط والغاز. في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم والنظام القانوني الإيراني في المضيق. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه لا ينبغي للعدو أن يظن أنه قادر على مواصلة معادلة المعركة الراهنة وحرب الاستنزاف. وأضاف الحرس الثوري أن عملياته تركز الآن على تدمير البنية الهجومية الأمريكية في المنطقة وتليها مراحل أخرى. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات تجهيزات أمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت. من جهته قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات معادية بطائرات مسيرة. كما قال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات تجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. وفي البحرين دوت صفارات الإنذار وطالبت الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين بالهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. حول آخر هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أحمد الرهيد ومن طهران مراسلنا عمر هواش. عمر أبدأ معك، هل اتضح بنك الأهداف الأمريكية في إيران من خلال التفجيرات وما سمعناه من انفجارات حوالي العاصمة طهران ومناطق جديدة أخرى؟
6: نعم، في العاصمة طهران كانت منطقة بارشين التي تضم موقع بارشين العسكري التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، كان هناك تفعيل الدفاعات الجوية، حيث قال الحرس الثوري الإيراني في بيانه في طهران بأن الدفاعات الجوية تفعلت هنا في تلك المنطقة، وأن هذا الأمر لم يؤدي إلى أي إصابات أو أي حوادث خاصة. وكانت وكالة أنباء فارس قبل ذلك قد قالت إن الدفاعات الجوية في العاصمة طهران تصدت لما وصفتها بالطائرات الاستطلاع المعادية. وكالة أنباء تسنيم أيضا تحدثت عن أن تفعيل الدفاعات الجوية كان في مناطق شرق وغرب العاصمة الإيرانية. يبدو أنه كان هناك استهداف لمنطقة ما في شرق العاصمة الإيرانية، نتحدث عن منطقة بارشين المهمة في العاصمة طهران. فضلا عن ذلك يبدو أن بنك الأهداف قد توسع أيضا كما ذكرت مراد في محافظة سمنان شرق محافظة طهران، كان هناك غارات جوية استهدفت أجزاء من مطار سمنان، وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المحافظة في جولة التصعيد الراهنة. فضلا عن ذلك سجلت عدد من الانفجارات في مدينة خرم أباد مركز محافظة لورستان غربي البلاد، إضافة إلى أن عدد من الانفجارات سجلت في محيط مدينة خنداب في محافظة مركزي وسط إيران. حتى اللحظة الانفجارات في كل من خنداب وخرم أباد غير واضحة حتى اللحظة. بعض المصادر تحدثت عن غارات جوية، وبعضها الآخر قال إن أصوات الانفجارات تعود ربما لإطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية ضد بعض القواعد الأمريكية في المنطقة. فضلا عن ذلك خلال الساعات الماضية بعد منتصف هذه الليلة كان هناك استهداف لمناطق في السواحل الجنوبية الإيرانية، نتحدث عن 4 انفجارات في مدينة بندر عباس وانفجارين في مدينة سيريك واستهداف في جزيرة قشم وجزيرة هينغام. كل هذه المناطق هي تقع في نطاق مضيق هرمز، والغارات فيها مركزة خلال الأيام الماضية في محاولة لشل القدرات الإيرانية في تلك المناطق الجنوبية، فضلا عن انفجارات دوت في مدينة الأهواز في جنوب غرب إيران قرب أحد المشافي الخاصة بعلاج الأطفال مرضى السرطان، ما أدى إلى إجلاء المرضى من المشفى من دون أن تكون هناك استهدافات للمشفى نفسه، بل الانفجارات حدثت في منطقة قريبة من ذلك المشفى. يضاف إلى ذلك أن انفجارات أيضا سجلت في مدن في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب غربي إيران، تحديدا مدينة كونارك تشابهار في تلك المناطق. ردا على كل هذه الاستهدافات في المقابل

0: قبل كان هناك ضربات نفذها الحرس الثوري الإيراني ضد قاعدة علي السالم في الكويت، قال إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات أنظمة الرادار المبكر وتجمع الجنود الأمريكيين في تلك القاعدة، مؤكدا أن هذه العملية هي رد على استهداف أجزاء من السواحل الجنوبية الإيرانية انطلاقا من دولة الكويت. يضاف إلى ذلك إلى أن الجيش الإيراني أيضا تبنى عملية إطلاق مسيرات ضد قاعدة الأزرق في الأردن، قال إنه استهدف مخازن الوقود وأنظمة الاتصالات في تلك القاعدة الأمريكية، وقال إن هذا الاستهداف في الأردن هو رد على استهداف القوات الأمريكية ليلة أمس ثكنة عسكرية في مدينة باكبور جنوب شرق إيران، والتي أدت إلى مقتل 7 جنود وإصابة 13 آخرين. إذن نحن نتحدث عن عمليات أمريكية يبدو أن نطاقها قد اتسع، خط النار قد تمدد من المناطق الجنوبية الإيرانية إلى طهران ومناطق في شرق إيران ووسط البلاد، وردود إيرانية عبر الجيش والحرس الثوري الإيراني. الحرس الثوري عبر المتحدث الرسمي باسمه قال إن عملياته في هذه المرحلة تركز على إضعاف القدرات الأمريكية للجيش الأمريكي في المنطقة على الهجوم على إيران، مؤكدا أيضا أن أمريكا تسعى إلى حرب استنزاف مع طهران وأن هذا الأمر لن يتحقق بالنسبة لها. فيما يخص مضيق هرمز، قلنا أن هناك تركيز من قبل الجيش الأمريكي على المضيق. المتحدث باسم الجيش الإيراني قال إن المضيق سوف يبقى مغلق طالما استمرت الاعتداءات الأمريكية على إيران، وأكد أن السبيل الوحيد لفتح المضيق هو إيقاف تلك الاعتداءات والقبول بالترتيبات الإيرانية في المضيق. ونؤكد أن إيران عبر بياناتها الصادرة عن الجيش والحرس الثوري الإيراني لا تزال تشدد على أن المضيق لابد أن يكون تحت إدارتها. محمد باقر قالباف رئيس البرلمان كبير الوفد الإيراني المفاوض أكد أن استمرار سيطرة إيران على المضيق هو أمر يخدم أمنها القومي ومصالحها الوطنية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إسقاط النظام في إيران وتقسيم البلاد، وأن إيران تواجه حربا وجودية ولا بد من واجهتها سواء عبر الحرب أو عبر المفاوضات، مؤكدا أن الحرب الراهنة هي أمر ضروري للدفاع عن البلاد مثلما كانت المفاوضات خلال الفترة السابقة أمرا أيضا ضروريا وحتميا لأجل الدفاع عن البلاد وتأمين مصالحها الوطنية.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. ننتقل إلى أحمد الرهيد في واشنطن. أحمد، ضعنا في صورة آخر التصريحات الأمريكية وأبرز ما جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية.
2: نعم مراد، بعد نحو 6 ساعات من إعلانها أنها بدأت سلسلة جديدة من الضربات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عند 9 مساء بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن انتهاء هذه السلسلة الأحدث من الضربات، وقالت إنها استهدفت فيها بشكل أساسي قدرات إيران في تقويض حركة الملاحة في مضيق هرمز واستهداف البحارة الإيرانية البحار الأبرياء والسفن التجارية المدنية في المضيق. تقول القيادة المركزية الأمريكية إن هذه الضربات استهدفت فيها مواقع للمسيرات والصواريخ وكذلك منشآت للاتصال في المناطق الساحلية، بالإضافة إلى مواقع للقيادة الإيرانية. وذكرت أنها شملت مناطق متعددة من بينها بندر عباس دون أن تشير إلى تنفيذ أي ضربات في العاصمة طهران. وأشارت إلى السلسلة من الضربات والموجة من الضربات التي نفذتها يوم أمس تلك السلسلة الصباحية، قالت إنها استمرت لنحو 90 دقيقة واستهدفت فيها جزيرة طنب الكبرى. تقول القيادة المركزية في بيانها إنها تستخدم ذخائر دقيقة التوجيه في هذه الضربات، وإن هذه الضربات تأتي بتوجيهات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاسبة إيران على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي تؤكد أيضا القيادة المركزية الأمريكية في كل بياناتها أنه يظل مضيق دولي.

0: حيوي، وبالتالي المواقف الأمريكية حتى الآن في مجملها تركز على هذه السلسلة من الضربات التي تستمر خلال هذه الأيام، والرئيس ترامب كان قد قال إنها ستستمر هذه الليلة والليلة التي تليها، بل ويقول حتى الأسبوع المقبل أو حتى يقرر هو ويعود الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات، ويهدد بأن هذه الضربات ستستهدف أيضا المنشآت الحيوية في إيران، الجسور ومنشآت الطاقة، وكذلك يقول إن المواقع النووية تظل مراقبة بالكاميرات من قبل الجيش الأمريكي، وإنهم إذا رصدوا أي نشاط فيها فسيستهدفونها بقنابل خارقة للتحصينات. لدينا أيضا في الحقيقة مواقف لافتة صدرت عن نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس في بودكاست جو روغان إكسبيرينس، والذي قال فيه إن المقاربة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع إيران تتلخص في أنها تريد تعهدات طويلة الأمد، بأن إيران لا تريد أن تسعى لامتلاك أي قدرات إنتاجية للحصول على سلاح نووي، ويقول إن هذه الضربات في هذا التوقيت هي تركز على إضعاف قدرات إيران في تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة لا تسعى للانجرار إلى حرب مفتوحة، وإنما تستهدف بشكل أساسي قدرات إيران العسكرية في تهديد حركة الملاحة في المضيق. أيضا انتقد الصقور في واشنطن، قال إن هناك من يقدم أطروحات بالاستمرار في العمليات العسكرية والضربات بلا نهاية دون أن يقدموا حلولا واقعية. أشار أيضا إلى صعوبة التعامل مع مضيق هرمز، ويقول إن هذا المضيق الأولوية أن يظل مفتوحا لتدفقات النفط والغاز، وستعمل الولايات المتحدة على تحقيق ذلك من خلال قدراتها العسكرية، ولكن في ذات الوقت يقول من خلال الضغط السياسي والدبلوماسي. ويشدد على مسألة أن عهد أن يذهب آلاف الجنود الأمريكيين إلى دول أخرى وأن يعملوا على تغيير النظام، يقول إن هذا العهد قد ولى بلا رجعة، وإن الولايات المتحدة ستعمل على تحقيق سياساتها من خلال مقاربة مختلفة. وانتقد أيضا التدخلات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. وفي الحقيقة هذا اللقاء المطول لنائب الرئيس الأمريكي تحدث فيه أيضا عن جوانب تتعلق بالعقوبات، تتعلق أيضا بالتعهدات الأمريكية وتعهدات شركاء الولايات المتحدة فيما يتصل بمستقبل العلاقة مع إيران، وأشار أيضا إلى نقاط تتعلق بالانتقاد الداخلي لهذه الحرب هنا في الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. للمزيد من النقاش ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميار، وهو الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. كما ينضم إلينا من تكساس الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور خميار، في ظل توسيع الولايات المتحدة لبنك أهدافها ليشمل مناطق في العمق الإيراني والعاصمة طهران كذلك مثل ما حصل قبل ساعات فجر هذا اليوم، ما هي الرسالة التي وصلت إلى الإيراني؟
2: يعني القراءة واضحة، الأمريكيون يريدون من خلال هذه الاستهدافات المنظمة وبين قوسين الملائمة، وهو تنفيذ عملية ما تعتبر إعادة للاستهدافات، إعادة لتنفيذ الأهداف السابقة، والمخطط هو أكبر مما ربما يتصوره البعض، ويأتي في إطار كما قلت إعادة الأهداف السابقة التي قد أعلنتها واشنطن في الأيام الأولى من الاستهدافات أو من الضربات أو من الانتهاكات. لذلك أنا أتصور هناك استعداد إيراني لمواجهة ذلك المخطط، وإن كانت هذه الاستعدادات لن تعلن كيفيتها ولن تعلن أبعادها. نحن على ربما نكون على وشك عمليات كبيرة ومفاجئة.

0: وفي نفس الوقت غير معلنة، يجب أن ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور. بالتأكيد سيكون هناك فشل ذريع مرة أخرى، لأن الإيرانيون يتوحدون عندما يستهدفون أجنبيا، وهذا ما أثبتتها طهران من خلال الحروب الثلاثة الماضية التي فرضت عليها.
1: سيد فرانك مسمار، ما الذي تريده الولايات المتحدة من خلال توسيع بنك أهدافها هذه المرة؟
2: شكرا استضافة، اهلا وسهلا فيك ضيفك الكريم. هلا شوف، يعني احنا دخلنا في مرحلة 60 يوم لانه تم ابلاغ الكونغرس بعملية عسكرية، هي عملية عسكرية جديدة في الدستور الامريكي. فعملية يعني انه نقول مثلا ما هي الاهداف، احنا نتكلم عن اهداف ممكن ان تذهب باتجاه 60 يوم، فايش طبيعي ما تم ضربه قبل سوف يمكن اذا اعاد ترميمه ممكن ضربه مرة ثانية، وممكن الآن أن نذهب باتجاه أهداف كثيرة تتعلق في البنية التحتية، لأنه في المرحلة الأولى لم يكن هناك استهداف في البنية التحتية بالذات مثلا الجسور والمقومات الرئيسية للدولة، فالآن على الأغلب سوف يتم استهدافها. فعملية القول مثلا أنه القدرة الإيرانية للصبر وهكذا وللتوحد، يعني أنا لست مع هذا المنظور. لماذا؟ لأنه أنا لست مع تدمير الدولة الإيرانية، ولست مع أن يكون شيء يعني ضد المواطن الإيراني المدني العادي المسالم، ولكن للأسف يعني النظام السياسي الإيراني إذا استمر بهذه المنهجية وعملية التمسك بالمضيق وعملية الاعتداء على الدول المجاورة سوف نذهب باتجاه 60 يوم. ف60 يوم يعني فترة طويلة جدا، مريحة جدا، هناك بنك أهداف عظيم كبير جدا. فللأسف يعني لا أريد أن نذهب بهذا الاتجاه، أتمنى أن نذهب مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، ولكن هذا يعتمد أوف كورس طبعا على يعني عملية منظور يعني النظام السياسي أو من يحكم إيران، يعني إذا كان واعي لما سوف يحدث وأن يحضر لطاولة المفاوضات مرة أخرى ونذهب باتجاه الاحتواء السياسي مرة أخرى، يعني هذا ما أتمناه شخصيا.
1: أنت أشرت إلى نقطة غاية في الأهمية سيد أو دكتور فرانك مسمار، ما يتعلق باستهداف الدول العربية، بينما صور سانتكوم اليوم أظهرت أن هجمتها انطلقت من سفن وبوارج حربية أمريكية. دكتور خاميار، لماذا إذن تنتقم إيران من خلال توجيه هجوماتها أو هجومها نحو دول عربية وليس نحو هذه السفن أو القطع البحرية الأمريكية؟
0: قالتها طهران عدة مرات، هو لم يكن انتقاما للدول العربية أبدا، ولكن كما كانت تؤكد دائما بأن هذه الاستهدافات تأتي من مواقع أمريكية، وخاصة في بعض الدول العربية مع الأسف التي هي متواجدة هناك. هناك وثائق كانت قدمتها إيران في الأيام الأخيرة للأطراف العربية التي تمتهك سيادة إيران من خلالها. أنا أتصور هذه هي من نتائج الحرب وليست من أسبابها. إيران وقفت مع هذه الدول في كل محنها في السابق، سواء في قطر او في الكويت او في مناطق اخرى، لذلك اتصور هذه الامور ستنتهي بنهايه الحرب. يجب ان تكون هناك محاوله عربيه كبيره للضغط على الامريكيين للحؤول دون اشعال المنطقه مره اخرى. هذه الحرب لم تكن حرب العرب، ولم تكن حرب إيران، ولم تكن حرب أمريكا حتى، هذا كما يقول الأمريكيون. هذه حرب إسرائيلية تراد منها القضاء على النظام الإيراني، وما يحدث الآن هو تنفيذ ذلك المخطط الذي أعلنتها واشنطن في الأيام الثلاثة الأولى من هذه الاعتداءات، والتي كانت تؤكد بأنها ستقضي على النظام الإيراني الحقيقة تعين مرشدا على هواها، وهذا لم يحدث. هناك قراءة خاطئة للوضع الإيراني، هناك قراءة، هناك جهل.

0: فوتت الولايات المتحدة على نفسها دراسة طبيعة تكوين هذا المجتمع وهذا النظام؟
1: شوف استاذي، انا من بدايه الحرب وبدايه التعليقات على الحرب، يعني كنت دائما عندي انتقاد الى تسييف معرفه الولايات المتحده في منطقه الشرق الاوسط. يعني احنا نتعامل مع منظومه عسكريه منتشره في العالم، ثلثها او لا ثلث القدره البحريه العسكريه الامريكيه هي من اتت الى منطقه الخليج. الولايات المتحده عندها درايه في العالم كله وفي الخليج من خلال الحرب العراقيه وطبعا حرب افغانستان وحتى حرب فيتنام وكذا. فعمليه تسخيف القدرات العسكريه الامريكيه انها لا تعلم، غير خبيره، تفاجات، هذا الكلام سخيف. يعني حتى نكون واقعيين، احنا نتعامل مع مدرسه عسكريه. انا لا افخم الولايات المتحده، ولكن الجيوش النظاميه، الجيوش التي على مستوى يعني خلينا نقول العالم، ليس على مستوى الاقليم. الجيش الايراني جيش اقليمي. يعني عملية تسخيف القدرات العسكرية الأمريكية هو عنصر المفاجأة، وتعلم لا تعلم، لنخرج من هذا الموضوع لأن هذا الموضوع غير سليم. طيب أنا بتذكر الحرب العراقية، يعني كان وزير الإعلام العراقي يقول عجول الأرض عجول الأرض، بعد يومين كان الجيش الأمريكي في وسط بغداد. يعني واقعية أستاذي، أنا لا أفخم، أنا محلل سياسي، هدفي الرئيسي عدم التضحية بالشعب الإيراني. من يحكم إيران يضحي بالشعب الإيراني حاليا، لأنه فعليا يعني في واضح منظومتين. يعني على سبيل المثال، اليوم تم الإعلان عن إفراج عن رهينة أو محتجزة أمريكية من 2024. في منظومة سياسية داخل إيران تريد التودد للولايات المتحدة، في منظومة عسكرية لا تريد. عندما يذهب السياسي الإيراني، يذهب العسكري الإيراني يضرب سفن مدنية، في شيء مش مزبوط، يعني في شيء مش طبيعي. طيب عملية الاعتداءات وعملية مستقبل الشرق الأوسط، يعني حتى لو خرجنا اليوم بتوقف سحري يعني صفر، انتهى كل شيء، كيف ستتعايش إيران مع الدول العربية؟ سوف تذهب إلى الدول العربية وتقول لها أنا اعتديت عليكم بسبب مثلا
0: نعم
1: علاقتكم في
0: دكتور،
1: الولايات المتحدة.
0: دكتور هذه نقطة سنناقشها، لكن فقط لفت لي ما أشرت إليه قبل قليل أن هناك خلافات أو اختلافات في النظام الإيراني بين العسكر الشق العسكري والشق السياسي. الولايات المتحدة معروفة بأنها تستثمر وبامتياز في مثل هذه الخلافات، لماذا لا تستثمر هذه المرة في خلاف إن كان حقيقيا بين العسكر والسياسيين الإيرانيين كما تقول؟
1: أنا أتصور أنه في مجموعة من السياسيين وقيل كثير في الولايات المتحدة أنه يعني لم تستهدف، يعني هي موجودة. حتى على فكرة يعني الجيش النظامي الإيراني قياداته جميعها لم تستهدف. وواضح أنه يعني قدرات في المنظومة المعتدلة خلينا نقول، أو الـ يعني الريفورمست الإيرانيين قدراتهم محدودة بسبب القدرات العسكرية
0: إصلاحيين.
1: الأكبر لمثلا الحرس الثوري وكذا. نعم، فبناء عليه يعني إذا لاحظنا مؤخرا الضربات العسكرية هي موجهة فعليا لإضعاف هذه القدرات. يعني لاحظنا عملية الضرب على الساحل الإيراني، على الجزر الإيرانية، ففي أو عملية التواصل من منطقة لمنطقة للإمدادات العسكرية وكذا. فواضح أنه حاليا الولايات المتحدة تحاول إضعاف قدرات العسكرية لهذه المنظومة اللي فعليا واضح انه يعني هي عندها القدره حاليا او اليد العليا وهكذا. طبعا حتى لا ننسى انه هاي المنظومه العسكريه، يعني منظومه الحرس الثوري وهكذا، لديها ليس فقط القدرات العسكريه، لديها 50% من الميزانيه الايرانيه. يعني هي منظومه كامله، ليست فقط منظومه عسكريه.
0: أنت تتحدث عن
1: يعني
0: الحرس
1: عمليه
0: الثوري
1: تفكيكها ليس
0: الإيراني.
1: بهذه السهوله. نعم، هي منظومه ليست بهذه السهوله. هلا الفكره ما فيها انه عمليه التجمع وراء المرشد او وراء نظام المرشد، في فرق كبير جدا سيدي بعمليه يعني انا سمعتها من المحللين الايرانيين. يعني في جنازه المرشد يعني كان الاستشهاد بحجم الناس الموجودين، لا هذا موضوع مختلف. يعني احنا لا نتكلم عن منظومه دينيه وعن منظوم شعوري عاطفي والتزام ديني تجاه المرشد، هذا شيء طبيعي انه نرى كثير من الناس بالملايين تخرج الى الشارع. احنا نتكلم عن مسانده للنظام السياسي، الدولة، مستقبل الدولة، النظام الاقتصادي الموجود في هذا شيء مختلف تماما. ولا ننسى أنه في المظاهرات قديما كانت تظهر المظاهرات في مناطق حكم النظام، لم تكن تظهر مثلا في منطقة كردستان أو في منطقة
0: لكن أذكرك
1: تركمانستان أو كذا.
0: دكتور مسمار أن الولايات المتحدة حاولت الاستثمار في هذا الموضوع لإسقاط النظام من خلال استثمار تلك المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، لكن ذلك لم يحصل، حتى أن

0: حاولت عولت على المعارضة ولم يحصل كذلك. على كل سنعود لنقاشنا، لكن بعد أن نستعرض هذا التقرير الذي يتحرى أو يركز على اتساع خريطة الضربات الأمريكية على إيران، وذلك من السواحل الجنوبية إلى عمق الأراضي الإيرانية، حيث تدخل المواجهة مرحلة جديدة تتجاوز أمن الملاحة إلى أهداف أكثر حساسية. هذا التقرير يرصد كيف تطور بنك الأهداف الأمريكية وما الذي تكشفه دلالة هذا التوسع.
1: من سواحل إيران الجنوبية إلى عمقها، شيئاً فشيئاً تتسع خريطة الأهداف الأمريكية في إيران وتتسع معها دلالات التصعيد. ملامح هذا التوسع بدأت تتشكل منذ الرد الأمريكي على استهداف إيران سفناً تجارية في مضيق هرمز في نهاية الأسبوع الأول من يوليو. عندها بقيت الضربات الأمريكية ملاصقة للساحل الإيراني الجنوبي، وخصوصاً مواقع بحرية في ميناء بندر عباس وجزيرتي قشم وأبو موسى، في محاولة واضحة لتقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة في المضيق كما تقول واشنطن. لكن كل ذلك بالقرب من خارج الشريان النفطي الأبهر لطهران، والجزيرة التي لطالما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية الاستيلاء عليها باعتبارها ورقة اقتصادية ثقيلة على إيران. مع استمرار التصعيد بدأت الضربات الأمريكية تنتشر على المدى الجغرافي في الداخل الإيراني في جولات قصف متلاحقة ترفع معها بنك الأهداف الأمريكية. فقد تصاعد عدد هذه الأهداف تدريجيا من 80 هدفا إلى 90 ثم إلى 140 هدفا يوميا. تقول التقارير الأمريكية إن دلالات القصف الحالية تحمل أهمية لوجستية واقتصادية تتجاوز بعدها العسكري المباشر. تتوضح في منطقة الضغط الموسعة التي تشمل قواعد بحرية وأحواض صيانة السفن والغواصات ومستودعات المسيرات ومراكز القيادة والسيطرة، ثم امتدت إلى الجسور وخطوط السكك الحديدية التي تربط الموانئ الإيرانية بعمق البلاد. وكان لافتاً دفع القوات الأمريكية لأول مرة بقوارب ملغمة ذاتية التوجيه نحو منشآت بحرية في ميناء بندر عباس. كما شملت الضربات مواقع مرتبطة بالبنية الاقتصادية وطرق الإمداد، في مؤشر إلى أن واشنطن باتت تستهدف قدرة إيران على الحركة والاستمرار لا مجرد قدراتها القتالية. مؤشرات توضح نية أمريكية لشل القدرات الإيرانية بشكل مستدام وإعادة تشكيل مسرح العمليات وصولا إلى الذروة، وهو التهديد المباشر بقصف منشأة جبل الفأس النووية الأكثر تحصينا، وهو أول تحول في نمط الأهداف خلال جولات التصعيد هذه ينتقل من أمل الملاحة إلى بعد استراتيجي آخر. موقع المنشأة قرب نطنز مدفون بعمق تحت صخور الجرانيت، ولم يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارته أبدا، إلا أن ترامب أكد أنه بات تحت مراقبة الكاميرات الأمريكية. لكن السؤال الآن، إذا كانت خريطة الأهداف تتوسع بهذا الشكل، فأي هدف استراتيجي تقود إليه؟ وهل تتخطى الهدف الأمريكي المعلن بالضغط من أجل إعادة إيران للتفاوض بشروط الولايات المتحدة؟ بعض الإجابات تلوح في تصريحات الرئيس الأمريكي نفسه، فقد لوح بمسار تصعيدي جديد يشمل استهداف محطات الكهرباء والجسور إذا لم تعد طهران إلى المفاوضات، وهو تهديد يذكر بفترة الحرب التي كان أحد منعطفاتها الذي حرك المسار السياسي تهديد ترامب بقصف شامل للجسور ومنشأة الطاقة. اللافت أيضاً أن ترامب تحدث عن احتمال تنفيذ عمل بري وإن لم يكن بالضرورة بقيادة القوات الأمريكية. هذا ما يعيد المشهد إلى رسالة ترامب السابقة إلى الكونغرس التي أكد فيها أنه لا يعتزم الدفع بقوات برية أمريكية لقتال إيران، وهي الرسالة التي تكتسب الآن بعداً جديداً بعد إبلاغ ترامب المشرعين باستئناف العملية القتالية، وتعني عملياً بدء احتساب مهلة الستين يوماً المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب، وهي الفترة التي يستطيع خلالها مواصلة العملية العسكرية من دون الحاجة إلى تفويض جديد من الكونغرس قبل أن يواجه استحقاقاً قانونياً وسياسياً جديداً إذا استمرت الحملة. في هذه الأثناء ترد إيران باستهداف ما تصفها مواقع ومنشآت عسكرية أمريكية في دول الخليج والأردن، وتبقي على التهديد بتوسيع الاستهداف دون أن يحدد أي طرف متى ستبلغ هذه الجولات التصعيدية مرحلة العودة.
0: نعود مشاهدينا إلى نقاشنا مع ضيفينا في طهران، الدكتور عباس خاميار وكذلك الدكتور فرانك مسمار في تكساس. دكتور خاميار، الولايات المتحدة تسعى أو أعلن رئيسها أن الهدف من هذه الضربات أو الجولة الأخيرة من الضربات هو ثني إيران وجعلها تعود إلى طاولة المفاوضات، لكن بالشروط الأمريكية. في المقابل إيران تقول إن الولايات المتحدة يجب أن ترضى بالشروط الإيرانية، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز، وبالتالي إرادة من ستتفوق على الآخر؟
2: اسمح لي أن أعلق ولو بعجالة على ما تفضل به ضيفك الكريم، ومن ثم أرجع إلى الإجابة على هذا السؤال. الحقيقة أنا عندما أتحدث بأن هناك جهل تجاه المجتمع الإيراني، يعني أتحدث عن حقائق شاهدتها وعشتها، وهذا ما تفضل به هو أكبر دليل على هذه المقولة. يقول الشاعر الإيراني الكبير مولانا جلال الدين الرومي، يقول عندما تسطع الشمس هو دليل على وجودها. ما تفضل به ضيفك هو دليل على أن هناك مع الأسف جهل تجاه المجتمع الإيراني. اليوم القادة الإيرانيين سواء السياسيين أو العسكريين هم يحاولون بكل جهد أن يقنعوا الشارع الإيراني بهذه المفاوضات. يعني الشارع الإيراني الذي كان يتصوره الرئيس ترامب بأنه منعزل عن النظام ولا يريد هذا النظام وهو تحت القمع، هذا الشارع الآن هو يقنع من قبل القادة السياسيين لهذه المفاوضات بسبب تجربته مع المفاوضات وتجربته مع هذه السيرة العدائية للولايات المتحدة الأمريكية. هذا التضامن الذي شاهدناه في التشييع جثمان الإمام الراحل شيء مذهل على تاريخ في تاريخ إيران والتاريخ المعاصر، لم يكن له مثيل على مدى القرون الماضية حتى، وحتى في التاريخ الإيراني. هو ليس بالعدد ولا بالجموع البشرية، وإنما بالعواطف والأحاسيس وفي تقرأ في العيون وفي الوجوه، وهذا ما أقر به العالم.
0: وكان هذا واضحا دكتور خاميار، وأنا كنت أشرت إلى علقت على كلام دكتور فرانك مسمار أن الولايات المتحدة كانت تعول على إحداث انقلاب داخلي على النظام الإيراني ومن خلال الاستثمار في الاحتجاجات الشعبية، ولم ينجح ذلك. لكن لنعود فقط إلى سؤالي دكتور خاميار، إرادة من ستتفوق في نهاية المطاف؟ الإرادة الأمريكية أم الإرادة الإيرانية، خاصة المتعلقة بالقوانين التي وضعتها إيران لإدارة مضيق هرمز؟
2: بالفعل السؤال وجيه ومهم للغاية. عندما تتحدث عن إرادات، الحرب هي حرب إرادات، والانتصار هو انتصار لمن يملك هذه الإرادة. بالتأكيد الإيرانيون لم يملكوا هذه القوة العسكرية الهائلة وهذه التكنولوجيا الكبيرة وهذه الأموال التي تعتبر أموال نجومية. ما يحدث الآن هو الصراع بين دولة تملك الإرادة بكل ما تملك الكلمة من معنى، وبين دولة تملك العدة العسكرية وتملك المال والتكنولوجيا، وهي الدولة الأكبر عسكريا على وجه الأرض وفي كل التاريخ. المكاسب التي كسبتها إيران هي بسبب إرادتها القوية. الانتصار هو لصاحب هذه الإرادة. الإرادة الإيرانية هي ستكسر الحصار كما فعلت سابقا. أتصور الولايات المتحدة الأمريكية لن تربح من خلال هذه المشاهد التي نشاهدها وهذا القصف وهذه الاعتداءات العسكرية، والتاريخ أثبت ذلك. كل الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية كانت خاسرة. الهزائم في فيتنام، الهزائم في العراق وفي أفغانستان هو أكبر دليل على هذه الخسارة. ستخسر الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ليس من خلال الشعارات والهتافات والأمنيات حتى، هذه حقائق على الأرض بالأعداد والأرقام. ما يقوم به الرئيس ترامب الحقيقة هو يجلب كوارث لشعبه وللمنطقة. بالتأكيد القواعد التي قواعد الاشتباك التي غيرتها المقاومة الإيرانية تجاه هذه الاحتداث ستغير تاريخ المنطقة وسترسخ نوع من النظام الأمني الإقليمي المختلف تمام الاختلاف عما كان عليه سابقا. وفي هذه المنظومة الدفاعية
0: نعم
2: الأمنية الإقليمية المحتملة الجديدة لم تكن هناك مكان للقوى الأمريكية والأجنبية التي تأتي من آلاف الكيلومترات لتجلب الشر وتجلب الكوارث في هذه المنطقة.
0: دكتور مسمار، إذا كانت الضغوط القصوى الأمريكية لم تغير سلوك إيران، فما الذي تغير لتتغير الحسابات هنا الأمريكية وتتوقع تغيرا في سلوكها من خلال الجولة الجديدة من الضربات؟
3: كما قلت لك يعني احنا امام 60 يوم، واضح انها ممنهجه، يعني الاهداف بنك الاهداف موجود، يعني خطوه ورا الثانيه ماشيه، يعني فبناء عليه يعني سوف تاخذ فتره من الزمن، ولكن الهدف واضح منها هو اضعاف الاراده الايرانيه فيما يتعلق طبعا في المضيق. يعني سوف يتم يعني بطريقه او باخرى يعني اخراج السيطره الايرانيه عن الجزء الايراني، لانه كما قلنا يعني في اكثر من مقابله هي اصلا يعني حاولت مع عمان على السيطره على الجزء الجنوبي، وحتى عمان رفضت يعني. وفعليا يعني هو افضل، يعني هو الجزء اللي مفضل للناقلات، لانه يعني فعليا هو فيه ثلاث اقسام، في الجزء القريب من ايران، ومن ثم الجزء الدولي في المنتصف، ومن ثم الجزء الجنوبي في المياه الاقليميه العمانيه. فبناء عليه يعني سوف تخرج ايران من عمليات الاعاقه للملاحه في هذه المنطقه ضمنا، سوف يعني تستمر العمليات حتى لو اضطرت الولايات المتحده في احتلال بعض الجزر، وتم التلميح لهذا الموضوع. ف يعني هل سوف تستمر العمليات لاضعاف الاراده الايرانيه واحضارها على طاوله المفاوضات؟ وتصور الهدف، لانه في اي حرب على وجه الارض تنتهي على طاوله المفاوضات، ودائما وابدا القوي على الارض هو من يفرض شروطه على طاوله المفاوضات. اتصور الولايات المتحده تذهب بهذا الاتجاه لاحضار المفاوض الايراني مرغما على طاوله المفاوضات، يعني هذا التوجه او هذا السيناريو.
0: دكتور، كيف تقرأ لنا تصريحات جي دي فانس نائب الرئيس الامريكي التي حملت انتقادا واضحا للصقور الذين يدفعون نحو التصعيد العسكري دون تقديم حلول؟
3: لا هلا شوف، يعني الفريقين الموجودين داخل الحزب الجمهوري موجودين يعني بشكل عام، يعني سواء كان باتجاه العمليه العسكريه وباتجاه المنظومه، خلينا نقول او منظومه الاحتواء او السلام وهكذا. هذا لا يعني هو خلاف جوهري، ولكن خلاف في الاداره او في النظريه، يعني كيف سوف تتم عمليه التطبيق. هناك يعني جزء كبير جدا حاليا من الضغوطات على جي دي فانس، لانه هو كان عراب الصفقه، وكان يعني هو من يذهب باتجاه الاحتواء اكثر من مثلا الجزء اللي هو كان يذهب باتجاه العمليه العسكريه، مثل ماركو روبيو ووزير الحربيه ووزير الخزانه وهكذا. فهل سوف يتم مثلا يعني انه الخلاف لمرحله الشقاق؟ لا، ولكن هو يعني خلاف اداره المعركه، اداره العمليات. فحاليا السيد جي دي فانس اذا لاحظنا في اخر يومين كلامه تغير وبدا يتوجه باتجاه العمليات العسكريه، يعني كل تعليقاته. فواضح انه يعني اذا لم تفهم ايران الرسائل التي هي في محواها انه الولايات المتحده تريد ان تنهي الموضوع على طاوله المفاوضات، ولكن ضمن شروط معينه، سوف تستمر العمليه العسكريه، وحتى الصقور الذين يعارضون العمليه العسكريه سوف ينضموا الى العمليه العسكريه.
0: طيب دكتور خميار، هل غيرت جولة التصعيد الأخيرة من ميزان القوة على طاولة التفاوض، أم أنا على العكس من ذلك عقدت الأمور أكثر؟
2: بالتأكيد هي عقدت الأمور أكثر، لأنه لن يكون هناك استسلام مهما تكون القوة ومهما تكون الاعتداءات كبيرة وشاملة، لذلك لن تغير شيء. وهذا ما شاهدناه على مستوى الرسمي الداخلي الإيراني، وعلى مستوى كما قلت الجموع البشرية والتيارات السياسية بمختلف أطيافها في الداخل الإيراني، عندما كانت وما زالت تؤكد على ضرورة المواجهة وضرورة عدم الاستسلام للمطالب الإيرانية، والجميع ينادي بأن لا تفاوض تحت النار مهما تكون هذه النيران، النيران شاملة. وهذا التاريخ الإيراني هو مليء بهذه التجارب، هذه محطة كبيرة ومهمة للغاية، ولكنها لن تؤدي إلى الاستسلام. أتصور ستكون هناك، كما نسمع هنا ونقرأ دائما في الأيام الأخيرة، ستكون مفاجآت كبيرة إذا ما استمرت هذه الانتهاكات، وإذا ما استمر هذا العدوان في شكله العسكري في الميدان. المخطط كما يقول الإيرانيون هو أكبر مما يتصوره البعض، هو إعادة واسترجاع إلى الأهداف الأمريكية التي تؤكد بأن لا تريد لا تغيير سلوك النظام، ولا تريد الإطاحة بالنظام، وإنما تريد القضاء على إيران بأنها حضارة وكأمة، والقضاء على إيران كدولة شاملة وكاملة وتاريخية. وهذا ما نشاهده بالفعل من خلال قراءتنا لما وراء السطور، خاصة في الأيام الأخيرة، والتي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تعدل في أهدافها بحربها الإعلامية والنفسية وفي أدائها الإعلامي، ولكن الأهداف هي والمخطط هو لم يكن مخططا أمريكيا بقدر ما هو مخطط إسرائيليا. لذلك لن يتغير شيء ولن يغير شيء في واقع المقاومة والردود الإيرانية
0: نعم،
2: المستقبلية.
0: شكرا جزيلا لك يا دكتور عباس خميار، دبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران. وشكر كذلك للدكتور فرانك مسمار، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، كان معنا من تكساس. ننوه مشاهدينا بالخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. القوات المسلحة الأردنية تتحدث عن إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. القوات المسلحة الأردنية تتحدث عن إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية. ومن العاصمة عمان ينضم إلينا مدير مكتبنا حسن الشوبكي. حسن، مرحبا بك. ما الذي رشح وعلم بشأن هذه الهجمات الإيرانية الأخيرة؟
4: يعني بالفعل اليوم الخامس على التوالي هذا الاستهداف يعني يتم، والقوات المسلحة الأردنية في بيان لها تحدثت قبل دقائق عن استهداف أجواء المملكة ب8 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني، وقالت أنه تم اعتراض هذه الصواريخ والتعامل معها، وقالت أيضا أنها جاهزة وعلى أعلى مستويات الجاهزية لمواجهة أي تهديد يحاول المساس بسيادة وسلامة المملكة. طبعا ما تحدث به الجيش الأردني يتناقض مع ما قاله الحرس الثوري الإيراني، ويدحض رواية الحرس الثوري الإيراني الذي قال أنه استهدف بالمسيرات أنظمة اتصالات ومستودعات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة في الأردن، في شرق الأردن، والمقصود بطبيعة الحال في منطقة الأزرق شرقي البلاد، والمقصود بطبيعة الحال قاعدة الشهيد موفق الطيار موفق السلطي. الأردن يؤكد مرارا وتكرارا أن هذه الصواريخ لا تصل، وأنها يتم إسقاطها واعتراضها في الجو، وأكد البيان العسكري على ذلك عندما قال أن وحدات سلاح الهندسة الملكي قد تعاملت بالفعل مع شظايا هذه الصواريخ وأسقطتها في المواقع البعيدة والمواقع المفتوحة ليست مأهولة بالسكان. طبعا من المعروف أن هذه المناطق مناطق صحراوية، ولذلك تعاملت وحدات الهندسة مع هذه الصواريخ، وجاء التأكيد أيضا على أنه لا يوجد أي خسائر لا بشرية ولا مادية. هذا التهديد أو هذا الاستهداف يعني يتكرر كما قلت للمرة الخامسة على التوالي، 3-5 أيام متوالية، وهذا التهديد مستمر. لكن الحديث من طرف الجهات الأردنية أن جاهزية الجيش والدفاعات الجوية الأردنية دائما تقوم باعتراض وأسقاط هذه الصواريخ، وأنها جاهزة على الدوام لمواصلة مواجهة أي تهديد يطال المملكة.
0: شكرا جزيلا لك حسن الشبكي مدير مكتبنا في عمان. حدود التصعيد العسكري المتواصل بين واشنطن وطهران ومدى تحوله إلى مواجهة أوسع أو بقائه في نطاق الضغط العسكري لتحقيق مكاسب سياسية يناقشه الزميل محمود مراد في فقرة سياق الحدث.
5: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. تتوعد واشنطن بعمليات عسكرية قاسية لن تتوقف حتى يقول الرئيس ترامب هذا يكفي، كما أعلن ذلك بنفسه، وترفع سقف التهديد بإعلانها أن المرحلة التالية من الضربات قد تشمل الجسور ومحطات الطاقة، مع تأكيد بأن لغة القوة العسكرية هي الطريق الوحيد لدفع طهران إلى طاولة المفاوضات. ترد إيران بلغة لا تقل حدة وتحذر بأنها ستغلق طرق تصدير النفط والغاز في هرمز الذي قالت إنه سيظل مغلقا حتى وقف الهجمات. وما بين تصعيد متسارع وتحشيد عسكري متواصل نسأل، ما هي حدود الاشتباك الحالي وما سقفه؟ هل تقتصر الحملة الأمريكية على تقليص القدرات الإيرانية وشل إمكانياتها على مهاجمة طرق الملاحة في هرمز، أم إنها تمهد لمرحلة أكبر قد تشمل البنية التحتية الاستراتيجية من محطات الطاقة إلى مواقع تخزين اليورانيوم؟ وهل سنبقى في سياق الضغط والعودة لمذكرة التفاهم؟ وما هي حدود الرد الإيراني سواء في هرمز أو خارج نطاق المضيق؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، لكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده ستستهدف جميع جسور الإيرانيين ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات، وستستهدف في المرحلة النهائية محطات الطاقة والجسور. وبلهجة تهديد قال ترامب أيضا إن واشنطن أبلغت الإيرانيين أن عليهم التوصل إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لديهم شيء. ترامب عاد ليحذر بأن لدى بلاده أسلحة قادرة على الوصول إلى أعماق كبيرة، مشيرا إلى مراقبة موقع جبل الفأس الإيراني، وأن أي تحرك إيراني فيه سيتم الرد عليه فورا. إيرانيا ترد الخارجية باتهام واشنطن بأنها تنتهك بنود مذكرة التفاهم، قائلة إن المقاتلين الإيرانيين يردون بقوة على الاعتداءات الأمريكية. ووصفت الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد بالعدوانية متوعدة بالرد. أما الحرس الثوري الإيراني فحذر من أنه على أو حذر بأنه على من وصفه بالعدو أن يتوقع إغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى. تفاصيل الضربات المتبادلة بين الجانبين بالإضافة إلى أبرز العمليات العسكرية في مضيق هرمز سنتعرف عليها أكثر على الشاشة التفاعلية مع الزميل محمود الكت. محمود
6: بالفعل ما يحدث حاليا خلال الأربع أيام الماضية هو أن الولايات المتحدة تركز بضرباتها على، في البداية كانت على كامل الساحل الإيراني، ونتحدث تحديدا عن حوالي طول 1400 كيلومتر هنا في كامل هذه المناطق. سنلاحظ بأن كان هناك استهدافات ضمن ما يسمى بالنسق الأول أو مناطق النسق الأول، وهي المناطق سواء الموانئ الساحلية أو التجهيزات البنية العسكرية الموجودة على الساحل، ثم انتقلت بعد ذلك بضربات ما يسمى النسق الثاني، وبالتالي الدخول إلى أعماق أكبر خلال هذه الأيام، وبالتالي استهداف قواعد عسكرية أو محطات ضمن النسق الثاني. لكن بالنسبة لليوم عادت لتظهر طنب الكبرى، وتم استهداف هنا من قبل الولايات المتحدة وبحسب القيادة المركزية الأمريكية مجموعة من الأهداف ضمن طنب الكبرى. كل هذه العمليات المعلنة هي تحت بند منع استهداف البحرية أو السفن التي كانت تعبر مضيق هرمز وتحت هذا البند. لكن بالنسبة لإيران كان هناك رد على مجموعة من الدول سواء في الخليج، نتحدث تحديدا سواء في الكويت، البحرين، وكذلك إضافة إلى ذلك كان هناك استهدافات في الأردن. إذن هنا نتحدث عن هذا النسق من العمليات ضمن هذه الأيام. تأتي بعد ذلك تهديدات ترامب بتوسيع دائرة الأهداف إلى الجسور ومحطات الطاقة، وهنا تهدد إيران بالنسق التالي. إذن نحن ما نزال في العمليات العسكرية ضمن هذه أو الأهداف العسكرية ضمن هذه الأيام في انتظار ما ستأتي به الأيام المقبلة.
5: شكرا جزيلا لك محمود على هذا الشرح. وهي معطيات ميدانية سأناقشها بالإضافة إلى معطيات أخرى مع ضيفي في الاستوديو العميد إلياس حنة الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن قبل النقاش معك سيادة العميد نستعرض بعض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى الطرفين، ومنها كما ترى أنت الولايات المتحدة تملك القدرة العسكرية والتكنولوجيا والسيبرانية وتعلن أنها بكامل جهوزيتها في المنطقة بحريا وبريا وجويا، كما أن لديها القدرة على إحضار قاذفات استراتيجية مثل بي 2 إلى المنطقة. من أوراق قوة الإدارة الأمريكية أيضا، لكنها لا تحتاج حاليا إلى موافقة الكونغرس لشن هذه الهجمات، غير أن لديها نقاط الضعف التي تتمثل في البعد الجغرافي والخشية من حرب طويلة الأمد واحتمالات تراجع التأييد الداخلي، لا سيما قبيل الانتخابات المقبلة. أما الإيرانيون فلديهم الجغرافيا وكذلك غموض بشأن القدرات العسكرية التي توضع في الخدمة، واستخدامهم أساليب قتالية غير نمطية بالإضافة إلى إمكانية تعطيل حركة التجارة في مضيق هرمز، غير أنهم مثقلون بتبعات اقتصادية جراء الحرب والعقوبات، ناهيك عن عدم اتفاق جميع الأطراف على كيفية إدارة الحرب. على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة رجحها العميد، منها تصعيد عسكري أمريكي يصل إلى مرحلة استهداف البنية التحتية يستدعي توسيع الرد الإيراني، وهو احتمال قد يصل إلى 50%. أما الاحتمال الثاني وهو عودة نسق المواجهات إلى جولات تصعيدية محسوبة كالوضع قبل مذكرة التفاهم، وهو مرجح بنسبة 40%. السيناريو الثالث هو العودة لمذكرة التفاهم بوساطة جديدة تضع محددات مختلفة بنسبة 10%. سيادة العميد مرحبا بك من جديد. ما أوراق القوة لدى كل طرف من الطرفين وكذلك أوراق الضعف بالتفصيل؟
7: اليوم أوراق القوة والضعف في نفس الوقت، يعني إيران قادرة على الصمود لفترة طويلة، ولكنها ليست قادرة على تحويل هذا الصمود إلى نصر سياسي أو إلى ترجمة سياسية. وبالتالي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية دمرت ما دمرت مع إسرائيل ولوحدها اليوم في هذه المعركة، وبالتالي ليست قادرة على جلب إيران إلى طاولة التفاوض وفرض أو ترجمة هذه القدرة العسكرية إلى حلول سياسية. والدليل على ذلك محمود هو قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز، واليوم الكل شيء في المنطقة يدور في مركز الصقل الأساسي الإقليمي والعالمي ألا وهو مضيق هرمز.
5: هل هناك استراتيجية أخرى تضعها الولايات المتحدة غير سياسة الإنهاك العسكري بشن الهجمات بشكل متكرر على الساحل الغربي ثم الدخول إلى العمق؟ يعني إزاء كل هذه الإنهاكات العسكرية تستطيع إيران بمسيرة أو صاروخ أن تبعثر الأوراق في مضيق هرمز وتعطل حركة الملاحة فيه.
7: اليوم محمود الاستراتيجية الكبرى الأمريكية هي فعلا الحصار البحري، والذي بدأ حصار بحري، حصار اقتصادي مهم جدا، يعني إغلاق المضيق على إيران يوميا يكلف إيران أكثر من 500 مليون دولار، وهذا أمر صعب جدا في هذه الحالة. وبالتالي فتح المسار الجنوبي وتنزيل أو خفض قدرات الحرس الثوري حول مضيق هرمز عسكريا لمنعه من إغلاق هذا المضيق. وبالتالي من هنا نلاحظ أن هذه القصف الإسرائيلي، القصف الأمريكي، هو على هذه المنطقة، على الخط الأول، على الشواطئ، وقد يذهب في مرحلة لاحقة إلى العمق. والهدف دائما أننا في مرحلة سلم التصعيد. ما المقصود بسلم التصعيد؟ كل مرحلة تصعد فيها درجة يجب أن يكون العمل العسكري أكبر مما كان عليه قبل، وبالتالي هذه التراكمات قد تؤدي إلى حسابات مغلوطة أو خاطئة تؤدي إلى العودة إلى الحرب الشاملة والكاملة. هدف الرئيس ترامب حسب ما أعتقد اليوم هو رفع الثمن على إيران لإلزامها على العودة إلى طاولة التفاوض على مذكرة التفاهم.
5: أكسيوس قالت إن الرئيس دونالد ترامب يبحث خيارات لتصعيد أوسع نطاقا وبأسلحة مختلفة في حرب

0: حربه على إيران حاليا، ترى يعني كيف سيكون شكل الجولة القادمة من التصعيد إذا صحت هذه التسريبات؟
1: هو نفسه محمود هدد بقصف البنى التحتية من كهرباء ومن غاز وما شابه ومن جسور، وهذه أمور مهمة جدا للأمن القومي الإيراني. الطبيعة الجغرافية والتوبوغرافية في إيران تستلزم وجود طرقات مهمة وحتى جسور مهمة، حتى أنه هدد بقصف المركز المحتمل لتواجد النووي الإيراني من كما سماها الغبار النووي أو غيرها في جبل الفأس، وبالتالي هذا الأمر قد يأتي بشيء جديد. القصف على جبل الفأس اليوم يستدعي استدعاء أو جلب الB2 من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أن يكون هناك ذخيرة ملائمة GBU-57 والتي استعملها في نطنز، ولكن هذا الأمر يعقد العملية وكأنه فعلا عاد إلى المرحلة الأولى وكأن فعلا كانت موت مذكرة التفاهم.
0: طيب تبقى السيناريوهات الثلاثة التي عرضناها قبل قليل، أيها ترجح؟
1: أنا قلت تصعيد عسكري 50%. لماذا محمود؟ لأنه اليوم هناك أهداف سياسية يضعها الرئيس ترامب نحن في بدايتها لم تتحقق، من هنا سيزيد التوتر وبالتالي أمر التصعيد لمرحلة مرتفعة عسكريا، فإذا 50% مواجهة محسوبة. هو استاتيكو الموجود حاليا لا يمكن له بهذا استاتيكو أن يستنزف إيران، وبالتالي هذا الأمر قد ينعكس عليه. أما القدرة على العودة إلى مذكرة التفاهم، حاليا كل فريق من الأفرقاء يفسر مذكرة التفاهم خاصة البند الخامس بطريقته، من المستبعد 10% وضعت لهذه الاحتمال.
0: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي على هذه المشاركة. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، من الجزيرة يحييكم من جديد وأصحابكم في هذه الساعة من تغطيتنا المستمرة لمتابعة تطورات مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني. في آخر المستجدات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وقالت إنها استخدمت ذخائر دقيقة لضرب مراكز قيادة ومواقع دفاع جوي وقدرات صواريخ ومسيرات ومنشآت مراقبة ساحلية إيرانية في جزيرة طنب الكبرى وقرب بندر عباس. في تطور لافت قالت وكالة مهر إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في أجواء طهران، وقال مسؤول الشؤون الأمنية بمحافظة سمنان شرق طهران إن غارة أمريكية استهدفت مطار المحافظة وتسببت بخسائر مادية. كما نقلت وكالة تسنيم عن الحرس الثوري أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في مدينة أندمشق بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. كما أفادت وكالة فارس بدوي انفجارين في مدينة خرم أباد مركز محافظة لارستان غربي إيران. هذا وأفاد مسؤول في محافظة مركز وسط إيران بوقوع غارتين جويتين أمريكيتين على منطقة خارج مدينة خنداب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قال إن الإيرانيين يريدون عقد لقاء وتحقيق تسوية، مشيرا إلى أن طهران سمحت لمواطنة أمريكية كانت محتجزة منذ ديسمبر 2024 بمغادرة البلاد، وأضاف أن الولايات المتحدة تقدر بادرة حسن النية هذه من جانب إيران. جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي من جهته قال إن التهديد غير المتكافئ الذي تشكله إيران في مضيق هرمز يعني أن الصراع لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية. في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم والنظام القانوني الإيراني في المضيق. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني أنه لا ينبغي للعدو أن يظن أنه قادر على مواصلة معادلة المعركة الراهنة وحرب الاستنزاف. الحرس الثوري الإيراني أضاف أن عملياته تركز الآن على تدمير البنية الهجومية الأمريكية في المنطقة وتليها مراحل أخرى. الحرس الثوري الإيراني قال أيضا أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات تجهيزات أمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت. كما قال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات تجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. من جهتها أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. وفي الكويت قال الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات معادية بطائرات مسيرة. أما في البحرين فقد دوت صفارات الإنذار وطالبت الداخلية المواطنين والمقيمين بالهدوء وبالتوجه لأقرب مكان آمن. كل هذه التطورات نتابعها بمزيد التفاصيل من طهران، مراسل الجزيرة عمر هواش، من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي. مرحبا بكم. عمر، ما الذي تقوله إيران عما حدث خلال الساعات الماضية؟ ونستهل ذلك لو سمحت ببيانات الحرس الثوري المتعاقبة.
3: نعم، الحرس الثوري الإيراني أعلن في بيان رسمي له عن استهداف قاعدة علي السالم في الكويت، وقال إنه ضرب منظومات الإنذار المبكر في تلك القاعدة، إضافة إلى مقر لاستقرار القوات الجيش الأمريكي، مؤكدا أن عملياته في الكويت هي تأتي ردا على استهداف القوات الأمريكية للسواحل الجنوبية الإيرانية انطلاقا من دولة الكويت. إضافة إلى ذلك، كان هناك بيان للحرس الثوري حول الانفجارات التي سمعت في العاصمة طهران، قال إنها ناجمة عن التصدي أو تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في السماء العاصمة، تحديدا في منطقة باكتش ومنطقة بارشين، ونعرف أن منطقة بارشين تضم موقع بارشين العسكري التابع لوزارة الدفاع الإيرانية. وكالة أنباء فارس كانت قد تحدثت عن أن تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران كانت للتصدي لما وصفته بطائرات استطلاع معادية. يضاف إلى ذلك أن الجيش الإيراني وفي معرض ردوده على القوات الأمريكية قال إنه استهدف بالمسيرات قاعدة الأزرق في الأردن، وأكد أنه استهدف تحديدا منظومات الاتصالات في تلك القاعدة، فضلا عن مخازن الوقود التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. وأكد أن هذه العملية هي تأتي ردا على استهداف القوات الأمريكية يوم أمس ثكنة عسكرية في مدينة تقع في جنوب شرق إيران، وتلك العملية الأمريكية كانت قد أدت إلى مقتل 7 جنود إيرانيين وإصابة 13 آخرين. على خريطة الاستهدافات الأمريكية في إيران خلال الساعات الماضية، كما تحدثنا، كانت هناك استهدافات يبدو بالمسيرات في العاصمة طهران. هذه الاستهدافات مثل ما قال الحرس الثوري لم تؤدي إلى أي إصابات في العاصمة طهران، لكن هجوم آخر ملفت للأنظار في الحقيقة هو استهداف مطار مدينة سمنان الواقع شرقي العاصمة الإيرانية. مسؤول في مدينة سمنان تحدث عن أن الغارات الجوية الأمريكية استهدفت مستودعا في المطار، مما أدى إلى تدميره وتحطم بعض النوافذ في المطار من دون وقوع أي خسائر بشرية. فضلا عن ذلك، سجلت عديد الانفجارات تحديدا في مدينة خنداب بمحافظة مركزي وسط إيران. حتى اللحظة الانفجارات لم تتضح هناك ما هي طبيعة الاستهدافات المحتملة أو الأضرار التي قد تكون قد وقعت في تلك المدينة. لكن قبل قليل كان هناك إيضاح من قبل وكالة أنباء فارس لأجل الانفجارات التي سمعت في مدينة خرم آباد مركز محافظة لورستان غربي إيران، قالت إن هذه الانفجارات هي ناجمة عن أصوات إطلاق الصواريخ من قبل الحرس الثوري الإيراني ضد مواقع الجيش الأمريكي في المنطقة. على مستوى أيضا الضربات الأمريكية منذ منتصف ليلة أمس، كان هناك استهدافات لمدن بندر عباس، 4 انفجارات سجلت في تلك المدينة، انفجاران في مدينة سيريك أيضا في جنوب إيران، انفجارات أيضا في جزيرة قشم وجزيرة هينغام. هذه المواقع كلها تقع في إطار مضيق هرمز، ويعتقد إلى حد بعيد أن الهدف من هذه الاستهدافات هو شل القدرات العسكرية الإيرانية التي لا تزال تحكم السيطرة على مضيق هرمز. انفجارات أخرى أيضا في جنوب غرب إيران، مدينة الأهواز قرب أحد المستشفيات الخاصة بعلاج الأطفال مرضى السرطان، مما أدى إلى إجلاء المرضى من هذا المشفى من دون أن يكون هناك إصابة مباشرة للمشفى، بل إن الانفجارات سجلت في منطقة قريبة جدا من ذلك المستشفى، إضافة إلى انفجارات سجلت في مناطق جنوب شرق إيران في مدن كنارك وتشابهار، والحديث هناك عن انفجارات في تلك المدن بهدف شل أيضا القدرات العسكرية الإيرانية، لأن تلك المناطق هي قريبة من خط الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتمركز القوات والقطع البحرية الأمريكية في بحر العرب. على مستوى التصريحات، كان هناك بيان للحرس الثوري الإيراني المتحدث اسمه عبر منصة إكس، تغريدة قال فيها إن إيران تهدف من خلال عملياتها ضد القوات الأمريكية في المنطقة في هذه المرحلة إضعاف قدرات الجيش الأمريكي الهجومية وبنيتها التحتية في هذه المرحلة، إضافة إلى تأكيد المتحدث باسم الحرس الثوري بأن إيران مستعدة للرد على أي هجمات، وأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفشل فيما وصفها الحرب الاستنزافية التي تمارسها ضد إيران. المتحدث باسم الجيش الإيراني قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى من خلال ضرباتها إلى إضعاف سيطرة إيران على مضيق هرمز، مؤكدا أن إيران ستواصل إحكام السيطرة على المضيق طالما استمرت الاعتداءات الأمريكية، وأن المضيق مغلق، وأن السبيل الوحيد لفتح المضيق هو إنهاء هذه الاعتداءات حسب تعبير المتحدث باسم الجيش الإيراني، فضلا عن مطالبته بالاعتراف بالآليات التي تريد إيران فرضها على المضيق لأجل العبور من الممرات التي تحددها إيران. وأكد المتحدث باسم الجيش الإيراني بأن القوات الإيرانية تستهدف السفن التي تخالف التعليمات الإيرانية وتحاول العبور من المضيق من ممرات لم تحددها إيران، في إشارة واضحة إلى الممر الجنوبي القريب من السواحل الإيرانية. طهران تؤكد أيضا على لسان محمد باقر قالباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض رئيس البرلمان بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لنزع سيطرة إيران على المضيق، معتبرا أن بقاء إحكام السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز يصب في مصلحة الأمن القومي الإيراني، مشددا على أن إيران في هذه المرحلة تواجه حربا وجودية حسب تعبيره، وأن هذه الحرب تسعى إلى إسقاط النظام وتقسيم البلاد، مشددا على استعداد إيران للرد على كافة العمليات العسكرية الأمريكية. أيضا أشار إلى أن إيران تحارب في المرحلة الراهنة لأنها تريد تحقيق مصالحها الوطنية، مثلما كانت تماما تفاوض الأمريكيين في مرحلة سابقة، أيضا لأنها كانت تريد تحقيق مصالحها الوطنية وأمنها القومي، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم في الوقت الراهن باتت بلا جدوى بلا معنى نظرا لعدم تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية التزاماتها، مشددا أيضا على أن إيران تنفذ التزاماتها حين تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية ما تعهدت به في مذكرة التفاهم.
2: أشكرك عمر هواش من طهران كنت معنا. إيهاب العبسي في الولايات المتحدة، إعلان من القيادة المركزية إنهاء جولة من عملياتها التي استهدفت فيها مناطق في إيران، وقد شهد ذلك الإعلان دليلا على توسيع تلك الضربات على رقعة الجغرافيا الإيرانية.
4: بالفعل محمد، وفق هذا الإعلان أو البيان من القيادة المركزية الأمريكية، فأنها أنهت جولة جديدة من الضربات العسكرية على إيران في الساعات الأولى من صباح الخميس بتوقيت طهران. في هذا البيان قالت القيادة المركزية أنها شنت ضربات على مراكز القيادة الإيرانية وكذلك مواقع الدفاع الجوي والقدرات الصاروخية والمسيرات الإيرانية، وقالت أن هذه الضربات كالعادة تأتي لتقوية قدرة إيران على مهاجمة السفن والبحارة المدنيين في مضيق هرمز. لكن اللافت في هذا البيان محمد أنه بخلاف كل البيانات السابقة تقول القيادة المركزية أنها استهدفت مراكز القيادة الإيرانية. لاحظنا أنه في البيانات السابقة في الجولات السابقة من الضربات الأمريكية على مواقع في إيران كانت تقول دوما القيادة المركزية أنها تشن هذه الضربات بالقرب من مضيق هرمز ومن المناطق الساحلية، لكن هذه المرة تقول من دون أن تحدد تحديدا هذه المناطق المناطق تقول أنها استهدفت مراكز القيادة الإيرانية ومواقع الدفاعات الجوية الإيرانية، وأشارت إلى أنها استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه في منطقة بندر عباس في إيران. وبالتالي يبدو من هذا البيان بأن القيادة أو الجيش الأمريكي أصبحت لديه أهداف واسعة النطاق في إيران وليست فقط

0: مرتبطة بمضيق هرمز. أيضا محمد، قالت القيادة المركزية أنها بموجب إجراءات الحصار البحري على الموانئ الإيرانية قامت بتعطيل ناقلة نفط لم تمتثل لإجراءات الحصار، حاولت الوصول إلى جزيرة خرق الإيرانية، لكن القوات الأمريكية قامت بإرسال مروحية وأطلقت صاروخا على مدخنة هذه الناقلة، ومن ثم قامت بتعطيل الناقلة ومنعها من الإبحار باتجاه الموانئ الإيرانية. وأيضا قال الجيش الأمريكي إن سفينتين تجاريتين امتثلتا لتعليمات الحصار، ومن ثم قامت القوات الأمريكية بإعادة توجيه هاتين السفينتين إلى مناطق أخرى بخلاف الموانئ الإيرانية. قالت إن هذه التعليمات بالتأكيد تأتي بموجب أوامر صادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإنها في حالة يقظة كاملة لمتابعة كل ما يحدث في مضيق هرمز أو في المنطقة بوجه عام. هذا على الصعيد العسكري. محمد، سياسيا كانت هناك تصريحات لافتة في واقع الحال لنائب الرئيس الأمريكي جيلي فانس، تحدث فيها عن الوضع الحالي مع إيران، وقال إن الولايات المتحدة تسير في الطريق الصحيح رغم إقراره بأن هناك عثرات في هذا الطريق، وقال إن الحملة العسكرية الحالية تأتي ردا على خرق إيران لمذكرة التفاهم وشن ضربات على البحارة وعلى السفن المدنية في مضيق هرمز. لكن اللافت محمد في هذه التصريحات أن الرجل كان صريحا للغاية حينما قال بأن تأمين حركة الملاحة في المضيق لا يمكن أن يكون فقط بالوسائل العسكرية رغم قدرة الولايات المتحدة على ردع إيران في هذا الصدد، لكنه قال إن تهديد السفن في المضيق يمكن أن يكون عبر مسيرات رخيصة الثمن تباع في السوق السوداء حتى، وبالتالي يقول إن التفاوض في نهاية المطاف يجب أن يكون هو الحل لإنهاء هذه الأزمة مع الجانب الإيراني، وبالتالي شن أيضا هجوما على المنتقدين لإدارة ترامب في التعامل مع إيران، وقال إن الصقور في الحزب الجمهوري والصقور هنا هم الذين دائما يدعون إلى الحل العسكري وليس الدبلوماسي. قال إن هؤلاء يدعون إلى التعامل مع إيران عبر الصواريخ وبإسقاط الصواريخ ولا يقدمون حلولا واقعية، وهذا الأمر لا يجب أن يحدث، خاصة وأنه يقول بأن الولايات المتحدة تغير سياستها وعقيدتها العسكرية فيما يتعلق بالحروب، وأنها تتخلى عن فكرة إرسال القوات البرية وآلاف الجنود إلى مناطق أخرى في العالم حتى يقرروا مصير الشعوب. قال إن الولايات المتحدة لم تتبع هذا الأسلوب مرة أخرى، وبالتالي يدافع عن مسألة التفاوض، وقال إن الولايات المتحدة حاليا تتبع سياسة الترغيب والترهيب مع إيران بالتوازي مع العمل العسكري ردا على ما وصفه بالخرق الإيراني لمذكرة التفاهم وبالتهديدات في مضيق هرمز. لكن جيلي فانس كان صريحا للغاية بأن الولايات المتحدة على الرغم من هذه الحملة العسكرية المكثفة على مواقع داخل إيران إلا أنها تتمسك بالحل الدبلوماسي، بل تعتقد بأن التفاوض في نهاية المطاف سيكون هو الحل الأمثل لحل هذه القضية التي وصفها بأنها الأكثر حساسية في هذا التوقيت، وهي قضية مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة في المضيق. أيضا محمد، الرئيس دونالد ترامب كانت له تصريحات كالعادة يقول فيها أن الولايات المتحدة تنتصر وأنها ستحقق حسما نهائيا قريبا على إيران، ويقول أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق وإنهم بالفعل يرغبون في التوصل إلى التسوية. لكن إدارة ترامب تعتقد بأن هناك تيار من المتشددين داخل النظام الإيراني يرفض هذه المساعي الدبلوماسية والتفاوض، وأن هذا التيار يعتقد أنه من خلال تدفق النفط بعد توقيع مذكرة التفاهم وحركة التجارة عبر مضيق هرمز أن هذا التيار فقد ورقة ضغط كبرى على الجانب الأمريكي، وبالتالي الإدارة الأمريكية تعتقد بأن هناك حاليا انقسام في الآراء داخل النظام الإيراني الحالي بين تيار متشدد وتيار إصلاحي يرغب في التوصل إلى اتفاق. أيضا كان لافتا محمد بأنه على الرغم من كل هذه الضربات العسكرية والتصعيد العسكري بين الجانبين إلا أن الرئيس دونالد ترامب نشر منشورا على منصة تروث سوشيال وجه فيه تقريبا الشكر للجانب الإيراني، وقال إن الولايات المتحدة تعرب عن تقديرها عن لافتة حسن نية من إيران بعد إطلاق سراح سلاح مواطنة أمريكية كانت محتجزة في إيران منذ عام 2024، والرئيس دونالد ترامب يقول أنها بحالة بصحة جيدة وأنها خرجت من إيران بالفعل، وأن الولايات المتحدة تقدر هذه اللفتة من جانب إيران على حد قوله. وبالتالي يوحي هنا أيضا بأنه ربما يتحدث عن مساعي دبلوماسية ويرغب في حل هذه الأزمة بشكل نهائي عبر التفاوض وليس عبر الحلول العسكرية. محمد، نعلم أن الرئيس دونالد ترامب كان بالفعل عقد اجتماعا في البيت الأبيض قبل يومين مع فريقه للأمن القومي لبحث خيارات عسكرية أوسع في حال لم تقتنع إيران بالتفاوض أو بالجلوس على طاولة المفاوضات، وما سرب لوسائل الإعلام الأمريكية بأن ترامب بحث في هذا الاجتماع مع القيادات العسكرية ربما خيارات من بينها السيطرة على جزيرة خارق الإيرانية وكذلك استهداف مواقع أخرى في إيران وليست فقط المواقع الحالية، لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، ربما في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من محاولات التفاوض مع الجانب الإيراني لإنهاء هذه الأزمة المتصاعدة في مضيق هرمز. محمد،
1: أشكرك إيهاب العبسي من واشنطن. عامر حسن الشوبكي في الأردن، استهدفت أيضا بالصواريخ الباليستية القادمة من إيران 8 صواريخ تحديدا بحسب القوات المسلحة الأردنية التي تقول بأنها تمكنت من إسقاطها.
2: نعم بالفعل محمد، هذا الاستهداف لليوم الخامس على التوالي، يعني 5 أيام متتالية استهدافات إيرانية صواريخ تدخل الأجواء الأردنية ويتم اعتراضها وإسقاطها في مناطق صحراوية. هذا الاستهداف قال عنه الجيش الأردني صباح اليوم أنه تم فجر اليوم، وأن القوات المسلحة الأردنية والدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط بعد اعتراضها طبعا من إسقاط 8 صواريخ، هذه صواريخ باليستية، وأن الجيش الأردني من خلال وحدات الهندسة التابعة لسلاح الهندسة الملكي تمكنت من متابعة مسألة سقوط الشظايا، وأنه لا يوجد لا خسائر لا بشرية ولا مادية جراء التعامل مع هذه الشظايا والمخلفات الصاروخية التي وقعت في مناطق صحراوية. وأعاد الجيش الأردني التأكيد على أنه ضمن أعلى مستويات جاهزية للدفاع عن سلامة الأراضي والأجواء الأردنية وأمن المواطنين الأردنيين. هذه المسألة تتكرر محمد تباعا، وما قاله الجيش الأردني يدحض شكلا ومضمونا ما قاله الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم من أنه تم استهداف قاعدة الأزرق شرقي الأردن بعدد من المسيرات، وذلك لضرب المستودعات أو مخزونات الوقود التابعة للجيش الأمريكي. هذه طبعا هي رواية الحرس الثوري الإيراني شكلا ومضمونا. الحديث ليس عن مسيرات، الحديث عن صواريخ، هذا ابتداء، وثانيا الصواريخ أصلا لم تصل وفقا لما قاله الجيش الأردني الذي قام باعتراضها. طبعا الأمر هنا على درجة كبيرة من الاستياء في الشارع الأردني وكذلك لدى النخبة السياسية، ويمكن القول أن الأردن لا يألو جهدا للبحث في تفاصيل هذا التهديد المستمر الأردن. كما تعلم محمد، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تباحث مع نظيره وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن بالأمس ضمن هذه المسائل والمحافظة على أمن الأردن. هذا كان خلال مباحثات الصفدي وروبيو. بالإضافة إلى ذلك يمكن القول محمد أن اللجنة العسكرية المشتركة الأردنية الأمريكية قد بدأت أعمالها أمس في الأردن، وأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء يوسف الحناطي قد التقى مع مساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الأمنية دانييل زيمرمان وعدد من القادة العسكريين الأمريكيين وهنالك الملحق الدفاعي بحضور السفير الأمريكي في عمان ضمن أعمال اللجنة العسكرية المشتركة. هذه الأعمال هي تأخذ الرقم 45 ضمن اختصار باللغة الإنجليزية الإنجليزية GMC 45. وهذا الاجتماع يعني يعبر عن أن ما تقوله الأردن من أنه لا يوجد قواعد أمريكية في الأردن، يوجد تعاون واتفاقات دفاعية ما بين عمان وواشنطن وهي معلنة، وحتى هذا الاجتماع صور اللقاءات العسكرية كانت معلنة والتفاصيل حول ما حدث في الاجتماع أيضا تم نشرها مساء أمس. هذا يعيد التأكيد مجددا محمد على أن الأردن يعني لديه اتفاقات عسكرية ولديه اتفاقات دفاعية.

0: وبندر عباس والمناطق التابعة للقوات، قوات الحرس الثوري الإيراني يتم استهدافها من القوات الأمريكية من مناطق قريبة ومن قطع عسكرية أمريكية قريبة من إيران. فيتساءلون لماذا الذهاب بعيدا آلاف الأميال للوصول هنا إلى الأردن، إضافة إلى تكرار الخطاب السياسي الأردني المتعلق بوزارة الخارجية والذي يقول بأنه ضد استهداف دول الخليج أو الأردن ضمن هذه الصواريخ التي تأتي وتسقط ويتم إسقاطها، ولا ينجم عنها شيء إلا الجانب الدعائي المتعلق بالحرس الثوري الإيراني، وهذا على لسان مسؤولين أردنيين.
1: شكرا حسن شوبكي مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من عمان. من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، من واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، مرحبا بكما. دكتور عباس، يردد مرة أخرى ترامب في تصريحاته بأن هناك انقساما عند مستوى صناعي القرار في إيران بين من يريد الاستمرار في نهج التفاوض وتغليب المصالح الوطنية ومن يريد مواصلة الهجمات ولا يرضى بأي تفاوض مع الولايات المتحدة، إلى أي مدى ذلك صحيح؟
2: نعم، هذه سردية أمريكية تكرر دائما، يكررها الرئيس الأمريكي دائما وبأشكال مختلفة ومتناقضة. حتى هو يقول هناك الإدارة الجديدة هي إدارة تعي العلاقات وإدارة تؤكد على التفاوض، وهذه تختلف عن الإدارات السابقة. هو يقول قضينا على الصف الأول والصف الثاني وأتت قيادة جديدة هي ملائمة ونستطيع أن نتفاوض معها، ومن ثم يقول لا نعرف مع من نتفاوض. يعني هذه نسمعها على مدى أكثر من 4 أشهر. الحقيقة وأقولها بكل شفافية وصراحة، هناك أصوات بالداخل الإيراني معارضة للتفاوض. هذه الأصوات الآن هي ربما تكون أكبر من حجمها. مثلا في البرلمان كانت 10 أشخاص يتحدثون بهذه اللغة، ولكن في إيران الوضع مختلف. هناك تيارات سياسية مختلفة، تيارات سياسية إصلاحية أصولية، الإصلاحيون وسطية، هناك تيارات مستقلة، الإصلاحيون في معسكر إصلاحيون، هناك تيارات متعددة متناقضة. حتى في المعسكر الأصولي كذلك هناك اتجاهات مختلفة وحتى متباينة. هذا وضع الحراك السياسي الداخلي في إيران. من يعرف الوضع السياسي يستطيع أن يقول هناك في النهاية آراء مختلفة.
1: طيب، هل هذه الاتجاهات التي أشرت إليها تنسحب أيضا على الحرس الثوري؟
2: أنا أريد ما هذا ما أريد أن أقوله وأرجع إلى هذه الدرجة. الحرس الثوري والجيش الإيراني مستهدفون لأنهم هم في الميدان وهم في النهاية القوة الرادعة الإيرانية التي تواجه الاعتداءات، ومن هذا المنطلق يكون الهجوم على الحرس الثوري والجيش الإيراني بهذه الطريقة. وبشكل عام القوات المسلحة عندما يتخذ القرار النهائي في المجلس الأعلى في الأمن القومي الذي هو يعتبر المرجعية الأساس للسلام والصلح، وبعد ذلك بموافقة المرشد الأعلى، هذا القرار يعتبر نافذ المفعول لكل هذه التيارات، وهذه حقيقة، هذا هو الواقع. القوى العسكرية، القيادة العسكرية، القادة العسكريين متواجدون ضمن آلية دستورية في هذا المجلس الأعلى. رؤساء القوى الثلاثة متواجدون، هناك نائبان عن المرشد الأعلى متواجدون في هذا المجلس. أعضاء المجلس 13 شخصا، 12 شخصا منهم بقوة وباستدلال وبمنطق دافعوا عن المفاوضات وهم يسيرون في هذا الاتجاه. القرار

0: يأخذ على هذا المستوى. والحرس الثوري والجيش الإيراني هم مخولون للدفاع عن الوطن بهذه الآلية الدستورية. كل ما يقال هو لإيجاد الشرخ في الشارع الإيراني ولتبرير.
1: يعني تقول بأن الحرس الثوري ليس مسيطرا، هو فقط ينفذ ما يأتيه من أوامر.
0: بالتأكيد، ولكن أريد أن أشير إلى نقطة أتصور بأنها مهمة للغاية. الشارع الإيراني الآن بعد الأحداث الأخيرة بدأ يغلي بشكل كبير، ويطلب من الحرس الثوري ويطلب من القوات المسلحة ومن السياسيين، وهذا ما نشاهده بقوة، بعدم التنازل للمواجهة، وأصبح هناك تصعيد شعبي بسبب الانتهاكات الأمريكية، بسبب عدم تنفيذ مذكرة التفاهم، وبعدم التفاوض مع طهران. هذا الصوت عالي جدا في إيران وضاغط. البيان الذي صدر ليلة أمس عن السيد محمد باقر قالباغ هو يأتي في سياق إرضاء الشارع الإيراني بأن التفاوض إحدى المسيرات التي تتبعها طهران وليس كلها، وأكد بأن هناك مساران، المسار الميداني والعسكري، وهناك مسار التفاوضي، ويجب أن نتجه في إطار تنفيذ هذين المسارين. لذلك
1: واضح.
0: الواقع
1: طيب،
0: هو هذا.
1: واضح واضح، وصلت الفكرة. اسمح لي فقط لنشركها. السيد باتريك يقول الإيرانيون بأن هذه الهجمات التي تقوم بها الولايات المتحدة وهذا التصعيد العسكري يقود الرأي العام الإيراني إلى رفض التفاوض وتغليب المواجهة العسكرية. إلى أي مدى تعتقد بأن ترامب يحسب لهذا التغير، وهو الذي يقول بأن الطرق الدبلوماسية هي الأفضل بالنسبة إليه؟ سيد باتريك.
2: في بدء الأمر الجواب على الضيف الإيراني يشير أن هناك قضية عارمة رأيناها منذ بداية هذا النزاع، وهذه القضية هي من هو المسؤول في إيران. نحن نسمع أن هناك أصوات متعددة في كل وقت على حدة، نتحدث عن 4 من الفصائل بالحرس الثوري، حتى إيران قالت إن السفن لم يتم استهدافها ونفت ذلك، وهناك كذلك جانب من إيران لم يكن يعرف ما يقوم به الطرف الآخر الممثل الإيراني. هناك مسألة أخرى هو أن بالولايات المتحدة لدينا قيادة واحدة ولدينا رئيس الأركان واحد، ونتبع الرئيس، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الأمور التي يقوم بها الرئيس الأمريكي هي تعكس إرادة الولايات المتحدة كدولة. عندما يكون هناك ضربة عسكرية بإيران، عندما يتم عملية استهداف، هذه الضربات التي يتم القيام بها والتي يتم توجيهها محاولة من الولايات المتحدة لإعادة فتح المضيق وإبقائه مفتوحا، وهذه تعتبر من توجيهات القيادة العليا. وبالتالي عندما يتحدث الرئيس الأمريكي هو وبخلاف القيادة الإيرانية لديه مسار واحد للتواصل حسب القنوات الدبلوماسية. إذن الممثلون معروفون، سهره كوشنر وكذلك صديقه القريب ستيف ويتكوف، هما اللذان يقودان عمليات التفاوض، ولدينا كذلك ماركو روبيو وزير الخارجية. عندما يتحدث رئيس الأمريكي، عندما يستجيب ويرد على أي تحرك، ويكون مدركا للتفاصيل المختلفة المرتبطة بالاستخبارات والدبلوماسية، بخلاف المتحدثين الآخرين الذين نسمع إليهم من إيران. وبالتالي بإمكاني أن أقول هذه الضربات الأخيرة هي جهد بذل من أجل التصعيد والتصعيد من أجل خفض التصعيد ومن ثم الوصول إلى مرحلة يتم فيها فتح المضيق والوصول إلى مرحلة توافق فيها إيران على عدم إلحاق الضرر بالسفن التجارية بالمضيق والملاحة ككل. لسوء الحظ إيران تحاول أن توسع دائرة الضغط بمنطقة الخليج، تحاول أن تجر دول خليجية أخرى إلى هذا النزاع، ومن ثم يبدو بأن الولايات المتحدة ستحتاج مواصلة ضرباتها الدفاعية وذلك من أجل ردع إيران.
1: لم تجبني على سؤالي سيد باتريك، أوضحت وربما قدمت ما تراه ردا على ما ذكره الدكتور عباس، ولكن ماذا عن سؤالي؟ إلى أي مدى أخذ ترامب بعين الاعتبار أن هذه الهجمات ترفع من منسوب التيار في إيران، سواء كان من مسؤولين وسياسيين وحتى من رأي عام إيراني، ترفع من المنسوب الذي كان يرفض التفاوض بناء على هذه الهجمات، وبالتالي يتعزز مفهوم المواجهة العسكرية لدى الإيرانيين؟
2: معذرة، لقد لم أرد على تلك النقطة، غفلت عنها. بعض هذه الأمور تعود إلى ما حدث في يناير هذه السنة، قتل المواطنين الإيرانيين، والأعداد هي طبعا غير محسومة. هناك بعض المجموعات المستقلة تقول 30 ألفا، وإيران تتحدث عن 3000 من المتظاهرين. هذه العمليات التي جرت كان لها الأثر البالغ على الرئيس الأمريكي، والكثير من هذه الأمور كان لها علاقة السياسة الخارجية وكذلك الجهات المختلفة بما في ذلك مجلس الشيوخ. وبالنسبة للولايات المتحدة، كان من المهم أن تعرف ما يشعر به الإيرانيون، وكذلك ما تقوم به المنظمات من أجل التأثير على المواطنين الإيرانيين بصفة عامة. هؤلاء الذين ربما قد لا يدعمون الحكومة الإيرانية، لكنهم ليسوا قادرين على أن يعبروا عن آرائهم تجاه الوضع في إيران بسبب حرية التعبير وما شابه. الأمور تختلف بين إيران والولايات المتحدة. أعتقد أن الولايات المتحدة تحاول أن تؤثر على المواطنين الإيرانيين، لكن من غير الواضح إذا كان هؤلاء الإيرانيون الذين يعارضون النظام، نظام الحرس الثوري الإيراني، هل هم قادرون على الوقوف وتعبير عن آرائهم؟ أشك في ذلك. لكن بالنسبة للإيرانيين، أيا كانت مواقعهم بالنظام الإيراني، فإن الدبلوماسية بالنسبة لهم ستكون الخيار المفضل مقارنة بالخيار العسكري. لكن في هذه المرحلة الأمور غير واضحة، لأنه من غير محتمل أن تصلنا أخبار من إيران ليست من خلال مؤسسة استخبارية معينة، وهذا لا يسمح لنا بأن نفهم المشاعر الحقيقية وكذلك الرغبات الحقيقية للشعب الإيراني.
1: معي سيد باتريك والدكتورة عباس، سنتابع هذا التقرير الذي يشير إلى اتساع خريطة الضربات الأمريكية على إيران، وذلك من السواحل الجنوبية إلى عمق الأراضي الإيرانية، وذلك ما يدخل المواجهة مرحلة جديدة تتجاوز فعليا أمن الملاحة إلى أهداف أكثر حساسية. نواصل إذن النقاش بعد هذا التقرير الذي يرصد لنا كيف تطور بنك الأهداف الأمريكية، وأيضا ما الذي تكشفه هذا أو يكشفه هذا التوسع من دلالات.
3: من سواحل إيران الجنوبية إلى عمقها، شيئا فشيئا تتسع خريطة الأهداف الأمريكية في إيران وتتسع معها دلالات التصعيد. ملامح هذا التوسع بدأت تتشكل منذ الرد الأمريكي على استهداف إيران سفنا تجارية في مضيق هرمز في نهاية الأسبوع الأول من يوليو. عندها بقيت الضربات الأمريكية ملاصقة للساحل الإيراني الجنوبي وخصوصا مواقع بحرية في ميناء بندر عباس وجزيرتي قشم وأبو موسى، في محاولة واضحة لتقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة في المضيق كما تقول واشنطن. لكن كل ذلك بالقرب من خارج الشريان النفطي الأبهر لطهران والجزيرة التي لطالما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية الاستيلاء عليها باعتبارها ورقة اقتصادية ثقيلة على إيران. مع استمرار التصعيد بدأت الضربات الأمريكية تنتشر على المدى الجغرافي في الداخل الإيراني في جولات قصف متلاحقة ترفع معها بنك الأهداف الأمريكية. فقد تصاعد عدد هذه الأهداف تدريجيا من 80 هدفا إلى 90 ثم إلى 140 هدفا يوميا. تقول التقارير الأمريكية إن دلالات القصف الحالية تحمل أهمية لوجستية واقتصادية تتجاوز بعدها العسكري المباشر. تتوضح في منطقة الضغط الموسعة التي تشمل قواعد بحرية وأحواض صيانة السفن والغواصات ومستودعات المسيرات ومراكز القيادة والسيطرة، ثم امتدت إلى الجسور وخطوط السكك الحديدية التي تربط الموانئ الإيرانية بعمق البلاد. وكان لافتاً دفع القوات الأمريكية لأول مرة بقوارب ملغمة ذاتية التوجيه نحو منشآت بحرية في ميناء بندر عباس. كما شملت الضربات مواقع مرتبطة بالبنية الاقتصادية وطرق الإمداد، في مؤشر إلى أن واشنطن باتت تستهدف قدرة إيران على الحركة والاستمرار لا مجرد قدراتها القتالية. مؤشرات توضح نية أمريكية لشل القدرات الإيرانية بشكل مستدام وإعادة تشكيل مسرح العمليات وصولاً إلى الذروة، وهو التهديد المباشر بقصف منشأة جبل الفأس النووية الأكثر تحصيناً، وهو أول تحول في نمط الأهداف خلال جولات التصعيد هذه ينتقل من أمل الملاحة إلى بعد استراتيجي آخر. موقع المنشأة قرب نطنز مدفون بعمق تحت صخور الجرانيت، ولم يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارته أبداً، إلا أن ترامب أكد أنه بات تحت مراقبة الكاميرات الأمريكية. لكن السؤال الآن، إذا كانت خريطة الأهداف تتوسع بهذا الشكل، فأي هدف استراتيجي تقود إليه؟ وهل تتخطى الهدف الأمريكي المعلن بالضغط من أجل إعادة إيران للتفاوض بشروط الولايات المتحدة؟ بعض الإجابات تلوح في تصريحات الرئيس الأمريكي نفسه، فقد لوح بمسار تصعيدي جديد يشمل استهداف محطات الكهرباء والجسور إذا لم تعد طهران إلى المفاوضات، وهو تهديد يذكر بفترة الحرب التي كان أحد منعطفاتها الذي حرك المسار السياسي تهديد ترامب بقصف شامل للجسور ومنشآت الطاقة. اللافت أيضا أن ترامب تحدث عن احتمال تنفيذ عمل بري وإن لم يكن بالضرورة بقيادة القوات الأمريكية. هذا ما يعيد المشهد إلى رسالة ترامب السابقة إلى الكونغرس التي أكد فيها أنه لا يعتزم الدفع بقوات برية أمريكية لقتال إيران، وهي الرسالة التي تكتسب الآن بعدا جديدا بعد إبلاغ ترامب المشرعين باستئناف العملية القتالية، وتعني عمليا بدء احتساب مهلة 60 يوما المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب، وهي الفترة التي يستطيع خلالها مواصلة العملية العسكرية من دون الحاجة إلى تفويض جديد من الكونغرس قبل أن يواجه استحقاقا قانونيا وسياسيا جديدا إذا استمرت الحملة. في هذه الأثناء ترد إيران باستهداف ما تصفها مواقع ومنشآت عسكرية أمريكية في دول الخليج والأردن، وتبقي على التهديد بتوسيع الاستهداف دون أن يحدد أي طرف متى ستبلغ هذه الجولات التصعيدية مرحلة العودة.
1: عدنا من جديد إلى النقاش. دكتور عباس، الحرس الثوري دائما يصدر بيانات متتالية عندما يقول بأن العملية الآن تركز على البنية الهجومية الأمريكية وستليها مراحل أخرى، ما الذي يقصده بهذه المراحل الأخرى في تقديرك؟
0: يعني قبل قليل وفي هذه المسافة بين المقابلة والتقرير كنت أتطلع أو أقرأ على ما يعني البيان الذي صدر عن الجيش الإيراني. يعني هو ما أريد قوله بأنه هذه البيانات هي لن تصدر عن الحرس فقط، وإنما تصدر عن الجيش الإيراني أيضا في إطار التنسيق وتوزيع أو تقسيم المهام بين هذين القوتين العسكريتين اللذين هم يقومان بواجب الدفاع حسب المهام التي توكل إليهما من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. لذلك الاثنين الآن الجهتين يتحدثان عن ربما المفاجآت أو كيفية المواجهة في المستقبل لهذه الخطة الحربية والعسكرية الأمريكية. كيف ستكون هذه التفاصيل لن يعلن عنها، ولكن ما شاهدناه نحن في الحرب الأولى وخاصة اليومين الأخيرين من الحرب التي فرضت على إيران لمدة 12 يوما، دخلت أسلحة جديدة دفاعية وحتى هجومية غيرت معادلة المسار العسكري والاعتداءات الإسرائيلية الأمريكية آنذاك. في حرب الأربعين يوم كذلك أدخلت هذه القوات نوعا من الأسلحة ونوعا من التكنولوجيا، وإضافة إلى التكتيك الذي اضطر أمريكا أن تجلس طاولة المفاوضات و توقع مذكرة التفاهم بينها وبين طهران. الآن نسمع نفس الطريقة ونفس الحديث التي كنا نسمعها في تلك المرحلتين من الحرب. ربما هذا المخطط الجديد الدفاعي الهجومي الإيراني سواء من حرس الثورة أو من الجيش الإيراني سيغيران مسير الحرب، وربما سيؤديان إلى تفاوض جديد وإلى تفاهم جديد، ولكن بالتأكيد ستكون أكثر دقة وأكثر احتياطا إن صح التعبير مما كنا نشاهده في مذكرة التفاهم. قلتها مرة بأن مذكرة التفاهم هي الحقيقة أدارتها إيران من خلال 23 مؤسسة دستورية واستشارية لكي تقضي على أي مخرج تستطيع واشنطن من خلالها أن تلعب بهذه المذكرة وبهذه البنود، وكانت دقيقة للغاية. ولكن مع كل هذه الدقة
1: طيب
0: استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا الأمريكان ليسوا بحاجة إلى مبررات للهجوم.
1: طيب اسمح لي فقط لضيق الوقت أن أشرك أيضا سيد باتريك، في الوقت الذي يهدد فيه الحرس الثوري وأيضا الجيش الإيراني بمراحل أخرى في هذه المواجهة، دونالد ترامب أيضا رفع السقف، تحدث أمس الأول عن إمكانية ضرب الجسور و منشآت الطاقة في إيران، أمس تحدث عن إمكانية السيطرة على خارك بحسب المعطيات المتوفرة عن الاجتماع في غرفة العمليات في البيت الأبيض مع المسؤولين الأمنيين. هذا التصعيد المتبادل إلى أي مدى تعتقد بأن ترامب من خلال الإشارة إليه يدخل دائما في إطار الضغط على إيران؟
2: بالتأكيد عندما تتم الإشارة وأشار الرئيس الأمريكي إلى جزيرة خارك كان هذا الأمر يعني الكثير بالنسبة للإيرانيين، لأن هذه الجزيرة هي تحمل الكثير من النفط الإيراني، والولايات المتحدة الأمريكية إن كانت لتسيطر على هذه الجزيرة هذا سيقتضي الدخول إلى أراضي جديدة، نحتاج إلى قوات برية، وهذا سيتضمن طبقة كاملة من التنسيق السياسي على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتأكيد سيكون هناك أصوات ستعبر عن قلقها عندما يكون هناك دفع بقوات برية إلى المنطقة. وكما قال عدد من المسؤولين مثل سكوت بيزنت وماركو روبيو، هما قالوا
1: شكرا جزيلا لك للأسف انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة. شكرا سيد باتريك وشكرا للدكتور عباس. تتخوف أسواق الطاقة من تداعيات انقطاع الإمدادات مجددا عبر مضيق هرمز، حيث توقع بنك جولدمان ساكس أن تتجاوز أسعار النفط 110 دولارات للبرميل، وذلك في حدوث ذلك أو في حال حدوث ذلك. عمار طيبي في هذه الإطلالة الاقتصادية يقف عند السيناريوهات المتوقعة لأسعار النفط في ضوء التصعيد الحاصل.
4: أهلا بكم إلى هذه الإطلالة على آخر تداعيات الاقتصادية للحرب. والسؤال الأبرز حاليا في سوق الطاقة التي تعيش أسوأ صدمة لها عبر التاريخ هو كيف سيكون تأثير عودة التوتر إلى المنطقة وتوقف الإمدادات عبر مضيق هرمز على أسعار النفط التي تتقلب وفقا لتطورات الحرب. بنك جولدمان ساكس قدم قراءة مستقبلية في 3 سيناريوهات لأسعار النفط، وربط كل ذلك بحجم تعطل إمدادات النفط من المنطقة. في السيناريو الأصعب على الأسواق، توقع البنك أن يتجاوز سعر خام برنت 110 دولارات للبرميل قبل نهاية العام الجاري، وذلك في حال استمرار اضطرابات تدفق الإمدادات القادمة من الخليج. أما السيناريو الثاني فرجح فيه جولدمان ساكس ثبات الأسعار عند مستوى 80 دولارا للبرميل في حال تذبذب الإمدادات مع العودة البطيئة لتدفق النفط عبر المضيق. بينما السيناريو الثالث توقع فيه البنك هبوط الأسعار إلى مستوى 60 دولارا للبرميل، وذلك في حال هدأت التوترات في الشرق الأوسط بوتيرة سريعة وعاد إنتاج المنطقة لمستوياته الطبيعية. كما يتضح مما سبق، كل السيناريوهات المتوقعة مرتبطة بمدى عودة إمدادات النفط إلى السوق. البنك قال إن صادرات الخليج تعافت نسبياً خلال الأسابيع الأخيرة لتتجاوز 80% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وذلك نتيجة لتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، ما ساهم في تراجع الأسعار مقارنة بذروتها خلال الحرب. لكن مع عودة الهجمات إلى أو على الناقلات بالمضيق خلال الأيام الماضية، تراجعت إمدادات المنطقة مرة أخرى إلى ما دون 50% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، لتهبط إلى 11 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، لتعود بذلك أسعار النفط للارتفاع. ومع التصعيد الجديد يرجح تراجع أكبر لتدفق الإمدادات، وفي المحصلة قلق أوسع في الأسواق وأسعار أعلى. نهاية هذه الإطلالة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: وننتقل مباشرة إلى غنوة إبراهيم التي تصحبنا في فقرة عسكرية تسلط الضوء على حدود التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران ومدى اقتراب المواجهة من مرحلة أكثر اتساعا.
5: أهلا بكم في هذه النافذة العسكرية. تتسارع وتيرة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مع اتساع رقعة الضربات والردود المتبادلة في ظل التصعيد يتركز حول مضيق هرمز والسواحل الإيرانية، إذ نقلت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية، وناقش مع فريقه إمكانية السيطرة على جزيرة خارك. في هذه الفقرة نناقش المشهد الميداني ودلالات التحركات العسكرية ورسائل الردع المتبادلة ومدى اقتراب الصراع من مرحلة أكثر اتساعا. هذه المحاور أبحثها هنا مع ضيفي في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن قبل ذلك أتوجه إلى الزميل صهيب العصا ليطلعنا على أبرز التطورات على الشاشة التفاعلية خصوصا مع الموجة الثانية لهذا اليوم.
6: غنوة، يمكننا ملاحظة بوضوح عملية توسيع المدى الجغرافي للضربات الأمريكية وتحديدا في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد. خلال الفترة الماضية كان التركيز الأمريكي على الضربات منحصرا بشكل أو بآخر على السواحل الإيرانية المطلة على منطقة المياه الخليجية أو المطلة على منطقة خليج عمان. الآن بتنا نتحدث عن عمق أكثر، ولكن عمق محدود جغرافيا في هذه المساحة، مساحة سيستان وبلوشستان، المحافظة الواقعة في أقصى جنوب غرب البلاد، وهذه المحافظة التي على الحدود مع باكستان، وفيها يتم ضرب في العمق. في عمق هذه المحافظة بدأت تتوسع وتتوزع الضربات نحو العمق، ومرارا خلال الساعات القليلة الماضية لاحظنا ضربات انتقلت في هذه المنطقة، منطقة سيستان وبلوشستان، وصولا إلى منطقة إيران شهر، وصولا إلى منطقة بامبور، أي أننا نتحدث عن زحف في داخل عمق الأراضي الإيرانية، ولكنه زحف محدود حتى هذه اللحظة في سيستان وبلوشستان. وهذه محافظة مهمة لأنها هي المحافظة المطلة بشكل واضح على السواحل الإيرانية المطلة على منطقة خليج عمان في المنطقة الجنوبية الغربية. هذا نسق يمكن ملاحظته بوضوح. النسق الآخر وهو نسق مستمر منذ عدة أيام، وهو النسق المرتبط بالضربات الأمريكية على النقاط المطلة على مضيق هرمز، سواء جزيرة قشم، بندر عباس، منطقة جاسك وميناء جاسك، وكل هذه المناطق، سيريك أيضا المطلة على مضيق هرمز. هذا يمكن فهمه بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد ضرب القواعد العسكرية والنقاط العسكرية التي تنطلق منها العمليات العسكرية الإيرانية في مضيق هرمز، أو تلك التي يدار منها العمل العسكري والأمني في مضيق هرمز. بمعنى أو بآخر، عندما نتحدث عن هذه المنطقة فنحن نتحدث عن المنطقة المطلة على المسارات، وخصوصا المسار الجنوبي المحاضي للشواطئ العمانية، والذي تلقت فيه مجموعة من السفن ضربات قيل إنها ضربات إيرانية. إيران لم تعترف بهذه الضربات، ولكن اتهمت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة من الدول بأنها نفذت ضربات على السفن التي تتحرك ضمن المسار العماني أو المسار الجنوبي. هذه الضربات بالمجمل يعتقد بأن منطلقها إما جاسك إما سيريك، والإدارة كل هذا المشهد وكل هذه العمليات إما في بندر عباس أو في قشم، في هاتين النقطتين. لذلك ضربت الولايات المتحدة الأمريكية بعمق بندر عباس بالزوارق الانتحارية خلال الفترة الماضية. ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن نسق غنوة يتوسع. كنا سابقا نتحدث عن الضربات على محيط مضيق هرمز، الآن بدنا نتحدث عن طول السواحل وطول الحدود الغربية.
5: شكرا جزيلا لك زميل صهيب العصا. إذا أكمل هذا النقاش معك عميد الياس. بعض المسؤولين الأمريكيين يقولون إن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران تعزز خيارات واشنطن للتصعيد المحتمل، ما رأيك؟
7: هي عملية تحضيرية، هي عملية إكراه، هي ليست ردع غنوة، عملية إكراه كي تأتي إيران إلى طاولة التفاوض، وبالتالي يتم الحديث عن حسب مذكرة التفاهم عن المضيق وعن الموضوع النووي، عن الوكلاء وعن كل هذه الأمور. ولكن دعينا نحدد، يعني اليوم هندست هذا المضيق في وقت لاحق، في وقت سابق حدد الحرس الثوري منطقة نفوذ أساسية من كومبارك إلى الفجيرة ومن قشم إلى أم القيوين، يقول هذه المنطقة خاصة يجب أن يؤخذ الإذن من الحرس الثوري. من هنا كما تحدث صهيب الاستهدافات هي ضمن هذه المساحة، بالإضافة إلى أن عندما أعيد فرض الحصار تغيرت جغرافية العمل، بالتالي أصبحنا نتحدث عن حصار الحصار، وبالتالي نحن في مرحلة جديدة. هذه العمليات العسكرية تخدم هذه الاستراتيجية يلي تتمثل بحصار اقتصادي، حصار بحري، وبالتالي عسكري سياسي سيبراني، وفي كل الأبعاد الهدف دائما هو إكراه إيران للقدوم إلى طاولة التفاوض.
5: ولكن مسألة مهمة تطرق لها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عندما قال يمكن قصف الإيرانيين وتدمير بعض قدراتهم، ولكن إطلاق النار على السفن بالمضيق سهل ولا بد من الاستعداد للحوار. هذا يعطي أفضلية للحرس الثوري.
7: هناك خياران، يعني جي دي فانس كان دائما ضد هذه الحرب، وبالتالي وكأنه حالة أولى تنسيق مع رئيس ترامب إنه أنا أضرب وأنت تفتح باب التفاوض. اثنين، الذهاب إلى مرحلة إنه لا يمكن الحسم عسكريا، لا يمكن الحسم عسكريا. ما قدمته إيران في مرحلة من المراحل لن تفرض ولن تقدم أي شيء تحت الضغط العسكري. ولكن دائما غنوة المضيق هو الجزء الأساسي منه. في هذه المنطقة مجموعة الجزر هي الأساسية. اليوم الحرس الثوري يتمركز في هذه المنطقة، وبالتالي البحرية التابعة للجيش الأرتش تتمركز من هذه باتجاه شهبهار، والحرس الثوري مسؤوليته بالإضافة إلى مضيق هرمز هي هذه المنطقة الأساسية داخل الخليج.
5: طيب، القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الضربات الأخيرة التي تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لتهديد السفن التي تعبر مضيق هرمز، هذه المواقع التي تم استهدافها تحديدا في الموجة الثانية وبطبيعة الحال هي تكررت يعني ذات الأمر في الموجة الأولى، ما أهمية هذه المواقع؟ هل فعلا تقود قدرات إيران العسكرية؟
7: غنوة، لدى إيران منظومة عسكرية يعني ما يسمى بالويبن سيستم واستراتيجية المقاربة، أساسها في منطقة المضيق بالتحديد. لديها الوسائل، مسيرات، زوارق سريعة، ألغام، وحتى غواصات صغيرة، وبالتالي لديها هذه المنظومة تبدأ من شهبهار خارج الخليج وتأتي إلى هذه المنطقة. هي استعدت لهذا الحوار. اليوم عندما نتحدث عن قصف هذه المنطقة إنما هي فقط لحماية الوسائل العسكرية الأمريكية القريبة من الحصار. مثلا أنت تقودين هذه القدرات، وبالتالي محاولة فتح المضيق أو المسار الجنوبي باتجاه عمان.
5: ماذا يستخدم من الجانب الأمريكي على صعيد القدرات العسكرية لتنفيذ هذه الأهداف؟
7: هناك الطيران، هناك الصواريخ الكروز، هناك التوماهوك، وبالتالي مؤخرا تم استعمال مسيرة بحرية انتحارية كورسير، وهي ممكن إطلاقها، يعني نتحدث إذا تحدثنا عن هذه المنطقة يمكن إطلاقها من أي سفينة، وبالتالي الذهاب لعملية انتحارية إن كان في قشم أو في أي جزيرة ممكنة لها قيادة عسكرية وحتى مركز للزوارق السريعة. مسافة المدى لهذه الكورسير أو لهذه المسيرة البحرية تقريبا 1800 كيلومتر، وهي قادرة على تنفيذ مهمات بعيدة المدى.
5: شكرا جزيلا لك العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من الجزيرة يحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن متابعتنا المستمرة لتطورات مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استخدمت ذخائر دقيقة لضرب مراكز قيادة ومواقع دفاع جوي ومنشآت مراقبة ساحلية إيرانية، وذلك في جزيرة طنب الكبرى وقرب بندر عباس. في تطور لافت، قالت وكالة مهر إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في أجواء طهران. وقال مسؤول الشؤون الأمنية بمحافظة سمنان شرق طهران إن غارة أمريكية استهدفت مطار المحافظة وتسببت في خسائر مادية. كما نقلت وكالة التسنيم عن الحرس الثوري أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في مدينة أندمشك بمحافظة خوزستان الواقعة في جنوب غربي البلاد. كما أفادت وكالة فارس بدوي انفجارين في مدينة خرم أباد مركز محافظة لارستان غربي إيران. هذا وأفاد مسؤول في محافظة مركز وسط إيران بوقوع غارتين جويتين أمريكيتين على منطقة خارج في مدينة خنداب. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الإيرانيين يريدون عقد لقاء وتحقيق تسوية. ترامب أشار أيضا إلى أن طهران سمحت لمواطنة أمريكية كانت محتجزة منذ ديسمبر 2024 بمغادرة البلاد، وأضاف أن الولايات المتحدة تقدر بادرة حسن النية هذه من جانب إيران. إلى ذلك قال جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن التهديد غير المتكافئ الذي تشكله إيران في مضيق هرمز يعني أن الصراع لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية. في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم والنظام القانوني الإيراني في المضيق. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه لا ينبغي للعدو أن يظن أنه قادر على مواصلة معادلة المعركة الراهنة وحرب الاستنزاف. الحرس الثوري أضاف أيضا أن عملياته تركز الآن على تدمير البنية الهجومية الأمريكية في المنطقة وتليها مراحل أخرى. الحرس الثوري والإيراني قال أيضا في أحدث بياناته أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات تجهيزات أمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت. أما الجيش الإيراني فقال إنه استهدف تجهيزات ومنشآت أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. الجيش الإيراني قال أيضا إنه استهدف بالمسيرات تجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. من جهتها أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط 8 صواريخ أردنية أو عفوا إيرانية استهدفت أراضي المملكة. أما في الكويت فقال الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات معادية بطائرات مسيرة. كل هذه المعطيات نتابعها بمزيد التحديثات والتفاصيل مع شبكة مراسلي الجزيرة من طهران، مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي. مرحبا بكم رانيا قاسمي. الليلة المصرمة شهدت هجمات أمريكية ضد إيران ألفت فيها أن الرقعة توسعت أكثر.
8: نعم بالفعل، يعني اتسعت رقعة الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية لتمتد من جنوب إيران إلى وسط إيران وبالقرب من العاصمة الإيرانية طهران. فبالإضافة إلى استهداف محافظة خوزستان، هرمزغان وأيضا سيستان وبلوشستان، تم أيضا استهداف مطار مدينة سمنان التي تقع بالشرق العاصمة طهران، ما أدى إلى تفعيل الدفاعات الجوية في بوكداشت وبورتشين في شرق العاصمة. هذا الاستهداف تسبب في خسائر مادية للمطار، نتحدث عن تضرر مستودع وأيضا يعني تحطم زجاج مبنى المطار، ولكن لا حديث عن خسائر مادية. هناك أيضا سمعت أصوات يعني انفجارات في خرمابات في محافظة لورستان، كما تم تأكيد يعني تضرر أو وقوع انفجار قوي بالقرب من مستشفى للأطفال، مستشفى للسرطان في مدينة أهواز في محافظة خوزستان، ما أدى إلى تضرر المنازل المحيطة بالمكان وقيام السلطات الإيرانية بإخلاء المستشفى من المرضى والنزلاء ونقلهم إلى مستشفيات أخرى. نعرف أن ليلة أمس تعرضت مدينة أهواز لعدة انفجارات قوية. أما محافظة هرمزغان والتي تتعرض بشكل يومي ومستمر ولأكثر من مرة لهجمات، سمع أيضا أصوات انفجارات في كل من بندر عباس في شرق وغرب المدينة، أيضا في مدينة في جزيرة قشم، وهناك حديث عن تعرض أحد المصانع الغذائية لأضرار. هذا بالإضافة إلى وقوع سماع انفجارات في سيريك، وامتدت هذه الانفجارات إلى محافظة سيستان وبلوشستان إلى محيط مدينة شبهار، كما سمع انفجارات في كوناراك وغيرها من الأماكن في المحافظة. كل هذه الهجمات يعني في البداية عادة ما تتركز على القواعد والمقرات العسكرية ومنشآت الرصد والمتابعة المتعلقة بحركة الملاحة في البحار، ولكن هناك أيضا يعني أضرار لحقت بالمدنيين، وذلك من خلال استهداف بعض المنشآت المدنية أو وقوع انفجارات بقربها. في المقابل أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري توجيه ضربات للبنية التحتية للقوات الأمريكية في المنطقة. أعلن الجيش أنه استهدف أنظمة باتريوت دفاعية وأنظمة رادار ومخازن للوقود في كل من علي السالم في الكويت والشيخ عيسى بالبحرين، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات. في عملية مشتركة للقوات البحرية الإيرانية وقوات الجو الفضائية استهدف قاعدة الأزرق الأردنية، وقال أنه قام بتدمير نظام الاتصالات وأيضا نظام للإنذار المبكر. هذه الهجمات كما يقول المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي أنها ترمي لتدمير البنية التحتية الهجومية للقوات الأمريكية، وذلك من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية من الهجمات. يؤكد محبي أنه إيران لن تسمح للولايات المتحدة بمواصلة المعادلة الحالية القتالية بأن تتحول هذه المواجهات إلى حرب استنزاف، ولذلك قام بإطلاق هذا التحذير. ولكن هذه التحذيرات وغيرها من العمليات العسكرية لا تعني أن إيران أغلقت باب الدبلوماسية وأنها متجهة نحو التصعيد. هذا ما يمكن فهمه من خلال تصريح المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية، الذي أكد أن الحل الوحيد لفتح مضيق هرمز هو أن تلتزم الولايات المتحدة بمذاكرة التفاهم وأن تقبل بالإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز وأن تتوقف عن الأعمال العدائية. هكذا تقول إيران أن هذا هو الشرط، وهو ما تم التأكيد عليه حتى من قبل محمد بكر قاليبوف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، الذي أكد أن التفاوض لا يعني الاستسلام في هذه المرحلة، وإنما يرمي للحفاظ على الأمن القومي الإيراني. إذن نحن أمام يعني مشهد هناك تصعيد عسكري، ولكنه تصعيد محسوب، لا توجد هناك رغبة للتحول إلى الحرب، مع فتح المجال أمام احتمال إجراء مفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة على أساس مذاكرة التفاهم الموقعة ما بين البلدين.
1: لكن في هذا الإطار مذاكرة التفاهم، وربما كل هذه التطورات لها علاقة مباشرة رانيا بمضيق هرمز، كانت هناك تصريحات لافتة لعلي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني لشؤون الدولية.
8: نعم بالفعل، يعني علي أكبر ولايتي وهو يعتبر مستشار المرشد الإيراني السابق والحالي حاليا، أكد على أن مضيق هرمز يعتبر جزء من الأمن القومي الإيراني، ولذلك قال أنه لا توجد قوة في العالم ستستطيع أن تنتزع المضيق من سيادة إيران كما يقول. في هذا الموقف يمكن أن نقرأ أن هناك تمسك إيراني بالإجراءات التي تحاول إيران تثبيتها في المضيق، والتي تقول أيضا أنها كانت ضمن مذاكرات التفاهم وتحديدا البند الخامس. يعني ربما يتحدث بعض المسؤولين بلهجة تصعيدية أو بلهجة حادة، ولكنها في جميعها كما يقول المسؤولون أنفسهم بأنها تتركز وتستند على البند الخامس من مذاكرات التفاهم وفقا للتفسير الإيراني. هناك تمسك إيراني بحفاظ على الأمن القومي باعتبار أن كما يقول قاليبوف كان قد قال أنه إيران تعرض أمنها القومي للخطر، ولذلك قامت بإغلاق المضيق. هناك تمسك بإدارة المضيق وفقا للإجراءات الإيرانية الجديدة، وأيضا هناك تأكيد على أن هذه الإجراءات سيتم التنسيق بشأنها مع سلطنة عمان، ويعني هناك مشاورات مستمرة من أجل الخروج بإجراءات مشتركة لإدارة المضيق في المرحلة المستقبلية، سواء حفظ أمن المضيق وحفظ أمن السفن التي تمر منه أو لاستحصال رسوم من السفن التجارية. إذن الموقف الإيراني هو التمسك بالفعل بمضيق هرمز وبالإجراءات الإيرانية. إيران تقول أنها لا تريد إغلاق المضيق بشكل كامل، ولكنها تغلقه حاليا بسبب الإجراءات الأمريكية ومحاولات الولايات المتحدة فرض إرادتها ومنع إيران من السيطرة على المضيق. إذن هو خلاف ما بشأن السيطرة ومن يفرض قوانينه على المضيق، ولذلك إيران تؤكد أنها لن تتخلى عن هذا الأمر باعتباره وفقا للرؤية الإيرانية هو جزء من الأمن القومي، وأن تخلي إيران عن المضيق قد يهدد أمنها القومي، ولذلك هناك تمسك بهذا الأمر، وذلك اعتمادا على مذاكرة التفاهم. إذن إيران تريد أن تعيد الحديث وتعيد تنفيذ مذاكرة التفاهم، خاصة الجزء المتعلق بالبند الخامس، وتعتبره هو الأساس في أي حوار مقبل مع الولايات المتحدة.
1: ابقى معنا رانيا. إيهاب العبسي القيادة المركزية الأمريكية أصدرت بيانا يتعلق بآخر موجاتها الهجومية على إيران، وكان لافتا استخدامها لمصطلحات جديدة هذه المرة.
9: نعم محمد، بالفعل كان لافتا أن البيان يقول بأنه تم استهداف مراكز القيادة الإيرانية وكذلك المناطق الساحلية في إيران ومواقع دفاعات جوية، بخلاف البيانات السابقة على مدى الأيام الأربع الماضية محمد. هذه الحملة استمرت 5 أيام حتى الآن. الأربع أيام الأولى كانت القيادة المركزية الأمريكية تقول أنها استهدفت مناطق متعلقة بمضيق هرمز والشريط الساحلي الإيراني، لكن هذه المرة وفق أحدث بيان وأحدث موجة من الضربات التي انتهت في الساعات الأولى من صباح الخميس على إيران، تقول القيادة المركزية أنها استهدفت مراكز للقيادة الإيرانية وقدرات صاروخية ومسيرات ومواقع دفاعات جوية، إضافة إلى مناطق ساحلية، كما أنها استخدمت أيضا ذخائر دقيقة في استهداف بعض الأهداف في مدينة بندر عباس. وتقول القيادة المركزية أيضا كما تقول دوما بأن هذه الضربات تأتي لتقويض قدرة إيران وردا على هجمات إيران على البحارة المدنيين والسفن المدنية في مضيق هرمز. وبالتالي نحن نتحدث هنا محمد عن ربما عملية عسكرية واسعة تستهدف مناطق أكثر مما كانت تستهدفه من قبل، مناطق أبعد من مضيق هرمز ومن الشريط الساحلي الإيراني. أيضا هذا بالأمس القيادة المركزية قامت بإعادة توجيه سفينتين كانت تتجهان إلى الموانئ الإيرانية لكنها امتثلت إلى تعليمات الحصار البحري، لكن هناك ناقلة نفط لم تمتثل إلى تعليمات القيادة المركزية، ومن ثم قامت القوات الأمريكية بإرسال مروحية قامت بإطلاق صاروخ على مدخل كانت هذه الناقلة وقامت بتعطيل حركة الملاحة لهذه الناقلة وسمى إعادة توجيهها ومنعها من الإبحار باتجاه جزيرة خارك الإيرانية بحسب البيان. تقول القوات الأمريكية بأنها في حالة جاهزية دائمة في المنطقة وتراقب الوضع في مضيق هرمز. أيضا محمد كانت هناك بالأمس تصريحات سياسيا هنا في الولايات المتحدة، الرئيس دونالد ترامب يقول أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق وبتسوية وأنهم غير سعداء بالوصول إلى هذه المرحلة وبعد الضربات الأمريكية الأخيرة عليهم. وأيضا نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس كانت له تصريحات فيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، قال إن مذكرة التفاهم كانت تعني فتح مضيق هرمز بالكامل ومن ثم تطرق إلى المسائل النووية، لكن الجانب الإيراني اخترق هذه المذكرة بالقيام بشن ضربات على السفن المدنية في مضيق هرمز، وقال إن الضربات التي تقوم بها الولايات المتحدة حاليا تأتي كرد طبيعي على مهاجمة السفن من الجانب الإيراني. لكنه قال أيضا إن هناك طياران حاليا أو طيارين في إيران، طيار متشدد وطيار إصلاحي، وإن الطيار المتشدد هو الذي يعرقل المفاوضات دايما، واعتبر بأن المتشددين في إيران أثرهم أو كانت لديهم قلق بعد إعادة تدفق النفط في مضيق هرمز وحركة التجارة بعد توقيع مذكرة التفاهم، واعتبروا أنهم تخلوا عن ورقة ضغط كبرى ومن ثم قاموا بمهاجمة السفن. لكن جيدي فانس يقول أن هناك تيار بالفعل يرغب في التوصل إلى الاتفاق، حتى أنه بعد شن هجمات من جانب الحرس الثوري الإيراني بعد توقيع مذكرة التفاهم على سفن في مضيق هرمز، قال التيار الإصلاحي بحسب ما يقول جيدي فانس، وربما يتحدث عن المفاوضين الإيرانيين، بأنهم بالفعل لم يكن يرغبوا في أن يصل هذا الأمر إلى هذا المستوى من هجمة السفن، لكن يقول بأنه ربما التيار المتشدد هو الذي يسيطر حاليا على الوضع. جيدي فانس أيضا أقر في هذه التصريحات بأن مضيق هرمز لن يكون الحل العسكري الوحيد له، وإنما عبر التفاوض مع إيران، وقال أنه يمكن دوما استهداف حركة الملاحة عبر طائرات مسيرة رخيصة يمكن شراؤها من السوق السوداء، وبالتالي برغم قدرات الولايات المتحدة على رد هذه الهجمات، لكن على المدى البعيد والطويل يجب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز وفتح المضيق بالكامل من دون أي أعمال عسكرية. محمد
1: معنا إيهاب حسن، الأردن على غرار الليالي ربما الأربعة الماضية، هذه الليلة الخامسة التي استهدفته فيها إيران بالصواريخ، والجيش الأردني يتحدث عن إسقاط 8 صواريخ باليستية قادمة من إيران.
10: بالفعل محمد كما يعني تحدثت بالضبط، هو الاستهداف لليوم الخامس على التوالي، يعني منذ ليلة الأحد الماضي في هذا الأسبوع، وحتى الليلة الماضية وحتى فجر اليوم 5 استهدافات متتابعة متتالية للحرس الثوري الإيراني باتجاه الأردن. وهذا الأمر تم التعبير عنه من خلال البيان العسكري للقوات المسلحة الأردنية فجر اليوم، الذي قال بأن الدفاعات الجوية الأردنية تمكنت من اعتراض واسقاط 8 صواريخ، طبعا هذه الصواريخ باليستية قادمة من إيران، وأن وحدات سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا، سقوط الشظايا في مناطق مفتوحة، طبعا المناطق أغلبها صحراوية، وهذه المخلفات مخلفات الصواريخ والشظايا لم تتسبب وفقا للبيان العسكري بأي خسائر لا بشرية ولا مادية. وأعاد التأكيد الجيش الأردني على أنهم على ضمن أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي تهديد يحاول المساس بأجواء وأراضي الأردن، بالإضافة إلى أي محاولات للمساس بتهديد أمن المواطنين. هذا من جهة. من جهة ثانية يمكن القول محمد أن ما قاله الجيش الأردني اليوم وحتى ما قاله في الأيام الماضية كان دوما يتعارض مع ما يقوله الحرس الثوري الإيراني. الحرس الثوري الإيراني أو الجيش الإيراني تحدث عن استهداف قوات أمريكية من خلال ضرب أنظمة الاتصالات وأنظمة الرادار ومستودعات للوقود تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الأزرق شرقية البلاد، كما جاء في التصريحات للعسكريين الإيرانيين. لكن والحديث كان من طرف الإيراني عن مسيرات، لكن ما قاله الأردن والجيش الأردني يدحض الرواية الإيرانية شكلا ومضمونا. فالحديث أردنيا عن 8 صواريخ، هذه 8 صواريخ تم اعتراضها وإسقاطها. المسألة محمد دخلت في طور التهديد الحالي.

0: حقيقي للأردن، باعتبار أن القراءة هنا في عمان أن هنالك محاولات من طرف الحرس الثوري الإيراني للزج بالأردن في صراع ليس هو طرفا فيه. ويقول المسؤولون ويقول الخبراء العسكريون هنا في عمان أن الاستهداف أو التهديد الذي يطال القوات الإيرانية من جانب القوات الأمريكية يتم من قطع عسكرية أمريكية قريبة من إيران، فلماذا الذهاب بعيدا ومحاولة الزج بالأردن وكذلك أيضا بالدول العربية في الخليج العربي؟ وهنالك مباحثات أردنية أمريكية تتعلق ب يعني فضح أو كشف هذه التفاصيل. هو القول بأن الأردن لن يصمت إزاء هذه التهديدات. كان هنالك مباحثات ما بين وزير الخارجية الأردني ونظيره الأمريكي في واشنطن، وكذلك هنالك لقاءات عسكرية هنا في عمان ضمن أعمال اللجنة المشتركة الأردنية الأمريكية العسكرية.
1: شكرا جزيلا لك حسن شوباكي مدير مكتب الجزيرة في عمان. شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة في طهران، وإيهاب العبسي مراسل الجزيرة في واشنطن. بين اتساع خريطة الضربات الأمريكية على إيران من السواحل الجنوبية إلى عمق الأراضي الإيرانية، تدخل المواجهة إذن مرحلة جديدة تتجاوز أمن الملاحة إلى أهداف أكثر حساسية. التقرير التالي يرصد كيف تطور بنك الأهداف الأمريكية وما الذي يكشفه هذا التوسع من دلالات.
2: من سواحل إيران الجنوبية إلى عمقها، شيئا فشيئا تتسع خريطة الأهداف الأمريكية في إيران وتتسع معها دلالات التصعيد. ملامح هذا التوسع بدأت تتشكل منذ الرد الأمريكي على استهداف إيران سفنا تجارية في مضيق هرمز في نهاية الأسبوع الأول من يوليو. عندها بقيت الضربات الأمريكية ملاصقة للساحل الإيراني الجنوبي، وخصوصا مواقع بحرية في ميناء بندر عباس وجزيرتي قشم وأبو موسى، في محاولة واضحة لتقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة في المضيق كما تقول واشنطن. لكن كل ذلك بالقرب من خارج الشريان النفطي الأبهر لطهران والجزيرة التي لطالما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية الاستيلاء عليها باعتبارها ورقة اقتصادية ثقيلة على إيران. مع استمرار التصعيد بدأت الضربات الأمريكية تنتشر على المدى الجغرافي في الداخل الإيراني في جولات قصف متلاحقة ترفع معها بنك الأهداف الأمريكية. فقد تصاعد عدد هذه الأهداف تدريجيا من 80 هدفا إلى 90 ثم إلى 140 هدفا يوميا. تقول التقارير الأمريكية إن دلالات القصف الحالية تحمل أهمية لوجستية واقتصادية تتجاوز بعدها العسكري المباشر. تتوضح في منطقة الضغط الموسعة التي تشمل قواعد بحرية وأحواض صيانة السفن والغواصات ومستودعات المسيرات ومراكز القيادة والسيطرة، ثم امتدت إلى الجسور وخطوط السكك الحديدية التي تربط الموانئ الإيرانية بعمق البلاد. وكان لافتاً دفع القوات الأمريكية لأول مرة بقوارب ملغمة ذاتية التوجيه نحو منشآت بحرية في ميناء بندر عباس. كما شملت الضربات مواقع مرتبطة بالبنية الاقتصادية وطرق الإمداد، في مؤشر إلى أن واشنطن باتت تستهدف قدرة إيران على الحركة والاستمرار لا مجرد قدراتها القتالية. مؤشرات توضح نية أمريكية لشل القدرات الإيرانية بشكل مستدام وإعادة تشكيل مسرح العمليات وصولا إلى الذروة، وهو التهديد المباشر بقصف منشأة جبل الفأس النووية الأكثر تحصينا، وهو أول تحول في نمط الأهداف خلال جولات التصعيد هذه ينتقل من أمن الملاحة إلى بعد استراتيجي آخر. موقع المنشأة قرب نطنز مدفون بعمق تحت صخور الجرانيت، ولم يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارته أبدا، إلا أن ترامب أكد أنه بات تحت مراقبة الكاميرات الأمريكية. لكن السؤال الآن، إذا كانت خريطة الأهداف تتوسع بهذا الشكل، فأي هدف استراتيجي تقود إليه؟ وهل تتخطى الهدف الأمريكي المعلن بالضغط من أجل إعادة إيران للتفاوض بشروط الولايات المتحدة؟ بعض الإجابات تلوح في تصريحات الرئيس الأمريكي نفسه، فقد لوح بمسار تصاعدي جديد يشمل استهداف محطات الكهرباء والجسور إذا لم تعد طهران إلى المفاوضات، وهو تهديد يذكر بفترة الحرب التي كان أحد منعطفاتها الذي حرك المسار السياسي تهديد ترامب بقصف شامل للجسور ومنشأة الطاقة. اللافت أيضا أن ترامب تحدث عن احتمال تنفيذ عمل بري وإن لم يكن بالضرورة بقيادة القوات الأمريكية. هذا ما يعيد المشهد إلى رسالة ترامب السابقة إلى الكونغرس التي أكد فيها أنه لا يعتزم الدفع بقوات برية

0: وهذه الجولات التصعيدية مرحلة العودة.
1: من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي سرد، وأيضا من طهران الدكتور عماد أبشاناس، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران. مرحبا بكما. دكتور عباس، ومعنا أيضا من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. دكتور عباس، علي أكبر ولايتي المستشار، مستشار المرشد للشؤون الدولية، يقول في أحدث تصريحاته: مضيق هرمز ملك لإيران، ولا توجد قوة في العالم تستطيع سلب سيادتنا عليه. يقول أيضا بأن مضيق هرمز صار خاضعا لسيادة إيران بقرار من المرشد، وذلك كإنجاز لحرب 40 يوما. اشرح لي أكثر لو سمحت هذا التصريح والمغزى منه.
2: تحياتي لك أستاذ محمد.
1: أستاذ عماد، اسمح لي فقط، كان معنا الدكتور عباس خلال الليلة الماضية، ويبدو أنه لا يزال حاضرا في الذهن. تفضل أستاذ عماد، اسمح لي.
2: نعم عماد أبشاناس،
1: يا مرحبا.
2: يعني ما قاله الدكتور ولايتي هي الرؤية الموجودة في إيران. عمليا إيران فرضت سيطرتها على مضيق هرمز بعد العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وهي لن تترك السيطرة على مضيق هرمز بأي ثمن كان، وهذا ما يقصده ولايتي. وهذا أستطيع أن أقول لك قرار حكومي في إيران، يعني كل الساسة في إيران متفقين على هذا الموضوع، إن كان الساسة أو إن كان حتى القوات المسلحة، إن كان الصقور أو الحمائم، يعني الكل اليوم، أو حتى الشارع الإيراني. يعني حتى
1: ربما هذا أكثر مرة أسمع فيها تصريح بهذه الصراحة. يعني في العادة الإيرانيون يقولون بأن ربما المضيق هو له ملكية مشتركة مع سلطنة عمان المشاطئة له، وأيضا مع دول الخليج المطلة أو المشاطئة للخليج العربي. والدليل على ذلك ما جاء في المذكرة الخامسة، أن مستقبل في البند الخامس عفوا من مذكرة التفاهم، والتي أرجعت مصير المضيق إلى كل هذه الدول بما فيها إيران بالتأكيد. ولكن تقول الآن بأن إيران تعتقد بأنها تملك هرمز.
2: لا، المضيق هو ملك لإيران وعمان، يعني عمليا هو ضمن المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية، وحتى أستطيع أن أقول لك في المياه الإقليمية للطرفين متداخلة في بعضها البعض في المضيق، ولكن ليس ملكا لباقي دول المنطقة. إذا ما
1: على أي حال، على أقل تقدير علي أكبر ولايتي يقول هو ملك لإيران، لم يذكر سلطنة عمان في تصريحه.
2: فقط أوضح لك هذا الموضوع أستاذ محمد.
1: تفضل.
2: عمليا سبب أن كل الدول المتشاطئة لديها تدخل في هذا الموضوع أن المضيق وكل الخليج الفارسي كله بأشمله هو ضمن الجرف القاري للدول المتشاطئة، وهناك تداخل في يعني القوانين الدولية بالنسبة لتملك الدول المتشاطئة للمياه الإقليمية في هذا السياق. لهذا إذا ما اتخذنا موضوع الجرف القاري للدول المتشاطئة، نعم كل الدول المتشاطئة لديها حق بهذا المضيق، ولكن إذا ما حصلنا بالقوانين الدولية الأخرى، إذا ما سلمنا بالقوانين الدولية الأخرى، هو فقط متداخل بين إيران وعمان.
1: طيب دكتور ريتشارد، كيف تستقبل الولايات المتحدة وربما كل هذا التصعيد حاليا مرتبط بمضيق هرمز هذه التصريحات الإيرانية؟
3: طبعا بصفته يمثل التطلعات الموجودة داخل إيران. كثير من المحللين يرون أن إيران تحاول بسط هيمنتها على الخليج. إذن من هذا المنطلق هي ليست مفاجأة مثل هذه التصريحات في واشنطن، وكثيرون هنا يفهمون أن

0: الولايات المتحدة سيعارضون أي شيء يتعارض مع مصالح واشنطن.
1: دكتور حسن، إلى أي مرحلة ينقلنا هذا التصريح الإيراني الأحدث على لسان مستشاري المرشد للشؤون الدولية؟
2: أخي محمد، يعني هذا التصريح يعكس بالفعل التطلع الإيراني، وهذا التطلع ليس جديدا في مضيق هرمز، لكنه أيضا هو يعقد الوضع الإيراني، بمعنى حتى الدول الخليجية المشاطئة التي تتفهم المخاوف الإيرانية الآن هذا التصريح يبعدها كثيرا، وهذا التصريح ربما يعبر عن رفع سقف المطالب الإيرانية في سياق لعبة أوسع، وهي لعبة التفاوض في نهاية المطاف. حتى إذا ما تنازلت إيران عن هذا التصريح يعتبر تنازلا حقيقيا، تطالب مقابله أشياء أخرى، على اعتبار أن المفاوضات هي عبارة عن تسويات ومقايضات. لكن إيران تقول ما تريد، لكن هل تستطيع أن تحصل على ما تريد؟ هذا الخليج ليس لإيران لوحدها، والمضيق على العكس من قراءة الضيف من إيران، المضيق ليس مياه إيرانية وعمانية، هذا مضيق دولي بالقانون الدولي يربط بين مسطحين مائيين دوليين، ولا يحق لأي دولة أن تمنع المرور العابر والمرور البريء.
1: طيب، كان لافتا أيضا ما هو واضح في تغير للموقف الإيراني، لأن مضيق هرمز موجود يعني منذ وجود إيران ووجود هذه الدول في هذه المنطقة، ولكن يقول علي أكبر ولايتي بأن مضيق هرمز تحديدا وبحسب المرشد أصبح تابعا لإيران وخاضعا لسيادتها كإنجاز لحرب الأربعين يوما.
2: بكل تأكيد هذا هو الموقف الإيراني. هناك تفكير داخل المؤسسة الإيرانية بأن إيران خرجت بمكاسب استراتيجية، وهنا الحديث فقط عن مضيق هرمز، وأنها لا تريد أن تتخلى عن هذه الورقة، وبخاصة بعد أن خبرت جيدا بأنها تمكنت من يعني ممارسة الضغط بحد الأقصى على الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير الكثير من مواقفها والذهاب إلى إسلام أباد لتوقيع مذكرة التفاهم. فهذه ورقة بالنسبة للإيرانيين ورقة تعتبر قنبلة نووية، يعني لا يمكن التنازل عنها بسهولة. فبالتالي هذا التصريح على لسان أكبر وعلي أكبر ولايتي ويعكس هذا التوجه داخل المؤسسة الإيرانية المتشددة التي تريد أن تعطي شرعية لأي قرار حتى لو كان قرارا خاطئا، تعطي شرعية وقداسة لأنه فقط يصدر من المرشد، ونحن لا نعرف إذا كان المرشد على الموجود ولا غير موجود، لغاية الآن لا نعلم نراه، يعني منذ أن قتل أبيه لم نراه ولم نسمع له تصريحا صوتيا واحدا. على كل، يعني هذا التصريح يعكس هذا التوجه المؤسسة الإيرانية بأنه هذا مكسب استراتيجي لا يمكن التنازل عنه حتى لو استمرت الحرب. هذا هو الموقف الإيراني.
1: طيب، في هذا الإطار ثمة أخبار عاجلة ينقلها التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم الجيش، يقول بأن الجيش قادر على فرض سيطرته على مضيق هرمز انطلاقا من كل شبر من الأراضي الإيرانية. يقول أيضا المتحدث باسم الجيش الإيراني بأن قدرة إيران على فرض سيطرتها على مضيق هرمز لا تعتمد مطلقا على السواحل أو الجزر، ويضيف بأن استراتيجية إيران في السيطرة على مضيق هرمز ثابتة وحاسمة. سيد عماد، إلى أي مدى تعتقد بأن هذه التصريحات هي رد مباشر فعليا على هذه الضربات الأمريكية والهجمات المستمرة في المناطق الساحلية؟ وتقول القيادة المركزية الأمريكية في كل مرة بأنها من أجل تقويض إيران في كبح إمكانيتها للسيطرة على مضيق هرمز.
3: يعني في الواقع جاي ديفانس أيضا قال هذه، يعني كان له تصريحات مشابهة. عمليا كل من يتصور أنه بالقوة يستطيع منع إيران من السيطرة على مضيق هرمز، يعني أو أنه ساذج أو أنه لا يعلم ما هي وضعية مضيق هرمز. مضيق هرمز يعني مسيطر عليه استراتيجيا من قبل إيران، لا تحتاج إيران حتى أن يكون لديها أي صواريخ أو مسيرات على ضفاف المضيق. يعني عمليا حتى لو كان هناك إطلاق نار عادي، إطلاق نار رصاص يعني بين قوات في المضيق، لن تتجرأ أي سفينة تجارية من المرور من المضيق. يعني هذا واضح أن السفن التجارية لن تخاطر بأن تمر من هذا المضيق إذا كان هناك حتى إطلاق نار بسيط، فكيف إذا كان هناك مسيرة أو صواريخ، وكما قال نائب الرئيس الأمريكي حتى مسيرات بسيطة تستطيع إخفال المضيق يعني أو تهدد أمن السفن التجارية التي تمر من هناك، ولا يمكن فتح المضيق بدون اتفاق سياسي مع إيران، بدون تفاهم سياسي مع إيران. وهنا أنا أؤكد على كلام الشخصين، يعني نائب الرئيس الأمريكي والمتحدث باسم الجيش الإيراني، والتصور بأنه بالقوة العسكرية يمكن الولايات المتحدة حاولت لمدة 3 أسابيع دخلت في مواجهات مباشرة مع القوات الإيرانية فتح هذا المسار الذي يسمى بالمسار العماني حاليا، نفس المسار حاولت الولايات المتحدة فتحه ولم تستطع، فقط فتح بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، بعد التوقيع على مذكرة التفاهم أكثر من 800 سفينة مرت من المضيق بسلام دون مشكلة، 400 مليون برميل نفط مرت دون سلام، وفقط عندما حاولت الولايات المتحدة الغش في تفاهم الإطار أقفل المضيق مجددا وبدأت الاشتباكات، ولن يفتح مجددا إلا بإرضاء إيران والجلوس على طاولة المفاوضات وأن تكون إيران راضية بالحل الذي يعني تراه مناسبا، ليس بأن تتصور الولايات المتحدة أنه بالقصف بقصف مستشفى لسرطان الأطفال، بقصف أماكن الصيادين وزوارق الصيادين تستطيع فتح مضيق هرمز، هذا لن يحصل.
1: دكتور ريتشارد، ضمن التصريحات الأحدث للمتحدث باسم الجيش الإيراني للتلفزيون الإيراني يقول بأن السيطرة الاستراتيجية على مضيق هرمز أصبحت مطلبا وطنيا في إيران، أمام هذا الإصرار الإيراني كيف سيتصرف ترامب في تقديرك؟
0: سيرفض ذلك وسوف يقول إن الولايات المتحدة بإمكانها أن تحرم إيران من سيطرتها على المضيق من خلال الحصار على موانئها، من خلال عملياتها العسكرية وما إلى ذلك. حتى الآن ما لدينا هو أن كل من إيران والولايات المتحدة بإمكانهما أن يمارس السيطرة السلبية على المضيق وليس السيطرة الإيجابية. معنى ذلك أن إيران والولايات المتحدة يمكن أن يحرموا الطرف الآخر، كل منهما يحرم الطرف الآخر من السيطرة. إيران تحجب حركة السفن التي تريدها أمريكا، وأمريكا تمنع حركة السفن التي تريدها إيران، لكن لا طرف منهما يستطيع أن يضمن بشكل كامل أنهما سيفعلان ما يريدان ويسمحا للسفن التي يريد كل طرف أن تمر. لهذا السبب هذا الأمر يجب أن ينتهي بتسوية تفاوضية.
1: هذه التسوية التفاوضية أشار إليها بشكل واضح جي دي فانس خلال حديثه لأحد البودكاستات المعروفة في الولايات المتحدة أمس، ولكن على الأرض، على أرض الواقع، ثمة تصعيد عسكري واضح من الجانب الأمريكي، بدا واضحا بأن دونالد ترامب هذا ما يفضله حاليا. كيف في تقديرك يمكن أن يحول البوصلة إلى الدبلوماسية من جديد دكتور ريتشارد؟
0: الدبلوماسية مستمرة الآن، وهناك محادثات تتم عبر وسطاء، والرئيس ترامب أشار إلى ذلك يوم أمس. وأفترض أنه وبعد أيام معدودة من التصعيد العسكري المكثف الذي لم يؤدي أو لن يؤدي إلى تنازلات إيرانية قد يكون هناك خفض للتصعيد. أنا لست متفائلا شخصيا بأن المزيد من الضربات الجوية ستحدث فرقا، لأنه كانت هناك 7 أسابيع من الضربات الجوية الأكثر كثافة مما هي عليه.

0: هي الآن في النهاية لم تثمر عن تنازلات. لا أدري إن كان قصفاً لبضعة أيام سيؤدي إلى النتيجة المرجوة. أعتقد أن كلا الطرفين سيعودان إلى مائدة التفاوض لأنهما لا يستطيعان حسم الأمر عسكرياً، وبإمكانهما أن يعاقبا بعضهما البعض اقتصادياً، ويشعرون بأنه يمكن أن يحققوا مكاسب اقتصادية أيضاً إذا تعاونا. أعتقد أن هذا المنطق هو الذي سيسود.
1: دكتور حسن، هذا الإصرار الإيراني على مضيق هرمز، كان إيران تضع كل أوراقها في كفة وتراهن فقط بورقة هرمز. ما العواقب المتوقعة جراء ذلك في تقديرك؟
2: يعني لغاية الآن عندما نقرأ التصريحات الإيرانية هي لا ترى بأن هناك عواقبا يمكن أن تعود على الدولة الإيرانية، وهي ترى بأنها انتصرت وسرديتها واضحة، صمود التحدي، دفع الولايات المتحدة الأمريكية للامتثال لمنطق المفاوضات ومنطق التفاهم مع الولايات المتحدة. وأيضا يقرأ الجانب الإيراني جيدا التصريحات الأمريكية، تصريحات جيدي فانس كانت واضحة بالنسبة للإيرانيين، قرأوها بشكل ما يعزز موقفهم بأن الجانب الأمريكي لا يستطيع أن يحسم عسكريا كما يقول جيدي فانس، وأن هناك حدودا للقوة العسكرية، وأن أمريكا يجب أن لا تتورط في حروب استنزاف. هذه الرسالة عندما تأتي من نائب الرئيس الذي سيترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2028، هذا يعني بأن الموقف الإيراني يكتسب زخما ومصداقية داخل النخب الحاكمة في إيران، على اعتبار أن موقفهم كان هو الموقف الصحيح، هو الذي دفع الولايات المتحدة للامتثال في هذه اللعبة. من هنا إيران تقامر بأن هناك بكل تأكيد هناك عواقب وخيمة اقتصاديا، لكن أيضا إيران تحملت هذه العواقب. وأنا هنا لدي نظرية بأن عتبة الألم عند الجانب الإيراني مرتفعة جدا، بمعنى أنهم يتحملون الضنك الاقتصادي والحصار الاقتصادي، ولا يخيفهم الحصار الأمريكي على اعتبار أنه هو مجرد حصار، وأن هناك ربما طرق بديلة، وإيران خبيرة في التعامل والإفلات من العقوبات بشكل عام، في حين أن النفس الأمريكي قصير. العالم كله الآن ينظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز. لا يمكن للولايات المتحدة تأمين الملاحة إلا بعمل عسكري واسع، وهي لا تريد أن تقوم بذلك. وبالتالي الجانب الإيراني يقرأ ويعتقد بأنه هذه الورقة الوحيدة التي يمكن فيها أن يضغط على الأمريكان ويدفعهم للعودة إلى طاولة المفاوضات وفقاً على الأقل الرؤية الإيرانية فيما يتعلق بالبند الخامس، فيما يتعلق بالبند الأول من مذكرة التفاهم.
1: ولكن هذا التصريح أيضا الذي يتحدث عن ملكية إيران لمضيق هرمز يؤثر على دول أخرى، سلطنة عمان بالدرجة الأولى والدول الخليجية المعروفة. كيف تتوقع أن يكون صدى هذا التصريح عند هذه الدول؟
2: أنا أعتقد أنه فقط تصريح، هو يعني لا يحمل دلالات عملية، بمعنى أن أيضا قدرة إيران محدودة. يعني الجانب الإيراني يعيش في وهم أو بابل أوف فانتسي، فقاعة من التصورات غير الواقعية التي تفيد بأن إيران تمكنت من التصدي للولايات المتحدة الأمريكية، وأنها يمكن لها أن تفرض نظاما إقليميا يسمح لها بالهيمنة، وبالتالي هذه التصريحات تأتي من وحي الخيال الإيراني، لكن هي تصطدم في واقع أن أيضا إيران دولة إقليمية مهمة، نعم قوية، لكنها ليست يعني من يحدد مصير هذه المنطقة، وأن هناك كلف لما يمكن أن تقوم بإيران في العلاقة مع الدول العربية بشكل عام، وهي تعتدي على الدول العربية ليلا نهارا بحجة أنها يعني مثلا تضرب الأهداف الأمريكية، في حين أن الذي دمر الجسور والغواصات الإيرانية هي زوارق بحرية وشفناها، يعني ولا تستهدف البوارج لأنها عاجزة عن استهداف القوات الأمريكية. فبالتالي التصريحات الإيرانية هذه تعكس أنا بتقديري عجز عن مواجهة الأمريكان في مضيق هرمز في بحر العرب. إيران لا تمتلك لقوة التعطيل، لكنها لا تملك قوة فرض النظام الأمني الإقليمي الذي يتحدث عنه السيد علي ولايتي وغيره من المتحدثين الكثر من الجانب الإيراني.
1: أستاذ عماد، في ضوء هذا الواقع الإيراني، من المعروف بأن مضيق هرمز هو خط أحمر للولايات المتحدة وللمنظومة الدولية بشكل عام، وكلنا تابعنا انعكاسات ما يحصل في المضيق على اقتصادات دول العالم. إلى أي مدى تعتقد بأن هذا الإصرار الإيراني وتكرار المراهنة أو المقامرة كما استخدم المصطلح الدكتور حسن على مضيق هرمز سيضع كل العملية التفاوضية في سيضربها في مقتل؟
3: يعني في الواقع أستاذ محمد علي أن أوافق على ضيف من الولايات المتحدة على ما قاله بأنه هذا في النهاية هذا الموضوع يجب أن التوصل إلى حل سياسي له، لا يمكن التوصل إلى حل عسكري، لا إيران ولا الولايات المتحدة يستطيعان فرض الأمر بالقوة، والجانبين فقط يستطيعان تعطيل عمل بعضهم البعض. ولكن ما يحصل أنه بالنسبة لإيران هذا إنجاز استراتيجي وعمليا ورقة تستطيع أن تفاوض عليها. إيران ليس لديها شيء تخسره، الولايات المتحدة لديها الكثير أن تخسره. يعني شوف، خليني أعطيك مثالا، واحد رجل ثري وواحد رجل متوسط الحال أو فقير يتعاركون مع بعضهم، الثري لديه شيء يخسره، ولكن المتوسط أو الفقير ليس لديه شيء يخسره، مستعد أن يفعل كل شيء. هذا الحال اليوم موجود في المنطقة. عمليا إيران ترى أنها ليس لديها شيء تخسره، أو
1: لا، ولكن إيران تريد أن تحافظ على مسار الثورة التي تفتخر بها والتي كانت تريد أن تصدرها إلى غير ذلك. يعني هذه المصادمة، هذه المقامرة التي قد لا تكون محسوبة قد تنهي فكرة الثورة الإسلامية في إيران والنظام الذي جاء وعمل لسنوات تحت الضغط من أجل الوصول إلى ما وصل إليه الآن.
3: بالعكس هذه الحرب قوت موقف النظام والثورة في إيران وحتى في أجزاء المنطقة. عمليا أستطيع أن أقول لك قبل هذه الحرب، خلينا نكون صريحين، قبل بدء العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية كان هناك احتجاجات في الداخل الإيراني، كان هناك عدم استقرار، ولكن بمجرد أن بدأت العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية كل الإيرانيين توحدوا، وحتى الذين كانوا في الشارع يتظاهرون ضد الحكومة وقفوا خلف القوات المسلحة الإيرانية وخلف النظام الإيراني، وضمن هذه العملية ضمنت بقاء النظام الإيراني على الأقل لمدة بعد 50 عاما. وهذا ليس كلامي، حتى الذين هم معارضون للنظام الإيراني يقولون ذلك. عمليا ما حصل أن هذه المواجهة قوت من الموقف الإيراني، ليس فقط في الداخل الإيراني بل في كل المنطقة. أنا لا أتكلم عن زعماء يتكلموا، لا، في دول المنطقة، في شعوب المنطقة قوت من الموقف. وعندما إذا ما خرجت إيران من هذه المواجهة بالتأكيد سوف تصبح نموذجا يقتدي به العديد من دول العالم، ولا أتكلم فقط عن دول المنطقة، أتكلم عن دول تصل إلى أمريكا اللاتينية، وهذا لا أقوله يعني لأنني إيراني، أنا أتحدث مع العديد من الدبلوماسيين حتى الأوروبيين، يعني اليوم ينظرون إلى إيران في مواجهتها مع الولايات المتحدة وسفرائهم، يقولون يعني هذا هم في حديث خاص نجلس مع بعض، يقولون نحن ننظر إلى إيران كيف تقف أمام الولايات المتحدة، وإذا ما خسرت إيران الدور سوف يأتي إلى الأوروبيين. نفس الشيء بالنسبة للصين ولروسيا.
1: طيب هذه
3: يعني
1: الحديث الخاصة تبقى مجهولة المصدر؟
3: عفوا،
1: هذه الأحاديث الخاصة قلت بأنها تأتي في أحاديث خاصة، ما دام أنها غير معروفة المصدر تقول من جانب أوروبي إلى غير ذلك، فتحتاج إلى توثيق أكثر. على حال لا نذهب أبعد من ذلك، اسمح لي فقط أستاذ عماد قبل أن ننتقل إلى الدكتور ريتشارد، بالنسبة لعملية التفاوض قلت بأن هرمز هو ورقة تفاوضية ثمينة بالنسبة لإيران، هل معنى ذلك بأن هذه التصريحات لعلي أكبر ولايتي وللمتحدث باسم الجيش الإيراني هي فقط في إطار رفع منسوب الضغط على الأمريكيين لجلبهم من جديد إلى التفاوض وإنهاء ربما هذه الهجمات؟
3: في الواقع الأمريكيين أرسلوا عدة رسائل وعدة وسطاء في الأيام الأخيرة للعودة إلى طاولة المفاوضات، وبالتأكيد في النهاية الموضوع لن يحسم عسكريا، مضطر الطرفان مضطرون أن يجلسوا على طاولة المفاوضات، ولكن يجب على الأمريكي أن يفهم أنه عبر العمليات العسكرية لن يحصل على شيء، كما قال الدكتور وايت.

0: هم حاولوا في البداية 6 أسابيع ثم 3 أسابيع ثم اليوم بضعة أيام. الحل العسكري لن يؤتي أكله ولن يكون له نتيجة، فقط المفاوضات والاتفاق الدبلوماسي سوف يؤدي إلى نتيجة تصبو إليها العالم. واليوم بعد تصريحات ترامب بأنه يطالب 20% من حصة، حتى الدول الأوروبية الصديقة للولايات المتحدة تفضل أن تدفع 1% لإيران ولا تدفع 20% للولايات المتحدة، وكلهم متخوفون من أنه إذا ما استطاعت الولايات المتحدة
1: هو على
0: أي
1: حال
0: في
1: ترامب غير من موضوع
0: على باقي المناطق في العالم.
1: واضح ترامب غير من موضوع 20% واستبدلها كما قال باستثمارات لدول الخليج في الولايات المتحدة. دكتور ريتشارد، هل مثل ما تفعل إيران تضغط بورقة مضيق هرمز يمكن فهم تصريحات دونالد ترامب المتعلقة بإمكانية ضرب الجسور وأيضا مراكز الطاقة في إيران وحديثه من جديد عن السيطرة على جزيرة خارك يدخل أيضا في هذا الإطار، إطار مزيد من الضغط؟
2: ما تشيرون إليه هو تهديدات كلامية تشبه تلك التي رأيناها في مارس وأبريل الماضيين. في الحقيقة في أبريل كانت التهديدات أكثر شمولية، حيث هدد إيران بضربها لدرجة القضاء على حضارتها. لا أعتقد أنه سينفذ مثل هذا الوعيد، ربما قصده هو إخافة الإيرانيين وإعادة طمأنة الشركاء في الخليج، وأن يظهر أمام شعبه بأنه ما زال قويا وصارما ويكسب هذه الحرب. لذا لا أتوقع أنه سيفعل هذه الأمور، طالما هو لم يفعلها في مارس وإبريل حتى عندما كانت الحرب أكثر ضراوة.
1: دكتور حسن، هذا الضغط والضغط المتبادل باختلاف الأدوات المستخدمة، هل يمكن أن يؤتي أكله؟
3: محمد، هذا الضغط والضغط المتبادل هو في سياق رفع السقوف وأيضا إرسال رسالة القوة والحزم لدى الطرفين، لكن أنا بتقديري أن الولايات المتحدة واضحة مع من هي تريد الاتفاق، وترامب لا يريد الحسم العسكري. الحسم العسكري لا يمكن حسمه ب50,000 جندي موجودين في هذه المنطقة. عندما احتلت العراق جندت الولايات المتحدة أكثر من 170,000، وإيران طبعا دولة أكبر وأكثر قوة، فبالتالي الحديث عن القدرة العسكرية الأمريكية صحيح، عندها القدرة على تدمير الجسور والمنشآت النفطية والطاقوية صحيح جدا، لكن أيضا الإيران ما زال عندها القدرة على الرد بالمثل في هذه المنطقة، مما يجعل من تهديد ترامب تهديد فارغ، لأن الطرف الإيراني لديه أيضا قدرة على تنفيذ تهديده. لذلك يأتي هذا التصريح هنا وهناك من أجل تقدير رفع سقف المطالب، إرسال رسالة الصمود والتحدي، أي أيضا رسالة للداخل بأنه النظام الإيراني هو نظام انتصر على الولايات المتحدة الأمريكية والأمريكان نفس الشيء. لكن في نهاية المطاف أنا أتفق مع الضيفين أنه لا حل عسكري لهذه الأزمة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن البراري، شكرا للدكتور عماد أبشناس، وشكر موصول للدكتور ريتشارد وايتس. تتخوف أسواق الطاقة من تداعيات انقطاع الإمدادات مجددا عبر مضيق هرمز، حيث توقع بنك جولدمان ساكس أن تتجاوز أسعار النفط 110 دولارات للبرميل، وذلك في حال حدوث الإغلاق. عمار طيبي في هذه الإطلالة الاقتصادية يقف عند السيناريوهات المتوقعة لأسعار النفط في ضوء التصعيد الحاصل.
4: أهلا بكم إلى هذه الإطلالة على آخر التداعيات الاقتصادية للحرب. والسؤال الأبرز حاليا في سوق الطاقة التي تعيش أسوأ صدمة لها عبر التاريخ هو كيف سيكون تأثير عودة التوتر إلى المنطقة وتوقف الإمدادات عبر مضيق هرمز على أسعار النفط التي تتقلب وفقا لتطورات الحرب. بنك جولدمان ساكس قدم قراءة مستقبلية في 3 سيناريوهات لأسعار النفط، وربط كل ذلك بحجم تعطل إمدادات النفط من المنطقة. في السيناريو الأصعب على الأسواق، توقع البنك أن يتجاوز سعر خام برنت

0: $110 للبرميل قبل نهاية العام الجاري، وذلك في حال استمرار اضطرابات تدفق الإمدادات القادمة من الخليج. أما السيناريو الثاني فرجح فيه جولدمان ساكس ثبات الأسعار عند مستوى $80 للبرميل في حال تذبذب الإمدادات مع العودة البطيئة لتدفق النفط عبر المضيق، بينما السيناريو الثالث توقع فيه البنك هبوط الأسعار إلى مستوى $60 للبرميل، وذلك في حال هدأت التوترات في الشرق الأوسط بوتيرة سريعة وعاد إنتاج المنطقة لمستوياته الطبيعية. كما يتضح مما سبق، كل السيناريوهات المتوقعة مرتبطة بمدى عودة إمدادات النفط إلى السوق. البنك قال إن صادرات الخليج تعافت نسبياً خلال الأسابيع الأخيرة لتتجاوز 80% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وذلك نتيجة لتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، ما ساهم في تراجع الأسعار مقارنة بذروتها خلال الحرب. لكن مع عودة الهجمات على الناقلات بالمضيق خلال الأيام الماضية، تراجعت إمدادات المنطقة مرة أخرى إلى ما دون 50% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، لتهبط إلى 11 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، لتعود بذلك أسعار النفط للارتفاع. ومع التصعيد الجديد يرجح تراجع أكبر لتدفق الإمدادات، وفي المحصلة قلق أوسع في الأسواق وأسعار أعلى. نهاية هذه الإطلالة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: الآن إلى التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 4 بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة منذ فجر اليوم. نور خالد مراسلة الجزيرة تنضم إلينا من مدينة غزة. مرحبا نور، نتابع معك التطورات الميدانية في القطاع، وبخاصة ما أحدثته تلك الغارة الإسرائيلية لحي التفاح في مدينة غزة.
2: نعم محمد، كانت ليلة عصيبة جدا على المواطنين الذين يعيشون في المناطق الشرقية لمدينة غزة، خصوصا الذين يقتربون من مناطق أو من شارع صلاح الدين، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بتقديم المكعبات الصفراء حتى مفترق السنافور في هذه المنطقة في الشمال الشرقي لمدينة غزة. والتقديم المكعبات الصفراء دائما ما يحتاج تغطية نارية كثيفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لذلك كانت الآليات العسكرية تقوم بإطلاق القذائف المدفعية طوال الليلة، وهناك إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية وكذلك الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية التي كانت لا تفارق الأجواء. وأيضا قامت الطائرات أو طائرات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق صاروخ أدى ذلك إلى وقوع عدد من الشهداء والإصابات في المكان. هذه التغطية النارية تسبب وقوع أعداد من الشهداء والإصابات. كما تحدثنا، استشهد فلسطينيين في حي التفاح في المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة غزة، ونقلت أيضا عدد من الإصابات، وكذلك استشهد فلسطيني في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وأيضا هناك حالة من النزوح، وعدد من المواطنين غادروا المكان بسبب الكثافة النارية التي لاحقتهم ليلة أمس. هذه المرة التي لا نكاد نعرفها من مرات النزوح، ولا نستطيع حصرها ولا عدها، بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي دائما ما يضع المواطنين والفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق الشرقية لمدينة غزة أمام حالات متكررة من النزوح بسبب دفعه للمكعبات الصفراء باستمرار، حتى باتت تسيطر على مساحة كبيرة من مدينة غزة. المكتب الإعلامي الحكومي تحدث في اليوم الألف للحرب على قطاع غزة، وقال أن الاحتلال الإسرائيلي بات يسيطر على 80% من مساحة القطاع، ودفعه المستمر للمكعبات الصفراء يعني أن هناك شارع صلاح الدين أصبح محطة خطر وموت، ولا يستطيع هو أحد الشوارع الرئيسية وشريان الحياة في قطاع غزة، حيث هو حلقة وصل بين المناطق الجنوبية وبين المناطق الشمالية لقطاع غزة. ولكن هذا التقديم للمكعبات الصفراء دائما ما يجعل المواطنين محل استهداف مباشر من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وهذه المساحة التي بات يسيطر عليها والمساحة التي يضيق على الفلسطينيين حياتهم فيها هي 20%، ومعظمها من الدمار والركام، والمواطنون باتوا يعيشون حالة إنسانية صعبة وتتفاقم باستمرار مع التقييدات الإسرائيلية وكل ما يمنعه الاحتلال الإسرائيلي من الدخول إلى قطاع غزة.
1: نور، انتهى الوقت المخصص لهذه الساعة الإخبارية. نور خالد مراسلة الجزيرة كنت معنا من مدينة غزة. مشاهدينا الكرام، هذه التغطية لا تزال مستمرة، ويصحبكم فيما تبقى منها محمد علاونة.
3: شكرا محمد مزيمز، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا. تغطيتنا مستمرة معكم لنتابع فيها تطورات مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني. في آخر المستجدات، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم والنظام القانوني الإيراني في المضيق. من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني إن عملياته تركز الآن على تدمير البنية الهجومية الأمريكية في المنطقة وتليها مراحل أخرى. وأضاف أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات تجهيزات أمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت، وقاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، وقاعدة الأزرق بالأردن. من جهتها، أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط 8 صواريخ إيرانية. في الكويت، قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات معادية بطائرات مسيرة. من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها قصفت مراكز قيادة ومواقع دفاع جوي ومنشآت مراقبة ساحلية في جزيرة طنب الكبرى وقرب بندر عباس. من ناحيته، قال مسؤول بمحافظة سمنان شرق طهران إن غارة أمريكية استهدفت مطار المحافظة وتسببت في خسائر مادية. كما نقلت وكالة تسنيم عن الحرس الثوري أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في مدينة أندمشك بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الإيرانيين يريدون عقد لقاء وتحقيق تسوية. من جهته، قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن التهديد غير المتكافئ الذي تشكله إيران في مضيق هرمز يعني أن الصراع لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية. في تطورات الملف اللبناني، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل كاتس أكد في اتصال مع وزير الحرب الأمريكي إصرار إسرائيل على البقاء في المناطق الأمنية في سوريا، في غزة ولبنان. هذه التفاصيل والمستجدات نأخذها إلى مساحة المتابعة مع مراسلين من طهران، تنضم إلينا رانيا قاسمي، ومن واشنطن إيهاب العبسي، وكذلك من عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي. أهلا بكم جميعا. ولعلي أبدأ معك رانيا بآخر ما استجد ميدانيا حتى اللحظة في طهران، وكذلك إن كان هناك أي حديث حول طبيعة العمليات التي تعتبرها طهران رد فعل على هذه الضربات.
4: نعم محمد، يعني بالفعل كانت قد توسعت الولايات المتحدة في هجماتها على الأراضي الإيرانية لتمتد من الجنوب إلى شرق العاصمة طهران وتحديدا مدينة سمنان، حيث تعرض مطار المحافظة للاستهداف ما أسفر عن خسائر مادية في المكان، كما أيضا لحق يعني هجوم في مدينة أهواز كان بالقرب من أحد مستشفيات السرطان للأطفال. الأطفال، ما أدى إلى تضرر المنازل وإجلاء المرضى من المكان والنزلاء من المكان إلى مستشفيات أخرى في المدينة. هذا فيما تركزت الهجمات على محافظة هرمزجان، نتحدث عن قشمة، عن بندر عباس والسريك، هذا بالإضافة لأننا الهجمات طالت كل من محافظة سيستان وبلوشستان وأيضا محافظة خوزستان. هذه الهجمات تتركز عادة على المقرات العسكرية والأجهزة والمنشآت الرصد والمتابعة في المكان، وذلك من أجل إضعاف قدرات إيران في السيطرة على مضيق هرمز. ولكن فيما يتعلق بهذا الشأن كان الرد مباشر من المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرامينيا، والذي قال أن هذه المحاولات الأمريكية بتركيز الاستهداف على السواحل الجنوبية الإيرانية والمقرات العسكرية هناك لن يتمكن من إضعاف قدرات إيران فيما يتعلق بهذا الشأن، لأن إيران باستطاعتها أن تفرض سيطرتها على مضيق هرمز من أي شبر في إيران، في رسالة واضحة أن هذه العمليات الأمريكية لن تؤتي نتيجة ولن تحقق للولايات المتحدة ما تريده منها. أيضا هناك أيضا كان تصريح للمتحدث باسم الحرس الثوري، والذي يؤكد أن العمليات التي تقوم بها إيران ردا على الهجمات الأمريكية باستهداف قواعدها في المنطقة، قال أنها هذه العمليات تتركز على استهداف البنية التحتية الهجومية للولايات المتحدة، وبعدها سيتم الانتقال إلى المراحل اللاحقة، مع التأكيد على أن إيران لن تسمح لواشنطن بفرض المعادلة القائمة فيما يتعلق باستمرار الهجمات وتحويل هذه الحرب، إذا أمكن قولها أنها حرب، إلى عملية استنزاف للقدرات الإيرانية. وفي هذا الشأن كان قد أعلن الحرس الثوري والجيش استهداف قاعدة الأزرق الصواريخ الباليستية، نتحدث عن صواريخ خيبر شيكان والمسيرات، لأن إيران تعتبر أن هذه القاعدة هي المسؤولة عن القيادة والسيطرة، ونفذت منها العديد من الهجمات على الأراضي الإيرانية.
3: آخر التصريحات التي نتابعها الآن نقلا عن الحرس الثوري يتحدث عن أن إعادة فتح المضيق رانيا مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية في المنطقة، وهنا أسألك تحديدا عن الوضع الميداني في هذه اللحظة وطبيعة العمليات هناك من قبل الحرس الثوري.
4: بالفعل هذا ما تم التأكيد عليه ليس فقط من الحرس الثوري، وإنما أيضا من الجيش وحتى مستشاري المرشد الإيراني، ونتحدث عن علي أكبر ولايتي. هناك تأكيد على أن مضيق هرمز سيظل تحت سيطرة إيران، وأن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بزعزعة إرادتها هناك والتدخل في هذا الأمر. وهناك تأكيدات على أن المضيق ما زال مغلقا أمام حركة السفن، وذلك حتى تنتهي ما تصفه طهران بالعمليات الأمريكية العدائية والتدخل في إدارة وملاحة المضيق، وذلك من خلال ما تعتبره أيضا تحريض السفن على اتخاذ مسارات أخرى غير تلك التي كانت قد أعلنتها طهران من قبل. هناك تأكيد على أن إيران متمسكة بخطوطها الحمراء فيما يتعلق بهذا الأمر، وتعتبر المضيق هو جزء من أمنها القومي، ولذلك يتم التأكيد على أنه لن يتم التنازل عن هذا الأمر. وهذا أيضا ما يبدو واضحا في تأكيد إيران على الدبلوماسية وعلى ضرورة تفعيل بنود مذكرة التفاهم، لأنه بحسب التفسير الإيراني للمذكرة وخاصة البند الخامس منها يقول أن إدارة الملاحة في المضيق ستكون لفترة 60 يوما في يد إيران، ثم بعد ذلك ستطبق إجراءات تتعلق بالملاحة في المضيق سيتم اتخاذها بين إيران وسلطنة عمان. إذن هناك تأكيد على هذا الخط الأحمر، وإيران عندما تقول أنها تريد أن تفعل مذكرة التفاهم هي تريد أنها تنتقل إلى مرحلة ما بعد مذكرة التفاهم، ولا تريد العودة إلى المربع الأول والتفاوض مرة أخرى بشأن نقاط تعتبرها إيران محسومة ولا يمكن التفاوض بشأنها.
3: شكرا جزيلا مراسلتنا من طهران رانيا قاسمي. نتحول إلى واشنطن نرصد آخر المواقف هناك مع إيهاب العبسي.
5: عم محمد، آخر المواقف هو ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية بأنها أكملت آخر أو أحدث موجة من الضربات على إيران. الضربات الأمريكية استمرت حتى الآن 5 أيام على التوالي، وفي الضربة الأخيرة قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت مراكز القيادة الإيرانية ومواقع الدفاعات الجوية ومواقع الطائرات والمسيرات، إضافة إلى أنظمة المراقبة الساحلية الإيرانية، وذلك ردا على هجمات إيران على البحارة المدنيين والسفن في مضيق هرمز. وأيضا بالأمس محمد، في إطار تنفيذ القوات الأمريكية للحصار البحري على الموانئ الإيرانية، قال الجيش الأمريكي أنه أعاد توجيه سفينتين بعد امتثالهما لتعليمات الحصار، وأيضا قام بتعطيل ناقلة نفط لم تمتثل لتعليمات الحصار وكانت تتوجه إلى جزيرة خارك الإيرانية، لكن القوات الأمريكية قامت بتعطيل هذه السفينة. سياسيا محمد، هناك تصريحات من الرئيس الأمريكي ونائبه جي دي فانس. دونالد ترامب يقول أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق وفي تسوية، ويقول أنهم غير سعداء بهذه الضربات الأمريكية عليهم في هذا التوقيت، وأيضا يقول أنه سيحسم هذه الحرب سريعا مع الجانب الإيراني. يأتي ذلك تزامنا أيضا مع ما نشرته وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب يدرس بالفعل خيارات عسكرية لتوسيع الضربات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني سريعا، ومن بين هذه الخيارات السيطرة على جزيرة خارك الإيرانية واستهداف منشأة جبل الفأس التي ربما تكون بها برامج نووية في إيران حسب ما تقول السلطات الأمريكية. أيضا نائب الرئيس جي دي فانس، لكن قبل أن ننطلق إلى نائب الرئيس يجب أن نشير إلى المنشور الذي أيضا نشره الرئيس دونالد ترامب، وأعرب فيه عن تقدير الولايات المتحدة لإيران بعد إطلاق سراح مواطنة أمريكية كانت محتجزة في طهران منذ عام 2024. ودونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة تقدر هذه اللافتة وحسن البادرة من الجانب الإيراني، في منشور وصفه الكثير بأنه ربما يدل على أن الولايات المتحدة ما زالت تبقي باب الدبلوماسية مفتوحا وتأمل فيها التوصل للاتفاق مع إيران. نائب الرئيس جي دي فانس محمد كانت له تصريحات يقول فيها أن هذه الضربات الأمريكية على الجانب الإيراني تأتي كرد فعل طبيعي لمهاجمة إيران للسفن في مضيق هرمز، وإن إيران هي التي اخترقت مذكرة التفاهم التي تنص صراحة على فتح مضيق هرمز بالكامل. لكن أيضا جي دي فانس يقول أن الحل العسكري وحده ليس كافيا للتعامل مع الأزمة في مضيق هرمز، وأنه يجب التوصل إلى حل تفاوضي مع الجانب الإيراني في نهاية المطاف. محمد،
3: تحديدا أريد أن أذهب معك بشيء من التفصيل إيهاب في مسألة المفاوضات. الإيرانيون يستندون وفق آخر تصريحات المتحدث باسم الجيش الإيراني إلى أن المضيق مغلق إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم والنظام القانوني الإيراني في المضيق. حول هذه النقطة، ما هو الموقف الأمريكي تحديدا؟
5: الموقف الأمريكي محمد، أن نائب الرئيس جي دي فانس يقول أن المضيق ليس مغلقا بالكامل، ويقول أن الجانب الإيراني يجب أن يلتزم بما ورد في مذكرة التفاهم، وهي النقطة الخلافية تحديدا فيما يتعلق بصياغة المادة الخامسة، والتي يبدو أن الخلاف بين الجانبين عليها كبيرا، وهي مسألة سيطرة إيران على مضيق هرمز. الولايات المتحدة تقول أن مذكرة التفاهم لا تنص على ذلك، وأنه كان بموجب هذه المذكرة يجب إعادة فتح مضيق هرمز، ومن ثم الانتقال إلى مسألة البرنامج النووي في مرحلة لاحقة من المفاوضات. الإدارة الأمريكية ترفض رفضا مطلقا سيطرة الجانب الإيراني على مضيق هرمز، سواء بفرض رسوم عبور أو بسيطرة بسماح بمن يمر أو من لا يمر. وبالتالي تقول أن هذه الضربات تستهدف بالأساس تقوية قدرة إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز، وأيضا تترك باب الدبلوماسية مفتوحا. لكن نائب الرئيس محمد كان صريحا للغاية في هذه النقطة فيما يتعلق بأن الحل العسكري وحده لن يكون كافيا، وشن هجوما على منتقدي إدارة ترامب هنا في واشنطن، وقال أنهم يريدون فقط إسقاط الصواريخ والقنابل على إيران من دون حلول واقعية، ويجب التفاوض في نهاية المطاف مع الجانب الإيراني. لكنه قال أن الولايات المتحدة تتبع سياسة العصا والجزرة مع إيران بالتزامن مع هذا الرد العسكري المتصاعد أيضا من قبل القوات الأمريكية في المنطقة محمد. وبالتالي الإدارة الأمريكية في ظل هذه الحملة العسكرية المتصاعدة أيضا تبقي باب الدبلوماسية مفتوحا وتأمل في التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب وهذه الأزمة بشكل دائم. محمد،
3: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن. نتحول الآن إلى عمان مع مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي. حسن، لم تكن هذه الضربة الإيرانية الأولى على الأردن أو على قواعد عسكرية في الأردن، كيف يبدو الوضع الميداني إن كان هناك أي مواقف صدرت رسمية حيال ذلك؟
6: نعم محمد، وقبل الإجابة على سؤالك، قبل قليل سمعنا دويا لصوت كبير في سماء عمان، يبدو أنه اعتراض، قد يكون اعتراض لصاروخ أو لمسيرة، ولا ندري حقيقة ما هو الأمر بالضبط، وحال ورود أي يعني بيانات عسكرية بهذا الشأن سنوافيكم بها. هذا كان قبل هذه المداخلة على الهواء بدقائق. وبالعودة إلى سؤالك، بالفعل محمد، هذا هو الاستهداف لليوم الخامس على التوالي. الاستهداف يتم في ساعات الفجر منذ ليلة الأحد الماضي وحتى فجر اليوم، هنالك استهداف بصواريخ إيرانية. قال القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 8 صواريخ قادمة من إيران، طبعا هذه الصواريخ باليستية. وأكدت القوات المسلحة في بيان عسكري لها فجر اليوم أن عملية متابعة مخلفات الصاروخ وسقوط الشظايا تم التعامل معها بشكل يعني إجراءاتي وعملياتي من قبل فرق سلاح الهندسة الملكي، وأنه لا توجد لا إصابات بشرية ولا مادية جراء سقوط هذه الشظايا. مع العلم محمد أن المناطق التي تسقط فيها هذه الصواريخ هي مناطق مفتوحة وأغلبها صحراوية. هذا على صعيد البيان العسكري. طبعا أعادت التأكيد القوات المسلحة بأنها على أعلى درجات الجاهزية، وأنها قادرة على حماية أجواء وأراضي المملكة الأردنية والحفاظ على أمن وسلامة الأردنيين. هذه الاستهدافات تتكرر، ويقابلها يعني تأكيدات أردنية أن كل ما التصريحات التي تصدر عن الحرس الثوري الإيراني ليس لها وجه من الصحة، إذ أن القوات المسلحة تقول أن هذه الصواريخ لا تصل إلى أهدافها، وأن الأردن لا يوجد به قواعد أمريكية، هنالك تعاون واتفاقات دفاعية مع دول الأجنبية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
3: شكرا جزيلا لك حسن الشوبكي مدير مكتب الجزيرة من عمان. بين اتساع خريطة الضربات الأمريكية على إيران من السواحل الجنوبية إلى عمق الأراضي الإيرانية، تدخل المواجهة مرحلة جديدة تتجاوز أمن الملاحة إلى أهداف أكثر حساسية. التقرير التالي يرصد كيف تطور بنك الأهداف الأمريكية وما الذي تكشفه دلالات هذا التوسع.
7: من سواحل إيران الجنوبية إلى عمقها، شيئا فشيئا تتسع خريطة الأهداف الأمريكية في إيران، وتتسع معها دلالات التصعيد. ملامح هذا التوسع بدأت تتشكل منذ الرد الأمريكي على استهداف إيران سفنا تجارية في مضيق هرمز في نهاية الأسبوع الأول من يوليو. عندها بقيت الضربات الأمريكية ملاصقة للساحل الإيراني الجنوبي، وخصوصا مواقع بحرية في ميناء بندر عباس وجزيرتي قشم وأبو موسى، في محاولة واضحة لتقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة في المضيق كما تقول واشنطن. لكن كل ذلك بالقرب من خارج الشريان النفطي الأبهر لطهران، والجزيرة التي لطالما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية الاستيلاء عليها باعتبارها ورقة اقتصادية ثقيلة على إيران. مع استمرار التصعيد، بدأت الضربات الأمريكية تنتشر على المدى الجغرافي في الداخل الإيراني في جولات قصف متلاحقة ترفع معها بنك الأهداف الأمريكية. فقد تصاعد عدد هذه الأهداف تدريجيا من 80 هدفا إلى 90 ثم إلى 140 هدفا يوميا. تقول التقارير الأمريكية إن دلالات القصف الحالية تحمل أهمية لوجستية واقتصادية تتجاوز بعدها العسكري المباشر. تتوضح في منطقة الضغط الموسعة التي تشمل قواعد بحرية وأحواض صيانة السفن والغواصات ومستودعات المسيرات ومراكز القيادة والسيطرة، ثم امتدت إلى الجسور وخطوط السكك الحديدية التي تربط الموانئ الإيرانية بعمق البلاد. وكان لافتاً دفع القوات الأمريكية لأول مرة بقوارب ملغمة ذاتية التوجيه نحو منشأة بحرية في ميناء بندر عباس. كما شملت الضربات مواقع مرتبطة بالبنية الاقتصادية وطرق الإمداد في مؤشر إلى أن واشنطن باتت تستهدف قدرة إيران على الحركة والاستمرار لا مجرد قدراتها القتالية. مؤشرات توضح نية أمريكية لشل القدرات الإيرانية بشكل مستدام وإعادة تشكيل مسرح العمليات وصولا إلى الذروة، وهو التهديد المباشر بقصف منشأة جبل الفأس النووية الأكثر تحصينا، وهو أول تحول في نمط الأهداف خلال جولات التصعيد هذه، ينتقل من أمل الملاحة إلى بعد استراتيجي آخر. موقع المنشأة قرب نطنز مدفون بعمق تحت صخور الجرانيت، ولم يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارته أبدا، إلا أن ترامب أكد أنه بات تحت مراقبة الكاميرات الأمريكية. لكن السؤال الآن، إذا كانت خريطة الأهداف تتوسع بهذا الشكل، فأي هدف استراتيجي تقود إليه؟ وهل تتخطى الهدف الأمريكي المعلن بالضغط من أجل إعادة إيران للتفاوض بشروط الولايات المتحدة؟ بعض الإجابات تلوح في تصريحات الرئيس الأمريكي نفسه، فقد لوح بمسار تصعيدي جديد يشمل استهداف محطات الكهرباء والجسور إذا لم تعد طهران إلى المفاوضات، وهو تهديد يذكر بفترة الحرب التي كان أحد منعطفاتها الذي حرك المسار السياسي تهديد ترامب بقصف شامل للجسور ومنشأة الطاقة. اللافت أيضا أن ترامب تحدث عن احتمال تنفيذ عمل بري وإن لم يكن بالضرورة بقيادة القوات الأمريكية. هذا ما يعيد المشهد إلى رسالة ترامب السابقة إلى الكونغرس التي أكد فيها أنه لا يعتزم الدفع بقوات برية أمريكية لقتال إيران، وهي الرسالة التي تكتسب الآن بعدا جديدا بعد إبلاغ ترامب المشرعين باستئناف العملية القتالية، وتعني عمليا بدء احتساب مهلة 60 يوما المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب، وهي الفترة التي يستطيع خلالها مواصلة العملية العسكرية من دون الحاجة إلى تفويض جديد من الكونغرس قبل أن يواجه استحقاقا قانونيا وسياسيا جديدا إذا استمرت الحملة. في هذه الأثناء ترد إيران باستهداف ما تصفها مواقع ومنشآت عسكرية أمريكية في دول الخليج والأردن، وتبقي على التهديد بتوسيع الاستهداف دون أن يحدد أي طرف متى ستبلغ هذه الجولات التصعيدية مرحلة العودة.
3: وبالعودة معكم مشاهدينا إلى تطورات الوضع، ينضم إلينا من الكويت مراسل الجزيرة محمود الزيبق. نرصد معك محمود الوضع الميداني وآخر التصريحات والمواقف الصادرة من الكويت.
8: محمد، ساعات الليل كما الليالي السابقة التي تلتها خلال فترة التوتر هذه شهدت أصوات انفجارات، طبعا أصبحت هذه خلال هذه الليالي ومنذ عودة التوتر بين واشنطن وطهران بعد خرق مذكرة التفاهم، أصبحت هذه الانفجارات أصوات معتادة في كل ليلة تقريبا باستثناء ليلة واحدة ربما. فكل هذه الليالي منذ 8 يوليو تقريبا حتى الآن كانت تشهد أصوات انفجارات، طبعا وطبعا تشير رئاسة الأركان في بيانها إلى أن معظم أو أن هذه الأصوات التي تسمع أحيانا في أرجاء الكويت هي ناجمة عن عمليات الاعتراض الجوي للأهداف المعادية. في بيانها الأخير الذي أصدرته خلال ساعات الليل قالت رئاسة الأركان إنها تتصدى لطائرات مسيرة معادية اقتحمت أجواء الكويت، وبالتالي فإن هذه الأصوات هي ناجمة عن عمليات الاعتراض. طبعا هذه بالليلة التي سبقتها وفي آخر إحصائية قدمها الجيش الكويتي قال إن نحو 21 طائرة مسيرة وأربع صواريخ جوالة من نوع كروز استهدفت سماء الكويت خلال الساعات 24 الأخيرة. طبعا ضمن مجموعة كبيرة وضخمة من الطائرات المسيرة أحصى الجيش الكويتي نحو ما يقرب من 1000 طائرة مسيرة استهدفت أجواء الكويت منذ بدء الحرب حتى الآن. وطبعا خلال الأيام السبعة الأخيرة يعني كانت الكويت قد أشارت إلى أن هذه الاستهدافات أسفرت عن أضرار، طبعا هناك أضرار بشرية من ناحية الجرحى، هناك مصاب مدني وهناك 4 مصابين عسكريين كويتيين في استهدف قطعتهم البحرية، فنقلوا إلى المستشفى وحالتهم مستقرة وفقا لإعلان البيان الكويتي بيان الجيش الكويتي. فضلا عن الأضرار البشرية هناك أضرار مادية في منشآت حيوية ومدنية طبعا لم تحددها السلطات الكويتية، لكن ما نعرفه أن هناك استهدافات أيضا للحدود الحدود البرية لعدد من المنشآت، وتسببت أحيانا بأضرار وبحرائق، وكانت فرق الإطفاء قد سيطرت قبل يوم أمس الأول على حريق كان قد اندلع جراء هذه الهجمات الإيرانية المستمرة على البلاد. محمد
3: محمود الزيبق مراسلنا من الكويت، شكرا جزيلا لك. هذه التفاصيل والمستجدات نأخذها معكم مشاهدينا إلى مساحة النقاش. نرحب الآن بضيوفنا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا. من آخر ما نقلناه على الشاشة قبل قليل وهي الأخبار العاجلة التي تحدث بها أو نقلها مقر خاتم الأنبياء، يتحدث عن مسألتين، عن إذا نفذت واشنطن تهديداتها بضرب البنية التحتية بإيران فإن البنية التحتية في المنطقة ستضرب، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عن أنه لن يتم السماح على الإطلاق للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون المضيق. من هاتين النقطتين أبدأ حواري معك سيد أدولفو، وأسألك عن المسار العسكري الأمريكي، إلى أين يبدو متجها مع علم الولايات المتحدة حتى اللحظة وفق التصريحات الإيرانية بتداعيات ذلك؟
9: شكرا جزيلا.

0: والتزويد للجيش، وكما ذكرتم سيكون هناك حالة شلل في البلد، يحصل ذلك تدريجيا وعلى مدى من الزمن. وإذا قدرة إيران على الرد واستهداف الدول الحليفة والأهداف المدنية، وهي قادرة على فعل ذلك وترغب بفعله، فستتقاعد هذه القدرة بشكل كبير. ذلك له ثمن ونفهم الأمر، ولكن إيران تصرفت بطريقة غير مقبولة مع الحلفاء، مع الغرب ومع العالم الحر، وهي لا تملك مضيق هرمز لا يمكنها السيطرة عليه. هذا ممر مائي دولي، والأمر الوحيد الذي ستفهمه هو تطبيق الخناق الاقتصادي، وهذا ما نفعله بالحصار البحري لإيران وموانئها، بالإضافة إلى استخدام كل الوسائل اللازمة لضرب البنى التحتية التي تخدم الجيش وتسمح بالتجارة مع روسيا. مع
1: من الواضح سيدة أدولفو، عند هذه النقطة من الواضح أن مسألة أن إيران لا تفهم إلى لغة القوة يطرح علامات استفهام كبيرة. سؤالي لك الآن، ما الذي بتقديرك تحقق حتى اللحظة من وراء هذه الحرب من خلال القوة؟
0: ما تحقق حتى الآن هو القضاء على البحرية الإيرانية، وسوف نتخلص من القوارب الصغيرة التي تستخدمها، وقد قودنا قدراتها بشكل عام، لا قدرات جوية ولا دفاعات جوية. يتم شن الضربات الجوية الآن في النهار، وذلك يعني أن إيران ليس لديها الدفاعات. للإجابة على سؤالك، إيران الآن أكثر ضعفا وستضعف أكثر بعد، ستصل إلى نقطة ليس عندها القدرة على مواصلة الترهيب والإرهاب ضد الناقلات والحلفاء، وهذا ما يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضغط. وداخليا الاقتصاد سيزداد سوءا عما هو عليه الآن، وسيشكل ذلك الضغط الأكبر على النظام.
1: دكتور عباس، هل يبدو وفق هذه التصريحات الأخيرة التي نقلناها للحرس الثوري عن أن هناك قراءة إيرانية بقرب ضرب ربما منشآت بنية تحتية إيرانية، ووفق ما يقرأ في إيران حسب مسار التصعيد الأمريكي؟
2: صباح الخير وشكرا للاستضافة. قلت يوم أمس بأن الوضع أصبح لا يطاق عند الإيرانيين، وقلت نحن نتوقع أن تكون هناك ردود مختلفة، والصبر الاستراتيجي التي تتحدث عنها طهران دائما أصبح في هذه المرحلة في نهاياتها، وهذه حقيقة. ما صدر قبل قليل عن مقر خاتم الأنبياء الذي هو في النهاية يشمل الحرس الثوري والجيش الإيراني وينسق بين كل الأطراف المسلحة كان واضحا، وهي الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية والعقيدة الدفاعية الإيرانية التي تربط كل المسارات ببعضها البعض. إذا كان هناك أمن للطاقة فليكون للجميع، وإذا لم يكن الأمن للطاقة للجميع فلم يكن للجميع. وفي نفس الوقت إذا كانت هناك يعني أمن للمنطقة هذا إما للجميع إما لم يكن. البيان الذي صدر يؤكد بوضوح، وقلتها يوم أمس، بأن هذه التمهيدات التي أتت من خلال الجانب الحقوقي أو القانوني عندما قدم المندوب الإيراني في الأمم المتحدة اعتراضه وأعطى تقريراً عن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في من انتهاكات، هذا يعني هناك تمهيد لعمل ما ولمواجهة ما أو لمقاومة ما. البيان هذا أؤكد على هذه المقولة، وأتصور

0: إذا كان هناك استهداف لأي بنى تحتية من الآن فصاعدا فستكون الردود على المنطقة، وهذه ستكون كارثة. نعرف كيفية ما
1: طيب
0: نتائج استهداف هكذا في هذا
1: وضحت الصورة.
0: الصيف الحار. و
1: دكتور حسن البراري، الطرفان حتى اللحظة ووفق تصريحاتهما يقولان لا يمكن للآخر السيطرة على المضيق، ولا يمكن كذلك في الوقت نفسه فرض الرؤية الأخرى على ما نريده. هل يمكن القول أننا اقتربنا من مرحلة كسر عظم؟ أم كيف يمكن توصيفها بين الجانبين؟
2: محمد، وصلنا إلى مرحلة جمود مؤلم متبادل بين الطرفين. كل طرف لديه القوة السلبية وليس لديه القوة لفرض وجهة نظره على الآخر. أما نتحدث عسكريا في مضيق هرمز، إيران كلفة إغلاق تعطيل الملاحة في مضيق هرمز كلفة منخفضة جدا عسكريا، كلفة فتح المضيق بشكل كامل وبشكل آمن مرتفعة على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ذلك يحتاج قوات عسكرية أكبر، وهي لا تريد أن تزج هذه القوات في مواجهة مع إيران. الآن من هنا كل طرف يعتمد على أسلوب آخر. إيران تريد أن ترفع من كلفة الألم الاقتصادي من خلال توسيع الألم الاقتصادي والتهديد بضرب المنطقة، دول المنطقة، التهديد بضرب أيضا منشآت حيوية. هذا كله في سياق رفع الكلفة وتوسيع الألم، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد بأنه لديها القوة أو فائض القوة العسكرية تفرض حصارا بحريا على إيران، لعل ذلك يحدث تغييرا في سلوك إيران. لكن عودة إلى سؤالك، وهذا مرتبط بتصريحات جي دي فانس في الأمس عندما تحدث عن استحالة الحل العسكري، يتحدث وهو طبعا يمثل توجها داخل الإدارة الأمريكية وليس رأيا شخصيا، وهو يقول بأنه يعني بمعنى العمل العسكري إن كان ضروريا فهو من أجل الضغط ودفع إيران للمفاوضات. والرئيس الأمريكي يقول بأنه يبقي الباب مواربا، بمعنى أن الهدف النهائي للولايات المتحدة الأمريكية ليس الحسم العسكري وإنما التوصل إلى اتفاق مع إيران. لغاية الآن يعني كل طرف ينتظر من الطرف الآخر أن يقدم التنازل.
1: عند هذه النقطة أعود إلى سيد أدولفو فرانكو. مسألة أو ما بين الحسم العسكري والذي كان يقرأ على أنه هدف كبير بداية الحرب، وما بين هدف مرحلي الآن هو التوصل للاتفاق مع إيران وفتح المضيق، إلى أين يبدو مسار الولايات المتحدة متجها؟
3: عندما نتحدث عن الحل العسكري لنكون واضحين، ما نعنيه أو نقوله هو أن هدف الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن وليس أن تجتاح أو تغزو إيران أو تحتلها، ليس هذا الهدف. الهدف منذ بداية الحرب هو توقف البرنامج النووي الإيراني والحد من اليورانيوم أو التخفيف من درجة التخصيب. أفهم أنه يتم التركيز الآن على مضيق هرمز، ولكن ذلك من أعراض الصراع، والصراع يقوم على اليورانيوم. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الهدف هو المفاوضة، هو اليورانيوم، نود المواصلة في المفاوضات، وإيران لا تريد ذلك، وهي أغلقت مضيق هرمز برأينا من أجل الابتعاد عن ذلك الهدف. الضيف من إيران يقول أمن الطاقة للجميع أو ليس لأحد. الولايات المتحدة الأمريكية من جانبها تقول المضيق للجميع أو ليس لأحد، وبالتحديد ليس لإيران. إذا أرادت إيران أن تعيد مضيق هرمز إلى الترتيبات السابقة ل28 من فبراير، وذلك يعني حرية الملاحة التي يضمنها القانون الدولي، لن يكون هناك أي حصار بحري. تذكروا أن الولايات المتحدة الأمريكية وفت بتعهداتها، رفعت الحصار البحري، رفعت العقوبات عن النفط الإيراني إلى حين امتناع إيران عن فعل أي شيء باستثناء إغلاق مضيق هرمز، وهي خطوة بالاتجاه الخاطئ. وهي تقول أن البند الخامس من الاتفاق يعطيها هذا الحق في حين أنه لا يعطيها الحق والجميع يعرف ذلك. الكرة إذن في يد إيران. ولكن أعود إلى تعليقي السابق، هذا النظام يفهم لغة القوة فقط. الرئيس يريد الحل الدبلوماسي، ولكنه يقول أيضا أنه جاهز للانتقال إلى المستوى التالي إذا ما لزم الأمر، لأن هذه اللغة التي يفهمونها وهذه اللغة الوحيدة التي يردون عليها. نتمنى لو أن الأمر مختلف، ولكنه ليس كذلك. يمكن لهذا الصراع أن ينتهي بسرعة إذا فتحت إيران مضيق هرمز وبدأت المفاوضات الجادة حول البرنامج النووي الإيراني.
1: دكتور حسن البراري، هل ترى يعني العودة إلى نقطة الصفر إلى 28 من فبراير مسألة مشروعة في عند مناقشة التداعيات ومناقشة الوضع اليوم، في ظل أن الحديث من الناحية الأمريكية عن أن المضيق يجب أن يعود إلى ما كان عليه قبل 28 من فبراير لا يأتي مرتبطا مع ذلك الوضع بشكل كامل، فقط يتحدثون عن المضيق، لا يأتون على ذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل افتعلت حربا، لا يأتون على ذكر الأهداف الكبيرة التي ما زالت معلقة حتى من الناحية الإسرائيلية.
2: إغلاق المضيق وتحوله إلى ورقة بيد إيران هو نتيجة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. ولم المضيق كان مفتوحا كما تعرف، ولم تكن إيران لتقوم بأي شيء يعيق هذه الملاحة، ولم يكن مطروحا عند الإيرانيين توظيف ورقة هرمز بهذه الطريقة، بمعنى أن هذا كل ما يجري هو نتيجة لهذا الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي. فبالتالي أن يعود هذا المضيق إلى ما كان عليه قبل 28 من فبراير، هذا يعني إزالة العدوان عن إيران، وهذا يتطلب الكثير من الأشياء التي يجب أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية في سياق مذكرة التفاهم، في سياق حل، بمعنى أنه لا يمكن إيران فجأة أن تقول نعم سأعود إلى ما قبل 28، لكن ما زال الحصار الأمريكي، ما زال الضرب الأمريكي، ما زالت العقوبات، ما زالت الأموال المجمدة، ما زالت الحرب في لبنان. هناك جملة من الأشياء يجب أن تقدم لإيران. أنا لا أقول تقدم كل شيء تريد إيران، إيران تريد أكثر مما تحتاج، لكن على الأقل ما تحتاجه في هذه الفترة. لذلك الموقف الإيراني واضح تماما بأنه لا عودة إلى ما قبل الحرب إلا بترتيب جديد. هذا الترتيب يجب أن يتم التفاوض عليه. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضغط عسكريا من أجل تنهي المؤسسات الحاكمة في إيران، من أجل دفعها للامتثال للمطالب الأمريكية، وهي مطالب في جزء منها مطالب صهيونية إسرائيلية. فهذا الخطاب الأمريكي المدعوم بالقوة العسكرية غير الكافية، يعني هي صحيح عندها الفائض القوة تستطيع أن تدمر ما تشاء في إيران، لكن ما تقوم بقصفه الآن ليس كافيا من أجل أن يقول النظام من الأفضل أن نذهب إلى اتفاق كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك بالنسبة لهم، وكما أقرأ أنا بين السطور في تصريحات المسؤولين الإيرانيين كلهم يتحدثون عن التنازل في مضيق هرمز يعني خسارة الحرب، والنظام تتآكل شرعيته داخل إيران إن اقتنع الشعب الإيراني بأنه قاد البلاد إلى تهلكة، إلى خسارة. فبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تحدد ما تريد. إن أردتم فتح مضيق هرمز عسكريا كما يقول جيدي فانس، هذا أمر صعب جدا، ومن المستحيل أن ترافق كل شاحنة سفينة بارجة أو فرقاطة من أجل حمايتها، هذا مكلف جدا وغير مجدي على المدى المتوسط، يعني ناهيك عن المدى البعيد. لذلك لا حل، وكما يقول ديفانس هو محق تماما، لا حل إلا من خلال الدبلوماسية والتفاوض، وهذا يتطلب أن تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران ليس كأمة مهزومة، وإنما كبلد لها مصالح ولها حقوق مشروعة. لكن أيضا ليس كل ما تقوله إيران هو صحيح، واضح فيما يتعلق برغبتها في الهيمنة على هذه المنطقة وتغيير النظام الإقليمي يسمح لها بالسيطرة والهيمنة. هذا كلام من مسؤولين إيرانيين، لكن لا يمكن أن يتحقق، لأنه ليس الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها، هناك دول في الإقليم لها وجهة نظر مختلفة.
1: دكتور عباس، على أي وجه سيكون الموقف الإيراني بصورة حقيقية إذا ما نحينا قليلا التصريحات ربما مرتفعة السقف سواء العسكرية أو السياسية والتي تبدو طبيعية في سياق الحرب، لكن من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وحل هذه الأزمة، الأزمة التي تعيشها إيران وتعيشها المنطقة وتعيشها الولايات المتحدة؟
0: أولاً أريد أن بعجالة يعني أعلق على ما قاله ضيفك الأمريكي. نعم أنا أتفق معه بقوة بأن المضيق يجب أن يكون للجميع، وهذا ما كان على مدى آلاف السنين، وكان على مدى نصف القرن الأخير منذ انتصار الثورة. بالرغم من أزمات كبيرة، إيران كانت تتعامل مع هذا المضيق بحساسية كاملة، ولن يهدد عمليا هذا المضيق ولو يوما واحدا، وكان سهل

0: سهلا لعبور كل ومرور كل الناقلات والسفن التجاريه او النفطيه لكل دول العالم. هذه نقطه مهمه، ولكن الامريكيون هم الذين اوجدوا كما تفضل الضيف الكريم استاذ حسن، الامريكيون هم الذين اوجدوا هذه الازمه. ما هي علاقه امريكا حتى تاتي من الاف الكيلومترات تاتي هنا وتعين كيف نتصرف وكيف يتصرف الاخرون؟ هذا المضيق لم يكن تابع لايران بقدر ما هو تابع لكل الدول، وهذا الايرانيون في النهايه حسب البند الخامس يتصرفون بعقلانيه وبكل شيء يضمن امني ويضمن امن المنطقه. ماذا تريد الولايات المتحده؟ هذه نتيجه الحرب. اضافه الى ذلك انا اتصور الموضوع الاهم هو ياتي في سياق الموقف الامريكي من هذه التطورات الاخيره. هل هي جاده لحل سلمي؟ لا احد يتصور في ايران بان الامريكيون جادون، خاصه بالتطورات العسكريه الاخيره التي ادت في حياه اكثر من 30 مواطنا ايرانيا، وهذه اصبحت
1: شكرا لك في دكتور عباس خاميار ضيفنا من طهران. انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش، شكرا لك ولضيفينا من عمان دكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وكذلك من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، شكرا لكم. تتخوف أسواق الطاقة من تداعيات انقطاع الإمدادات مجددا عبر مضيق هرمز، حيث توقع بنك جولدمان ساكس أن تتجاوز أسعار النفط 110 دولارات للبرميل في حال حدوث ذلك. عمار طيبي في هذه الإطلالة الاقتصادية يقف عند السيناريوهات المتوقعة لأسعار النفط في ضوء التصعيد الحاصل.
2: أهلا بكم إلى هذه الإطلالة على آخر التداعيات الاقتصادية للحرب. والسؤال الأبرز حاليا في سوق الطاقة التي تعيش أسوأ صدمة لها عبر التاريخ هو كيف سيكون تأثير عودة التوتر إلى المنطقة وتوقف الإمدادات عبر مضيق هرمز على أسعار النفط التي تتقلب وفقا لتطورات الحرب؟ بنك جولدمان ساكس قدم قراءة مستقبلية في 3 سيناريوهات لأسعار النفط، وربط كل ذلك بحجم تعطل إمدادات النفط من المنطقة. في السيناريو الأصعب على الأسواق، توقع البنك أن يتجاوز سعر خام برنت 110 دولارات للبرميل قبل نهاية العام الجاري، وذلك في حال استمرار اضطرابات تدفق الإمدادات القادمة من الخليج. أما السيناريو الثاني فرجح فيه جولدمان ساكس ثبات الأسعار عند مستوى 80 دولارا للبرميل في حال تذبذب الإمدادات مع العودة البطيئة لتدفق النفط عبر المضيق. بينما السيناريو الثالث توقع فيه البنك هبوط الأسعار إلى مستوى 60 دولارا للبرميل، وذلك في حال هدأت التوترات في الشرق الأوسط بوتيرة سريعة وعاد إنتاج المنطقة لمستوياته الطبيعية. كما يتضح مما سبق، كل السيناريوهات المتوقعة مرتبطة بمدى عودة إمدادات النفط إلى السوق. البنك قال إن صادرات الخليج تعافت نسبيا خلال الأسابيع الأخيرة لتتجاوز 80% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وذلك نتيجة لتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، ما ساهم في تراجع الأسعار مقارنة بذروتها خلال الحرب. لكن مع عودة الهجمات على الناقلات بالمضيق خلال الأيام الماضية، تراجعت إمدادات المنطقة مرة أخرى إلى ما دون 50% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، لتهبط إلى 11 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، لتعود بذلك أسعار النفط للارتفاع. ومع التصعيد الجديد يرجح تراجع أكبر لتدفق الإمدادات، وفي المحصلة قلق أوسع في الأسواق وأسعار أعلى. نهاية هذه الإطلالة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: في الملف اللبناني، اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة

0: محادثات بين لبنان وإسرائيل. وقال مسؤول أمريكي إن جولة المحادثات في روما شهدت توافقا على هيكل عملي للمنطقة التجريبية. وقال وزير الخارجية اللبناني إن الحكومة اختارت إعادة بناء دولة تحتكر وحدها قرار سياستها الخارجية وأمنها الوطني. من جهة أخرى، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إن الوزير استعرض في اتصال مع وزير الحرب الأمريكي استعرض عمليات إسرائيل في المنطقة ضد جهات إرهابية في سوريا وغزة ولبنان. وأضاف أن وزير الدفاع أكد إصرار إسرائيل على البقاء في المناطق الأمنية في سوريا وغزة ولبنان. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع فاطمة خميسي، تنضم إلينا من رام الله، وكذلك كارمن جوخدار من بيروت. أهلا بكما. نبدأ معك فاطمة خميسي بآخر هذه التصريحات التي جاءت من مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي.
1: صحيح محمد، هو بيان صدر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، وبحسب مضمون هذا البيان كان قد أجرى كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي الليلة مكالمة هاتفية مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث. هيكسيث بدوره أطلع كاتس على مجمل النشاطات والعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، واتفق كل من كاتس وهيكسيث على مواصلة التعاون العسكري والتنسيق والاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة. بدوره كاتس قام بإطلاع هيكسيث على مجمل العمليات العسكرية الإسرائيلية في كافة الجبهات، الجبهة اللبنانية، الجبهة مع قطاع غزة، والجبهة في سوريا. وكان هنالك تأكيد مجددا على موقف إسرائيل الرسمي فيما يتعلق بإبقاء القوات الإسرائيلية فيما يسمى إسرائيليا بالمناطق الأمنية في قطاع غزة وفي سوريا وفي لبنان، على اعتبار أن هذا الأمر سيؤدي إلى تأمين الحدود الإسرائيلية وتأمين البلدات الإسرائيلية في تلك المواقع. طبعا كاتس كان قد شدد بأن إسرائيل هي المسؤولة في بداية الأمر على تأمين هذه البلدات الحدودية الإسرائيلية ومواطنيها وجنودها، وليست الولايات المتحدة، وستواصل العمل على ذلك. طبعا هذا الأمر يتعارض مع التسريبات الإسرائيلية المتداولة حيال مخرجات المفاوضات المباشرة التي عقدت في روما يوم أمس، والتي انتهت بالتوصل إلى تفاهمات وبتنفيذ لبنود الاتفاق. ومن ضمن هذه التسريبات كان هنالك حديث عن بدء تنفيذ عمليات انسحاب تدريجية من منطقة معينة في جنوب لبنان، وأيضا تنفيذ نشر للقوات اللبنانية التابعة للجيش في منطقة محاذية لتموضع القوات الإسرائيلية.
0: هل هناك التصريح حول هذه المناطق؟
1: لم يتم الإعلان عن موعد
0: فاطمة
1: زمني.
0: طبيعة هذه المناطق هل يتم تسميتها من الجانب الإسرائيلي؟
1: إسرائيليا لا يوجد هنالك صمت رسمي في الحقيقة محمد حيال هذه المسائل، لا يوجد هنالك تعليق، فقط هنالك تسريبات إسرائيلية متداولة حول وجود تفاهمات، حول وجود نية جدية بتنفيذ بنود الاتفاق، وصولا إلى الغاية الإسرائيلية الأكبر بخصوص هذه المفاوضات، ألا وهي تطبيع العلاقات والتوصل إلى ما يسمى إسرائيليا باتفاق سلام مستدام مع لبنان. ولكن ينظر على المستوى الداخلي الإسرائيلي إلى هذه التفاهمات بأن أنها تمت بسبب ضغوط أمريكية وبسبب الوساطة الأمريكية. هنالك إصرار على المستوى الرسمي الإسرائيلي بإبقاء قوات الاحتلال في المناطق المحتلة في لبنان وسوريا وقطاع غزة، ولكن في الكواليس في الغرف المغلقة بخصوص الجبهة اللبنانية تم الحديث عن التوصل لتفاهمات بخصوص تنفيذ عمليات انسحاب تدريجية في منطقتين تجريبيتين في لبنان، في الجنوب اللبناني تحديدا. ستتم هذه العملية بإشراف أمريكي دون أي مشاركة للقوات الأممية المعروفة باسم اليونيفيل. طبعا هنالك انتظار لما سيكون هنالك من مواقف رسمية حيال هذه المسألة، ولكن كما أشرت حتى هذه اللحظة الأمور تقتصر بخصوص هذه التطورات والمفاوضات حول التسريبات، فيما يخرج كاتس مجددا للقول بأن إسرائيل مصرة على إبقاء قواتها في مختلف المناطق المحتلة على كافة الجبهات.
0: شكرا جزيلا فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة من رام الله إلى بيروت مع كارمن جوخدار من جديد. أهلا بك كارمن. نرصد معك الوضع العام في لبنان، وخصوصا ذلك المتعلق بمسألة المناطق التجريبية.
2: المناطق التجريبية التي كانت عنوانا أساسيا في المفاوضات التي انتقلت من واشنطن إلى روما خلال يومين. الجلسة السادسة عقدت، ووفق مصدر رسمي كان قد أفاد الجزيرة بأنه تم التوافق على منطقتين تجريبيتين، إحداهما ليست محتلة، وهنا يدلل على بلدة فرون الواقعة في قضاء بنت جبيل، والمنطقة الثانية هي محتلة وتقع على تخومها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو يدلل على منطقة زوتر الغربية التي تدخل وتتوغل إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي من منطقة زوتر الشرقية حيث تتموضع، وهذه المنطقة تقع في قضاء النبطي في منطقة شمال الليطاني. أيضا المصدر تحدث عن اجتماع تكميلي على مستوى الوفود العسكرية برعاية أمريكية من المفترض أن يعقد خلال الأيام المقبلة، لم يحسم موعده أو الألية التي سيعقد فيها إذا كان حضوريا أو عبر تقنيات الإنترنت. وبطبيعة الحال العنوان الأساس هو الإجراءات التنفيذية لترجمة ما اتفق عليه في روما. أيضا هناك تمسك على المستوى اللبناني وفق هذا المصدر بأن يكون هناك جهة ثالثة تتحقق من الإنجازات الميدانية التي ينفذها الجيش اللبناني في المناطق التجريبية التي ينتشر فيها. وكان لافتا عقب هذه الجلسة السادسة من المفاوضات ما نشره الجيش اللبناني لناحية مقاطع مصورة مرتبطة بحواجز ونقاط مراقبة وآليات التي تنتشر في عدد كبير من البلدات. أكان فرون التي تأتي في إطار المناطق التجريبية والتي لا تحتلها القوات الإسرائيلية، عدد من البلدات في قضاء بنت جبيل بالإضافة إلى قضاء صريفة، إلى قضاء صور صريفة بالتحديد، وأيضا بلدات أخرى في قضاء النبطي. اليوم بنشره هذه المقاطع المصورة يؤكد الجيش اللبناني أنه على أهبة الاستعداد ليكون في الميدان وليترجم كل ما يطلب منه وينفذ كل ما يطلب منه على المستوى الميداني. ولكن هنا لابد أيضا من الإشارة إلى ما كان موقف حزب الله والمعترضين لهذا الاتفاق الإطاري الذي يقول إنه يقدم تنازلات مجانية. كيف سيتعامل الحزب في السياسة وفي الميدان، خاصة أنه كان يقول سابقا أن لا

0: والمعترضين لهذا الاتفاق الإطاري الذي يقول إنه يقدم تنازلات مجانية، كيف سيتعامل الحزب في السياسة وفي الميدان، خاصة أنه كان يقول سابقا أن لا تسليم لسلاحه في منطقة شمال الليطاني، ولم يذكر أي اتفاق سابق هذه الجزئية المرتبطة جغرافيا بهذه المنطقة.
1: كارمن، من جانب حزب الله وهذه المناطق التجريبية التي يجري الحديث عنها، هل هناك أي تأكيد على انسحاب أفراده أو عدم تواجده في تلك المناطق؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أريد أن أذهب معك بشيء من التفصيل لتلك التصريحات الرسمية التي وردت من لبنان وتحديدا على لسان وزير الخارجية اللبناني.
0: بداية لناحية حزب الله، هو يرفض كل مآلات وكل المسار التفاوضي المباشر بين لبنان وإسرائيل، يعتبر أن ما يقدمه مجرد تنازلات مجانية بالنسبة لإسرائيل، لأن لبنان وفق قول حزب الله لم يحقق أي مكتسب ميداني، خاصة لناحية جدولة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وهذه الجزئية التي أشرت إليها قبل قليل، أن كل الاتفاقات والتوافقات التي كانت تجري سابقا، أكان من القرار الأممي 1701 أو حتى من اتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2024، كلها كانت تتحدث عن منطقة جنوب الليطاني. الجزئية الوحيدة التي تتحدث عن كل لبنان هو قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو كان يشمل كل المناطق اللبنانية، وكان الجيش اللبناني قد شرع بالمنطقة الواقعة في منطقة جنوب الليطاني، وأعلن قبل الحرب في مارس الماضي بأنه انتهى على المستوى الميداني من هذه النقطة، باستثناء المواقع التي تحتلها إسرائيل والمناطق العازلة التي أنشأتها. وهو كان يتحدث عن عقبات لوجستية يحتاجها لاستكمال هذه النقطة، ولكن هذا المستجد ربطا بشمال الليطاني، علينا أن ننتظر ما سيقوله حزب الله، خاصة أن أمينه العام سابقا كان يؤكد أن لا تسليم للسلاح في منطقة شمال الليطاني، وفهمه لكل الاتفاقات الأممية وترجمتها وتطبيقها ينحصر فقط في منطقة جنوب الليطاني. بطبيعة الحال حين نتحدث عن الغندورية مثلا، هذه منطقة شهدت اشتباكات، وكان مقاتلو حزب الله في هذه المنطقة، هل غادروا أو لم يغادروا لا نعرف، ننتظر ما سيقوله حزب الله. هذه جزئية. الجزئية الأخرى مرتبطة بما قاله وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قبل قليل.
1: نعم.
0: هذا موقف لبناني رسمي يؤكد لبنان أنه من يمسك بزمام القرار في البلاد هو يفاوض وهو سيد نفسه، والسيادة تنطلق من قرار الحرب والسلم بطبيعة الحال.
1: شكرا جزيلا مراسلة الجزيرة من بيروت كارمن جوخدار. الآن إلى التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 4 بنيران قوات الاحتلال شرقي مدينة غزة منذ فجر اليوم. وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على خيمة بمنطقة الميناء غربية مدينة غزة. هذه التفاصيل نتابعها مع مراسلتنا من مدينة غزة نور خالد. ماذا لديك من جديد نور؟
2: هو شهيد أتى من منطقة الميناء غرب مدينة غزة إثر غارة إسرائيلية من مسيرة قصفت هذا المكان. منطقة ميناء غزة هي مكان يأوي عدد كبير من النازحين، وأي قصف على هذا المكان فإنه يوقع عدد كبير من الجرحى، عدا عن تدمير المكان الأخير الذي استقر فيه المواطنين في مدينة غزة والخيمة التي أصبحت هي بيت لهم بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي بيوتهم في كافة مناطقهم. وهذه الوتيرة من الاستهدافات منذ فترة، والاحتلال الإسرائيلي يسير لكن بوتيرة متسارعة من القصف والاستهدافات في كافة مناطق قطاع غزة. هذا الشهيد يلتحق بثلاثة شهداء أيضا استشهدوا فجر هذا اليوم، شهيدين في حي التفاح إثر غارة إسرائيلية، وأيضا عدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى المعمداني ثم شيعوا من مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وشهيد آخر أيضا في حي الزيتون، وعدد من الإصابات إثر إطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الشرقية من مدينة غزة. وهذا أتى بعد توسعة الاحتلال الإسرائيلي لمناطق سيطرته ودفع المكعبات الصفراء باتجاه توسعة أكبر وباتجاه شارع صلاح الدين، هذا الشارع الذي هو حلقة وصل بين المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية، ولكن بتوسعة الخط الأصفر وأن من يسير في هذا الشارع هو تحت نيران وتحت مرمى نيران الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيلي أصبح هذا الشارع مغلق ولن يتمكن المواطنين من السير فيه أو حتى المركبات التي تنقل المواطنين من الشمال إلى الجنوب.

0: وأصبح الشارع الوحيد هو شارع الرشيد. الاحتلال الإسرائيلي بسيطرته وبتوسعة هذا المكان وبدفع المكعبات الصفراء فإن السيطرة الإسرائيلية أصبحت بالغة، وتحدث المكتب الإعلامي أن 80% من مساحة قطاع غزة هي أصبحت تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، و 20% فقط متبقية لأكثر من 2 مليون مواطن يعيشون في هذا المكان الذي أصبح ضيق جدا عليهم، وهذا المكان يحيطه عدد كبير من الركام. فهذا هذه التوسعة تضع الفلسطينيين في قطاع غزة في أزمات إنسانية تتفاقم مع القيود الإسرائيلية الذي يمنع إدخال الشاحنات التي تحمل على متنها مساعدات، أو الشاحنات التي من المفترض أن تحمل المواد الضرورية لإعادة إحياء النشاط في قطاع غزة، بدلا من أنه يتوقف تباعا. هناك شلل في كثير من القطاعات بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع أهم المواد، يمنع إدخال الزيوت، يمنع إدخال المحروقات، يمنع إدخال الأجهزة وقطع الغيار. هناك عدد كبير من المركبات توقفت في الفترة الأخيرة بسبب أن هناك لا توجد أي من قطع الغيار أو من أي من الزيوت أو حتى المحروقات، وبالتالي هناك شلل في الحركة في قطاع غزة سواء في جانب المواصلات أو في عدد من الجوانب. نعم محمد،
1: أذهب معك بشيء من التفصيل إلى الوضع الإنساني اليوم تحديداً الذي يعيشه سكان قطاع غزة على كل الأصعدة مع هذه العمليات العسكرية التي ما تزال مستمرة.
0: الاحتلال الإسرائيلي حين سيطر على عدد أو كم كبير من المساحة السكانية لقطاع غزة جعل المواطنين يعيشون في خيام. هذه الخيام التي للأسف لا تقيهم حر الصيف، في النهار تكون حارة جدا ولا يستطيع الفلسطينيون أصلا العيش فيها أو المكوث فيها. تراهم دائما على أبواب هذه الخيام يستظلون بأي شيء من الممكن أن يستظلوا فيه، وفي الليل لا تجعلهم القوارض والحشرات أن يغفوا ولو للحظة واحدة بسبب أنها تعيش معهم وتشاركهم في سكنهم. فهم يعيشون أزمات إنسانية كبيرة، حتى أن الأوبئة تنتشر بشكل كبير بين الخيام بسبب عدم تأهيل هذه المناطق لاستيعاب هذا الكم الكبير من السكان، أو حتى أنها تصلح لأن يعيش عليها عدد كبير من المواطنين الذين يشردهم الاحتلال الإسرائيلي باستمرار، حتى الذين يعيشون في المناطق الشرقية في مدينة غزة وأيضا المناطق الوسطى حين قصف الاحتلال الإسرائيلي ودمر عدد من المنازل في مخيم المغازي والبريج، فإنه عدد كبير من المواطنين قد نزح.
1: شكرا جزيلا لمراسلتنا من مدينة غزة نور خالد. تغطيتنا مستمرة معكم مشاهدينا في ساعة جديدة، ونواصل فيها تغطيتنا للتصعيد في المنطقة، حيث لا تزال الولايات المتحدة تقصف أهدافا في إيران، في حين تعلن طهران قصف أهداف في دول المنطقة تقول إنها لمصالح ومنشآت أمريكية. في هذه الساعة سنتوقف وإياكم مع نتائج وتداعيات هذا القصف، ونعرج بكم في نهايتها على التطورات في لبنان على ضوء تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي قال فيها إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب مما وصفها بالمناطق الأمنية في لبنان. في التفاصيل، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم والنظام القانوني الإيراني في المضيق. من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات تجهيزات أمريكية في قواعد بالكويت والبحرين والأردن. وفي حين أعلن الجيش الأردني إسقاط 8 صواريخ إيرانية، قال الجيش الكويتي إنه تصدى لهجمات معادية بطائرات مسيرة. من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها قصفت أهدافا عسكرية إيرانية في جزيرة طنب الكبرى وقرب بندر عباس. من ناحيته، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن أولوية بلاده الاستراتيجية هي إبقاء مضيق هرمز مفتوحا وتأمين التدفق الحر لإمدادات النفط والغاز العالمية. في تطورات الملف اللبناني، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل كاتس أكد في اتصال مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إصرار إسرائيل على البقاء في ما وصف

0: وصفه بالمنطقة الأمنية في لبنان. في لبنان قال وزير الخارجية يوسف رجي، قال إن هدف لبنان هو بسط سلطة الدولة على أراضيها، وإن هذا يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من الجنوب. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع شبكة مراسلنا من طهران، تنضم إلينا رانيا قاسمي، ومن واشنطن إيهاب العبسي، وكذلك من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، ومن عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي. أهلا بكم جميعا. نبدأ برصد الوضع بشكل عام في إيران، ابتداء معك رانيا قاسمي.
1: نعم محمد، يعني بعد توسع رقعة الهجمات الأمريكية على إيران، توجه المستويات العسكرية الإيرانية رسائل تحذيرية للولايات المتحدة لا تخلو من حلول للأزمة الراهنة. وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي إبراهيم ذوالفقاري، هذا المقر المسؤول عن العمليات العسكرية المشتركة في إيران، وجه تحذير وتأكيد على أن مضيق هرمز هو خط أحمر بالنسبة لإيران، ولن يتم السماح للولايات المتحدة بالتدخل باعتبارها دولة أجنبية لا علاقة لها بالمنطقة. وحذر واشنطن من تنفيذ تهديدها باستهداف البنية التحتية لإيران، وقال أن هذه المرة الرد الإيراني لن يكون متكافئا كما في المرات السابقة، بل سيكون الرد أوسع وأقوى وأكثر تدميرا، وتحدث عن تدمير البنية التحتية في المنطقة بأكملها. أما المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أكرمينية فقد رد على تصريحات المسؤولين الأمريكيين والإعلام الأمريكي، والذي يقول أن استهداف القواعد العسكرية الإيرانية الساحلية في السواحل الجنوبية الإيرانية هو هدف إضعاف قدرة إيران على السيطرة على مضيق هرمز. رد على هذا الأمر بالتأكيد على أن إيران قادرة على السيطرة على المضيق من أي شبر في أراضيها، وأنه ستتم مواصلة والدفاع عن البلاد كما يقول أكرمينية، مع أكيد في الوقت ذاته على أن السبيل لفتح مضيق هرمز هو توقف ما وصفها بالأعمال العدائية الأمريكية والالتزام ببنود مذكرة التفاهم. قال أن هذا هو الحل لإعادة فتح المضيق الذي أغلقته إيران قبل أيام قليلة بسبب ما تصفه بالأعمال العدائية الأمريكية وعدم الاستقرار في المضيق جراء هذه الأعمال. أما المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي فكان قد أكد على أن ما تقوم به الولايات المتحدة يتسعى من خلاله إلى فرض معادلة تعمل فيها على استنزاف القدرات الإيرانية، ولذلك قال أن الهجمات التي تنفذها إيران في المنطقة هي تأتي وتستهدف القدرات أو البنية التحتية الهجومية العسكرية للولايات المتحدة في المنطقة، وبعد الانتهاء منها سيتم الانتقال إلى المرحلة المقبلة. هذه التصريحات التحذيرية لم تمنع تأكيد محمد باقر غاليبوف رئيس الوفد الإيراني المفاوض على أنه لا يجب الخشية من التفاوض مع الولايات المتحدة، وذلك على أساس بنود مذكرة التفاهم، وذلك من أجل تحقيق الأمن القومي الإيراني وتحقيق المصالح الإيرانية. إذن إيران تفتح الباب أمام الدبلوماسية والوسطاء من أجل التدخل لإنهاء التصعيد الأمريكي الأخير كما يقول الإيرانيون.
0: تحديدا في مضيق هرمز كيف يبدو الوضع الميداني هناك رانيا؟
1: يعني كما تؤكد المستويات الإيرانية ونقل التلفزيون الإيراني عن أن المضيق حاليا مغلقا أمام جميع السفن، لا توجد أي تحرك لأي سفينة، وأنه حتى تم نفي قدرة الولايات المتحدة على جعل أي سفينة تمر من الممر الجنوبي الذي تصفه إيران بغير القانوني وتقول أنه غير آمن للسفن. هذا المنع لم يمنع أيضا من تجدد المواجهات ما بين إيران والولايات المتحدة في خاصة المحافظة المطلة على المضيق بشقيه مدخله الغربي ومدخله الشرقي، حيث تعرضت مدينة بندر عباس في الجانب الغربي من المضيق للاستهداف مساء يوم أمس وحتى الساعة الأولى من صباح اليوم، كما أيضا تعرضت كل من مدينة السيريك على الجانب الشرقي وحتى مدن محافظة سيستان وبلوشستان تعرضت للاستهداف من قبل الولايات المتحدة، وتتركز هذه الاستهداف على القواعد والمقرات العسكرية بالإضافة إلى المنشآت المتعلقة بالملاحة البحرية.
0: شكرا جزيلا رانيا قاسمي مراسلتنا من طهران. نتحول إلى واشنطن مع إيهاب العبسي، نرصد معك آخر المواقف من واشنطن. إيهاب.
2: نعم محمد، آخر المواقف هو ما وصفه نائب الرئيس جيدي فانس بسياسة العصا والجزر التي تتبعها الولايات المتحدة مع إيران. أما العصا فهي الضربات العسكرية المتتالية لليوم الخامس على التوالي. القيادة المركزية الأمريكية قالت أنها أكملت خلال الساعات الأولى من صباح الخميس بتوقيت طهران أحدث جولة من الضربات التي استهدفت مواقع إيرانية، مراكز للقيادة الإيرانية ومواقع دفاعات جوية. وكذلك قالت أنها استخدمت ذخائر دقيقة في عدة مواقع من بينها بندر عباس، وذلك ردا على هجمات إيران على السفن التجارية والبحارة المدنيين في مضيق هرمز. وكذلك ضمن الحصار البحري قامت القوات الأمريكية بإعادة توجيه سفينتين بعد الامتثال لتعليمات الحصار، وكذلك قامت بتعطيل ناقلة نفط لم تمتثل لتعليمات الحصار وكانت تود أو ترغب في الوصول إلى جزيرة خارك الإيرانية. أما سياسة الجزر كما يقول نائب الرئيس جيدي فانس فهو ما تقول تقوله الولايات المتحدة للجانب الإيراني بأنهم سيحصلون على منافع إذا تم التواصل إلى اتفاق، لكن نائب الرئيس يقول إن هذه العمليات العسكرية على الجانب الإيراني تعد ردا طبيعيا رفضا لما تقوم به إيران بمهاجمة السفن في مضيق هرمز. ويقول أن مذكرة التفاهم واضحة للغاية بأنه لا يجب تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأن الجانب الإيراني كان وافق على ذلك بالفعل. لكنه أيضا يقول أن التفاوض مطلوب في هذه المرحلة، ويقول أن الوسائل العسكرية وحدها لا تكفي لتأمين حركة الملاحة على الرغم من القدرات الأمريكية لمواجهة أي هجوم إيراني، لكن يقول على المدى البعيد والطويل يجب أن يكون هناك اتفاق مع الجانب الإيراني. ويصف ما التيار المتشدد حسب تعبيره في إيران بأنه هو الذي يعرقل المفاوضات الحالية مع الجانب الإيراني، ويقول أنه بعد توقيع مذكرة التفاهم وتدفق النفط وحركة التجارة عبر مضيق هرمز رأى هذا التيار أنه يتخلى عن ورقة تفاوضية كبيرة مع الجانب الأمريكي، وبالتالي يعرقل كل هذه المفاوضات حاليا. وجيدي فانس أيضا انتقد الغاضبين من محاولة التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، وقال إنهم لا يرغبون سوى بمواصلة قصف إيران من دون حلول واقعية لإنهاء هذه الأزمة وهذا الصراع. وقال إن الولايات المتحدة لن تخوض في حروب طويلة الأجل مرة أخرى في منطقة الشرق الأوسط. محمد، الرئيس الأمريكي أيضا يقول إن الجانب الإيراني يرغب في التوصل إلى اتفاق وتسوية هذا الأمر، وقال إن أسعار النفط ارتفعت مرة أخرى بعد الضربات الأخيرة على إيران، لكنه يقول إنها ستنخفض بشكل كبير بعد تسوية هذا الأمر، ويتوقع أن يصل سعر برميل النفط إلى 55 دولارا على حد قوله. ودافع عن هذه الضربات وقال أنها كانت ضرورية للغاية بعد قيام إيران بمهاجمة السفن في مضيق هرمز. لكن دونالد ترامب أيضا في منشور على منصة روث سوشيال محمد أثنى على الإجراء الإيراني بالإفراج عن مواطنة أمريكية كانت محتجزة في إيران، وقال أنه يرحب بهذا الأمر كبادرة حسن نية من الجانب الإيراني. محمد.
0: إيهاب العبسي مراسل لنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إلى الكويت مع مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، نرصد الوضع الميداني الآن في الكويت. سعد.
3: نعم محمد، بالفعل يعني الكويت فجر هذا اليوم أيضا الجيش الكويتي أصدر بيانا قال فيه بأن منظومة الدفاع الجوي الخاصة به تتعامل مع أهداف معادية قادمة من إيران عبارة عن طائرات مسيرة وكذلك صواريخ. محمد، هذا هو الاستهداف اليوم، هو الاستهداف الخامس على التوالي حقيقة للكويت، وهذا لم يحدث منذ توقف يعني إطلاق النار أن يأتي هذه الاستهدافات المستمرة والمتكررة على البلاد. تعرضت البلاد في الأيام الخمسة الماضية حقيقة إلى قرابة 94 هدفا جويا متنوعا ما بين طائرات مسيرة وما بين أيضا صواريخ وصواريخ أيضا بنوعيها. والفترة في الاستهدافات الأخيرة أصبح التركيز دائما على الصواريخ الكروز، يعني كنا نلاحظ دائما أن هناك صواريخ باليستية ترسل للبلاد، الآن يبدو أن هناك يعني تغير نوعي في هذا الإرسال للكويت. أصبحت الصواريخ التي نلاحظها الفترة الأخيرة كان هو كروز. في البيان 73 الذي صدر من الجيش الكويتي ليلة البارحة أكد بأن هناك 21 طائرة مسيرة وأربع صواريخ جوالة استهدفت البلاد هذا ليلة البارحة. الليلة التي قبلها كان هناك 33 مسيرة، وحقيقة كنا نستمع وكان كثير من السكان هنا يستمعون إلى أصوات هذه المسيرات، بل أن هناك بعض الفيديوهات والتي تنبه دائما وزارة أو الجيش الكويتي على عدم يعني التعامل مع هذه الفيديوهات حتى أو هذه الفيديوهات المستمرة حتى لا يتم الاستفادة منها، لكن كنا نستمع حقيقة لأصوات هذه المسيرات وأزيز هذه المسيرات، وكنا نشاهد في بعض هذه الفيديوهات أنها كانت تستهدف مباشرة بعض المناطق الحيوية والمدنية، والتي أيضا جاءت ركز عليها أيضا بيانات الجيش الكويتي الأخيرات، بيان 72 وبيان 73 أمس وأول وأمس الأول، كان هناك أيضا استهداف لمواقع مدنية ومنشآت مدنية هنا في البلاد. واضح أن هناك بالفعل محاولة يعني الإرباك هذا البلد، لكن حتى الآن تقوم قوات الدفاع الجوي بواجب حقيقة كبير جدا في هذه التصديات. محمد، أيضا تعرضت الكويت في يوم بالمناسبة هذا هو أيضا منذ بداية هذا الشهر هو هذا الاستهداف السابع، ما يعني بأن قرابة 48 ساعة ويتم هناك استهداف للبلاد. هناك إصابات يعني أصبحت هنا للبلاد، تعرضت قطعة بحرية أو إحدى القطع البحرية في البلاد أيضا إلى إصابة وأيضا أربعة من منتسبي القوة البحرية أيضا تعرضوا إلى إصابات. قام صراحة وزير الدفاع حالتهم مستقرة، قام وزير الدفاع بزيارتهم، شاهدنا الصور بأن بالفعل هي الحالة مستقرة، لكن أيضا هذا هو يعني تغير نوعي حقيقة، وواضح أن هناك استهدافات أصبحت مباشرة حتى للقوات البحرية أو القوات الجوية القوات العسكرية الكويتية، وأهدافها والأهداف المدنية أصبحت الآن ليست ضمن ليست ضمن قواعد الاشتباك، أصبحت الآن خارج هذا ما يقال وما يتردد بأن الذهاب دائما هو القواعد الأمريكية، لكن بدأنا نلحظ لا، هناك قواعد يعني شاهدت بنفسي حقيقة منشآت مدنية صرفة محمد، صرفة تماما، ومع ذلك كانت تستهدف بطائرات مسيرة بشكل مباشر.
0: شكرا جزيلا لك سعد السعدي، مدير مكتب الجزيرة من الكويت إلى عمان، الآن مع مدير مكتب الجزيرة هناك حسن الشوبكي. نرصد معك حسن المواقف الرسمية حتى اللحظة، وكذلك إن كان هناك أي تصريحات حيال الاستهداف الذي جرى للأردن للمرة الخامسة ربما.
4: بالفعل محمد، يعني هنالك تشابه إلى حد كبير بين ما قاله الزميل سعد السعيدي من الكويت وبين ما يحدث أيضا في الأردن. هناك كان استهداف لليوم الخامس على التوالي، وفي الأردن أيضا هناك استهداف لليوم الخامس على التوالي. القوات المسلحة الأردنية فجر اليوم قالت أنها اعترضت وأسقطت 8 صواريخ قادمة من إيران دخلت الأجواء الأردنية، وأكدت القوات المسلحة أنها تعاملت مع سقوط الشظايا في المناطق المفتوحة بالإضافة إلى مخلفات الصواريخ، وأن وحدات سلاح الهندسة الملكي تعاملت بشكل احترافي مع هذا الأمر، ولا إصابات لا بشرية ولا مادية جراء ذلك. المشهد متكرر، حالة الاستياء التي يعني تم التعبير عنها نقلا عن السياسيين الكويتيين كما قال الزميل سعد، أيضا هنالك ما يقابلها هنا في الأردن، هنالك حالة استياء كبيرة من الرسائل التي تصل من الحرس الثوري الإيراني. هذه الرسائل برأي السياسيين في عمان أنها تنطوي على تصعيد وتأزيم وزج بالأردن في هذه الحرب التي ليس طرفا فيها، والقول بأن هنالك قواعد أمريكية، ولا يوجد بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين والعسكريين قواعد أمريكية، هنالك اتفاقات وتعاون دفاعي مع الولايات المتحدة وعدد أيضا من الدول الأخرى منها بريطانيا وكذلك فرنسا. في موازاة ذلك محمد، في موازاة هذا الاستهداف الخامس على التوالي اليوم وإسقاط الصواريخ الإيرانية، هنالك يعني تناقض ما بين الروايتين التي تأتي من الحرس الثوري الإيراني وتلك التي كمان أيضا أعلنتها القوات المسلحة الأردنية. الحديث من طرف الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني عن أن هنالك مسيرات استهدفت مستودعات ومخزونات قنوات للوقود وأنظمة اتصالات ورادارات للقوات الأمريكية في قاعدة الأزرق شرقي البلاد. وهذا ما يعني تم يعني الحديث عن ما يعاكسه في البيان العسكري الأردني. يمكن القول محمد أنه في موازاة ذلك كله هنالك جهد سياسي وعسكري أردني السياسي عن طريق وزير الخارجية الذي أيمن الصفدي الذي يتواجد في واشنطن والذي بحث مع ماركو روبيو مسألة الأمن والتهديدات التي تحدث في المنطقة، إضافة إلى مباحثات بين الصفدي ورئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي. وأخيرا يمكن القول محمد أن اجتماعات

0: اللجنة العسكرية المشتركة الأردنية الأمريكية بدأت بالأمس، وهنالك لقاءات ومباحثات ما بين رئيس هيئة الأركان الأردنية اللواء يوسف الحنيطي وكذلك مساعد وزير الحرب الأمريكي دانييل الذي جاء إلى عمان مساء أمس.
1: شكرا جزيلا لك حسن الشوبكي مدير مكتب الجزيرة من عمان. بين اتساع خريطة الضربات الأمريكية على إيران من السواحل الجنوبية إلى عمق الأراضي الإيرانية، تدخل المواجهة مرحلة جديدة تتجاوز أمن الملاحة إلى أهداف أكثر حساسية. التقرير التالي يرصد كيف تطور بنك الأهداف الأمريكية وما الذي تكشفه دلالات هذا التوسع.
2: من سواحل إيران الجنوبية إلى عمقها، شيئا فشيئا تتسع خريطة الأهداف الأمريكية في إيران وتتسع معها دلالات التصعيد. ملامح هذا التوسع بدأت تتشكل منذ الرد الأمريكي على استهداف إيران سفنا تجارية في مضيق هرمز في نهاية الأسبوع الأول من يوليو. عندها بقيت الضربات الأمريكية ملاصقة للساحل الإيراني الجنوبي، وخصوصا مواقع بحرية في ميناء بندر عباس وجزيرتي قشم وأبو موسى، في محاولة واضحة لتقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة في المضيق كما تقول واشنطن. لكن كل ذلك بالقرب من خارج الشريان النفطي الأبهر لطهران والجزيرة التي لطالما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية الاستيلاء عليها باعتبارها ورقة اقتصادية ثقيلة على إيران. مع استمرار التصعيد بدأت الضربات الأمريكية تنتشر على المدى الجغرافي في الداخل الإيراني في جولات قصف متلاحقة ترفع معها بنك الأهداف الأمريكية. فقد تصاعد عدد هذه الأهداف تدريجيا من 80 هدفا إلى 90 ثم إلى 140 هدفا يوميا. تقول التقارير الأمريكية إن دلالات القصف الحالية تحمل أهمية لوجستية واقتصادية تتجاوز بعدها العسكري المباشر. تتوضح في منطقة الضغط الموسعة التي تشمل قواعد بحرية وأحواض صيانة السفن والغواصات ومستودعات المسيرات ومراكز القيادة والسيطرة، ثم امتدت إلى الجسور وخطوط السكك الحديدية التي تربط الموانئ الإيرانية بعمق البلاد. وكان لافتاً دفع القوات الأمريكية لأول مرة بقوارب ملغمة ذاتية التوجيه نحو منشآت بحرية في ميناء بندر عباس. كما شملت الضربات مواقع مرتبطة بالبنية الاقتصادية وطرق الإمداد، في مؤشر إلى أن واشنطن باتت تستهدف قدرة إيران على الحركة والاستمرار لا مجرد قدراتها القتالية. مؤشرات توضح نية أمريكية لشل القدرات الإيرانية بشكل مستدام وإعادة تشكيل مسرح العمليات وصولا إلى الذروة، وهو التهديد المباشر بقصف منشأة جبل الفأس النووية الأكثر تحصينا، وهو أول تحول في نمط الأهداف خلال جولات التصعيد هذه ينتقل من أمن الملاحة إلى بعد استراتيجي آخر. موقع المنشأة قرب نطنز مدفون بعمق تحت صخور الجرانيت، ولم يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارته أبدا، إلا أن ترامب أكد أنه بات تحت مراقبة الكاميرات الأمريكية. لكن السؤال الآن، إذا كانت خريطة الأهداف تتوسع بهذا الشكل، فأي هدف استراتيجي تقود إليه؟ وهل تتخطى الهدف الأمريكي المعلن بالضغط من أجل إعادة إيران للتفاوض بشروط الولايات المتحدة؟ بعض الإجابات تلوح في تصريحات الرئيس الأمريكي نفسه، فقد لوح بمسار تصعيدي جديد يشمل استهداف محطات الكهرباء والجسور إذا لم تعد طهران إلى المفاوضات، وهو تهديد يذكر بفترة الحرب التي كان أحد منعطفاتها الذي حرك المسار السياسي تهديد ترامب بقصف شامل للجسور ومنشأة الطاقة. اللافت أيضا أن ترامب تحدث عن احتمال تنفيذ عمل بري وإن لم يكن بالضرورة بقيادة القوات الأمريكية. هذا ما يعيد المشهد إلى رسالة ترامب السابقة إلى الكونغرس التي أكد فيها أنه لا يعتزم الدفع بقوات برية أمريكية لقتال إيران، وهي الرسالة التي تكتسب الآن بعدا جديدا بعد إبلاغ ترامب المشرعين باستئناف العملية القتالية، وتعني عمليا بدء احتساب مهلة 60 يوما المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب، وهي الفترة التي يستطيع خلالها مواصلة العملية العسكرية من دون الحاجة إلى تفويض جديد من الكونغرس قبل أن يواجه استحقاقا قانونيا وسياسيا جديدا إذا استمرت الحملة. في هذه الأثناء ترد إيران باستهداف ما تصفها مواقع ومنشآت عسكرية أمريكية في دول الخليج والأردن، وتبقي على التهديد بتوسيع الاستهداف دون أن يحدد أي طرف متى ستبلغ هذه الجولات التصعيدية مرحلة العودة.
1: من جديد أهلا بكم مشاهدينا، وهذه التفاصيل والمستجدات نأخذها لمساحة النقاش مع ضيوفنا من هنا في الاستوديو، عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وكذلك معنا مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ودكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. لعلي أبدأ معك دكتور حسني، آخر المواقف الصادرة من الوسطاء هو الموقف الباكستاني، كان هناك تصريحات للخارجية الباكستانية تحاول أن ترسل رسائل احتواء، ولكن ما بين مواقف وسلوك الطرفين الأمريكي والإيراني حتى اللحظة، هل ترى بأنه يتجه نحو الاحتواء أم نحو التصعيد؟
3: أنا أعتقد أن هناك فعلا توجه نحو الاحتواء، لأن الرسالة الباكستانية والموقف الباكستاني يمكن أن يعتمد على تصريحين لافتين. التصريح الأول صدر عن رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني قاليباف، الذي تحدث عن مسارين متلازمين، وهو القوة العسكرية وكذلك التفاوض، بأنه كذلك السلاح استراتيجي مهم، يعني أنه في النهاية يكرس قضية العودة للدبلوماسية. ثم جاء تصريح جي ديفانس، وهو كذلك مهم، أولا ظهور جي ديفانس تحدث على الملف الإيراني، معناها أنه لم يهمش رغم ضعف مذكرة التفاهم، وأنه ما زالت لديه صلاحيات في النهاية للعودة للتفاوض الدبلوماسي. وبالتالي أعتقد الوسيط الباكستاني يريد في النهاية أن يلتقط هذا الموقفين المشجعين رغم التصعيد والتصعيد المضاد في على أرض الميدان.
1: سيد هاردينجر، تحديدا في مسألة التصريحات من الولايات المتحدة، نلمس نوعين من التصريحات، جزء يتجه بالتحديد من الرئيس ترامب والحديث من وزير الحرب باتجاه تصعيدي ربما، وتركيز على أن بيت هيكسيث يحب الحروب، فيما هناك نوع آخر من التصريحات يأتي على لسان فانس كما كان يتحدث الدكتور قبل قليل، لا يتحدث عن مذكرة التفاهم وإمكانية الحل بالدبلوماسية. أي الرأيين يبدو هو السائد في الولايات المتحدة والذي يقود المشهد؟
4: شكرا جزيلا على الاستضافة. أولا أعتقد أن ما قاله الرئيس وأوضحه بأنه ستكون هناك 4 أيام متواصلة من التصعيد، طبعا هي لحسن الحظ، وهذا تطور إيجابي، أنه نوع من الاحتواء والضربات اقتصرت على جزء أو المنطقة الجنوبية، وقوله أيضا هو منفتح على الدبلوماسية، هذا أيضا تطور إيجابي. يقال في الدبلوماسية أننا نحتاج إلى التصعيد قبل إلى خفض التصعيد، ما هو واضح من الأيام القليلة الماضية، وطبعا من التصريحات الإيرانية وما يقابلها من تصريحات، طبعا ليس واضحا. نأمل أن هذه التصريحات يجب أن تنقل عبر الوسطاء أو عبر التواصل المباشر، على أمل أن يعود الجميع إلى مائدة التفاوض.

0: قال وإلى ما يتم فعله. وإذا ما ألقينا نظرة على الموقف نرى أننا على مسار تصاعدي، حيث أن هناك خطوات تصاعدية يتم اللجوء إليها على أمل إقامة ردع أو إجبار الطرف الآخر على التنازل. هذه ربما هي إذا ما تمت ستباعد الفرص عن التوصل إلى حل دبلوماسي. أما الوسطاء فهم يحاولون إعادة الطرفين إلى مادة التفاوض، لكن الوضع يبقى متوترا. وفي أكثر في الأيام القليلة الماضية لا تؤدي إلى الشعور بأمل كبير. في نفس الوقت نرى بنك الأهداف خاصة من جانب الولايات المتحدة عند استهدافها لإيران، هذا يزداد. طبعا في جنوب إيران يستخدمون الضربات ضد الرادارات والدفاعات ومراكز المراقبة، والولايات المتحدة أيضا تهاجم الممرات أو المواقع التي ممكن أن تساعد إيران على إيجاد بدائل التفاف على الحصار، مثل ميناء شابهار وغيره من الموانئ. أيضا هناك المقاطعات التي لها علاقة بأوروبا وآسيا كممرات جغرافية. هذا يعني الولايات المتحدة تحاول إعاقة المضيق وفرض حصار بحري وإعاقة طرق إيران للالتفاف على الحصار، وأيضا من خلال استهداف الرادارات في كل أنحاء البلاد، ربما في محاولة لخلق ممر يمر ويمهد لعمل عسكري بري. نعم التركيز على المضيق، لكن قد يمتد إلى مناطق أخرى، فحيث نسمع أن هناك تهديدات من الجانب الأمريكي باستهداف البنية التحتية، وإيران ترد بالقول أنها سترد بردود انتقامية. هذه ربما مرحلة جديدة في مرحلة ما بعد مذكرة التفاهم. لا نعرف تحديدا ماذا سيحدث وهل سيكون هناك تصعيد والمزيد من التصعيد.
1: سيد عبادي، يعني لا ينسى أحد من الأطراف تحديدا في التصريحات الأخيرة مذكرة التفاهم، لكن بتقديرك إلى أي درجة تبدو حاضرة واقعيا ويمكن الاستناد إليها أو العودة إليها على أقل تقدير فيما يمكن أن يكون من مفاوضات أو من جلسات تفاهم قادمة؟
2: يعني مذكرة التفاهم صيغت من أجل تثبيت وقف لإطلاق النار، لكن للأسف القراءات المتناقضة هي التي جعلت منها تصبح في النهاية أداة لاندلاع شرارة الحرب، يعني ربما على الأقل لهذا التصعيد. لكن الإنجاز الذي قدمته مذكرة التفاهم هي أنها ما زالت يعني موجودة، ما زال هناك طرح متواجد، هناك تفاوض. يعني مذكرة التفاهم عكس
1: مع خلافات كبيرة
2: اتفق معك، لكن عكس الرواية الإيرانية مذكرة التفاهم تقدم إنجازات لإيران، إنجازات مهمة، الإجازة لبيع النفط، قضية كذلك صندوق الاستثمار، كذلك رفع الحظر البحري. لكن إيران تريد دائما أن تكون هناك إنجازات آنية فورية، لأنها في النهاية تشك في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية أو في إرادتها في النهاية أن توفي بالتزاماتها،
1: وترى بأنها هي من اعتدي عليها.
2: بالضبط، وهي ترى بأنها من اعتدي عليها وبأنها ربما لن تحترم مذكرة التفاهم. هذه القراءات الأولية، وترى في أن مضيق هرمز هو المكسب الآني. لماذا تفرط في مضيق هرمز، في النفوذ والسيطرة على مضيق هرمز، وفي النهاية انتظار مكاسب ربما تأتي وربما لا تأتي، وهي مشكلة كبيرة. فأنا أعتقد يجب أن نتجاوز المادة الخامسة، هناك مشكلة أصلا في رؤية والتصور بين الطرفين حول مذكرة التفاهم. لكن أنا أعترف مذكرة التفاهم صيغت بالعديد من الشوائب، وهناك مواد فعلا يعني فضفاضة، لكن على الأقل هي صممت من أجل أن يوقع عليها، صممت من أجل وقف إطلاق النار وإعطاء مسحة فسحة للطرفين من أجل استمرار في عملية التفاوض.
1: سيد هاردينجر، أما وقد حصل الضرب بالنار بعدما وقعت هذه المذكرة من أجل وقف إطلاق النار، إلى أي درجة يبدو في واشنطن العودة لها أمرا منطقيا في ظل وجود أغلب البنود التي تنص صراحة كما كان يتحدث دكتور حسني عن أنها في مصلحة إيران؟
0: نعم تمام.

0: تماماً هذا صحيح تماماً. الوفد التفاوض الإيراني قام بمهمة جيدة، وكثير من الانتقادات في الولايات المتحدة تنصب على كيف أن الوفد التفاوض الإيراني استطاع أن يضمن أولوياته في المذكرة ولم يفعل الجانب الأمريكي. هذه كانت أيضاً واحدة من الانتقادات العلنية الموجهة ضد الرئيس، والتي دفعته إلى مواقف أشد حزماً في رده على الهجمات الإيرانية على السفن. الأمر الآخر حول المذكرة، ما تزال هناك نظرة منها قابلة للتطبيق، وفي لكن فيها مشكلات وتحتاج إلى توضيحات، لكنها تعتبر كنقطة بداية للطرفين للتوصل إلى مواقف مشتركة حولها. أما قد يتعلق الأمر باحترامها، هناك مشكلة طبعا واختلاف في موقفي الطرفين للتفاوض بحسن نية. هم اتخذوا هذه المواقف سابقا، ويمكن أن نتخذوها مرة أخرى.
1: عودا على هذه المذكرة ومع ما تعيشه المنطقة اليوم وما تعيشه المذكرة بطبيعة الحال، هل يمكن القول في واشنطن أنه أخطأنا عندما وقعنا على مذكرة بهذه الصياغة؟
0: بالتأكيد نقول أن هناك عناصر داخل الحزب الجمهوري وفي إدارة الرئيس ترامب والذين لم يريدوا توقيع المذكرة. بعضهم كان يفضل الاستمرار في التفاوض وصولا إلى نتائج أفضل، لكن حقيقة أن المذكرة قد وقعت، وأن هناك بنود مثل البند الأول والخامس تحتاج إلى آليات توضيح، ولحد حصول ذلك ستبقى هناك احتمالات وقوع توترات وحوادث. طبعا نأمل أن لا تصل إلى الصدام السياسي والعودة إلى أطلاق النار مرة أخرى على نطاق واسع.
1: سيد أصلاني، المذكرة كانت حاضرة في خطابات من قبيل ما قاله قاليباف في الساعات الأخيرة. مسألة العودة للتفاوض ما تزال حاضرة في أذهان كل الأطراف والوسطاء كذلك، ولكن عند العودة إليها هل ستقبل إيران بالتنازل ربما أو بتغيير بعض الشروحات فيما يتعلق ببعض البنود مثل البند الأول البند الخامس؟
0: ما تشيرون إليه هو له علاقة بواحدة من المطالب المركزية والأساسية الإيرانية في المذكرة، وخاصة البند الأول الذي يؤكد على إنهاء الأعمال القتالية في كل الجبهات بما في ذلك لبنان، والذي تعتبره إيران جزءا أساسيا من الوضع. وأيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز، يبدو أن الجانب الأمريكي ليس سعيدا بالصياغة ويريد إعادة كتابتها، لأن الرئيس ترامب إذا ما حقق ذلك يمكن أن يقدمه كانتصار في وجه الانتقادات التي تلقاها من داخل الولايات المتحدة ومن إسرائيل ولكل هذه الانتقادات بسبب المذكرة. أما إيران فهي ليست سعيدة بتطبيق المذكرة، لأن إيران تنتقد الولايات المتحدة لأنها تنتهك شروطها مثل استمرار الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان، والذي تعتبره إيران أنه يتم بناء على ضوء أخضر أمريكي، وأيضا إعادة فرض العقوبات على تصدير النفط الإيراني وما تفعله أمريكا في المضيق. كل هذا لا يمكن أن تقبله إيران. ما تقوله إيران هو أنك عندما تتفاوض وتتوصل إلى اتفاق فأنت في نفس الوقت تعرف هذه الخلافات مسبقا. الآن وبعد أن توصلت إلى اتفاق عليك أن تنفذه، مثل ويذكرون هنا ما حصل في العام 2015، فبعد بعد مناقشات مضنية، وقعت وثيقة من 150 صفحة تقريبا، لكن إدارة ترامب سحبت منها لأنه اتفاق وقعته إدارة أوباما. إذا لدينا هنا سجل في الولايات المتحدة بالتنصل من الالتزامات رغم الالتزامات الدولية، وثم تجاهل كل شيء والعودة إلى المربع الأول. هذا أمر غير مقبول. هم لا يعرفون في إيران إن كانوا سيتوصلون إلى أي اتفاق جديد، هل سيلتزم به الطرف الآخر أو لا، وهذا ما يخلق وضعا متوترا وهشا. فإيران لا تعرف هل أن الولايات المتحدة جادة في التفاوض مع إيران وإلى أي مدى ستذهب إليه.
1: سيد عبيدي، من جديد إلى المذكرة، مسألة صياغتها مسبقا وما وصل إليه التعقيد اليوم، على سبيل المثال البند الأول والرؤية التي كانت ربما موجودة أمريكيا بأن يكون الحل كما يجري اليوم في لبنان ومع إسرائيل، مسألة البند الخامس وطريقة الإفراج عن الأرصدة ومسألة التدرج في رفع العقوبات، كل هذه البنود التي صيغت فيما قرئ في إيران على أنه انتصار وفيما قرئ في واشنطن على أنه كثير من الانتقاد، هل كانت الولايات المتحدة بتقديرك تريد أن تكون الصياغة بهذه الطريقة؟ هناك نظرية يعني ربما سوداوية تجاه ذلك.
2: يعني من الصعب جدا أن أجيبك، يعني هل كانت في ذهنية المفاوض الأمريكي هذه الفكرة؟
1: لا أتحدث عن الذهنية بقدر ما أنه المسار الذي تسير فيه الولايات المتحدة والاستراتيجية التي تنهجها.
2: نظريا يعني كان المفروض في النهاية يكون أكثر، أن تكون هذه المادة أكثر توضيحا، ليس على قضية البند الأول، لأن في النهاية كما تفضلت مسار واشنطن هو مسار يتقدم جيدا، واستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية تحييد أي دور سلبي لإسرائيل في هذه النقطة، يعني في القضية في السجال مع إيران. لكن صحيح في البند الخامس كان ربما يكون هناك يعني أكثر وضوحا في هذه المادة فيما معنى الترتيبات الإيرانية. لكن دعني أقول لك شيء أستاذ محمد، هو أنه يمكن فعلا العودة إلى آلية لتطبيق المادة الخامسة كما قال دكتور أصلان، قال المشكلة هي قضية في التطبيق، أنه يمكن في النهاية العودة. لكن أكثر ما تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى، وهو أن إيران تريد كسب مزيد من الوقت، أو لنقول في الدبلوماسية شراء مزيد من الوقت. هي لا تشتري لأن ليس لديها أموال كثيرة، لكن هي ربما تؤجر كثير أكثر من الوقت، أولا لصرف الأنظار على الملفات الحساسة التي هي منتظرة في فترة 60 يوم، قضية النووي والقضايا الأخرى العالقة، وكذلك تفاوض. وإيران نعلم جيدا بأنها لا تستطيع حسم المعركة عسكرية نظرا لإنهاكها داخليا اقتصاديا وعسكريا.
1: عليها مرتفعة جدا إذا ما سلمنا بنظرية أنها تريد شراء الوقت.
2: لا، أقل تكلفة من هذا من استاتيكو، من جمود الوضع، لأنه في النهاية تعرضها يوميا لضربات ليس فقط في الساحل وإنما في العمق الإيراني، بالإضافة كذلك إلى هذا الإنهاك الاقتصادي، لديه تكلفة كبيرة على النظام الإيراني. إيران تحتاج إلى أموال من أجل تمويل ليس فقط الواقع اليومي وإنما كذلك حتى برنامجها العسكري والتسليح إلى غير ذلك. التكلفة كذلك مرتفعة على دول الجوار، لأنها تدفع في النهاية فاتورة يعني قضية لم تكن فيها مسؤولة بطريقة مباشرة. مضيق هرمز لابد أن يكون ملكا للجميع، هذه القضية أساسية هي الأصل، ولذلك في المادة الخامسة فيها أصلا وفرع. الأصل هو مضيق مفتوح للملاحة، أما الفروع فهي قضية الترتيبات ومن لديه الأولوية في هذه الترتيبات.
1: سيد هاردنجر، على ذكر الأولويات، اليوم الولايات المتحدة تتحدث عن المضيق، وربما تكون إيران تشتري الوقت لتبتعد قدر المستطاع عن نقاش الملفات الأكثر حساسية مثل النووي. لكن في مسألة المضيق وهي الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة، الإيرانيون يقولون لو أعدتم الوضع إلى ما كان عليه في 28 من فبراير لما كان الوضع اليوم من ناحية التصعيد والعمليات في المضيق كما ترون. بالتالي واشنطن ما الذي بيدها حتى تحرك هذا الملف دون كلفة كبيرة عليها ودون تعقيد في المشهد كذلك؟
0: نعم، نقطة مهمة وكثيرا ما يتم تجاهلها في واشنطن، بأن المضيق كان مفتوحا والتجارة تمر فيه بحرية قبل 28 من فبراير، وهذا أمر كان ينبغي أن يتخذ على جدية أكثر من جانب إدارة ترامب، لأن إيران كانت قد لوحت بإغلاق المريض المضيق عفوا، لكنني لا أعتقد أن الإدارة فهمتها بشكل صحيح. طبعا من المهم أن نفهم القدرات التفاوضية لكل طرف وقدرة الطرف على التفاوض. في الحقيقة الرئيس ترامب يدير تفاوضا شخصيا منه من البيت الأبيض، والإيرانيين من جهتهم ليس لديهم هيكلية قيادية تتكلم بصوت واحد. وطبعا إذا ما كان هناك مفاوضات تؤدي إلى نتائج، ينبغي أن يكون الوضع مختلفا. نرى في الأسابيع القليلة الماضية تبادلات وكثير من الأقوال في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الأفعال التي تقترن بذلك لم تكن بالمستوى المطلوب، وعلى كلا الطرفين أن يعيدا النظر في هذه الأمور.
1: حتى أفهم النقطة التي تحدثت عنها، مسألة النتائج، الوصول إلى نتائج، ألا يبدو لك اليوم، أو هل يبدو لك بأن المفاوضات يعني تؤدي إلى تعقيد أكثر؟ ما الذي تحتاجه هذه المفاوضات اليوم حتى توصل إلى نتائج من الناحية الأمريكية؟
0: حاليا في هذه اللحظة الأمور معقدة للغاية، لكن الأولوية حاليا هو لكيفية إيقاف القتال وإعادة التفاوض لإعادة فتح المضيق. فيما يتعلق بأولويات كل طرف، إذا ما استطعنا أن نحقق ذلك فورا هذا سيكون نجاحا. أيضا فيما يتعلق بالأصول المجمدة وتخفيف العقوبات على تصدير النفط، هذا يجب أن يتم وفقا لاتفاق ويتسلسل زمنيا. لديهم وثيقة قصيرة لكن قد تستخدم كنقطة انطلاق للتوصل إلى نقاط أخرى أكثر تعقيدا. على الأقل هذا يمكن أن يكون جهدا نبتدئ به، لكن هناك حاجة لأي واحد من الطرفين ليقدم على الخطوة الأولى لنرى من سيفعل ذلك.
1: وضحت الصورة، تفضل.
2: باختصار أعلق، يعني وكبت المفاوضات في سويسرا في برغنشتاغ، والتقيت بالعديد يعني من شخصيات قريبة من المفاوضات. المذكرة صحيح في صفحة ونصف صيغت لأن هناك عجلة الوصول إلى وقف إطلاق النار، لكن للأمانة أنه كان هناك تفكير في أنه سواء اللجنة العليا أو كذلك اللجان الفنية مهامها هي النظر في العديد من القضايا العالقة التي يمكن أن تنتج عن أي فهم سيء بما فيها مثلا قضية الأموال المجمدة، مثلا ما هو المبلغ، هل نبدأ مثلا بالأموال المجمدة الموجودة في قطر أو في كوريا الجنوبية،
1: كيف تصرف،
2: كيف تصرف كذلك، هل هو صندوق استثماري تشارك فيه العديد من الدول أو هو صندوق إيراني بحت فقط وتتصرف في إيران لكن بمراقبة دولية إلى غير ذلك. كان هناك نوع من التسرع، لذلك لا أريد أن أحمل مذكرة التفاهم أكثر ما تستطيع تحمله. تسرع في عملية استهداف الناقلة القطرية والسعودية من قبل إيران والقول بأنها لم تحترم المذاق الممر المحدد لها. أنا أعتقد كان يمكن تفادي هذه المشهدية التي أدت بنا إلى هذا الوضع.
1: وفي نهاية من الذي يبدو متسرعا هنا، سواء إذا ما ذكرنا مسألة صياغة سريعة للمذكرة التوقيع عليها، وحتى كان منتظرا أن يوقع عليها ربما بعد يومين أو ثلاثة، لكن الرئيس ترامب أراد أن يأخذ ربما الصورة في قمة السبع،
2: أو الرئيس ماكرون هو الذي أراد.
1: نعم، في عند هذا السؤال، من الذي تسرع بتقديرك؟ الولايات المتحدة في مسألة الحرب، في مسألة كيف تتعامل مع المضيق، كيف وقعت المذكرة، أم وهو ربما مشهد مشترك؟
2: يعني دعني أتحدث فقط على ما بعد، يعني في نهاية التوقيع المذكرة. أتفق معك في أنه في البداية أصلا كانت هناك حرب غير قانونية، وحتى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية قالوا بأن هذه الحرب على إيران هي حرب غير قانونية، وأن استهداف كذلك المرشد هو غير قانوني لأنه يعني بمثابة رئيس دولة. أتفق معك، لكن في قضية التسرع أنا أتحدث في قضية عدم إعطاء فرصة على الأقل لمذكرة التفاهم أن تصمد أمام ما تراه إيران اختراقا، سواء على في الملف اللبناني أو كذلك في قضية المضيق. لكن استهداف النقلتين كان في النهاية تعدي كبير، لأن الرئيس الأمريكي المنتقد داخليا، ورأينا كيف انتقد بأن هذه المذكرة هي في النهاية انتصار دبلوماسي لإيران، على الأقل كان يقدم فتح مضيق هرمز كإنجاز وحيد في النهاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة كذلك للمجتمع الدولي. ولذلك أنا أعتقد كان ممكن في النهاية تفادي هذه الخطوة.
1: سيد أصلاني، أريد أن أذهب معك في نقطتين ذكرتا من الضيوف. مسألة أولا الوفد الإيراني الذي يدير المشهد والذي يقود التفاوض، إلى أي درجة تبدو واقعية بأن هناك اليوم ومع هذه المدة على الحرب مسألة عدم استقرار القرار بالنسبة لإيران؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى مسألة من الذي سيخطو الخطوة الأولى، هل يبدو بالنسبة لإيران مقبولا في أي مرحلة من المراحل أنها يجب أن تقوم بهذه الخطوة حتى يكون هناك تحرك بالمقابل من الولايات المتحدة؟
0: هذا يعتمد على ماهية وطبيعة الخطوة الأولى هذه. نرى أن كلا الطرفين يستعرضان القوة ولا أحد من الطرفين يريد الإقدام على الخطوة الأولى، لهذا السبب نحن في هذا المأزق. بالنسبة للدوائر اتخاذ القرار في إيران، هناك استقرار وهناك آلية وهناك صيرورة في اتخاذ القرارات، ونحن نسمع من الوزير الخارجية أو المتحدث باسم الوزارة، الرئيس، رئيس البرلمان، كلهم تحدثوا عن آخر التطورات والوضع الراهن، وكلهم أوضحوا مواقفهم. لكن في الولايات المتحدة في اليومين الماضيين أنا لا أدري إن كان ماركو روبيو قد قال أي شيء، ولا الكبار الوزارة أركان الحكومة عدا عن شخص أو شخصين من بيت الأبيض. أيضا هل هناك قرار باتخاذ قرار لشن عمل بري أو لا، وكل ذلك، هذه كلها لها مغزى. أما في صياغة المذكرة هذا واضح، لأنها وثيقة من صفحة والنصف ليس إلا، وإدارة ترامب أرادت أن تسرع الأمور. لكن لا تنسوا أنه 27 صورة تم تعاملها وإضافات حصل كلها وراء ساعات الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك سيد أصلاني، وكذلك لكم ضيوفنا جميعا. تتخوف أسواق الطاقة من تداعيات انقطاع الإمدادات مجددا عبر مضيق هرمز، حيث توقع بنك جولدمان ساكس أن تتجاوز أسعار النفط 110 دولارات للبرميل في حال حدوث ذلك. عمار طيبي في هذه الإطلالة الاقتصادية يقف عند السيناريوهات المتوقعة لأسعار النفط في ضوء التصعيد الحاصل.
3: أهلا بكم إلى هذه الإطلالة على آخر التداعيات الاقتصادية للحرب. والسؤال الأبرز حاليا في سوق الطاقة التي تعيش أسوأ صدمة لها عبر التاريخ هو كيف سيكون تأثير عودة التوتر إلى المنطقة وتوقف الإمدادات عبر مضيق هرمز على أسعار النفط التي تتقلب وفقا لتطورات الحرب. بنك جولدمان ساكس قدم قراءة مستقبلية في 3 سيناريوهات لأسعار النفط، وربط كل ذلك بحجم تعطل إمدادات النفط من المنطقة. في السيناريو الأصعب على الأسواق، توقع البنك أن يتجاوز سعر خام برنت 110 دولارات للبرميل قبل نهاية العام الجاري، وذلك في حال استمرار اضطرابات تدفق الإمدادات القادمة من الخليج. أما السيناريو الثاني فرجح فيه جولدمان ساكس ثبات الأسعار عند مستوى 80 دولارا للبرميل في حال تذبذب الإمدادات مع العودة البطيئة لتدفق النفط عبر المضيق. بينما السيناريو الثالث توقع فيه البنك هبوط الأسعار إلى مستوى 60 دولارا للبرميل، وذلك في حال هدأت التوترات في الشرق الأوسط بوتيرة سريعة وعاد إنتاج المنطقة لمستوياته الطبيعية. كما يتضح مما سبق، كل السيناريوهات المتوقعة مرتبطة بمدى عودة إمدادات النفط إلى السوق. البنك قال إن صادرات الخليج تعافت نسبياً خلال الأسابيع الأخيرة لتتجاوز 80% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وذلك نتيجة لتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، ما ساهم في تراجع الأسعار مقارنة بذروتها خلال الحرب. لكن مع عودة الهجمات إلى أو على الناقلات بالمضيق خلال الأيام الماضية، تراجعت إمدادات المنطقة مرة أخرى إلى ما دون 50% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، لتهبط إلى 11 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، لتعود بذلك أسعار النفط للارتفاع، ومع التصعيد الجديد يرجح تراجع أكبر لتدفق الإمدادات، وفي المحصلة قلق أوسع في الأسواق وأسعار أعلى. نهاية هذه الإطلالة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: في الملف اللبناني، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الوزير أكد في اتصال مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إصرار إسرائيل على البقاء في المنطقة الأمنية، في حين قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قال إن هدف لبنان هو بسط سلطة الدولة على أراضيها، وإن هذا يتطلب انسحابا إسرائيليا كاملا من الجنوب. هذه التفاصيل نتابعها مع مراسلينا من بلدة الغندورية بقضاء بنت جبير، ينضم إلينا إيهاب العقدي، وكذلك من رام الله فاطمة خمايسي. نبدأ معك إيهاب، وكيف يبدو المشهد اليوم في جنوب لبنان مع هذا المشهد التفاوضي الذي يتحدث عن مناطق تجريبية؟
4: نعم، الغندورية التي نتواجد فيها تقع على تخوم فرون التي هي من المنطقتين التجريبيتين التي أعلن عنهما، وهذه البلدة مع خمس بلدات أخرى تقع في هذا النطاق وتشرف على منطقة وادي الحجير. بث الجيش اللبناني صورا لدوريات له، وهذا البث جاء بعد أقل من 24 ساعة على إعلان التوصل إلى بعض الأمور الإجرائية في روما لتنفيذ اتفاق الإطار الذي جرى التوقيع عليه في 26 من حزيران يونيو الماضي. ويريد الجيش من خلال ذلك التأكيد على استعداده لنشر قواته في هذه المنطقة، مع تثبيت أمر رئيسي وهو أن الجيش اللبناني يتواجد في هذه المنطقة التي تقول إسرائيل إنها منطقة تجريبية، بينما كان يقول لبنان بأن على إسرائيل تقديم مناطق تجريبية تحتلها في مناطق مختلفة من جنوب لبنان. لكن حتى الآن هناك قلق لدى السكان من العودة إلى هذه المناطق، لازالت مناطق خطرة. هذا الطريق خلفي هو الطريق الرئيسي الذي يربط الغندوري بفرون. الحركة في هذه المنطقة في غاية خجولة جدا، وأيضا الدمار لازال قائم في كل القرى والبلدات التي كنا تحركنا فيها، غندوري، فرون، برج قلوي وغيرها. وهذه المناطق هي أيضا مناطق تتعرض باستمرار لعمليات قنص وإطلاق نيران وكذلك قصف من جانب حزب الله على هذه البلدات التي تشرف على المناطق التي تحتلها إسرائيل، مثل القنطرة وغيرها من البلدات القريبة. زوتر الغربية هي من المناطق الرمادية في منطقة النبطية، هي المنطقة الثانية. ولبنان يتمسك بمبدأ رئيسي من أنه يريد إنفاذ اتفاق الإطار للتوصل لانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية في مقابل بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، بمعنى نزع سلاح حزب الله. لازال حزب الله يعترض على اتفاق الإطار.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب، وضحت الصورة. نتابع هذا المشهد من الناحية الأخرى مع فاطمة خمايسي من رام الله. ماذا في آخر المواقف فاطمة؟
5: نعم محمد، لربما الاتصال الذي جمع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنظيرها الأمريكي بيت هيكسيث يعكس الموقف الإسرائيلي الرسمي المتكرر في حقيقة الأمر إزاء موقف إسرائيل بخصوص الجبهات كافة. لا تزال إسرائيل متمسكة بنشر قواتها فيما يسمى إسرائيليا بالمناطق الأمنية العازلة في سوريا، في لبنان وفي قطاع غزة، وتعتبر أن هذا الأمر جزء من المعادلة الأمنية الحيوية الإسرائيلية لتأمين الحدود ولتأمين البلدات الإسرائيلية في تلك الجبهات، وتعتبر بأنها تتمسك بهذا الموقف ولا تريد تنفيذ أي انسحابات، على اعتبار أن هذا هو النموذج الذي يصب بالمصلحة الأمنية الإسرائيلية. ولكن خلف الكواليس وفي إطار المفاوضات المباشرة التي جمعت الجانب اللبناني بالجانب الإسرائيلي في إطار الجلسة السادسة من هذه المفاوضات، كان هنالك تسريبات تفيد بأن إسرائيل كان كانت قد توصلت إلى تفاهمات جدية مع لبنان بخصوص تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وهذا الأمر ينعكس عبر التسريبات التي تفيد بأن إسرائيل عازمة على تنفيذ عملية لسحب قواتها بشكل تدريجي من منطقة محددة في جنوب لبنان تحتلها، وبناء على ذلك سينتشر الجيش اللبناني، بالإضافة إلى منطقة تجريبية أخرى محاذية لموقع يتواجد به الجيش الإسرائيلي، وسيكون هنالك إشراف أمريكي، وترفض إسرائيل حتى هذه اللحظة أن يكون هنالك إشراف للقوات الدولية المعروفة باسم اليونيفيل. لذلك

0: هذا هو الموقف الرسمي، يتعارض بطبيعة الحال مع هذه التسريبات الإسرائيلية، ويقرأ على المستوى الداخلي الإسرائيلي بأن هذه التفاهمات التي جرى التوصل إليها في روما محمد ما هي إلا تفاهمات تمت بضغوط أمريكية. هنالك رغبة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يكون هنالك سحب للقوات الإسرائيلية في كافة الجبهات في سوريا في لبنان في غزة من أجل تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها مع كافة الأطراف.
1: فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة من رام الله، شكرا جزيلا لك. الآن إلى التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بمدينة غزة منذ فجر اليوم. من مدينة غزة تنضم إلينا نور خالد مراسلة الجزيرة هناك، نرصد معك هذه التفاصيل نور.
2: 4 شهداء حتى هذه اللحظة من مناطق متفرقة في قطاع غزة، وكان آخر شهيد من منطقة الميناء غرب مدينة غزة، حيث قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بإطلاق صاروخ على خيمة النازح، فما أدى إلى استشهاده وعدد من الإصابات في المحيط، كون أن هذه المنطقة مكتظة بالخيام، خيام النازحين القادمين إليها من مختلف المناطق الشمالية لقطاع غزة. نتحدث عن المناطق الشرقية أو حتى الشمالية أو حتى الشمالية الشرقية، لأن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على هذه المناطق وزج بالمواطنين بعيدا عنها، وسيطر على ما يقارب 80% منها، حتى أنه يمارس سيطرته باستمرار ويدفع بالمكعبات الصفراء التي تحد الحدود الإسرائيلية، أي يعني أن هذه المناطق وما بعدها تشمل مناطق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. هذه المناطق الاحتلال الإسرائيلي يدمر فيها وينسف، حتى أنها باتت مناطق فقط ما يوجد فيها هي ركام أو حتى مواقع عسكرية وآليات للاحتلال الإسرائيلي يتقدم باستمرار. فجر اليوم قام بدفع المكعبات الصفراء باتجاه شارع صلاح الدين، هذا الشارع الذي يعتبر شريان حياة وحلقة وصل بين المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية لقطاع غزة، وبالتالي يمنع أي حركة للمواطنين أو حتى للمركبات في هذا الشارع. فقط المكعبات الصفراء حسب شهود عيان أنها تبعد 50 مترا عن شارع صلاح الدين، هذا يعني أن شارع صلاح الدين وما بعده بات تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. اضطر بعض النازحين المواطنين الذين يعيشون في هذه المناطق إلى النزوح في مناطق ضيقة جدا، وضاقت على الفلسطينيين في قطاع غزة وباتت لا تتسع لهم ولا للركام المتواجد في المنطقة المتبقية من قطاع غزة، وباتت الأوضاع الإنسانية في غاية الصعوبة، المشهد بات معقد جدا في هذه المناطق. هذا الضيق وهذا التلاصق للمواطنين والعيش في الخيام التي اهترأت والتي لا تقي المواطنين من هذا الحر الشديد الذي يعيشونه، على العكس تماما، تفاقم من الحر وتفاقم من الأزمات التي يعيشونها. نهارا يعيشون حر لا يستطيعون المكوث في الخيمة كونها من شوادر بلاستيكية ومن شرائط، وليلا لا يتمكنون من النوم بسبب القوارض والجرذان والزواحف ربما والكثير من الحشرات التي باتت تشاركهم خيمتهم وباتت تشاركهم تفاصيل حياتهم ونشرت الأوبئة بشكل كبير، وهناك خوف على الأطفال من أن تهاجمهم هذه القوارض كما حصل مع الكثير من الأطفال وتسبب لهم أمراضا عدة. والمستشفيات في قطاع غزة هي عاجزة عن تقديم أي خدمات لهؤلاء المرضى أو المصابين الذين يقدمون أو ينقلون إليها من كافة المناطق، ووزارة الصحة دائما ما تناشد بضرورة هذا الملف وإدخال الأدوية والعلاجات وكذلك الأجهزة الطبية.
1: نور خالد مراسلة الجزيرة من مدينة غزة، شكرا جزيلا. هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا، وتابعوها عبد السلام فارح.
3: شكرا لك محمد، وأهلا بكم مشاهدين على رأس الساعة، ولنستمر في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة، حيث لا تزال الولايات المتحدة تقصف أهدافا في إيران، في حين تعلن طهران قصف أهداف في دول المنطقة تقول إنها لمصالح ومنشآت أمريكية. في هذه الساعة

0: نتوقف وإياكم مع نتائج وتداعيات هذا القصف، ونعرج بكم في نهايته على التطورات في لبنان على ضوء تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي قال فيها إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب مما وصفها بالمنطقة الأمنية في لبنان. في التفاصيل، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم والنظام القانوني الإيراني في المضيق. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه سادف بالصواريخ والمسيرات تجهيزات أمريكية في قواعد بالكويت والبحرين والأردن. هذا وقالت قوة الدفاع البحرين إنها اعترضت وأحبطت عددا من الاعتداءات الإيرانية اليوم. في حين أعلن الجيش الأردني إسقاط 8 صواريخ إيرانية، وقال الجيش الكويتي إنه تصدى لهجمات معادية بطائرات مسيرة. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها قصفت أهدافا عسكرية إيرانية في جزيرة تنب الكبرى وقرب دار عباس. من ناحيته قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إسرائيل أنفقت ثروة في محاولة لتقويض مفاوضاتنا مع إيران وتشويه سمعة كل من كانوا يسعون للتوصل للاتفاق، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص الذين تلقوا ذلك التمويل كانوا يهاجمونه بطرق غير نزيهة على الإطلاق. في تطورات الملف اللبناني، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل كاتس أكد في اتصال مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إصرار إسرائيل على البقاء فيما وصفه بالمنطقة الأمنية في لبنان. في لبنان، قال وزير الخارجية يوسف رجي إن انتشار الجيش في كل لبنان لا ينفصل عن انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها. نبقى في متابعة هذه التطورات مع شبكة مراسلين. تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، ومن عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي. أهلا بكم جميعا، ونبدأ مع إيهاب العبسي. وهذه التصريحات اللافتة لنائب الرئيس جي دي فانس، في أي سياق جاءت؟
1: نعم عبد السلام، نائب الرئيس جي دي فانس كان في مقابلة مع بودكاست محلي هنا في الولايات المتحدة، تحدث فيها عن الوضع مع إيران بشكل عام فيما يتعلق بالضربات العسكرية الأمريكية على إيران. قال جي دي فانس أنها تعد ردا طبيعيا على الهجوم الإيراني على حركة السفن في مضيق هرمز، وأيضا قال إن مذكرة التفاهم واضحة تماما بأنه يجب على إيران فتح المضيق ومن ثم الانتقال إلى المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي. أيضا جي دي فانس تطرق في هذه المقابلة إلى ما وصفها بالحملة الإعلامية الشرسة التي تعرض لها هنا في الولايات المتحدة بعد توقيع مذكرة التفاهم، وقال إن هناك أشخاص ممولين من جهات إسرائيلية شنوا هذه الحملة الإعلامية هنا في الولايات المتحدة، وكانت حملة غير نزيهة، واتهموه بأنه يتفاوض مع إيران للإضرار بمصالح الأمريكية، وقال إنه يقوم بالتفاوض نيابة عن الشعب الأمريكي، وكان يتحدث بالأساس عبد السلام عما نشرته مجلة التايم الأمريكية من أن المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، وهو أسس شركة إعلامية وهذه الشركة تعاقدت مع جهات حكومية إسرائيلية بمقابل 1.5 مليون دولار سنويا، وبهذه الشركة تقوم بإنتاج محتوى داعم ومروج للحكومة الإسرائيلية، ومن ثم تبين بأن هذا الشخص وأن هذه الشركة كانت تشن هجوما على نائب الرئيس جي دي فانس بعد توقيع مذكرة التفاهم، هجوم على وسائل التواصل الاجتماعي هنا في الولايات المتحدة للتأثير على القاعدة الشعبية تحديدا في حركة ماجا ضمن الحزب الجمهوري. وبحسب مجلة التايم فإن تبين للإدارة الأمريكية بأن هناك فعلا حملة ممولة من هذه الحكومة الإسرائيلية أو من الجهات المرتبطة بالحكومة الإسرائيلية. نائب الرئيس جي دي فانس يقول أنه يمثل الولايات المتحدة والشعب الأمريكي ويتفاوض أولا للمصالح الأمريكية، وقال صراحة اذهبوا إلى الجحيم ردا على هذه الحملة الممولة من الجهات الإسرائيلية، وقال أيضا أنه هناك أشخاص شنوا هجوما عليه أيضا هنا في الولايات المتحدة لهم مصالح بالصناعات الدفاعية العسكرية، وقال نعم إن هؤلاء لا يقدمون أي حلولا أخرى عبد السلام فيما يتعلق بالوضع مع إيران.
0: وفيما يتعلق بالوضع مع إيران، التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، نحاول أن نفهم معك أيضا أبرز ما جاء فيها.
1: الرئيس دونالد ترامب عبد السلام كان بالأمس في فاعلية دفاعية بولاية بنسلفانيا، قال فيها إن الإيرانيين يرغبون في فعلا بالتوصل إلى تسوية والتوصل

0: سلال الاتفاق وانهم غير سعداء بالتاكيد بسبب هذه الضربات الامريكيه على ايران، وقال ان هذه الضربات كانت ضروريه للغايه بعد مهاجمه الجانب الايراني لحركه السفن في مضيق هرمز. وقال ايضا ان اسعار النفط ستنخفض ربما الى 55 دولار لسعر البرميل بعد ان تهدأ الامور. ورئيس دونالد ترامب ايضا عبد السلام كان له منشور على منصه تروث سوشيال اثنى فيه عن اجراء ايراني بالافراج عن مواطنه امريكيه كانت محتجزه في ايران منذ عام 2024، وقال ان الولايات المتحده تثني على هذه البادره الطيبه من ايران، وبالتالي يبقي باب الدبلوماسيه مفتوحا امام الجانب الايراني للتوصل الى اتفاق. والقياده المركزيه الامريكيه عبد السلام كما نعلم اعلنت انها انهت الجوله احدث جوله من الضربات على الجانب الايراني، وقالت انها استهدفت مراكز القياده الايرانيه وكذلك مواقع الدفاعات الجويه ومواقع تخزين الطائرات والمسيرات، وان هذه الضربات اليوم الخامس على التوالي وجاءت بهدف تقويض قدره ايران على مهاجمه السفن. وبالتالي الولايات المتحده عبد السلام تتبع مسارين، مسار التصعيد العسكري وايضا المسار الدبلوماسي من اجل التوصل الى اتفاق مع الجانب الايراني.
1: شكرا جزيلا لك يا هبه العبسي من واشنطن. رانيا قاسمي من طهران، ما الذي يقال ايرانيا عن اثار الاستهدافات الاخيره وابرز التصريحات؟
2: نعم، يعني في مقابل التصعيد العسكري الأمريكي واستهداف المزيد من المدن وتوسعها لتشمل محافظات سمنان ولورستان وأيضا همدان، في المقابل تؤكد إيران أنها ستواصل الرد على هذه الهجمات مع إعطائها حرية العمل في الرد على الولايات المتحدة، كما قال محمد بقر غاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض في بيانه الأخير. هذه يعني أمام المعادلة الأمريكية هو وقيام بالاستهداف ثم التأكيد على الدبلوماسية، يمكن القول أن إيران تتبع نفس المسار، فهناك تأكيدات على أن أي هجوم سيتم الرد عليه، هناك رفض من القيادات والمستويات العسكرية الإيرانية لأي تدخل أمريكي في مضيق هرمز باعتبار أنها دولة أجنبية لا علاقة لها بالمنطقة، وهناك أيضا تحذيرات من قبل مقر خاتم الأنبياء المركزي لتنفيذ التهديد الأمريكي باستهداف البنى التحتية، لتقول إيران أن الرد هذه المرة لن يكون متكافئا كما جرى في المرات السابقة، بل سيكون أقوى وأشد وأكثر تدميرا، وسيتم استهداف البنية التحتية للمنطقة. أيضا إيران تؤكد أن الحل الوحيد لفتح مضيق هرمز وحل هذه الأزمة هو بانتهاء ما تصفه بالأعمال العدائية الأمريكية والقبول بالنظام القانوني الإيراني في مضيق هرمز، هذا بالإضافة إلى العودة إلى مذكرة التفاهم والتزام الولايات المتحدة بتعهداتها. إيران تقول أنها قادرة على يعني فرض سيطرتها على مضيق هرمز من أي شبر في البلاد، وليس كما يعتقد الأمريكيون من خلال استهداف القواعد الساحلية الإيرانية على طول الساحل الجنوبي، وهو ما يجري طوال الأيام القليلة الماضية. هناك أيضا تأكيدات إيرانية على أنه سيتم استهداف ومواصلة استهداف البنية العسكرية الهجومية للولايات المتحدة في المنطقة، ثم سيتم الانتقال بعد ذلك إلى المراحل الأخرى في عمليات إيران العسكرية، مع التأكيد على أنه لن يتم السماح للولايات المتحدة باستنزاف إيران من خلال هذه العمليات العسكرية، كما قال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي. هناك أيضا يعني في مقابل هذه الرسائل التحذيرية هناك تأكيد من قبل المستويات السياسية على أن إيران لا تسعى للحرب، ولكنها يعني مضطرة للدفاع عن نفسها كما يقول غاليباف، وتم التأكيد على أن الدبلوماسية ليست استسلاما، وإنما هي تأتي من أجل ضمان الحقوق والأمن القومي الإيراني، هذا بالإضافة إلى تعزيز وتثبيت المكتسبات التي تقول إيران أنها حققتها خلال الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة، وهي التي دفعت واشنطن للدخول في مفاوضات مع إيران. إذن نحن أمام معادلة تقوم إيران فيها بتوجيه رسائل التحذير والرد على الولايات المتحدة باستهداف ما تقول أنها منشآت عسكرية أمريكية في المنطقة، وفي الوقت ذاته تبقي باب الدبلوماسية مفتوحا أمام عودة المفاوضات مرة أخرى، ولكن على أساس بنود مذكرة التفاهم ومع رعاية مصالحها الوطنية، وما تقول أيضا أنها خطوطها الحمراء خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز وما تم التوصل إليه في المفاوضات الأخيرة مع الولايات المتحدة. نعم. حيث كانت ترى إيران منذ البداية أن بنود المذكرة هو انتصار لها وللشعب الإيراني، لأنه يحقق ما كانت تسعى إليه من سواء من رفع العقوبات أو إنهاء الحرب أو حتى تثبيت سيطرتها على مضيق هرمز. ولذلك هناك تمسك إيراني كبير مع إبقاء الباب مفتوح كما قلت أمام الدبلوماسية وجهود الوسطاء لتخفيض حدة التصعيد في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران. ما الذي حدث في الأردن؟ نتابع ذلك مع مدير مكتب الجزيرة من عمان حسن الشوبكي.
3: عبد السلام، بالفعل اليوم الخامس على التوالي تدخل صواريخ باليستية إيرانية إلى الأجواء الأردنية، ويقوم الجيش والدفاعات الجوية الأردنية باعتراض وإسقاط هذه الصواريخ. اليوم فجرا كان هنالك 8 صواريخ تم اعتراضها وإسقاطها، وقال ذلك الجيش الأردني في بيان عسكري صدر في ساعة مبكرة من صباح اليوم. إضافة إلى ذلك أكد البيان أن وحدات الهندسة التابعة لسلاح الهندسة الملكي قد تعاملت مع سقوط الشظايا ومع مخلفات الصواريخ التي نزلت أو سقطت في مناطق مفتوحة، وأنه تم تأمين هذه المناطق، وأنه لا يوجد لا أضرار لا مادية ولا بشرية جراء سقوط هذه الصواريخ. عبد السلام، كما قلنا هذا لليوم الخامس على التوالي، والرسائل التي تصل من الحرس الثوري الإيراني إلى الأردن رسائل يعني هنالك تنديد بها وغضب حيالها والنخبة السياسية هنا في عمان، وتقول بأن المسألة تنطوي على تأزيم وتصعيد ومحاولة لزج الأردن في هذه الحرب التي يعني لا علاقة للأردن بها. كان يعني قبل وقت قريب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد صرح وقال بأن الأردن ليس طرفا في أي صراع وأنه لن يكون ساحة حرب لأي كان، وهذه التصريحات تشير إلى أن المسألة التي تحدث الآن هي محاولة لجعل الأردن طرفا في هذه الحرب. هنالك أيضا في موازاة ذلك عبد السلام جهد سياسي يقوم به وزير الخارجية أيمن الصفدي في واشنطن، حيث التقى ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي وبحث معه التهديدات التي تطال الأردن وتلك التهديدات أيضا الإقليمية. إضافة لذلك كان هناك مباحثات ما بين الصفدي ورئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي الذي بحث معه يعني محاولات حل الأمور بشكل سلمي على الدوام، يعني للحفاظ على العلاقة ما بين عمان وبغداد. كانت في السابق هنالك مسيرات تأتي من العراق، ولذلك هنالك محاولات أردنية لملمت كل المسائل التي تحاول تهديد الأمن. يضاف إلى ذلك وآخر ما تبقى أن هنالك اجتماع عسكري أمريكي أردني مشترك للجنة المشتركة ما بين البلدين، حيث التقى مساء أمس رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي مع مساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الأمنية دانييل زيمرمان، وتم عقد اجتماع اللجنة 45 بين البلدين.
1: مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي من عمان، شكرا جزيلا لك. نتابع أيضا ما أعلنه الجيش الكويتي حول الهجمات الأخيرة على الكويت مع مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي.
4: نعم عبد السلام، بالفعل يعني صباح هذا اليوم كان هناك بيان للجيش الكويتي يؤكد بأن ما تزال إيران كما يبدو تواصل هذا العدوان أو الاعتداء على البلاد. ذكر الجيش الكويتي بأنه يتعامل مع أهداف جوية معادية سواء طائرات مسيرة أو كانت عبارة عن صواريخ. حتى الآن هذا البيان هو الوحيد الذي صدر هذا اليوم، لكن هذا البيان تزامن مع سماع أصوات انفجارات حقيقة في البلاد. كانت هذه الأصوات شديدة الانفجار حقيقة، كان سماع أصوات يعني مدوية هنا في البلاد. بالتأكيد كانت هذه الأصوات عائدة إلى تعامل منظومة الدفاع الجوي مع هذه الأهداف المعادية. لا يعلم حتى الآن، ونتوقع أن يأتي بيان الجيش الكويتي يكشف عن هذه الأهداف المعادية التي تعامل معها أو تعاملت منظومته معها صباح هذا اليوم. لكن حقيقة هذا هو الاستهداف الخامس، ما يعني بأن ما تزال إيران تواصل كما دائما ما تؤكد وزارة الخارجية في بياناتها، تواصل اعتداءاتها المستمرة والمتكررة على البلاد، هو الاستهداف الخامس المتتالي والسابع منذ بدء هذا الشهر، بمعنى أن هناك قرابة كل يومين هناك اعتداء على البلاد. كنا نتوقع أن لا يكون هذا الشهر يعني يكون شهر الماضي هو الأكثر استهدافا للبلاد، حيث حقق 6 استهدافات في شهر حزيران يونيو الماضي، لكن يبدو أن

0: هذا الشهر في نصف المدة حقق أكثر من 7 استهدافات حتى الآن، أو وصلنا للاستهداف 7 حتى الآن. هذه يعني تصعيد كبير باتجاه الكويت. هناك أيضا مسيرات كثيرة في غضون الأيام القليلة الماضية تم استهدافها، والاستهدافات في الأيام الخمسة الماضية كان هناك قرابة 100 هدف جوي تم استهداف الكويت بها، ما بين طائرات مسيرة وكذلك ما بين صواريخ. والصواريخ هذه المرة أصبحت صواريخ جوالة، أي أنها صواريخ الكروز، أي أنها يصعب حتى يعني السيطرة عليها، وبالتالي لكن منظومة الدفاع الجوي حتى الآن تتعامل مع هذه الأهداف الجوية المعادية بشكل جيد كما يقول دائما هنا الكويتيون. لكن هناك أيضا استهدافات توجهت إلى قوارب بحرية. يوم أمس كان هناك بيان للجيش الكويتي، يوم أول أمس أقصد، كان هناك بيان للجيش الكويتي وحمل الرقم 72. هذا البيان أكد بأن إحدى القطع البحرية تعرضت إلى استهداف واعتداء. هذا الاستهداف أدى وأسفر عن إصابة 4 من منتسبي القوات البحرية، حالة مستقرة حقيقة، لكنه استهداف نوعي حقيقة، يعني يتم استهداف يعني قطعة بحرية كويتية هنا، رغم ما يروج في الرواية الإيرانية والسردية الإيرانية بأن دائما الاستهدافات تأتي إلى القواعد الأمريكية هنا في البلاد، إذا ما وفق الرواية الأمريكية وفق الرواية الإيرانية. لكن هناك أيضا مواقع سقطت عليها شظايا، مواقع في البلاد ومواقع عدة في البلاد كما جاء أيضا ويأتي في البيانات الأخيرة للجيش الكويتي، لكن لم يحدد ماهية هذه المواقع إذا ما كانت عسكرية أو مدنية، وإذا ما كانت خاصة أو حكومية، هذا ما لم يحدد. كانت هناك أيضا إصابات، هناك إصابة لعامل أحد العاملين في منشأة أو منصة حفر بحري في المياه الإقليمية الكويتية يوم أمس الأول أيضا. وأيضا كانت استهدافات أيضا في شمال الكويت في 3 من مراكز الحدودية الكويتية، وهذا ما يأتي ليس من إيران. كان هناك قبل يومين كان هناك هجوم مزدوج على البلاد، كان هناك مسيرة إيرانية استهدفت هذه المنصة الحفر البحرية التابعة لشركة نفط الكويت. وأيضا كانت هناك وكلاء إيران في المنطقة وهي الفصائل والميليشيات العراقية استهدفت الحدود الشمالية الكويتية. ودائما ما تؤكد وهو ما نددت به أيضا الخارجية الكويتية، نتوقع عبد السلام أن يصدر بيانين اليوم من الكويت، بيان للجيش الكويتي يكشف عن ماهية هذه الأهداف التي تعامل معها اليوم، وكذلك نتوقع أيضا صدور بيان خلال الساعة القادمة أو الساعة القادمة القليلة من وزارة الخارجية الكويتية يؤكد أو يندد ويستنكر بشدة هذه الاعتداءات المتكررة والمتواصلة من إيران تجاه البلاد.
1: سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة من الكويت، شكرا جزيلا لك. بين اتساع خارطة الضربات الأمريكية على إيران من السواحل الجنوبية إلى عمق الأراضي الإيرانية، تدخل المواجهة مرحلة جديدة تتجاوز أمن الملاحة إلى أهداف أكثر حساسية. التقرير التالي يرصد كيف تطور بنك الأهداف الأمريكية وما الذي تكشفه دلالات هذا التوسع.
2: من سواحل إيران الجنوبية إلى عمقها، شيئا فشيئا تتسع خريطة الأهداف الأمريكية في إيران وتتسع معها دلالات التصعيد. ملامح هذا التوسع بدأت تتشكل منذ الرد الأمريكي على استهداف إيران سفنا تجارية في مضيق هرمز في نهاية الأسبوع الأول من يوليو. عندها بقيت الضربات الأمريكية ملاصقة للساحل الإيراني الجنوبي، وخصوصا مواقع بحرية في ميناء بندر عباس وجزيرتي قشم وأبو موسى، في محاولة واضحة لتقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة في المضيق كما تقول واشنطن. لكن كل ذلك بالقرب من خارج الشريان النفطي الأبهر لطهران والجزيرة التي لطالما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية الاستيلاء عليها باعتبارها ورقة اقتصادية ثقيلة على إيران. مع استمرار التصعيد بدأت الضربات الأمريكية تنتشر على المدى الجغرافي في الداخل الإيراني في جولات قصف متلاحقة ترفع معها بنك الأهداف الأمريكية، فقد تصاعد عدد هذه الأهداف تدريجيا من 80 هدفا إلى 90 ثم إلى 140 هدفا يوميا. تقول التقارير الأمريكية إن دلالات القصف الحالية تحمل أهمية لوجستية واقتصادية تتجاوز بعدها العسكري المباشر. تتوضح في منطقة الضغط الموسعة التي تشمل قواعد بحرية وأحواض صيانة السفن والغواصات ومستودعات المسيرات ومراكز القيادة والسيطرة، ثم امتدت إلى الجسور وخطوط السكك الحديدية التي تربط الموانئ الإيرانية بعمق البلاد. وكان لافتاً دفع القوات الأمريكية لأول مرة بقوارب ملغمة ذاتية التوجيه نحو منشآت بحرية في ميناء بندر عباس. كما شملت الضربات مواقع مرتبطة بالبنية الاقتصادية وطرق الإمداد، في مؤشر إلى أن واشنطن باتت تستهدف قدرة إيران على الحركة والاستمرار لا مجرد قدراتها القتالية. مؤشرات توضح نية أمريكية لشل القدرات الإيرانية بشكل مستدام وإعادة تشكيل مسرح العمليات وصولاً إلى الذروة، وهو التهديد المباشر بقصف منشأة جبل الفأس النووية الأكثر تحصيناً، وهو أول تحول في نمط الأهداف خلال جولات التصعيد هذه، ينتقل من أمل الملاحة إلى بعد استراتيجي آخر. موقع المنشأة قرب نطنز مدفون بعمق تحت صخور الجرانيت، ولم يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارته أبداً، إلا أن ترامب أكد أنه بات تحت مراقبة الكاميرات الأمريكية. لكن السؤال الآن، إذا كانت خريطة الأهداف تتوسع بهذا الشكل، فأي هدف استراتيجي تقود إليه؟ وهل تتخطى الهدف الأمريكي المعلن بالضغط من أجل إعادة إيران للتفاوض بشروط الولايات المتحدة؟ بعض الإجابات تلوح في تصريحات الرئيس الأمريكي نفسه، فقد لوح بمسار تصعيدي جديد يشمل استهداف محطات الكهرباء والجسور إذا لم تعد طهران إلى المفاوضات، وهو تهديد مذكر بفترة الحرب التي كان أحد منعطفاتها الذي حرك المسار السياسي تهديد ترامب بقصف شامل للجسور ومنشآت الطاقة. اللافت أيضا أن ترامب تحدث عن احتمال تنفيذ عمل بري وإن لم يكن بالضرورة بقيادة القوات الأمريكية. هذا ما يعيد المشهد إلى رسالة ترامب السابقة إلى الكونغرس التي أكد فيها أنه لا يعتزم الدفع بقوات برية أمريكية لقتال إيران، وهي الرسالة التي تكتسب الآن بعدا جديدا بعد إبلاغ ترامب المشرعين باستئناف العملية القتالية، وتعني عمليا بدء احتساب مهلة 60 يوما المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب، وهي الفترة التي يستطيع خلالها مواصلة العملية العسكرية من دون الحاجة إلى تفويض جديد من الكونغرس قبل أن يواجه استحقاقا قانونيا وسياسيا جديدا إذا استمرت الحملة. في هذه الأثناء ترد إيران باستهداف ما تصفها مواقع ومنشآت عسكرية أمريكية في دول الخليج والأردن، وتبقي على التهديد بتوسيع الاستهداف دون أن يحدد أي طرف متى ستبلغ هذه الجولات التصعيدية مرحلة العودة.
1: نتابع آخر التطورات الميدانية في إيران ومضيق هرمز ومنطقة الخليج في هذه النافذة التي يقدمها الزميل محمد علاون.
3: شكرا عبد السلام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على تطورات التصعيد العسكري في المنطقة بعد موجات جديدة من الضربات التي أعلنت عنها القيادة المركزية الأمريكية على أهداف في إيران، وإعلان الجيش والحرس الثوري الإيرانيين استهداف ما قال إنها منشآت ومصالح أمريكية في عدد من دول المنطقة. هذه المستجدات نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وكذلك معنا زميلة سلام خضر على شاشة تفاعلية. إذن سلام، ربما أبرز ما يلفت الانتباه اليوم هو توسع نطاق هذه الهجمات الأمريكية ووصولها إلى طهران.
4: بالضبط، وارتفاع وتيرة الضربات أيضا. شكرا لك محمد. ضربات أمريكية إذن استمرت طوال الليلة الماضية حتى فجر اليوم على موجتين على الأقل. الملاحظ كما ذكر محمد أن هذه الضربات وصلت إلى العاصمة طهران وتوسعت أيضا إلى محافظات جديدة من همدان، لرستان، خوزستان، الخط الساحلي بكامله أيضا بقي والجزر المطلة على مضيق هرمز وصولا إلى الحدود بين إيران وباكستان عند أقصى نقطة في تشابهار أيضا تعرضت للضرب. سنبدأ من طهران، العاصمة طهران، للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وقعت فيها استهدافات. هناك منشآت بارتشين التي تعرف بأنها واحدة من منشآت الداعمة للبرنامج النووي الإيراني تعرضت للضرب، ليست المرة الأولى لكنها المرة الأولى منذ انتهاء الحرب. باكدشت أيضا موقع آخر يعتقد بأنه موقع نووي أو يحوي على منشآت مساندة للبرنامج النووي الإيراني. في طالقان أيضا كان هناك ضربات بحسب ما أعلن الجانب الإيراني. توسعت أيضا هذه الضربات إلى سمنان في الشرق العاصمة أو جنوب شرق العاصمة طهران كان هناك استهدافات لافتة أيضا لموقع غير معروف يعتقد بأنه يحتوي إما على تقنية تطوير الصواريخ أو تخزين هذه الصواريخ، بمعنى هي تتعلق بالبرنامج النووي. وكان هناك أيضا استهداف للمطار قرب مدينة سمنان. هذه الاستهدافات لاسيما للمطارات تقول عنها القيادة المركزية الأمريكية بأنها تستهدف بشكل خاص المناطق التي تنطلق منها الطائرات المسيرة. في همدان أيضا دخلت إلى حيز الاستهدافات بتوسع، كان هناك على الأقل 3 نقاط في المحافظة تعرضت للقصف في

0: للدفاعات الجوية لاعتراض أو محاولات اعتراض أي أخطار جوية تأتيه من ناحية الجنوب والجنوب الغربي. الساحل الإيراني بقي أيضا داخل عمليات الاستهداف، ونلاحظ أمس كنا تحدثنا عن أن الجيش الأمريكي أعلن عن ضربة استهدفت الجيش الإيراني، لا سيما في إيران شهر المطار وأيضا في بامبور. وأعلنت إيران أمس عن مقتل عدد من المنتسبين في الجيش الإيراني. ليلة أمس توسعت الضربات إلى راسك، وقالت مصادر أمريكية أن هذه الضربة استهدفت موقع للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى ضربات في تشابهار وهي مدينة استراتيجية وفيها ميناء استراتيجي، هو الميناء الوحيد لإيران على المحيط الهندي مباشرة. كوناريك أيضا بقيت داخل الاستهدافات، وتقول الولايات المتحدة بأن كوناريك هي واحدة من أهم النقاط التي تنطلق منها المسيرات وأيضا صواريخ كروز البحرية. وإلى مضيق هرمز، هذه الجزر بقيت الجزر والمناطق التي تطل مباشرة على المضيق والجزر داخل مياه الخليج بقيت عرضة للاستهدافات بشكل متكرر ومكثف. الحرس الثوري أعلن بأن مضيق هرمز هو تحت سيطرته بالكامل، بينما الولايات المتحدة أعادت تفعيل الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية وتنفذ على إثر هذا الحصار ضربات. كان هناك أمس ملاحقة محمد لواحدة من السفن التي كانت تتجه كما قالت القيادة المركزية إلى جزيرة خارك، تدخلت مروحية أمريكية وأطلقت باتجاه هذه السفينة صاروخ هالفاير، ما أدى إلى توقف العمل في هذه السفينة وبالتالي منع وصولها إلى جزيرة خارك وفق ما قالت القيادة المركزية. طبعا
1: طوافي يا سلام، شكرا جزيلا لك. وهذه التفاصيل وخريطة الاستهدافات الأمريكية في كل البقعة أو الساحة الإيرانية العقيدة أبو زيد، نريد أن نذهب بها إلى مساحة التحليل، ولعلنا نبدأ من الجديد فيها، طهران أو محيط طهران.
2: نعم.
1: ما الذي يعني عرفنا ما الذي استهدف هناك، ولكن ما الذي تريد فعله الولايات المتحدة بهذه الضربات؟
2: أولا يجب أن نعرف أن العمليات أو الضربات بدأت تتصاعد أفقيا وعموديا. عندما أقول عموديا كنا نقول في الضربة الأولى عن 4 ساعات ثم أصبحت 5 ساعات، آخر ضربة كانت 7 ساعات، يوم أمس كانت 8 ساعات. هذا توسع عمودي. فيما يتعلق بالتوسع الأفقي، كانت جغرافيا الأهداف على الساحل الغربي، نذهب للخارطة حتى تتضح الصورة، وكانت تتركز بشكل رئيسي من أقصى جنوب الساحل الغربي وحتى أقصى شمال الساحل الغربي. الآن بدنا نتحدث عن منطقة أو عن خط نار ثاني يبدأ من كرمان إلى أصفهان ويمتد حتى لورستان. إذن تشكلت عندنا في هذه المنطقة منطقة نار رئيسية. يمكن أن نقول أن الجانب الأمريكي حدد منطقة العمليات بها كمنطقة يمكن من خلالها أن يقوم بتحديد أولويات النار في هذه المنطقة. خط الدفاع الأول أو النسق الأول على الساحل الغربي، والخط الثاني الذي قد يعتبر خطا إسناد أو خط إسناد للخط الأول، لذلك نرى أن القصف يتركز. الملفت أيضا في التوسع الأفقي هو عملية كما تحدثت سلام قبل قليل، التوسع باتجاه مناطق جديدة. بدأنا نتحدث عن خورستان ونتحدث عن الأهواز، هذه المنطقة الممتدة على طول الحدود، تقريبا على طول الحدود العراقية، والتي كانت تعتبر منطقة دفاع عن العمق الإيراني. ما يعني أن التوسع بهذا الشكل من الساحل إلى الأهواز باتجاه طهران، هذا توسع مدروس يراد منه رسم كوريدورات برية تبدأ من الساحل وتنطلق باتجاه طهران مباشرة.
1: العمليات التي كانت خلال الليلة الماضية، الجديد تحديدا فيها على صعيد المناطق وعلى صعيد طبيعة ونوعية هذه الأهداف التي فيما تقول تتوسع أفقيا وعموديا؟
2: إذا ما تحدثنا عن الأهداف مثلا على سبيل المثال في الأهواز، هناك العديد من مواقع الحرس الثوري الإيراني، يوجد أيضا في الأهواز اللواء الأول ويوجد المجموعة الأولى من المجموعة الجوية الأولى، بالتالي نتحدث عن مناطق تركيز ناري للحرس الثوري الإيراني في الأهواز. لكن إذا ما ذهبنا مباشرة باتجاه طهران الأهداف تختلف. في طهران كما هو يظهر على الخارطة مباشرة نجد أن مناطق بارتيش، مناطق باكدشت وطهران وسمنان. سمنان بالمناسبة هي من أكثر المناطق التي تعتبر من مناطق تجارب الصواريخ، بارتيش

0: هي من المناطق التي تعتبر أيضا مختبرات لاختبارات التفجيرات لهذه الصواريخ، ما يعني أن هذه المنطقة أو هذا المربع بالتحديد قد يكون مربعا أريد منه تدمير القدرات الصاروخية وتجارب الطائرات المسيرة للجانب الإيراني.
1: وهل هذا الأمر وفقا لما يقوله الأمريكيون أم أن هناك تأكيدات إيرانية تتحدث عن نوعية ومنشآت معينة تم استهدافها؟
0: بالتأكيد الجانب الإيراني لا يشير إلى منشآت، لكن يشير إلى مواقع، أشار إلى باكدشت، أشار إلى بارتيش وأشار إلى سمنان، ولكن لا يشير إلى مواقع عسكرية. المواقع العسكرية تندرج في إطار التحليل العسكري الذي استخلصناه من هذه المواقع. موقع الطلاقات الذي يظهر أيضا على الخرطة هذا موقع مهم جدا، وهو طلاقات 2 وتم قصفه في عمليات 39 يوم، وقصف أيضا أكثر من مرة من قبل الطيران الإسرائيلي.
1: أن يعاد ضرب هذه المواقع مثل موقع طالقان هذا إلى ما يؤشر، هل هو ربما استقراء لأهداف جديدة أم التأكيد على ضربات سابقة، أو ربما من الناحية الإيرانية هل يمكن إحياء أو إعادة تشغيل مثل هذه المنشآت التي تضرب؟
0: على سبيل المثال طالقان 2 رصدت له صور جوية، تم إعادة ترميم هذا الموقع، لذلك الطيران عندما يأتي ويقوم بإعادة قصف هذا الموقع على ما يبدو هناك جهد استخباري أشار إلى أن
1: ما طبيعة المواقع هناك؟
0: طالقان هو عبارة عن موقع محصن موجود داخل الجبال، عبارة عن غرف خرسانية تستخدم لعمليات قياس مدى تجارب الرؤوس المتفجرة للصواريخ البالستية. كان هناك أيضا في العمق الإيراني باتجاه سمنان، سمنان هدف مهم، وسمنان تعتبر من المناطق الرئيسية التي قد تعتبر مناطق محصنة لقربها من جبل البرز، لذلك قصف سمنان بهذا التوقيت يشير إلى مدى دقة الجهد الاستخباري حول الأهداف الإيرانية.
1: إذا ما ذهبنا لتلك الضربات التي تحدث عنها سلام قبل قليل على المناطق المحاذية للعراق والتي أشرت إليها بطبيعة الحال، هل يمكن القول أن هذه الضربات واستمرارها يضعف حاليا قدرات إيران على الرصد على أقل تقدير مثلا؟
0: نعم، هذا الإجابة على سؤالك مرتبطة بأمرين. الأمر الأول الضربات التي حصلت في سيستان بلوشستان، والضربات التي حصلت على طول الحدود العراقية سواء في كرمانشاه أو حتى في الأهواز. هنا وهنا نتكلم عن مناطق حدودية. هنا تم استهداف اللواء 388 من القوات النظامية، وكما أشار السلام في بارسين أيضا تم استهداف قوات الحرس الثوري، وفي هذه المنطقة يتم استهداف قوات الحرس الثوري. ما التقارب أو ما وجه الشبه بين المنطقتين؟ نتحدث عن منطقة حدودية بها مجموعات انفصالية قريبة من جيش العدل، ونتحدث هنا أيضا عن منطقة حدودية بها مجموعات انفصالية مرتبطة بالجماعات الكردية، ما يعني أن الجانب الأمريكي في هذه الضربات قد تكون ضربات استخبارية أكثر مما هي ضربات عملياتية لفتح ممرات أو طرق أو إضعاف القوات النظامية وقوات الحرس الثوري في هذه المناطق، لعله عسى في الصفحة الثانية من العمليات العسكرية يتم الدفع بهذه المجموعات الانفصالية.
1: شكرا جزيلا العقيد نضال أبو زيد على هذه التوضيحات والتحليلات، وشكرا لكم مشاهدينا. الآن انتهت هذه الفقرة ونعود معكم إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك محمد، ونرحب بضيوفنا في الاستوديو عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومارلين هاردينغ الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، والدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع السيد مارلين. بعد غياب ربما لنائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن أجواء التفاوض، خرج في برنامج مهم بودكاست جو روغن الذي أعلن تأييده للرئيس الأمريكي في 2024 بنصيحة من ابن الرئيس، ذهب لهذا البودكاست لشهرته في ربما الماغا. أيضا جو روغن كان قد قال في مارس الماضي إن مؤيدي الرئيس الأمريكي يشعرون بالخيانة بسبب الحرب في إيران. هذا السياق مهم لنفهم أيضا تصريحات الرئيس نائب الرئيس جيدي فانس بالأمس، والحديث الواضح عن محاولة من جهات في إسرائيل لتقويض جهود التفاوض مع إيران. لماذا في هذا التوقيت يظهر جيدي فانس في هذا المكان بهذه التصريحات؟
3: شكرا وسؤال رائع. نعم كان غائبا على فترة

0: طويلة، وأعرف أنه يتواصل مع الرئيس وهو يقر بسلطته وقيادته. ما نراه في الولايات المتحدة الأمريكية مسارين بين الفريق الأكثر تطرفا والفريق الذي يسعى إلى التواصل مع إيران. ما يفعله نائب الرئيس بطريقة ذكية عبر الظهور مع جو روغن هو أننا نعرف الابتعاد بين أو الفتور بين واشنطن وإسرائيل، وهو يستخدم هذه القاعدة، قاعدة ماجا، من أجل إعادة التأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على التعامل بطريقة مستقلة عن إسرائيل في السياسة الخارجية إذا ما أراد الرئيس أن يتواصل مع إيران، وقد فعل ذلك بطريقة ذكية وباستخدام اللغة واللهجة المناسبة.
1: لكن كان لافتا أنه قال إن الكثيرون يحاولون التأثير في السياسة الأمريكية وإنه لا يجد مشكلة في ذلك، أكثر من دولة تحاول التأثير على السياسة الأمريكية في البيت الأبيض، لكن ما أزعجه هو حملة منظمة من جهات داخل إسرائيل بهدف تقويض المفاوضات وإظهار نائب الرئيس الأمريكي بأنه على خلاف ربما مع الرئيس دونالد ترامب، في حين أنه قال إنه كان يبحث عن تحقيق أهداف متفق عليها مع الرئيس الأمريكي. هذه الجزئية، الإشارة إلى هذه الجهات الإسرائيلية، هل تشير إلى تأثير ما لها على بعض الأطراف في البيت الأبيض بعيدا عن نائب الرئيس؟
0: من خلال مشاهدة التطورات ولا سيما ما يحصل عبر الإعلام، نعرف إلى أي مدى الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو مقربين من بعضهما البعض. أعتقد أن ما فاجأ نائب الرئيس هو بعض التصريحات في الإعلام الإسرائيلي وهي قاسية حول موقف الأمريكي ومذكرة التفاهم. كانوا واضحين في معارضة المفاوضات والوصول إلى المذكرة، وأعتقد أن فريقه اعتبر أنه آن الأوان للخروج بهذه التصريحات والتوضيح أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تصل إلى اتفاق مع إيران مع الأخذ بالاعتبار مصالح إسرائيل، ولكن في نهاية المطاف تمثيل وأخذ المصالح الأمريكية قبل كل شيء.
1: هو قال نعم أمريكا أولا وهو سيحرص على ذلك. دكتور حسني عبيدي، عندما يظهر جي دي فانس بهذه التصريحات في هذا التوقيت، ما الدلالات؟
2: وكأنه في حملة انتخابية رئاسية سابقة لأوانها، وأكيد مهتم بحكم أنه نائب رئيس الجمهورية. في نفس الوقت نحن نعلم بأن هناك سجال ليس بالطريقة القوية، يعني في النهاية الذي يمكن أن يؤثر على أداء الرئيس الأمريكي، لكن روبيو كان في النهاية كان متحفظا على خيار الذهاب للتفاوض.
1: لكن ما لم يكن متحفظا عليه هو إظهار ربما هذه النقطة، أن جهات إسرائيلية ستحاول أن تؤثر على مسار التفاوض لإفشال مسار التفاوض. لغة غير معتادة من نائب رئيس أمريكي،
2: لغة غير معتادة، لأن فانس التقط في النهاية نبض الشارع الأمريكي الذي نعلم آخر الإحصائيات آخر عمليات صبر الآراء تقول بأن أكثر من 60% يعني ما زالوا مناهضين للحرب في إيران، وهو يعلم جيدا بأن في النهاية هذه الكمية من الرفض تقول بأن أمريكا تم جرها لحرب مع إيران لأن إسرائيل هي التي ضغطت. فهو في النهاية يحاول قبل كل شيء الدفاع على موقف الرئيس الأمريكي الذي سيحسم بين الخيارات المتاحة أمامه، الذهاب للتفاوض أم لا، وفي نفس الوقت يحاول كذلك أن يدافع عن خيارات فانس. فانس أتى إلى سويسرا بفريق متكامل، مفاوضين، مستشارين، مدير مكتبه، مستشار للشؤون الدبلوماسية. يعني يجب أن نعترف بكان هناك استثمار كبير من قبل نائب الرئيس الأمريكي في قضية التفاوض، وبالتالي تعثر العملية التفاوضية، يعني المسار التفاوضي الذي أصبح الآن مسار تصادمي يؤثر سلبا على جي دي فانس الذي كان فعلا يعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن في النهاية أن تذهب بعيدا في هذه الحملة العسكرية، وبأن أن تكون أن تحقق نتائج إيجابية بنفس الوسائل التي أثبتت فشلها في النهاية هو طريق مسدود.
1: سيد عباس أصلاني، أيضا في إيران كان ينظر لجي دي فانس على أنه من يملك مفاتيح التفاوض الأمريكية، وكما ذكر ضيفنا اختفى لفترة معينة في ظل هذا التصعيد. إيران كيف ستتعامل ربما

0: مع هذه النقطة، هل تفهم بأنه جي دي فانس يريد التفاوض، علينا أن نركز على هذا الجناح الذي يريد في البيت الأبيض الذهاب إلى التفاوض، أم أن يخوضوا في حرب كما يقول نائب الرئيس هي أهداف ليست لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك جهات داخل إسرائيل تريد أن تفسد هذا المسار، وبالتالي إيران تسقط في هذا الشرك؟
1: طرح سؤال حول صياغة السياسة الخارجية تحت إدارة الرئيس ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية. كان في الماضي التفاوض مع ويتكوف وبعده جاريد كوشنر، وخلال ذلك شهدنا هجوما على بلدنا خلال المفاوضات، ولذلك كانت إيران غير راضية عما يفعله ويتكوف وكوشنر، ولذلك تدخلت جي دي فانس وظنت أو رأت إيران أنه يعارض الحرب ويسعى إلى الدبلوماسية. يبدو الآن أن هناك تنافس بين جي دي فانس وعناصر مختلفين في إدارة الأمريكية. هو يقول أن البعض تؤثر أو تدفع لهم الحكومة الإسرائيلية من أجل تقويض المفاوضات. هؤلاء العناصر يقول إنهم أقرب إلى إسرائيل منه إلى إيران، وذلك أدى إلى الوضع المتقلب، ويشعرون في طهران أن هناك تردد فيما إذا يمكن الاعتماد على ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية.
0: لا يمكنهم الاستثمار في هذا؟ لا يستثمرون فيه؟
1: لا، إيران لا تعتمد على ذلك. ما يهم بالنسبة لطهران ليس مسؤولا واحدا في الولايات المتحدة الأمريكية، إنما تنظر إلى سياسة البلد بشكل عام، وهي تعرف من الذي يتخذ القرار النهائي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ترامب، ومن يؤثرون فيه ربما ليسوا على علاقة طيبة مع طهران، وذلك يؤثر في المسار والمضي قدما. لذلك نرى اليوم تصعيدا أكثر منه زخما للاتفاق.
0: نائب الرئيس جي دي فانس تحدث عن تركيزه على الهدف الرئيسي الذي وضعه مع الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية لتحقيق أهداف التفاوض، سيولة النفط عبر مضيق هرمز ووقف إنهاء ما سمى التهديد النووي الإيراني، أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا. قال إن هذا هو الهدف الأساسي الذي وضع له للتفاوض عليه. هذه هي الحملة من التصعيد الكبيرة، هل هي في ذات سياق هذه الأهداف أم أنها ابتعدت، ومن هنالك يمكن قياس ما الصوت الغالب داخل البيت الأبيض؟
1: إنه مسار مثير للاهتمام، لأن الرئيس قال بشكل مباشر منذ أيام إنه سيكون هناك عمليات مستمرة لثلاثة أربعة أيام، ولكنه منفتح أيضا على الاتفاق. كان واضحا أن التصعيد سيستمر، ولكنه منفتح على التواصل مع الفريق الإيراني، وذكر في المقابلة مع فوق نيوز أن المحادثات مستمرة. هذا أمر إيجابي. فيما يتعلق بتعليقات نائب الرئيس، على الإيرانيين أن يكونوا حذرين ولا يختاروا طرفا ضد آخر في الإدارة الأمريكية. السلطة النهائية هي عند الرئيس الأمريكي، وعليهم أن يفهموا وجهة نظره من أجل معرفة اللهجة التي ينتظرها من أجل إنهاء الصراع، وكما قال نائب الرئيس من أجل النظر في الانتقال إلى الأولويات الأمريكية وبعدها الأولويات الإيرانية. برأيي عليهم ألا ينجروا إلى هذا الفخ في اللوبي الأمريكي، عليهم أن يعملوا مع فريق الرئيس من أجل غلق هذا الفصل من الصراع.
0: والصراع دكتور عبيد الآن يدور بشكل واضح حول المضيق وإدارة المضيق والسيطرة على المضيق. العمليات العسكرية الأمريكية هدفها تقليل القبضة العسكرية الإيرانية على المضيق، وبالتالي ضمان حركة الملاحة، لكن الإيرانيون يقولون بإمكانهم السيطرة على المضيق من أي شبر في إيران، وليس فقط على هذا الشريط الذي يتم استهدافه. فبالتالي من حيث تحقيق الهدف للأمريكيين، هل تراه ممكنا؟
2: من الصعب جدا، يعني القدرة العسكرية لا يمكن في النهاية أن تؤدي إلى لا سيطرة

0: ولا في النهاية الفتح التام لمضيق هرمز. يمكن الوصول إلى فتح جزئي لكن فتح التام صعب. وكنا منذ البداية أعتقد دائما نقول بأن في النهاية تكلفة غلق مضيق هرمز يعني غير مرتفعة، بالعكس يعني هي أقل تكلفة موجودة عسكريا، لأن التهديد يكفي، التهديد اللفظي يكفي لغلق مضيق هرمز. إطلاق رصاصة واحدة يمكن أن تخيف في النهاية المشترين يعني من الزبائن، تخيف كذلك شركات التأمين، شركات الشحن إلى غير ذلك. فهذا صحيح، الرواية الإيرانية في هذا الموضوع صحيحة، لكن هي غير صحيح في النهاية، لأن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من إضعاف القدرات العسكرية هو مهم جدا على الأقل. والنقطة الثانية يجب ولا ننساها، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا بأن هناك خلاف علني أو غير علني، خلاف داخل القيادة الإيرانية، وبالتالي زيادة الضربات، زيادة التصعيد العسكري يمكن، لا أقول ترجح كفة ضد كفة ثانية، لكن على الأقل إلحاق ضرر اقتصادي وعسكري سياسي إلى أن يؤدي ربما إلى طرف ما أن يقول بأنه يجب أن نوقف عند هذا الحد، لأن هذه الضربات العسكرية ستكون كذلك مكلفة جدا بالنسبة لإيران.
1: وهو هنا سيد أصلاني الإشكالية في الذهاب في التصعيد مقابل التصعيد، وفي خطوة مقابل خطوة، وتهديد الآن من الحرس الثوري بأن مستوى التصعيد سيرتفع في المنطقة إذا ما تم ضرب منشآت حيوية. هل يمكن التراجع عن هذه الخطوات؟ إسلام أباد تتحدث بأنها ترغب في العودة لمسار التفاوض والوساطة.
2: عندما يكون هناك تصعيد أعتقد أن الثقة تتراجع، وفي الأساس كان هناك نقص أو غياب في الثقة في هذه العمليات الدبلوماسية. اللجوء إلى التصعيد من أجل التهدئة والوصول إلى التسوية لا يجدي نفعا، وبل على العكس أحيانا، وبشكل خاص في الحالة الإيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية عند التعرض للضغط لا يخفف الموقف الإيراني، ولا سيما أنه في الولايات المتحدة الأمريكية هناك مفهوم أنه إذا بينت إيران أي دليل على المرونة فذلك يفهم أنه ضعف، ولذلك برأي إيران سوف يؤدي ذلك إلى هجمات إضافية ضد البلد. ونحن في موقف أن الجانبين في هذه الأيام يتحاربان على مسألة لم تكن موجودة ولم تكن مشكلة قبل الحرب التي بدأت في فبراير من هذا العام. نحن نرى هذا الصراع والقوة التي تستخدم لحل المشكلة، لكن ذلك لا يعالج المشاكل التي كانت قائمة من قبل، بل يضيف جزءا أو جانبا جديدا وتعقيدا إضافيا يؤجج المشاكل للمستقبل. مضيق هرمز لم يكن مشكلة
1: عن هذه النقطة
2: في الماضي
1: التي لم تكن مشكلة.
2: الآن مشكلة
1: المضيق، يقولون المستشار المرشد للشؤون الدولية يقول هو ملك لإيران، ألا يزيد ذلك من تعقيد المشهد؟
2: ما تفسره إيران من مذكرة التفاهم يبنى على ما تم التوافق عليه، هذا يختلف عن مرحلة ما قبل المذكرة، وكان هناك أخذ ورد بين الأطراف عبر الوسطاء، والمادة الخامسة أو البند الخامس هو ما تم التواصل عليه. اعتبر الرئيس ترامب أن مذكرة التفاهم هي مخرج له، ولكن ما حصل هو أنه يواجه الانتقادات والآن يريد تغيير المسار.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا. في الملف اللبناني، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الوزير أكد في اتصال مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إصرار إسرائيل على البقاء في المنطقة الأمنية، في حين قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن هدف لبنان بسط سلطة الدولة على أراضيها، وإن هذا يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من الجنوب. ينضم إلينا الآن من فرون في قضاء بنت جبيل مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي. أهلا بكما. نبدأ مع إيهاب العقدي، ربما نظرة أقرب على المواقف المتعلقة بمسار التفاوض وما نتج عنه في روما وآليات التنفيذ.
3: الآليات التنفيذية التفصيلية لاتفاق الإطار ستستكمل خلال أيام وفقا لما كان تحدث فيه مصدر رسمي لبناني للجزيرة.

0: لوضع آليات تطبيقية لاستلام المنطقتين التجريبيتين اللتين نص عليهما اتفاق الإطار الموقع في 26 من حزيران يونيو الماضي. لكن هذه المنطقتين الأولى تقع في زوتر الغربية منطقة رمادية عمليا يدخل إليها الجيش الإسرائيلي ويخرج، وأفرون التي نتواجد فيها حيث بث الجيش اللبناني صورا لآلياته في تسير على في مناطق عدة في 5 بلدات تقع في نطاق بنت جبيل. وأيضا نحن الآن على مدخل فرون وأمام أحد المواقع أو أحد النقاط للجيش اللبناني الذي يتواجد في هذه البلدة منذ سنوات ولم يخرج منها إبان فترة الحرب. وهذه النقاط العسكرية ينشرها الجيش اللبناني في مناطق عدة تمتد من قعقعية الجسر تحديدا في آخر هذا الشارع التي نشاهده في نهاية بلدة فرون ووصولا إلى هذه النقطة ومن ثم امتدادا إلى بقية المناطق التي تقع على تخوم خط المواجهة مثل الغندوري وصريفة وغيرها من البلدات مثل برج قلوي وبلدات أخرى. لذلك الجيش اللبناني أراد التأكيد خلال الساعات 24 الماضية بأنه قادر، لديه القدرة، هو متواجد في المناطق التي تريدها إسرائيل أن تكون تجريبية، لكنه يبسط سيطرته عليها. وهو جزء من النقاش اللبناني مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي بأن إسرائيل وضعت أعلنت أن هاتين المنطقتين هما زوتر الغربية وفرون، بينما فرون هي منطقة خاضعة لسلطة الدولة اللبنانية. ولذلك فإن هناك مواقف لبنانية صدرت بالتأكيد على أن لبنان يريد بسط سلطة الدولة اللبنانية بشكل كامل على منطقة جنوب الليطاني ووفقا لاتفاق الإطار. أيضا تأكيدات من قبل السلطات اللبنانية والتي جاءت على لسان رئيس الجمهورية بأن نشر الجيش اللبناني في كافة المناطق هو لبسط السلطة والسيادة، وعمليا هو نزع سلاح حزب الله في هذه المناطق التي لا زال حتى الآن حزب الله يرى بأن هذا الاتفاق ليس من مصلحة لبنان. وسمى الجيش عدة مرات بأنه لا يرغب بأن يكون الجيش، أي حزب الله لا يرغب بأن يكون الجيش عمليا في خدمة الجانب الإسرائيلي لبسط سلطة أمنية لا ليست في مصلحة لبنان. نعم. كما يسميها حزب الله، مع تأكيدات من جانب الحزب بأن الاتفاق في الأصل ليس لمصلحة لبنان بل جاء لمصلحة إسرائيل في كافة بنوده 14. لذلك حزب الله يواصل انتقاده المستمر لهذا الاتفاق، لكن حتى الآن بداية أو تنفيذ هذا الاتفاق الإطار لم يبدأ عمليا، لكن هناك استعدادات على ما يبدو، ما يؤشر إليه الجيش من خلال بث صوره بأنه قادر على إنفاذ هذا الأمر. هناك اجتماعات مستمرة بين الجيش والقيادة الوسطى الأمريكية التي وفقا للاتفاق، وفقا للمصدر الذي أشار للجزيرة يوم أمس، ستكون هي الطرف الثالث الذي يضمن هذا تطبيق هذا الاتفاق، باعتبار أن الولايات المتحدة هي الوسيط. وجرى الإشارة إلى هذا الأمر في بنود اتفاق الإطار. زوتر الغربية تقع على المقلب الثاني من الوادي خلفنا، هي من المناطق التجريبية التي يدخل إليها الجيش الإسرائيلي.
1: نذهب لفاطمة خمايسي وما أعلنه مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي.
2: نعم عبد السلام، هي محادثة مشتركة مع نظيره الأمريكي بيت هيجزيث أجراها كاتس هذه الليلة، وبناء على هذه المكالمة تم إطلاع الجانب الأمريكي على مجمل العمليات العسكرية الإسرائيلية على كافة الجبهات قطاع غزة لبنان وسوريا، فيما أكد مجددا إسرائيل كاتس وزير الدفاع على موقف إسرائيل الرسمي الذي يرفض تنفيذ عمليات انسحاب بشكل كامل مما يسمى بالمناطق الأمنية العازلة في سوريا ولبنان وقطاع غزة، على اعتبار أن هذا الأمر يصب في المصلحة الأمنية الحيوية لتأمين الحدود الإسرائيلية في المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية، وهو ما يتعارض في حقيقة الأمر مع ما تم التوصل إليه من تفاهمات متقدمة في إطار المفاوضات المباشرة التي جمعت لبنان وإسرائيل للمرة السادسة في روما. وبناء على التسريبات الإسرائيلية المتداولة تم الحديث عن بدء التنفيذ بنود الاتفاق على الأرض دون الإعلان عن موعد زمني محدد. نتحدث عن منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، إحداها محتلة والأخرى سينتشر فيها الجيش اللبناني بالقرب من مواقع يحتلها الجيش الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة كما أشرت لم يتم الكشف عن موعد الانسحاب.

0: للجيش الإسرائيلي، ولكن بناء على التسريبات المتداولة هنالك نية كبيرة لتنفيذ هذه المسألة بناء على هذه التفاهمات التي تمت بضغوط أمريكية. كيف يقرأ هذا على المستوى الداخلي الإسرائيلي؟ يقرأ على أن هنالك تضارب ما بين الموقف الرسمي الإسرائيلي المعلن الذي يتمسك بضرورة إبقاء القوات الإسرائيلية في هذه المناطق المحتلة، وهناك ضغوط أمريكية تدفع نحو تنفيذ هذه الانسحابات الإسرائيلية من هذه المناطق من أجل تثبيت التفاهمات التي تم التوصل إليها. لذلك هنالك تفاوت، ولربما هذا التفاوت أيضا يبرر لماذا إسرائيل الرسمية حتى هذه اللحظة صامتة ولم تعلق على مخرجات المحادثات التي جرت في روما. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة، كانت معنا من رام الله على كل هذه الإيضاحات. نختم مشاهدين هذه الساعة من الجزائر، حيث أعلنت الحماية المدنية وفاة 11 شخصا وإصابة 19 في حصيلة أولية لحريق شب بمؤسسة الطفولة المسعفة بالعاصمة الجزائر، وكشفت عن إخماد الحريق بشكل نهائي فجر الخميس. المصدر نفسه أشار إلى أن 10 مصابين يعانون من حروق متفاوتة واثنين من صعوبة في التنفس، أما 7 الباقون فيعانون من صدمة نفسية. نتابع ما جرى مع مراسل الجزيرة من الجزائر عاطف قدادرة. أهلا بك عاطف، ضعنا في سياق ما حدث.
2: نعم عبد السلام، هذه الفاجعة وقعت صباحة اليوم فجر هذا الخميس في حدود 3:30 صباحا وفقا لشهود هنا ولقيادة الحماية المدنية. الحصيلة المؤقتة المعلنة من قبل الحماية المدنية الجزائرية تتحدث عن 11 قتيلا و19 مصابا، نقلوا جميعهم إلى مستشفى الحروق الكبرى في زيرالدا غربية العاصمة، وبعضهم إلى مستشفى مصطفى باشا. الآن حيث نتواجد عبد السلام، المكان مسيج من قبل الشرطة العلمية، هناك حركة كثيفة للشرطة العلمية ولرجال الدرك الجزائري من معهد بوشاوي للأدلة العلمية، يحاولون فك ما الذي جرى، مع أن غالب التكهنات الأولية تشير إلى ربما شرارة كهربائية بدأت في أول الحادث، ثم انتشر الحريق إلى الطابقين، حيث هذه المؤسسات تتكون من طابقين، طابق أرضي وطابق علوي. ونشاهد الآن عدد من رجال الشرطة العلمية في الطابق العلوي حيث يحاولون تحديد ملابسات هذا الحريق. الوزير الأول الجزائري رفقة وزراء الداخلية والعدل والصحة وكذا التضامن تنقلوا إلى مستشفى الحروق الكبرى في زيرالدا ومستشفى مصطفى باشا، وأعلن الوزير الأول من هناك التكفل التام بالمصابين وأعطى تعليمات بالإشراف أو التعمق في التحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث بالضبط.
1: شكرا جزيلا لك عاطف قدادرة، وتعازينا لذوي الأطفال الذين قضوا والذين أصيبوا في هذا الحريق. شكرا جزيلا لك عاطف قدادرة، كان معنا من العاصمة الجزائرية الجزائر، وسنبقى في متابعة التطورات في المنطقة على رأس الساعة مع الزميل محمد علاونة.
3: شكرا عبد السلام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة إخبارية جديدة نتابع معكم فيها التطورات المتسارعة بشأن التصعيد الأمريكي الإيراني والمشهد في لبنان. في أهم المستجدات، إعلان المتحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم والنظام القانوني الإيراني في المضيق. من جانبه هدد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء بتدمير البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها بضرب البنية التحتية في إيران. وكان الحرس الثوري الإيراني قال إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات تجهيزات أمريكية في قواعد بالكويت والبحرين والأردن. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها قصفت أهدافا عسكرية إيرانية في جزيرة طنب الكبرى وقرب بندر عباس. في واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن إسرائيل أنفقت ثروة في محاولة لتقويض مفاوضاتنا مع إيران وتشويه سمعة كل من كان يسعى للتوصل للاتفاق.

0: أشار جيدي فانس إلى أن العديد من الأشخاص الذين تلقوا ذلك التمويل كانوا يهاجمونه بطرق غير نزيهة على الإطلاق. في الملف اللبناني قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل كاتس أكد في اتصال مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيد إصرار إسرائيل على البقاء فيما وصفه بالمنطقة الأمنية في لبنان. من جهته قال وزير الخارجية يوسف رجي قال إن انتشار الجيش في كل لبنان لا ينفصل عن انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من طهران رانيا قاسمي، ومن واشنطن إيهاب العبسي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. نبدأ مع رانيا قاسمي من طهران، نرصد معك آخر المواقف، وتحديدا ربما نبدأ بتلك البيانات التي أصدرها مقر خاتم الأنبياء والحرس الثوري والجيش في إيران.
1: نعم محمد، يعني مع استمرار التهديدات والعمليات العسكرية الأمريكية يمكن القول أن إيران تتبع مسار يجمع ما بين الردع العسكري والدبلوماسية التي تراعي خطوطها الحمراء. وفي هذا السياق تأتي تصريحات كل من المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي والمتحدث باسم الجيش الإيراني وأيضا المتحدث باسم الحرس الثوري. كل هذه التصريحات لهؤلاء الأشخاص تؤكد على عدة أمور مهمة. الأولى هو أن مضيق هرمز خط أحمر بالنسبة لإيران باعتباره جزء من أمنها القومي، وأن إيران لن تتنازل عن المضيق وأيضا لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون المضيق باعتبارها دولة أجنبية ليست من دول المنطقة، ومع التأكيد على أنه وخلافا لما يعتقده الأمريكيون فإن بإيران أن إيران باستطاعتها أن تدير وتسيطر على المضيق من أي شبر في أراضيها وليس فقط من القواعد الساحلية التي تتعرض بشكل يومي للاستهداف الأمريكي. هناك أيضا تأكيد على أن العمليات العسكرية التي تنفذها إيران في المنطقة ترمي إلى تدمير البنية التحتية الهجومية للقوات الأمريكية في المنطقة، ومن ثم سيتم الانتقال إلى المراحل اللاحقة، مع التأكيد على أن إيران لن يعني تسمح للولايات المتحدة بأن تستنزفها بهذه الهجمات العسكرية. وهناك أيضا رد على أو تحذير بالأحرى على التهديدات الأمريكية باستهداف البنية التحتية الإيرانية. تم التأكيد من قبل مقر خاتم الأنبياء المركزية على أنه في حال تم تنفيذ هذا التهديد فإن الرد الإيراني لن يكون متكافئا هذه المرة، بل سيكون أوسع وأشد وأكثر تدميرا حيث سيتم استهداف البنية التحتية للمنطقة بأكملها. ورغم هذا الخطاب التحذيري وشديد اللهجة لأنه تم وضع حل من وجهة نظر إيران للأزمة في مضيق هرمز الذي ما زال مغلقا أمام حركة السفن التجارية، حيث تم التأكيد على أنه بالإمكان أو السبيل الوحيد لفتح المضيق هو أن على الولايات المتحدة أن توقف ما تصف طهران بالأعمال العدائية، أن تحترم نظامها القانوني في مضيق هرمز، وأيضا أن تعمل على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. إذن نحن أمام موقف إيراني يؤكد على أن القوات المسلحة يعني منحت الحرية العمل في الرد على الولايات المتحدة، ولكن هناك تأكيد على التمسك بالدبلوماسية والدعوة إلى العودة إلى بنود مذاكرة التفاهم وتنفيذها باعتبار أن الدبلوماسية
0: عند هذه النقطة رانيا
1: هي أحد الوسائل.
0: نعم، آخر التصريحات كانت على المستوى العسكري، وهذا ما الأمر الذي أشرت إليه في ختام حديثك، مسألة التفويض العسكري. هل هناك أي أصوات سياسية ترتفع اليوم في طهران، وكيف يستقبل الحديث القادم من واشنطن حيال ضرورة العودة إلى مسألة التفاوض؟ ولكن طبعا في واشنطن يجري الحديث عن شروط واشنطن، في طهران كيف يستقبل هذا الأمر؟
1: يعني في طهران من خلال تصريحات محمد بقر غاليبوف وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض وسبقه تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، تم التأكيد على أن إيران جهودها الآن منصبة للدفاع عن البلاد في مواجهة ما تعتبره الاعتداءات الأمريكية. لكن وتم الحديث على أنه لا توجد خطة حاليا للتفاوض مع الولايات المتحدة، ولكن مع تكرار المسؤولين الإيرانيين التأكيد على العودة إلى مذكرة التفاهم حتى من قبل المستويات العسكرية، يعني يمكن فهمه بأن إيران تسعى لتطبيق المذكرة باعتبار أنها تحقق المصالح الإيرانية، وأيضا تعمل على خفض التصعيد في المنطقة باعتبار أن من مصلحة إيران كما كان قد صرح غاليبوف سابقا من مصلحة إيران أن يعاد فتح المضيق لما له من فائدة اقتصادية.

0: سياسية على إيران.
1: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا. الآن إلى واشنطن مع إيهاب العبسي. أرصد معك إيهاب تحديدا ما جاء في تصريحات جي دي فانس الأخيرة، والتي كانت لافتة في إشارته تحديدا إلى إسرائيل وضغوطها ومهاجمتها لمن يسعون في واشنطن إلى تحصيل اتفاق مع الجانب الإيراني.
2: نعم بالفعل محمد، هذه تصريحات لافتة للغاية من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، والتي قال فيها إن هناك حملة سرية وممولة بسخاء من جهات إسرائيلية لها صلة بالحكومة الإسرائيلية لانتقاد مذكرة التفاهم أو المسعى التفاوضي مع الجانب الإيراني ولإفشال هذه المفاوضات من الأساس. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن أشخاصا تلقوا أموالا من إسرائيل بهدف ترويج معلومات هنا في الولايات المتحدة مغلوطة، وانتقاده بشكل شخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن هذه المساعي تهدف لإفشال المفاوضات مع الجانب الإيراني. وجي دي فانس يقول أنه في الأساس يتفاوض من أجل مصلحة الأمريكيين ويمثل الشعب الأمريكي ولا يمثل أي طرف آخر بالأساس، وقال صراحة اذهبوا إلى الجحيم ردا على هذه الحملة التي يقودها بالمناسبة وفق مجلة التايم الأمريكية المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، الذي أسس شركة إعلامية وتعاقد مع الحكومة الإسرائيلية أو جهات تابعة لحكومة نتنياهو بغرض ترويج هذه المعلومات أو ترويج لسياسات الحكومة الإسرائيلية هنا في واشنطن، والتي كان لها بالفعل تأثير على بعض الصقور داخل الحزب الجمهوري. سمى منهم جي دي فانس تحديدا في هذه المقابلة مايك بيرنس، وهو نائب الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى، وقال إن هؤلاء يريدون مواصلة ضرب إيران من دون حلول واقعية إنهاء هذه الأزمة. جي دي فانس كان يدافع في هذه المقابلة عن ضرورة الوصول إلى اتفاق نهائي مع إيران ينهي هذا الصراع بشكل دائم، وقال إن الحلول العسكرية في مضيق هرمز لن تؤتي ثمارها بشكل نهائي، على الرغم من قدرة الولايات المتحدة على الرد على أي هجمات إيرانية، إلا أنه يجب في نهاية المطاف الوصول إلى اتفاق، لأنه يقول بأن يمكن استهداف أي سفينة مدنية في مضيق هرمز بمسيرات رخيصة الثمن يمكن شراؤها من السوق السوداء على حد قوله. وبالتالي يقول إن الولايات المتحدة مستمرة في الرد على أي هجمات إيرانية، لكن في نهاية المطاف يجب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة. محمد،
1: إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ننتقل الآن إلى إسلام أباد مع مدير مكتب الجزيرة هناك عبد الرحمن مطر. نرصد معك عبد الرحمن آخر ما جاء من تصريحات من الخارجية الباكستانية.
3: باكستان، وبحسب ما قاله الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي عقده قبل قليل من الآن، فإنها تدعو كلا الطرفين الأمريكي والإيراني إلى الالتزام بما جاء في مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في شهر يونيو الماضي، وأيضا بما جاء في البيان القطري الباكستاني المشترك الصادر يوم 26 من يونيو حزيران الماضي. هذا تحديدا ما قاله الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية، الذي أكد أيضا بأن باكستان تدرك حاليا كيف أن دول العالم الجنوبي تتأثر بشكل سلبي وبشكل مباشر بالوضع التصعيدي المستمر والإغلاق المستمر في مضيق هرمز، لا سيما على صعيد انقطاع سلاسل الإمداد، تأثر إمدادات الطاقة، وهو ما يؤثر سلبا أيضا على سلاسل الإمداد الغذائية للدول الجنوب العالمي، كما قال الناطق باسم الخارجية الباكستانية في مؤتمره الصحفي اليوم. أيضا المسؤول الباكستاني عاد وكرر بأنه لا سبيل لحل هذا الخلاف الأمريكي الإيراني، ولا سبيل لإنهاء هذا النزاع المستمر والتصعيد المستمر أيضا في مضيق هرمز إلا بالحوار وإلا بالدبلوماسية، وهو ما شدد عليه المسؤول الباكستاني، الذي أكد أيضا بأن باكستان ومنذ اندلاع هذه الموجة من التصعيد كانت وما تزال على اتصال بالدول المعنية في المنطقة، وهو ما كان لافتا حقيقة، حيث أنه من الواضح أن باكستان ليست على تواصل مباشر مع الجانب الأمريكي على الأقل في هذه المرحلة تحديدا فيما يتعلق بالتصعيد في مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد عبد الرحمن مطر. بين اتساع خريطة الضربات الأمريكية على إيران من السواحل الجنوبية إلى عمق الأراضي الإيرانية، تدخل المواجهة مرحلة جديدة تتجاوز أمن الملاحة إلى

0: أهداف أكثر حساسية. التقرير التالي يرصد كيف تطور بنك الأهداف الأمريكية وما الذي تكشفه دلالات هذا التوسع.
1: من سواحل إيران الجنوبية إلى عمقها، شيئا فشيئا تتسع خريطة الأهداف الأمريكية في إيران وتتسع معها دلالات التصعيد. ملامح هذا التوسع بدأت تتشكل منذ الرد الأمريكي على استهداف إيران سفنا تجارية في مضيق هرمز في نهاية الأسبوع الأول من يوليو. عندها بقيت الضربات الأمريكية ملاصقة للساحل الإيراني الجنوبي، وخصوصا مواقع بحرية في ميناء بندر عباس وجزيرتي قشم وأبو موسى، في محاولة واضحة لتقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة في المضيق كما تقول واشنطن. لكن كل ذلك بالقرب من خارج الشريان النفطي الأبهر لطهران والجزيرة التي لطالما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية الاستيلاء عليها باعتبارها ورقة اقتصادية ثقيلة على إيران. مع استمرار التصعيد بدأت الضربات الأمريكية تنتشر على المدى الجغرافي في الداخل الإيراني في جولات قصف متلاحقة ترفع معها بنك الأهداف الأمريكية. فقد تصاعد عدد هذه الأهداف تدريجيا من 80 هدفا إلى 90 ثم إلى 140 هدفا يوميا. تقول التقارير الأمريكية إن دلالات القصف الحالية تحمل أهمية لوجستية واقتصادية تتجاوز بعدها العسكري المباشر. تتوضح في منطقة الضغط الموسعة التي تشمل قواعد بحرية وأحواض صيانة السفن والغواصات ومستودعات المسيرات ومراكز القيادة والسيطرة، ثم امتدت إلى الجسور وخطوط السكك الحديدية التي تربط الموانئ الإيرانية بعمق البلاد. وكان لافتاً دفع القوات الأمريكية لأول مرة بقوارب ملغمة ذاتية التوجيه نحو منشآت بحرية في ميناء بندر عباس. كما شملت الضربات مواقع مرتبطة بالبنية الاقتصادية وطرق الإمداد، في مؤشر إلى أن واشنطن باتت تستهدف قدرة إيران على الحركة والاستمرار لا مجرد قدراتها القتالية. مؤشرات توضح نية أمريكية لشل القدرات الإيرانية بشكل مستدام وإعادة تشكيل مسرح العمليات وصولا إلى الذروة، وهو التهديد المباشر بقصف منشأة جبل الفأس النووية الأكثر تحصينا، وهو أول تحول في نمط الأهداف خلال جولات التصعيد هذه ينتقل من أمل الملاحة إلى بعد استراتيجي آخر. موقع المنشأة قرب نطنز مدفون بعمق تحت صخور الجرانيت، ولم يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارته أبدا، إلا أن ترامب أكد أنه بات تحت مراقبة الكاميرات الأمريكية. لكن السؤال الآن، إذا كانت خريطة الأهداف تتوسع بهذا الشكل، فأي هدف استراتيجي تقود إليه؟ وهل تتخطى الهدف الأمريكي المعلن بالضغط من أجل إعادة إيران للتفاوض بشروط الولايات المتحدة؟ بعض الإجابات تلوح في تصريحات الرئيس الأمريكي نفسه، فقد لوح بمسار تصاعدي جديد يشمل استهداف محطات الكهرباء والجسور إذا لم تعد طهران إلى المفاوضات، وهو تهديد يذكر بفترة الحرب التي كان أحد منعطفاتها الذي حرك المسار السياسي تهديد ترامب بقصف شامل للجسور ومنشأة الطاقة. اللافت أيضا أن ترامب تحدث عن احتمال تنفيذ عمل بري وإن لم يكن بالضرورة بقيادة القوات الأمريكية. هذا ما يعيد المشهد إلى رسالة ترامب السابقة إلى الكونغرس التي أكد فيها أنه لا يعتزم الدفع بقوات برية أمريكية لقتال إيران، وهي الرسالة التي تكتسب الآن بعدا جديدا بعد إبلاغ ترامب المشرعين باستئناف العملية القتالية، وتعني عمليا بدء احتساب مهلة 60 يوما المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب، وهي الفترة التي يستطيع خلالها مواصلة العملية العسكرية من دون الحاجة إلى تفويض جديد من الكونغرس قبل أن يواجه استحقاقا قانونيا وسياسيا جديدا إذا استمرت الحملة. في هذه الأثناء ترد إيران باستهداف ما تصفها مواقع ومنشآت عسكرية أمريكية في دول الخليج والأردن، وتبقي على التهديد بتوسيع الاستهداف دون أن يحدد أي طرف. متى ستبلغ هذه الجولات التصعيدية مرحلة العودة؟
0: هذه التفاصيل والمستجدات مشاهدينا نأخذها لمساحة النقاش والتحليل مع ضيفينا هنا في الاستوديو، عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وسيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. وفيما أشرنا له في هذه الساعة الإخبارية حتى اللحظة، تصريحات لافتة كانت لجيدي فانس. هذه التصريحات جزء منها كان يشير إلى حملة إسرائيلية أنفقت ثروة في محاولة تقويض المفاوضات مع إيران. لطالما تحدثت إيران بطبيعة الحال سيد هاردينجر عن أن هناك سعيا إسرائيليا

0: تقويض المفاهمات أو التفاوضات. لكن في واشنطن هذا النوع من الخطاب اليوم هل يعتبر خطابا جديدا؟ هل يؤسس لمرحلة قادمة من العلاقة مع إسرائيل وفيما يتعلق أيضا بطبيعة الحال بالملف الإيراني؟
1: شكرا. بالتأكيد هو أمر لم نسمعه في عقود من الزمن أن يكون هناك هذا الخلاف الواضح العلني بين واشنطن وتل أبيب، وأيضا بأن الإسرائيليون يحاولون أن بعد صدور مذكرة التفاهم أن يخرب الأمور. لهذا السبب ترى تصريحات قوية من إسرائيل ضد المذكرة وضد نائب الرئيس فانس. طبعا كان هناك دائما اتهامات بأن إسرائيل كان لها تأثير أكبر مما ينبغي في السياسة الخارجية الأمريكية. الآن نرى التعليقات من جانب النائب الرئيس يزعم فيها بأن هناك حملة إسرائيلية لتقويض الجهود لبدء جولة جديدة من المفاوضات. طبعا من حيث الأساس كل طرف يحاول أن يعزز جهوده من أجل استمرار التفاوض إذا ما كان ذلك ممكنا، مع إلقاء بعض اللون على الإسرائيليين لتخريب الجهد الدبلوماسي.
0: هل ثبت مع هذه التصريحات من جدي فانس صدق النبوءة الإيرانية بأن لا نية حقيقية لدى حلفاء واشنطن بأن يتم هذا الاتفاق الذي كان يتوجه إليه مع مذكرة التفاهم؟
1: إيران تراقب ما يقوله المسؤولون الأمريكيون. جدي فانس بصفته نائب الرئيس مهم، لكن الرئيس هو الأكثر أهمية من أي شخص آخر في الولايات المتحدة. لكن ما هو أهم حتى من أقوالهم هي أفعالهم. إيران تراقب الفعل الأمريكي، وطبعا الأفعال مؤخرا من الجانب الأمريكي تعمق تردد إيران ليفيد بأن الولايات المتحدة ليست جادة. طبعا بعد الهجمات العسكرية، والآن نرى أن الولايات المتحدة ليست مرتاحة من مذكرة التفاهم وبنودها، تحاول تغييرها عن طريق القوة والعمليات العسكرية. واليوم أصبحت المعركة تتعلق بمضيق هرمز، لكن ربما نرى أن هناك مؤشرات على أن الولايات المتحدة تحضر لمراحل أخرى من العمليات من خلال استهداف الدفاعات الجوية والرادارات، وهذا يوحي بأنهم قد يريدون فتح مسارات لشن هجمات على أماكن أخرى، بما في ذلك مهاجمة وتدمير المواقع النووية، وفي نفس الوقت أيضا تنظيم مجموعات مسلحة متمردة لإشاعة نوع من الفوضى داخل البلاد. وهذا يعيدنا إلى نفس السيناريو في الماضي والذي يرمي إلى تغيير النظام. هذا كله يعمق من الشعور بعدم الثقة بالولايات المتحدة. طبعا الولايات المتحدة تحاول فرض موقفها عن طريق العمل العسكري، لكن هذا يأتي بردات فعل عكسية ويجعل السير نحو المفاوضات أكثر صعوبة ومليء بالمطبات، وهذا يؤدي إلى زيادة التصعيد وليس خفضه.
0: ألتقط كلمة مما قاله سيد أصلاني وأنقلها لك سيد هاردينجر. تحديدا يعني التباين ما بين القول والفعل وشخص القائل بطبيعة الحال في الولايات المتحدة، ألا يقوض أو يشكك ذلك في مصداقية الولايات المتحدة بتوجهها لحل الأزمة عبر الدبلوماسية؟
1: من البداية ومن وجهة نظر التي ننطلق منها الأمر صحيح تماما. كل طرف يحاول أن يفرض بالقوة موقفا تفاوضي، هذا ليس الخيار المفضل. لكن الرئيس أعلن في مقابلة سابقة بأن ستكون هناك 3 أو 4 أيام من العمل العسكري قبل البدء بالمفاوضات وصولا إلى حل دبلوماسي. لكن طبعا وجهة النظر هذه أوصلت إلى القيادة الإيرانية والوسطاء ودول الخليج. طبعا نعم هناك ما هو متوقع أن يكون هناك تصعيد لخفض التصعيد، لكن ما يبحث عنه الرئيس وفريقه من خلال تصريحاتهم ماذا ستكون المرحلة التالية إذا كان هناك خفض للتصعيد، هذا ليس واضحا من خلال التصريحات، وهذا يجعل القيادة الإيرانية متشوسة ومرتبكة من تتوقع ماذا تتوقع من البيت الأبيض. نأمل من البيت الأبيض أن يوضح في الأيام المقبلة ما هو المرجو من المسيرة الدبلوماسية.
0: بعض النقاط هنا سيد هاردينجر تحتاج إلى توضيح. في البداية مسألة 3 إلى 4 أيام تحدث بها الرئيس ترامب ربما، لكنه أشار إلى أن ما بعدها سيكون تصعيد أكبر إذا لم تجلس طهران على طاولة التفاوض. هو لم يتحدث عن أنه سيجري تفاوض بعدها، هذا من ناحية. ولكن من ناحية أخرى مسألة التصعيد من أجل خفض التصعيد أيضا تضع علامة، يوضع عليها علامة استفهام مع نوعية وحجم الاستهدافات الأمريكية. لا يبدو أنه تصعيد بغرض خفض التصعيد.
1: مرة أخرى نعم ترى أن كلا الطرفين يحاول التموضع بشكل يساعده على الجلوس في مائدة التفاوض من موقع أقوى. طبعا إيران هددت بضرب البنى التحتية الطاقوية في المنطقة إذا ما ضربت إيران، الرئيس هدد بضربها، لا أحد يريد ذلك والكل يريد أن ينزاح بعيدا عن النزاع الحالي. لكن البيت الأبيض أوصل إلى دول الخليج والقيادة الإيرانية هذا الرأي، لكن ما هو غائب هو كيف يمكن وأين يمكن للطرفين أن يلتقيا في منطقة وسطى تهيئ لاستئناف المفاوضات. وما رأيناه في الأسبوع الماضي الطرفان يتفاوضان من خلال استخدام القوة المتبادلة والتصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا أدى بنا إلى المأزق الذي نحن فيه الآن.
0: أريد أن أربط ما نتحدث به سيد أصلاني مع ما جرى من استهدافات ونوعية خلال الساعات الأخيرة. قرئ فيها تصاعد كما كنا نتابع عسكريا أفقيا وعموديا. هذا التصاعد في مسار العمليات الأمريكية أو الضربات الأمريكية، هل يقول بشكل من الأشكال أن واشنطن تريد أن تقترب خطوة لإحداث تفاهم مع طهران؟
1: كما تعلمون ما نراه الآن هو مأزقا استراتيجيا، لا أحد يريد أن يتراجع أولا، وهناك تموضع واستعراض للقوة. سمعنا الرئيس الأمريكي ليلة أمس وهو يقول إن إيران طالبت لقاء وتفاوضا مع الولايات المتحدة، لا أحد يمكن له أن يتصور أن في ظل هذه التوترات والقصف سيجرأ أي مسؤول إيراني على طلب التفاوض، لأنه سيواجه بانتقادات عنيفة داخل إيران من المؤيدين والمعارضين، لأن هذا سيقرأ على علامة ضعف. طبعا الإيرانيين يحاولون أن يستقرؤوا هل هناك نية حقيقية، نسمع عن لقاءات مرجوة لكن نرى توسعا في الأهداف العسكرية المستهدفة. شيء واحد هو في بال الولايات المتحدة وهو أسعار النفط، إيران تلاحظ ذلك وتحاول أن تستخدم ذلك للتأثير على الموقف الأمريكي من خلال التأثير في أسواق الطاقة. طبعا الرئيس الأمريكي يحاول السيطرة نفسيا على السوق هذا، ولكن هذا لا يعني أنه يريد حلا دبلوماسيا.
0: شكرا لكم ضيفينا عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وكذلك لضيفنا مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن

المتحدة تحاول الإفلات من شروط إيران على الملاحة في هرمز وتسيير ممر ملاحي بديل عن المسار المحدد من طهران. فما هي القوانين التي تحكم الملاحة في هرمز؟ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحدد نوعين من المرور عبر المضائق تبعا للجغرافيا: المرور البريء ويقصد به عبور السفن في المياه الإقليمية للدول بشكل متواصل وسريع شرط عدم الإضرار بأمن الدول الساحلية، ويمنح هذا المرور الدول المطلة على أي مضيق سلطة تنظيم المرور، وفي بعض الحالات الاستثنائية اتخاذ تدابير محددة جدا للرقابة المؤقتة. أما المرور العابر فيحدد آليات المرور عبر المضائق التي تصل بين منطقتين من أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وجزء آخر منها. يتيح المرور العابر للسفن والطائرات حق الملاحة والتحليق بغرض المرور، ويقر هذا التعريف المرور بوصفه حقا أصيلا قانونيا لا يجوز للدول المشاطئة أن توقفه أو تعلقه عبر إجراءات تنظيمية تعسفية. فأي نوع من العبور ينطبق على مضيق هرمز؟ يقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، ويصل الخليج العربي ببحر عمان ثم بالمحيط الهندي، وبهذا يندرج ضمن فئة المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وفق المعيار الوظيفي، وينطبق عليه بالتالي البنود المدرجة ضمن المرور العابر. إلا أن إيران لا تتفق مع هذا التفسير، ولا تتفق أيضا مع توصيف المضيق بوصفه مضيقا دوليا. تطالب طهران بالإدارة المشتركة لهرمز مع سلطنة عمان، وتشترط وضع رسوم خدمات لتفادي استخدام تعبير رسوم مرور، وتشترط أيضا المرور عبر مسار ملاحي يحدده الحرس الثوري. الدولة الثانية المطلة مباشرة على المضيق سلطنة عمان لا تتفق مع هذا الطرح الإيراني، وتحاول إيجاد صيغة وسطية فتطرح وضع رسوم خدمات طوعية دون ربطها بحق المرور عبر هرمز، وتطرح أيضا تشغيل مسارين اثنين، الأول يمر عبر مياهها الإقليمية والثاني يعبر المياه الإقليمية الإيرانية. في المقابل تشترط الولايات المتحدة بأن يكون المرور عبر هرمز مرورا حرا عابرا بلا أي مقابل مالي. دول الخليج بدورها تطالب بحرية ملاحة غير مشروطة أو مقيدة، وترفض فرض أي رسوم أو ضرائب، كما ترفض أي محاولة أحادية لبسط النفوذ على مضيق هرمز. وتصنف المنظمة البحرية الدولية مضيق هرمز بوصفه ممرا دوليا يتيح بالتالي لجميع السفن حق المرور الحر. وفي إطار البحث عن خيارات لمعالجة تحديات إدارة الممر الملاحي، طرح الأمين العام للمنظمة إمكانية إنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية وفق ما نقلت نيويورك تايمز. لكن مضيق هرمز ليس حالة فريدة في العالم، فكيف تدار بقية المضائق المالية؟ نبدأ بمضيق باب المندب الأقرب لهرمز. يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، يمر عبره قرابة 7% من النفط المنقول بحرا، وتحكمه مادة المرور العابر الحر دون رسوم. نتوجه إلى مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا. يربط ملقا المحيط الهندي ببحر جنوب الصين، ويعد من أعظم شرايين التجارة البحرية، وتديره بشكل مشترك الدول المشاطئة اندونيسيا، ماليزيا وسنغافورة مع رسوم طوعية دون سيادة حصرية لأي طرف. هذا النموذج المعمول به في مضيق ملقا يشكل أحد الطروحات قيد التداول حاليا لاستكشاف إمكانية تطبيقها في مضيق هرمز. نتجه الآن إلى مضيق جبل طارق الذي يربط بين قارتين، ويصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي، ويعد من أهم شرايين التجارة الدولية، تحكمه قاعدة المرور الحر دون أي رسوم. الآن إلى تركيا مع مضيقي

0: البوسفور والدردنيل. مضيق البوسفور يمثل الحد الفاصل بين آسيا وأوروبا في مدينة اسطنبول، يعد المضيق الوحيد الذي يربط البحر الأسود بالبحار المفتوحة. أما مضيق الدردنيل فيربط بين بحري إيجا ومرمرة، ويعد من أهم طرق التجارة الدولية البحرية. تعطي اتفاقية مونترول عام 1936 تركيا حق السيادة الكاملة على المضيقين بوصفهما يقعان داخل حدود الدولة، وهذا يتيح لأنقرة فرض قيود محدودة على السفن العسكرية لا سيما خلال الحروب، مع رسوم تعد مشروعة وفق القانون الدولي. الآن سنذهب إلى المضائق في الدنمارك. في الدنمارك هناك ثلاثة مضائق رئيسية تربط بحر البلطيق ببحر الشمال والمحيط الأطلسي، هي مضيق أوريساند ومضيق سكاجيراك ومضيق كاتيغات. هذه المضائق الثلاثة تعد من أقدم نماذج فرض الرسوم للعبور تاريخيا، إلا أن تلك الرسوم التي كانت مفروضة على هذه المضائق ألغيت في القرن التاسع عشر، وأصبح المرور فيها جميعها مرورا حرا. وحتى إيجاد حل يعيد حرية الملاحة الكاملة والآمنة في مضيق هرمز، تبقى قرابة 20% من تجارة النفط والغاز عالميا، وقرابة 30% من الأسمدة أيضا عالميا حبيسة جولات التصعيد واستهدافات الحرس الثوري.
1: قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إن الوزير استعرض في اتصال مع وزير الحرب الأمريكي عمليات إسرائيل في المنطقة ضد جهات إرهابية في سوريا وغزة ولبنان. وأضاف أن وزير الدفاع أكد إصرار إسرائيل على البقاء في المناطق الأمنية في سوريا وغزة ولبنان. من رام الله نرصد هذه التفاصيل والمواقف مع فاطمة خميسي. ماذا في تفاصيلها فاطمة؟
2: نعم محمد، هذا البيان يعكس التنسيق والتعاون المشترك بداية ما بين الولايات المتحدة وما بين إسرائيل. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث أطلع بدوره إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي مجمل التطورات والعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، وكان هنالك تأكيد على أن إسرائيل والولايات المتحدة تتعاونان أيضا تنسقان عسكريا بخصوص أي سيناريوهات محتملة إزاء تصعيد ممكن، ومواجهة كالتي حصلت في الفترة الماضية عندما اشتركت إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة في شن ضربات ضد إيران. وأيضا كان هنالك إطلاع من قبل إسرائيل للولايات المتحدة حول مجريات العمليات العسكرية الإسرائيلية في مختلف الجبهات الحدودية، سواء تلك المتعلقة في قطاع غزة جنوبا أو شمالا في سوريا ولبنان. بدوره أكد مجددا إسرائيل كاتس على موقف إسرائيل الرسمي بخصوص التواجد العسكري في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وفي قطاع غزة، وبرر هذا التواجد العسكري بأنه يصب في المصلحة الأمنية الإسرائيلية لحماية البلدات الحدودية ولتأمين الجنود في تلك المنطقة، وقال بأن إسرائيل لا تزال متمسكة بإبقاء هذه القوات في المناطق الأمنية العازلة في الجنوب اللبناني في قطاع غزة وفي سوريا. طبعا هذا الأمر يتعارض مع المساعي الرسمية الأمريكية من أجل الضغط على إسرائيل لتنفيذ عمليات انسحاب من هذه الأماكن وتثبيت التفاهمات التي تم التوصل إليها. ونذكر بأن روما كانت قد شهدت أمس مفاوضات ما بين الجانب اللبناني وما بين الجانب الإسرائيلي، وبناء على التسريبات كان هنالك حديث عن بداية تنفيذ انسحابات إسرائيلية. حتى هذه اللحظة موعد هذه الانسحابات غير محدد وغير معلن، ولكن هنالك تفاهمات جدية كانت قد تم التوصل إليها بناء على هذه التسريبات المتداولة الإسرائيلية.
1: فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة من رام الله، شكرا جزيلا لك. نتحول الآن معكم مشاهدينا إلى بيروت، والمزيد من خلال هذه النافذة التي تقدمها لنا روعة أوجي من محيط الضاحية الجنوبية في بيروت.
3: شكرا لك محمد، أهلا بكم إلى هذه النافذة المطلة على العاصمة اللبنانية بيروت. غدا

0: إذن مخرجات الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان التي عقدت في روما تحت رعاية أمريكية. وفي أبرز التصريحات التي تلت هذه الجولة نتوقف عند تصريحات وزير الخارجية اللبناني عصام رجي الذي قال إنه لا عودة لازدواجية السلطة وإنه لا مكان بعد الآن للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة. أضاف رجي أيضا أن قرار إنهاء عمليات حزب الله هو قرار سيادي لبناني وسبقه الاتفاق الإطاري ومهد له الطريق. وختم رجي تصريحاته بالقول أن انتشار الجيش اللبناني في كل لبنان لا ينفصل عن انسحاب إسرائيل بالكامل من الأراضي التي تحتلها. نبدأ مع إيهاب العقد مراسل الجزيرة في بلدة الغندورية في جنوب لبنان. إيهاب، تحديدا في الغندورية نرى تمركزا للجيش اللبناني، ماذا يعني ذلك بارتباطه بمخرجات روما؟
1: نحن الآن أمام نقطة عسكرية للجيش اللبناني وهي التي تقع عند الطريق الذي يبدأ في بلدة فرون بعد انتهاء بلدة الغندورية. وهذه المنطقة هي عمليا منطقة تجريبية للبنان. يقول الجانب الإسرائيلي بأن المنطقتين التجريبيتين يكون أحدهما فرون، بينما الجيش اللبناني متواجد فيها، وهو كان بث خلال الساعات 24 الماضية صورا تظهر دورياته في هذه المنطقة الممتدة من فرون وصولا إلى منطقة صريفة التي تقابل مناطق الاحتلال أو التي تسميها إسرائيل بالمنطقة الصفراء. لبنان يريد عمليا بشكل كامل بسط سلطته والبدء بتنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها، لذلك فهو يطالب بإنفاذ سريع للاتفاق ومجرياته باعتبار أن هذا الأمر سيؤدي إلى الدخول في مراحل لاحقة ودفع إسرائيل للانسحاب بشكل تدريجي من المناطق التي تحتلها، مع تأكيد على استعداد الجيش لنشر قواته في المناطق التجريبية. لبنان الرسمي عمليا يتمسك ببسط سلطة الدولة اللبنانية، أي استعادة الأرض المحتلة ونزع سلاح حزب الله، كذلك استعادة الأسرى وعودة النازحين وإعادة الإعمار. وهذه النقاط الخمس هي النقاط التي يشير إليها لبنان الرسمي بشكل مستمر، مع تأكيدات على أن اتفاق الإطار هو أفضل ممكن وهو ما عبر عنه الرئيس اللبناني. عمليا هذه المناطق التي نتواجد فيها عودة السكان فيها محدودة، لم يبدأ بعد رفع الركام منها، وهي تتعرض لإطلاق نار ولقصف متقطع من الجانب الإسرائيلي منذ إعلان وقف إطلاق النار. كل هذه المناطق التي تقابل منطقة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مرج عيون التي تقابلنا تتعرض لهذه الاعتداءات، وما أثر على عودة السكان. يرى السكان بأن الآن هناك في حال تنفيذ هذا الاتفاق، اتفاق الإطار، سيؤدي إلى إعادة السكان تدريجيا إلى هذه المناطق، وكذلك رفع الركام تمهيدا لإعادة إعمار هذه المنطقة. طبعا هناك أمال كبيرة من اللبنانيين، لكن هناك أيضا اعتراضات من جانب حزب الله. حزب الله لا زال يرى بأن ما يجري حاليا من اتفاق إطار هو في خدمة إسرائيل وأن إسرائيل هي المستفيدة من هذا الاتفاق، بينما يشير إلى أن اتفاق الإطار جاء في عدد من البنود منه خدمة لإسرائيل، وأن إسرائيل لا ترغب سوى ببسط سلطة الدولة في هذه المناطق ولا ترغب بالانسحاب من المناطق التي تقابلها، لأن من شأن ذلك أن يعطي الجيش الإسرائيلي بعدا أمنيا آخر من خلال سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على هذه المنطقة. الآن النقاشات التي تسود هو كيف يمكن خلال المرحلة المقبلة تنفيذ اتفاق الإطار ومجرى التوصل إليه في روما من عمليا الأمور التي جرى الاتفاق عليها وبحث الأطر التنفيذية اللاحقة في هذه المنطقة من خلال القوات الوسطى الأمريكية التي عمليا هي التي ستنسق أمنيا ماذا سيجري على الأرض مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي. والولايات المتحدة التزمت باتفاق الإطار بأن تكون طرفا ثالثا مراقبا، طبعا مع مخاوف لبنانية خلال المراحل المقبلة التي قد تحتاج أشهر لانسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية في حال التزمت إسرائيل، وسط مخاوف لبنانية طبعا عبر عنها الرئيس اللبناني، عبر عنها رئيس الحكومة من أن إسرائيل قد تسعى إلى عرقلة تنفيذ هذا الاتفاق. لكن هناك ضغوط أمريكية على ما أعلن الرئيس اللبناني، وأن ملف لبنان على طاولة الرئيس الأمريكي الذي يحظى بدعم الولايات المتحدة عمليا لجهوده في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. لذلك يرى لبنان بأن هناك فرصة، خصوصا وأن هذه الفرصة جاءت الآن بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وهو الذي كانت تضغط إيران من أجل إنفاذه في لبنان أيضا، بأن باعتبار أن البند الأول منه كان وقف إطلاق النار في لبنان. وبينما يقول لبنان الرسمي أنه لا يرغب بأن تكون لإيران أي دور في هذه المرحلة، وبأنه يعمل على سيادة الدولة اللبنانية وقرارها المستقل من خلال المفاوضات التي جرت خلال ست جولات منذ روما وصولا إلى توقيع الاتفاق الذي جرى في 26 من حزيران يونيو الماضي.
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العقد، مراسل الجزيرة من الغندوري. نناقش هذا الملف مع ضيفي هنا في الاستوديو، السيد صهيب جوهر الكاتب والمحلل السياسي، ودكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. أبدأ معك سيد صهيب جوهر، وكيف نقرأ مخرجات روما؟
2: أعتقد أنه أول مساء الخير، أعتقد أنه مخرجات روما لم تحقق خرقا كبيرا انطلاقا من أمرين أساسيين. الأمر الأول أن الولايات المتحدة الأمريكية في هذه اللحظة لم تلحظ المطالب اللبنانية المتعلقة بمناطق تجريبية يوجد فيها احتلال إسرائيلي، وثانيا نتيجة تمترس إسرائيل خلف فكرة أنها لا تريد الانسحاب قبيل، بالمعنى السياسي، قبل انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. وعليها أنا أعتقد أنه لا يوجد أي تقدم فعلي، لكن المؤشر الإيجابي الوحيد هو أنه الإدارة الأمريكية انطلاقا أيضا من وقائعها الداخلية وانطلاقا مما حدث مع إيران تريد بطريقة أو بأخرى استمرار حالة التفاوض اللبناني الإسرائيلي لتكريس فصل الجبهتين وفصل الساحتين، ومن ثم أيضا تنظر إلى لبنان على أنه ليس منفصلا عن الوقائع الإقليمية الأخرى. وهذا الأمر جرى تسريبه في إكسيوس عندما تحدثت إكسيوس أن الرئيس الأمريكي طلب من الجانب الإسرائيلي انسحابا جديا ولو كان تدريجيا من جنوبي لبنان وسوريا. وعليه أنا أعتقد على الرغم من عدم وجود أي مؤشرات على انسحاب إسرائيلي، لكن وجود رغبة أمريكية بمساعدة الدولة اللبنانية على تكريس هذا الأمر قد يفتح بمساعدة الأطراف الأخرى الإقليمية التي أيضا تضغط مع لبنان ومع الولايات المتحدة على إجبار إسرائيل على انسحابات تدريجية تبدأ عمليا ببعض القرى التي رأيناها اليوم، لكن المطلوب قرى يوجد فيها جنود إسرائيليين. حتى هذه اللحظة الجانب الإسرائيلي لا يسعى إلى تقديم هكذا تنازلات، لكن الرغبة الأمريكية وأيضا الإصرار اللبناني على تكريس وقائع متعلقة بمناطق جنوبية ربما سيفتح الباب في المرحلة المقبلة إلى انسحاب إسرائيلي وانتشار الجيش.
0: دكتور علي مطر، كيف يتفاعل وكيف سيتفاعل حزب الله مع مخرجات روما، وتحديدا ربما يعني الجانب الإيجابي فيما يخص المناطق التجريبية؟
3: تحية لكم. بداية، هو حتى الآن ينظر إلى الاتفاق بأنه فيه الكثير من الثغرات ويفرض الكثير من الالتزامات على لبنان في مقابل صفر تقريبا التزامات على الجانب الإسرائيلي. إسرائيل في كل تاريخها التفاوضي، سواء في كامب ديفيد أو في وادي عربة أو في مدريد وأوسلو، وكيفية إدارة هذه المفاوضات خاصة بعد أن عاد أو وصل بنيامين نتنياهو إلى الحكومة في الكيان الإسرائيلي، تستعمل المراوغة، تستعمل تقطيع الوقت وتستعمل فكرة أعطاء القشور للآخرين لتفريغ أي اتفاقيات، وبالتالي الآن يتم إلهاء الجانب اللبناني بالمناطق التجريبية، هذه المناطق التي تشبه إلى حد كبير ما حصل في الضفة الغربية، وتحويل هذه المناطق إلى مناطق أمنية برعاية إسرائيلية، وبأن يكون الجيش اللبناني وكأنه يعمل بشكل أو بآخر عند الإسرائيليين، لأن هناك ما ينص عليه الاتفاق بأنه سيتم مراقبة كيف سينتشر الجيش اللبناني، وبالتالي التقدير يعود للإسرائيلي في مسألة هل الجيش كفؤ أم لا، فضلا عن إعادة تأهيل الجيش اللبناني، يعني هنا ضرب لعقيدة الجيش اللبناني. إذن هذه القشور التي تقدم للبنان في المقابل تبقى إسرائيل في مشروعها الأساسي الذي تحدث عنه نتنياهو وتحدث عنه كاتس بالبقاء بالمنطقة العازلة، لا يضمن أن تنسحب إسرائيل. حتى أيضا أكثر من ذلك أنه هذه المناطق التجريبية التي هي غير موجود فيها الإسرائيلي، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن السيطرة النارية بالنسبة لإسرائيل، هي مسيطرة على كل لبنان ناريا، يمكنها أن تخرج مسيرة وبالتالي تكون قد سيطرت ناريا. فإذا ماذا يعطوننا؟ هم لم يعطوا لبنان أي شيء. هذه المناطق التجريبية أنا أراها مفخخة، وبالتالي عندما يريد الحزب يقارب أي مسألة يقاربها من نظرة أنه هل ستحقق السيادة للبنان، هل سينسحب الإسرائيلي، حتى الآن لا يبدو أن هناك انسحاب جدي، ولا يبدو أن هناك محافظة على السيادة. لذلك الحزب يقول أن هذا الاتفاق الإطاري يضرب كليا السيادة اللبنانية، وأكثر من ذلك خطورته لا يقول أنه يريد حرب أهلية، لا، خطورته يمكن أن توصل إلى صدام في الداخل نحن بغنى عنه. لذلك الحزب غير موافق على هذا الاتفاق، لكن في حال انتشر الجيش اللبناني بطبيعة الحال الحزب لا يريد الاصطدام مع الجيش اللبناني، والجيش أيضا بالمقابل لا يريد الاصطدام مع المقاومة، خاصة في المناطق التي هي في شمال الليطاني، لأن الجيش يفهم جيدا أن هذه المناطق خارج سياقات 1701، وال 1701 هو اتفاق أو قرار أممي يمكن أن نعتمد عليه. هنا الأخطر يأتي أنه مسألة تفتيش المنازل والتي تأخذ بحث حاليا في لبنان، وتريد الدولة قوننتها وأن تفرض على الجيش الدخول إلى المنازل، هذا تفتيش شخصي لمنازل الجنوبيين. هنا السؤال، هل سيقبل الجنوبيون أو سيكون ذلك فخ جديد بالنسبة للبنان؟
0: سيد صهيب جوهر، يعني في إطار محاربة الحصول على قشور، كان لافتا بالأمس نشر الجيش اللبناني لصور تمركز قواته في الغندورية وفي فرون، كيف نقرأ توقيت نشر هذه الصور بالتزامن مع مخرجات روما، علما أن البت في أي مناطق تجريبية أو حدود المناطق التجريبية لن يتم قبل غدا حسب مصادر الجزيرة؟
2: الواضح أنه بسياق المفاوضات الجيش لديه تحفظات كبيرة على عدد ليس قليلا بموضوع المناطق التجريبية وطبيعة الانتشارات وغيرها من الأمور. أنا أعتقد أنه نشر الجيش لصور ومقاطع فيديو في داخل هذه القرى هو رسالة إلى المفاوضات نفسها، أنه أصلا ما تريد إسرائيل تقديمه على أنه تنازل منها للبنان هو بطبيعة الحال حصل من خلال أنه الجيش أصلا موجود في هذه القرى، ومحاولة دفع الجانب المفاوض اللبناني إلى رفع سقف التفاوضي. وأعتقد اليوم الحملة الممنهجة التي يقودها اللوبي الإسرائيلي على الجيش اللبناني في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض العواصم هدفه منع الجيش من إرسال هكذا رسائل، لأنه الجيش بطبيعة الحال يدعم السلطة السياسية في مسار المفاوضات، لكنه لا يريد أيضا أن يكون انتشاره في مناطق الجنوب تحت عين ومراقبة وتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، لأنه يدرك خطورة هذا الأمر، يدرك أنه أي انقسام داخلي بطبيعة الحال سيؤدي إلى ربما بعض لا أريد الحديث عن انقسام الجيش لأنه أمر مستحيل، لكن سيؤدي إلى حالة تباينات في المؤسسة العسكرية، وهذا الأمر لا يريده قائد الجيش، ولا أعتقد أنه حتى جزء كبير من السلطة السياسية اللبنانية تريده. خلاصة الأمر اليوم، هذه الرسائل من قبل الجيش اللبناني عمليا تعطي تطمينات للداخل اللبناني أنه هناك مؤسسة عسكرية تحرص على تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، لكن تحرص على هذا التطبيق انطلاقا من موقعها الوطني ومن موقعها السيادي، وليس انطلاقا من ضغوطات إسرائيلية وفرض وقائع ميدانية في الجنوب اللبناني.
0: دكتور علي مطر، الجيش اللبناني أو الجانب اللبناني يرافض لأن تكون إسرائيل هي من يراقب تنفيذ الانسحاب من المناطق التجريبية أو سيطرة الجيش على المناطق التجريبية، ولكن يسعى لأن تكون الولايات المتحدة هي الجانب الضامن والمراقب، إلى أي مدى يمكن أن يقبل حزب الله بذلك؟
3: بال 2024 كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الضامن للاتفاق الذي حصل، كانت هي المسؤولة عن الميكانيزم أيضا. في الكثير من المحطات خلال 15 شهرا لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بدورها الحقيقي، كان هناك انتهاكات متكررة من الإسرائيليين، سقط مئات الشهداء في جنوب لبنان وفي البقاع أيضا، واستهدافات في الضاحية الجنوبية، كان في كل مرة الإسرائيلي يحدد مناطق يريد أن يتم الدخول إليها، وبالتالي تحولت إسرائيل إلى ما يشبه الاحتلال الناري فضلا عن البقاء في القرى أو التلال التي الخمسة التي احتلها. في 2024 لو فعلا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بدورها الذي كان مطلوب منها إلى جانب الدولة اللبنانية، أنا أجزم أنه ما كنا قد اضطرينا إلى أن نصل إلى هذه الحرب مجددا. هذه الحرب فرضت نتيجة كل الفترة السابقة. الآن الولايات المتحدة الأمريكية عليها فعلا أن يعني تقدم للبنان على الأقل أو إظهار نوايا حسنة أنه هي ستلزم إسرائيل. لا، أنا شخصيا لا أثق بذلك. لماذا؟ لأنه الولايات المتحدة الأمريكية في مذكرة التفاهم التي حصلت مع إيران، وإيران دولة إقليمية كبيرة يعني تخوض حرب كبيرة ولديها قدرات كبيرة أيضا، انقلبت أمريكا على الاتفاق. وأيضا عندما تحدثت في البند الأول لم تستطع إلزام الإسرائيلي بكل الاتفاق، وعادت إسرائيل والتفت على مذكرة التفاهم من خلال مسار واشنطن. أنا لا أثق بأنه الأمريكي جدير بأن يعطي الأطراف الأخرى على حساب إسرائيل. هذا ما حصل مع فلسطين لسنوات طويلة للأسف، والآن تآكلت فكرة الدولة الفلسطينية. إذن لا أعتقد أن الأمريكي سيقوم بدور كامل. أنا أعتقد أن الأمريكي سيستفيد من كل ما يحصل للضغط أكثر في لبنان من أجل محاصرة حزب الله والمقاومة.
0: سيد صهيب جوهر، الجانب اللبناني الرسمي، الرئاسة تحديدا، تعول الكثير على الجانب الأمريكي، ويعني على ماذا يعول تحديدا الرئيس اللبناني من زيارته لواشنطن بعد خمسة أيام؟
2: أعتقد أن الرئيس جوزيف عون يعول على شيء أساسي. الكل يدرك أنه هناك في داخل الإدارة الأمريكية رأيان. الرأي الأول الذي يمثله ماركو روبيو الذي يدعم إسرائيل إلى ما لا نهاية بموضوع المفاوضات، بموضوع عدم انسحابها حتى من الجنوب، بموضوع حرية الحركة. وهناك رأي آخر لدى طرف داخل الإدارة الأمريكية يمثله جي ديفنس، الذي يرى بأنه لا يمكن التعاطي مع لبنان إلا تحت سياق المفاوضات مع إيران، لأنه الكل يدرك أنه حزب الله هو جزء من منظومة الحرس الثوري الإيراني، وهو حليف للحرس الثوري الإيراني. فلا يمكن أصلا أخذ تعهدات من الدولة اللبنانية إذا حزب الله لم يشأ تقديم هذه التنازلات. وعليه أعتقد أنه الرئيس عون يحاول من خلال هذه الزيارة اللعب على فكرة التناقضات، وتقديم نفسه للجانب الأمريكي أنه يستطيع تطبيق حصر السلاح مقابل أن تقدم الجانب الإسرائيلي تنازلات بانسحاب إسرائيلي. وهناك معلومات تشير أن المبعوث الأمريكي إلى المنطقة توم برات قدم ورقة للرئيس الأمريكي، وبحسب المعلومات أن هذه الورقة الشق الإيجابي فيها ثلاث أمور سريعة. الأول أنه لا يوجد سقف زمني لحصر السلاح. اثنين أنه بأي عملية انسحاب إسرائيلية من الجنوب يجري مباشرة انتشار جيش والبدء بإعادة إعمار. والثلاثة تأييده لفكرة القوات المتعددة الجنسيات التي تطرحها الجانب الفرنسي ويرفضها الجانب الإسرائيلي. وعليه أعتقد أنه الجانب اللبناني يعول على هذا الشق تحديدا، شق التناقضات، وشق وجود رأي آخر داخل الإدارة الأمريكية لا يريد تمدد الحرب، يريد الحد من الخسائر الأمريكية والإسرائيلية، وأيضا التوصل إلى اتفاقيات. وثلاثة، موضوع التكريس، موضوع حصر السلاح بيد الدولة وسحب سلاح حزب الله بالتعاون مع الأطراف الإقليمية، وتحديدا ما يتحدث عنه الرئيس الأمريكي بشكل مستمر عن موضوع الدور السوري بهذا الإطار.
0: دكتور علي مطر، باختصار شديد مع أنه السؤال معقد وهو حتما يحتاج للكثير من الوقت، الآن مع دعوات المستمرة للدولة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة واستمرار مسار واشنطن التفاوض رغم اعتراضات حزب الله عليه، إلى متى يمكن لحزب الله أن يبقي سلاحه خارج إطار الدولة؟
3: شوف، حزب الله يقارب هذه المسألة بشكل جدي. ويناقش هذه المسألة بشكل جد، وهو لديه رؤيته أنه خلينا نخلص من الاحتلال، أنه الحزب ينسحب من جنوب الليطاني وتنسحب إسرائيل من كل لبنان، ونذهب جديا إلى استراتيجية دفاعية واستراتيجية أمن وطني، هو مستعد ليناقش فيها إلى أقصى الدرجات، وأن يتم التوصل إلى توافق مع الدولة اللبنانية. المشكلة أين تكمن؟ تكمن في السياسات التي يتبعها رئيس الجمهورية حاليا بشكل كبير ضد الحزب.
0: شكرا لك دكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، وسيد صهيب جوهر الكاتب والمحلل السياسي. بذلك نكون اختتمنا هذه النافذة من محيط العاصمة اللبنانية بيروت، عودة إلى الدوحة واستوديو الأخبار مع الزميل محمد علوني.
4: شكرا جزيلا روعة أوجي. نشير معكم مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة ننقلها على شاشتنا. مصدر في موانئ البصرة أفاد للجزيرة بأن مسيرة أصابت ناقلة نفط ضمن المياه الإقليمية العراقية، وأشار هذا المصدر أيضا إلى وقف عمليات تصدير النفط مؤقتاً

0: بعد استهداف ناقلة نفط بمسيرة. أسئلة كثيرة تطرح حول هذا الخبر الذي سنتابعه بطبيعة الحال مع مراسلنا من بغداد سامر الكبيسي. أهلا بك سامر، ماذا في تفاصيل هذا الخبر وإما كان هناك معلومات حول طبيعة هذا الاستهداف، إن كان هناك أي إصابات، إن كان هناك أي تصريحات ومواقف صدرت من بغداد حياله؟
1: نعم، حتى الساعة لا توجد مواقف من بغداد أو حتى من قبل حكومة البصرة، لكن مصدر في موانئ البصرة أكد للجزيرة أن طائرة مسيرة استهدفت ناقلة نفط كانت تحمل النفط العراقي استعدادا لتصديره، لكن أيضا تم هذا الاستهداف. بعدها اتخذت السلطات مجموعة من الإجراءات الاحترازية أبرزها وقف تصدير النفط بشكل مؤقت. هذا الاستهداف لم يخلف أي خسائر بشرية أو مادية، على ما يبدو أن الطائرة لم تنفجر، الطائرة المسيرة التي استهدفت الناقلة النفطية التي موجودة في موانئ البصرة داخل المياه الإقليمية العراقية. هذا الاستهداف هو ليس الأول، كان هناك مجموعة من الاستهدافات في الشهور الماضية تحديدا في البصرة تسببت بإيقاف تصدير النفط لفترات طويلة. سرعان ما عاد العراق إلى تصدير جزء من نفطه الذي يعتمد عليه بنسبة 90% كموازنة مالية وعائدة النفط التي تدخل إلى الموازنة المالية، بالتالي العراق يعاني أصلا من شح في تصدير النفط. هذا الاستهداف تسبب بوقف تصدير النفط مؤقتا من موانئ البصرة النفطية. يعمل العراق بمجموعة من المقترحات التي ترفع إلى الحكومة العراقية، وبالتالي سيكون ربما هناك إنشاء لأنبوب نفط بانياس كركوك، وهو أنبوب نفطي سيعتمد عليه العراق مستقبلا، وعدم الاعتماد على موانئ البصرة النفطية بشكل كامل بسبب إغلاق مضيق هرمز.
0: سامر، عندما يقال في هذا الخبر بأن تم وقف عمليات التصدير مؤقتا، السؤال هل هناك أي أخبار حيال كيف كان يصدر النفط، خصوصا في ظل التصعيد يجري في مضيق هرمز وفي منطقة الخليج؟
1: هناك بعض الناقلات النفطية التي وصلت إلى الموانئ العراقية، يتم تحميل جزء من النفط العراقي عبر هذه الناقلات من غير المعروف كيف تتجاوز ميناء أو مضيق هرمز، لكنها تتحمل أو تحمل هذه البراميل النفطية من البصرة وتخرج من موانئ البصرة، لكن غير المعلوم كيف تصل إلى مبتغاها، إن كان إلى الهند أو إلى الصين أو حتى إلى أماكن أخرى. عادة ما يصدر العراق إلى الصين وإلى الهند غالب النفط العراقي الذي يصدر من ميناء البصرة، لكن السلطات اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية أبرزها إيقاف تصدير النفط بشكل مؤقت، والبحث طبعا عن موانئ أخرى أو حتى أنابيب أخرى يتم تصدير النفط العراقي من خلالها، إن كان على مستوى
0: بطبيعة الحال هذه
1: سوريا أو حتى على مستوى تركيا.
0: مستمرة معك، ولكن يتابع هذه التغطية معكم الآن عبد السلام فارح.
2: وسنبقى في متابعة هذا التطور اللافت مع الزميل سامر، ونذكر بالخبر العاجل كما يظهر على شاشتنا. مصدر في موانئ البصرة قال للجزيرة وقف عمليات تصدير النفط مؤقتا بعد استهداف ناقلة نفط بمسيرة. وسنبقى في هذه المتابعة مع سامر الكبيسي مراسل الجزيرة، يبقى معنا من بغداد. سامر، نذكر بما حدث والسياقات التي تأتي في هذه التطورات.
1: نعم، صباح اليوم استهدفت مسيرة ناقلة نفط كانت تحمل النفط العراقي استعدادا لتصديره. بحسب مصادر في موانئ البصرة النفطية للجزيرة أكدت هذا الخبر. أيضا الإجراءات التي تتخذها السلطات عادة في هذه الحالات، خاصة مع هجمات كثيرة رافقت هذه الحرب الدائرة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وطهران، بالتالي كان هناك إيقاف مؤقت لتصدير النفط في البصرة، ربما سيستأنف في الساعات القادمة أو حتى الأيام المقبلة. حتى الساعة لا توجد أي بيانات رسمية من قبل الحكومة العراقية أو حتى وزارة النفط حول هذا الحادث، لكن المصادر تؤكد أن هذا الحادث وقع صباح اليوم داخل المياه الإقليمية في موانئ البصرة النفطية، بالتالي إيقاف لتصدير النفط ربما سيستأنف في الساعات أو حتى الأيام المقبلة. هذه الهجمات ليست جديدة، هناك هجمات كثيرة استهدفت المنشآت النفطية أو حتى الموانئ النفطية في البصرة. كثير من المنشآت النفطية الغربية التي

0: وشركات ومكاتب الشركات الغربية التي تعمل في البصرة تعرضت إلى استهداف بمسيرات داخل الحقول النفطية العراقية، مما تسبب بمغادرتها العراق، أبرزها شركات نفط أمريكية وبعض الشركات حتى الصينية التي غادرت العراق إثر هذه الاستهدافات. في المياه الإقليمية العراقية تعرضت ناقلات إلى الاستهداف. اليوم هو استهداف جديد، لكن هناك استهدافات سابقة تمت في المياه الإقليمية العراقية، تارة بزوارق مفخخة وتارة بمسيرات. بالتالي نحن أمام استهداف لناقلة نفط في المياه الإقليمية العراقية. هذا الاستهداف لم يتسبب بخسائر بشرية أو مادية بحسب المصادر الموجودة في موانئ البصرة النفطية، والتي أكدت هذا للجزيرة في الساعة الآن وقبل ساعات من الآن. نعم،
1: أنت ذكرت بأن هذا يأتي في سياق استهدافات سابقة، ونحن نعلم أنه حتى بعض الحقول منها حقل مجنون النفطي في البصرة استهدف سابقا بطائرة مسيرة. ونحاول أن نفهم منك أيضا تأثير التصعيد في مضيق هرمز والاستهداف لناقلات النفط والمنشآت النفطية الخاصة بالعراق أو القادمة للعراق. حتى اللحظة نحاول أن نفهم هذه الناقلة، هل كانت خارجة أو داخل إلى ميناء البصرة؟ فالسؤال عن مجمل هذه الاستهدافات إذا أردنا أن نضعها في السياق العام المتعلق بالحرب الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مضيق هرمز.
0: التصعيد في مضيق هرمز ربما كان له الأثر الكبير على العراق، خاصة أن العراق يعتمد بشكل كبير جدا، يصل بنسبة 90% من عائداته المالية تتأتى عبر تصديره للنفط. بالتالي إغلاق مضيق هرمز أو حتى التصعيد في مضيق هرمز تسبب بخسارة كبيرة للعراق. أعلن العراق قبل نحو شهرين من الآن القوة القاهرة، بالتالي أوقف حتى الإنتاج والتصدير، لكنه عاد بشكل بطيء لإنتاج النفط للاستخدام الداخلي وحتى للتصدير بشكل بسيط جدا من موانئ البصرة. كما أيضا الاستهدافات أثرت على خروج الشركات الأجنبية الأمريكية والبريطانية وحتى الصينية منها التي غادرت البصرة على إثر هذه الاستهدافات. هناك كان استهداف لمنشآت الطاقة ومنشآت نفطية في حقول عدة في البصرة، حقل القرنة وحقل مجنون. تسببت هذه الاستهدافات بخسائر مالية كبيرة للعراق، لكن السلطات هنا في بغداد تعمل على تنويع تصدير النفط عبر الموانئ وحتى عبر الأنابيب. تعمل الحكومة العراقية بالاتفاق مع الجانب السوري على إنشاء أنبوب تصدير كركوك بانياس، وهو أنبوب ربما سيصدر في المرحلة الأولى من 500 إلى مليون برميل نفط يوميا، وهو ربما ما سيفسح للعراق بتصدير نفطه عبر الموانئ السورية. كما يعمل العراق أيضا في أكثر من مناسبة، ذهب إلى تركيا لعقد اتفاقيات لتصدير النفط أيضا عبر تركيا، وهو ما يعمل عليه الآن. بالتالي العراق كان يصدر نحو 3,600,000 برميل يوميا عبر موانئ البصرة وعبر مختلف منافذ التصدير النفطية، إن كان على الجانب السوري أو حتى على الجانب التركي. بالتالي اليوم العراق لا يصدر سوى 250 إلى 400 برميل، ألف برميل يوميا عبر المنافذ المختلفة. بالتالي الخسارة كبيرة جدا على العراق الذي يعتمد بشكل كبير على تصدير النفط. لكن على ما يبدو أن الحكومة العراقية تعمل على استثمار هذا الموضوع بإنشاء شبكة أنابيب جديدة خشية من استمرار التصعيد في مضيق هرمز.
1: سنبقى أيضا في متابعة ربما التداعيات المتعلقة بهذا الاستهداف. وكما ذكرت سامر، هناك إجراءات تسعى الحكومة العراقية لاتخاذها في هذه الآونة تتعلق بتصدير النفط وبدائل لهذه الإشكالية الحاصلة إثر الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مضيق هرمز. لكن إن أردنا أن نقف أيضا على المسار الزمني للآثار السلبية على العراق لاستمرار هذا الصراع، كيف ينظر لهذه الحرب المستمرة على الصعيد أيضا السياسي العراقي؟ ما المواقف من هذا التصعيد المستمر؟
0: عبد السلام، سياسيا لطالما العراق أعلن بشكل واضح وصريح أنه مع الحوار وضد أي حرب، ولن تستخدم الأراضي العراقية للاعتداء على أي من جيرانه، إن كان على مستوى إيران أو تركيا أو حتى الدول العربية والخليجية التي تحيط بالعراق. بالتالي العراق لديه موقف من هذه الحرب، وهو عدم الدخول في هذا الصراع وتشجيع الحوار. كان هناك مبادرة حتى من قبل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قبل نحو أسبوع أو 10 أيام من الآن بأن يكون هناك حوار بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي هنا يعقد في بغداد، لكنه ربما لم يتم الاستجابة لهذه الدعوة حتى الآن. بالتالي العراق سياسيا يحاول قدر الإمكان الابتعاد عن المحاور وحتى عن الدخول في هذا الصراع، لكن على ما يبدو أن هذه الحرب أتت على الجانب الاقتصادي من العراق. يعاني العراق من أزمة اقتصادية تمر بها الحكومة، هذا ما يدلل عليه عدم وجود موازنة حتى الآن من قبل مجلس النواب، كون العائدات النفطية وعائدات العراق حتى الساعة هي غير معلومة، خاصة إذا ما استمر التصعيد في مضيق هرمز. بالتالي العراق يعمل على تصدير نفطه عن طريق سوريا وعن طريق تركيا، نعم، وما يستطيع تصديره أيضا عبر موانئ البصرة النفطية. بالتالي ربما الآثار السياسية لم تكن كما هي الآثار الاقتصادية. العراق تأثر اقتصاديا بشكل كبير، خاصة مع استمرار التصعيد في مضيق هرمز.
1: سنبقى دائما معك في المتابعة سامر الكبيسي مراسل الجزيرة من بغداد، تبقى معنا، سنعود إليك في حال ورود معلومات جديدة، وسنبقى في متابعة هذا التطور اللافت. كما ذكرنا، مصدر في موانئ البصرة قال للجزيرة تم وقف عمليات تصدير النفط مؤقتا بعد استهداف ناقلة نفط بمسيرة. ما الذي يعنيه ذلك؟ متابع كل ذلك على الشاشة التفاعلية مع الزميلة سلام خضر.
2: شكرا عبد السلام. إذن هناك التطورات والتصعيد يبدو أن رقعته بدأت تتوسع. سنتجه مباشرة إلى العراق. قبل قليل هيئة الموانئ في العراق أعلنت وبشكل رسمي أنها أوقفت العمل في ميناء البصرة، الذي تقول السلطات العراقية ومصدر عراقي في الحقيقة للجزيرة بأن طائرة مسيرة انفجرت قرب ناقلة نفط تحمل علم ليبيريا، ونتيجة لهذا الاستهداف تم إيقاف العمل بالميناء وبالمنشآت المساندة لميناء البصرة. هذه ليست المرة الأولى التي يتوقف فيها العمل بمنشآت نفطية وحقول نفطية وأيضا موانئ أساسية عراقية، الميناء الرئيسي ميناء البصرة لتصدير النفط، لكن الإيقافات السابقة كانت تقع ضمن سياق الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية منذ دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ. عاد العمل بميناء البصرة بالمنشآت المساندة إضافة إلى الحقول المتبقية في العراق، وكان هناك أيضا استعادة للعمل في حقول ومنشآت نفطية في إقليم كردستان العراق بالشمال. ولكن ما الذي جرى اليوم في ميناء البصرة لا يمكن أن يكون منفصلا أو لا يمكن أن يقرأ بشكل منفصل عن العمليات العسكرية التي ترتفع وتيرتها بين الولايات المتحدة وبين إيران. القيادة المركزية الأمريكية بدأت منذ ليل 13 من الشهر الحالي تطبيق الحصار بعد أن أعاد العمل به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا الحصار يقف عند هذه النقطة، عند آخر ميناء على الساحل الجنوبي الإيراني، عند ميناء تشابهار الذي يصل إيران بحرا عبر المحيط الهندي. لكن هذه الموانئ أو تشابهار ليس الميناء الوحيد، هناك مجموعة من الموانئ الكبرى التي تتأثر، من بينها ميناء بندر عباس لتصدير الحاويات أو للتجارة البحرية. 55% من تجارة إيران البحرية تمر عبر بندر عباس. ميناء عسلوية أيضا الذي يخدم حقل بارس الجنوبي المشترك. ميناء بوشهر إضافة إلى ميناء الإمام خميني، وجزيرة خارك التي تعد العصب الرئيسي لصناعة وتصدير النفط الإيرانية. هذه الجزيرة أمس كان هناك صور لأقمار صناعية قالت أو قرأها محللون على أنها تظهر تسربا نفطيا طفيفا قرب جزيرة خارك وفي المحيط الجزيرة. هذه الصور للأقمار الصناعية وفق محللين تأتي بعد ضربة تعرضت لها الجزيرة قبل يومين، علما أن الولايات المتحدة لا تزال تحيد هذه الجزيرة إلى حد كبير. سمعنا قبل بضع ساعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن أنه يفكر في توسيع العملية وعلى أن تشمل الاستيلاء على جزيرة خارك. وفق الإعلام الأمريكي، فإن الرئيس ترامب عقد قبل ليلتين اجتماعا أمنيا في البيت الأبيض، وكان من بين الخيارات التي تم طرحها توسيع العملية العسكرية ضد إيران أو القيام بعمليات برية، بمعنى إنزال بري. لتنفيذ هذه العملية ستحتاج الولايات المتحدة بطبيعة الحال لأصول، ليس فقط أصول بحرية، بل أيضا لفرق مختصة، لفرق قتالية مختصة بعمليات الإنزال، طبعا إن قررت أن تسير بهذا السيناريو. لكن حاليا لدى الولايات المتحدة في بحر العرب حاملتي طائرات، إضافة إلى واحدة من أهم السفن الحربية USS تريبولي أيضا في بحر العرب، وهذه تحمل على متنها قوات إنزال مظلية، وهناك سفينة ثانية تشبه تريبولي وهي USS بوكسر أيضا تقوم بدعم العمليات العسكرية وعمليات فرض الحصار من مضيق ملقا. مضيق ملقا هو أحد أهم المضائق العالمية ونقاط الاختناق العالمية الخاصة بتجارة النفط، أيضا تؤدي من مضيق ملقا تذهب السفن التجارية والسفن المحملة بمنتجات الغاز والنفط إلى دول آسيوية. إذن عبد السلام، هناك تصعيد في العمليات، هناك حادث في البصرة في العراق، وهناك أيضا التصاعد مستمر بين الولايات المتحدة وبين إيران في مضيق هرمز.
1: ما الذي يدل عليه كل ذلك؟ شكرا جزيلا لك سلام خضر، سنناقشه مع ضيفنا من بغداد عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية. أهلا بك معنا سيد عصام. هذا التطور الآن له آثاره ربما واضحة على قطاع النفط، هناك وقف مؤقت للعمليات بسبب ما قال مصدر في موانئ البصرة للجزيرة بأن مسير أصابت ناقلة نفط ضمن المياه الإقليمية العراقية. كيف تقرأ هذا التطور في ظل مجمل التطورات في مضيق هرمز؟
3: نعم، في البداية تحية لك سيدي ولكل المشاهدين. أنا أعتقد من الناحية العملية يبدو أن ما قبل هذا التطور، ما جرى يوم أمس من قصف إقليم كردستان في عدد من المسيرات، وبالتالي كان هذا هو نواة لهذا التطور. إضافة إلى كل هذا، أنا أعتقد أن طبيعة زيارة السيد الزيدي ووضوحه في عملية التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ذهبت فيه أكثر من مسار اقتصادي فيما يعرف بفتح مسارات جديدة باتجاه حقول بانياس، حقول تركيا، وإعلان الولايات المتحدة الأمريكية كشريك استراتيجي في مجال النفط، كل هذا يبدو أنه أغضب إيران من الناحية العملية. إضافة إلى كل ما تقدم، أنا أعتقد أن طبيعة الضغوط الكبيرة الأمريكية التي تمارسها الولايات المتحدة تجاه إيران جعلت من إيران أن تفكر في توسيع الساحات، خاصة أن إيران في تعاطيها لا تضع حدود للأصدقاء أو الأقرب إليها، فهي ضربت قطر صاحبة أقول مهندسة السلام في غزة والداعم الأول لعملية الاستقرار عبرها، كانت تدعم أكثر من 250 مليون دولار للفلسطينيين، ذهبت إلى ضرب الموانئ أيضا الأخرى الموجودة في سلطنة عمان. إيران ترى في هذا التصعيد بكل أوجهه أنها ستغلق الباب أمام أي محاولة لإيجاد متنفس في تصدير النفط، هذا جانب. الجانب الآخر هو رسالة قوة إلى الحكومة العراقية أننا لن نقبل بهذا التقارب، وكل شيء يجب أن يمر عبر بوابتنا.
1: ذكرت نقاط عديدة نحاول أن نفكك ربما ما أجملت منها، بداية بطبيعة الاستهداف. ليس الاستهداف الأول للقطاع النفطي، كان هناك أيضا استهداف لحقل قبل تقريبا 3 أشهر أو شهرين، والآن الحديث عن ناقلات النفط. هل هذا يعتبر تطور متعلق بالأساس السيطرة على مضيق هرمز بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أم أن له أبعاد أخرى تتعلق بالعراق؟
3: نعم، يعني انا اعتقد موضوع اولا فيما يخص الاستهداف الاول الذي جرى قبل 3 شهور كان استهداف لشركه هاليبرتون ومطرها ان تنسحب من الاراضي العراقيه، هذا جانب. الجانب الاخر طبيعه العلاقه بين العراق وايران هي اقول علاقه متداخله خاصه في البعد الاقتصادي، هيك عن البعد السياسي، لأن طبيعة التكافل ما بين الاقتصاد العراقي والاقتصاد الإيراني حتى في ميزانه التجاري هو ميزان تجاري سلبي لصالح العراق وميزان تجاري سلبي إلى إيران، وبالتالي قد يكون هذا واحدة من الأسباب. موضوع مضيق هرمز، أنا أعتقد كان هنالك عدة تصريحات في الأيام الماضية من كبار القادة، قال أن مضيق هرمز هو بالنسبة لنا أهم من القنبلة النووية، هذا جانب. الجانب الآخر تصريح قليباف حينما قال أن مسارات هرمز يجب أن تخضع إلى أجندة تفاهمات مع إيران ولن نسمح لأي جهة مهما كانت أن تذهب في موضوع الاستئثار. كذلك ذهاب الحوثيين إلى قولهم أن مضيق هرمز ومضيق باب المندب واحد، ويبدو أننا نعيش استراتيجية الصفحات التي تمارسها إيران ضمن التخطيط بالرغم من كل الظروف، خاصة أن هنالك تأكيدات خبرية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد العدة لتهيئة أكثر من 100,000 مقاتل إضافة إلى 50,000 مقاتل الموجودين في منطقة الخليج لكي تقوم بأعمال برية. يوم أمس كان هناك تأكيدات بأن الرئيس ترامب طرح أقول مشروع أن تكون الميزانية الأمريكية ميزانية الدفاع أكثر من 101,500,000,000,000، وهذه الميزانية تكاد تكون الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، يعني حتى تتفوق على أضخم ميزانية في عام 2022، إضافة إلى أنها من الناحية العملية تمثل ميزانية 18 دولة. إذن نحن اليوم أمام حرب قد تكون طويلة، وكلنا يعلم أن الولايات المتحدة تفكر جديا ليس فقط في احتلال جزيرة خرج وإنما حتى جزيرة طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى في هذا الاتجاه، وهي تعطي رسالة إلى حلفائها بأنها جادة وقوية في موضوع.
1: سيد عصام، أنت أشرت للعلاقات الأمريكية العراقية ومدى ارتباطها ربما بهذه التطورات، هل الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء والتصريحات المتعلقة أيضا بالمرحلة المقبلة داخل العراق أي تأثير في هذه المواقف من وجهة نظرك، أم أنها حادثة كما ذكرت تشبه حوادث سابقة لا يمكن البناء على نمط معين فيها متعلق بالعراق؟
3: يعني أولا خلونا نكون دقيقين، إطلاق طائرة مسيرة في هذا الاتجاه وطبيعة الضربة وشكل الضربة، مثلا ضرب الناقلات هي تكاد تكون أحيانا الطائرات المسيرة تكون رسائل، لكن في هذه الضربة أنا أعتقد هي رسالة من القسوة حينما تضرب الناقلات في هذا الموضوع، بمعنى أنه لا نسمح لكم في موضوعة التصدير، عليكم أن تقفوا أو توقفوا حذركم. مش زيارة السيد الزيدي لن تكون زيارة عادية ولا بروتوكولية، هي زيارة قائمة على أسس استراتيجية. هو كان ذهب باتجاه موضوعة ما يعرف بصندوق التنمية الأمريكي الإسرائيلي، هذا جانب، الذي أوصى بموجبه أن يكون أكثر من 500 أن يحتوي على 500,000,000 برميل نفط. الحديث بدأ يجري ما بعد الزيارة بأن يجب أن يكون هذا الصندوق مقدار ما يعرف بتريليون دولار. إذن أن العراق يعني التطور الدراماتيكي السريع في العلاقات الاقتصادية العراقية الأمريكية أنا أعتقد إيران لن تقبلها عليه. إيران تؤمن بسياسة ما يعرف بسياسة المحاور، سواء كان في موضوع المواجهة التي تبدأه هي تتزعمها أو حتى في المحاور الاقتصادية. إيران تطرح فكرة أن تكون هي أخت الاقتصادية الكبرى المسيطرة على النفط، وهذا يتوافق مع عقيدة، يعني تريد تكرر تجربة الشاه فيما مضى، لأن الشاه كان محكوم أقول بالكنترول الأمريكي، لكنها تريد أن تكون هي الدولة الكبرى المتحكمة في المنطقة، وهذا يتوافق حتى مع طبيعة ما طرحه في موضوع فرض الرسوم على الناقلات. نحن نتحدث عن إيران المتغلغلة في العراق منذ عصور ما قبل التاريخ إلى زمن صراع الدولة العثمانية وإلى حتى صراعات أقولها.
1: ما الذي ترجحه في هذا الإطار سيد عصام عن تأثير ما حدث على هذه التوازنات التي تتحدث عنها؟
3: يعني أنا أعتقد أن إيران ترسل رسائل في هذا الاتجاه، تريد العراق أن يتراجع، لا يبدأ بعملية التنفيذ، وبالتالي تحاول أن تظهر الحكومة العراقية أيضا ضعيفة في هذا الاتجاه. وكما تعلم أن الحكومة العراقية ذهبت إلى مديات أخطر، ليس فقط الاقتصاد، حتى أكون صريح هنا أتحدث عن موضوعات ما يعرف بموضوعات الفصائل وحلها، والفصائل تمثل إشكالية، يعني تمثل هي ذراع إيران والقلب النابض، وهذا ما قاله قاآني في نيسان، قال أننا لن نتخلى عن الفصائل طواعية في وقت أنا أقول تحرك الزيدي استهداف لكبار الرؤوس السياسية التي لديها أقول متهمة بملفات فساد، وبالتالي كانت صولة من الجرأة والقدرة لم يتوصل إليها أي شخصية سياسية منذ عام 2023 واليوم الحاضر.
1: وإن كانت هذه الرسالة المقصودة، هل يمكن فتح قنوات لتحييد القطاع النفطي العراقي من هذا الصراع والتداعيات المحتملة له إذا ما تصاعد؟
3: يعني أنا أعتقد العراق كان يصدر 3 ملايين برميل نفط في هذا الاتجاه، إضافة انخفض إلى 450 ألف. هل سيذهب العراق باتجاه الاتفاق التفاهم مع إيران في هذا الاتجاه كاتجاه اضطراري وليس اختياري، بمعنى أن إيران تريد أن تأخذ على كل ناقلة نفط مليونين دولار، يعني هذه ما قالته إيران، قد يكون الوصول والناقلات التجارية 750 ألف التي تمر بمضيق هرمز، هل سيكون هذا جزء من الحل؟ هذا إلى الآن لم يعلن، لأن الضربة كما تعلم حديثة في هذا الاتجاه. إيران تعاني من حصار وخانق إلى درجة إلى الآن هنالك رواتب لبعض الكثير من الجهات لم يتم استلامها مع ارتفاع أسعار الوقود، وبالتالي إيران تؤمن أنني حينما أشعل حرب نار على الجميع أن يصلها شرارها في هذا الاتجاه.
1: فيما يتعلق بهذا التصاعد في نمط الاستهدافات داخل المضيق وما يسمى الآن بسياسة توزيع الألم على دول منطقة الخليج، هل العراق قادر على النأي بنفسه لفترة أطول فيما يتعلق بحماية الأصول العراقية؟
3: يعني كما تعلم المشكلة بالنسبة إلى إيران، يعني أقول لا يمكن التكهن بماذا ستفعل. أولا في إيران هنالك أكثر من قرار، أذكر في أحد الأبحاث في أحد المراكز الأمريكية وصفت أن الوضع في إيران الآن يقوده مجلس عسكري، هذا ما قالته، بل إنها ذهبت حتى في التحليل في انتخابات 21 قالت أن هنالك أكثر من 21 قيادي بالحرس الثوري قد رشح للانتخابات، بمعنى أنا أعتقد إيران ما بعد الخامنئي الأب غير إيران ما بعد الخامنئي الابن. نحن أمام إشكالية، قد يكون أن الحرس الثوري أيضا لديه بصمة في موضوعة القرار، هو يشعر الرغبة بالثأر والانتقام. هؤلاء كل قيادات الحرس الثوري في نشأتهم قد بني من مناطق فقيرة، وبالتالي هم أيضا بالنقد نفسه متماهين في مبادئ الثورة، ويشعرون بمقدار ومستوى عالي من الألم في موضوعة المرشد الذي تم اغتياله. هل يستطيع العراق أن يتفاهم مع قيادات الحرس الثوري الإيراني؟ هذا كله أنا أقول مهمة صعبة وشاقة، ولكن الشخصية الإيرانية من الناحية العملية، حتى أنا أتحدث كبروفيسور متخصص في دراسات الشرق الأوسط، هي شخصية براغماتية تجيد الحلول في التعامل مع الحلول المتناقضة متى ما وجدت نفسها أن هذا يحقق لها شيء، خاصة أنا أعتقد أن الحرس الثوري يدرك أن هنالك ضغوط تمارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني خاصة تحدث في ملف الكرد وكذلك في ملف العرب وكثير من الملفات، الخوف لديهم أن يتم تهيئة بموضوعة التعامل مع الملف الداخلي من قبل الولايات المتحدة بطريقة تحفيز طبيعة أقولها نتائج الضرر الاقتصادي، نتائج ضرر الحصار الاقتصادي الأمريكي على أن يصب في فائدة أمريكا، وبالتالي قد تتقبل قيادات الحرس شكل من أشكال التعامل الاضطراري الوقتي فيما يخص النفط مع العراق.
1: فيما يتعلق بالبدائل ودول المنطقة عموما، كانت تتحدث عن إشكالية مضيق هرمز والبدائل الممكنة، سواء برفع نسبة التصدير عبر الأنابيب مثل ما حدث في المملكة العربية السعودية أو في الإمارات. هناك حديث أيضا عن تقليص مساحة مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد لهذه الدول. بالنسبة للعراق، هل الخطوط التي تمتد إلى تركيا أو التي يفترض أنها ستبدأ بالاستئناف باتجاه سوريا

0: خدمات الصحية، من حيث المكانة الدولية، من حيث الاحترام. إشكاليتنا نحن كنا بعد عام 2003 دائما ندخل في متاهات أقولها، ويكاد يكون السباق لتقديم الولاء الخارجي مقدم على المصلحة الوطنية. مشروع الذي نتحدث عنه الآن، حقول بانياسية كانت موجودة في سنوات ماضية، وبالتالي لم يذهب العراق باتجاه موضوع إعادة هذا الاتجاه. يوم أمس أنا أقول توم باراك أكد على مشروعين في حديثي، موضوع خطوط أقول كركوك بانياس وكركوك البصرة، وكذلك مشروع خطوط أقول كركوك جيهان، خاصة أن تركيا أعلنت يوم أمس بأنها تريد أن ترسم علاقة جديدة مع العراق لكي تصل إلى 2.5 مليون برميل من النفط. هذا كله بالتأكيد أن العالم ما بعد الحرب الأخيرة الإيرانية الأمريكية، غير العالم بعده، يعني ليس فقط دول الخليج سيد الفاضل، إنما حتى كندا فكرت جديا وبدأت بمشروع مد أنابي باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد أن المسار لم يكن فقط قنوات، يعني عفوا أنابيب تمتد من هنا وهناك وتتنوع، ولكن قد يكون أيضا محاولة ربط واضحة. هنا أتحدث في قنوات بحرية جديدة لم تكن موجودة. إذا نحن اليوم أمام أقولها تحدي، حتى وإن انتهت هذه الحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فإن العراق بحاجة إلى تصدير النفط عبر خطوط بديلة، أما أن يكون لغرض تصدير الخام، أو أن يكون أيضا في الوقت نفسه إنشاء محطات تصفية في الدول الأخرى. هنا أتحدث مثلا عن الأردن، أتحدث عن سوريا.
1: نعم،
0: أتحدث
1: وضحت الصورة. أعتذر المقاطعة، شكرا جزيلا لك. من بغداد عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، على ما تفضلت به. ونبقى من في بغداد أيضا، ينضم إلينا من هناك عاصم جهاد، الخبير في شؤون النفط والطاقة. أهلا بك معنا، تتابع بطبيعة الحال هذا التطور وما نقله للجزيرة مصدر في موانئ البصرة عن هذا الاستهداف لنقلة نفط ضمن المياه الإقليمية العراقية. الإجراء المتخذ هو وقف مؤقت لعمليات التصدير، ما الذي يعنيه ذلك؟
2: شكرا لكم وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. بالتأكيد هذا تطور يعني خطير، يأتي في سلسلة استهداف يعني الصادرات النفطية العراقية اللي يشكل يعني المنفذ الجنوبي، هو المنفذ الرئيسي للصادرات النفطية العراقية، واللي يصدر من خلاله قبل يعني هذه الحرب بحدود 3.5 مليون برميل، ويعتمد العراق بشكل مباشر على هذا المنفذ، وبالتأكيد يمثل يعني القوة الاقتصادية للعراق. وبالتالي يعني وبعد يعني استئناف عمليات التصدير يعني عبر هذا المنفذ وبشكل متقطع وبشكل لا يرتقي إلى مستويات الصادرات النفطية العراقية السابقة، بدأت يعني تتقاطر يعني بعض الناقلات، يعني سواء يعني لتزويد التزود بالنفط الخام وفق العقود التي تبرمها الشركات العالمية، والتزود بالنفط الخام من المنفذ الجنوبي. بالتأكيد هذا يعني أيضا سوف يؤدي إلى عزوف يعني الشركات الناقلة، بالتأكيد يعني علما أن هناك كان تردد كبير في الآونة الأخيرة وبعد نشوب الحرب، يعني أي أزمة في المنطقة بالتأكيد ستؤدي إلى عزوف
1: ارتفاع منسوب الخطورة. تقول بأنه يؤثر على ربما الاطمئنان في هذا السوق. بالنسبة للعراق هذا المسار يمكن أن يعود للتصدير، الآن الحديث عن وقف للعمليات مؤقت.
2: بالتأكيد يعني هذه هو يعني بعد إزالة يعني المخاطر يتم استئناف عمليات الضخ. العراق حريص على استئناف عمليات الضخ من هذا المنفذ. سبق وأن ذكرت أنه هذا المنفذ يمثل يعني أهمية كبيرة للصادرات النفطية العراقية. لم يستطيع يعني المنفذ الشمالي عبر جيهان من التعويض ولو قليلا عن هذه الصادرات. يعني الصادرات يعني عبر المنفذ الجنوبي تشكل أكثر من 90-95%، وبالتالي من هنا تكمن أهمية يعني عملية يعني انسيابية وتدفق النفط العراقي، وأي مخاطر يعني

0: تؤدي إلى ذلك، يعني أن هناك أزمة في الصادرات النفطية العراقية، والتي تؤدي أيضا إلى معدلات الإنتاج اللي يضطر العراق أنه يخفض هذه العمليات. وهذا ما تم في الفترة أو الآونة الأخيرة، عندما يتم تقليص الصادرات النفطية العراقية من المنفذ الجنوبي، يؤدي إلى ذلك لاضطرار العراق إلى خفض الإنتاج النفطي، وبالتالي هناك أضرار يعني كبيرة اقتصادية وفنية وغير ذلك. وبالتالي يعني كما ذكرت أنه هذه المخاطر يعني بالتأكيد يعني هي إضرار بالصناعة النفطية العراقية وأيضا بالاقتصاد الوطني، وبالتالي يعني هذا القلق يعني بالتأكيد هو يعني لا يزول إلا بإزالة الأسباب القائمة حاليا.
1: شكرا جزيلا لك من بغداد عاصم جهاد، خبير في شؤون النفط والطاقة. ونبقى في غير بعيد في مجمل التطورات المتعلقة بالتصعيد الأمريكي الإيراني، خصوصا في مضيق هرمز. تنضم إلينا الآن من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. نبدأ مع رانيا، وحتى الآن لا تبني من أي جهة لما حدث من استهداف المياه الإقليمية العراقية، لكن ما الذي يقال إيرانيا عن مجمل التطورات الأخيرة في مضيق هرمز؟
2: نعم بالفعل عبد السلام، لا يوجد أي تعليق رسمي أو غير رسمي على ما حدث في العراق، ولكن فيما يتعلق بمضيق هرمز هناك تأكيد إيراني على التمسك بسيطرة إيران وسيادتها كما تقول على مضيق هرمز. هناك تأكيد من قبل المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية، والذي قال أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة من موقفها، وذلك بوقف ما وصفه بالاعتداءات الأمريكية على إيران، بالاعتراف بالنظام القانوني الإيراني في مضيق هرمز، وأيضا بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. هناك أيضا موقف علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، والذي اعتبر فيه أنه لا يمكن لأي قوة في العالم أن توقف أو تنزع السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. هناك أيضا تأكيد من قبل مقر ختم الأنبياء المركزي على أن مضيق هرمز هو بالنسبة لإيران خط أحمر باعتباره جزءا من أمنها القومي، وتم التأكيد على أنه لن يتم السماح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون المضيق. وتمت الإشارة هنا أن وعلى خلاف ما تعتقده الولايات المتحدة أنه باستهدافها المتكرر للقواعد العسكرية الساحلية على امتداد طول الساحل الجنوبي الإيراني، أنها تستطيع أن تؤثر على قدرات إيران في السيطرة ومراقبة مضيق هرمز، هو من وجهة نظر الجيش الإيراني أمر لن يتحقق، وذلك لقدرة إيران على السيطرة على المضيق من أي شبر من إيران. إذن هناك يعني تمسك إيراني واضح بفرض سيطرتها على المضيق وضرورة تنفيذ جميع السفن التجارية الإجراءات الإيرانية. هذا فيما يعني يستمر إغلاق المضيق بالفعل من قبل الجانب الإيراني، والتأكيد على أنه لن يفتح إلا بعد انتهاء الأعمال التي تؤكد إيران عليها أنها أمريكية عدائية تسببت في زعزعة أمن المضيق وأيضا تسببت في كل هذه الأزمة. هناك أيضا تأكيدات وتحذيرات مباشرة عسكرية للولايات المتحدة تحذرها من تنفيذ تهديدها باستهداف البنى التحتية الإيرانية، خاصة وأنه خلال الأيام القليلة الماضية تعدت الاستهدافات للمواقع العسكرية لتطال منشآت مدنية بدءا من خط سكك الحديد في مشهد وصولا إلى قصف موقع بالقرب من مستشفى للسرطان الأطفال في مدينة أهواز مساء أمس. ولذلك تم التأكيد على أنه في حال نفذت الولايات المتحدة تهديدها فإن الرد الإيراني لن يكون هذه المرة متكافئا وبالمثل كما كانت تقول خلال الأيام الماضية، بل أن الرد الإيراني سيكون أقوى أشد وأكثر تدميرا، بل إن إيران زادت بالتأكيد على أنها ستقوم باستهداف البنية التحتية للمنطقة.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران على كل هذه الإيضاحات. نذهب للمواقف الأمريكية المتعلقة بهذه التطورات في مضيق هرمز، و بالتفاوض مع الجانب الإيراني، وهي كانت لافتة في حديث لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عبر بودكاست لجو روغن. إيهاب العبسي، ضعنا في سياق كل ذلك.
3: نعم عبد السلام، التطورات هنا في الولايات المتحدة بأن الضربات الأمريكية كانت مستمرة على إيران حتى الساعات الأولى من صباح الخميس. وفق بيان القيادة المركزية الأمريكية فإنه تم شن ضربات على مراكز للقيادة الإيرانية وكذلك مواقع دفاعات جوية وأيضا منشآت مراقبة ساحلية. وقالت القيادة المركزية أنها استخدمت أيضا ذخائر دقيقة التوجيه في ضرب بعض الأهداف العسكرية في بعض المدن الإيرانية من بينها بندر عباس. وبالتالي يحيي هذا البيان بأن توسيع أو أن العمليات العسكرية الأمريكية قد توسعت في إيران ولم تقتصر فقط كما كان في السابق على مضيق هرمز والشريط الساحلي الإيراني. لكن أيضا سياسيا عبد السلام، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول أن الولايات المتحدة ترغب في التوصل إلى تفاهم مع الجانب الإيراني فيما يتعلق بكل البنود الخلافية وتحديدا في مضيق هرمز، إلا أن الولايات المتحدة تصر على أن المذكرة التفاهم كانت تنص بشكل صريح على فتح مضيق هرمز بالكامل وتسيير حركة الملاحة فيه ومن ثم الانتقال إلى المفاوضات النووية. نائب الرئيس جي دي فانس في بودكاست محلي في الولايات المتحدة أشار إلى أن إسرائيل أو جهات إسرائيلية كانت تعرقل التوصل إلى تفاهم والاتفاق مع الجانب الإيراني، وقال إن مؤثرين هنا في الولايات المتحدة تلقوا أموالا من إسرائيل لانتقاده بشكل شخصي ومحاولة التأثير على المفاوضات مع الجانب الإيراني. وكان يتحدث عما نشرته مجلة تايم الأمريكية بأن هناك أشخاص وتحديدا المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية تلقى أموالا من إسرائيل لانتقاد جي دي فانس بعد توقيع مذكرة التفاهم. لكن نائب الرئيس الأمريكي يقول أيضا أن الضربات على إيران مبررة للغاية، خاصة بعد توجيه إيران ضربات بالمسيرات وبصواريخ على سفن مدنية في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس أيضا كانت له تصريحات قال فيها أن الجانب الإيراني يرغب في التوصل إلى اتفاق وتسوية، وقال أنه تلقى اتصالا بهذا الأمر وأن على الإيرانيين أن يجلسوا على طاولة المفاوضات. ودونالد ترامب تطرق إلى الارتفاع حاليا في أسعار النفط وقال أنه بعد تسوية الأمر وبعد أن تهدأ الأمور ربما تنخفض أسعار النفط بشكل ملحوظ.
1: وأشار إيهاب، اسمح لي، لما سماها باللفتة المتعلقة بإطلاق سراح ما وصفها بأحد الرهائن داخل إيران في عهد جو بايدن ووصفه بأوصاف معينة كما تعرف. لكن هذا السياق ما الذي يفهم من حديث جي دي فانس عن التدخل الإسرائيلي في مسار التفاوض الإيراني وحديث الرئيس الأمريكي عن هذه اللفتة وعن فتح المجال أيضا للعودة للتفاوض رغم التصريحات السابقة المتعلقة بالتصعيد؟
3: نعم بالفعل عبد السلام، كان منشورا لافتا من الرئيس دونالد ترامب أن يوجه شكرا أو امتنانا أمريكيا للجانب الإيراني للإفراج عن مواطنة أمريكية كانت محتجزة لدى إيران منذ عام 2024. الرئيس دونالد ترامب قال أن الولايات المتحدة ممتنة وتشعر بالامتنان إلى هذه اللافتة أو بادرة حسن نية من الجانب الإيراني على حد قوله في هذا المنشور. وفهم من هذا المنشور بأن الرئيس دونالد ترامب يوصل رسالة للجانب الإيراني بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض وللقبول بالمفاوضات مع الجانب الإيراني. جي دي فانس بحديثه عن إسرائيل ليس جديدا الحقيقة أن نائب الرئيس يوجه انتقادات علنية لإسرائيل، ومن قبل قال إن الإسرائيليين عليهم أن يعوا جيدا بأن ثلثي الأسلحة التي تدافع عنهم هي أسلحة أمريكية ومدفوعة بأموال الشعب الأمريكي، وقال إن على الحكومة نتنياهو وتحديدا الوزراء المتطرفين في هذه الحكومة أن يتوقفوا عن توجيه انتقادات للرئيس دونالد ترامب. وأيضا قال وجه انتقادات كبيرة لهذه الحملة التي وصفها بأنها حملة غير نزيهة تطاله بشكل شخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة ممولة بسخاء على حد قوله من إسرائيل بسبب دوره في التفاوض مع الجانب الإيراني، وقال إن من مصلحة الولايات المتحدة في نهاية المطاف أن تتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء هذا الصراع. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. ينضم إلينا الآن في الأستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بك معنا. من أين نبدأ؟ نبدأ ربما من التصريحات اللافتة لجي دي فانس، وكما يقال أن نائب الرئيس الأمريكي ربما هو الذي

0: يسعى للتفاوض دائما الآن يضع بعض العراقيل أمام هذا المسار، يقول إنها قادمة من إسرائيل، ما الذي يفهم؟
1: يعني في النهاية الآن خرج على المكشوف جيفانس، يعني صحيح كان تصريحات، لكن أنا أتفق معك أنه لأول مرة بهذه الحدة عندما يقول نائب الرئيس بأن الذين ينتقدوه تلقوا أموال من إسرائيل، معناها أن إسرائيل هي تنتقده، معناها أن هناك دولة تعيق العمل الدبلوماسي للولايات المتحدة الأمريكية. يعني فانس تلقى تكليف من الرئيس الأمريكي، ليس فقط لأنه نائب الرئيس، لكن هناك عرف أمريكي أنه ليس بالضرورة وزير الخارجية أو الدبلوماسي يقوم بالتفاوض، أنه هو الذي يرأس الوفد التفاوضي، أي لديه صلاحيات، وقال لدي صلاحيات كبيرة من قبل الرئيس لأتفاوض، يعني أولا فيما وقع في إسلام أباد، ثم كذلك في سويسرا في بحيرة لوسيرن، وكذلك في الدوحة. وبالتالي هو يريد أن يقول أن هناك دولة أجنبية تعيق مجهود الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الوصول إلى حل لما يحدث الآن بين الولايات المتحدة وإيران. وأنا أعتقد أن فعلا هذا تصريح قوي جدا، لأنه يقول أن هناك جهات تعرقل من مسار التفاوضي.
0: لكن تحدث عن تأثيرها وذكر بأن من يرغبون في الاستمرار في مسار الحرب داخل الولايات المتحدة الأمريكية ممن تأثروا بهذه الحملة لا يركزون كثيرا على الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بإنهاء البرنامج النووي الإيراني العسكري، بالإضافة إلى ضمان المسار الملاحي في مضيق هرمز وبأن يكون مفتوحا. الإشارة هنا إلى من تأثر بهذا الضغط الإسرائيلي.
1: يعني هو يقول بأن هناك جهات في النهاية فاعلة داخل حتى البيت الأبيض تبنت الموقف الإسرائيلي. على من يشير؟ يعني نحن نعلم أن هناك تحفظات كبيرة من قبل الإيرانيين على مثلا وجود كوشنر وعلى وجود ويتكوف، باعتبار أن ويتكوف وكوشنر يعني يتواصلون بطريقة منتظمة مع إسرائيل لإطلاعهم على فحوى المحادثات، وهو ما تعترض عليه في كذلك إيران. ربما كذلك روبيو يشار إليه بطريقة غير مباشرة. هو يريد أن يقول شيء مهم كذلك، يريد أن يقول بأن أهداف رئيس أمريكا، هذا الرئيس ترامب انتخب من أجل وضع حد لهذه الحروب، ما يسمى بالحروب الدائمة، ولكن هناك أعضاء في الإدارة الأمريكية ونافذون في الولايات المتحدة الأمريكية وتدفعهم إسرائيل لا يريدون أن نذهب في النهاية لتطبيق برنامج الرئيس الأمريكي الذي وعد دافع عن الضرائب الأمريكي بأنه سيضع حد في النهاية لما يسمى بالمغامرات، هو سماها المغامرات الأمريكية. فيحاول في النهاية أن يكسب الصوت الأمريكي، يكسب المواطن الأمريكي في هذا السجال بين ما يقول الشخصيات التي تتلقى
0: دعم. ربما
1: هذا
0: كان واضحا في الرسالة التي أخيرا هو ظهر في البودكاست الأكثر شهرة بالنسبة للقاعدة الجماهيرية للرئيس الأمريكي، وقال في النهاية كل ما أقوم به في هذا المسار التفاوضي هو لجعل الولايات المتحدة الأمريكية أولا.
1: صحيح، يعني هناك فعلا تعارض ما بين أمريكا أولا أو الأهداف الإسرائيلية، ويقول في النهاية أمريكا أولا، وبنيامين نتنياهو يقول الأهداف الإسرائيلية أساسية، وكذلك هناك رسالة غير، ربما رسالة غير مباشرة لقضية أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم بهذه الحرب نيابة عن إسرائيل أو لأنها مدفوعة من إسرائيل، ولكن لديها أهداف. وهو أصاب في قضية ما أشرت إليه، هو أصاب في قضية برنامج النووي. صحيح، أنا أؤكد لك لأنه كنت في يعني قريب من المفاوضات، الهدف في مذكرة التفاهم كانت تمهيد، ولذلك تسمى مذكرة إطارية أو اتفاق إطاري، هو للتأطير للمفاوضات المقبلة الأكثر صعوبة والتي لا تريد إيران الدخول فيها وتحاول كسب الوقت، وهي قضية برنامج النووي وقضية كل القضايا الأخرى.
0: هل يمكن أن نتحدث عن انعكاس محتمل لهذه التصريحات ربما نراه في الأيام المقبلة، خصوصا أن الجانب الباكستاني دخل على الخط الآن بتصريحات لافتة من وزارة الخارجية بأنهم يصرون على مسار مذكرة التفاهم والعودة للتفاوض؟
1: صحيح، هذه إشارة، والرسالة موجهة كذا للإيرانيين أعتقد، يعني الآن لابد أن تكون هناك التقاطة من قبل إيران أو استجابة. بدأت بتصريح الأخير لمحمد باقر قاليباف الذي هو الذي يدير أو يرأس السياسيين الوفد المفاوض ورئيس البرلمان، وقال بأن في نهاية التفاوض كذلك يعتبر خيار استراتيجي، بالإضافة كذلك إلى الترتيبات، وأشار إلى هذه الكلمة حول مضيق هرمز. يعني أنه أنا أعتقد الآن الأمور بدأت أكثر تتضح، معالم تتضح من خلال مطالبة الوسطاء بتكثيف جهودهم من أجل العودة إلى المسار التفاوضي.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف.

0: الآن مشاهدينا إلى هذه النافذة الاقتصادية والتي نتابع فيها تطورات الوضع في مضيق هرمز وتحذيرات صندوق النقد الدولي من تداعيات تراجع إمدادات الطاقة مع الزميلة سهام وشطو.
1: شكرا لك عبد السلام وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة. فمع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتشديد الحصار على الموانئ الإيرانية، تبدو أسواق النفط في حالة حذر مع تقييم وضع إمدادات الطاقة وسيطرة حالة من عدم اليقين على المستثمرين. لكن كيف تقيم المؤسسات المالية التي تراقب بعين الحذر هذه التطورات؟ لمناقشة هذا الموضوع بشكل أعمق معنا من القاهرة وائل مهدي، الخبير النفطي والكاتب المتخصص في شؤون أوبك. لكن قبل بدء النقاش نتابع مع الزميلة سلام خضر أحدث التطورات في المضيق على الخريطة التفاعلية. لك سلام.
2: شكرا سهام. ولدينا حادث جديد قبالة شواطئ العراق، بالتحديد قبالة شواطئ البصرة. أعلنت السلطات العراقية عن انفجار طائرة مسيرة قرب ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا قبالة شواطئ البصرة. على إثره أعلنت السلطات العراقية وقف العمل بالميناء وبالمنشآت المساندة له. جنوب العراق هناك مجموعة من المنشآت النفطية والحقول كانت قد شهدت صدمة وتوقفت عن العمل خلال الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، ولكن بعد توقيع مذكرة تفاهم حقول الجنوب وأيضا حقول كركوك وحقول ومصافي النفط في إقليم كردستان العراق بشمال الدولة استعادت هذا العمل، وبالتالي تنفست المنطقة واقتصاد العالم الصعداء بعودة أو بإمكانية العودة الفعلية لتدفق النفط عبر مضيق هرمز ولا سيما من الدول الخليجية. مضيق هرمز هو أحد أهم شرايين الطاقة، تمر عبره قرابة ربع منتجات الطاقة المنقولة بحرا. هذه المنتجات إما تتوجه إلى دول أوروبية ومنها ما يتوجه إلى أسواق آسيوية. هذه الأسواق كانت تعتمد على هذه الإمدادات. عندما بدأت الاضطرابات في مضيق هرمز تم اللجوء لاستخدام المخزونات الاستراتيجية، واليوم الصندوق النقد الدولي يقول إن هذه المخزونات باتت بخطر. لكن ما الذي يجري الآن أو ما الذي جرى قبل قليل في ميناء البصرة لا يمكن أن ينفصل كليا عن التصعيد الجاري حاليا في مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني بدأ باستهداف السفن التي يقول إنها لا تمتثل للتعليمات أثناء المرور من هرمز، والتعليمات بالنسبة للحرس الثوري تعني استخدام الممر الذي يقع داخل المياه الإقليمية الإيرانية وليس المسار التاريخي أو ذلك المسار الذي استحدثته سلطنة عمان والذي بات يسمى المسار الجنوبي. كان هناك استهدافات منذ السابع من الشهر الحالي لمجموعة من ناقلات النفط والغاز وأيضا الغاز المسال. كان هناك استهدافات قبالة شواطئ عمان لأكثر من ناقلة نفط أيضا وناقلة غاز مسال. عاد الاضطراب إلى مضيق هرمز. تعرضت أو أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها تستهدف المناطق التي تنطلق منها المسيرات لا سيما في الشاطئ أو في الساحل الجنوبي الإيراني، إضافة إلى الجزر الصغيرة التي تقع قرب وعند المناطق المشرفة على مضيق هرمز. ثم دخل الحصار حيز التنفيذ. هذا هو خط الحصار. الجيش الأمريكي يمنع على السفن الدخول والخروج إن كانت الوجهة من أو إلى الموانئ الإيرانية. ليلة أمس أعلنت القيادة المركزية أنها تدخلت بالنار لإيقاف سفينة كانت تسلك الممر الإيراني وكانت تتجه إلى جزيرة خارك النفطية. القيادة المركزية تقول إن السفينة لم تمتثل لتعليمات التوقف وبالتالي الحفاظ على هذا الحصار، فقامت طائرة مروحية بإطلاق صاروخها الفاير ما أدى إلى إعطاب هذه الناقلة. جزيرة خارك في قلب الأزمة النفطية وفي قلب أيضا الأزمة المتصاعدة في مضيق هرمز. هذه الجزيرة هي الأهم في الصناعات النفطية أو في صناعة النفط والاقتصاد الإيراني. هناك منشآت لاستخراج الغاز النفط الخام وهناك ميناء تمر عبره وتنقل منه سفن النقل هذا النفط المستخرج من الجزيرة، وهناك مجموعة من الأرصفة وليس رصيفا واحدا. قبل بضع ساعات ليلة أمس نشرت مواقع من المصادر المفتوحة صورة لجزيرة خارك. هذه الصورة في العاشر من الشهر الحالي، تبدو المياه المحيطة بالجزيرة خالية من أي تسرب نفطي. هذه الصورة الملتقطة في الخامس عشر من الشهر الحالي، وتظهر عند واحدة من جنبات الجزيرة صورة تسرب، ما تبدو أنها بقعة نفطية قد تكون ناجمة عن استهداف تعرضت له هذه الجزيرة. إذن في قلب الأزمة لدينا جزيرة خارك، لدينا استهدافات إيرانية لمنشآت حيوية في دول المنطقة، ولدينا أيضا حصار أمريكي، هذا كله يضغط على أسواق النفط.
1: شكرا لك سلام. ومن مضيق هرمز إلى أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي التي عز فيها أسباب عدم انفجار أسعار النفط رغم إغلاق المضيق خلال الحرب إلى ثلاثة عوامل، وهي انكماش الطلب خصوصا في آسيا، وزيادة الإنتاج من خارج دول الخليج خصوصا الولايات المتحدة، والسحب الكثيف من المخزونات العالمية. لكن التقرير يحذر من أن هذه العوامل استنفدت، أن العالم سيواجه أي صدمة مقبلة من موقع أضعف ما لم يعد ملء المخزونات الاستراتيجية. وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن السحب من المخزونات في شهري مارس ومايو ساهم في تغطية العجز المقدر بنحو 4 ملايين برميل يومياً. واعتبر التقرير أن أهم عامل ساهم في عدم حدوث صدمة سعرية هو انكماش الطلب خلال شهري مارس ومايو، حيث تركز تراجع الطلب في آسيا ودفعت الأسعار التي تراوحت بين 90 إلى 100 دولار للبرميل، دفعت الدول المستوردة إلى تخفيض الاستهلاك والتحول نحو بدائل كالفحم والطاقة المتجددة. العامل الثالث هو زيادة الإنتاج من خارج دول الخليج، حيث ارتفع بنحو 2 مليوني برميل يومياً مقارنة بمستويات العام الماضي. وتصدرت الولايات المتحدة الزيادة، تلتها فنزويلا وغيانا وروسيا. يضاف إلى ذلك أن المعروض قبل الحرب كان يفوق الطلب بنحو 2 مليوني برميل يومياً، الأمر الذي أعطى السوق نقطة انطلاق مريحة. مجددا نرحب بضيفنا من القاهرة وائل مهدي، الخبير النفطي والكاتب المتخصص في شؤون أوبك. أهلا بك سيد مهدي. إذن حسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن هناك عوامل أدت إلى التعامل مع صدمة النفط، ولكن إلى أي مدى سيستمر هذا الوضع؟
3: شكرا لك. طبعا خلينا نتكلم على حجم المخزونات اللي تم استخدامها في الأشهر الماضية. طبعا من مارس إلى الآن طبعا كان في تعهد من الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، تقريبا نحو 32 عضو، كان عندهم تعهد بضخ 400 مليون برميل في السوق، طبعا لتعويض الكميات التي فقدها السوق نتيجة لإغلاق هرمز والتوترات اللي شهدتها المنطقة والمضيق. طيب 400 مليون برميل هذا يعني يعتبر رقم كبير جدا. ليش؟ لأن إذا نظرنا إلى إجمالي المخزونات الطارئة اللي تحتفظ فيها وكالة الطاقة الدولية فإحنا نتكلم على 1.2 مليار برميل، فتم استخدام ثلث هذه المخزونات الطارئة اللي تحتفظ فيها الدول في هذه الأزمة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك طبعا كذا كمية من المخزونات التجارية اللي عند شركات التكرير والمصافي في بعض الدول، وهذه طبعا تكون يعني الدول تلزم بعض المصافي بالإبقاء على يعني المخزونات. وعامة وكالة الطاقة الدولية تشترط على الدول الأعضاء أن تحتفظ بمخزونات تكفي ل 90 أو تعادل 90 يوم من استهلاكها. فالآن العالم من ناحية المخزونات لا شهد انخفاض كبير جدا. طبعا تقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير اللي هو يعني صدر قبل أيام قال إن المخزونات في يونيو بدأت ترتفع بشكل طفيف جدا، لكن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الـ EIA قالت إن المخزونات في الربع الثاني انخفضت بنحو 5 مليون برميل يوميا،
1: وبالتالي
3: التوقعات للربع الثالث انها 2.2 مليون برميل يوميا،
1: ولكن اذا استمر التصعيد يعني ما الدور الذي يمكن ان تلعبه هذه المخزونات؟ الى متى يمكن ان يعني تخفف من هذه الازمه؟
3: لا يعني هذا هو السؤال المهم. شكرا انك طبعا يعني ذكرتي الان اهم سؤال، القادم كيف راح يكون؟ هنتكلم على يعني مخزونات تم استهلاك جزء كبير منها، فاي صدمه الان، اي انقطاع، عوده للانقطاع، لا ما راح يكون في يعني قابليه للتغطيه. نعم كان في نوع ما انفراجه في شهر يونيو لان تحسن الوضع في المضيق، لكن الصدمه القادمه حتكون أسوأ. ما راح يقدر العالم، ما راح يقدر يغطي يعني الكميات الكبيره من النفط. انت تتكلمين على استهلاك يومي فوق ال 100 مليون برميل، يعني نتكلم على 105 مليون برميل. هذا الاستهلاك اليومي يعني لا يمكن تغطيته بسهوله. طيب. نتكلم على انتاج عالمي تراجع الان حاليا، تراجع بواقع 10 مليون برميل يوميا. اذا المخزونات تغطي 4 مليون برميل يوميا الى 5 مليون برميل يوميا،
1: نعم،
3: في 5 مليون برميل يوميا اضافيه ما راح نقدر نغطيها. هذا طيب. في السيناريو الاول. السيناريو الثاني راح تكون الامور اصعب
1: مع استهداف منشات الطاقه الان وناقلات النفط في المنطقة، وكان آخرها ما جرى في ميناء البصرة اليوم. كيف يمكن أن يؤثر ذلك أيضا على مساعي العراق في تعزيز موقعه وزيادة حصته في أوبك؟
3: نعم، يعني طبعا العراق في أقل من يعني شهر تصرح رئيس الوزراء مرتين بأنه العراق يطالب بحصة عادلة ويطالب بزيادة يعني الحصة للعراق في الإنتاج. طيب لمك عندما يكون الوضع السياسي يعني غير مستقر وهناك تهديد أمني والمنشآت تتعرض باستمرار إلى اعتداءات كما يحدث الآن حاليا في العراق، هذا يقوض الحجة. أوكي، يعني بالنسبة للدول إنه لا مانع يعني من ناحية المبدأ إنه العراق يحصل على حصة عادلة، هذا طبعا حق لأي دولة، لكن إذا العراق غير قادر على حماية منشآته، غير قادر على مواصلة الإنتاج والتصدير، فبالتالي يعني الدول راح تتساءل لماذا انت تطالب بحصه اعلى. طبعا العراق في وضع صعب لانه كما ذكر يعني رئيس الوزراء يعني العراقي خلال يعني نعم. زيارته للولايات المتحده ان العراق عنده خسائر ب 400 مليار دولار.
1: نعم. نتيجة شكرا لك وائل مهدي الخبير النفطي والكاتب المتخصص في شؤون اوبك، كنت معنا من القاهره، شكرا لك. نهاية هذه الفقرة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من ساعات تغطيتنا للتصعيد في المنطقة الذي اتسع نطاقه ظهر اليوم باستهداف ناقلة نفط في ميناء البصرة جنوب العراق. سنتوقف وإياكم مع هذا الحدث المستجد ونتناول بالتحليل والمتابعة آخر فصول القصف الأمريكي لإيران وهجمات إيران على دول في المنطقة قبل أن ننتقل بكم إلى تطورات المشهد في لبنان. في التفاصيل، قال مصدر في موانئ البصرة للجزيرة إن عمليات تصدير النفط من الميناء توقفت مؤقتا بعد استهداف ناقلة نفط بمسيرة مجهولة. في طهران قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم والنظام القانوني الإيراني في المضيق. من جانبه هدد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء بتدمير البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها بضرب البنية التحتية في إيران. وكان الحرس الثوري الإيراني قال إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات تجهيزات أمريكية في قواعد بالكويت والبحرين والأردن. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها قصفت أهدافا عسكرية إيرانية في جزيرة طنب الكبرى وقرب بندر عباس. في واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إسرائيل أنفقت ثروة لتقويض المفاوضات مع إيران وتشويه سمعة كل من كان يسعى للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص الذين تلقوا ذلك التمويل كانوا يهاجمونه بطرق غير نزيهة على الإطلاق. في الملف اللبناني قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل كاتس أكد في اتصال مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إصرار إسرائيل على البقاء فيما وصفه بالمنطقة الأمنية في لبنان. من جهته قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن انتشار الجيش في كل لبنان لا ينفصل عن انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها. نبقى في متابعة كل هذه التطورات مع شبكة مراسلين. ينضم إلينا من بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بكم جميعا، ونبدأ من التطورات المتعلقة بالتصريحات الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية اللافتة لجي دي فانس مع إيهاب العبسي.
4: نعم عبد السلام، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مرة أخرى ينتقد إسرائيل ويقول علنا بأن كانت هناك حملة إعلامية شرسة ضده بتمويل من إسرائيل، وهذه الحملة كانت بهدف تقويض المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وقال إن هذه الحملة شركة إعلامية أمريكية كانت تحصل على تمويل من الحكومة الإسرائيلية بهدف شن هجوم على نائب الرئيس جي دي فانس بسبب توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، وكانت تهدف إلى تقويض هذه المفاوضات بالأساس. لكن نائب الرئيس جي دي فانس يقول إنه يمثل الشعب الأمريكي أولا ومصلحة الأمريكيين ولا يمثل أي طرف آخر، وقال صراحة اذهبوا إلى الجحيم. ووفق ما كان كشف هنا في وسائل الإعلام الأمريكية، تحديدا مجلة التايم الأمريكية التي كشفت عن أن المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية هو الذي كان وراء هذه الحملة على نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. لكن عموما عبد السلام، نائب الرئيس هنا يقابل بانتقادات الحقيقة من جانب المؤيدين لإسرائيل، وتحديدا من الصقور داخل الحزب الجمهوري، والذي أيضا هاجمهم جي دي فانس بالأمس وقال إنهم يريدون استمرار القصف في إيران من دون حلول واقعية لهذا الصراع وإنهاء هذه الأزمة، ويقول إنه يمثل الشعب الأمريكي وإن مصلحة الولايات المتحدة فوق أي اعتبار، وبالرغم من كل الضغوط ومحاولات التأثير على الأمريكيين. نائب الرئيس يقول إن هذه الحملة كانت بالأساس تستهدف التأثير على القاعدة الشعبية حركة ماجا، وهي الحركة المؤثرة في الحزب الجمهوري والتي ترفض التدخلات الأمريكية في الخارج، ويقول إن هذه الحركة كانت تستهدف التأثير في هذه الحملة تحديدا، ويقول عموما بأنه هناك حكومات أجنبية كثيرة تسعى إلى التأثير في الشعب الأمريكي، لكن المهم ألا تؤثر هذه الحملات على صناع القرار في الولايات المتحدة. نائب الرئيس عرف عنه خلال الفترة الماضية بأنه شن حملات كثيرة على الحكومة الإسرائيلية والمتطرفين داخل الحكومة تحديدا، وقال إنها ثلثي الأسلحة التي تدافع بها إسرائيل عن نفسها ممولة من الحكومة الأمريكية ومن الشعب الأمريكي، وأن دولة بعدد سكانها 9 ملايين شخص لا يجب أن تحل كل مشكلة أمنية بالقتل، هنا متحدثا عن الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي جي دي فانس يواصل انتقاد هذه الحكومة ويكشف عن هذه الحملة الشرسة التي تعرض لها من الحكومة الإسرائيلية، نعم، وبتمويل من الحكومة الإسرائيلية بهدف تقويض المفاوضات مع إيران. عبد السلام،
0: شكرا لك إيهاب العبسي، وسنبقى في متابعة التطورات الميدانية، ونرحب بالزميل مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي. ولكن هناك تطورات أيضا كانت لافتة قبل أقل من ساعة من العراق، نذهب للزميل سامر، وحول ما حدث في المياه الإقليمية العراقية.
5: آخر التصريحات عبد السلام حقيقة هو ما صدر من وزارة النفط العراقية التي تحدثت عن استمرار عمليات تحميل النفط الخام في ناقلات تقف هناك عند الموانئ العراقية، وأن الجهات المختصة بدأت تحقيقا بسقوط جسم غريب لم تسمه حقيقة وزارة النفط ولا حتى بيانات رسمية أخرى مقتضبة، لم تسمي هذا الجسم بشكل صريح، بدأت عمليات التحقيق هناك. هناك أيضا من يتحدث عن إفراغ حمولات تجارية من حوض الخليج في موانئ عراقية كانت وصلت إلى العراق، حتى من التي تمكنت قبل فترة ليست بالبعيدة من عبور مضيق هرمز. ولكن بشكل أساسي وواضح هناك تطور على الأرض، إذا ما ربطت هذه الأحداث بطائرة مسيرة أيضا سقطت يوم أمس في البصرة، ما حصل ليل يوم أمس في إقليم كردستان تحديدا في عاصمة الإقليم أربيل من طائرات مسيرة تصدي إليها في محيط القنصلية الأمريكية، هذا ربما يشير إلى أيضا إقحام العراق وما يملكه العراق في هذه التوترات، ما زال موجودا بشكل واضح. ناقلات نفط تحمل النفط العراقي هي ناقلات ليست عراقية، وبالتالي تحمل النفط العراقي وتتجه به في محاولة لعبور مضيق هرمز. بكل الأحوال البيانات حتى هذه اللحظة ليست واضحة، لم تتحدث عن الأسباب، ولكن هذا ليس الحادث الأول عبد السلام حقيقة الذي يستهدف ميناء عراقي أو ناقلة نفط تحمل النفط العراقي. هناك حادثين سبق هذه الحادثة أيام التوترات وأيام الحرب في مارس الماضي تحديدا، واحدة منها في الموانئ العراقية وأخرى كانت تتجه لعبور مضيق هرمز. ولكن يمكن القول أن السلطات الرسمية تحاول التهدئة من الأمر حاليا وتقول بأن عمليات تحميل النفط الخام عادت إلى طبيعتها.
0: شكرا جزيلا لك سامر يوسف مدير مكتب الجزيرة من بغداد. وهناك تطورات الآن في الكويت. الجيش الكويتي في بيان يقول دفاعاتنا الجوية تتصدى حاليا لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. نحاول أن نفهم سياق ما يعلنه الجيش الكويتي. معك سعد.
6: نعم عبد السلام، ونحن نتحدث الآن الجيش الكويتي يتصدى في هذه الساعة كما يبدو لأهداف جوية معادية كما جاء في بيان الجيش الكويتي الذي صدر قبل دقائق حقيقة، ونحن نستعد لهذه المداخلة. لكن حتى لم يسبق هذا الإعلان من الجيش الكويتي صافرة انذار، لم يسمح حتى هذه اللحظة حقيقة أصوات انفجارات أو سماع أصوات انفجارات، بالتأكيد هي عائدة لتعامل منظمة الدفاع الجوي مع هذه الأهداف المعادية. حتى الآن وفق اتصالات السريعة مع بعض المصادر هنا في البلاد لم يسمح حتى ونحن نتواجد في هذه المنطقة التي تضم هذا المكتب، لا يوجد هنا، لم نستمع إلى أصوات انفجارات حتى الآن. حتى بعض الاتصالات التي أجريناها بشكل سريع لم يسمح هذا الأمر. صافرة الإنذار لم تنطلق حقيقة في الكويت، لكن هذا هو الاعتداء الثاني خلال 12 ساعة حقيقة في نفس هذا اليوم. عند الثانية فجر هذا اليوم كان هناك اعتداء على الكويت، وكانت أيضا منظمة الدفاع الجوي تتصدى لعدوان إيراني وصفته بالآثم حقيقة على البلاد. وكذلك الآن ونحن نتحدث حتى الآن مستمر هذا كما يبدو هذا الاعتداء. الآن الكويت هي تحت الاعتداء وتحت يبدو كما يبدو الأهداف الجوية المعادية تحت الصواريخ الإيرانية وكذلك الطائرات المسيرة التي ترسل إلى الكويت. حتى هذه اللحظة المنظومة الدفاع الجوي تحذر، والجيش الكويتي أصدر هذا البيان ليحذر ويبلغ ويعلن للمواطنين والسكان هنا في البلاد بأن منظومته تتصدى لأهداف معادية قد تتسبب بعض هذه التصديات إلى سقوط شظايا على بعض المواقع، وخصوصا أن الجيش الكويتي دائما ما يكرر بأن أي سماع أي أصوات انفجارات إنما هي عادة لهذه التصدي للدفاعات الجوي. وكذلك قد يكون هناك هذه الشظايا قد تسقط على مواقع في البلاد. وزارة الخارجية الكويتية عبد السلام أيضا وقبل دقائق من الآن قبل أقل من نصف ساعة أيضا أصدرت بيانا أدانت فيه واستنكرت الاعتداء الذي المتواصل والنهج العدائي المتواصل على البلاد، وهو ما يعتبر أو تعتبره الخارجية بأنه انتهاك لسيادة الكويت، وخرج سيم لقواعد القانون الدولي، وأيضا حملت إيران المسؤولية الكاملة كما جاء في بيان الخارجية الكويتية على استمرار هذه الاعتداءات وعواقبها. منذ هذا هو الإعلان السادس حقيقة عبد السلام على البلاد، وهو الاعتداء الثامن منذ بدء هذا الشهر حقيقة بشكل متتالي للمرة السادسة لليوم الخامس على التوالي، وهو الاعتداء الثامن الذي تتعرض له البلاد. واليوم أيضا في هذا اليوم تتعرض مرتين حقيقة، وهذا من الأمور النادرة أن تتعرض الكويت في منتصف النهار إلى اعتداءات. لكن واضح أن هناك كما يبدو مسيرات أو قد تكون تتعرض إحدى الحدود الشمالية لاعتداءات من الكويت. الأيام الماضية الخمس الماضية حقيقة عبد السلام تعرضت الكويت لاعتداءات متنوعة حقيقة، ما بين ضرب أو استهداف لمنشآت مدنية وحيوية هنا في البلاد، وكذلك طبعا لم يذكر أي ماهية هذه المنشآت، وكذلك منصة تابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية أيضا تعرضت إلى استهداف بطائرة مسيرة. الحدود الثلاث مراكز حدودية في الشمال أيضا الحدود العراقية الكويتية الكويتية العراقية أيضا تعرضت لاعتداءات. هنا أيضا كان يوم أمس أرسلت 21 طائرة مسيرة للبلاد، وكذلك 4 صواريخ كروز قبلها بيوم واحد.
0: نعم.
6: هناك 33 طائرة مسيرة للبلاد و6 صواريخ من بينها 5 صواريخ كروز. إذن الكويت حقيقة تتعرض بشكل متتالي ومتكرر كما يأتي دائما في بيانات وزارة الخارجية لاعتداءات مستمرة من إيران.
0: سعد سعيدي مدير مكتب الجزيرة في الكويت، شكرا جزيلا لك. نبقى أيضا في متابعة هذه التطورات من طهران مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، وآخر المعلومات والتصريحات المتعلقة بهذا التصعيد في مضيق هرمز.
7: عبد السلام، على مستوى الرصد الميداني إذا ما أردنا أن نتحدث يمكن القول بأنه لحد الساعة لا توجد هناك أي عمليات عسكرية أمريكية ضد إيران وضد المناطق الإيرانية على الأقل حتى هذه اللحظة. ربما العمليات تكون ابتداء من مساء اليوم إلى فجر اليوم الذي يليه، هكذا عهدنا العمليات. لكن بكل تأكيد لاحظنا بأن رقعة العمليات نوعا ما خلال الليلة الماضية تنوعت وتوزعت على مناطق مختلفة. في البداية كانت هناك عمليات عسكرية انطلقت من الجنوب الغربي لإيران، نتحدث عن محافظة خوزستان ثم بندر عباس إلى محافظة سيستان وبلوشستان، نتحدث عن شبهار ونتحدث عن كونارك. بعد ذلك تسجل عمليات أخرى استهدفت بعض المواقع يمكن حسابها بالناحية الغربية لإيران وكذلك في وسط إيران. حينما نتحدث عن الناحية الغربية لإيران نتحدث عن محافظة لورستان، استهداف منطقة هناك بمحافظة لورستان. حينما نتحدث عن وسط إيران نتحدث عن استهداف لمطار سمنان. كل هذه الاستهدافات يبدو أن هناك خطا فاصلا وواصلا بينهما، وهو أن يبدو الجانب الأمريكي يحاول أن يحدد مجموعة من النقاط الأساسية التي تؤثر على القدرات الدفاعية وقدرات الرصد والمراقبة في إيران. حينما يتم استهداف المناطق الغربية بكل تأكيد هناك محاولة نوعا ما، إذا أردنا أن نستقرأ أو نقرأ الأمر عسكريا، ربما محاولة استهداف مواقع ذات بعد صاروخي في تلك المناطق. وكذلك حينما يتم استهداف سمنان بوسط البلاد، حينما يتم استهداف الخط الساحلي لإيران، هناك بكل تأكيد محاولة لإضعاف القدرات والبنية العسكرية لإيران وبنية الرصد والمراقبة، سواء لأجل إضعاف إيران في السيطرة على مضيق هرمز ومراقبة مضيق هرمز، وربما كذلك لإضعاف البنية العسكرية على أساس أن تكون هناك استراتيجية أمريكية جديدة ربما في استهداف لمجموعة من الجزر. وهناك تقدير عسكري إيراني يتحدث عن هذا الموضوع بالقول بأن هناك لا يزال على المخطط الأمريكي محاولة الإنزال والقيام بعملية برية في إحدى الجزر، وربما هذا نلمسه في استهداف مجموعة من الجزر الحساسة والمهمة بالنسبة لإيران والتي تشرف بشكل كبير على مضيق هرمز. نتحدث عن قشم ونتحدث عن استهداف ثاني لطنب الكبرى وكذلك طنب الصغرى، وهي من الجزر المهمة التي تشرف على مضيق هرمز. لكن على المقلب الآخر إذا أردنا أن نتحدث كيف يتعامل الجانب العسكري الإيراني، هنا نقف عند البيانات الصادرة عن الجهات العسكرية المعنية بشكل مباشر بالمواجهات.
0: نعم.
7: مع إيران. وهنا يمكن أن نأخذ مشهدين عبد السلام، المشهد الأول وهو مشهد التحذير ردا على التهديدات الأمريكية التي تقول بإمكانية القيام بعملية عسكرية كبرى. مقر خاتم الأنبياء هدد كذلك بعملية عسكرية كبرى. هناك مصطلح أو إذا أردنا أن نكون أكثر دقة، نوع من الميل إلى التهدئة أكثر من العمليات العسكرية، حينما يتحدث الحرس الثوري الإيراني ليقول بأن القوات الحرس الثوري الإيراني ستوقف عملياتها في المضيق وستفتح المضيق مضيق هرمز إذا ما توقفت العمليات العسكرية. وهذا التصريح مهم عبد السلام في هذا التوقيت بالذات أن يصدر من الحرس الثوري، بمعنى أن الحرس يقول بأنه مستعد لفتح المضيق إذا ما توقفت العملية العسكرية. وهنا نرجع عبد السلام إلى ما صدر أمس هنا في إيران، لا يجب فصله عن المواقف السياسية التي خرجت من رئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض وكذلك من الخارجية التي تتحدث عن الحديث مرة أخرى عن مذكرة التفاهم، وهذا يعطي مؤشر على أن شيئا ما في السياسة بدأ يتحرك، بمعنى أن هناك وسطات، وهذا على الأقل ما علمناه هنا من العاصمة الإيرانية طهران، بأن هناك وسطات بدأت تتحرك حتى أن أفق العمليات بدأ يتم الحديث على الأقل حتى اللحظة، ولكن ليس بشكل رسمي، أن أفق العمليات ربما قد يكون محدودا خلال الأيام القليلة المقبلة.
0: وهناك إشارة أيضا من وزارة الخارجية الباكستانية في ذات الإطار. شكرا جزيلا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة كان معنا من طهران. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم والنظام القانوني الإيراني في المضيق. يأتي ذلك بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران. وفي ظل التجاذبات والأخذ والرد تثار تساؤلات بشأن الحلول التي تتيحها القوانين أو السوابق التاريخية بالنسبة لمضيق هرمز.
2: ممر ملاحي يتحول إلى ساحة تفاوض مفتوحة يغلقه الحرس الثوري كلما أراد فرض شرط أو تضمين بند على طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة. والولايات المتحدة تحاول الإفلات من شروط إيران على الملاحة في هرمز وتسيير ممر ملاحي بديل عن المسار المحدد من طهران. فما هي القوانين التي تحكم الملاحة في هرمز؟ اتفاقية الأمم المتحدة

0: المتحدة لقانون البحار تحدد نوعين من المرور عبر المضائق تبعاً للجغرافيا: المرور البريء، ويقصد به عبور السفن في المياه الإقليمية للدول بشكل متواصل وسريع شرط عدم الإضرار بأمن الدول الساحلية، ويمنح هذا المرور الدول المطلة على أي مضيق سلطة تنظيم المرور، وفي بعض الحالات الاستثنائية اتخاذ تدابير محددة جدا للرقابة المؤقتة. أما المرور العابر فيحدد آليات المرور عبر المضائق التي تصل بين منطقتين من أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وجزء آخر منها. يتيح المرور العابر للسفن والطائرات حق الملاحة والتحليق بغرض المرور، ويقر هذا التعريف المرور بوصفه حقا أصيلا قانونيا لا يجوز للدول المشاطئة أن توقفه أو تعلقه عبر إجراءات تنظيمية تعسفية. فأي نوع من العبور ينطبق على مضيق هرمز؟ يقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، ويصل الخليج العربي ببحر عمان ثم بالمحيط الهندي، وبهذا يندرج ضمن فئة المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وفق المعيار الوظيفي، وينطبق عليه بالتالي البنود المدرجة ضمن المرور العابر. إلا أن إيران لا تتفق مع هذا التفسير، ولا تتفق أيضا مع توصيف المضيق بوصفه مضيقا دوليا. تطالب طهران بالإدارة المشتركة لهرمز مع سلطنة عمان، وتشترط وضع رسوم خدمات لتفادي استخدام تعبير رسوم مرور، وتشترط أيضا المرور عبر مسار ملاحي يحدده الحرس الثوري. الدولة الثانية المطلة مباشرة على المضيق سلطنة عمان لا تتفق مع هذا الطرح الإيراني، وتحاول إيجاد صيغة وسطية فتطرح وضع رسوم خدمات طوعية دون ربطها بحق المرور عبر هرمز، وتطرح أيضا تشغيل مسارين اثنين، الأول يمر عبر مياهها الإقليمية والثاني يعبر المياه الإقليمية الإيرانية. في المقابل تشترط الولايات المتحدة بأن يكون المرور عبر هرمز مرورا حرا عابرا بلا أي مقابل مالي. دول الخليج بدورها تطالب بحرية ملاحة غير مشروطة أو مقيدة، وترفض فرض أي رسوم أو ضرائب، كما ترفض أي محاولة أحادية لبسط النفوذ على مضيق هرمز. وتصنف المنظمة البحرية الدولية مضيق هرمز بوصفه ممرا دوليا يتيح بالتالي لجميع السفن حق المرور الحر. وفي إطار البحث عن خيارات لمعالجة تحديات إدارة الممر الملاحي، طرح الأمين العام للمنظمة إمكانية إنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية وفق ما نقلت نيويورك تايمز. لكن مضيق هرمز ليس حالة فريدة في العالم، فكيف تدار بقية المضائق المالية؟ نبدأ بمضيق باب المندب الأقرب لهرمز. يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، يمر عبره قرابة 7% من النفط المنقول بحرا، وتحكمه مادة المرور العابر الحر دون رسوم. نتوجه إلى مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا. يربط ملقا المحيط الهندي ببحر جنوب الصين، ويعد من أعظم شرايين التجارة البحرية، وتديره بشكل مشترك الدول المشاطئة إندونيسيا، ماليزيا وسنغافورة مع رسوم طوعية دون سيادة حصرية لأي طرف. هذا النموذج المعمول به في مضيق ملقا يشكل أحد الطروحات قيد التداول حاليا لاستكشاف إمكانية تطبيقها في مضيق هرمز. نتجه الآن إلى مضيق جبل طارق الذي يربط بين قارتين، ويصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي، ويعد من أهم شرايين التجارة الدولية، تحكمه قاعدة المرور الحر دون أي رسوم. الآن إلى تركيا مع مضيقي البوسفور والدردنيل. مضيق البوسفور يمثل الحد الفاصل بين آسيا وأوروبا في مدينة اسطنبول، يعد المضيق الوحيد الذي يربط البحر الأسود بالبحار المفتوحة. أما مضيق الدردنيل فيربط بين بحري إيجا ومرمرة، ويعد من أهم طرق التجارة الدولية البحرية. تعطي اتفاقية مونترول عام 1936 تركيا حق السيادة الكاملة على المضيقين بوصفهما يقعان داخل حدود الدولة، وهذا يتيح لأنقرة فرض قيود محدودة على السفن العسكرية لا سيما خلال الحروب، مع رسوم تعد مشروعة وفق القانون الدولي. الآن سنذهب إلى المضائق في الدنمارك. في الدنمارك هناك ثلاثة مضائق رئيسية تربط بحر البلطيق ببحر الشمال والمحيط الأطلسي، هي مضيق أوريساند ومضيق سكاجيراك ومضيق كاتيغات. هذه المضائق الثلاثة تعد من أقدم نماذج فرض الرسوم للعبور تاريخيا، إلا أن تلك الرسوم التي كانت مفروضة على هذه المضائق ألغيت في القرن التاسع عشر، وأصبح المرور فيها جميعها مرورا حرا. وحتى إيجاد حل يعيد حرية الملاحة الكاملة والآمنة في مضيق هرمز، تبقى قرابة 20% من تجارة النفط والغاز عالميا، وقرابة 30% من الأسمدة أيضا عالميا حبيسة جولات التصعيد واستهدافات الحرس الثوري.
1: نستضيف الآن في الاستوديو عباس عصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومارلين هاردينغ، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، والسيد محمد أحمد العوض، المحلل السياسي والاستراتيجي، والدكتور محجوب زوير، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. وأبدأ مع السيد مارلين في محاولة لفهم هذه التصريحات اللافتة لجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي. من حيث التوقيت، هو تحدث عن أن هذا المسار الذي ذهب إليه وأصر عليه في التفاوض يندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية للرئيس الأمريكي بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. إذا أردنا أن نفهم هذا التوقيت، لماذا الآن؟
2: هناك نقاط مختلفة. التوقيت حيوي لأنه يرد على سردية تقول إن ما قالته نيويورك تايمز مثلا إن الرئيس عالق في حرب أبدية أو بهذا المعنى. إذن هو يحاول أن يدافع ضد وجهة النظر هذه، فهو يحاول أن يخلق مسافة فاصلة بين واشنطن وتل أبيب، فهي قضية مهمة وحساسة. إذا كان هناك أي تقدم ينبغي أن يحرز من حيث مذكرة التفاهم، فعليه أن يراعي هذه الأمور الحساسة في واشنطن.
1: أنت تشير إلى حديثه عن بعض من مول حملات ضد هذا المسار التفاوضي وضد جي دي فانس بشكل مباشر داخل إسرائيل، وأن هناك من تلقى أموالا داخل الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الجهات لدعم الذهاب في مسار عكس التفاوض بل التصعيد العسكري، في حين أننا نشهد الآن تصعيدا عسكريا واضحا. هل هناك أي إشارات بأن المسار التفاوضي قد يعود بعد أن وضعت النقاط على الحروف من قبل جي دي فانس بأن المستفيد من التصعيد هو جهات داخل إسرائيل؟
2: أعتقد أن هناك جزئيا واضح من البداية أن إسرائيل لم ترد وقف الحملة العسكرية، وكانوا واضحين في القول بأن مذكرة التفاهم ليست في صالحهم، وأيضا الرئيس قبل بالمذكرة. النائب الرئيس يقول إذا أننا ما عدنا إلى مذكرة التفاهم والمسار الدبلوماسي، هذا فيه إشارة إلى العودة إلى ما قاله الرئيس أيضا بعد العام العسكري، لكن هو يحاول إعادة التركيز على أهمية الرد على إسرائيل. طبعا الكلام هذا جيد، سنرى كيف تكون آثاره على قاعدته الشعبية.
1: في المقابل سيد أصلاني، هناك بعض التصريحات من الحرس الثوري تربط إعادة فتح المضيق بوقف ما وصفوها بالاعتداءات الأمريكية، و ترددت كما ذكر مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغ...

0: الطرفين، لأنك لا يمكن أن تبني على ما قاله نائب الرئيس عندما يقول الرئيس شيئا مختلفا. أيضا نحن نرى بعض الصمت من مسؤولين أساسيين مثل وزير الحرب ووزير الخارجية روبيو، لا ندري إن كانوا متفقين في المواقف إذا كانت هناك اختلافات. إذن
1: لكن في إيران
0: لا يأتي صوت واحد.
1: أن يكون هناك ربط بين إعادة فتح المضيق بوقف الاعتداءات الأمريكية، أليس هناك رسالة واضحة للأمريكيين من قبل الإيرانيين؟
0: أعتقد أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز لو أن الهجمات توقفت ولو استأنفت الولايات المتحدة تطبيق مذكرة التفاهم. هذا يعني رفع الحصار البحري وستسمح لإيران بالحصول على أموالها المجمدة. أيضا الأعمال العدائية في الجبهات الأخرى تتوقف وإيران تستطيع بيع نفطها. لو أن واشنطن غيرت سلوكها في هذه الأمور يمكن أن نأمل أن تثمر أي محادثات عن نتائج، لكن وقف العمل العسكري فقط لن يكفي، لأن شروط استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة والتركيز على وقفها أو منعها صوته أعلى في إيران أما كانت عليه من قبل، طالما أن مذكرة التفاهم لا يتم تطبيقها.
1: التصعيد سيد الموقف سيد العواضي، المياه الإقليمية العراقية تتعرض أيضا لشيء من التصعيد، يتسع باتجاه المياه الإقليمية العراقية. الكويت الآن في هذه الأثناء تتعرض أيضا لصدفات جديدة، والبحرين المضيق مغلق، الحصار عاد. هل في ظل هذا المشهد أي تفاؤل بأن يكون هناك وساطة؟
2: يعني ما لا شك في الوضع، يعني يوما عن يوم يزداد تعقيدا، وأنا ذكرتها بأكثر من مناسبة. الآن في ظل الظروف الحالية خاصة من الجانب الأمريكي عندما يقوم في مسألة الردع المزدوج، أي بمعنى الحصار من جانب على الموانئ الإيرانية، ويعني في ذات الوقت الضربات التي تنهال بدقة على الجانب الإيراني. طيب، كل هذا لن يجدي نفعا طالما المضيق لا زال مغلقا. ومن جانب آخر، يعني وإحنا الآن وإحنا في الاستوديو نتحدث وتنهال علينا الضربات والمسيرات الغادرة من الجانب الإيراني على الكويت خاصة والبحرين والأردن. طبعا أي اعتداء سافر على دولة من دول هذه المنطقة يعتبر يعني على دول الخليج كافة. ما أريد أن أوصله أن الآن النظام الإيراني بات يوزع ضرباته، وأنا ما أراه إلا يلفظ أنفاسه الأخيرة، لأنهم وإن كانوا اجتمعوا صناع القرار السياسيين على التناغم ما بينهم بالقرار، وإن اختلفوا إن صح التعبير، لكن يتفقون على ضرب الخليج، لأنهم فشلوا فشلا ذريعا في زرع أذرعهم داخل هذه الدول. ومن جانب آخر عندما تكون لهم خلايا موالية للنظام الإيراني يريدون تهديد الأمن والاستقرار داخل هذه الدول، تجدهم اليوم الدول هذه فككت بل اجتثت هذا الوباء المستشري الخلايا التابع لهذا النظام وألغوا القبض عليهم. فما هو إلا عقدة نقص يمارسها النظام الإيراني متمسكا أيضا بالورقة الأخيرة وهي مضيق هرمز، ولا سيما أن هذه الورقة ستنتهي، بل هو اليوم يريد أن يفاوض. من جانب ثاني، يعني نتعودنا أن المسألة ما هي المشكلة في جهود الوساطة التي الوسطاء اللي كانوا يقومون فيها، المسألة واضحة بما لا يدع مجالا للشك. الإيرانيون لا يفون لا بالعهود ولا بالوعود، بدليل نسترجع لآخر ما حدث في سلطنة عمان عندما بات القرار قاب قوسين أو أدنى أن يكون هناك تفاهم لفتح ممرين، ما أن غادر الطرف الإيراني إلا ومارسوا مهنتهم المعتادة واستهدفوا بعض السفن، ومن ثم انهالت عليهم الضربات، فهم لا يوفون بالعهود مطلقا.
1: هذه النقطة، نقطة المضيق، الجانب الإيراني يقول في بعض التصريحات إنه ملك لإيران، في ظل أيضا يعني كان الحديث عن استخدامه كورقة ضغط، الآن يتحول النقاش إلى سيطرة إيرانية على مضيق هرمز. في ظل هذا الحديث، هل هناك جدوى من التواصل خلف الأبواب المغلقة للوصول إلى حلول طالما أن هذا الأفق يبدو مغلقا؟
3: إذا كان المضيق ملكا لإيران، لماذا لم تسيطر عليه قبل 50 سنة، قبل 10 سنوات، قبل 100 سنة؟ هذه

0: عبارة مستحدثة بسبب الصراع، بسبب أن إيران فقدت جملة من أوراقها الاستراتيجية، وبالتالي ذهبت إلى ورقة المضيق لأنها تعتقد أن هذه الورقة يمكنها أن تتحول إلى سلاح رادع، وهي تحولت إلى سلاح رادع أساسي بعد التدمير الذي لحق بالبرنامج النووي وبعد المحدوديات التي فرضت على دورها الإقليمي. لكن إذا كانت إيران تقول أن هذا ملكها، لماذا تتحدث مع العمانيين؟ لماذا تتحدث عن ترتيبات؟ لماذا وضعت في مذكرة التفاهم هناك ترتيبات؟ هذه مقولة معروفة للاستهلاك الداخلي كما يقال للبيس، القاعدة الشعبية للنظام، وهذا يمكن فهمه في الصراعات. لكن هناك غموض كبير عندما تتحدث إيران عن المضيق، عن أي مسار تتحدث؟ عن المسار الذي هي تسيطر عليه، أم عن المسار العماني، أم عن المسار في الوسط الذي يقال أنه فيه ألغام؟ هناك حالة من الغموض كبيرة تبدو واضحة، ويبدو أن هذا الغموض تريده إيران. نحن خلال 24 ساعة الماضية لدينا معلومات أن هناك تقدما يجري على فتح المسار العماني. معنى ذلك أن إيران تقر بأن هناك سيادة للعمانيين على أكثر من تقريبا ربما حوالي 7 إلى 10 مايل بحرية، وهي أشياء مقرة بمذكرة تفاهم وقع عليها باتفاقية مسجلة وقع عليها الطرفان في عام 1974. المضيق في اعتقاد الآن وصل إلى ليصبح سلاح ردع كبير ومهم بالنسبة للإيرانيين، لكن بنفس الوقت هو سلاح مستنزف أيضا للقدرة الإيرانية. بعبارة أخرى، ما تقوم به الولايات المتحدة الآن من قصف خلال على الأقل 48 ساعة الماضية واضح أنه يراد منه تغيير واقع المضيق. بعبارة أخرى، محاولة السيطرة على كل مصادر التهديد على المضيق، ويبدو أن هذا في ظني قد يتلوه مرحلة جديدة من الحرب.
1: الإيرانيون يقولون أنهم سيستهدفون ما يسمونه أمن المضيق والسيطرة عليه من أي شبر على الأراضي الإيرانية، وليس بالضرورة هذا الشريط الذي يتم استهدافه الآن سيخفف من قبضتهم على المضيق. وهنا سيد مارلين، السؤال دائما عن كل الخطوات التصعيدية الأمريكية التي تريد كسر هذه الدائرة من السيطرة الإيرانية، هل تبدو لك ناجعة في هذا التوقيت؟
2: أعتقد أن ما نراه من الولايات المتحدة هو تصعيد محسوب للتعامل مع القوى الإيرانية داخل أو المطلة على المنطقة الخليج وفي أنحاء البلاد لتقويض قدراتها. هذا تكتيك جيد طبعا. لهذا السبب نحن نسمع بالمقابل كلمات من طهران مثل السيطرة والملكية والامتلاك وما إلى ذلك. هذه طبعا هذه اللغة الحازمة تجعل واشنطن تتلقى هذه الرسائل، والرئيس عندما يتلقاها عليه أن يقرر هل هناك أو سيكون هناك تفاوض بحسن. قبل أيام تحدث بلغة أفضل وهي الامتثال المتبادل. مثل هذه اللغة هي أفضل، لأن اللغة مهمة إذا ما أردنا إعادة المسار الدبلوماسي، وآمل من كلا الطرفين أن يلجأ إلى ذلك عاجلا غير آجل.
1: سيد أصلاني، جي دي فانس قال بأنه الحلول العسكرية ليست حلا، وإنما هو يؤيد التفاوض ويعتقد بأنه سيأتي بنتائج، لكن في المقابل أين يخطئ الجانب الإيراني عندما يصر على التصعيد وخطوة ليست الآن يقول الإيرانيون مقابل خطوة بل أضعاف مضاعفة إذا ما استهدفت البناء التحتية؟ لماذا الوصول إلى هذا المسار؟ الجانب الأمريكي بدأ يتحدث عن جزيرة خارك واستهداف خارك، هل إيران قادرة على الصمود أكثر؟
2: ما نراه هو أن النزاع المستمر هو حرب على قضية لم تكن معروفة قبل الحرب التي بدأت في فبراير. إذا كلما زاد استخدام القوة العسكرية ستكون لذلك ردات عكسية وآثار عكسية، ونرى تهديد الرئيس الأمريكي بأنه سيهاجم الجسور والبنى التحتية للطاقة وما إلى ذلك. إذا كان هناك المزيد من التصعيد من الجانب الأمريكي، إيران سترد بشكل انتقامي. تذكروا أن كل هذه الفوضى بدأت عندما شنت أمريكا عدوانها على إيران في خضم محادثات. كانت هناك محادثات، كان الوسطاء والبلدان الإقليمية تساعد وتسهل الأمور، ما حصل في مضيق هرمز هو بسبب العدوان الأمريكي. إيران لم يكن لديها تصور وجودي من قبل. الآن يعتقدون أنهم إذا ما تخلوا عن هذه الورقة الاستراتيجية سيتعرضون للقصف المدمر. الزميل تحدث عن الأنفاس الأخيرة لطهران، هذا ما قيل في بداية الحرب لكنه لم يتحقق وكانت له آثار عكسية، وكلما طال الأمد سيعيد طبقات إضافية من تعقيد النزاع. وإذا ما لم يهاجموا إيران، ما كانت إيران لتغلق المضيق، وهل سيكون من السهولة إعادة فتحه حتى ضمن استخدام قوى عسكرية؟ هم غير قادرين على ذلك. الأفضل هو أن ندرك الوقائع، أن نعود إلى مائدة التفاوض وأن نطبق الشروط التي تم الاتفاق عليها من قبل، بدلا من أن يسقط الطرفان في فخ التصعيد والذي سيزيد المزيد من التعقيد. لا يمكن أن تصعد على أمل الحصول على مزيد من التنازلات.
1: سيد العوضي، يعني تكرار ربما التجارب في مضيق هرمز في وقت قصير جدا وتوقع نتائج مختلفة لا يبدو أنه يعني ناجح، فهنا تصورك أنت للمخارج المحكمة التي لا تعيدنا إلى الصراع مرة أخرى؟
3: نعم، يعني خليني أقول لك شغلة عبد السلام. اليوم يعني أنا لا أقلل من أهمية هذا المضيق لأنه مرتبط في العالم كله وليس في دول المنطقة، ولكن ليست هي علة الحرب الأساسية، بل ما هو إلا عرض جانبي لهذه الحرب. إذا بروح لك أبعد من هذا في دقائق معدودة، هذا العرض الجانبي لما أتكلم ليست هي علة الحرب الأساسية، قد يكون ما هو إلا أمركة الجغرافيا الإيرانية حتى لا يمتد النفوذ الصيني ويبسط نفوذه على المنطقة خاصة في منابع الطاقة. هذا من جانب. من جانب ثاني طبعا قبلها أن حتى لا يصل الإيرانيون إلى الاستراتيجية النووية أو الحصانة الاستراتيجية النووية والصاروخية، إذا وقفت الحرب عند هذه النقطة قد يكون حافزا أساسيا لهم للإسراع في عملية تخصيب اليورانيوم حتى يضمنوا أن لا تنهال عليهم الضربات الأمريكية، لأن سلاح النووي ما هو إلا سلاح ردعي. طيب، هل اليوم سنقف عند هذه النقطة بالنسبة للمضيق؟ لا أعتقد، لأن يعني بات قاب قوسين أو أدنى أن يفتح هذا المضيق، ولا أقصد من كلامي أنه بهذه السهولة لأن المسألة معقدة جدا، ولكن قد يكون هناك تحالف دوليا لأن المسألة قد تعدت أشهر طويلة، وهذا ما ينعكس على الاقتصاد العالمي وأسعار البترول لا سيما. فبالنهاية قد يكون تحالف دولي، قد يكون هناك تعاونا من الناتو أيضا حتى تنحل هذه المسألة.
1: أشرت إلى ربما الدعم الذي حصل عليه الرئيس الأمريكي بخطواته في اجتماعات الناتو الأخيرة، هذه النقطة كيف تراها؟ هل الإصرار على فتح مسار جديد وتأمين مناطق في جنوب إيران بقصفها لتخفيف الضغط على المضيق، هل يمكن أن ينجح؟
0: الرئيس الأمريكي يحاول أن يضع مجموعة من الحقائق على الأرض، ما يسمى الحقائق الموازية لمذكرات التفاهم. هناك أربع حقائق يحاول أن يزرعها. أولا، محاولة فتح المسار العماني لأولا إظهار أن القوة لا تمتلكها إيران في السيطرة على المضيق، كما يسعى إلى إدخال الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البرنامج النووي، كما يسعى إلى مسار أمريكي فيما يتعلق بإيران. كل هذه المسارات يحاول الرئيس الأمريكي أن يخلق فيها وقائع وقصف لجنوب إيران. لكن الشيء الثابت حتى الآن أنه لا الناتو ولا الدول الأوروبية ولا التحالف الأربعين دولة قبلوا أن ينخرطوا في فتح المضيق. السبب واضح، أنهم ينظرون إلى هذه الحرب أنها حربا إسرائيلية شنتها أمريكا بالنيابة عن إسرائيل، والأوروبيون ومعهم الناتو لا يريدون أن ينخرطوا في هذه الحرب لاعتبارها تتعلق بالقانون الدولي، وهذا يجعلهم في اعتقادي غير قادرين على القيام بدور يريده منهم ترامب.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا، دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وسيد محمد أحمد العوضي المحلل السياسي والاستراتيجي، ومارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، وعباس أصلان الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. هذا وتتخوف أسواق الطاقة من تداعيات انقطاع الإمدادات مجددا عبر مضيق هرمز، حيث توقع بنك جولدمان ساكس أن تتجاوز أسعار النفط 110 دولارات للبرميل في حال حدوث ذلك. عمار طيبي، في هذه الإطلالة الاقتصادية يقف عند سيناريوهات المتوقعة لأسعار النفط في ضوء التصعيد الحاصل.
4: أهلا بكم إلى هذه الإطلالة على آخر تداعيات الاقتصادية للحرب. والسؤال الأبرز حاليا في سوق الطاقة التي تعيش أسوأ صدمة لها عبر التاريخ هو كيف سيكون تأثير عودة التوتر إلى المنطقة وتوقف الإمدادات عبر مضيق هرمز على أسعار النفط التي تتقلب وفقا لتطورات الحرب. بنك جولدمان ساكس قدم قراءة مستقبلية في 3 سيناريوهات لأسعار النفط، وربط كل ذلك بحجم تعطل إمدادات النفط من المنطقة. في السيناريو الأصعب على الأسواق، توقع البنك أن يتجاوز سعر خام برنت 110 دولارات للبرميل قبل نهاية العام الجاري، وذلك في حال استمرار اضطرابات تدفق الإمدادات القادمة من الخليج. أما السيناريو الثاني فرجح فيه جولدمان ساكس ثبات الأسعار عند مستوى 80 دولارا للبرميل في حال تذبذب الإمدادات مع العودة البطيئة لتدفق النفط عبر المضيق. بينما السيناريو الثالث توقع فيه البنك هبوط الأسعار إلى مستوى 60 دولارا للبرميل، وذلك في حال هدأت التوترات في الشرق الأوسط بوتيرة سريعة وعاد إنتاج المنطقة لمستوياته الطبيعية. كما يتضح مما سبق، كل السيناريوهات المتوقعة مرتبطة بمدى عودة إمدادات النفط إلى السوق. البنك قال إن صادرات الخليج تعافت نسبيا خلال الأسابيع الأخيرة لتتجاوز 80% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وذلك نتيجة لتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، ما ساهم في تراجع الأسعار مقارنة بذروتها خلال الحرب. لكن مع عودة الهجمات إلى أو على الناقلات بالمضيق خلال الأيام الماضية، تراجعت إمدادات المنطقة مرة أخرى إلى ما دون 50% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، لتهبط إلى 11 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، لتعود بذلك أسعار النفط للارتفاع. ومع التصعيد الجديد يرجح تراجع أكبر لتدفق الإمدادات، وفي المحصلة قلق أوسع في الأسواق وأسعار أعلى. نهاية هذه الإطلالة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: الآن إلى لبنان، حيث قال وزير الخارجية يوسف رجي إنه لا عودة لازدواجية السلطة ولا مكان بعد الآن للأسلحة خارج نطاق شرعيات الدولة. وأضاف الوزير أن قرار إنهاء عمليات حزب الله قرار سيادي لبناني سبقه الاتفاق الإطاري ومهد له الطريق. وأكد الوزير أن انتشار الجيش في كل لبنان لا ينفصل عن انسحاب إسرائيل بالكامل من الأراضي التي تحتلها. في إسرائيل قال مكتب وزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه أكد في اتصال مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إصرار إسرائيل على البقاء في المنطقة الأمنية في لبنان. ينضم إلينا الآن في الاستوديو الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية، والدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. وأبدأ مع الدكتور علي، وعن التناقض في وجهات النظر بعد اجتماعات روما وما نتجت عنه. الجانب اللبناني يتحدث عن تقدم في بسط سيطرة الجيش دون وضوح للمدى الزمني، كيف يقرأ ذلك؟
5: يعني في بداية تحية لك للدكتور وسام والمشاهدات والمشاهدين الكرام. ما حدث في مسار روما هو نوع من ثغرة قوة في جدار. نحن أمام مسار طويل، أمام واقع عسكري وميداني، يعني تبدو 24 إذا جاز التعبير نزهة أمام الضرر الذي نعيشه في 26 من التدمير والتهجير وغيره. وبالتالي لا يمكن الحديث عن إنجازات. نحن في لبنان لسنا في موقع الإنجازات، نحن في موقع الحد من الخسائر في السنوات الثلاثة الماضية. ولكن يعني بعيدا عن هذا النقاش المرتبط بتفصيل هذا المسار، ما يمكن القول وأتحدث كله بين هلالين، لأن المسؤولية تقتضي اليوم حتى عند السياسي في لبنان أن ينظر إلى الأمور كما هي محاولة أو بداية لعكس المسار الذي كان سائدا بالحد الأدنى من 2 أدار أو من قبل، أي أننا نخسر الأرض تتهجر الناس وتزيد الخسائر والتدمير. اليوم هي ربما البداية، لا أحد يضمن ماذا تفعل إسرائيل، لا أحد يضمن إجراء

0: إسرائيل على أبواب الانتخابات وما يجري في الإقليم، ولكن بالحد الأدنى في هذه اللحظة هذه إيجابية هذه اللحظة.
1: وهو دكتور وسام، الاتصال بين وزير الدفاع الإسرائيلي ووزير الحرب الأمريكي جاء بعد تصريحات بأن الرئيس الأمريكي في وفقا لأكسيوس هناك أنباء بأنه طلب من بنيامين نتنياهو الانسحاب من سوريا ومن لبنان، فهل هي إشارات يعتمد عليها الجانب اللبناني ويفترض أن يدعم طالما أن الهدف واضح وهو الانسحاب؟
2: تحية لك والدكتور علي والمشاهدين الكرام. يعني المشهد لا كي لا نرى المشهد بشكل جزئي، هو نفسه كاتس أكد أنه توافق مع القيادة العسكرية الأمريكية بأنه لن يكون هناك انسحابات من المناطق الأمنية، وهذا ما يؤكد عليه نتنياهو، وهذا ما يؤكد عليه سموتريتش وبنكفير، يعني كل الطبقة الحاكمة في الكيان الإسرائيلي تؤكد على هذا الموضوع. بالمقابل
1: هو أكد على ذلك، لكن هل هناك وضوح أمريكي في موضوع عدم دعم رؤية لبنان؟
2: حتى الآن ما يرشح أن دونالد ترامب يريد من الإسرائيليين أن يخرجوا من مناطق في سوريا وفي جنوب لبنان، ولكن العبرة بالأفعال وليس في الأقوال، يعني خاصة دونالد ترامب، يعني منذ يومين، اليوم الأول قال أنه سيقتطع 20% من ناقلات النفط، وفي اليوم التالي غير رأيه أو غير أسلوبه. فالعبرة تبقى في الأفعال وليس في الأقوال. لا يمكن الرهان على أي وعد أمريكي، لسيما وأن الأمريكي الذي ضمن وقف إطلاق النار عام 2024 هو نفسه الذي أطلق يد إسرائيل ل15 شهرا لكي تقتل وتجزر وتدمر وتهجر إلى آخره.
1: لبنانيا دكتور علي، كيف تقرأ أنت المشهد؟ هل هناك مساحة السلطة في الذهاب في هذا المسار رغم المعارضة التي تبقى الآن في إطار إعلامي دون إجراءات على أرض الواقع؟
0: يعني أعتقد أن ما قلته دقيق. التوتر اليوم في لبنان، التوتر الداخلي اليوم أقل بكثير مما كان عليه لحظة توقيع الاتفاق، وبعتقد السبب الرئيسي مرتبط بمسار الأمور إقليميا، أي أن من كان يقول، وهي حجة متماسكة وإن كان المرء يوافق معها أو لا، مسألتان، أنا لما لا تسلم إدارة هذا الملف في ظل موازين القوى لإيران أو لنسير بنفس المسار الإيراني علّه نأتي بنتائج أفضل. رأينا ما كان مصير الملف يعني. إذا اليوم إذا أردنا أن نقول المشهد، نجد أن الاعتراض هو اعتراض كلامي تعبوي، وأستطيع أن أصنف سريعا 4 مستويات من الموقف من اللحظة الحالية في لبنان. هنالك البعض، وهم ليسوا كثرة، متحمسين حتى للذهاب إلى سلام مع إسرائيل، ويعبر عنهم البعض، ولكن لا أجدهم كثر في لبنان في هذا المجال. الموقف الثاني، وهو الموقف الذي تعبر عنه الدولة، وهو ليس هنالك حماس مفرط بالاتفاق لكنه التعامل معه بأنه أفضل الممكن في هذه اللحظة. الموقف الثالث هو غير متحمس ونقدي، يعني وليد جملاط يتحرك في هذه المسافة وربما جبران بيسير. والموقف الرابع هو الموقف الرافض في هذا المجال. أعتقد أن هذه اللحظة ربما نحن في حاجة في لبنان، ربما هي دعوة للمراجعة تحديدا عند حزب الله. يعني بعد كل ما جرى في الثلاث سنوات المقبلة، من المفترض مع تقدير أن حجم الضغط كبير أن يكون هنالك مراجعة لمسار السنوات الثلاثة الماضية، لمسار الانتقال من الحرب الأولى ثم 15 ثم هذا. أعتقد أن لبنان بحاجة، وهذا ما من شأنه أن يخفف من التوتر. حتى هذه اللحظة لم تجدي المراجعة.
1: دكتور وسام، المسار مذكرة التفاهم بتعطله أثر حتى على مواقف حزب الله، هذا ما يقول الدكتور علي، كيف تنظر لهذه النقطة؟
2: لا، حزب الله تعاطى من اللحظة الأولى أنه غير معني بكل هذه العملية التفاوضية، وكرر هذه المسألة في أكثر من محطة. وأعتقد أن ما قاله يعني أثبتته السياقات التي أوصلتنا إلى هنا. يعني لم يكن من كل هذا المسار سوى التنازلات، يعني حينما في الجولة الرابعة تتنازل عن حقك في الدفاع عن أرضك وهي محتلة، وفي الجولة الخامسة تشرع الوجود الإسرائيلي وتحظر المقاومة وتصبح المقاومة هي المشكلة، وتتنازل عن حقك في مقاضاة الإسرائيلي الذي حتى الآن يفجر ويحرق البيوت ويقتل اللبنانيين، وحينما ترى أن لبنان قطف ثمار وقف إطلاق النار من إسلام أباد وجنيف وتأتي لتحشر لبنان فقط في مسار واشنطن الذي قدم الذي قلته قبل قليل، هذا يؤكد أن حزب الله كان على حق. بكل أسف كنا نتمنى أنه لو كانت الدولة قادرة على تقديم أكثر من ذلك.

0: ولكن للأسف لا يوجد.
1: ماذا لو قدمت دولة نماذج متعددة بإصرارها على الانسحاب الإسرائيلي من المناطق؟
0: الإشكالية أنه
1: نحن نرى الآن انتشار الجيش في فرون ويستهدف أيضا مناطق أخرى وهناك آلية ستفرض يفترض
0: برعاية أمريكية. هذا المشهد بحد ذاته يجيب على السؤال. ينتشر الجيش في مناطق لم يكن أصلا الإسرائيلي موجود فيها، والكلام أنه تطبيق لاتفاق الانسحاب من مناطق تجريبية، وال يعني كمالة المشهد أن الإسرائيلي يعتدي بشكل يومي. يعني ماذا حصلنا؟ دخل الجيش إلى
1: لكن لو تكررت المناطق التجريبية وكان فيها تسارع في وتيرتها، يغير الحزب من مواقفه؟
0: ما هو أساسا يكون قد تطابق ما تريده الدولة مع ما يريده حزب الله من نقطتين أساسيتين، وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. هذا لا إشكال لدى حزب الله تجاهه، ولكن ما هو الثمن الذي دفع مقابل ذلك؟ هنا الإشكالية.
1: اختبار صعب لتطبيق هذه الاتفاقيات.
2: طبعا الوضع صعب، يعني الوضع علينا أن نخرج من ثنائية تحقيق الانتصارات أو انتظارها وتوقعها، ويقابلها تنازلات تلامس الخيانة. المشهد ليس كذلك اليوم. الكلفة بمنطق الكلفة والخيارات الصعبة، الخيارات الصعبة بدأت منذ حرب الإسناد الأولى. طب نحن لماذا نخرج الأمور من سياقاتها اليوم؟ هنالك لنقارن، لا أريد أن أقارن بين الوضع اليوم 78 و 82. من يعرف الجنوب جيدا يعرف أن 78 و 82 احتلنا العدو الإسرائيلي، بقيت الناس وبقيت البيوت. بال 2006 تهجير نسبي، بال 2024 لم نصل إلى هذا الدمار. إذن احتلال الجنوب وتدميره وتهجير الناس هذه كلفة، واستمرارها كلفة. إذن معيار الكلفة ما الذي يحدده؟ صحيح أن إسرائيل لا تلتزم باتفاقياتها، صحيح أن إسرائيل تحاول أن تهرب حتى من اتفاق الإطار، ولكن دعنا نتحدث عن البديل. هل البديل هو العودة للخيار العسكري؟ البعض يقول أننا تم التفريط،
1: لكن التنازلات هناك من يخشى بأن يقبل بالفعل المنطق الإسرائيلي في منطقة أمنية وإن كانت محدودة بكيلومترات معينة.
2: لن يوافق أحد في لبنان، لن يوافق أحد في لبنان، ولا أحد يتوقع من أي سلطة سياسية
1: حتى مع الضغط الأمريكي،
2: حتى أن يتنازل عن وحدة التراب الوطني. هذه مسألة تشكيكية، يعني هي مثل باطل يراد به باطل كي لا نقول حق يراد به. لن تتنازل الدولة اللبنية. السؤال كيف نقرأ موازين القوى؟ العدو الإسرائيلي دمر وفجر وطحن بالأمس صورة جنود العدو الإسرائيلي وهم يجلسون يشاهدون في قلعة شكيف مباراة كرة القدم. هذه مسألة عليها أن تعيد لنراجع ما الخيارات بمنطق النتائج لا بمنطق النوايا بالحد الأدنى. هل الخيارات التي اتخذت يمكن النظر إليها أنها كانت خاطئة وأودت إلى ما أودت إليه؟ لا أن نكتفي بأن نقرأ المسرحية كلها من فصلها. نعم. الأخير
1: دكتور وسام، تعليقك على نقطة هذا المشهد جرنا له الحزب.
0: هذا المشهد جرنا له طرفان. الطرف الأول الإسرائيلي الذي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار عام 2024، والأمريكي كان مساهم بهذا الموضوع. والطرف الثاني أنه الدولة اللبنانية والسلطة التي أخذت على عاتقها الدفاع عن اللبنانيين، ولم يطلق حزب الله رصاصة واحدة خلال 15 شهرا، فكان هناك 500 شهيد وآلاف البيوت المدمرة والمضررة، ولم يحصل شيء من قبل الدولة اللبنانية. وأكثر من ذلك، أخذت على عاتقها استراتيجية أمن وطني وحصرية سلاح، ولم يعقد جلسة واحدة خلال 15 شهرا لاستراتيجية أمن وطني. وحينما بدأ الإسرائيلي بالهجوم على لبنان، تم سحب الجيش اللبناني من المواجهة، وقام بتوقيف المقاومين أبناء القرى الذين حملوا سلاحهم للدفاع عن أرضهم وتحويلهم إلى المحاكم العسكرية. هذا الواقع بكل بساطة.
1: شكرا جزيلا لكما. نبقى نقاش عند هذه النقطة. دكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. ونختم مشاهدينا هذه الساعة من الجزائر، حيث أعلنت الحماية المدنية وفاة 11 شخصا وإصابة 19 في حصيلة أولية لحريق شب بمؤسسة الطفولة بالعاصمة الجزائر، وكشفت عن إخماد الحريق بشكل نهائي فجر الخميس. وأشار المصدر إلى أن 10 مصابين يعانون من حروق متفاوتة، واثنين من صعوبة في التنفس، أما 7 الباقون فيعانون من صدمة نفسية. نتابع ما جرى مع مراسل الجزيرة عاطف قدادرة، ينضم إلينا الآن من الجزائر. أهلا بك عاطف، ما الذي حدث؟
3: الذي حدث هو أن مصالح الحماية المدنية تلقت إنذارا في حدود الساعة الثالثة صباحا من فجر هذا الخميس بوقوع اندلاع حريق في مؤسسة الطفولة المسعفة هنا في بلدية المحمدية في الجزائر العاصمة. كان قبل وصول الحماية المدنية إلى المكان وصل عدد من الجيران إلى هذا الموقع، وهو مؤسسة تأوي عددا من الأطفال بمختلف الأعمار، قد يكون من مجهولي النسب أو من الأطفال الذين يعانون من خصومات عائلية تقوم العدالة بإيوائهم هنا مؤقتا. الحريق خلف 11 وفاة في حصيلة مؤقتة واندلع في الطابق الأرضي وفقا لشهود. هذا المبنى يتكون من طابقين، طابق أرضي وطابق علوي، حيث المراقد حيث يرقد الأطفال وعدد من العمال. يبدو أن الحريق بعدما اندلع في الطابق الأرضي صعد إلى الغرف العلوية، ووفقا لشهود دائما فالضحايا لم يكن باستطاعتهم مغادرة المكان. كما نرى النوافذ هي مسيجة بسياجات حديدية، فلم يستطيعوا النزول إلى الطابق الأرضي والمغادرة، وفيهم من توفي مباشرة بالحريق ومنهم من توفي بفعل كثافة الدخان. حاليا الأمر والقضية بين أيدي وكيل الجمهورية للدار البيضاء هنا في العاصمة، وهو صاحب الاختصاص القضائي في عملية التحقيق. غادرت جميع فرق الشرطة العلمية التي كانت هنا، وتم نقل العينات إلى مراكز الشرطة وإلى مركز علم الإجرام للدرك الجزائري، فيما تتواجد الجثث بمستشفى مصطفى باشا. وفقا لمسؤولي المستشفى فإن عملية تشريح الجثث ومعرفة هوية الضحايا قد يستغرق إلى نحو 3 أيام، والتحقيق سيتعلن نتائجه بعد 3 أيام من الآن.
1: عاطف جدادرة من الجزائر، شكرا لك. التغطية مستمرة مع سهام مشط.
4: شكرا لك عبد السلام، وأهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من ساعات تغطيتنا للتصعيد في المنطقة الذي اتسع نطاقه ظهر اليوم باستهداف ناقلة نفط في ميناء البصرة جنوبي العراق. سنتوقف وإياكم مع هذا الحدث المستجد، ونتناول بالتحليل والمتابعة آخر فصول القصف الأمريكي لإيران وهجمات إيران على دول في المنطقة، قبل أن ننتقل بكم إلى تطورات المشهد في لبنان. وفي آخر التفاصيل، قالت وزارة النفط العراقية إنها تحقق في حادثة سقوط جسم غريب قرب إحدى ناقلات النفط، وإن عمليات تحميل النفط الخام من الموانئ الجنوبية مستمرة. في طهران قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم. هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إنه إذا كان ترامب مصرا على انتهاكاته لمذكرة التفاهم فعليه أن يتوقع الكشف عن مفاجآتنا. من جانبه هدد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء بتدمير البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها بضرب البنية التحتية في إيران. وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات تجهيزات أمريكية في قواعد بالكويت والبحرين والأردن. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها قصفت أهدافا عسكرية إيرانية في جزيرة طنب الكبرى وقرب بندر عباس. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن إسرائيل أنفقت ثروة لتقويض المفاوضات مع إيران وتشويه سمعة كل من كان يسعى للتوصل لاتفاق، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص الذين تلقوا ذلك التمويل كانوا يهاجمونه بطرق غير نزيهة على الإطلاق. في الملف اللبناني قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل كاتس أكد في اتصال مع وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث إصرار إسرائيل على البقاء فيما وصفه بالمنطقة الأمنية في لبنان. هذا وقال مراسل الجزيرة إن بلدة النبطية الفوق جنوبية لبنان تعرضت لغارة إسرائيلية. أرحب بشبكة مراسلينا، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، ومن بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف. أهلا بكم جميعا. ومحمد أبدأ معك، وآخر المواقف والتصريحات الأمريكية أيضا إن كان هناك جديد فيما يخص ما تصدره القيادة المركزية من بيانات.
5: الحقيقة الولايات المتحدة متواصلة في توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران. آخر بيان للقيادة المركزية الأمريكية كانت أعلنت فيه استكمال ما وصفته بأحدث موجة من الضربات التي نفذت بتوجيه مباشر من الرئيس ترامب، واستهدفت مراكز قيادة ومنظومات للدفاع الجوي وكذلك قدرات صاروخية ومسيرات ومنشآت للمراقبة الساحلية، ضمن تصعيد متواصل تقول واشنطن إنه يهدف لتقويض القدرات العسكرية الإيرانية وإضعاف قدرة طهران على تهديد السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز. بحسب بيان سنت كوم، شملت الضربات مواقع عدة أبرزها مدينة بندر عباس التي تضم أكبر ميناء إيراني وكذلك منشآت رئيسية تابعة للبحرية والحرس الثوري في مضيق هرمز، وذلك باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه كما وصفتها. أكدت كذلك أن القوات الأمريكية كانت قد نفذت في وقت سابق من أمس موجة أخرى استمرت 90 دقيقة استهدفت مواقع للدفاع الساحلي وصواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى بالتحديد. في تطور يعكس أيضا تشديد واشنطن إجراءاتها البحرية ضد طهران، القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أعلنت أن قواتها عطلت ناقلة نفط فارغة كانت تحاول الإبحار باتجاه أحد الموانئ الإيرانية في إطار تنفيذ الحصار البحري الذي أعادت الولايات المتحدة فرضه على الموانئ الإيرانية. أكدت القيادة المركزية كذلك أنه خلال الساعات 24 الأولى من استئناف هذا الحصار البحري الكامل على إيران، امتثلت سفينتان تجاريتان للتعليمات الأمريكية وأعيد توجيههما، في حين جرى تعطيل السفينة الثالثة بعد رفض الامتثال، حيث شددت على أن قواتها ستواصل فرض هذا الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مع البقاء في حالة تأهب لضمان التنفيذ الكامل للإجراءات المفروضة على حركة السفن المتجهة من وإلى إيران. على صعيد التصريحات السياسية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أكد بأن إدارته تواصل ممارسة أقصى الضغوط على إيران، أشار إلى أن واشنطن تحقق بحسبه نتائج ممتازة في التعامل مع طهران، في وقت قال فيه أن إيران ليست سعيدة بما تواجهه من إجراءات أمريكية، في إشارة إلى التصعيد العسكري. أضاف الرئيس الأمريكي أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق وتسوية مع الولايات المتحدة، لكنه أوضح أن واشنطن لم تحسم بعد ما إذا كانت ستصل إلى اتفاق مع طهران أم أنها ستتجه إلى ما وصفه بحسم الأمر نهائيا، ودافع أيضا عن قرار توسيع العمليات العسكرية قائلا إنه كان مضطر لاتخاذ مثل هذه الإجراءات لأن الإيرانيين بحسب قوله لم يمتثلوا لما كان ينبغي عليهم الامتثال له، في إشارة إلى بنود مذكرة التفاهم وأهمها فتح مضيق هرمز بطبيعة الحال. سهام،
4: معنا محمد، أرحب أيضا بمدير مكتبنا من طهران نور الدين دغير. نور الدين، قربنا أيضا من جديد المواقف في طهران بما في ذلك بيان مقر خاتم الأنبياء والحرس الثوري والجيش بشأن الوضع في مضيق هرمز.
6: سام، بكل تأكيد هناك مجموعة من المواقف، لكن ما يمكن الوقوف عنه الآن هو هذا حديث ببعد إنساني بدأ يخرج من العاصمة الإيرانية طهران، خاصة بعد الاستهداف لأحد المستشفيات بمدينة الأهواز جنوب غرب إيران بمحافظة خوزستان، والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى، بالإضافة إلى الإحصاءات الرسمية هنا في إيران التي تتحدث عن مقتل ما يقارب من 35 شخصا وإصابة ما يقارب من 300 في الهجمات الأمريكية على مجموعة من المناطق. إذن إيران في هذه الأثناء تحركت على مستوى البعد الإنساني باتجاه الأمم المتحدة من خلال رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان. هنا إيران تندد بهذه الهجمات، تطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف يتماشى مع المقررات الدولية باعتبار أن الذي استهدف هو مستشفى وليس مؤسسة عسكرية، وهذا يتعارض مع القوانين والمقررات الدولية. أكثر من ذلك، الخارجية الإيرانية عبر المتحدث باسمها وصفت ما حدث بمدينة الأهواز بالعملية الجبانة، وهذا جزء من مشهد هذه العمليات والمواجهات القائمة الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد إيران تريد أن تستفيد من هذه الفرصة على مستوى البعد الإنساني، على مستوى البعد الدولي، لإثارة نوع من المشاعر والمواقف ربما المنددة. بل أكثر من ذلك، هنا إيران في رسالتها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان وقفت نوعا ما بموقف منتقد للأمم المتحدة وللمجلس وللمفوضية. لماذا؟ لأنها لم تصدر أي بيان يدين هذه العملية العسكرية كما تقول طهران، على أنها استهدفت مستشفى ولم تستهدف تستهدف بنية عسكرية أو مؤسسة عسكرية.

0: عندما أردنا أن ننتقل إلى البعد الآخر وبعد بعد المواجهات العسكرية. سهام، هناك مشهد يتكون من مجموعة من النقاط الأساسية: الرد على التهديدات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، هناك حديث أمريكي خاصة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد بأنه قد يستهدف البنى التحتية، منظمة مؤسسات الطاقة والجسور. هنا خاتم الأنبياء، وحينما نتحدث عن مقر خاتم الأنبياء نتحدث عن المقر العسكري المسؤول عن تنظيم العمليات العسكرية وتنسيق العمليات العسكرية باعتباره هيئة تابعة لهيئة الأركان الإيرانية. كان واضحا حينما قال بأن أي تهديد وتنفيذ عملي لهذه التهديدات سيقابل برد إيراني. هنا الحديث دائما على أن وسعة وكثافة إطلاق النار قد تتغير على ما هي ما عليه الآن، وتستهدف ما تصفه طهران والمؤسسات العسكرية هنا في إيران بالبنية العسكرية الأمريكية في المنطقة. إذن هذا التهديد ربما هو في مقابل التهديد الأمريكي، لكن هناك نبرة أخرى سمعناها من الحرس الثوري الإيراني، وهي مهمة باعتبار أن الحرس الثوري الإيراني سهام هو المسؤول عن تنظيم العملية وعن السيطرة على مضيق هرمز، حينما قال جملة تبدو واضحة كأنها تؤسس لشيء ما خلال المراحل المقبلة، حينما قال بأن فتح مضيق هرمز منوط بوقف الولايات المتحدة الأمريكية لعمليتها العسكرية على طهران. وهذه معادلة يمكن مزجها بمعادلة الحوار السياسي، بمعنى أن هناك شيئا ما ربما يطبخ في هذه الأثناء، خاصة إذا ما علمنا أن الوسطاء الفاعلين، نتحدث عن الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، على الأقل هذه هي الأجواء هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، بأن هناك حراكا سياسيا ودبلوماسيا بدأ الآن يتحرك من أجل إعادة المياه إلى مجارها وإعادة المفاوضات إلى الطرفين الإيراني والأمريكي إلى طاولة المفاوضات. بعد التقديرات ربما تقول بأن هذه الوساطة قد تنجح خلال الأيام القليلة المقبلة، وربما قد تتوقف العملية، وربما هناك عودة إلى طاولة المفاوضات. هذا أمر حتمي ومفهوم، لكن بكل تأكيد الآن ما هو مفروض الآن ربما هو الخيار العسكري في ظل التحرك السياسي لإيقاف هذا الخيار العسكري. هناك الحديث عن قضية توسيع الجبهة ربما واستهداف مناطق أخرى، هذا أمر وارد. هناك توسيع رقعة المواجهات، هذا ما يتحدث عنه الإيرانيون هنا، وربما الأعين بكل تأكيد على مناطق أساسة ومهمة لممرات الطاقة في العالم وممرات التجارة في العالم. وبكل تأكيد دائما حينما يتكرر هذا الحديث يتم الحديث عن باب المندب، وبات واضحا كذلك هذا المصطلح في تصريحات مقر خاتم الأنبياء وكذلك في تصريحات الجيش الإيراني الذي يقول بأنه جاهز عسكريا. إذن نحن الآن أمام مسار حقيقي يتحرك الآن سهام، هو المسار العسكري، لكن في مقابله لم يتوقف المسار السياسي، وربما قد يؤتي أكله خلال اللحظات أو الأيام القليلة المقبلة.
1: شكرا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة من طهران، وأنتقل إليك سامر يوسف من بغداد. ما المعلومات المستجدة فيما يخص حادثة ميناء البصرة؟ هل هناك أي جديد؟
2: المعلومات بدأت تخرج من مصادر لوسائل إعلام عراقية وأيضا ببيانات رسمية تتحدث عن طبيعة هذا الهجوم. ما تحدثت به وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلا عن مصدر في المواني العراقية قوله أن الطائرة المسيرة التي استهدفت ناقلة النفط لم تستهدفها في داخل الموانئ العراقية، هي في المياه الإقليمية العراقية ولكن ليست في الميناء. لم تتحدث زيادة وتفسر ما إذا كانت تركت الميناء هي متوجهة إليه. بعض الكلام أيضا يخرج من جهات رسمية تقول بأن الطائرة المسيرة لم يكن هدفها المياه الإقليمية العراقية ولكنها سقطت هناك بالتالي. ربما هذه رواية ومعلومات ضعيفة، خصوصا إذا ما تحدثنا عن حوادث مشابهة كانت قريبة نوعا ما بالمدة الزمنية، آخرها يوم أمس ما سقط من طائرة مسيرة في مدينة البصرة أيضا هناك الغنية بالنفط التي يعتمد العراق في ميزانيته واقتصاده على حقولها النفطية التي تصدر نحو 90 إلى 95% من صادرات النفط العراقية. وأيضا هناك هجوم آخر داخل الأراضي العراقية تحديدا في شمال العراق حيث إقليم كردستان بثماني طائرات مسيرة في محيط القنصلية الأمريكية ليل يوم أمس. بالتالي هناك صورة تتشابه وهناك أحداث ترتبط إذا ما حاولنا الوقوف على تفاصيلها، ولكن السلطات العراقية يبدو أنها تحاول تهدئة الأمر وتقول

0: أيضا وتؤكد أن تحميل النفط في البواخر المخصصة في لنقل النفط أي في ناقلات النفط ما زال مستمرا. هناك أيضا تفريغ لحمولات تجارية جاءت من دول خليجية وأخرى عبرت مضيق هرمز في فترة الهدوء. هذه ليست الحادثة الأولى سهام حقيقة إذا ما تحدثنا عن استهداف ناقلات نفط تحمل نفط عراقي، شهدناه في مارس الماضي أيام الحرب لأكثر من مرة ما استهدف من ناقلات نفط تحمل نفط عراقي بطائرات مسيرة. ولكن السؤال الآن من أين أتت هذه الطائرات المسيرة إذا ما تحدثنا عن حادثة اليوم، حادثة يوم أمس في البصرة، وأيضا حادثة يوم أمس في إقليم كردستان في أربيل تحديدا. حتى هذه اللحظة تبدو المعلومات غير مؤكدة، طائرات مجهولة وفقا لمصادر أمنية لم يتأكد ربما أو لم تفصح السلطات الأمنية حتى الآن عن مصدر هذه الطائرات إن كان من بعض الفصائل أو حتى من داخل الأراضي الإيرانية.
1: شكرا لك سامر. الآن ننتقل إلى سعد السعيدي من الكويت. أيضا جديد المواقف والبيانات الرسمية الكويتية مع استمرار هذا التصعيد. سعد.
2: نعم سهام، بالفعل يعني الكويت اليوم حقيقة وهذا ما لم يحدث منذ وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران، لم يحدث أن تتعرض الكويت في يوم واحد إلى اعتداءين، وخصوصا في فترة يعني الظهر دائما أو المساء. عادة ما تأتي الاعتداءات فجرا وتأتي نتيجة ردة فعل تجاه بعد الهجوم للقوات الأمريكية تجاه إيران، تأتي بالتأكيد يأتي اعتداء على الكويت. لكن الآن قبل ساعة من الآن أصدر الجيش الكويتي بيانا ذكر فيه بأنه تتعرض البلاد إلى هجوم بطائرات مسيرة، وهذه المرة يذكر فقط طائرات مسيرة دون أن يذكر صواريخ، وأن هناك تتعامل منظمة الدفاع الجوي مع هذه الأهداف المعادية التي تقتحم المجال الجوي الكويتي. فجرا أيضا اليوم كان هناك اعتداء، ما يعني بأن الكويت اليوم هذا اليوم تتعرض فيه لاعتداءين، اعتداء في فجر اليوم واعتداء آخر قبل ساعة من الآن لم يكشف حتى الآن لا عن الأهداف التي تعامل معها وتعاملت معها منظمة الدفاع الجوي فجر هذا اليوم، ولا كذلك هذه الأهداف التي تتعامل معها أيضا منظمة الدفاع الجوي قبل ساعة من الآن. لذلك نتوقع أن يكون هناك بيان للجيش الكويتي قد يتأخر قليلا، لكن بالتأكيد سيكون هناك بيان يكشف ما الأهداف التي تعرضت لها أو ما الهجوم الذي تعرض إليه، وخصوصا بأنه حدد، وهذه من المرات النادرة الذي يحدد الجيش الكويتي دولة إيران، واعتبر بأن هذا الأمر هو إثر العدوان الإيراني الآثم كما جاء في هذا البيان، بيان قبل ساعة من الآن. وحدد أيضا الطائرات مسيرة فقط، بمعنى بأن الأهداف المعادلة التي توجهت إلى الكويت إنما هي عبارة عن طائرات مسيرة. في هذا اليوم حقيقة أو هذا الاعتداء حقيقة سهام هو اليوم الخامس على التوالي، وإن كان هذا هو اعتداءين في هذا اليوم، لكن هو اليوم الخامس على التوالي تتعرض الكويت إلى اعتداءات، وهو اليوم وهو أيضا الاعتداء الثامن خلال منذ بدء هذا الشهر، ما يعني بأن قرابة كل يومين تتعرض الكويت إلى اعتداء بأهداف معادية من إيران. الخارجية الكويتية أيضا سهام أصدرت بيانا قبل نصف ساعة من الآن، وأيضا يتوقع أن يكون هناك بيان آخر مرادف لهذا البيان لهذا الاعتداء الذي تعرضت إليه الكويت اليوم أو ظهر هذا اليوم قبل ساعة من الآن. بيان الخارجية الكويتية الذي صدر قبل نصف ساعة هو للاعتداء الذي كان في فجر هذا اليوم، ودائما ما تأتي بيانات الخارجية الكويتية عقب بيانات الجيش لتساند الجيش في الدعم الدبلوماسي أو وضع الدبلوماسية أن تكون إضافة إلى العمل العسكري والتصديات، بمعنى أن الخارجية الكويتية دائما تكون داعمة أو البيانات الخارجية الكويتية تكون داعمة للموقف العسكري في هذه الاعتداءات. الخارجية الكويتية أعربت اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديد حقيقة لهذا العدوان الآثم على إيران، والذي تصفه دائما بأنه متكرر، وحقيقة هو متكرر. يعني أنا أتحدث عن ثمان اعتداءات في خلال 16 يوما، بمعنى أن هناك تكرار لهذا، خصوصا إذا علمنا بأن الشهر الماضي أيضا كانت هناك 6 استهدافات. أيضا إيران أو الكويت في بيانها بيان الخارجية أيضا حملت إيران كامل المسؤولية عن هذا الاعتداء، لذلك نتوقع أيضا يكون هناك بيان للجيش الكويتي قادم وبيان آخر للخارجية الكويتية، قد يتأخر قليلا لكنه بالتأكيد سيكون يتفاعل مع هذه الأحداث التي تعرضت لها الكويت فجر اليوم وقبل ساعة من الآن.
1: شكرا لك سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة.

0: كنت معنا من الكويت. نتحول الآن إلى فقرة بشأن التطورات العسكرية في مضيق هرمز والاستهدافات الأمريكية لجزر ومواقع ساحلية إيرانية مع عبد السلام محمد. إليك عبد السلام.
1: شكرا لك سهام. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نقرأ فيها تطورات التصعيد العسكري في المنطقة في ضوء الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت منشآت ساحلية إيرانية وتصريحات المتحدث باسم الجيش الإيراني بأن الأعمال العدائية الأمريكية لن تتمكن من فتح مضيق هرمز وإن قدرة إيران على فرض سيطرتها على المضيق لا تعتمد مطلقا على السواحل أو الجزر. مسجدات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا. قبل النقاش نذهب للزميلة سلام خضر على شاشة تفاعلية وتصور أوضح.
2: شكرا عبد السلام. إذن كانت ليلة إضافية من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. قوس الضربات الأمريكية بات يدخل أعمق في الأراضي الإيرانية. لدينا المنطقة الأولى للاستهدافات، المناطق الجزر الواقعة قرب مضيق هرمز، إضافة إلى المناطق الساحلية المباشرة المطلة على المضيق. لدينا القوس الثاني الذي بدأ يمتد نحو الحدود الباكستانية الإيرانية في نقطة تشابهار في سيستان وبلوشستان. وأيضا ليلة أمس وصل التصعيد ربما ذروته بوصول الضربات إلى طهران وأيضا طالقان. سنبدأ من طهران. يبدو أن هناك مجموعة من المواقع تعرضت للاستهدافات ليلة أمس وفق الإعلان الإيراني. هذه المناطق بارتشين على سبيل المثال كانت تحتوي على واحدة من المنشآت المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. في طالقان هناك على الأغلب قواعد للصواريخ وأيضا لتخزين الصواريخ طويلة المدى ومتوسطة المدى، رغم أن المواقع بالضبط غير معلومة وتبقى وفق ما يعلن الطرفين عن هذه الاستهدافات. في الشمال، في الشمال الغربي والجنوب الغربي في إيران توسعت أيضا دائرة الاستهدافات إلى مناطق تقع في شمال لورستان وفي محافظة همدان، بعد أن كانت متركزة في الأيام القليلة الماضية فقط على المحافظات المحاذية تماما للحدود مع العراق من بينها عبدان وخرم أباد ولورستان. اليوم لدينا الخط الثاني من المناطق الحدودية، وهذه المناطق غالبا تحتوي على منصات تتبع للدفاع الجوي الإيراني. الاستهدافات الأكثر استمرارا منذ بدء هذه الجولة من التصعيد بعد توقيع مذكرة التفاهم، بقي الخط الساحلي من تشابهار مرورا إلى كوناريك. كوناريك تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها من أهم نقاط إطلاق الطائرات المسيرة، ثم بندر عباس طنب الكبرى. كان هناك استهداف قالت عنه الولايات المتحدة بأنه استهدف موقع لتخزين صواريخ كروز البحرية. القيادة المركزية تقول بأن إيران تطلق صواريخ كروز على السفن التجارية أثناء عبورها أو محاولتها العبور عبر مضيق هرمز من مسافات قريبة، الأمر الذي يصعب إسقاط أو إحباط هذه الهجمات. يبقى أن المنطقة المحاذية كليا لمضيق هرمز هي التي تقع تحت مستوى ضربات متكرر. أمس وسعت الضربات إلى أبو موسى وطنب الكبرى، وتبقى جزيرة قشم وأيضا هنغام هي المواقع التي تستهدف يوميا، ومدينة بندر عباس والمواقع المحيطة بها أيضا تبقى قيد الاستهداف. نختم فقط بتذكير بالأصول الأمريكية التي تشارك بعملية حصار الموانئ الإيرانية. هناك ناقلتي جند حاملتي طائرات في المنطقة، إبراهام لينكولن وجورج بوش، إضافة إلى 20 سفينة حربية، أكثر من 50,000 جندي وفق أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعشرات الطائرات بين طائرات مقاتلة وطائرات مسح جوي ومروحيات.
1: شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه الإيضاحات، ننقلها لسيادة العقيد نضال أبو زيد لمحاولة فهم هذه الاستهدافات تأتي في إطار أهداف محددة، ما هي؟
3: يعني أبدأ من حيث انتهت سلام فيما يتعلق بموضوع الجزر واستهداف الجزر حتى نصل بالإجابة على سؤالك. سلام قامت بتفكيك المشهد عملياتي، نقوم بتجميعه بصورة تحليلية. عبد السلام، استهداف الجزر كان واضح، وعملية الاستهداف على هذه المنطقة بالتحديد تشير بكل وضوح، بالإضافة إلى العملية التي كانت موجودة مع ساعات صباح اليوم، بمعنى كان هناك عمليتين، العملية التي استمرت 8 ساعات وعملية التي أعلن عنها من قبل السنتكم بأنها 90 دقيقة استهدفت جزيرة طنب.

0: الكبرى والطنب الصغرى. هذه العمليات باستهداف الجزر ليست عبثية عسكريا، يراد منها تجريد الجانب الإيراني من كل ما يملكه من قدرات إزعاج أو تعطيل للسفن التجارية الموجودة باتجاه أو التي تمر باتجاه مضيق هرمز. هل حققت نتائج في ذلك؟ نربط ذلك بالمؤشرات على الأرض. ما بدأنا نلمسه أن الجانب الإيراني كان في الغالب يقوم بالاستهدافات في كل مضيق هرمز، لكن مؤخرا أصبح الاستهداف يتركز في المناطق غرب مسندم تقريبا في هذه المنطقة بالتحديد، ما يعني أن بالفعل النتائج الضربات الأمريكية على الجزر الإيرانية في مضيق هرمز قد بدأت تؤتي أكلها أو أضعفت على أقل تقدير قدرات الحرس الثوري البحرية.
1: والهدف هو تأمين مسار جديد في جنوب المضيق؟
0: تأمين المسارات الحالية، أي بمعنى تجريد الحرس الثوري من قدراته الغير تقليدية البحرية التي تزعج وتعطل مضيق هرمز، حتى على أقل تقدير تأمين الممر أو المسار العماني، هذا المسار الجنوبي الذي كان دائما يركز عليه الجانب الأمريكي بشكل رئيسي. لذلك يبدو أن الهدف الرئيسي من تأمين هذا المسار هو تجريد كل الجزر المحيطة في هذه المنطقة من القدرات البحرية.
1: ونحن نعلم أن المسار القديم يفترض أنه خطر بسبب الألغام، فتأمين هذا المسار هو الأساس بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في هدفها في الملاحة؟
0: بالتأكيد عبد السلام، وبالإضافة إلى ذلك هناك نقطتين جديرات في الاهتمام. أولا لا ننسى أن هذا المسار الإيراني بالقرب من جزيرة هرمز هناك سفينة جانحة لا تزال موجودة لم يستطع الجانب الإيراني إخراجها، ولا ننسى أنه قبل يومين مع ساعات مساء أول من أمس كان هناك اصطدام لسفن ثنتين، أحدهما سفينة إيرانية على المسار الإيراني، وأيضا هذا الاصطدام يعزز أن قدرات الضبط والسيطرة والتحكم بمسار السفن على المسار الإيراني قد ضعفت نتيجة الضربات الإيرانية.
1: الأهداف المعلنة من الرئيس الأمريكي لهذه العمليات وهذا التصعيد هو تأمين مسارات المرور بالإضافة إلى الضغط على البرنامج النووي الإيراني، هل هذا مشاهد خلال العمليات؟
0: بالتأكيد عبد السلام، على أرض الواقع كنا نقول منذ بداية العملية هناك خط ناري بدأ من أقصى الجنوب على الساحل الغربي ووصل إلى مناطق خورستان، ثم بعد ذلك بدأ يتشكل خط ناري ثاني من مناطق كرمان إلى مناطق أصفهان. عسكريا بدأنا نلمس أننا أمام منطقة نار تشكلت ضمن هذه المنطقة على الخارطة بين الخطين الحمر، وبالتالي يبدو الجانب الأمريكي يعمل برتابة نارية معينة. الملفت في العمليات التي ظهرت يوم أمس أن العمل العسكري انتقل إلى مستوى جديد، هذا المستوى بدأت عمليات الاستهداف في خورستان إلى رستان إلى همدان باتجاه طهران حتى وصلت إلى سمنان. هذا الأمر نربطه بما تحدثنا به قبل قليل من الاستهداف في المنطقة النارية على الساحل الغربي، بمعنى أننا أمام منطقة بدأت تتشكل على الساحل الغربي، ويبدو أن هناك كوريدور جوي بدأ يتم إنشاؤه لتنظيف هذا الكوريدور الجوي من أي دفاعات جوية على طوله ولغاية سمنان. الهدف سمنان لأن سمنان تعتبر منطقة الصواريخ الرئيسية ومنطقة اختبار الرؤوس المتفجرة.
1: قبل أن أنتقل للحصار على الموانئ، الجانب الإيراني في ذات الإطار قال إن بالنسبة له السيطرة على المضيق ستكون من أي شبر من على الأراضي الإيرانية، ولن يكون هذا الأمر عائق، هذا الخط الجديد أو المسار الجديد للاستهدافات في جنوب إيران المشرفة على الخليج وعلى المضيق، هل يمكن أن يتحقق للإيرانيين ذلك؟
0: أترجم سؤالك على الخارطة مباشرة عبد السلام، هذا مضيق هرمز، هذا الكتف الجغرافي الذي يتمحور الصراع تقريبا باتجاه هذا الكتف الجغرافي، هناك تواجد لحاملات الطائرات الأمريكية بالقرب من هذا المسار، بالتالي نستطيع أن نقول أن وجود المدمرات أرلي بيرك ووجود الحامل الطائرات USS لينكولن يستفاد منها من قبل الجانب الأمريكي بإطلاق الصواريخ الدقيقة باتجاه العمق الإيراني وباتجاه مناطق بندر عباس وسيرك وجاسك. الإجابة على سؤالك تكمن أنه إذا بقي الجانب الإيراني يملك قدرات غير تقليدية لبحرية الحرس الثوري الإيراني يمكن له أن يقوم بالتهديد الذي أعلن عنه، أي بمعنى أن يقوم بإرسال صواريخه من العمق الإيراني إلى مضيق هرمز. ولكن رتابة العمل العسكري الأمريكي بخلق مناطق نارية تحدثنا عنها بعمق 15 إلى 20 كيلومتر، هذا يدفع مدى النار الناري لإيران إلى الخلف إلى العمق إلى الوسط في إيران، الأمر الذي قد يعيق عملية السيطرة على مضيق هرمز.
1: هل يمكن قياس نجاح الجانب الأمريكي في حصار الموانئ أو استئناف الحصار للموانئ الإيرانية من خلال الأيام الماضية؟
0: يعني لغاية الآن من المبكر الحكم على ذلك.

0: على أرض الواقع من الصعوبة بمكان القيام بإرسال قوات برية يمكن أن تتواجد على هذه الجزيرة التي يمكن أن نسميها جزيرة معزولة، لأن ذلك يضع هذه القوات بما يعرف عسكريا بمنطقة تقتيل. لاحظ عبد السلام على هذه الشاشة حجم الأرمادة الأمريكية، حجم القطع البحرية الأمريكية التي تنفذ الحصار والتي تسند العملية الجوية. صحيح أنها كبيرة، ولكن من الصعوبة بمكان أن يتم استثمار القوة البحرية في عمليات إنزال على جزيرة مثل هذه الجزيرة، لأن ذلك يضع القوات أمام النار الإيرانية.
1: وهذا يقودنا إلى السؤال نختم به، إذا كان الهدف الموضوع هو تأمين الملاحة وسير الملاحة في مضيق هرمز، هذه الإجراءات العسكرية هل يمكن أن تنجح؟
0: يمكن أن تعطل قدرات الجانب الإيراني، يمكن أن تضعف قدرات الجانب الإيراني، لكن لا يمكن أن تدفع باتجاه السيطرة بريا، بمعنى بالمفهوم العسكري البوت أون ذا جراوند، يعني لا يمكن أن يتم عملية إبرار من الساحل إلى البر للقوات البرية، لكن يمكن للقوات الأمريكية أن تسيطر على مضيق هرمز بالنار وليس بالقوات.
1: شكرا جزيلا لك نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي عقيد نضال أبو زيد، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الفقرة، نعود مجددا إلى غرفة الأخبار لمتابعة هذه التغطية.
2: شكرا لك عبد السلام، ونتابع مع ضيوفنا بالتحليل والمناقشة. معنا هنا دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، معنا أيضا السيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ومعنا دكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك السيد هاردينجر، يعني من بين الأهداف التي استهدفت بهذه الضربات الأمريكية منشآت مدنية منها مستشفى أطفال في منطقة الأهواز، ما الهدف من ذلك؟ وألا ترى فيه توسيعا خطيرا لبنك الأهداف يتجاوز هدف حرية الملاحة؟
3: شكرا. من الأفعال الحساسة في هذا التصعيد هو أن الجانبين امتنعا أو اقتصرا في أهدافهما على الأهداف العسكرية، ولكن مع زيادة الأهداف سنشهد حوادث أو مرات تستهدف فيها المواقع المدنية نتيجة قربها من البنى التحتية العسكرية، يمكن أن تضرب الأهداف أو النقاط المدنية التي يجب تفاديها. استهداف المنشآت المدنية لن يساعد في المسار أبدا.
2: يعني يمدح دائما الرئيس الأمريكي ترامب الجيش، ويعني تفوق السلاح الأمريكي وتوفر هذا الجيش على أسلحة ذكية يفترض أنها تميز الأهداف العسكرية من المستشفيات، بالتالي ما الهدف إذن من استهداف هذه المواقع؟
3: الذخائر المستخدمة والمواد المستخدمة جيدة، ولكنها ليست من دون خطأ. لقد رأينا أن الهجمات تزيد في الأيام الماضية، وقد يحصل أن الأهداف المستهدفة باستخدام المعلومات الاستخباراتية قد لا تصاب بنسبة 100%، مثل ما رأينا خلال الساعات 24 الماضية. زاد النطاق الجغرافي للاستهداف، وبذلك تزيد مخاطر خلال الساعات 24 الماضية، وينبغي أن يصل الجانبان إلى نقطة يعودان فيها إلى المفاوضات. ما زلنا في إطار العمليات المستمرة في المنطقة.
2: سيد أصلاني، في المقابل يؤكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أنه إذا كان ترامب مصرا على انتهاكاته لمذكرة التفاهم فعليه أن يتوقع الكشف عن مفاجآتنا. ما الذي يمكن أن يفهم من كلمة مفاجآت هنا؟
3: يشير ذلك إلى أن إيران في حال زيادة التصعيد تنوي توسيع نطاق وحجم الصراع. من الخيارات قد يكون إغلاق باب المندب، الأمر الذي قد يكون له تداعيات اقتصادية أكبر على المنطقة وعلى سوق الطاقة العالمية. وإيران تعرف جيدا إلى أي مدى ترامب حساس فيما يتعلق بأسعار النفط والوقع الاقتصادي.

0: اقتصادي للصراع، ولذلك يحاولون استخدام ورقة الضغط هذه من أجل الردع ووقف توسع الهجمات الأمريكية ضد إيران. مع مرور الوقت نرى أن بنك الأهداف الأمريكية والإيرانية يتوسع ولا يقتصر على الجزء الجانبي من البلد أو جنوب شرق مثل سيستان وبلوشستان. نرى أيضا هجمات في المناطق التي فيها ميناء تشابهار في إيران، وهو الميناء الوحيد على المحيط. ذلك يعني أنهم يريدون قطع الطرق البديلة عن إيران في وجه الحصار البحري. وهناك مجموعات مسلحة تهدف إلى زرع الفوضى في البلد. ومع استمرار الحرب نرى أن الأهداف تتوسع ويؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد. لقد سألت سابقا عن استهداف المستشفى. يبدو وكأن هناك رغبة أو نية بتخويف الرأي العام والضغط عليه من أجل أن يضغط بدوره على الحكومة لتغيير حساباتها. والرئيس ترامب يهدد باستهداف المحطات والجسور، وهي بنى تحتية مدنية وتضغط على الناس والمواطنين. يبدو أنه يريد أن يضغط على الحكومة الإيرانية من خلال المواطنين والرأي العام.
1: بالتالي كيف تنظر إيران الآن للمسار التفاوضي؟ يعني هل تخلت عنه مع كل هذا التصعيد، وأصلا مع حالة عدم الثقة الموجودة مع الأمريكيين، أم أن هناك أمل في أن يستأنف هذا التفاوض؟
0: كان في البداية منذ الأساس هناك نقص في الثقة من الجانب الإيراني بالجانب الأمريكي، ونسمع بموقف البعض في إيران الذين يعارضون هذه المفاوضات. ما حصل مؤخرا هو شعور بالتردد وأن المسار الدبلوماسي ليس المسار المناسب. بالنسبة لإيران من الأهم أن يروا ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية وليس ما تقوله. مذكرة التفاهم تم الوصول إليها، والأهم من نصها هو تنفيذ بنود المذكرة. وبما أن المذكرة لا تطبق، أعتقد أنه سيكون من الصعب أن نرى الفريق المفاوض الإيراني متجها إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الأمريكي. مع ذلك يبذل الوسطاء الجهود من أجل إنقاذ هذه العملية، ولكن نتيجة التصعيد قد لا يكون عندهم أمل كبير في الوقت الحالي.
1: دكتور عبيدي، أين ترى مصير هذا التفاهم في إسلام أباد من كل ما يجري؟ هل ما زلنا ضمن نطاق يعني الضغط من أجل تحسين الأوراق التفاوضية، أم أننا تجاوزنا هذا المسار؟
2: يعني رغم التصعيد العسكري، لكن أعتقد مؤشرات العودة إلى التفاوض ما زالت مطروحة. وهناك تصريحات يعني جاءت متلازمة بين تصريح القيادة في إيران على في النهاية تصريح محمد باقر قليباف الذي تحدث على أهمية الدبلوماسية، تصريح كذلك فانس نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مهم جدا، وتصريح كذلك آخر تصريح وتصريح من قبل باكستان، والتصريح كذلك وزارة الخارجية القطرية. معنى ذلك أن الوسطاء لا يمكن في النهاية أن يعلنوا عن تدخلهما في المفاوضات إلا إذا كانت هناك إشارات إيجابية من قبل أصحاب القضية، يعني من قبل الولايات المتحدة وإيران. تصعيد مستمر، هناك توسيع صحيح أو لنقول تغيير في طبيعة الأهداف التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقبل في النهاية بمغلق مضيق هرمز، ولا يمكن أن تعطي لإيران هذه المبادرة وهي قضية ربح الوقت، ولذلك تصعد، لكن الهدف يبقى دائما العودة إلى التفاوض.
1: ولكن أيضا قليباف يقول لا معنى لهذه المذكرة إن لم تجني إيران ثمارها. هناك انطباع أيضا في الداخل الأمريكي بأن واشنطن ليست راضية بهذه المذكرة، وهناك اتهامات بأن المذكرة تخدم إيران أكثر. بالتالي هل ما زال لها معنى، أم أننا نتجه للتفاوض حول اتفاق جديد؟
2: ما زال لها معنى. بالعكس، يعني الجانب الإيراني كان يقول بأن هذا انتصار دبلوماسي يعني منذ البداية. صحيح أن لم يتم التقيد ببعض بنود المذكرة، لكن إيران صورت المذكرة بأنها فعلا انتصار كبير للدبلوماسية الإيرانية، وهي كذلك، وصورت أنها انتكاسة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لواشنطن أنت محقة، هناك انتقادات كبيرة داخل الإدارة الأمريكية وخارج الإدارة الأمريكية. الرئيس الأمريكي قال بأن هذا أفضل اتفاق تحصلنا عليه منذ 3000 سنة. فانس قال كلام مهم جدا أمس، قال بأن الذين ينتقدون التفاوض هل لديهم وسيلة أخرى، قال بأن الحرب أو التصعيد هو أمر هو أداة، وكذلك الدبلوماسية هي أداة أخرى. يعني أن هناك فعلا اقتناع لدى الإدارة الأمريكية، خاصة من قبل نائب الرئيس الذي فوض رسميا من قبل ترامب لإدارة هذه المفاوضات. من جانب الإيراني أعتقد أن بالعكس مذكرة التفاهم حققت العديد من الإنجازات، يجب أن لا ننكر ذلك. مذكرة التفاهم حققت وقف إطلاق النار، حققت كذلك تراخيص بيع النفط، كذلك رفع الحصار البحري، وكذلك الإنجازات التي يمكن أن تأتي بعد، خاصة قضية الأموال المجمدة والصندوق الاستثماري. فالقول بأنها لم تحقق شيء، لا أعتقد ذلك. أنا أرى فعلا بأن هناك سجال داخلي، وهناك جناح متشدد لا يريد العودة إلى التفاوض، إلى المسار الدبلوماسي.
1: سيد هاردينجر، تصريحات ديفانس لافتة جدا، يعني إن كان دفاعه عن التفاوض، أيضا انتقاده بهذا الشكل وبهذه اللهجة للدور الإسرائيلي في الضغط عليه باعتباره مدافعا عن التفاوض. كيف تقرأ هذه التصريحات؟ هل تعبر عن خلافات داخل الإدارة الأمريكية؟ هل هي خطاب انتخابي من ديفانس أم ماذا تحديدا؟
0: قد يكون جانبا من الاثنين. نرى نائب الرئيس يعيد التأكيد على ما قاله الرئيس ويقوله منذ الأيام الماضية، ينبغي الوصول إلى الاتفاق، المفاوضات ما زالت ممكنة. نائب الرئيس أعاد التأكيد على ذلك، وقد أبعد أو فصل بين واشنطن وتل أبيب، وهذا نادرا ما يحصل في التاريخ الدبلوماسي الحديث. قد يكون في ذلك مؤشر على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقاوم إسرائيل فيما يخص البنود الأساسية في مذكرة التفاهم. الرئيس قال مرارا أنه حصل على طلب أو أن إيران نقلت أنها جاهزة للاتفاق، ولكنه لم يوضح، ولم يوضح نائب الرئيس ما هي اللغة واللهجة التي يطلبانها من أجل المبادرة في هذا المسار. لقد بدأوا بالمسار وتم صياغة مذكرة التفاهم، ولكن ليس واضحا في حال كان هناك طلب الوصول إلى الاتفاق ما هي اللهجة المطلوبة من أجل البدء به.
1: ألا يحمل ذلك يعني توافقا أو تطابقا نادرا مع الموقف الإيراني بأن إسرائيل تؤثر سلبا على الدور الأمريكي في هذه الحرب، وأن هي من حرضت الأمريكيين على دخول هذه الحرب، يعني وهذا ما كانت تكرره طهران منذ البداية وينفيه الأمريكيون وينفيه ترامب بنفسه. كيف ستؤثر هذه التصريحات ليدي فانس على سير هذه المفاوضات وعلى التعامل الإيراني أيضا مع المواقف الإيرانية الأمريكية مستقبلا؟
0: نقطة مهمة جدا، وهو توافق نادر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أن إسرائيل عليها أن تكون جزءا من الحل وليس المشكلة، وعلى ضرورة أن تطلع الولايات المتحدة الأمريكية ولا سيما الرئيس الأمريكي بدور إيجابي ومقاومة ثابتة في وجه رئيس الوزراء نتنياهو كي لا يعرقل المحاولات المتجددة للدبلوماسية. قد يكون ذلك أمر تتقبله إيران وترحب به، لطالما قررت أن إسرائيل ومعظم القيادات في إسرائيل لم يكونوا لصالح أو داعمين للمفاوضات ومذكرة التفاهم، إنما لا يمكن أن يسمح لهم بتخريب الموضوع. وينبغي أن تعرف القيادة الإيرانية أنه في حال استؤنفت المحادثات والمفاوضات فالإدارة الأمريكية سوف تضغط وتقاوم من أجل أن يكون الإسرائيلي هنا جزءا من الحل وليس من المشكلة.
1: سيد أصلاني، إذا بقينا على هذا الوضع، ضربات شبه يومية أمريكية مع توسيع بنك الأهداف، العقوبات أعيد تفعيلها، الحصار البحري أيضا، ما حدود قدرة طهران على الصمود في هذا الوضع وامتصاص كل هذا الضغط؟
0: تريد
3: طهران أن تبعث برسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مفادها أنها لا تستطيع تغيير وضع المضيق بالقوى العسكرية. في العملية العسكرية التي دامت 40 يوما لم تغير طهران موقفها، ولا يمكن أن تتوقع أن الصراع الذي ما زال حتى الآن محدودا ستغير موقفها.
4: By the time that the two sides are not back to the negotiating table, expecting any
3: يتوقع
4: kind of somehow difficult.
3: سيكون صعبا أن نتوقع أي تسوية ما دامت الأطراف تتواجه ونرى أن هناك محاولة تعزيز الموقف. وعادة في إيران عندما تزداد الضغوط تصعب موقفها ولا تلينه، وهناك سوء الفهم التصور في الولايات المتحدة الأمريكية أن أي ليونة في الموقف الإيراني ستفسر كضعف، ولذلك طالما لم تغير الولايات المتحدة الأمريكية موقفها أو سلوكها فلن تغيره إيران.
1: ما تبقى من وقت سيد العبيدي، يعني العامل الاقتصادي هنا كيف يؤثر على حسابات وخيارات كل طرف؟
2: يلعب دور كبير بالنسبة للإيرانيين. يعني صحيح كما تفضلتي إيران يمكن أن تستوعب في النهاية وأن تمتص هذه العمليات، لكن ليس لأجل غير مسمى، هي تريد أن تستمر لأنها تعلم جيدا أن الوقت لا يعمل في صالح الرئيس ترامب، ولذلك هناك تصعيد وتصعيد في النهاية متصاعد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. صحيح هو منضبط حتى لا يخرج عن السيطرة، لكن هناك هذا التصعيد لديه تكلفة اقتصادية كبيرة على إيران، ويمكن في النهاية أن يؤدي أصلا بالاقتناع بفكرة إجبار إيران على قبول فتح المضيق الجنوبي. أنا أعتقد أنه لا بد أن نتجه نحو صيغة ما تحفظ ماء الوجه لإيران بالاحتفاظ،
1: يعني ضغط على إيران أكثر،
2: ضغط على إيران أكثر حتى يتم فتح حتى وإن كان فتح جزئي.
1: شكرا لك دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أشكر أيضا ضيفنا السيد مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، كما أشكر ضيفنا الدكتور حباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. الآن إلى لبنان، حيث قال وزير الخارجية يوسف رجي إنه لا عودة لازدواجية السلطة ولا مكان بعد الآن للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة. وأضاف الوزير أن قرار إنهاء عمليات حزب الله قرار سيادي لبناني، وسبقه الاتفاق الإطاري ومهد له الطريق. وأكد الوزير أن انتشار الجيش في كل لبنان لا ينفصل عن انسحاب إسرائيل بالكامل من الأراضي التي تحتلها. في إسرائيل قال مكتب وزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه أكد في اتصال مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إصرار إسرائيل على البقاء في المنطقة الأمنية في لبنان. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، وأيضا أرحب من فرون في قضاء بنت جبيل بمراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أبدأ معك فاطمة لتقربنا أكثر من آخر المواقف الإسرائيلية، أيضا هذا الاتصال الذي جرى بين كاتس وهيكسيث.
5: صحيح سهام، هذا الاتصال هو الموقف الرسمي الإسرائيلي الوحيد حيال آخر التطورات فيما يتعلق بموقف إسرائيل إزاء التواجد العسكري في لبنان وسوريا وقطاع غزة. يعتبر كاتس بأن إسرائيل متمسكة بهذا الموقف على اعتبار أن المناطق العازلة والمناطق المحتلة ستؤدي في نهاية المطاف إلى تأمين الحدود الإسرائيلية والبلدات الإسرائيلية الحدودية. ويبرر هذا الموقف في الحقيقة خلال اتصاله مع نظيره الأمريكي بأنه جزء من الدروس والعبر المستخلصة على المستوى الأمني من عملية 7 أكتوبر، لذلك هو يستند إلى هذه الجزئية ويبرر هذا الموقف بأنه جزء من هذه العبر المستفادة والدروس، وبأن إسرائيل تسعى لمنع تكرار مثل هكذا هجوم. هذا الأمر أيضا يتقاطع مع تطورات ميدانية كانت قد كشفت عنها صحيفة معاريف الإسرائيلية، بحيث أنها ذكرت سهام بأن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية في جنوب لبنان، وصفت بأنها ثابتة، وقد تحمل هذه المسألة بعض التداعيات على مستوى العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وتؤدي إلى صدام جديد ما بين وجهة النظر التي يحملها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والموقف الإسرائيلي الرسمي الذي يعبر عنه أيضا بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية. وكان قد سبق ذلك بأن طلب دونالد ترامب من بنيامين نتنياهو أن يكون هنالك عمليات لسحب القوات الإسرائيلية من هذه المناطق المحتلة من أجل تثبيت التفاهمات التي تم التوصل إليها، ولكن يخرج كاتس مرة أخرى ليقول لنظيره الأمريكي بشكل علني بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ولا من الأراضي السورية ولا من قطاع غزة. وهذا الأمر أيضا كان قد صرح عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا. كل هذا يأتي بعد أن كان هنالك جولة جديدة من المفاوضات المباشرة قد جمعت الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي في روما يوم أمس، وكان هنالك تسريبات إسرائيلية تتحدث بأن هنالك تفاهمات جدية بخصوص تنفيذ انسحابات جزئية من منطقة تجريبية محددة تحتلها إسرائيل، بالإضافة إلى منطقة أخرى محاذية لتموضع القوات الإسرائيلية، ولكن حتى هذه اللحظة لا تعليق رسمي إزاء مخرجات هذه المحادثات، ولا يوجد هنالك أيضا موعد محدد بخصوص تنفيذ عملية الانسحاب هذه.
1: شكرا لك فاطمة خميس مراسلة الجزيرة من رام الله. إيهاب، في المقابل كيف ينعكس كل هذا على المشهد ميدانيا؟ ما الذي ترصدونه؟
6: الجيش اللبناني يواصل تسيير دوريات، وأعلن عن هذا الأمر في مناطق خط المواجهة، وهي المنطقة التي تمتد من صريفة في قضاء سور إلى بلدات أخرى تقع في قضاء بنت جبيل، وصولا إلى هذه المنطقة التي نتواجد فيها وهي فرون، وهي إحدى المنطقتين التجريبيتين التي تخضع لسلطة الدولة اللبنانية. هناك اجتماع سيعقد يوم غد بين الجيش اللبناني واجتماع أمني عسكري والجانب الإسرائيلي بوساطة أمريكية للبحث في تفاصيل إضافية ترتبط بما جرى الاتفاق عليه في اجتماع روما الأخير، وهو كان اجتماع السادس من نوعه بين لبنان وإسرائيل بشأن بسط سلطة الدولة اللبنانية والانسحاب الإسرائيلي. لبنان الرسمي يريد تنفيذا سريعا لاتفاق الإطار وتسليم هاتين المنطقتين، أي فرون وزوتر الغربية التي تقع عند تخومها، إلى الجيش اللبناني، ومن ثم الانطلاق إلى مناطق تجريبية أخرى. فلبنان يريد بسط سلطة الدولة اللبنانية، يرى بأن الولايات المتحدة تستطيع أن تلعب دورا بالضغط على إسرائيل لدفعها إلى الانسحاب، وهو معبر عنه الرئيس الأمريكي. وقال الرئيس اللبناني إن ملف لبنان على طاولة دونالد ترامب. في كذلك هناك مواقف دولية غربية أوروبية وكذلك عربية تدعم الموقف اللبناني، وفق ما جاءت تصريحات عدد من المسؤولين خلال الأسابيع الماضية. وأيضا هناك انتقادات محلية من جانب حزب الله الذي يرى بأن اتفاق الإطار ليس من مصلحة لبنان، يقدم لإسرائيل كثير من التنازلات، ويرى فيه إذعانا للجانب الإسرائيلي ويعترض عليه بشكل كبير. لبنان يتحضر خلال الأيام المقبلة لتنفيذ اتفاق الإطار ومجرى التواصل إليه في روما، انطلاقا من المنطقتين التجريبيتين زوتر الغربية ومنطقة فرون. كاميرا الجزيرة وصلت إلى المنطقة الفاصلة بينهما وعاينت عند حاجز للجيش اللبناني ماذا هناك في هذه المنطقة، وكيف ستتحرك القوات العسكرية، وما هي أهميتها على المستوى الجغرافي في تلك البقعة. نحن الآن في آخر نقطة للجيش اللبناني عند نقطة تفصل بين بلدة فرون وقعقعية الجسر وزوتر الغربية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، وهذه المنطقة هي منطقة عمليا رمادية تدخل إليها القوات الإسرائيلية وتخرج منها. النقطة التي نتواجد فيها تتبع عمليا لبلدة فرون، وهذه البلدة تقع في نطاق المنطقة التجريبية الثانية، وهي خاضعة لسلطة الجيش اللبناني. الجيش اللبناني يواصل تمركزه في هذه المنطقة ويسير دوريات وفقا لما أعلنت قيادة الجيش، وكذلك يقوم بدوريات مستمرة على طول المنطقة التي تقع تحت سيطرته والتي تقابل مناطق التي تحتلها إسرائيل والمعروفة باسم المناطق الصفراء. وإذا ذهبنا باتجاه الخلفية الآن، يمكن مشاهدة جسر قعقعية الجسر. هذا الجسر الذي يقع في خلفية الصورة، جسر قعقعية الجسر، والذي قصفته إسرائيل إبان الحرب وقطعت الطريق الذي يصل منطقة بنت جبيل بالنبطية وصولا إلى مناطق مرجعيون. وهذه المناطق يجري قصفها باستمرار من الجانب الإسرائيلي، وكذلك تتوغل فيها القوات الإسرائيلية من منطقة زوتر الشرقية باتجاه منطقة زوتر الغربية، وزوتر الغربية في أعلى التلة في خلفية الصورة، وهي منطقة قلنا أنها رمادية، والقوات الإسرائيلية تتوغل من اتجاه زوتر الشرقية باتجاه وتقوم بتفجيرات وكذلك بإطلاق نار باتجاه هذا الوادي المعروف باسم وادي الحجير الذي يفصله نهر الليطاني وهذا الجسر عند بلدة قعقعية الجسر. إيهاب العقدي، الجزيرة، قعقعية الجسر، جنوب لبنان.
1: شهدت العاصمة الأوكرانية مظاهرة احتجاجا على استقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدروف، وجاءت استقالة وزير الدفاع الأوكراني عقب إعلان زيلينسكي إعفاء رئيسة الحكومة الأوكرانية يوليا سفيردينكو التي تسلمت مهامها قبل عام واحد وعزلها البرلمان قبل يومين. هذه صور مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف، إذن توثق جانبا من هذه المظاهرات التي خرج فيها مئات الأوكرانيين كما ذكرنا احتجاجا على استقالة وزير الدفاع الأوكراني.

0: معنا من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. عمر، ضعنا أكثر في مشهد الاحتجاج هذا، وأيضا قربنا من حيثيات استقالة هذا الرجل المعروف بإنجازات عسكرية مهمة وبنزاهته كمسؤول أوكراني.
1: هذا صحيح سهام، كل هذه الاحتجاجات التي لم يسبق لأوكرانيا أو كييف أن شهدتها خلال سنوات الحرب لاستقالة وزير أو مسؤول أوكراني، باستثناء ما حدث لإقالة جماعية سبقت لمكتب مكافحة الفساد الوطني هنا في أوكرانيا. لماذا ميخائيل فيدروف بالتحديد؟ لأنه هو الرجل الذي خلال عدة أشهر فقط من تسلمه لهذا المنصب استطاع أن يقلب موازين القتال باعتراف الأوكرانيين جميعا وحتى حلفاء أوكرانيا. هو عراب فكرة الاستهداف البعيد المدى، بل إنه هو الشخص الذي أشرف بشكل مباشر على برامج تطوير المسيرات الأوكرانية بعيدة المدى، والتي وصلت وفقا لزيلينسكي وفق الأهداف التي تقصفها إلى نحو 2500 كيلومتر بعيدة عن الحدود. هو الذي كما يقول الأوكرانيون وكما تشير التقارير ومطالب هؤلاء المحتجين إلى أنه حد بشكل كبير من عمليات الفساد التي كانت تشوب صفقات الأسلحة التي تشهدها وزارة الدفاع، والإصرار على أساليب الحرب القديمة والتقليدية التي كلفت البلاد أموالا طائلة، إضافة إلى عدم جدواها وخسارة أوكرانيا لكثير من أراضيها خلال الفترة الماضية. ليس ذلك فقط، بل إن فيدروف أيضا معروف بمواقفه الجاهرة بمعارضة خطط قائد الأركان ألكسندر زيلينسكي سيرسكي المقرب من الرئيس الأوكراني في أكثر من مناسبة، وتحديدا في قضية مدفعية الميدان. للابتعاد عن الخوض بالتفاصيل، هو رجل يرى فيه الأوكران شابا أوقف كثير من عمليات الفساد، تحدى المنظومات القديمة وأيضا الرجالات المحسوبة أو الفريق المحسوب على الرئيس ومقربيه. يتحدث بصراحة وبانتقاد عن الخطط العسكرية، وأنه إن استقالته اليوم جاءت احتجاجا على تصرف قال أنه غير صحيح بإقالة حكومة لم تكمل حتى عاما واحدا فقط بالنظر إلى إنجازات وزارته على الأقل. هذه الاستقالة أيضا تبعتها استقالة لعدد كبير من الضباط، سواء نائب قائد الأركان الجوية والقوة الجوية، إضافة إلى قادة من الفرق الميدانية المشهورة هنا في أوكرانيا والعاملة على الجبهة الشرقية، يعني اعتراضا على هذه الاستقالة. بعجالة فقط، قبل دقائق من الآن الرئيس زيلينسكي أصدر بيانا تحدث فيه حول هذا الأمر، وقال إن فيدروف سيبقى مع فريقه، سيحتفظ بفريقه، ولكن زيلينسكي والرئاسة هي التي ستحدد دوره في المستقبل. وكان فيدروف اليوم بعد بيان الاستقالة قد عقد مؤتمر تحدث فيه عن إنجازات الوزارة خلال الفترة المنصرمة وانتقاده لتصرفات بعض القادة.
0: وهذه الاستقالة تحملنا للسؤال عن المشهد ككل، يعني أيضا أسباب إعفاء رئيسة الحكومة بعد مدة وجيزة من تسلمها لمنصبها، بالتزامن مع الجدل الكبير في أوكرانيا حول موضوع الفساد. ما الذي يجري تحديداً؟

0: زيلينسكي كان قد حسم هذا الجدل وربما أجاب عن هذا السؤال في بيان طويل له عن التعديلات الوزارية بالقول إن البلاد تحتاج للتغيير، تحتاج إلى ضخ دماء جديدة، إلى أفكار جديدة، إلى استراتيجية جديدة تساعد البلاد بالعبور بهذه المرحلة، مرحلة الحرب، سواء على المستوى السلمي إدارة البلاد ماليا واقتصاديا وأيضا اجتماعيا، أو حتى على مستوى ما تخوضه أوكرانيا في من حرب طويلة المدى وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على البلاد. الحديث هو عن التغيير وضخ الدماء الجديدة. وبالمناسبة زيلينسكي كان قد سمى رئيس وزراء جديد وتمت الموافقة عليه في البرلمان بأغلبية 289. الحديث هو عن التغيير، الابتعاد عن النمط القديم وضخ الدماء الجديدة، ولكن من منظور آخر فيدروف واحد من هؤلاء الدماء الجديدة، نتحدث عن وزير ربما لم يصل إلى 40 عاما، كان فيما سبق في حكومة سابقة بقيادة الرئيس زيلينسكي ورؤساء وزراء سابقين وزيرة للبنية الرقمية، وهو الذي قاد ثورة في البلاد فيما يخص البنية الرقمية من تحديث مؤسسات الدولة ودمجها بالخدمات الإلكترونية، وبعد ذلك انتقل لتطوير أسلحة المسيرات ويدين له الأوكرانيين بالفضل.
1: مراسل الجزيرة كنت معنا من كييف. والآن رأس الساعة، وهذا تذكير بأهم التطورات في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة واتساع امتداداته إلى العراق وسوريا وتفاصيل التصعيد في لبنان. البداية من سوريا، حيث أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط تهريب شحنة أسلحة معدة لحزب الله عبر الحدود السورية العراقية، وأكدت أنها لن تسمح باستغلال الأراضي السورية كمنطلق لتهريب الأسلحة أو تنفيذ أي أنشطة تهدد الأمن السورية أو دول الجوار. وفي العراق، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية إنها شكلت لجنة لمعرفة تفاصيل عملية تهريب أسلحة وصواريخ عبر حدود العراق نحو سوريا. وفي تطور آخر، نقلت رويترز عن شركة دانا غاز أنه جرى إغلاق مرافق الإنتاج الرئيسية في حقل خورمور بالعراق جراء تهديدات أمنية. وفي طهران، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم. هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إنه إذا كان ترامب مصرا على انتهاكاته لمذكرة التفاهم فعليه أن يتوقع الكشف عن مفاجآتنا. من جانبه، هدد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء بتدمير البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها بضرب البنية التحتية في إيران. ومن جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها قصفت أهدافا عسكرية إيرانية في جزيرة طنب الكبرى وقرب بندر عباس. في واشنطن، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إسرائيل أنفقت ثروة لتقويض المفاوضات مع إيران وتشويه سمعة كل من كان يسعى للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص الذين تلقوا ذلك التمويل كانوا يهاجمونه بطرق غير نزيهة على الإطلاق. في الملف اللبناني، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل كاتس أكد في اتصال مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إصرار إسرائيل على البقاء فيما وصفه بالمنطقة الأمنية في لبنان. هذا وقال مراسل الجزيرة إن بلدة النبطية الفوق جنوبي البلاد تعرضت لغارة إسرائيلية. أرحب بمراسلينا ومن بغداد تحديدا مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف الذي نبدأ معه. سامر، ما جديد إذن محاولات السلطات للتحقق من طبيعة ما جرى في ميناء البصرة؟
2: في ميناء البصرة يبدو أن السلطات العراقية حسمت أمرها حينما قالت أن عمليات تحميل ناقلات النفط بالنفط العراقي ما زالت مستمرة، لم تتأثر. بعض المصادر تتحدث عن أن الهجوم على ناقلة نفط تحمل النفط العراقي جرى في المياه الإقليمية وليس داخل الموانئ، ما استدلت به وزارة النفط خصوصا في بيانها الأخير أن العمليات ما زالت مستمرة وأن هناك تحقيق سيجري بخصوص هذا الاستهداف. إذا ما تحدثنا عن فترات سابقة فهذا ليس الاستهداف الأول، كان هناك أيضا هجوم بطائرة مسيرة مرت بأجواء البصرة وسقطت في أراضي تابعة لمحافظة البصرة يوم أمس، بالتالي هي عمليات متكررة.

0: متكررة هناك، ولكن ما تؤكده السلطات الرسمية أنها ما زالت مستمرة بعملها في الموانئ.
1: وأيضا ما الذي تقوله خلية الإعلام الأمني فيما يخص تشكيل لجنة لمعرفة تفاصيل عملية تهريب أسلحة وصواريخ عبر حدود العراق نحو سوريا؟ ما الجديد أيضا؟
0: بيان الخلية تحدث عن تشكيل لجنة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة وهو نفسه رئيس الوزراء علي الزيدي للتحقيق في هذا الأمر. اعتبرت الحادثة تتعلق بالأمن الوطني العراقي، وأيضا لا يمكن السماح للتأثير على العلاقات بين البلدين من خلال هكذا حوادث. ولكن ما وصلنا قبل قليل من مصادر محلية رسمية في محافظة الأنبار التي تشرف على المنافذ هناك، نحن نتحدث عن منفذ التنف من الجانب السوري، هو نفسه منفذ الوليد بالقرب من الحدود العراقية الأردنية أيضا، هو ما مرت من خلاله الشاحنات وألقى السوريون أو السلطات السورية هناك القبضة عليها. هذا المصدر يتحدث للجزيرة ويقول أن عدد كبير من المسؤولين في المنافذ الحدودية هناك تم استدعاؤهم إلى بغداد اليوم للتحقيق معهم بشأن هذه الحادثة. لم تعلن خلية الإعلام الأمني حتى هذه اللحظة توقيت الحادثة ومتى وقعت بالضبط ومتى ألقي القبض على سائق الشاحنة الذي مر مع ناقلات النفط الحوضية أي المركبات من الحدود العراقية السورية، ولكن هذه الناقلة التي كان يستقلها كانت تحمل أسلحة بالفعل كما استعرضت السلطات السورية هناك. تعترف بغداد بهذا الأمر وتقول بأنها ستحقق بشكل مكثف بهذا الخصوص، يرجح أن تكون العملية وفقا لهذا المصدر أنها وقعت الأسبوع الماضي.
1: شكرا لك سامر يوسف، تبقى معنا مدير مكتب الجزيرة من بغداد. وأرحب من دمشق بمراسل الجزيرة صهيب الخلف. صهيب، أيضا قربنا من آخر بيانات السلطات السورية فيما يخص ضبط كميات من الأسلحة والمتفجرات ضمن سهريج نقل كان قادما من العراق.
2: نعم، بحسب بيان هيئة المنافذ والجمارك السورية، فقد أثار صهريج يحمل النفط الخام من العراق إلى سوريا الشبهات لدى مروره في منطقة التفتيش الاعتيادية، فقرر طبعا عناصر إدارة الجمارك أن يقوموا بتفتيش أوسع وبشكل أدق، فاكتشفوا كميات من الأسلحة داخل الصهريج الذي جرى ضبطه طبعا وإحالة المواد المتفجرة فيه إلى الجهات الأمنية وإجراء الضبط اللازم بحسب طبعا بيان هيئة الجمارك والمنافذ البحرية والبرية السورية. البيان وزارة الداخلية السورية كان موسعا أكثر وقال بأن الصهريج الذي عثر على الأسلحة في داخله كان ضمن الصهاريج التي تنقل النفط الخام من العراق إلى بانياس السورية، وأن هذه الأسلحة طبعا تحوي صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وأيضا طائرات مسيرة. وبحسب بيان وزارة الداخلية السورية فإنها تعتبر هذا إدخال هذه الأسلحة إلى سوريا عملية يعني خلخلة للأمن داخل سوريا وأيضا في دول الجوار، لذلك فهي وفق بيان الداخلية لن تتهاون مع مثل هذه العمليات التي سوف تنال من طبعا الأمن والاستقرار وتزعزع الأمن والاستقرار في سوريا. في الحقيقة دخول صهاريج النفط العراقية من العراق إلى سوريا جاء بعد اتفاقية توصل إليها الطرفان قبل نحو 3 أشهر، وهي تدخل بشكل مستمر، نحو أكثر من 500 صهريج يدخل يوميا من العراق إلى سوريا عبر المنافذ البرية بين البلدين. نتحدث عن معبر التنف الحدودي الذي شهد محاولة عملية التهريب اليوم، وكذلك معبر الوليد ومعبر اليعربية. هذه المعابر كانت قد تسلمت الحكومة السورية إدارتها بعد اتفاق الدمج بينها وبين قوات قسد التي كانت تسيطر على هذه المعابر بعد وصول قوات الحكومة السورية وأيضا الأمن الداخلي الذي يتبع لوزارة الداخلية السورية إلى هذه المعابر. تم التوصل إلى الاتفاقية التي تقضي بنقل النفط الخام العراقي عبر المنافذ البرية بين البلدين وصولا إلى محطة بانياس و ميناء بانياس في البحر المتوسط لكي يجري نقل هذه الشحنات إلى الموانئ العالمية وتصدير النفط العراقي عبر الموانئ السورية. في الحقيقة دخول الصهريج العراقي كان محفوفا بالمخاطر. نحن كنا في منطقة بانياس قبل فترة وشاهدنا عملية وصول صهاريج النفط العراقية التي تصطف على شكل طوابير طويلة على الطرق الدولية وصولا إلى البحر المتوسط وإلى ميناء بانياس، ومن ثم تدخل تباعا إلى محطات التفريغ. يجري تخزين كميات النفط الخام داخل محطة بانياس قبل أن يتم نقلها بطريقة طبعا يعني هندسية معقدة إلى السفن في البحر المتوسط. لذلك فإن عملية نقل الأسلحة من داخل صهريج يمشي بين صهريج أخرى تنقل النفط هي عملية حقيقة معقدة وخطيرة جدا. لكن القوات الأمنية السورية وتحديدا الجمارك السورية أعلنت عن ضبط الصهريج عند دخوله إلى الأراضي السورية، وبحسب بيان وزارة الداخلية السورية فإن هذا الصهريج توقف لفترة في المنطقة الحدودية، ما أثار الريبة حوله وجعل القائمون على الأمن في المعبر الحدودي في معبر التنف الحدودي دفعهم لإخضاعه للتفتيش بشكل دقيق أكبر.
1: وكانت هناك مواقف أو موقف للداخلية السورية إذن تقول إنها لن تسمح باستغلال الأراضي السورية كمنطلق لتهريب الأسلحة أو تنفيذ أي أنشطة تهدد الأمن السوري ودول الجوار. شكرا لك صهيب الخلف مراسل الجزيرة، كنت معنا من دمشق. الآن إلى الملف الإيراني، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. أبدأ معك محمد، وجديد المواقف والتصريحات هناك في واشنطن، أيضا ما تصرح به القيادة المركزية الأمريكية.
3: نعم، لو بدأت ميدانيا، القيادة المركزية الأمريكية كانت أعلنت استكمال موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مراكز قيادة، منظومات دفاع جوي، وكذلك قدرات صاروخية ومسيرات، بالإضافة إلى مواقع للمراقبة الساحلية بينها منشآت في بندر عباس بالتحديد، حيث أكدت أن الهدف هو تقويض القدرات العسكرية الإيرانية ومنعها من تهديد الملاحة وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز. سنت كوم كشفت كذلك عن تشديد تنفيذ الحصار البحري بعدما أعادت توجيه سفينتين تجاريتين، وكذلك أعلنت تعطيل ناقلة نفط رفضت الامتثال للتعليمات الأمريكية في مؤشر حقيقة على توسع أدوات الضغط البحري والاقتصادي على الموانئ الإيرانية. سياسيا الرئيس دونالد ترامب أكد أن سياسة الضغوط القصوى تحقق نتائج جيدة، معتبرا أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنه في نفس الوقت ترك جميع الخيارات مفتوحة، سواء التوصل إلى تسوية مع طهران أو المضي في مزيد من التصعيد، في إطار ما يوصف بغموض ترامب الاستراتيجي في هذه المرحلة تجاه إيران. في موازاة ذلك، ترامب كان قد أعلن أمس مغادرة مواطنة أمريكية إيرانية بأمان، اعتبر الخطوة بادرة إيجابية من طهران في تطور يوحي بأن قنوات الاتصال بين الجانبين لم تنقطع بالكامل بالرغم من استمرار هذا التصعيد والمواجهات العسكرية واتساع نطاقها أيضاً. على صعيد التصريحات أيضا السياسية، كان هناك تصريحات لافتة قدمها نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في مقابلة مطولة مع بودكاست جو روغان الشهير، أوضح من خلاله ملامح عريضة لاستراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. أكد أن الهدف النهائي يتمثل في منع طهران من امتلاك سلاح نووي بشكل دائم. اعتبر أن الضربات العسكرية أضعفت البرنامج النووي الإيراني، لكنها لا تكفي وحدها، وأن التوصل إلى اتفاق طويل الأمد يبقى ضرورة لضمان عدم إعادة بناء هذا البرنامج. في سياق متصل انتقد فانس الأصوات الأمريكية الرافضة للتفاوض مع إيران، معتبرا أن بديلها هو قصف بلا نهاية. وكان في الحقيقة جيدي فانس قد أشار في هذه النقطة بالذات بأن الولايات المتحدة إن كانت ستعود إلى التصعيد العسكري فإنها ستقوم بهذه الخطوة لتحقيق هدف استراتيجي وليس القصف بصورة عشوائية أو بصورة لا نهائية. كشف أيضا أن الرئيس ترامب لم يكن متحمسا في البداية لخيار الحرب، لكنه اتخذ القرار عندما رأى أنه أصبح ضروريا. في هذا السياق وفي أكثر تصريحاته في هذا البودكاست إثارة، اتهم فانس جهات إسرائيلية بشن حملة سرية وممولة لإفشال المفاوضات مع إيران، وقال أنه تعرض لهجوم من أشخاص تلقوا أموال من تلك الجهات بسبب دفاعه عن المسار التفاوضي، مؤكدا أن أولويته هي خدمة المصالح الأمريكية، في تصريحات تعكس اتساع النقاش داخل الإدارة وأيضا داخل تيار ماغا أو أمريكا أولا بشأن العلاقة مع إسرائيل سهام.
1: شكرا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وأشير إلى الخبر العاجل على شاشتنا عن مصدر رسمي عراقي للجزيرة يقول رئيس الوزراء وجه اليوم بالتحقيق بعد إعلان الجانب السوري عن العملية، كما يقول نفس المصدر أيضا الرسمي العراقي للجزيرة. الجانب السوري أو عملية ضبط الأسلحة المخبأة في صهريج النفط داخل الأراضي السورية حصلت في 7 يوليو الجاري. أيضا ما زلنا في رصد هذه التصريحات للمصدر العراقي الرسمي، يقول الجانب السوري لم يخبر العراق بالعملية إلا بعد انتهاء التحقيقات. كما يقول أيضا المصدر إن السائق المعتقل لدى القوات السورية أفاد بتواطؤ موظفين بمنفذ الوليد بتمرير الشحنات. إذن ما زلنا معكم مشاهدينا في متابعة هذا الخبر، تحديدا هذه الأخبار العاجلة التي توضح الصورة أكثر في إطار ما أعلن عنه اليوم الجانب العراقي والسوري، كذلك عن ضبط شحنة أسلحة كانت تمر عن طريق صهريج نفط من العراق إلى سوريا، جرى ضبطها على الحدود من قبل السلطات السورية، حيث يوضح هذا المصدر الرسمي العراقي للجزيرة بأن رئيس الوزراء وجه اليوم إذن بالتحقيق بعد إعلان الجانب السوري عن العملية، وأن الجانب السوري لم يخبر العراق بالعملية إلا بعد انتهاء التحقيقات. نعود إلى مدير مكتبنا في بغداد سامر، لا أدري إن كان سامر في الاستماع. سامر قربنا أكثر من هذه المعلومات الجديدة التي يدلي بها هذا المصدر الرسمي العراقي للجزيرة.
0: المصدر تحدث أيضا وقال أن العملية يرجح أنها نفذت أو ألقي القبض على سائق الشاحنة الحوضية المخصصة لنقل النفط، وبداخلها كانت أسلحة وليس نفط عراقي. يرجح أنها وقعت الأسبوع الماضي بين يومي 7 أو 8 يوليو الحالي. المصدر أيضا قال بأن سائق الشاحنة اعتقل من قبل السلطات السورية وتم التحقيق معه قبل إخبار الجانب العراقي بهذا الأمر، على اعتبار أن السائق اعتقل داخل الأراضي السورية أو داخل الجانب السوري الحدودي المعني بعمليات التفتيش هناك. يتحدث المصدر عن أن التحقيقات الأولية قد تشير إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحاول فيها شاحنة عبور هذا المنفذ المخصص في أوقات محددة ربما إن صحت المعلومات لنقل النفط العراقي من أماكن مختلفة في العراق والحقول النفطية تحديدا في جنوب العراق عبر الأراضي السورية إلى ميناء بانياس. أيضا قال بأن رئيس الوزراء وجه اليوم وبشكل مستعجل بفتح تحقيق بخصوص هذه الحادثة، واستدعت السلطات العراقية في الحكومة العراقية طبعا السلطات المعنية عدد من المسؤولين في المنافذ الحدودية تحديدا في منفذ الوليد. نحن نتحدث سهام عن ثلاث منافذ موجودة بين الأراضي العراقية والسورية، أشهرها القائم وأيضا الوليد في محافظة الأنبار مع الأراضي السورية. الوليد هو نفسه التنف من داخل الأراضي السورية وهو قريب على الحدود العراقية الأردنية أيضا. والمنفذ الثالث هو منفذ ربيع الذي افتتح قبل أشهر قليلة من الآن بحضور مسؤولين عراقيين وسوريين معنيين بهذا الأمر. بكل الأحوال نحن نتحدث عن معلومات أوردتها مصادر رسمية عراقية تحديدا في الأنبار المدينة التي تضم هذا المنفذ ومنفذ القائم أيضا مع الأراضي السورية. حتى هذه اللحظة يبدو أن التحقيقات بالفعل قد بدأت وأن الحكومة العراقية مهتمة جدا بهذا الأمر على اعتبار أن الأراضي السورية الآن هي منفذ مهم لتصدير النفط العراقي وإن كان لا يقارن عبر الموانئ العراقية تحديدا في البصرة في أقصى الجنوب العراقي وتصدير النفط بناقلات النفط عبر مضيق هرمز، ولكن بسبب المشاكل وتطورات الحرب منذ مارس الماضي اتجهت الحكومة العراقية لتفعيل هذا الخط الذي يضم أعداد كبيرة جدا تصل إلى آلاف الشاحنات الحوضية التي تنقل النفط العراقي. تهتم بطبيعة الحال الحكومة العراقية بهذا الخط الاقتصادي وإن كان لا يقارن كما أسلفت بالنقل عبر البحر، ولكن مهم اقتصاديا بالنسبة للعراق. وأيضا الحكومة العراقية تحاول التوصل إلى اتفاقات عدة مع الحكومة السورية في مجالات عدة إن كان في العراق أو حتى في سوريا. هي تهتم أيضا بهذا الجانب سياسيا واقتصاديا وحتى أمنيا. تم التنسيق بشكل مكثف بين الجانبين في أوقات متفرقة من هذه السنة والسنة الماضية خصوصا في مجال المخدرات.
1: شكرا لك سامير يوسف مدير مكتب الجزيرة في بغداد. والآن نعود للملف الإيراني ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الضغير. نور الدين، ماذا في جديد المواقف والتصريحات الإيرانية بما في ذلك ما يصرح به مقر خاتم الأنبياء والجيش والحرس الثوري؟
4: سامي، أردنا أن نبدأ من الجانب العملي. حتى هذه اللحظة الظروف والوضع هادئ جدا، لا تسجيل لأي مواجهات أو أي هجمات أمريكية على إيران وبالتحديد على المناطق الجنوبية المطلة على مضيق هرمز، ولا عمليات تم الإعلان عنها من قبل الحرس الثوري باتجاه ما تسميه طهران وما يسميه الحرس الثوري الإيراني بقواعد أمريكية في المنطقة. لكن على المستوى الزمني وعلى المستوى العسكري يمكن القول بأن قد نتوقع أنه خلال الساعات القادمة ربما قد تبدأ هناك عمليات أخرى، سواء من الجانب الأمريكي كما هي العادة باستهداف المناطق الجنوبية، أو على المستوى الإيراني بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه مواقع في الضفة الجنوبية من المياه الخليجية وما تسميه طهران بالقواعد العسكرية. لكن إذا ما أردنا أن نقرأ اليوم ماذا خرج هنا على المستوى العسكري، يمكن أن نتحدث عن مستويات متعددة. المستوى الأول وهو التهديد مقابل التهديد، وهذا الذي أراد مقر خاتم الأنبياء أن يسكه في علاقته المتوترة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك تهديدات قادمة من واشنطن باستهداف البنى التحتية، باستهداف مصادر الطاقة هنا بالعاصمة الإيرانية طهران وبكل إيران. الجواب جاء من مقر خاتم الأنبياء يقول بأنه على استعداد لتوجيه ضربات كبرى للبنى التحتية للأصول والقواعد الأمريكية في المنطقة، بمعنى أن الوضع سيكون أكثر تعقيدا، بل أكثر من ذلك هناك حديث أكثر تشددا ربما، وهو أن الحرب إذا شنت بهذا وعلى هذا المستوى قد تكون حربا في كل المنطقة. وهناك حديث ربما وكنا أشرنا إليه في وقت سابق، ربما هذا جزء من الاستراتيجية العسكرية المقبلة بأن توسع رقعة الحرب للتأثير بشكل كبير جدا على سوق الطاقة وعلى السوق العالمية للتجارة، وذلك بالتوجه إلى ممرات مائية أخرى غير مضيق هرمز، وبالتأكيد الحديث عن باب المندب بدأ صوته يرتفع بشكل كبير جدا في هذه الأثناء في انتظار ماذا ستتخذ الإدارة الأمريكية من مواقف سواء تصعيدية بالذهاب إلى حرب أوسع، وهذا ربما قد يبدو مستبعدا نوعا ما حتى هذه اللحظة، ولكن إيران تأخذ بعين الاعتبار وفي حسبانها كل هذه التطورات وهذه الاستراتيجية، تتجه بشكل أكبر إلى توسيع رقعة الحرب والتوجه إلى مناطق أخرى للتأثير والضغط على الإدارة الأمريكية من باب النفط ومن باب الاقتصادي العالمي. لكن بكل تأكيد حينما ننظر كذلك إلى مواقف أخرى، وخاصة هنا نقف عند الموقف الذي أصدره الحرس الثوري الإيراني الذي قال بشكل واضح بأن المضيق لن يفتح مدام أن هناك هجمات أمريكية، وبالعكس إذا ما توقفت الهجمات الأمريكية فإن إيران ستفتح المضيق وسيصبح آمنا للمرور. وهذه إشارة قد تؤخذ في منطق السياسة بأنها إشارة إيجابية ربما توحي بشيء ما، وما يراج حاليا على أن الوساطات بدأت تتحرك بشكل كبير جدا من أجل الحد من التوتر أولا، وكذلك من أجل إعادة الطرفين طهران والولايات المتحدة الأمريكية إلى طاولة المفاوضات. وإذا ما أردنا أن نقرأ أكثر نعود إلى المواقف السياسية التي خرجت على الأقل من هنا من العاصمة الإيرانية طهران من محمد باقر قاليبوف من الخارجية الإيرانية، التي تتحدث عن أن مذكرة التفاهم لا تزال قائمة وأن المنطق الإيراني ينبني على منطق الالتزام مقابل الالتزام، بمعنى أنه يمكن مرة أخرى العودة إلى مذكرة التفاهم، وهذا ربما ما يسعى إليه الوسطاء. وكذلك الحديث القادم من واشنطن الذي قال فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يطالب الجانب الإيراني بالعودة إلى طاولة التفاوض، إذا هناك رغبة بالعودة إلى طاولة التفاوض، هذه الرغبة ربما سيدعمها الوسطاء الذين يتحركون في هذه الأثناء. لكن بكل تأكيد الخيار العسكري وهذه المواجهات المفتوحة في مضيق هرمز يبدو أنها ستبقى قائمة إلى أن يعود الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
1: شكرا لك نور الدين الضغير مدير مكتب الجزيرة كنت معنا من طهران. وللتحليل معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، أهلا بك سيد شرقاوي. يعني كل طرف متمسك بموقفه بشكل متشدد، إلى ماذا يؤشر ذلك؟ هل يعني أن من يمسك بزمام الأمور في كل بلد هو التيار المتشدد الصقور أم ماذا تحديدا؟
5: لا خلاف على أن كلمة الصقور إيرانيا وأمريكيا هي الغالبة الآن، خاصة وأن الموقف عاد إلى ما يمكن اعتباره بالتخندق المتوازي. ترامب يتخندق في استراتيجية القصف البحري القصف الجوي سواء على مدن الساحل الإيراني أو في طهران وبقية المناطق في العمق الإيراني. في المقابل أيضا يتخندق الحرس الثوري في استراتيجية الوقوف خلف مضيق هرمز، بمعنى الدفاع عن سيادة هذا المضيق وكأنه جزء من سيادة إيران. والمثير الآن أن المفارقة الجديدة ما قاله قبل قليل مقر خاتم الأنبياء أنه يعتزم الرد في حالة أن هجمت القوات الأمريكية على البنيات الأساسية في إيران سترد إيران على البنيات الأساسية في دول المنطقة. هذا يذكرنا بما قاله الرئيس السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الراحل علي لاريجاني أن إيران لا تخرج عن سياسة توزيع الألم، ولكن المنطق يقول إذا كان توزيع الألم ينبغي أن يكون بمنطق رد الصاع صاعين، بمعنى ضرب أو استهداف القطع العسكرية الأمريكية الموجودة في بحر الحار العرب في المضيق، وليس هناك منطق في إبعاد هذه أو توجيه هذه الضربات المضادة نحو دول ثالثة. يعني لا أرى هذه القرينة المنطقية بأن تستهدف إيران الكويت أو الإمارات أو بقية دول الخليج. من ناحية أخرى لا نسمع أي مؤشرات وليست هناك أمارات في الأفق على استعادة المسار التفاوضي، لا رغبة لدى.
1: قبل الحديث عن مصير الدبلوماسية، يعني إذا كان الوضع الحالي مكلفا للطرفين لماذا الإصرار على الذهاب فيه إلى أبعد حد؟ ما حسابات كل طرف وهو يمسك بهذا الموقف؟
5: أولا تكلفة هذا الوضع ليست متساوية بالنسبة للطرف الإيراني مقارنة مع الطرف الأمريكي. ما يخسره أو ما يراهن عليه من ناحية سلبية ترامب هو احتمال افتعال أزمة جديدة للطاقة، ارتفاع أسعار
1: ضغوط الحلفاء والدول
5: وأيضا حتى في السياق الداخلي الأمريكي، هذا كلما ارتفعت أسعار النفط هذا ندير شؤم عليه سياسيا، وخاصة في معركة الانتخابات المقبلة بالنسبة لتجديد أعضاء الكونغرس. لكن التكلفة الاقتصادية أكبر بكثير بالنسبة لإيران، هناك الأوضاع المعيشية المتردية، هناك الآن انقطاع شريان حياة بالنسبة لتصدير النفط الإيراني إلى الخارج، وأيضا قطع الطريق على السفن التي تأتي ببعض الإمدادات. اللهم أن إيران ربما تبحث مع دول الجوار عن طريق اليابسة بمعنى الممرات الأرضية.

0: استراتيجي، وهذا ما أسميته بالأمس بالانحباس الاستراتيجي. ليس هناك في المخيلة السياسية سواء في طهران أو في البيت الأبيض تصور آخر لإمكانية تطبيق أو اتخاذ خيار بديل في هذه المجابهة. نحن الآن في مرحلة عناد، وقوف في المواقع أو تخندق، كما كان عليه الحال في الحرب العالمية الأولى. نفس الوضع، الطرفان يقفان في وجه بعضهم البعض ويعتقدان أن الطرف الآخر هو الذي سيضعف الطرف
1: أولا. يبقى معنا دكتور شرقاوي، ورحب بضيفنا من واشنطن كينيث كاتسمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. معنا من طهران أيضا حامد موسوي، أستاذ الدراسات السياسية في جامعة طهران. سيد كاتسمان، إذن لا يوجد ما يشير إلى أي تزحزح في الموقف الإيراني بعد كل الضربات الأمريكية حتى الآن، ورغم توسيع بنك الأهداف وإعادة تفعيل العقوبات والحصار البحري، بالتالي كيف يمكن تقييم جولات التصعيد هاته من الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: شكرا على الاستضافة. هذا أمر كان متوقعا. الكثير من الخبراء بمن فيهم أنا توقعوا أن هذا النظام سوف لن يغير تموضعه ومواقفه لاستخدام القوة النارية. لا يشعر النظام بأنه مهدد، وبالتالي هو قادر على الاستمرار باستخدام الأسلحة. طبعا تراجع مستوى تسلحه وبقيت لديه بعض الأسلحة من أجل إطلاق النار والاستهداف وإطلاق صواريخ ومسيرات، ولكن لا يزال لديه ما يكفي من أجل التسبب بالفوضى وعرقلة حركة الملاحة وحركة السفن. للأسف أنني أقدر أن هذا سيتطلب تصعيدا أكبر بعد من الولايات المتحدة. لقد قرأنا مقال وول ستريت جورنال الذي صدر في الأمس، حيث يفكر الرئيس ترامب بخيارات جديدة قد تشمل نزولا أو إنزالا بريا على عدد من الجزر في المضيق أبو موسى، بالإضافة إلى جزيرة أخرى وهي أصلا جزر إماراتية استولت عليها إيران في نظام أشه. إذن يدرك الرئيس ترامب أن هذه القوة الجوية لا تضغط بما فيه الكفاية على النظام من أجل أن يعود إلى طاولة المفاوضات بحيث يضمن نجاحها وتكون مرضية. حسب الرئيس ترامب أنه توصل لاتفاق معهم، ولكنه انهار لأن الحرس الثوري اعتبر أن الاتفاق غير كاف وغير مرض، وعلى إيران أن تسيطر على المضيق. حاليا لا أرى أي مخرج من هذا المأزق.
1: سيد موسوي، كما ذكر مقر خاتم الأنبياء، فإن أي توسيع للتصعيد الأمريكي إلى منشآت بنية تحتية حيوية سيقابل باستهداف إيراني لمنشآت بنية تحتية حيوية في دول المنطقة. لماذا الإصرار في كل مرة على هذه الاستراتيجية الإيرانية بتوسيع التصعيد والإضرار بدول المنطقة؟
2: السبب مرده أن الولايات المتحدة لا تكتفي باستهداف الأهداف العسكرية في إيران. على سبيل المثال، في الأمس قاموا بضرب مطار في مدينة سمنون إلى شرق طهران. هذه المدينة تكاد تبعد 1000 كيلومتر عن مضيق هرمز، ولا علاقة لها بالمضيق. على الرغم من ذلك، اعتدت الولايات المتحدة على البنى التحتية المدنية في إيران. منذ أيام تبين من مسؤولين إيرانيين أن الضربات الإسرائيلية والأمريكية قد أضرت ب2000 نقطة في شبكة كهرباء البلاد، وبالتالي صارت إيران تستخدم 4000 ميجاوات من الطاقة. هذا مهم جدا في الصيف حيث الحر شديد، وبالتالي يصعب على الناس أن يعيشوا في هذا الحر بدون كهرباء. إذن بالنسبة إلى إيران، إذا ضربت بناها التحتية المدنية لن يكون أمامها أي خيار باستثناء ضرب هذه البنى التحتية ضمن المنطقة. هذا الردع الوحيد الذي تملكه. للأسف هذا هو السيناريو الأمثل بنظر إسرائيل، لأنها بهذه الطريقة تقف وتتفرج وتستمتع بضربات على إيران وعلى الدول العربية، ولكن هذا ما لا تريده إيران. الولايات المتحدة هي التي تحشر إيران في الزاوية.
1: ولكن يعني استهداف الكهرباء وما يخلفه من تحديات على السكان بسبب

0: الحر هو نفس ما سيجري لسكان دول المنطقة إذا استهدفت إيران منشآت مدنية كالكهرباء. بالتالي ما دخل هذه الدول في استهداف أمريكي على إيران؟ لماذا لا تضرب القطاع البحرية الحربية المنتشرة بالقرب من إيران؟
1: هذا صحيح للأسف. ما أشرت إليه هو صحيح جدا. الناس العاديون سواء كانوا في إيران أو أي دول من المنطقة سوف يعانون. إلا أن هذا هو الردع الوحيد الذي تمتلكه إيران بيدها. دول المنطقة قد سمحت للولايات المتحدة أن تستخدم أراضيها بقواعدها الأمريكية للاعتداء على إيران. إيران حاليا ليس لديها القدرة على استهداف البحرية الأمريكية. ورقة الردع الوحيدة لديها هي الضغط على دول المنطقة حتى تضغط هذه الدول على الولايات المتحدة من أجل درء هذه الاعتداءات. لكن دعونا لا ننسى أن هذا رد فعل من قبل طهران، فالتحرك الأساسي من إسرائيل والولايات المتحدة.
0: أعود إليك السيد كاتسمان، يعني كما كان يذكر السيد موسوي وكما يرد في الأخبار، يعني ضرب منشآت مدنية ومواقع بعيدة عن مضيق هرمز والسواحل الإيرانية، يعني ضرب حتى مستشفى للأطفال يعالج الأورام السرطانية في منطقة الأهواز. ما الهدف من هذا التوسيع لبنك الأهداف بشكل خطير؟ ألا يتجاوز مسألة حماية الملاحة كما تقول واشنطن؟
1: طبعا الأهداف المدنية بصورة عامة لا يجب استهدافها. هناك بعض الأهداف التي تستخدم أو تعتبر ثنائية حيث تكون مدنية ولكنها تستخدم لأهداف عسكرية، وهناك البعض منها. المشكلة هي أن مسؤولين إيرانيين يشتكون بشأن الأهداف الإيرانية التي تضرب، ولكن لماذا لم يقبلوا بالمقترح العماني؟ حسب الرئيس ترامب أن هذا هو المتفق عليه حين وقع على مذكرة التفاهم، ومفادها أن إيران تساعد في حماية السفن على المرور بالممر القريب من سواحلها، وأن عمان تضمن المرور الآمن للسفن التي تمر بالقرب من سواحلها. هذا هو الحل الذي حسب رئيس ترامب أنه يوقع عليه حين وقع على مذكرة التفاهم. ولكن للأسف أتى متشددون في إيران لا سيما من الحرس الثوري الإيراني ليقرروا أن هذه المذكرة كان يفترض بها أن تعطي إيران السيطرة الكاملة على المضيق، وهذا غير مقبول للولايات المتحدة. وعليه سيستمر الرئيس ترامب بالتصعيد إلى حين تتوقف اعتداءات الحرس الثوري على السفن، ولو اضطره ذلك إلى إنزال بري وجنود على الأرض على الساحل الإيراني. هذا خيار يدرسه، وأعتقد أنه سيمارس هذا الخيار لأن الولايات المتحدة لم توافق على سيطرة إيران على مضيق هرمز، وبكل بساطة هذا غير مقبول.
0: دكتور شرقاوي أعود إليك، يعني يفترض أن هناك اتفاق وهناك آليات لحماية الاتفاق وهناك وسطاء، لماذا تعلو أصوات البنادق بهذا الشكل الآن؟
2: أولاً لم تعد هناك مذكرة تفاهم، احتضرت وربما ماتت. هناك مسار تفاوضي من الناحية الإجرائية فقط، بمعنى أن هناك استعداد قطري وباكستاني للتدخل في أي مرحلة إذا كان الطرفان الإيراني والأمريكي مستعدين أو راغبين في استئناف المفاوضات. في المقابل ينبغي أن نسمي بعض الأفعال بمسمياتها. عندما يعد أو يتوعد ترامب بأنه سيضرب أو يرد على السلوك الإيراني بعشرين ضعفا ويستهدف هذه المرافق المدنية، هذا يرقى إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية، لأن هناك ما يسمى بقواعد الاشتباك rules of engagement تحدد توخي الحذر ورد ما هو قتالي بما هو قتالي. الأهداف المدنية خارج رادار هذا القصف. إذا ما يحدث في المستشفى الخاص بالرعاية الأطفال من الأمراض السرطانية وما حدث في المدرسة حيث توفيت 165 طفلة في بداية الحرب، هذه كلها لا يمكن تصنيفها تحت ذريعة collateral damage أو الأضرار الجانبية غير المقصودة. لكن في المقابل أيضا نوزع النقد سواسية بين ترامب وإيران. الآن يعني هناك محاولة من قبل بعض المتحدثين الإيرانيين لتبرير ما قد يحدث من هجمات على دول الخليج، بمعنى إذا قصفت البنيات الأساسية في إيران ستضرب. هذا أيضا منطق عدواني، لا ليس له أساس لا قانوني ولا يقترب من قانون الحرب ولا ما يسمى بقانون الصراع المسلح. اللهم فقط أن إيران تعتقد أنها توزع الألم على الجيران وتضغط بشكل غير مثمر.
0: محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا لك. كما أشكر ضيفنا من واشنطن كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، والشكر موصول لضيفنا من طهران حامد موسوي أستاذ الدراسات السياسية في جامعة طهران. الآن إلى تطورات الملف اللبناني، حيث قال مكتب وزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه أكد في اتصال مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إصرار إسرائيل على البقاء في المنطقة الأمنية في لبنان. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. فاطمة، قربينا أكثر من هذا الموقف الإسرائيلي المعبر عنه بعد هذا الاتصال إذن مع الجانب الأمريكي.
3: نعم سيام، هو الموقف ذاته الذي يعبر عنه إسرائيل كاتس مرارا وتكرارا إزاء تمسك إسرائيل بما يسمى بإبقاء القوات الإسرائيلية في المناطق الأمنية، وهي عبارة عن مناطق تحتلها إسرائيل في جبهات مختلفة، في الجبهة السورية، الجبهة اللبنانية، والجبهة مع قطاع غزة. وتعتبر إسرائيل بأن إبقاء القوات في تلك المناطق المحتلة سيساهم في تأمين البلدات الحدودية الإسرائيلية وبتأمين المناطق الحدودية على كافة تلك الجبهات، وأنها تأتي أيضا في إطار استخلاص العبر والدروس المستفادة من هجوم 7 أكتوبر، وبتمسك إسرائيل أيضا وفي إطار مساعيها لمنع تكرار مثل هكذا هجوم. وهو يستند في اتصاله الذي أجراه مع نظيره الأمريكي بيت هيكسيث بهذه المسألة، وبالقول بأن إسرائيل في إطار استخلاصها للعبر لا تريد أن تنفذ عمليات انسحاب كاملة من هذه المناطق المحتلة، ولا تزال تتمسك بهذا المبدأ. سبق أيضا أن عبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن هذا الموقف في إطار التصريحات الرسمية بخصوص هذه المناطق المحتلة في غزة وفي سوريا وفي لبنان سهام. ولكن سياق هذه التصريحات، توقيت هذه التصريحات، يأتي بالتزامن مع انتهاء المحادثات المباشرة التي شهدتها العاصمة الإيطالية روما يوم أمس مع الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، وفي إطار المساعي الأمريكية لتنفيذ بنود هذا الاتفاق على الأرض. كان هنالك تسريبات إسرائيلية تتحدث بالفعل عن وجود محادثات وتفاهمات متقدمة بخصوص تنفيذ بنود هذا الاتفاق عبر منطقتين تجريبيتين، منطقة أولى محتلة ستشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية، ومنطقة أخرى محاذية لتموضع القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي موعد إسرائيلي معلن حيال تنفيذ عملية الانسحاب هذه. كان هنالك أيضا تسريبات إسرائيلية تتحدث عن وجود رغبة كبيرة لدى الإدارة الأمريكية وضغوط يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بنيامين نتنياهو بشكل خاص لتنفيذ عمليات الانسحاب من الأراضي اللبنانية، من الأراضي السورية، ومن قطاع غزة، من أجل تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها مع كافة هذه الأطراف. ولكن مرة أخرى هنالك اعتبارات سياسية، هنالك رغبات شخصية لدى بنيامين نتنياهو تدفع الموقف الإسرائيلي الرسمي بالتمسك بعدم تنفيذ هذه الانسحابات من كافة هذه الجبهات سهام. هنالك أمر معروف ألا وهو إقبال إسرائيل لانتخابات في الأشهر القادمة، وهذا الأمر لربما سينعكس بشكل سلبي على شعبية بنيامين نتنياهو تنفيذ مثل هكذا عمليات لسحب القوات الإسرائيلية. وحتى هذه اللحظة لا تزال تتذرع إسرائيل بأنها تحاول الضمان عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر، وتعتبر بأن إبقاء القوات الإسرائيلية في هذه المناطق المحتلة سيصب في إطار المساعي لتأمين حدودها وفي إطار المصلحة الأمنية الحيوية لها.
0: شكرا لك فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من رام الله. الآن إطلالة على المشهد اللبناني في نافذة جديدة تقدمها لنا روعة أوجي من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. إليك روعة.
4: شكرا لك سهام، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل هذه النافذة التي نرصد فيها التطورات في لبنان. على المستوى الميداني، مراسل الجزيرة أفاد بتعرض منطقة النبطي الفوقة في جنوب لبنان لغارة إسرائيلية. أما على المستوى السياسي فقد قال وزير الخارجية اللبناني عصام رجي إنه لا عودة لازدواجية السلطة، وإنه لا مكان بعد الآن للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة. أكد الوزير أيضا أن انتشار الجيش اللبناني في كامل الأراضي اللبنانية لا ينفصل عن انسحاب إسرائيل بالكامل من الأراضي التي تحتلها. نبدأ مع مراسلتنا في بيروت كارمن جوخدار. كارمن، ما آخر ردود الأفعال اللبنانية حول اجتماع روما الذي انتهى بالأمس، هذه الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان؟
5: روعة لا تخرج عن سياقها ردود الفعل حول هذا، حول ما تم الاتفاق عليه في روما كإطار كان قد بدأ في مسار واشنطن وانتقل إلى روما. وقع اتفاق إطاري، وكانت مفاوضات روما تأتي في جزء استكمال هذه المفاوضات خاصة من الناحية التقنية. وفق مصدر رسمي لبناني كان قد أفاد الجزيرة بأنه تم التوافق على منطقتين تجريبيتين، إحداهما لا تحتلها إسرائيل والثانية تقع عند تخومها وهي تتواجد فيها، وهنا يدلل على فرون وعلى زوتر الغربية التي تدخل من زوتر الشرقية إلى الغربية وتنفذ تفجيرات فيها. ولكن اليوم ما زلنا على حالنا لناحية المواقف والصدع في المواقف. فحزب الله في آخر مواقفه، وهو ما تحدث عنه النائب في الحزب حسن فضل الله، يرفض كل هذا السياق التفاوضي برمته، يرفض التوصل إلى مناطق تجريبية. ولكن اليوم السؤال الأبرز إزاء التمس الرسمي بهذا السياق ورفض حزب الله بشكل كامل له، كيف سيترجم على أرض الواقع وفي الميدان؟ هناك عوائق ميدانية، خاصة أن حزب الله كان يرفض بشكل كامل وعلى لسان أمينه العام والمسؤولين في نزع السلاح في منطقة شمال الليطاني. وحين نتحدث عن زوتر الغربي فهي تقع في قضاء النبطية وفي منطقة شمال الليطاني، كما أن كل ما جرى من توافقات من 1701 القرار الأممي وصولا إلى اتفاق وقف العمل العدائي عام 2024 لم يكن ينص سوى على منطقة جنوب ليطاني. هناك عوائق سياسية بطبيعة الحال في المرحلة المقبلة إزاء الصدع الحاصل على المستوى السياسي. نعرف أن التمسك الرسمي اللبناني بالاتفاق الإطاري ومندرجاته وما يتمخض عنه يلاقي معارضة ليس فقط على مستوى حزب الله، ولكن أيضا على مستوى رئيس البرلمان نبيه بري، وعلى مستوى أيضا طيف واسع في لبنان. نتحدث عن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وعن أحزاب سياسية أخرى. كيف سيتم التعامل مع هذا الصدع السياسي في المرحلة المقبلة؟ اليوم هناك مشهد في جنوب لبنان لناحية بقاء الاحتلال. أبرز الملاحظات كانت أن الانسحاب الإسرائيلي أو إعادة الانتشار وفق توصيف الاتفاق الإطاري لم تكن مجدولة. اليوم لبنان في الأيام المقبلة يرتقب اجتماعا بين وفد لبناني ووفد إسرائيلي على المستوى العسكري، من شأنه أن يبحث الآليات على المستوى الميداني. اليوم نشره أيضا الجيش اللبناني في رسالة هكذا قرأت في لبنان على مستوى انتشاره في فرون، في الغندورية، في برج قلاوي وقلاوي، في قضاء صور، وأيضا في قضاء النبطي، يدلل على أن الجيش حاضر في الميدان على أهبة الاستعداد، وهو أصلا في هذه المناطق منتشر ومتواجد وله أيضا نقاط مراقبة. فالجيش اللبناني الذي طلع بدور بالغ الأهمية لناحية تطبيق قرارات السلطة التنفيذية لناحية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، أيضا تناط به مسؤوليات أخرى في المرحلة المقبلة انطلاقا من هذه المناطق التجريبية. واليوم هو موجود أصلا قبل التوافق على هذه المناطق التجريبية ومنتشر كما شاهدنا بعدسة الجزيرة اليوم. كل هذا المشهد المركب والمعقد على المستوى السياسي والميداني إزاء بقاء الاحتلال واستمرار انتهاكاته كما شاهدنا قبل قليل غارة على بلدة النبطية الفوقة تطرح تحديات أمام السلطة السياسية وأمام كل هذا المشهد في لبنان برومته.
4: شكرا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من بيروت. هذا وكما حدثتنا كارمن، يواصل الجيش اللبناني تسيير دوريات وإقامة حواجز في بلدة فرون، وهي واحدة من المنطقتين التجريبيتين وفق اتفاق الإطار الذي جرى توقيعه بين لبنان وإسرائيل في 26 حزيران يونيو الماضي. كاميرا الجزيرة وصلت إلى آخر نقطة للجيش اللبناني تقع عند المنطقة الفاصلة للمنطقتين التجريبيتين، أي فرون التي يتواجد فيها الجيش اللبناني وزوتر الغربية التي يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي باستمرار.
6: نحن الآن في آخر نقطة للجيش اللبناني عند نقطة تفصل بين بلدة فرون وقعقعية الجسر وزوتر الغربية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، وهذه المنطقة هي منطقة عمليا رمادية تدخل إليها القوات الإسرائيلية وتخرج منها. النقطة التي نتواجد فيها تتبع عمليا لبلدة فرون، وهذه البلدة تقع في نطاق المنطقة التجريبية الثانية وهي خاضعة لسلطة الجيش اللبناني. الجيش اللبناني يواصل تمركزه في هذه المنطقة ويسير دوريات وفقا لما أعلنت قيادة الجيش، وكذلك يقوم بدوريات مستمرة على طول المنطقة التي تقع تحت سيطرته والتي تقابل المناطق التي تحتلها إسرائيل والمعروفة باسم المناطق الصفراء. وإذا ذهبنا باتجاه الخلفية الآن يمكن مشاهدة جسر قعقعية الجسر، هذا الجسر الذي يقع في خلفية الصورة، جسر قعقعية الجسر والذي قصفته إسرائيل إبان الحرب وقطعت الطريق الذي يصل منطقة بنت جبيل بالنبطية وصولا إلى مناطق مرج عيون، وهذه المناطق يجري قصفها باستمرار من الجانب الإسرائيلي، وكذلك تتوغل فيها القوات الإسرائيلية من منطقة زوتر الشرقية باتجاه منطقة زوتر الغربية، وزوتر الغربية في أعلى التلة في خلفية الصورة، وهي منطقة قلنا أنها رمادية والقوات الإسرائيلية تتوغل من اتجاه زوتر الشرقية باتجاه وتقوم بتفجيرات وكذلك بإطلاق نار باتجاه هذا الوادي المعروف باسم وادي الحجير الذي يفصله نهر الليطاني وهذا الجسر عند بلدة قعقعية الجسر. إيهاب العقدي، الجزيرة، قعقعية الجسر، جنوب لبنان.
4: نناقش هذا الملف مع ضيفي هنا في الاستوديو، السيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، والسيد راشد فايد الإعلامي والكاتب السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد راشد فايد، عقب اجتماع روما وبانتظار الجولة التكميلية العسكرية التي ينتظر أو يتوقع منها تحديد المناطق التجريبية، أين يقف لبنان اليوم؟ خصوصا ضمن المشهد الإقليمي المعقد مع عودة التصعيد بين واشنطن وطهران.
7: يعني أحسن لبنان صنعا بأن ربط موقفه بالإدارة الأمريكية، إن لا أحد يمكنه أن يمون على إسرائيل أو يضغط عليها لاستخراج موقف إيجابي تجاه لبنان أو غير لبنان إلا دونالد ترامب. الآن تبدو الصورة واضحة، هناك قطبين في دائرة يدوران حول أحدهما حول الآخر، هما إسرائيل وحزب الله. حزب الله يقول تنسحب إسرائيل لأسلم السلاح، وإسرائيل تقول يسلم السلاح لننسحب. وأعتقد أن هذا الإشكال سيبقى قائما برغم كل الإيجابيات التي تقدم الآن، وبرغم ما قد يقدمه ترامب للبنان من إيجابيات في لقائه مع الرئيس جوزيف هون، ستظل المشكلة العقدة هي نفسها. هناك سلاح، من يستطيع نيله وأخذه من الحزب؟ أعتقد أنه لا أحد يريد أن يدخل الحزب أو الجيش في معركة داخلية من أجل السلاح، ولكن أيضا على الحزب أن يرفع مستوى وطنيته ليعتبر من نتائج الحروب الماضية أنها لم تؤدي إلى نتيجة إيجابية على مستوى لبنان. طبعا أدت إلى شعارات إيجابية كبرى وإلى الكلام عن التضحيات وعن الوعود بالجنة، ولكن هذا لا يحل المشكلة الحقيقية، وهي أن في لبنان الآن 4000 شهيد، 12000 مصاب، عدا البيوت المدمرة وتعدادها يفوق 70، وعدا القرى التي أبيدت كليا. لذلك نحن يجب أن نترقب ما ينجم عن تطبيق اتفاق الإطار. لأنه سيوحي إلينا بمدى الجدية التي إسرائيل تتعاطى فيها مع الأزمة في لبنان.
4: سيد توفيق شومان، ضمن هذا المشهد الإقليمي المعقد، أمام ضغوط ترامب التي حدثتنا عنها فاطمة خميس مراسلتنا من رام الله على نتنياهو بالانسحاب بجدية من الجنوب اللبناني، وبين حسابات نتنياهو الداخلية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، وبين المصلحة الوطنية للبنان، ما هي خيارات حزب الله؟
8: تحياتي إليك أيضا الزميل راشد فايد وإلى كل المشاهدين. أعتقد أن هناك معادلة أساسية يعمل عليها حزب الله، وهي الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة ومعالجة قضية سلاح المقاومة اللبنانية في إطار مؤتمر وطني عام. يحدد هذا المؤتمر سقفا تفاوضيا وسقفا وطنيا تشارك به كل القوى السياسية اللبنانية. خارج هذه المعادلة أنا أعتقد بأن كل الأوراق الأخرى هي في يد بنيامين نتنياهو. واحد من العوامل التي فرط بها لبنان هو الوحدة الوطنية التي كان يفترض أن تتبلور هذه الوحدة في الفترة ما بين 27 تشرين الثاني نوفمبر 2024 و 2 آذار مارس 2026. هذا عامل أو هذه وسيلة أو هذه ورقة فرطت بها الدولة اللبنانية. الآن نحن حقيقة أمام مفترق أساسي. هناك رهان على دونالد ترامب، ولكن لو أخذنا على سبيل المثال مبادرة ترامب في الخريف الماضي في قطاع غزة، يعني الرئيس ترامب أخذ على عاتقه شخصيا هذه المبادرة، مع ذلك لم يعمد ولم يلجأ بنيامين نتنياهو إلى الالتزام بهذه المعاهدة. أظن بأن الأمر ذاته ينطبق على لبنان. هناك وعود أمريكية، ولكن على الأرض لم نرى شيئا لغاية الآن. يعني على سبيل المثال لو أخذنا مقررات، ما تم تسريبه من مقررات من اجتماع روما يوم أمس، صدر بيان عن السفارة الأمريكية، لكن على المستوى الرسمي اللبناني لم يصدر أي بيان. بس الشائع الآن هو في مناطق تجريبية، 7 قرى، 6 قرى خارج منطقة الاحتلال. السؤال هنا، لماذا تخضع هذه القرى إذن للمنطقة التجريبية أو لمنطقة الاختبار أو لمنطقة الامتحان أو لمنطقة يجرب فيها الجيش اللبناني؟ أنا أظن بأنه كل كلام عن المنطقة التجريبية هي اختبار الجيش اللبناني، هل يلبي الشروط الإسرائيلية أم لا يلبي هذه الشروط، هل ترضى إسرائيل عن الجيش اللبناني أم لا ترضى، خصوصا بأن هناك تحفظات كثيرة من المستوى السياسي والأمن الإسرائيلي على الجيش اللبناني، تحديدا على قيادة الجيش اللبناني، وأكثر وبصورة أعم أيضا على المجلس العسكري داخل الجيش اللبناني. لذلك أظن بأن إسرائيل تعمل الآن وفق المناطق التجريبية خارج المناطق المحتلة على فحص الجيش اللبناني، هل ينال رضاها أم لا ينال رضاها. وأظن بأن الأمور أبعد من ذلك. الإسرائيليون يعني يطرحون ما يسمونه إصلاحات داخل الجيش اللبناني، وقبل إجراء هذه الإصلاحات لا أعتقد بأن إسرائيل يمكن أن تنفذ المنطقة التجريبية أو أن تنسحب من الأراضي اللبنانية، خصوصا بأنها تربط بأن نجاح أي منطقة تجريبية ثانية مرهون بما ترضى عنه في المنطقة التجريبية الأولى، وكل هذا فحص لإمكانيات ولقدرات ولسلوك الجيش اللبناني الذي تتحفظ على أدائه القيادات السياسية والأمنية في إسرائيل.
4: سيد راشد فايد، أعود إلى تصريحات وزير الخارجية اللبناني يوسف رشجي عندما يقول لا عودة لازدواجية السلطة ولا مكان بعد الآن لسلاح خارج إطار شرعية الدولة، ما هي فعليا الأوراق التي تملكها الدولة اللبنانية لتنفذ هذا المشروع؟
7: تملك ما يكفي لفرض موقفها على الجميع، وهو القرار الشرعي بيد الدولة اللبنانية. قد تنجح فئة بالسيطرة على القرار، ولكن لا يكون ذلك إلا لفترة محدودة. السيطرة الحقيقية هو للشرعية، ورئيس الجمهورية منذ انتخب وألقى خطابه الرئاسي إلى اليوم لم يتزحزح أن ملاعن الدعوة إلى تكريس وحدة السلاح في بلد اسمه لبنان، وعدم الخروج إلى جماعات متنافرة تحمل السلاح خارج إطار الشرعية.
4: سيد توفيق شومان، كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تقنع حزب الله بشرعيتها وبمؤسساتها ليسلم سلاحه اليوم؟
8: لا يعني حزب الله مقتنع بشرعيات الدولة، هو جزء من الدولة، يعني له ممثلون في البرلمان اللبناني وله وزراء في الحكومة اللبنانية، لكن أعتقد بأن الدولة اللبنانية التي تحاور وتفاوض الإسرائيليين عليها أن تحاور طرفا محليا أساسيا ويمثل مكونا اجتماعيا أساسيا في لبنان، هو ليس فقط حزب الله الثنائي، أقصد حركة أمل وحزب الله. قلت في الإجابة الأولى بأن الدولة اللبنانية فرطت بالحوار الوطني، الآن هي مدعوة، تحديدا فخامة رئيس الجمهورية مدعو إلى الدعوة إلى طاولة حوار وطني للخروج بجدول

0: التفكير واضح والخروج أيضا بنتائج واضحة على أساسها يتفق على مبدأ المفاوضات. مبدأ المفاوضات لا أحد في لبنان يعارضه، ولكن الخلاف على المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة، وبالتالي على عدم انفراد فريق سياسي حتى لو كانت الدولة اللبنانية بتقرير المصير اللبناني من الآن ربما إلى عقود مقبلة. لذلك أعود وأقول بأن المؤتمر الوطني أولا، الحوار الوطني أولا، المؤتمر والحوار أولا وأخيرا.
1: شكرا جزيلا لك سيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، سيد راشد فايد الإعلامي والمحلل السياسي، كنت معي إذن في هذه النافذة التي قدمناها لكم من محيط العاصمة اللبنانية بيروت لنرصد تطورات في الملف اللبناني عقب مفاوضات روما، الجولة السادسة للمفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ بدايتها برعاية أمريكية. عودة إلى الدوحة غرفة الأخبار مع زميلة إلسي أبي عاصي.
2: شكرا لك روعة، ومرحبا بكم مشاهدينا. رأس الساعة، وهذا تذكير بأهم التطورات في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة، حيث قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم. أضاف أنه إذا كان ترامب مصرا على انتهاكاته لمذكرة التفاهم فعليه أن يتوقع الكشف عن مفاجآتنا. من جانبه هدد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء بتدمير البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها بضرب البنية التحتية في إيران. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إنها قصفت أهدافا عسكرية إيرانية في جزيرة طمب الكبرى وقرب بندر عباس. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إسرائيل أنفقت ثروة لتقويض المفاوضات مع إيران وتشويه سمعة كل من كان يسعى للتوصل للاتفاق، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص الذين تلقوا ذلك التمويل كانوا يهاجمونه بطرق غير نزيهة على الإطلاق. إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط تهريب شحنة أسلحة معدة لحزب الله عبر الحدود السورية العراقية، وأكدت أنها لن تسمح باستغلال الأراضي السورية كمنطلق لتهريب الأسلحة أو تنفيذ أي أنشطة تهدد الأمن السوري أو دول الجوار. وفي العراق قالت خلية الإعلام الأمني العراقية إنها شكلت لجنة لمعرفة تفاصيل عملية تهريب أسلحة وصواريخ عبر حدود العراق نحو سوريا. في الملف اللبناني قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل كاتس أكد في اتصال مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إصرار إسرائيل على البقاء في ما وصفه بالمنطقة الأمنية في لبنان. هذا وقال مراسل الجزيرة إن بلدة النبطي الفوق جنوبية لبنان تعرضت لغارة إسرائيلية. إلى شبكة مراسلين ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومعنا أيضا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. مرحبا بكما، ونبدأ معك محمد الأحمد لتضعنا في صورة آخر ما سجل من تصريحات ومواقف في العاصمة الأمريكية فيما يتعلق بالتصعيد في المنطقة وتحديدا التصعيد الأمريكي ضد إيران.
3: نعم، القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أعلنت في أحدث بياناتها عن استكمال أحدث جولة من الضربات ضد مواقع إيرانية شملت أنظمة دفاع جوي، رادارات ومواقع مراقبة ساحلية، وهو تقريبا نفس نمط الأهداف التي ميزت الضربات الأمريكية الممتدة منذ 5 أيام تقريبا. سنتكوم أشارت في بيانها إلى أن الهدف هو تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة وحركة العبور في مضيق هرمز. لكن بحسب تقارير إخبارية تنقل عن مسؤولين أمريكيين فإن هذه الضربات لا تقتصر فقط على مسألة تأمين الملاحة في مضيق هرمز، بل المسؤولون الأمريكيون يصفونها بالضربات التمهيدية التي قد تفسح المجال لمزيد من الضربات وتوسيع نطاقها إذا ما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصعيد وتصعيد هذه المواجهة مع إيران. لا سيما أن الرئيس ترامب قبل يومين وفق تقارير إخبارية من بينها أكسيوس كان قد عقد اجتماعا مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي بحث مسألة

0: توسيع نطاق الضربات واستهداف في الحقيقة مواقع وأهداف استراتيجية داخل إيران. على صعيد التصريحات السياسية، الرئيس دونالد ترامب بالأمس أشار إلى أن إيران مجددا بحسبه ترغب وتتوق إلى إبرام اتفاق وتسوية مع الجانب الأمريكي، لكنه في نفس الوقت أبقى نوع من الغموض الاستراتيجي. أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تمضي في تسوية مع إيران وقد تمضي في الاتجاه الآخر في إشارة إلى حسم هذا الملف نهائيا واللجوء إلى الخيار العسكري. نائب الرئيس أيضا جيني فانس وفي تصريحات لافتة مع بودكاست جو روغن أوضح ملامح عريضة للاستراتيجية الأمريكية. أشار في هذا السياق إلى أن الضربات قوضت قدرة إيران من الناحية النووية، لكنه شدد في نفس الوقت على أن الهدف طويل الأمد يكمن في التوصل إلى اتفاق من أجل وضع قيود صارمة على مسألة البرنامج النووي الإيراني. وكان لافتا أيضا أنه وجه انتقادات لإسرائيل مجددا وكشف في هذا السياق عن جهود إسرائيلية لتمويل حملات ضد نائب الرئيس الذي يقود مسار التفاوض مع إيران. وكان نائب الرئيس في الحقيقة قد وجه انتقادات قبل ذلك، انتقادات وصفت بأنها حادة لإسرائيل، حيث ذكرها بأن ثلثي الأسلحة الإسرائيلية هي ممولة أمريكيا من دافعي الضرائب، وأشار إلى أن لا يمكن لإسرائيل حل جميع مشاكلها بالقوة العسكرية، في إشارة إلى أن هناك خيارات أخرى بما فيها الدبلوماسية. وكان أيضا ذكر إسرائيل في ضوء انتقاداتها لمذكرة التفاهم وأيضا انتقاداتها لفانس وحتى الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة في ضوء العزلة الإسرائيلية هي الداعم الأكبر لإسرائيل في العالم في هذه المرحلة في الواقع.
1: شكرا لك محمد الأحمد مراسلنا في واشنطن. نور الدين دغير في طهران، كيف بدأ المشهد في إيران في ظل تصريحات تنوعت بين التهديد برد كبير على التصعيد الأمريكي وأيضا تصريحات تتحدث عن الدبلوماسية والتمسك بالمسار الدبلوماسي؟
2: نعم بكل تأكيد هو خط مواتي هنا في العاصمة الإيرانية طهران، لكن حتى هذه اللحظة الأرجح أن الخط العسكري هو من يتحرك بشكل كبير جدا. لماذا؟ لأن التهديدات الأمريكية بحسب الإيرانيين هنا لا تزال قائمة. نبرة التهديد الأمريكي ترتفع بين الفينة والأخرى، تهديدات تصل من واشنطن تهدد إيران بضرب المنشآت الحيوية، بضرب منشآت الطاقة، بضرب منشآت المياه. هذا الأمر هو من دفع مقر خاتم الأنبياء للرد على التهديدات الأمريكية في بيانه اليوم، ليرفع من مستوى تهديده على مستويات متعددة، سواء على مستوى كثافة النيران التي يتحدث عنها مقر خاتم الأنبياء وبأن أي هجمات تستهدف المنشآت الحيوية في إيران سيتم الرد عليها من قبل إيران فيما تصطلح عليه وتقول عنه إيران بالمواقع الأمريكية أو المقرات الأمريكية أو الأصول الأمريكية في المنطقة. إذن هذا المستوى الأول. المستوى الثاني بأن المعركة ربما قد لا تبقى معركة محدودة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في إطار يسمى مضيق هرمز، ولكنها ربما قد تتسع إلى حرب إقليمية كما يطلق عليها الإيرانيون هنا، ربما هنا للعب على وتر الطاقة، للعب على وتر التجارة العالمية في خطوة قد تؤثر على موقع الرئيس الأمريكي وكذلك على التجارة العالمية. وهنا الأنظار الإيرانية تتجه بكل تأكيد إلى باب المندب وعلاقة طهران بأنصار الله الحوثيين في اليمن. يمكن أن تكون هذه ورقة ضاغطة وورقة رابحة بالنسبة للإيرانيين على الأقل لتخفيف الضغط الأمريكي. كل ما يحدث الآن هو في سياق وفي نطاق الحرب الكلامية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هل ستتحول هذه التهديدات إلى حرب حقيقية؟ حتى اللحظة التقديرات تقول بأن المواجهات هي مواجهات محدودة تحت عنوان مضيق هرمز، لكن بكل تأكيد الجانب الإيراني يأخذ بعين الاعتبار بأن الامتدادات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في استهداف مجموعة من المواقع ربما حتى بالداخل الإيراني، حينما نتحدث عن استهداف سمنان اليوم أو استهداف محافظة لوريستان في الغرب الإيرانية أو استهداف همدان كذلك. هذه المناطق نوعا ما توجد في الغرب محسوبة على الداخل، لا توجد على الخط الساحلي الإيراني المطل على مضيق هرمز. هنا الجانب الإيراني يأخذ بعين الاعتبار بأن التهديدات الأمريكية ربما قد تتطور، ربما لما لا قد تصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، وهذا أمر وارد جدا، خاصة إذا ما علمنا أن الدفاعات الجوية فعلت ليلة أمس هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. هنا المسؤولون يقولون بأنه عبارة عن مناورة تدريبية لقوات الدفاع الجوي ربما للتصدي لأي هجوم، وهنا يوضع كذلك السيناريو الإيراني العسكري أن طهران قد تكون محط هجمات أمريكية. إذن على هذا المستوى هنا مقر خاتم الأنبياء يتحدد، يرفع يهدد، يرفع من نبرة تهديده ويهدد المنطقة بشكل واضح. لكن على المستوى الآخر ربما الأعين كذلك حتى على الحل الدبلوماسي والحراك الدبلوماسي، خاصة أن بدأ الحديث في طهران على أن مذكرة التفاهم لا تزال قائمة، الحديث من واشنطن على الإيرانيين أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات، وأنباء عن تدخل الوسطاء وعودتهم مرة أخرى إلى العمل والتواصل مع الجانبين، مع الجانب الإيراني ومع الجانب الأمريكي، لرسم رؤية مقبلة ربما ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، سواء على مستوى التفاوض والعودة إلى مذكرة التفاهم. وهذا أمر ربما قد يبدو سهلا وفي متناول الطرفين بالعودة إليه من خلال الالتزام، وهذا ما تحدثت عنه الخارجية الإيرانية حينما قالت بأن مذكرة التفاهم يمكن تطبيقها بناء على الالتزام مقابل الالتزام، وهذا عنصر أساسي ومهم يؤكد على الأقل بالجانب السياسي الإيراني والدبلوماسي الإيراني أن مذكرة التفاهم يمكن العودة عليها العودة إليها. ولكن كذلك هناك خيار يطرح أنه في ظل تعقد الأوضاع الأمنية، تعقد أوضاع مضيق هرمز وكذلك الأوضاع في المنطقة، ربما يبقى البديل مثلا ربما البحث عن مفاوضات أخرى ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد صيغة توافقية أخرى ربما خارج نطاق مذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير مراسلنا أو مدير مكتب الجزيرة في طهران. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم والنظام القانوني الإيراني في المضيق. يأتي ذلك بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وفي ظل التجاذبات والأخذ والرد تثار تساؤلات بشأن الحلول التي تتيحها القوانين أو السوابق التاريخية بالنسبة لمضيق هرمز.
3: ممر ملاحي يتحول إلى ساحة تفاوض مفتوحة يغلقه الحرس الثوري كلما أراد فرض شرط أو تضمين بند على طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة. والولايات المتحدة تحاول الإفلات من شروط إيران على الملاحة في هرمز وتسيير ممر ملاحي بديل عن المسار المحدد من طهران. فما هي القوانين التي تحكم الملاحة في هرمز؟ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحدد نوعين من المرور عبر المضائق تبعا للجغرافيا: المرور البريء ويقصد به عبور السفن في المياه الإقليمية للدول بشكل متواصل وسريع شرط عدم الإضرار بأمن الدول الساحلية، ويمنح هذا المرور الدول المطلة على أي مضيق سلطة تنظيم المرور وفي بعض الحالات الاستثنائية اتخاذ تدابير محددة جدا للرقابة المؤقتة. أما المرور العابر فيحدد آليات المرور عبر المضائق التي تصل بين منطقتين من أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وجزء آخر منها. يتيح المرور العابر للسفن والطائرات حق الملاحة والتحليق بغرض المرور، ويقر هذا التعريف المرور بوصفه حقا أصيلا قانونيا لا يجوز للدول المشاطئة أن توقفه أو تعلقه عبر إجراءات تنظيمية تعسفية. فأي نوع من العبور ينطبق على مضيق هرمز؟ يقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، ويصل الخليج العربي ببحر عمان ثم بالمحيط الهندي، وبهذا يندرج ضمن فئة المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وفق المعيار الوظيفي، وينطبق عليه بالتالي البنود المدرجة ضمن المرور العابر. إلا أن إيران لا تتفق مع هذا التفسير، ولا تتفق أيضا مع توصيف المضيق بوصفه مضيقا دوليا. تطالب طهران بالإدارة المشتركة لهرمز مع سلطنة عمان، وتشترط وضع رسوم خدمات لتفادي استخدام تعبير رسوم مرور، وتشترط أيضا المرور عبر مسار ملاحي يحدده الحرس الثوري. الدولة الثانية المطلة مباشرة على المضيق سلطنة عمان لا تتفق مع هذا الطرح الإيراني، وتحاول إيجاد صيغة وسطية فتطرح وضع رسوم خدمات طوعية دون ربطها بحق المرور عبر هرمز، وتطرح أيضا تشغيل مسارين اثنين، الأول يمر عبر مياهها الإقليمية والثاني يعبر المياه الإقليمية الإيرانية. في المقابل تشترط الولايات المتحدة بأن يكون المرور عبر هرمز مرورا حرا عابرا بلا أي مقابل مالي. دول الخليج بدورها تطالب بحرية ملاحة غير مشروطة أو مقيدة، وترفض فرض أي رسوم أو ضرائب، كما ترفض أي محاولة أحادية لبسط النفوذ على مضيق هرمز. وتصنف المنظمة البحرية الدولية مضيق هرمز بوصفه ممراً دولياً، يتيح بالتالي لجميع السفن حق المرور الحر. وفي إطار البحث عن خيارات لمعالجة تحديات إدارة الممر الملاحي، طرح الأمين العام للمنظمة إمكانية إنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية وفق ما نقلت نيويورك تايمز. لكن مضيق هرمز ليس حالة فريدة في العالم، فكيف تدار بقية المضائق المالية؟ نبدأ بمضيق باب المندب الأقرب لهرمز. يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، يمر عبره قرابة 7% من النفط المنقول بحرا، وتحكمه مادة المرور العابر الحر دون رسوم. نتوجه إلى مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا. يربط ملقا المحيط الهندي ببحر جنوب الصين، ويعد من أعظم شرايين التجارة البحرية، وتديره بشكل مشترك الدول المشاطئة إندونيسيا، ماليزيا وسنغافورة مع رسوم طوعية دون سيادة حصرية لأي طرف. هذا النموذج المعمول به في مضيق ملقا يشكل أحد الطروحات قيد التداول حاليا لاستكشاف إمكانية تطبيقها في مضيق هرمز. نتجه الآن إلى مضيق جبل طارق الذي يربط بين قارتين، ويصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي، ويعد من أهم شرايين التجارة الدولية، تحكمه قاعدة المرور الحر دون أي رسوم. الآن إلى تركيا مع مضيقي البوسفور والدردنيل. مضيق البوسفور يمثل الحد الفاصل بين آسيا وأوروبا في مدينة اسطنبول، يعد المضيق الوحيد الذي يربط البحر الأسود بالبحار المفتوحة. أما مضيق الدردنيل فيربط بين بحري إيجا ومرمرة، ويعد من أهم طرق التجارة الدولية البحرية. تعطي اتفاقية مونترول عام 1936 تركيا حق السيادة الكاملة على المضيقين بوصفهما يقعان داخل حدود الدولة، وهذا يتيح لأنقرة فرض قيود محدودة على السفن العسكرية لا سيما خلال الحروب، مع رسوم تعد مشروعة وفق القانون الدولي. الآن سنذهب إلى المضائق في الدنمارك. في الدنمارك هناك 3 مضائق رئيسية تربط بحر البلطيق ببحر الشمال والمحيط الأطلسي، هي مضيق أوريساند ومضيق سكاجيراك ومضيق كاتيغات. هذه المضائق الثلاثة تعد من أقدم نماذج فرض الرسوم للعبور تاريخيا، إلا أن تلك الرسوم التي كانت مفروضة على هذه المضائق ألغيت في القرن 19، وأصبح المرور فيها جميعها مرورا حرا. وحتى إيجاد حل يعيد حرية الملاحة الكاملة والآمنة في مضيق هرمز، تبقى قرابة 20% من تجارة النفط والغاز عالميا، وقرابة 30% من الأسمدة أيضا عالميا حبيسة جولات التصعيد واستهدافات الحرس الثوري.
1: معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وينضم إلينا من مونتانا مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن طهران حامد موسوي، أستاذ الدراسات السياسية في جامعة طهران. مرحبا بكم جميعا. سيد مايكل مولروي، نبدأ معك من مونتانا. كيف يمكن تقييم النتيجة حتى الآن لهذه الضربات العسكرية الأمريكية على إيران المستمرة منذ 5 أيام؟
4: أعتقد أنه في الوقت الحالي تركز القيادة الوسطى على كل ما يمكن لإبقاء أو لحرمان إيران من القدرة على إغلاق المضيق، وهذا كله من أجل التصدي لقدرة البحرية الإيرانية على مضايقة القوارب وعلى السفن. ولكن طبعا هذا كله يؤثر من خلال هذه الضربات على الأهداف، وهذا يؤشر إلى أن هذه الضربات كانت ناجحة على الأقل في الحد من قدرات إيران على الساحل. هذا لا يعني أنه لن تستمر بإغلاق المضيق، وكل ما يلزم هو مسيرة واحدة ورفض شركة تأمين إرسال السفينة من أجل عرقلة الملاحة. ولكن ما رأيناه في آخر 24 ساعة فهو كان أقل، أو تأثيره كان أكبر بكثير مما شاهدناه ربما خلال الحرب. إذن لا يزال هناك مسار طويل، ولكن أعتقد أن هذه الضربات كان لها تأثير.
1: من أي ناحية ما شاهدناه آخر 24 ساعة كان تأثيره أقل سيد مولروي؟ لأن المضيق ما زال مغلقاً وحركة مرور السفن شبه معدمة.
4: نعم، أعتقد أن هذا يشير إلى أن المضيق مقفل لأن السفن لا تتحرك، لأنها أصلا تخشى أن تتعرض لضربة إذا تحركت. وهذه الضربات لن تكون كافية. بدأنا نسمع أن هناك أيضا جهود من قبل الحوثيين لإقفال باب المندب وبأوامر أو إعاز من طهران، وهذا سوف يؤدي إلى زيادة تأزيم موضوع الطاقة في العالم مع ارتفاع أسعار الطاقة، وسنرى ما سيحصل. ولكن لا أعتقد أن هذا سيكون جهداً أحادي الجانب. على الأرجح الولايات المتحدة سوف تزيد من ضرباتها وسوف تقوم بالتصعيد، وكذلك إيران سوف تصعد. إذن المسألة لم تنتهي ونحن نتوجه في مسار تصاعدي.
1: إذن التوجه هو مسار تصاعدي. حامد موسوي من طهران، ما التصور الإيراني لكيفية التعامل مع هذا التوجه الذي شرحه لنا السيد مونروي؟
4: أعتقد أنه من المنظور الإيراني فإن السيطرة على المضيق مهم جدا، لأنه يشكل ورقة الردع الوحيدة بيد إيران من أجل منع اعتداءات عسكرية جديدة على البلاد. أعتقد أن إيران لا ترغب بحرب واسعة النطاق، ولكن المشكلة هي أن الولايات المتحدة تصاعد بشكل يومي. ليلة أمس ضرباتها كانت أوسع نطاقا مما شاهدناه الليلة التي سبقتها، وهي بدأت تستهدف البنى التحتية المدنية الإيرانية. إذا استمر ذلك للأسف سوف نعود إلى حرب واسعة النطاق. من المنظور الإيراني أيضا أعتقد أن سعر النفط حاليا يتراوح حوالي 85 دولارا للبرميل الواحد، وهذا ليس بالارتفاع الذي أمله المسؤولون الإيرانيون، لأنهم عرفوا أن ارتفاع السعر يضغط على الولايات المتحدة. إذا استمر السعر على ما هو عليه، التأثير هو أن الولايات المتحدة سوف تستمر بهذا المسار وبهذه الوتيرة لأشهر من خلال الحصار، وهذا ضغط أكبر على إيران.
1: لكن عندما تقول إن الهدف من إغلاق المضيق أو السيطرة الإيرانية على المضيق هي منع المزيد من الاعتداءات على البلاد، ألم نصبح الآن أو ألم تصبح هذه الخطوات الإيرانية تأتي بنتيجة عكسية، بدليل أن الولايات المتحدة تكثف ضرباتها على إيران وهي في مسار تصاعدي كما شرح لنا الضيف من واشنطن؟
4: نعم، إذا استمر هذا التصعيد وعدنا إلى حرب واسعة النطاق، أعتقد أن هذا سوف يكون خطأ كبيرا ترتكبه إيران. ولكن من المنظور الإيراني فهذه المذكرة التي تم التوقيع عليها لم تحترمها الولايات المتحدة. المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تمنح إيران السلطة والصلاحية لاتخاذ ترتيبات لمدة 60 يوما في هذا المضيق، وترى إيران أن الولايات المتحدة لم تفي بتعهداتها، وبالتالي هي تريد التفاوض على مذكرة وعلى اتفاق آخر مع الولايات المتحدة، ولا تريد حربا واسعة النطاق.
1: دكتور محمد الشرقاوي، كيف تقرأ

0: المشهد، ما التوجه باعتقادك من بعد بلوغ التصعيد العسكري بين الطرفين ولغة التهديد كذلك إلى هذه المرحلة؟
1: أجيبك بمنطق الغاية، هل هناك غاية واضحة المعالم في أعين ترامب وفي أعين الحرس الثوري؟ للأسف لا أرى أن هناك أفقا استراتيجيا يحقق الغاية المنشودة لدى الأمريكيين أو لدى الإيرانيين.
0: أليست هذه معركة للسيطرة على المضيق؟
1: هي معركة مفتوحة لا تعطينا المعادلة الصفرية، لا لصالح ترامب، بمعنى وإن ارتفع منسوب القصف الجوي الآن وأيضا بعض القصف البحري استخدام الزوارق الانتحارية قبل يومين، إن بلغ ذروته الآن مقارنة مع الفترة منذ 8 أبريل، منذ وقف إطلاق النار أو نهاية حرب 40 يوما، رغم هذا المنسوب المرتفع، هذا لا يعني أن القصف المكثف سيعطي الأرجحية للجيش الأمريكي. في المقابل تتمسك طهران ويتمسك الحرس الثوري خاصة بالسيطرة على مضيق هرمز. أرى أن الوضع يتجه إلى نوع من الجمود التكتيك، يعني هذه الضربات وهذا الإغلاق للمضيق لا يخدم مصالح طرفين، هي مجرد عبارة عن مبارزة على أساس العناد مقابل العناد. لا أرى أنها يمكن أن تعطينا أو تنتج واقعا مغيرا، بمعنى ميزان القوة يظل لا يتأرجح لا لصالح الكفة الإيرانية ولا لصالح الكفة الأمريكية. إذن مرحلة إدارة صراع، التحول الوحيد الذي قد يغير هو أنه إذا استمر هذا الوضع، ظل إغلاق المضيق لعدة أسابيع 3 أسابيع، وصل سعر النفط البرميل الواحد إلى 90-100 أو ما فوق، وقتها يمكن أن يستشعر أن هناك تأثير على مستوى الطاقة، بمعنى الاستنزاف الاقتصادي ضد ترامب في البيت الأبيض في سياق مشروع الانتخابات المقبلة. في المقابل لا يبدو أيضا أن إذا استمر هذا القصف بهذه الوتيرة، طيب، أعتقد أن الحرس الثوري لن تكون له المقدرة على المدى الطويل في يعني استيعاب كل هذه الصدمات، والسؤال يطرح هل ستبقى لديه القابلية للمقاومة ولردة الفعل.
0: سيد مايكل مونروي، ما شروط العودة الآن إلى المسار الدبلوماسي؟ لمح إلى ذلك بالأمس الرئيس ترامب، قال أدرس الموضوع لأن الإيرانيين يريدون التحدث معنا وأفكر في الموضوع، ما الشروط للعودة إلى طاولة المفاوضات؟
2: أعتقد أنه من المنظور الأمريكي تريد الولايات المتحدة فتح المضيق نفس ما كان من قبل بدء الحرب. هذا يعني أنه لا تتحكم به أي دولة ولا تفرض المرور ومساره ومن أين وكيف، وطبعا بدون دفع أي رسوم، ومن ثم جهود جدية من أجل التوصل إلى اتفاق نووي. وبنظر الولايات المتحدة يجب أن يكون هذا الاتفاق أكثر تقييدا وحدا لصلاحيات أو هامش حركة إيران من خطة العمل الشاملة المشتركة التي انسحب منها الرئيس، وبالتالي لا يريد شيئا مماثلا. أعتقد أن هذه هي الشروط أو الاعتبارات الأساسية حتى تقبل الولايات المتحدة الجلوس إلى طاولة المفاوضات والابتعاد عن هذه الحملة التصعيدية. هناك أيضا قضايا الأذرع والملف الباليستي، وهذا كان أبرز نقاط انتقاد خطة العمل التي لم تشمل ذلك. إذن فتح المضيق والبرنامج النووي هي الخطوط الدنيا أو المعايير الدنيا التي يجب أن تتحقق من أجل استئناف الدبلوماسية.
0: سيد حامد موسوي، هل يمكن بهذه الرؤية أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات؟
2: أعتقد أن الإطار الذي شرحه ضيفكم الكريم قد يكون مقبولا لدى إيران، ورأينا في مذكرة التفاهم أن إيران كانت مستعدة لإعادة فتح المضيق وفرض قيود على برنامجها النووي. لكن دعونا لا ننسى أن إسرائيل تعارض هذا الاتفاق.
0: لكن سيد حامد لو سمحت لي، يعني لعلك ربما لم تستمع إلى ما قاله السيد مونروي، قال إن الولايات المتحدة شروطها هو أن يتم إعادة فتح المضيق بالشكل الذي كان عليه قبل الحرب، من دون أن يكون هناك سيطرة لإيران ولا أي إمكانية لإيران لفرض أي رسوم أو بدلات مالية.

0: الاتحاد المجيد. وبالتالي إذا كان هذا الموقف الأمريكي سوف يشكل مشكلة. كذلك فيما يتعلق بالأذرع أو الوكلاء، موقف إيران هو وقف إطلاق النار على كافة الجبهات بما فيها لبنان، وهذا لم يتم الإيفاء به. حين وقعت المذكرة استمرت إسرائيل بضربات على لبنان، ومن المنظور الإيراني كان هذا انتهاكا للمذكرة.
1: أن يكون لها دور في إدارة المضيق هذا مقبول سيد حامد على أساس القانون الدولي وأنها دولة مشاطئة لهذا المضيق، ولكن أن تستفرد ربما هي بمسارات الملاحة في ذلك المضيق بحسب ما كان يحصل، وأن تمنع أي دولة أخرى يكون لها المسار الخاص بها كما حدث مع سلطنة عمان، وأن تستهدف السفن المدنية والناقلات المدنية، فهذا أمر آخر. هذا لا يشبه بأي حال من الأحوال ما كان سائدا قبل هذه الحرب. هذه هي الأزمة على ما يبدو.
0: نعم، أنت محقة سيدتي، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نفهم أن إيران قد حشرت في الزاوية. يجب أن نتذكر أن المضيق كان مفتوحا قبل حرب 40 يوما. الولايات المتحدة وإسرائيل اعتدتا على إيران بحيث حاولتا التخلص منها ومحوها.
1: سيد حامد، هل كانت محشورة في الزاوية عندما وقعت مذكرة التفاهم التي اعتبرتها انتصارا واعتبرت أنها حققت لها مكاسب مهمة بفعل توازنات استطاعت فرضها من بعد الحرب؟
0: بالنسبة إلى إيران، فالبند الخامس أو المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تمنحها صلاحية التحكم بالمضيق، لأنها تنص على أن إيران تتخذ لمدة 60 يوما ترتيبات لإعادة فتح المضيق بدون رسوم طبعا. إذا نعم، المذكرة اعتبرتها إيران انتصارا لها، ولكن أيضا من منظورها الولايات المتحدة هي التي لم تستوفي تعهداتها.
1: دكتور محمد الشرقاوي، كيف يمكن الخروج من هذه المعضلة التي يبدو الجميع عالقا فيها، مسألة التفسير للبند الخامس؟ هناك تفسير إيراني لهذا البند تتفرد به إيران وتقول إنه يمنحها صلاحيات تعمل بموجبها، وهناك تفسير الولايات المتحدة والقانون الدولي كذلك فيما يتعلق بالمضيق. كيف يمكن حل هذه الأزمة؟
2: خلال تطور الصراعات المسلحة يكون دائما هناك سياق نفسي وعقلاني يتطور فيه موقف الأطراف للانتقال من فكرة الصراع وإدارة الصراع إلى البحث عن التسوية. للأسف لم نصل بعد إلى هذه المرحلة، بمعنى أن هذا التصعيد الحالي هو نوع من التشبع أمريكيا بمنطق القوة، إيرانيا بمنطق التحدي. نفرض السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، نحن أسياد المضيق ولا أحد ينازعنا فيه. إذن نحن بعيدون عن الانتقال النفسي والعقلاني للبحث عن التسوية. إذن متى سيتحدث التسوية؟ عندما يستمر الاستنزاف الاقتصادي، عندما يمتد أيضا الاستنزاف العسكري إلى قدرات لا تستطيع إيران أن تتحملها، أو لا يستطيع ترامب الإنفاق عليها أو تدبير ما تحتاجه. إذن نحتاج لاستنزاف متوازي بين الطرفين، من خلال هذا الاستنزاف تتغير مواقف الأطراف ويبحثون وقتها عن المخرج. إذن هناك عقلانية التسوية كما نحن الآن أمام عقلانية الصراع والتصعيد، لأن ليس هناك ذاك الضرر المجحف الذي فعلاً يعني يضرب ركبتي الطرفين أو يغير قراءة الطرفين بأن المسألة ليست استمرار للقوة ولكن بداية مرحلة الضعف. أعتقد نحتاج لهذه اللحظة المفصلية لينتقل الصراع من تصعيده إلى محاولة التسوية.
1: الآن يجري الحديث عن يعني تصعيد أكبر من جانب الولايات المتحدة وكذلك من جانب إيران. ما الذي يمكن أن نتوقعه من وجهة نظرك؟
2: عدة سيناريوهات غير سارة. هناك الآن ثنائية القصف الجوي بمنطق الكاربت بومين أو القصف السجاد، بمعنى أن هناك قصف

0: أمريكي لمدن الساحل الإيراني لطهران للعمق الإيراني جبل الفأس، كل هذه المناطق، هذا من ناحية. هذا إذا عندنا ثنائية القصف البحري والجوي، وقد تدور في خلد ترامب أو هيكسيت أن من الإمكان إما الاستعانة بقوات برية من الإقليم أو ربما تخصيص وحدات خاصة لإنزالها عبر البحر إلى الساحل الإيراني. هذا سيناريو قائم بذاته. السيناريو
1: القوات البرية.
0: القوات البرية. فإذا اجتمعت هجمات جوية بحرية وأيضا قوات برية، نحن الآن أمام حرب أسوأ مما كنا نعتقد عندما بدأت في 28 من فبراير.
1: هل يتحمل من وجهة نظرك ترامب تصعيدا بهذا الشكل في الداخل الأمريكي؟
0: هناك الخط الأحمر أو الضوء الأحمر الذي دائما لا يقبله الأمريكيون في البيت الأبيض كرؤساء، وهو سقوط ضحايا من الجنود الأمريكيين. أصبحت هذه من اللاءات الكبرى، ولكن بين شهر 9 شهر 10 سبتمبر أكتوبر يحتاج ترامب لينقذ رئاسته للحزب الجمهوري أن يقدم نصرا بأي شكل من الأشكال. إذا ظل صوت الصقور من حوله يدوي ويهمس قد يجاز.
1: وسريعا، ماذا عن سيناريوهات أمام إيران؟
0: هناك الخيارات الأخرى التي لم تستخدمها. تقول إيران إن لديها صواريخ يصل مداها إلى 4000 كيلومتر، ربما قد تضرب أهدافا خارج منطقة الشرق الأوسط، أو بمعنى توسيع بنك الأهداف ليس في الخليج فحسب بل في مناطق أخرى، وأيضا ربما إقناع الحوثيين بورقة باب المندب كإغلاق آخر بيوازي إغلاق هرمز.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ضيفنا هنا في الاستوديو. وشكر موصول لمايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق من مونتانا، وحامد موسوي، أستاذ الدراسات السياسية في جامعة طهران، ضيفنا من طهران. إلى إعلان وزارة الداخلية السورية إحباط تهريب شحنة أسلحة معدة لحزب الله عبر الحدود السورية العراقية، وقول خلية الإعلام الأمني العراقية إنها شكلت لجنة لمعرفة تفاصيل عملية تهريب أسلحة وصواريخ عبر حدود العراق نحو سوريا. من بغداد معنا مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف، ومن دمشق ينضم إلينا مراسل الجزيرة صهيب الخلف. ونبدأ معك سامر يوسف من العراق لتضعنا في صورة آخر المعلومات بهذا الشأن.
2: حتى الآن ما تحدثت به خلية الإعلام الأمني كان واضحا بالنسبة للسلطات العراقية أنها بدأت تحقيقا بهذا الأمر، وأنها تعمل على حفظ الأمن الوطني، والتحقيق سيجري بالتشاور مع الجانب السوري أو بالتنسيق مع الجانب السوري. رسميا لم تفصح السلطات LC عن تفاصيل أوفر، ولكن مصادر رسمية تحدثنا إليها من الحكومة المحلية في الأنبار التي توازي الحدود العراقية السورية قالت بأن الحادثة وقعت الأسبوع الماضي، رجحت أن يكون في يوم 7 من يوليو الحالي، وأن رئيس الوزراء أمر اللجنة التي تشكلت للتحقيق بالحادث بتوجه عدد من المسؤولين على المنافذ الحدودية إلى بغداد للتحقيق معهم ومعرفة تفاصيل الحادث. المصدر أيضا تحدث لنا ورجح، لم يؤكد، إنما رجح أن لا تكون هذه هي المرة الأولى LC التي يحاول فيها بعض سائقي شاحنات نقل النفط الحوضية إدخال أسلحة إلى الأراضي السورية. هذا خط اقتصادي يهتم به العراق بعد إغلاق مضيق هرمز وإيقاف تصدير النفط من موانئه في الجنوب العراقي، وإن كان بشكل ضئيل ويسير جدا. وأيضا العراق يهتم سياسيا بالعلاقات بين البلدين، وهناك مشاريع وفقا للسلطات العراقية واتفاقات من شأنها أن توطد العلاقات ستوقع بين البلدين في المستقبل القريب في مجالات مختلفة. بكل الأحوال اللجنة بدأت عملها اليوم، يترأسها قادة في مجال الأمن و أيضا العسكر، ونتائجها ربما ستعرض على رئيس الوزراء العراقي بعد عودته من واشنطن في زيارة رسمية.
1: هل أعلن عن مصدر هذه الشحنة ووجهتها النهائية؟

0: لا، لم تتحدث السلطات عن هذا الأمر، ولا حتى المصادر التي تحدثنا إليها وهي مصادر في الحكومة المحلية للأنبار لمحافظة الأنبار كما أسلفت، لم تؤكد عائدية هذه الشاحنة أو لمن يعود هذا السائق وأين وجهته الأخيرة، ولكن السلطات السورية تحدثت عن ذلك بطبيعة الحال.
1: أشكرك جزيل الشكر مدير مكتب الجزيرة في العراق سامر يوسف. صهيب الخلف في دمشق، ماذا عن المعلومات في سوريا حول تهريب الأسلحة؟
2: نعم، من الجانب السوري تحدثت هيئة المنافذ والجمارك السورية عن ضبطها لصهريج كان معد لنقل النفط الخام من الأراضي العراقية إلى ميناء بانياس لتفريغه هناك، لكن وأثناء عملية التفتيش الاعتيادية أثار هذا الصهريج الشبهات، فجرى تفتيشه بشكل أكثر دقة، فعثر في داخله على كميات من الأسلحة والصواريخ. بعد ذلك جاء بيان وزارة الداخلية السورية ليوضح الأمر بصورة أكبر. قالت وزارة الداخلية السورية إن الصهريج توقف في المنطقة الحدودية لبعض الوقت، ما أثار الريبة حوله. عند وصوله إلى الجانب السوري من معبر التنف الحدودي جرى تفتيشه بصورة دقيقة ليعثر في داخله على صواريخ مضادة للدروع وصواريخ بعيدة المدى وكذلك طائرات مسيرة. وزارة الداخلية السورية قالت بأن هذه الأسلحة وبأن التحقيقات الأولية أكدت أن هذه الأسلحة كانت سوف تعبر الأراضي السورية إلى لبنان إلى حزب الله هناك. وفي الحقيقة نقل النفط الخام العراقي يأتي في سياق اتفاقية تمت قبل نحو 3 أشهر بين العراق وسوريا، ولا شك أن الطرفين يعني حريصان على أن تتم هذه الاتفاقية دون عراقي. هذا ما شاهدناه خلال زيارتنا لميناء بانياس قبل فترة، كانت الصهاريج النفط العراقية تصطف في طوابير طويلة ومن ثم تدخل مصب بانياس النفطي بشكل متتابع لتفرغ حمولتها من النفط، ومن ثم يتم نقل هذه الكميات من النفط إلى السفن المتوقفة في البحر المتوسط ليصار إلى تصدير النفط العراقي إلى الموانئ العالمية وإلى مختلف المناطق حول العالم، بعد طبعا توقف إمدادات النفط العراقي عبر الخليج العربي بعد الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. في هذا السياق كانت قد تحدثت وزارة الداخلية السورية على أنها لن تسمح بجعل الأراضي السورية ممرا للأسلحة، بما يخلقل ويزعزع الأمن في سوريا وفي دول الجوار أيضا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك صهيب الخلف مراسلنا من دمشق. إلى تطورات الملف اللبناني، حيث قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه أكد في اتصال مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إصرار إسرائيل على البقاء في المنطقة الأمنية في لبنان. كما أفادت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي شرع في بناء خط من المواقع الدائمة في المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب لبنان. ويواصل الجيش اللبناني إقامة حواجز وتسيير دوريات في بلدة فرون، وهي واحدة من منطقتين تجريبيتين وفق اتفاق الإطار الذي جرى توقيعه بين لبنان وإسرائيل في 26 حزيران يونيو الماضي. كاميرا الجزيرة وصلت إلى آخر نقطة للجيش اللبناني تقع عند المنطقة الفاصلة للمنطقتين التجريبيتين، أي فرون التي يتواجد فيها الجيش اللبناني وزوطر الغربية التي يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي باستمرار.
3: نحن الآن في آخر نقطة للجيش اللبناني عند نقطة تفصل بين بلدة فرون وقعقعية الجسر وزوتر الغربية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، وهذه المنطقة هي منطقة عمليا رمادية تدخل إليها القوات الإسرائيلية وتخرج منها. النقطة التي نتواجد فيها تتبع عمليا لبلدة فرون، وهذه البلدة تقع في نطاق المنطقة التجريبية الثانية وهي خاضعة لسلطة الجيش اللبناني. الجيش اللبناني يواصل تمركزه في هذه المنطقة ويسير دوريات وفقا لما أعلنت قيادة الجيش، وكذلك يقوم بدوريات مستمرة على طول المنطقة التي تقع تحت سيطرته والتي تقابل المناطق التي تحتلها إسرائيل والمعروفة باسم المناطق الصفراء. وإذا ذهبنا باتجاه الخلفية الآن يمكن مشاهدة

0: جسر قعقعية الجسر. هذا الجسر الذي يقع في خلفية الصورة، جسر قعقعية الجسر، والذي قصفته إسرائيل إبان الحرب وقطعت الطريق الذي يصل منطقة بنت جبيل بالنبطية وصولا إلى مناطق مرج عيون. وهذه المناطق يجري قصفها باستمرار من الجانب الإسرائيلي، وكذلك تتوغل فيها القوات الإسرائيلية من منطقة زوتر الشرقية باتجاه منطقة زوتر الغربية، وزوتر الغربية في أعلى التلة في خلفية الصورة، وهي منطقة قلنا أنها رمادية، والقوات الإسرائيلية تتوغل من اتجاه زوتر الشرقية باتجاه وتقوم بتفجيرات وكذلك بإطلاق نار باتجاه هذا الوادي المعروف باسم وادي الحجير الذي يفصله نهر الليطاني وهذا الجسر عند بلدة قعقعية الجسر. إيهاب العقدي، الجزيرة، قعقعية الجسر، جنوب لبنان.
1: إلى ملف حرب روسيا على أوكرانيا، فقد شهدت العاصمة الأوكرانية مظاهرة احتجاجا على استقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدروف. وجاءت استقالة وزير الدفاع الأوكراني عقب إعلان زيلينسكي إعفاء رئيسة الحكومة الأوكرانية يوليا سفيريدينكو التي تسلمت مهامها قبل عام واحد وعزلها البرلمان قبل يومين. من مكان مظاهرة الاحتجاج في كييف ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر الحاج. عمر، قربنا أكثر من مشهد هذه التظاهرات ومن صورة هذه التبديلات في المناصب السياسية عموما في هذه المرحلة في أوكرانيا.
2: نعم، كما تشاهدون هذه المظاهرة المستمرة منذ الصباح في العاصمة الأوكرانية كييف، وتشهد توافدا وأفولا لبعض التجمعات، لكن المطالب واحدة هي عودة وزير الدفاع الذي استقال اليوم عقب قرار البرلمان إعفاء الحكومة السابقة، وأيضا البدء بتعيينات جديدة. ميخايلو فيدروف الذي قاد ربما كما يقول هؤلاء التغيير الكبير في موازين القوى في الحرب الأوكرانية، هو صاحب فكرة المسيرات البعيدة المدى والذي أشرف على تطوير هذه البرامج حتى وصلت هذه المسيرات إلى أكثر من 2500 كيلومتر. هو أيضا كما يقول هؤلاء صاحب الفكرة، صاحب المبادرة التي جاءت لاستهداف ما ينتج أو ما يساعد الاقتصاد الروسي على دعم المنتوج الحربي، أي المصانع الاستراتيجية، منصات المصافي النفط، إضافة إلى خزانات النفط الرئيسية التي أثرت بشكل واضح على الاقتصاد الروسي. إضافة إلى أنه كان لا يخفي معارضته للكثير من الخطط العسكرية القديمة التي كان يقودها وما يزال قائد الأركان الأوكراني أولكسندر سيرسكي، أحد المعارضين لسياسة الوزير فيدروف، إضافة إلى أنه المقرب سيرسكي مقرب من الرئيس الأوكراني. اليوم أعلنت تشكيل الحكومة في البرلمان الأوكراني برادا. الكثير من الوزراء تم إعفائهم من مناصبهم، على رأسهم كما ذكرنا ميخايلو فيدروف، إضافة إلى أندري سيباهي وزير الخارجية. ولكن هؤلاء يطالبون برحيل بداية قائد الأركان سيرسكي، مراجعة هذه القرارات ورفض للتغيير الذي كان له دور إيجابي على أوكرانيا في حربها مع روسيا، إضافة إلى عرفان لمجهود فيدروف الذي له مجهودات أخرى بالمناسبة على مستوى التحول الرقمي، على المستوى العملي هنا سواء في الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية، أو تسجيل وثائق في أوكرانيا، بالإضافة إلى ما ذكرنا من مجهوداته في كوزير للدفاع. المظاهرات هذه كما ذكرت مستمرة، وكييف ليست الوحيدة التي شهدت مثل هذه التظاهرات، تشيرنوبل، ليفيف، إضافة إلى مقاطعات أخرى كانت قد شهدت مثل هذه التظاهرات المطالبة بعودة فيدروف إلى منصبه هو وفريقه.
1: ما التوجه الآن عمر ردا على هذه التظاهرات؟ يعني كيف يمكن أن تتعامل مع هذا الاحتجاج الواسع السلطات الأوكرانية؟
2: Thank you. يعني إضافة إلى ما ذكرنا ومطالب هؤلاء بعودة فيدروف وفريقه إلى الحكومة وإسهاماته أيضا في مكافحة الفساد وإيقاف الصفقات المشبوهة التي كان يستفيد منها كما يقولون بعض الضباط. فيدروف كما ذكرنا أيضا في حديثه في مسيرته السابقة التركيز على الأساليب الحديثة سواء في المسيرات وكذلك إعداد التجهيزات الدفاعية المتقدمة حتى قبل بروز الأخطار في بعض المناطق والتي من شأنها أن توقف تقدم الكثير من القوات الروسية في مختلف الجبهات. مثل هذه التجهيزات ومثل هذه التحصيلات الدفاعية كنا قد زرناها في مقاطعة خاركيف في الشرق واعتدنا عنها التقرير التالي لنتابعه سوية. لا يهدر فاسيل قائد كتيبة الهندسة الكثير من الوقت. في كل صباح يسلك مع رفاقه طرقا خطرة ليصل إلى قرى كانت يوما أبرز معالم الاصطياف في خاركيف، لكنها باتت اليوم خطوطا دفاعية جديدة يجب التأكد من جاهزيتها. 50 كيلومترا تبعد هذه القرية عن مواقع تمركز القوات الروسية. فيما مضى كانت تلك مسافة كافية لتصنف هذه المناطق على أنها آمنة، لكنها أقرب ما تكون اليوم إلى جبهات محتملة.
3: بالإضافة لما تشاهدونه من التحصينات، هناك حقول الألغام المضادة للأفراد والآليات. الأمر عبارة عن توليفة بين هذا وذاك بما يعرقل أي تقدم للعدو.
2: تمتد الجبهة الأوكرانية على أكثر من 2000 كيلومتر، تشمل مقاطعات سومي وخاركيف وإقليم دونباس شرقا، وزاباريجيا ودنيبرو وخيرسون وميكولايف في الوسط والجنوب. الجبهة في خاركيف وسومي أقل منها نشاطا مقارنة مع جبهة إقليم دونباس التي يبدو أن اليد العليا فيها للقوات الروسية وإن كان التقدم فيها بطيئا. في زاباريجيا يقول الجيش الأوكراني إنه أوقف تماما أي تقدم روسي وأن وضعه هو الأفضل بين باقي الجبهات، في حين تشهد الجبهات في دنيبرو نشاطا ملحوظا. مؤخرا أعلن الجيش الروسي سيطرته على مدينة كونستانتينيفكا في مقاطعة دونيتسك رغم إنكار أوكرانيا لذلك، ويشهد محور ليمن تراجعا أوكرانيا ملحوظا، ما يعني أن ما تبقى تحت السيطرة الأوكرانية في هذه المقاطعة بات تحت ضغط شديد. لكن الحياة في المدن القريبة من الجبهات ستستمر على وتيرتها، ولن يمنع التواري المسيرات الروسية من الوصول إلى هنا بين الحين والآخر. ظروف لم تحل دون بقاء الكثيرين في المدينة والمداومة على إحياء ذكرى من قضوا دفاعا عن البلاد. ويوليا من بين هؤلاء، المعلمة في مدرسة التمريض في المدينة، ما تزال على رأس عملها رافضة الرحيل عن المدينة لأسباب خاصة.
4: لقد بات الأمر مرعبا يوما بعد يوم. فالبلدة ليست محمية ضد الهجمات، لكننا نثق بقوتنا المسلحة. أنا ووالدي عائلة واحدة، لا يريدان المغادرة وأنا لن أتخلف عنهما.
2: مدن أخرى تحولت بأكملها إلى مركز كبير للإيواء، بلدات أصبحت محظوظة لبعدها عن مناطق القتال، لكنها باتت مترعة بقصص الفقد والعجز والخوف من المجهول. لكل واحد من هؤلاء قصته الخاصة تختلف في تفاصيلها وتتشابه في المضمون.
4: لقد خرجت من كراماتورسك، لم يعد بإمكاننا البقاء، المسيرة أكثر من أن تحصى، وابنتي لم تعد تستطيع النوم في الليل لشدة الأصوات.
5: فيما مضى كان يبقى للمبيت هنا في كل ليلة 50 شخصا أو أقل، اليوم لا تمر ليلة دون 100 إلى 120 شخصا. المشكلة الأكبر هي تأمين مكان للإقامة.
2: سيتحمل هؤلاء الوقوف طويلا في انتظار تسجيل أسمائهم في قوائم الإيواء، لكن بعضهم لا يدري بعد إن كانت هذه محطته الأخيرة. ترى أوكرانيا في استعداداتها الدفاعية وما تنفذه من هجمات في العمق الروسي وسائل فعالة في صد وإبطاء التحركات الروسية على الأرض، لكن هذه الوسائل تقف عاجزة أمام حركة نزوح ملحوظة في المنطقة الشرقية.
6: فالأرقام تشير إلى نزوح ولجوء نحو ثلث تعداد السكان. عمر الحاج، الجزيرة، خاركيف.
1: ينضم إلينا من إقليم كراسنودار مدير مكتب الجزيرة

0: زاور شوج مدير مكتب الجزيرة في روسيا. زاور شوج، زاور قربنا أكثر من الوضع حيث تتواجد وعموم يعني المشهد على الجبهة.
1: نعم، نحن هنا في أحد أكبر الأقاليم الروسية هنا في جنوب غرب روسيا، محاذي لأوكرانيا، محاذي لشبه جزيرة القرم، وأيضا فيه
0: زاور. إذن يبدو للأسف أننا فقدنا الاتصال مع زميلنا زاور شوج، كان يتحدث معنا من إقليم كراسنودار الروسي المتاخم للجبهة مع أوكرانيا، وقبله كان معنا أيضا عمر الحاج من كييف، حيث وضعنا في صورة آخر التطورات هناك. يبدو أن الاتصال عاد مع زاور. زاور،
1: نعم، هنا طبعا ندرك حساسية المنطقة، هنا مناطق عسكرية كثيرة، الطيران الروسي يحلق بشكل دائم، يقصف الموانئ الأوكرانية في الآونة الأخيرة تحديدا بريمورسك وأوديسا، ولذلك الوضع إن كان الأمني أو الاتصالات صعبة جدا في هذه المنطقة التي كما قلت هي تطل على بحر أزوف وبحر البحر الأسود. في الأيام الأخيرة هناك بشكل ملاحظ كثافة في الطيران الروسي المتوجه إلى أوكرانيا. بحسب بيانات وزارة الدفاع يتم استهداف كل الناقلات، كل السفن التي تتوجه إلى الموانئ الأوكرانية الرئيسية على البحر الأسود، وأقصد هنا ميناء إسماعيل وميناء أوديسا وميناء بريمورسك. ولكن أيضا بحسب البيانات الروسية من الواضح أن القوات الروسية تحرز تقدما في مواقع بعيدة نسبيا عن الجبهة التقليدية. نتحدث عن مقاطعة سومي القريبة من بريانسك وبلغراد، هناك توجد تحركات كبيرة، وكان روسيا تحاول أن تسيطر على مدينة سومي التي تقع نسبيا بقرب الحدود الروسية، وتحاول الإحاطة أيضا بمدينة خاركيف، ربما في محاولة لتشتيت قدرات الجيش الأوكراني الذي يواجه كما ذكر الزميل عمر الحاج في تقريره معركة صعبة الآن في دونيس تحديدا حول كراماتورسك وسوفيانسك وكونستانتينوفكا التي أعلنت روسيا مؤخرا السيطرة عليها. في نفس الوقت طبعا ما تزال المسيرات الأوكرانية تستهدف بشكل يومي، تزداد وتيرة هذه الهجمات، تزداد عدد المسيرات التي تستهدف بالدرجة الأولى هذه المنطقة التي نحن فيها كما ذكرت، هي منطقة حيوية أساسية فيها منتجعات روسيا الرئيسية، فيها مصافي الروسية الرئيسية في جنوب غرب روسيا والتي أصيبت في معظمها بالمسيرات. نستطيع أن نقول أن أزمة البنزين انحسرت بشكل كبير، لم تعد هناك هذه الطوابير الكبيرة التي شاهدناها قبل أسبوع، ولكن بشكل عام الإنذارات على مدار الساعة بهجمات صاروخية أو هجمات بالمسيرات الأوكرانية على مناطق مختلفة من هذا الإقليم الذي كما ذكرت هو يحاذي يرتبط بجسر القرم بشبه الجزيرة التي تتعرض لهجمات كثيرة، وكنا قبل فترة هناك وشاهدنا الواقع الحصار الذي تعاني منه الآن شبه جزيرة القرم، وأيضا كل الموانئ الموجودة على البحر الأسود وبحر أزوف.
0: زاور، نلاحظ من خلفك حركة طبيعية في الشوارع، يعني إلى أي مدى أثرت هذه الهجمات الأوكرانية التي تحدثت عنها على والتي تركزت على تلك المنطقة وعلى مصافي النفط فيها، إلى أي مدى أثرت على يعني الحياة عموما في هذه المدينة؟
1: لم تغير أي شيء، الحياة الطبيعية حتى في المناطق الخاضعة للقصف في القرم. عندما كنا في القرم كنا منذ منتصف الليل حتى الصباح نشاهد أو نعيش تحت ضرب المسيرات، ولكن الحياة الطبيعية بشكل كامل. هنا أيضا الحياة الطبيعية بشكل كامل، لا يوجد أي شيء يؤثر. لا أستطيع أن أقول أن هناك استهداف للمدن، هناك استهداف للمصافي النفطية، لبعض المواقع العسكرية التي لا نستطيع التحدث عنها لأسباب قانونية، ولكن هناك استهداف للمصافي النفطية. هذه المناطق هي محصنة من الناحية العسكرية كونها كما قلت هي تعد قواعد رئيسية روسية لاستهداف أوكرانيا، ولكن بشكل عام الحياة عادية، حياة طبيعية، وحتى يعني لم نلاحظ أي تغيير ولا تختلف مدينة عن أخرى. المدن القريبة من الحدود أو المدن القريبة من القرم مثلا أو المدن القريبة من سواحل البحر الأسود، أنا تجولت في كل المنطقة عموما على مدار الأسبوعين الأخيرين، الحياة عادية في المدن، ولكن الإنذارات

0: لأن الناس تعودت على مسألة الإنذارات بالمسيرات، هذه الإنذارات لم نكن نشهدها على الأقل في هذه المناطق قبل عام. نعم. اليوم أصبحت جزء من حياة الناس، متعودين على الحصول على إنذارات تحذيرات. لا أستطيع أن نقول أن شاهدنا صدامات جوية في هذا الشأن، ولكن حركة الطيران العسكري الروسية كبيرة جدا.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في روسيا، حدثت من كراسنودار، شكرا لك. رأس الساعة، وهذا تذكير بأهم التطورات في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة، حيث قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم. أضاف أنه إذا كان ترامب مصرا على انتهاكاته لمذكرة التفاهم فعليه أن يتوقع الكشف عن مفاجآتنا. من جانب، هدد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء بتدمير البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها بضرب البنية التحتية في إيران. من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها قصفت أهدافاً عسكرية إيرانية في جزيرة طنب الكبرى وقرب بندر عباس. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إسرائيل أنفقت ثروة لتقويض المفاوضات مع إيران وتشويه سمعة كل من كان يسعى للتوصل لاتفاق، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص الذين تلقوا ذلك التمويل كانوا يهاجمونه بطرق غير نزيهة على الإطلاق. إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط تهريب شحنة أسلحة معدة لحزب الله عبر الحدود السورية العراقية، وأكدت أنها لن تسمح باستغلال الأراضي السورية كمنطلق لتهريب الأسلحة أو تنفيذ أي أنشطة تهدد الأمن السوري أو دول الجوار. وفي العراق، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية إنها شكلت لجنة لمعرفة تفاصيل عملية تهريب أسلحة وصواريخ عبر حدود العراق نحو سوريا. في الملف اللبناني، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل كاتس أكد في اتصال مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إصرار إسرائيل على البقاء فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في لبنان. وذكرت صحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي شرع في بناء خط من المواقع الدائمة في المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب لبنان. في الأثناء، قال مراسل الجزيرة إن بلدة النبطي الفوق جنوبي لبنان تعرضت لغارة إسرائيلية. ننوه إلى هذا الخبر العاجل، وكالة مهر تتحدث عن مقذوفات أمريكية أصابت مواقع في جزيرة قشم في جنوبية إيران. وأيضا تقول وكالة مهر إذن أن هناك مقذوفات أمريكية أصابت مواقع في جزيرة قشم في جنوبية إيران. معلوم أن جزيرة قشم هي الجزيرة الأكبر المحاذية لمضيق هرمز، وقد تعرضت لاستهدافات أمريكية على مدى الأيام الماضية. على كل، ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، دعنا في صورة آخر ما سجل من تصريحات ومواقف في العاصمة الأمريكية بشأن هذا التصعيد العسكري.
2: نعم إلسي، لو بدأت بأحدث المعطيات العاجلة، شبكة CNN ذكرت قبل قليل نقلا عن مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس في الواقع خيارات لتوسيع نطاق العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران. يأتي ذلك في الوقت الذي كانت أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم استكمال موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت أهداف مختلفة، سواء على صعيد مراكز قيادة، منظومات دفاع جوي، وكذلك مواقع في الساحل الإيراني، وهي نفس طبيعة الأهداف التي في الواقع ميزت الضربات الأمريكية المتواصلة منذ 5 أيام، بالرغم من أنها شملت كذلك أهداف أخرى بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز بحسب السنت كوم، التي كشفت أيضا عن تشديد تنفيذ الحصار البحري بعدما أعادت توجيه سفينتين تجاريتين وعطلت ناقلة نفط، رفضت الامتثال للتعليمات الأمريكية، لكن معطيات جديدة وفق تقارير إخبارية كرويترز نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن الضربات الأخيرة على إيران لا تقتصر فقط على الرد على تهديدات الملاحة في مضيق هرمز، بل تهدف أيضا إلى تهيئة الساحة أمام خيارات عسكرية أوسع قد يلجأ إليها الرئيس دونالد ترامب إذا قرر تصعيد المواجهة مع إيران. بحسب المسؤولين الأمريكيين فإن استهداف الدفاعات الجوية والرادارات الساحلية وكذلك منظومات الصواريخ والمسيرات يهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وكذلك فتح المجال أمام عمليات أكثر تعقيدا في المستقبل. المسؤولون وصفوا الضربات الحالية بأنها عمليات تمهيدية تمنح الإدارة الأمريكية هامشا أكبر للتحرك إذا صدر قرار بتوسيع الحملة العسكرية، لا سيما أن هذه التقارير تشير أيضا إلى أن إدارة ترامب تدرس في الآونة الأخيرة خيارات عسكرية إضافية من بينها تعزيز الوجود العسكري الأمريكي قرب المضيق أو حتى السيطرة على مواقع إيرانية بالقرب من هرمز. في هذا السياق ترامب وفق موقع أكسيوس كان قد عقد قبل يومين اجتماعا في غرفة العمليات في البيت الأبيض مع كبار مسؤولي الأمن القومي لبحث توسيع نطاق الضربات الجارية واحتمال انتقالها لاستهداف مواقع استراتيجية داخل إيران، إضافة لتهديدات ترامب باستهداف البنية التحتية الإيرانية سواء جسور أو منشآت طاقة ما لم تعد طهران لطاولة المفاوضات وتبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. ترامب كان قد أكد في الواقع أمس بأن إدارته تواصل ممارسة أقصى الضغوط على إيران كما قال، وأضاف بأن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق وتسوية مع الجانب الأمريكي، لكنه أوضح بأن واشنطن لم تحسم بعد ما إذا كانت ستصل إلى هذا الاتفاق مع طهران أم ستتجه إلى حسم الأمر نهائيا في إشارة إلى الخيار العسكري إلسي.
1: شكرا لك محمد الأحمد مراسلنا من واشنطن. من طهران ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. نور الدين، إذن وفق آخر ما بثته وكالة مهر مقذوفات أمريكية أصابت مواقع في جزيرة قشم جنوبية إيران، نقف عند هذا التطور معك إضافة إلى آخر التحديثات فيما يتعلق بالتصريحات والأوضاع الميدانية.
3: نعم سي، بكل تأكيد يجب التأني فيما ذكرته وكالة مهر للأنباء لأن الصورة غير واضحة لحد الساعة، هل هي مقذوفات؟ إذا كانت مقذوفات يمكن هناك احتمالات متعددة لهذا الوضع ولا يمكن نسبه للقوات الأمريكية، لأنه لحد الساعة القوات الأمريكية لم تعلن عن بدء عملياتها ضد إيران، وعادة الجانب الأمريكي يعلن مباشرة عن طريق قواته هنا أو ما يعرف بالسنتكوم عن بدء العمليات في إيران، لذلك يبدو أنه لابد من التأني والتمهل في معرفة سبب وطبيعة هذه المقذوفات التي نزلت في جزيرة قشم. عمليا نحن الآن لم نسجل أي هجمات أمريكية بالمعنى الحقيقي للكلمة، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لما تبدأ هجماتها على إيران تكون هجمات منتشرة موسعة محددة في مناطق ذات أبعاد، ربما تنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية أبعاد عسكرية أبعاد رادارات تبدأ من الشرق الإيراني إلى الجنوب الغربي لإيران. إذن نحن الآن ننتظر متى ستبدأ هذه العمليات، إن كانت ستبدأ هل ستظل دائما محصورة في الجنوب في الشريط الساحلي مع مجموعة من النقاط القريبة من الحدود وتميل نوعا ما إلى الداخل الإيراني كما حدث أمس عند استهداف لورستان واستهداف همدان وسمنان، أما أن العمليات ربما قد تتوسع، وهذا تقدير حاضر الآن لدى الجانب الإيراني أنه قد تكون هناك ربما عمليات عسكرية تستهدف مناطق أخرى غير المناطق الساحلية، لذلك هناك ترقب هنا بإيران، ترقب لدى الجانب العسكري والجانب الأمني لما ستحمله الساعات المقبلة هنا بالعاصمة الإيرانية طهران من هجمات، وهنا يبنى عليه بالتهديدات التي أطلقتها إيران وخاصة ما قاله مقر خاتم الأنبياء وكان بيانا ذو نبرة تهديدية واضحة. إذا أردنا أن نضع سياق هذه المواقف التي أصدرها مقر خاتم الأنبياء بكل تأكيد هي رد على التهديدات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة حينما رفعت واشنطن من نبرة تهديداتها باستهداف منشآت حيوية منشآت الطاقة، فجاء الرد من قبل مقر خاتم الأنبياء بأن الرد الإيراني هذه المرة لن يكون ردا عاديا، لن يكون ردا منضبطا كما يحدث الآن، ربما سيكون هناك رد موسع على مستوى الجغرافيا الجغرافيا على مستوى كثافة النيران فيما يصطلح عليه إيرانيا ومن قبل الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء بما يعرف بالمصالح الأمريكية في المنطقة، القواعد الأمريكية في المنطقة. الحديث كذلك عن توسيع رقعة الحرب ولن تبقى محصورة في مضيق هرمز، ربما قد تطال جهات أخرى. هكذا يمكن أن نفهم ماذا يريد مقر خاتم الأنبياء من نبرته التهديدية هذه، والتي كما قلنا بأنها نوعا ما رد على التهديدات الأمريكية. لكن هذا لا يعني أن هناك نوعا ما خطاب عسكري آخر يريد أن يقارب ما بين مطالب طهران ومطالب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما لمسناه إلسي في موقف الحرس الثوري الإيراني حينما ربط وقف الهجمات الأمريكية بفتح مضيق هرمز، بمعنى أن هناك فرصة وهناك أمل للوصول إلى توافق وتفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. المعادلة العسكرية التي يتحدث عنها الحرس الثوري الإيراني، وقف المضيق مقابل وقف العمليات العسكرية، وهذه ربما نبرة جديدة نسمعها الآن من الحرس الثوري الإيراني، ويمكن البناء عليها لنتحدث عن إمكانية أن تكون هناك مفاوضات أو هناك السعي لإطلاق مفاوضات جديدة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الأمر بحسب الأجواء هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وحسب معلومات إلسي تقول بأن الوسطاء دخلوا على الخط مرة أخرى لتفادي التصعيد ولنقل الرسائل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ربما سمعنا من الرئيس الأمريكي يقول بأن الإيرانيين اتصلوا بالولايات المتحدة الأمريكية، بكل تأكيد الاتصال يكون عن طريق الوسطاء وإيصال الرسائل. يبدو أن الرسائل لا تزال متواصلة. فقط هنا السؤال، هل الجولة المقبلة من المفاوضات ستنبني على مذكرة التفاهم؟ على الأقل حتى اللحظة الجانب الإيراني يرى بأن هذه المذكرة لا تزال مفيدة في بنودها ويمكن تطبيقها فقط بشرط الالتزام بها من كل الأطراف. وهناك رأي سياسي إلسي آخر يقول بأن ربما إن كانت هناك أي جولة مفاوضات ربما قد تبدأ من الصفر على أساس أن تجد وثيقة أخرى للتفاهم الإيراني الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. على كل المزيد حول كل هذه التفاصيل لا سيما التفاصيل الميدانية على الخارطة التفاعلية مع الزميلة سلام خضر. سلام.
4: شكرا إلسي. التصعيد مستمر، الضربات الأمريكية يبدو أنها في موجة رابعة منذ فجر هذا اليوم، والمنطقة المستهدفة لا تزال المحيطة والقريبة أو المطلة على مضيق هرمز، هذه الجزر بشكل خاص من جزيرة قشم. وأمس رأينا توسع لهذه الضربات، الآن قشم تتعرض لغارات كما يبدو أمريكية وفق ما تنقل وكالة مهر. قبل ذلك كان هناك الجزر الصغيرة أبو موسى طنب الكبرى هنغام إلى الجنوب من قشم، جزيرة كيش تعرضت أيضا لغارات أمريكية. الجيش الأمريكي يقول بأن هذه الاستهدافات التي تأتي في مواقع قريبة أو مطلة على مضيق هرمز تهدف إلى تعطيل قدرة إيران على إطلاق صواريخ كروز البحرية. تقول البحرية الأمريكية بأن هذه الصواريخ تطلق ضد سفن مدنية تسلك المسار الجنوبي عبر هرمز الذي يمر قرب أو شمال المياه الإقليمية العمانية. هذه الصواريخ تطلق من مسافات قريبة وبالتالي يصعب على البحرية الأمريكية اعتراض هذه الصواريخ. لكن الذي يجري حقيقة بأن هذا القوس من الضربات هو ليس الوحيد الذي تنفذه القيادة الوسطى الأمريكية، هناك القوس الأوسع منه عند الساحل الجنوبي بشكل خاص في مدينة بندر عباس، في سيريك، في جاسك. هذه المدن تحتوي على قواعد عسكرية وفق ما تقول الولايات المتحدة، وأيضا قواعد لإطلاق الصواريخ والمنصات ومنصات إطلاق الطائرات المسيرة التي تستهدف إما دول الجوار أو حتى السفن المدنية التي تعبر هذا المضيق. ابتداء من يوم أمس عمقت القيادة المركزية الولايات المتحدة من أقواس استهدافاتها داخل هذه المحافظات الجنوبية والجنوبية الشرقية، لاسيما عند الحدود مع باكستان. هناك في تشابهار استهدافات مكثفة، في كونارك هناك استهدافات مستمرة. القيادة المركزية تقول بأن كونارك بالتحديد هي منطقة تطلق منها أو يطلق منها الحرس الثوري الإيراني الطائرات المسيرة الانتحارية باتجاه السفن. رأينا بالأمس استهدافا في بامبور لقاعدة تتبع للواء 338 للمشاة ضمن الجيش الإيراني، وهذا ربما كان من الاستهدافات النادرة للجيش الإيراني بعد توقيع مذكرة التفاهم. اليوم فجر هذا اليوم استهدفت أيضا القيادة المركزية موقع في راسك شمال تشابهار، وقالت إنه قاعدة للحرس الثوري الإيراني. هذه الاستهدافات قرب مضيق هرمز وإلى المناطق الشرقية الجنوبية الشرقية من مضيق هرمز تترافق أيضا مع توسعة أخرى يشهدها أو تشهدها المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية، لا سيما عند الحدود مع العراق. هذه المناطق توسعت فيها الاستهدافات من لارستان، وصلت ليلة أمس إلى منطقة أو إلى محافظة همدان. همدان تستهدف للمرة الأولى منذ دخول اتفاقية أو مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وطهران حيز التنفيذ. وللتذكير، هذه المناطق تعد بالغة الأهمية بالنسبة للدفاعات الجوية الإيرانية، لا سيما الدفاعات المتعلقة بالتصدي لطائرات مقاتلة أو صواريخ طويلة المدى يمكن أن تشكل تهديدا على الأجواء الإيرانية. وأمس كان هناك استهدافا لافتا أيضا في قلب طهران. طهران تعرضت للقصف للمرة الأولى منذ اتفاقية أو منذ مذكرة التفاهم. كان هناك مجموعة من الاستهدافات وفق الإعلان الإيراني في طهران، بارتشين وباكدشت، وهاتان المنطقتان أو هاتان المنشأتان. بارتشين على الأقل هي تقع ضمن البرنامج النووي الإيراني، محطة أبحاث نووية رئيسية. وطبعا أيضا كما باقي المناطق أو المنشآت التي تندرج في إطار البرنامج النووي الإيراني تقوم بداخل أو قرب مناطق جبلية ألسي وعرة وصعبة ومعقدة.
1: شكرا جزيلا لك سلام خضر على هذه الإحاطة الشاملة. الآن ينضم إلينا من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. معنا من طهران الدكتور حميد رضا غلام زادة، مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية. وفي الاستوديو معنا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. دكتور حميد رضا غلام زادة، من وجهة نظر إيران، ما الذي تؤسس له هذه الاستهدافات الأمريكية التي كما يبدو تركز على الجزر الصغيرة والكبيرة في مضيق هرمز، وآخر هذا الاستهداف لجزيرة قشم؟
5: بناء على المواقع التي تم استهدافها، يبدو أن هذه المواقع الجنوبية في إيران هي المستهدفة. كان هناك بعض الضربات العشوائية في أرجاء البلاد، ولكن معظم هذه الضربات هي على المواقع الجنوبية قريبا من مضيق هرمز وبحر عمان والخليج. بناء على ما سمعناه من المسؤولين الأمريكيين، يبدو أنهم يمهدون الطريق أمام اجتياح بري من أجل الوصول إلى المضيق، وهذا قد يكون السيناريو المطروح، حيث أن رئيس ترامب وبعض المسؤولين الآخرين قد أشاروا إليه. بالنسبة إلى هذه الجزر فهي أحد الأهداف لهذا الإجتياح البري لو أنه تم تنفيذه. ولكن بصورة عامة أنا لا أعتقد أن هذا سوف يحقق أي نجاح إذا قاموا بهذه العملية، بل سيكون هزيمة أخرى.
1: ولكن كيف تستعد السلطات الإيرانية لاحتمال كهذا، أي التدخل البري الأمريكي كما تتحدث؟
5: الجيش الإيراني قد استعد أكثر من ذي قبل، وقد تحين فرصة وقف إطلاق النار هذا من أجل الاستعداد، وبالتالي هم صاروا جاهزين لمختلف السيناريوهات المطروحة، أحدها اجتياح من المواقع الجنوبية، أيضا الاعتداءات على الكويت تأتي ردا على هذه الضربات في جنوب البلاد، وهذه الطريقة هي الأسرع للوصول إلى إيران عبر الكويت. كذلك هناك ضربات على مجموعات إرهابية إلى شرق الحدود.
1: طيب.
5: وقد تحدث الرئيس ترامب عن هذا الموضوع أكثر من مرة.
1: ابقى معي سيد، ابقى معي دكتور حميد رضا غلام زادة. سيد بول ديفيس في واشنطن، هل لديك نفس الاستنتاج؟ هل ترى أن هناك توجها بالفعل لدى الإدارة الأمريكية لتطوير هذه الهجمات وإدخال العنصر البري إليها؟
6: أنا أشك في هذه المرحلة أن الولايات المتحدة تعمل

0: وعلى اجتياح بري. فمعظم الضربات لها علاقة بمقار القيادة والسيطرة الإيرانية بالنسبة إلى مواقع الرادارات التي تستهدف سفن في هرمز. الأولوية هي حماية المضيق والحرص على أن البحرية والقوات المسلحة الإيرانية الأخرى لا تطرح تهديدا أمام الملاحة أو أمام السفن في المضيق. هذا ما تم ويتم التركيز عليه، تدمير المرافق وهذا النوع من المواقع. لو حصل اجتياح بري قد يكون الهدف منه النزول في جزيرة معينة وليس اجتياح البلاد بحد ذاتها، ولا أعتقد أنه لدينا ما يكفي من الجنود في المنطقة في الوقت الحالي من أجل الاعتداء البري على إيران واحتلالها، ولكن الضربات الجوية سوف تستمر من أجل تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. كذلك للمرة الأولى قمنا بضرب عدد من الوحدات في محاولة لوقفها عن استهداف السفن، علما أن قدرات الحرس الثوري قد تم تقويضها.
1: دكتور محمد الشرقاوي، ماذا عن قراءتك لما يمكن أن تؤسس له كل هذه الاستهدافات للجزر وآخرها استهداف الولايات المتحدة لجزيرة قشم؟
2: ننتبه إلى تطور الصراع بين حقبة زمنية وأخرى. عندما كنا في مارس وأبريل لم نكن نتخيل أننا سنصل إلى هذا الوضع الحالي. عندما وصلنا إلى مذكرة التفاهم جزمنا قطعا أن هناك مفاوضات، هناك 60 يوما ستأتي المخرجات بتسوية نهائية وتنتهي حرب إيران. إذن الآن أطبق نفس المنطق في التحليل، بمعنى أن الاجتياح، أن القصف الجوي والضربات البحرية هل ستؤتي أكلها أم لا؟ وعادة الضربات الجوية لا تغير من الناحية الميدانية. إذن وإن كان هناك قرار بالاكتفاء بالضربات الجوية والبحرية، لكن خيار الاجتياح البري يظل قائما. وإذا انتقلنا بعد أسابيع أو بعد شهرين من الآن ولم تحقق العمليات الجوية والعمليات البحرية أهدافها، لا أرى أن هناك بديلا آخر بنفس المنطق إلا الاجتياح البري، وإن كان على مستوى محدود، ليس بالضرورة اجتياح كل الأراضي الإيرانية. إذن ينبغي أن نضيف أيضا أن ترامب حريص كل الحرص على أن يتفوق على الإيرانيين أو أن يقدم نفسه كمن صنع النصر بأي طريقة من الطرق، ولا يقف لا عند أخلاقيات الحرب ولا عند مبادئ الصراع ولا قواعد الاشتباك. إذن أركز أنظاري إلى نهاية شهر سبتمبر بداية أكتوبر، عندما أجد أن هناك قرينة الانتخابات المقبلة، حاجة ترامب لنصر سياسي، وأيضا أن القصف الجوي والبحري لا يكفيان في تلك المرحلة. إذن هنا أنفتح على أن تطور الصراع قد يأخذنا إلى مسار آخر وهو الاجتياح البري.
1: سيد غلام رضا، حميد رضا غلام زادة، هناك يعني لغة مرتفعة السقف لدى الطرفين. الطرف الإيراني يهدد ويقول إن لديه أوراق كثيرة، ولكن في خضم كل ذلك نرى أن إيران تطلق مواطنة إيرانية أمريكية كانت أدينت بالتجسس، واعتبر الرئيس ترامب ذلك بادرة حسن نية. كيف يمكن أن نفهم هذا التطور في ظل كل ما يجري حاليا؟
0: ما يمكن أن نفهمه هو ما قاله رئيس البرلمان قاليباف، حيث تحدث عن إطلاق سراح هذه السيدة، وهذا يظهر أن إيران فعلا منفتحة على الحوار، ولا تزال ربما تأمل أن المفاوضات قد تؤدي إلى نتائج معينة وهي تعطيها فرصة. أنا شخصيا لا أعتقد أن هذا سينجح، ولكن بأي حال يبدو أن فريق التفاوض مقتنع بضرورة القيام ببادرة حسن نية، ويتوقع أن يرد الطرف الآخر ببادرة مماثلة. يبقى أن نرى طبعا، ولكن هذا النوع من الإجراءات مثل إطلاق سراح هذه السيارة

0: إيدا وكلام السيد كاليباف والموقف الذي تمحور حول ذلك، بينما كل ما نسمعه من إيران هو تفاعل إيجابي فيما يتعلق بمسار الدبلوماسية وعدم التصعيد، ولكن بالوقت نفسه
1: ولكن دكتور حميد إن كان هناك هذه النية والتمسك الإيراني بالمسار الدبلوماسي، ما حدود التسوية التي يمكن أن تلجأ إليها إيران؟ بمعنى هل هي على استعداد لتقديم تنازلات خصوصا فيما يتعلق بالمضيق من أجل ضمان عودة المسار الدبلوماسي؟
0: قالت إيران إن مذكرة التفاهم يجب أن تنفذ، وإذا نفذت سوف تلتزم بكل شيء. كانت قد فتحت المضيق من أجل مرور السفن بكل حرية، لكن الولايات المتحدة وسلطنة عمان قررا فتح ممر آخر قريبا من شواطئ عمان، وهذا ما قوض الاتفاق. كذلك أعيد العمل بالحصار، لم يتم تحرير الأصول المجمدة، وأعيد فرض العقوبات على النفط. تقول إيران إذا نفذت المذكرة أنا سأنفذ ما تعهدت.
1: نعم، ولكن دكتور حميد، هذا هو تفسير إيران للمذكرة وليس تفسير لا الولايات المتحدة ولا المجتمع الدولي، وبالتالي ما حدود التسوية، ما حدود التنازل الذي يمكن لإيران أن تقوم به، خصوصا أن تفسيرها للمذكرة هو ما أوصل إلى عودة الحرب؟
0: أنا لا أعلم لماذا يختلف هذا التفسير للمذكرة بين الطرفين، ولكن الأمور واضحة في البند الخامس منها، أن السيطرة على حركة الملاحة في المضيق في مضيق هرمز هي بتنسيق مع إيران والتي تنسق مع عمان من أجل اتخاذ الترتيبات.
1: تماما، ولم تتحدث المذكرة عن منع أي دولة أخرى من فتح مسار في المضيق إذا كان ذلك من ضمن مياه الإقليمية، لأن هذا أصلا مضمون في القانون الدولي. ولكن دعني أذهب إلى بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. سيد بول ديفيس، الآن الولايات المتحدة هذا اليوم الخامس على توجيه هذه الضربات العسكرية لإيران، ماذا بعد؟
0: ستستمر هذه الضربات، وعلى الأرجح سوف تكون أقصى وأعمق في إيران، إذ تقترب أكثر من ضرب مواقع إطلاق أو منصات إطلاق المسيرات، مناطق أو مواقع إنتاجها وتصنيعها، البنى التحتية، الثنائيات الاستخدام، إلى حين تتعهد إيران بدء المفاوضات، وسيكون عليها أن تفتح المضيق حين تبدأ المفاوضات كما كان
1: لكن سيد
0: الحال
1: بول
0: من قبل.
1: سيد بول، هذا كله على ما يبدو يأتي بنتيجة عكسية، لأن إيران تهدد بالمزيد من المفاجآت، تهدد أو تقابل التصعيد الأمريكي بتهديد بمزيد من التصعيد الإيراني، وإمكانية حتى تلويح الآن بإمكانية إغلاق باب المندب، ومع ارتفاع أسعار النفط إلى أي مدى من دون أصلا أن يتحقق الهدف الأساسي بفتح المضيق، إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة أن تستمر بهذه الوتيرة؟
0: الولايات المتحدة مستعدة لكي تذهب بعيدا في هذا المجال، هي مستعدة لإعادة التفاوض، وما تنتظره هو أن تتوقف إيران عن إطلاق المسيرات والصواريخ على السفن الدولية، وأن تتوقف عن ضرب الدول المجاورة. بعد حصول ذلك، الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض على تسوية سلمية بحسب المعايير الدولية.
1: دكتور محمد الشرقاوي، ما رأيك؟ هل توافق على هذه النظرة التي يقولها السيد بول ديفيس بأن الولايات المتحدة مستعدة لتصعيد طويل حتى يتحقق الهدف؟
2: ألبرت أينشتاين عالم الفيزياء الشهير له

0: التحدي وافتعال الأزمات على أساس أن ترامب هو الذي سيبدي المرونة. إذن نحن أمام جبهتين تتسمان بالشدة وبالدوغمائية لا متناهية، ولا يمكن أن نعول على أن متغيرا سيحدث بين هذين. لذلك ينبغي أن ربما نوسع العدسة. إذا سألنا أنفسنا إلى أين يقود تمسك إيران بإغلاق المضيق، هل سيبقى في سياق صراع أمريكي إيراني أم ربما قد يتطور إلى شيء آخر؟ أقول باختصار، إذا استمر إغلاق المضيق وارتفعت أسعار الوقود والنفط، الآن قفزت من منتصف الخمسينات إلى 85 وقد ترتفع إلى 100، إذن خلال الشهرين المقبلين سنجد أنفسنا وسيجد العالم نفسه أمام أزمة طاقة. في الخريف الأوروبيون يقلقون بشأن أسعار التدفئة والاستهلاك اليوم من إذا أضفنا أيضا إلى ما حدث في قمة أنقرة لدول حلف الشمال الأطلسي، قد يدفع إغلاق مضيق هرمز إلى نقله من صراع إيراني أمريكي إلى صراع دولي. وهنا قد تتدخل الضغوط الأوروبية دبلوماسيا، ثم قد تتطور إلى ما هو غير دبلوماسي، وقد تقترب إلى الضغط العسكري. هنا أرى أن احتمال على المدى البعيد أن يصبح الموقف الأوروبي قريبا من تأييد خطوات ترامب إزاء الإيرانيين. فأرجو أن هذا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، أن تدبير الصراع الآن قد يوصلنا إلى مآلات مختلفة.
1: دعونا ننوه إلى هذا الخبر العاجل قبل أن نكمل. حزب الله ينفي وجود أي نشاط له داخل الأراضي السورية، والادعاءات بهذا الشأن روايات مختلقة لا أساس لها. طبعا هذا في رد على ما ذكرته السلطات السورية، أعلنته بأنها ضبطت شحنة أسلحة في داخل سوريا كانت متجهة إلى حزب الله. أعود إليك دكتور حميد رضا غلام زادة. إيران كانت مع بدايات هذه الحرب تراهن على صمودها رغم طول مدة هذه الحرب، وتراهن كذلك على رفع الكلفة على العالم من أجل وقف الحرب ضدها. هل هذان الرهانان ما زالا متاحين الآن في هذه الظروف بالنظر إلى كل النتائج التي تخلفها هذه الضربات الأمريكية على إيران، وهي تعيش يعني الشعب الإيراني يعيش واقعا صعبا جدا حاليا؟
2: الحقيقة فإن هذه الضربات الأمريكية هي بمعظمها على أهداف عسكرية أو لا أهمية أو لا نفع منها. في الأشهر السابقة تأثر الاقتصاد الإيراني بالحصار البحري أكثر من أي عناصر أخرى، ولكن بعد المذكرة وتوقيع المذكرة حاولت إيران أن تحل هذه المشكلة، وقامت باستيراد ما يكفي من الحاجات الأساسية والمواد الأساسية للبلاد، وبالتالي صارت هذه المرونة وقدرة المقاومة أكبر من ذي قبل، أكثر مما كانت في بداية الحرب. بصورة عامة اعتاد الاقتصاد الإيراني هذه الضغوطات، تعلم التأقلم، وذلك منذ 5 عقود بسبب العقوبات التي كانت مفروضة على إيران.
1: يعني سيد دكتور حميد، هناك حصار أعيد فرضه الآن على إيران، لا حاجة لنذكر بنسب التضخم الذي تعيشها البلاد بسبب نتائج هذه الحرب وقبلها نتائج الحصار وكذلك عدم تحرير الأموال، وهذه كلها كانت والعقوبات بطبيعة الحال، وهذه كلها كانت وعود يفترض بنهاية الحرب أو بإنهاء هذه الحرب أن يتم تسويتها لصالح إيران. هل يمكن لإيران أن تؤجل كل ذلك فقط من أجل إبقاء المضيق مغلقا ومحاولة رفع الكلفة على الولايات المتحدة وبقية العالم؟
2: لنكون دقيقين، لإيران ما يكفي من الموارد لحل هذه المشاكل. الأصول الإيرانية المجمدة التي كان يفترض تحريرها من خلال المذكرة تعادل 24 مليار دولار تقريبا،
3: with the people in charge among Iranians.
2: بينما الإيرانيون لديهم

0: المهم كاش نقدا 25 مليار داخل البلاد هي بحاجة إلى بعض الإدارة من وزارة المالية من أجل ضخها ضمن الدورة الاقتصادية. إذن هناك موارد في البلاد. سوء الإدارة وبعض المشاكل هي التي أدت إلى هذا الوضع الصعب. لكن هذا لا يعني أن الحصار هو الذي سيركع الاقتصاد.
1: سيد بول ديفيس، إذن كل هذه الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة لن تستطيع أن تركع الاقتصاد الإيراني. هناك مشاكل ولكن الإيرانيون بوضع جيد داخليا. إذن ما جدوى ما تقوم به الولايات المتحدة؟
0: بداية أنا لا أوافق ما تفضل به ضيفكم، فالاقتصاد منهار ومعدلات التضخم مرتفعة وأسعار المواد الغذائية مرتفعة جدا، وهذا تأثير الحصار البحري والضربات الأمريكية. كان هناك ضربة الأسبوع الماضي دمرت أحد الجسور المستخدمة للإمداد. الاقتصاد الإيراني كان منهارا منذ فترة قبل هذا النزاع، قبل اندلاع الحرب. رأينا في المظاهرات في شهر يناير الناس العاديون كانوا يعترضون ويتظاهرون ضد الوضع الاقتصادي، وهذا ما أدى إلى عشرات الآلاف الذين قتلوا على يد النظام لأنهم تظاهروا. إذن ليس صحيحا الكلام عن مقاومة الاقتصاد الإيراني، فهذه الضربات الأمريكية سوف تزيد الوضع سوءا. من يتأثر ويتضرر من ذلك فهي إيران وليست الولايات المتحدة. العالم تأقلم مع ذلك، لقد استقرت أسعار النفط بعد تقلباتها إلى ما هنالك، وهذا ما ستستمر به الولايات المتحدة. هي مستعدة للتوقف إذا كانت إيران فعلا مستعدة لمناقشة الملفات الأخرى التي أدت إلى هذا النزاع.
1: أشكركم جزيلا بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية من واشنطن، الدكتور حميد رضا غلام زاد مدير مؤسسة روح السلام لدراسات الدبلوماسية من طهران، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية ضيفنا هنا في الاستوديو. إلى تطورات الملف اللبناني، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه أكد في اتصال مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إصرار إسرائيل على البقاء في المنطقة الأمنية في لبنان. كما أفادت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي شرع في بناء خط من المواقع الدائمة في المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب لبنان. ينضم إلينا من مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، نقترب معك أكثر من آخر تطورات الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان، لا سيما بعدما انتهى إليه اجتماع روما بالأمس الذي أعلن عن بدء وضع خطوات تنفيذية لهذا الاتفاق، للاتفاق اللبناني الإسرائيلي، وأن مسألة المناطق التجريبية ستدخل حيز التنفيذ في غضون أيام.
2: وهذا يتطلب كذلك اجتماعات سيعقدها الجيش من خلال إلكترونيا مع الجانب الإسرائيلي بالحضور الأمريكي لبحث كافة التفاصيل التقنية المرتبطة بتنفيذ المنطقتين التجريبيتين. هاتين المنطقتين هما فرون التي هي تحت سلطة الجيش، وزوتر الغربية التي هي عمليا منطقة رمادية يدخل إليها الجيش الإسرائيلي ويخرج منها من المناطق المحاذية لها، وتحديدا زوتر الشرقية. اليوم شاهدنا آليات للجيش اللبناني وللجنود يقومون بدوريات في مناطق مختلفة من جنوب لبنان، وتحديدا المناطق التي تقع في محاذاة المناطق التي تسيطر عليها في مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني، وتحديدا المناطق التي سير فيها دوريات الجيش وأقام فيها حواجز هي في منطقتي بنت جبيل وصور، وكلها تقع في نطاق القرى الأمامية التي تتعرض باستمرار لعمليات قصف وإطلاق نيران من الجانب الإسرائيلي. وقام الجيش بتفتيش السيارات والتدقيق بهويات المارة من خلال ما شاهدناه في عدد من النقاط التي تمتد على طول 6 بلدات على الأقل في جنوب لبنان، مع استمرار تواجده العسكري في نقاط ثابتة وأخرى متحركة في بلدة فرون، ووصولا إلى منطقة قعقعية الجسر وهي المنطقة الفاصلة بين فرون وزوتر الغربية التي يتواجد قربها الجيش عند أحد الحواجز. لبنان الرسمي عمليا يرى بأن اتفاق الإطار سيبدأ تنفيذه عمليا خلال أيام، يرى بأن هذا الاتفاق هو أفضل الممكن. لبنان يتمسك ببسط سلطته الكاملة على كامل أراضيه من خلال الجيش اللبناني، بمعنى الانسحاب الإسرائيلي وكذلك سحب سلاح حزب الله من المناطق التشغيلية التي سيجري العمل عليها من خلال الجيش اللبناني. لبنان كذلك يريد عودة سريعة للنازحين إلى قراهم وبلداتهم، خصوصا وأن البلدات والقرى التي تقع في محاذاة مناطق الاحتلال الإسرائيلي هي مناطق لم يتشجع السكان للعودة إليها بشكل كبير، أسوة ببقية مناطق جنوب لبنان التي عاد إليها قسم كبير من السكان بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وكذلك توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.
1: شكرا لك إيهاب العقدي مراسلنا في صور. في الاستوديو ينضم إلينا مراسل الجزيرة في فلسطين إلياس كرام، مرحبا بك إلياس. إذن الوزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن لا انسحاب من المنطقة الأمنية، والجيش الإسرائيلي يشرع ببناء نقاط دائمة على الخط الأصفر، ماذا في التفاصيل؟
3: بالفعل إلسي، وهذا ربما يتوافق مع تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بأن إسرائيل باقية فيما تسميه المناطق الأمنية التي احتلتها على مدى شهور الحرب الماضية في سوريا وفي لبنان وفي قطاع غزة. وفي قطاع غزة فقط في الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري المصغر أبلغ على أن الجيش الإسرائيلي يحتل الآن مساحة تقارب 70% من قطاع غزة. بالعودة إلى جنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي يعلن وفق ما نقلته صحيفة معاريف أنه بدأ ببناء مواقع دائمة لقواته في المنطقة الأمنية، أي المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان بعمق 10 كيلومترات عن الحدود الدولية. وتؤكد صحيفة معاريف على أن هذا الخبر ينشر بإذن من الرقيب العسكري، وكأن هنالك حاجة ملحة وتعمد من الجانب الإسرائيلي إلى نشر هذا التفصيل تحديدا بعد انتهاء محادثات روما بأقل من 24 ساعة. ذلك أن إسرائيل متخوفة من ضغوط كما يبدو أمريكية قد تمارس عليها في مسألة الانسحاب من لبنان ومن سوريا، وتريد أن تثبت موقفها في أنه لا يمكن لإسرائيل أن تنسحب في هذه المرحلة من هذه المناطق، لا سيما عشية الانتخابات الإسرائيلية. وبالتالي في إسرائيل كل المحللين العسكريين والاستراتيجيين والسياسيين يستبعدون أن يقدم بنيامين نتنياهو على انسحابات من هذه المناطق الأمنية عشية الانتخابات، لأن هذا سوف يعود ربما عليه على نحو سلبي في الرأي العام الإسرائيلي. لذلك إقامة هذه المواقع العسكرية الدائمة في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان تؤكد هذه الرؤية وهذا الموقف الإسرائيلي بأنه لا انسحاب من المنطقة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ولا عودة أيضا للبنانيين إلى قراهم. نحن نتحدث عن عشرات القرى التي تقع في حيز هذه المنطقة الأمنية، ونتنياهو وكاتس يؤكدان أكثر من مرة في تصريحاتهم بأنه لا عودة للسكان. طيب. وأن العمليات العسكرية في هذه المنطقة تحديدا مستمرة، أي تدمير البنى القرى اللبنانية تحت ذريعة تدمير البنى العسكرية التابعة لحزب الله. هذا موقف تؤكده إسرائيل في أكثر من مناسبة.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسلنا في فلسطين. بعد انتهاء جولة التفاوضية السادسة بين لبنان وإسرائيل في روما، يجري تحضير لاجتماع تكميلي على المستوى العسكري بين البلدين برعاية أمريكية لتحديد الآليات التنفيذية للمناطق التجريبية. يأتي ذلك وسط استمرار السجال اللبناني الداخلي على خلفية المخرجات التي تمخض عنها المسار التفاوضي بين من يرى فيها خطوة باتجاه تحقيق انسحاب إسرائيلي ومن يضعها في إطار التنازلات المجانية.
4: في خطوة حملت أبعادا متعددة، نفذ الجيش اللبناني دوريات وأقام حواجز في قرى يتداول اسمها ضمن المناطق التجريبية. انتشار قرئ في لبنان أنه بمثابة رسالة من الجيش أن ما تقترحه إسرائيل

0: من تسليم مناطق تجريبية في قضاء بنت جبيل هو أمر تجاوزته وقائع الميدان. هكذا إذن تزامنت خطوة الجيش مع الجولة السادسة من المفاوضات، والتي سعى خلالها الوفد اللبناني لانتزاع موافقة إسرائيلية على الانسحاب من مناطق محتلة. مسار سيستكمل باجتماع تكميلي بين الوفود العسكرية، فيما يتمسك لبنان بالمسار التفاوضي كخيار وحيد للانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات.
1: بعد زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ولقاء الرئيس ترامب، أعتقد أنه سيكون هناك جدول زمني للانسحابات الإسرائيلية من باقي المناطق. السؤال اليوم، هل ستكون هناك شروط أمريكية مقابل الانسحاب الإسرائيلي تتعلق بتسليم سلاح حزب الله في شمال الليطاني؟ أعتقد أنه هذه المشكلة بتشكل امتحان.
0: أما حزب الله الذي يواجه تحديات ترتبط بالبعدين السياسي والميداني، فيرفض أن تشمل مناطق شمال نهر الليطاني بأي ترتيبات أمنية. كما يصر الحزب على رفض المفاوضات المباشرة، معتبراً أن لبنان الرسمي عاد خالي الوفاض من المسار التفاوضي، فيما قدم لإسرائيل تنازلات يصفها بالمجانية.
2: اتفاق الإطار هو كما يقول الإسرائيليون هو استنساخ بطريقة أو بأخرى لنصوص اتفاقية 17 أيار. مرة أخرى أقول بأن لبنان يراهن على وعود أمريكية، هذه الوعود أشك كثيرا بأنها قد تتحول إلى سياق عملي وإلى نساق على الأرض.
0: وبينما ينتظر لبنان الاجتماع التكميلي لمفاوضات روما وما سينتج عنها من آليات تنفيذية للمناطق التجريبية، يعول أيضا على زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن وما قد تحمله من تعزيز للمسار التفاوضي.
3: ومع تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية، يسعى المستوى الرسمي في لبنان إلى محاولة درء المخاطر عن البلاد والمضي بالمسار الدبلوماسي. يترافق ذلك مع انقسام داخلي حول خيارات المرحلة المقبلة ومآلات التفاوض مع إسرائيل في ظل استمرار الاحتلال واعتداءاته. كارمن جوخادر، الجزيرة، بيروت.
4: إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط تهريب شحنة أسلحة معدة لحزب الله عبر الحدود السورية العراقية، وأكدت أنها لن تسمح باستغلال الأراضي السورية كمنطلق لتهريب الأسلحة أو تنفيذ أي أنشطة تهدد الأمن السوري أو دول الجوار. من جانبه، نفى حزب الله وجود أي نشاط له داخل الأراضي السورية، وقال أن الادعاءات بهذا الشأن روايات مختلقة لا أساس لها، وأن الادعاءات بوجود نشاط له داخل الأراضي السورية هدفها الإساءة له وخدمة المشروع الصهيوني الأمريكي. من دمشق ينضم إلينا مراسل الجزيرة ميلاد فضل. ميلاد، ماذا في آخر المعلومات التي أعلنت عنها السلطات السورية بشأن شحنة الأسلحة المتجهة لحزب الله؟
5: نعم، أولا يعني وفق البيانات الرسمية سواء من وزارة الداخلية أو من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، فإن هذه الشحنة تحوي على كميات من الأسلحة، وتحديدا نتحدث وفق البيانات عن صواريخ بعيدة المدى، صواريخ مضادة للدروع، وأيضا مسيرات. وزارة الداخلية قالت بأن التحقيقات قد أثبتت بأن هذه الأسلحة كانت معدة للتهريب نحو الأراضي اللبنانية لحزب الله اللبناني، طبعا دخلت من الأراضي العراقية، ومن المفترض كان أن تعبر الأراضي السورية وصولا إلى الحدود السورية اللبنانية ومن ثم إلى حزب الله داخل الأراضي اللبنانية. البيانات أيضا قالت بأن هذا الصهريج كان ضمن قافلة النفط التي دخلت من الأراضي العراقية باتجاه سوريا، والتي من المفترض أن تصل إلى مصب بانياس من أجل عملية تصديرها. طبعا هذا الصهريج وفق مقالة البيانات كان على حافة الطريق عند الحدود، تحديدا عند منطقة التنف من الجانب السوري، وهذا هو المعبر الذي يربط ما بين سوريا والعراق، ومن الجهة المقابلة له هنالك معبر الوليد عند الحدود العراقية السورية. طبعا هذا الصهريج وفق بيانات كان عند حافة الطريق عند الحدود، ويعني كان بوضعية قامت من خلالها القوات الأمنية بالاشتباه به.

0: قامت بعدها هذه القوات والعناصر الأمنية بتفتيش بشكل دقيق، وقامت باكتشاف كميات الأسلحة التي خبئت داخل الصهريج. ومن المفترض وفق البيانات كما ذكرت أن تكون أسلحة تعبر أراضي سوريا ومعدة للتهريب نحو لبنان لحزب الله اللبناني. وزارة الداخلية أكدت بأنها لن تسمح باستغلال الأراضي السورية لزعزعة الاستقرار سواء داخل الأراضي السورية أو زعزعة الاستقرار في دول الجوار. نعم،
1: أشكرك جزيل الشكر ميلاد الفضل مراسلنا من دمشق. ينضم إلينا من اسطنبول عمر كوش الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بك سيد عمر. وينضم أيضا إلينا من لاحقا ربما قد ينضم إلينا ضيف من بيروت، ولكن نبدأ معك سيد عمر كوش لنفهم أكثر وجهة نظرك حول دلالات الإعلان السوري والكشف عن هذه الشحنة من الأسلحة المتوجهة إلى حزب الله وضبطها والإعلان عن ضبطها في هذا التوقيت.
2: بداية مساء الخير لك والمشاهدين جميعا. يعني هذه ليست المرة الأولى الحقيقة التي طبعا تعلن وزارة الداخلية والجمارك في سوريا يعني القبض على شبكة تهريب أو على يعني مهربات سواء أسلحة أو مخدرات، وكذلك في إطار طبعا عمليات يعني ضبط الحدود التي تقوم بها السلطات الجديدة سواء الحدود العراقية السورية وأيضا طبعا الحدود اللبنانية السورية، لأنه تاريخيا الحقيقة معروف أن يعني الحدود من العراق إلى بيروت.
1: لكن سيد عمر، سيد عمر بالفعل هي ذكرت سابقا بأنه جرى ضبط أسلحة متجهة إلى حزب الله، ولكن ربما هذه المرة الأولى التي يعلن عن شحنة من هذا النوع يجري ضبطها مع الحرب التي شنت أو التي الدائرة بين حزب الله وإسرائيل، وأيضا في ضوء حديث للرئيس الأمريكي عن دور يريده من الرئيس السوري أحمد الشرع فيما يتعلق بمحاربة حزب الله. لذلك من هاتين الزاويتين نسأل عن الدلالات، دلالات الإعلان عن ضبط هذه الشحنة من جانب السلطات السورية الآن.
2: يعني أكيد طبعا هناك يعني بالنسبة للعوامل الخارجية وخاصة طبعا الضغوطات الأمريكية، يعني هذه الضغوطات تمارس على الدول الثلاث، يعني بمعنى على حكومة بغداد وأيضا على حكومة الشرع وطبعا الحكومة اللبنانية باتجاه طبعا محاصرة يعني عمليات التهريب وعدم السماح بإمداد أسلحة إلى حزب الله. وخاصة طبعا لو لاحظنا أن كمية الشحنات التي يعني ألقي القبض عليها اليوم هي تتميز بأن بكثرة المسيرات يعني والانتقالية، وهذه طبعا كان يستخدمها حزب الله في الآونة الأخيرة وأثبتت نجاعتها ضد تجمعات العدو الصهيوني وخاصة الجنود أو المدرب. وبالتالي يعني الأمر يكشف صحيح أن هناك عوامل خارجية، لكن أيضا هناك عوامل داخلية يعني تريد أيضا الحكومة السورية أن تصون طبعا حدودها سواء حدود الجنوبي حدود مع لبنان أو حدود طبعا مع العراق، لأن هذا يعني هذا الممر الحقيقة أيضا يهدد السلم الأهلي، لأنه ربما أيضا كميات من الأسلحة تذهب إلى فلول النظام أو تذهب إلى من يعارض طبعا التغيير السوري الجديد.
1: نشرك معنا في هذا الحوار من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. سيد طارق، ماذا عن قراءتك لهذه المسألة، مسألة الإعلان السوري والعراقي عن ضبط أسلحة متجهة، يعني سوريا هي التي أعلنت عن أن هذه الأسلحة متجهة إلى حزب الله في لبنان؟
3: تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني في الحقيقة هذا الأمر ليس المرة الأولى التي يعلن فيها عن ضبط أسلحة. يعني في الواقع اليوم حزب الله نفى علاقته في هذا الأمر مؤكدا أن ليس له أي نشاط على الأراضي السورية، لكن كلنا يعرف أنه الوضع السوري ما زال وضع يعني يحتاج إلى مزيد من الرعاية ومن العناية.
1: لكن السلطات السورية سيد طارق لم تقل إن هذه الشحنات، شحنات الأسلحة، هي بهدف الاستعمال الداخلي في سوريا، هي أوضحت أنها متجهة إلى حزب الله في لبنان.
3: صحيح صحيح، يعني ما يعني السلطة السورية أعلنت ذلك، حزب الله نفى هذا الأمر، لكن أقول إنه ليس

0: المرة الأولى. يعني هناك في سوريا ليس ضرورة تكون هذا السلاح كله يعني يأتي إلى جهة في لبنان أو غيرها. هناك تجار أسلحة في سوريا، في تجار أسلحة، يعني حتى هناك أحزاب تشتري أسلحة من تجار أسلحة في سوريا. فالمسألة يعني هذا الموضوع في شيء كثير من التعقيد، في شيء كثير من يعني يحتاج الإنسان إلى التروي في الحكم على هذا الأمر. لا صحيح
1: طيب،
0: أن
1: ما
0: هناك
1: المخاوف في لبنان سيد طارق في ضوء هذا الإعلان وهذه الصور التي عرضتها السلطات السورية؟ ما المخاوف في لبنان حيال ردة الفعل الإسرائيلية على هذه المسألة؟
0: يعني الإسرائيليين تعرفين أنهم يعني يحتاجون لأي ذريعة من أجل أن يدخلوا على خط هذا الموضوع، هم ربما يستفيدون من مما قاله الرئيس الأمريكي في الأول الأخير عندما التقى الرئيس أحمد الشرع في تركيا على هامش اجتماع الناتو، من أن قدم له تعهدات أو التزامات بما يعني بموضوع لبنان من دون أن يكشف طبيعة هذه. لكن في تقديري الجانب التركي يراقب هذا الأمر جيدا ويسعى إلى عدم حصول أي شيء على الحدود اللبنانية السورية، انطلاقا من قراءة لديه بأن هذا أي شيء يمكن أن يحصل على الحدود السورية اللبنانية تستفيد منه إسرائيل. وهو تعرفين هو لديه تنافس ولديه خلاف مع الإسرائيليين في طريقة تعاطيهم مع الوضع السوري سواء في الجنوب أو في غير الجنوب. ففي تقديري التركي يعرف طبيعة ما يحصل على الأراضي السورية، وهو وقد يعني هناك معلومات بأن الرئيس أردوغان نصح الرئيس السوري أحمد الشرع بعدم التدخل في أي شأن لبناني خصوصا على المستوى العسكري، انطلاقا طيب من قراءته التي
1: سيد
0: ترى
1: عمر كوش.
0: أنه الوضع في سوريا الوضع يحتاج إلى عناية،
1: وضحت الفكرة.
0: لا يريد سيد أن يكون للإسرائيلي أي نفوذ على الساحة
1: سيد
0: السورية.
1: عمر كوش، الآن حزب الله ينفي أي نشاط له داخل الأراضي السورية فيما يتعلق بشحنة الأسلحة هذه، كيف تتوقع أن تتعامل السلطات السورية مع هذا النفي؟
2: يعني باعتقادي كان طبيعيا يعني أن ينفي حزب الله أن تكون هذه الأسلحة له، لكن طبعا يعني الشواهد التاريخية يعني تثبت أن كانت سوريا ممر للأسلحة إلى حزب الله، وطبعا كان شريان بالعكس تدفق الأسلحة هو من طهران إلى بغداد إلى عبر الأراضي السورية إلى بيروت. لكن بنفس الوقت طبعا الآن يعني الحقيقة الإعلان عن هذه الشحنة والتحقيقات الجارية يعني تكشف أن هناك طبعا يعني ما يزال طبعا حزب الله يريد أن يعني يصل إليها السلاح في ظل طبعا الحصار الذي طبعا بات يعني يمارس عليه، وخاصة بعد أن خسر الساحة السورية وأيضا خسر مطار بيروت، يعني لم يعد هناك وحتى البحر يعني لم يعد هناك طريق للأسلحة، وهو بحاجة إليها، ولا كل يعرف أن هناك استنزاف، وخاصة موضوع المسيرات، لأن موضوع المسيرات لم يكن يركز عليها طبعا حزب الله، كان يركز على الصواريخ، وأثبت الصواريخ أن كلفتها عالية وطبعا تخزينها عالي واستهداف.
1: طيب سيد طارق، هذا الإعلان من جانب سوريا والعراق يتزامن كذلك مع إجراءات اتخذت في العراق بالأمس تصعيب التعامل المالي فيما يتعلق بالمؤسسات التابعة لحزب الله، وضع عقوبات أيضا على شخصيات قريبة من الحزب، والآن هذا التطور، كيف يمكن قراءة ما يجري حاليا مع الحزب في التعامل في تعامل هاتين الدولتين معه؟
0: يعني واضح ست ألسي، واضح أن الأمريكي كان ولا يزال يعني متفق مع إسرائيل في موضوع القضاء على حزب الله في لبنان على المستوى العسكري على الأقل، يعني وهذا المشروع يعملان عليه منذ ما قبل هذه الحرب، يعني بدأ في الجانب الاقتصادي والمصرفي ثم تطور لاحقا في الجانب العسكري. وإذا تلاحظين الآن يعني حتى الآن موضوع نزع سلاح حزب الله بند أساسي تطرحه إسرائيل كشرط لانسحابها من لبنان.
1: شكرا.
0: الآن الولايات المتحدة الأمريكية
1: شكرا لكما، للأسف انتهى وقتنا، أشكركما وهذه التغطية تتواصل معكم وترافقكم فيها الزميلة إيمان عياد.
3: شكرا لك ألسي. إذن رأس

0: مشاهدينا، وهذا تذكير بأهم التطورات في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة، حيث قال التلفزيون الإيراني إن مقذوفا معاديا أصاب قرية مسن في جزيرة قشم جنوبية إيران. كذلك قالت محافظة هرمزغان الإيرانية إن صواريخ أمريكية أصابت مناطق قرب مدينة بندر عباس جنوبية البلاد. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها قصفت أهدافا عسكرية إيرانية في جزيرة طب الكبرى وقرب بندر عباس. هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم. وأضاف أنه إذا كان ترامب مصرا على انتهاكاته لمذكرة التفاهم فعليه أن يتوقع الكشف عن مفاجآتنا. من جانبه هدد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء بتدمير البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها بضرب البنية التحتية في إيران. في واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، قال إن إسرائيل أنفقت ثروة لتقويض المفاوضات مع إيران وتشويه سمعة كل من كان يسعى للتوصل لاتفاق، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص الذين تلقوا ذلك التمويل كانوا يهاجمونه بطرق غير نزيهة على الإطلاق. في الملف اللبناني قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل كاتس أكد في اتصال مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إصرار إسرائيل على البقاء فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في لبنان. وذكرت صحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي شرع في بناء خط من المواقع الدائمة في المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب لبنان. في الأثناء قال مراسل الجزيرة أن بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان تعرضت لغارة إسرائيلية. إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط تهريب شحنة أسلحة معدة لحزب الله عبر الحدود السورية العراقية، وأكدت أنها لن تسمح باستغلال الأراضي السورية كمنطلق لتهريب الأسلحة أو تنفيذ أي أنشطة تهدد الأمن السوري أو دول الجوار. وقد نفى حزب الله وجود أي نشاط له داخل الأراضي السورية، وقال إن الادعاءات بهذا الشأن مختلفة وهدفها الإساءة للحزب وخدمة المشروع الصهيوني الأمريكي. الآن معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، وكذلك معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أبدأ معك محمد الأحمد في واشنطن، ونبدأ بتفاعلات هذه التصريحات اللافتة لنائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس فيما يتعلق بالإنفاق الإسرائيلي لتقويض مفاوضات الولايات المتحدة مع إيران. ما هي تفاعلات هذا التصريح ودلالاته كذلك؟
1: نعم، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقابلة مطولة حقيقة مع بودكاست جو روغن الشهير هنا في الولايات المتحدة قدم سلسلة من التصريحات في الواقع. بداية أكد أن الهدف النهائي يتمثل في منع طهران من امتلاك سلاح نووي بشكل دائم. اعتبر أن الضربات العسكرية أضعفت البرنامج النووي الإيراني، لكنها لا تكفي وحدها، وبأن التوصل إلى اتفاق طويل الأمد يبقى ضرورة لضمان عدم إعادة بناء هذا البرنامج. في أكثر تصريحاته إثارة، اتهم فانس جهات إسرائيلية بشأن حملة سرية وممولة لإفشال مسار المفاوضات مع إيران، وقال إنه تعرض لهجوم من أشخاص تلقوا أموال من تلك الجهات بسبب دفاعه عن هذا المسار التفاوضي مع إيران. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كان في الواقع قد وجه انتقادات حادة وغير مسبوقة لنهج إسرائيل. اعتبر أن نحو ثلث الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل ممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين، في إشارة إلى حجم الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لتل أبيب أضاف بأن دولة يبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة لا يمكن حل مشاكلها جميعا بالقوة العسكرية وحدها، في دعوة ضمنية إلى إعطاء الأولوية كذلك للحلول السياسية وأيضا الدبلوماسية. وهذه التصريحات تنسجم في الواقع مع مواقفه الأخيرة التي شدد فيها على أن استمرار الحروب المفتوحة لا يخدم المصالح الأمريكية، وبأن الاستراتيجية التي تتبناها إدارة ترامب تقوم على الجمع بين الردع العسكري والمسار التفاوضي لا الاعتماد على القوة العسكرية وحدها في الواقع.
0: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا في واشنطن. الآن نور الدين الدغير، تصريحات أيضا لافتة على لسان المتحدث باسم الجيش الإيراني وكذلك من مقر خاتم الأنبياء، يتحدثون عن مفاجآت وعن ردود أكثر تدميرا. ضعنا في سياق هذه التصريحات الإيرانية.
2: إيمان، بكل تأكيد هذا السياق هو سياق الرد على التهديدات القادمة من واشنطن.

0: التسريحات الإيرانية؟
1: إيمان، بكل تأكيد هذا السياق هو سياق الرد على التهديدات القادمة من واشنطن وبالتحديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حينما هدد بشكل واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستلجأ إلى استهداف المنشآت الحيوية، منشآت الطاقة هنا بإيران، فكان لابد من الرد الإيراني، على الأقل هكذا يقول الإيرانيون هنا. ولذلك يمكن وضع ما جاء به مقر خاتم الأنبياء في بيانه وما جاء به المتحدث باسم الجيش الإيراني ضمن هذا السياق، رفع مستوى التهديدات والتهديد مقابل التهديد. بمعنى آخر، تقول إيران سواء ما قاله الجيش أو قاله مقر خاتم الأنبياء بأن كثافة النيران وحجم الأهداف ربما قد يتعزز يزداد خلال المراحل المقبلة عند تنفيذ إيران لتهديداتها وهجماتها، وأنها ستشمل ما تقول عنه طهران بالأصول الأمريكية في المنطقة، وأكثر من ذلك ربما قد تتمدد إلى حرب ربما تستهدف جميع الممرات المائية التي توجد بالمنطقة، على الأقل هذا هو التفكير العسكري الإيراني في هذه الأثناء. لكن بكل تأكيد يمكن كذلك الوقوف إيمان عند آخر مواقف وبيان الخارجية الإيراني الذي يريد بشكل أو بآخر أن يرسم المشهد الذي ربما تتوقعه طهران، ما حدث كذلك، وكذلك تعاطيها مع أي مستجد ربما خلال المراحل المقبلة. النقطة الأساسية والمهمة التي ركزت عليها الخارجية في بيانها وهي مسألة خرق الولايات المتحدة الأمريكية لمذكرة التفاهم، سواء من خلال الهجمات العسكرية على إيران وهذا يتعارض مع البند الأول لمذكرة التفاهم، وكذلك إعادة وعودة الحصار البحري على إيران، وتروا أن هذا خرق لمذكرة التفاهم. هناك كانت رسالة واضحة كذلك حاولت الخارجية الإيرانية أن ترسلها ربما إلى دول الجوار في بيانها هذا، وذلك من خلال الحديث الإيراني الدائم على أن إيران تستغل القواعد في المنطقة لضرب أهداف في داخل إيران، وهنا كان الحديث على أن دول الجوار يجب أن تتعاطى نوعا ما مع هذا المعطى بنوع من الحساسية. ربما قد يحمل هذا التصريح تحذيرا مبطنا كذلك لدول المنطقة، على الأقل هكذا يمكن أن نفهم بيان الخارجية الإيرانية هنا في طهران. أكثر من ذلك قد نضيف على هذا ما قاله المستشار المرشد الإيراني مخبر حينما تحدث على أن أي استهداف للمنشآت الحيوية ومنشآت الطاقة في إيران سيتبعه هجمات إيرانية وتدمير لمنشآت الطاقة في المنطقة، وهذا تحذير وتهديد بلهجة وبنبرة عالية من إيران. ماذا يفهم من هذا؟ ربما هناك سيناريو مطروح لدى الجانب الإيراني يقول بأن الجانب الأمريكي ربما قد يوسع من عملياته العسكرية، ربما قد يستهدف مناطق غير المناطق الساحلية التي يستهدفها في هذه الأثناء، خاصة أنه خلال ليلة أمس تحرك نوعا ما إلى مناطق تميل إلى الداخل الإيراني. نتحدث عن مهمدان، نتحدث عن لورستان، نتحدث عن سمنان. هل طهران توجد على أجندة الهجمات الأمريكية؟ هذا الأمر غير مستبعد، وارتفاع هذه النبرة من الجهاز العسكري، من الجهاز الدبلوماسي، ومن جهاز مكتب الولي الفقيه هنا والمرشد الإيراني هنا في طهران يدل على أن الإيرانيين ربما يتوقعون هجمات ما، لذلك يرفعون من نبرة تحذيرهم ونبرة تهديداتهم. لكن هذا لا يعكس طبعا على أن الخيار الدبلوماسي أصبح غائبا عن المشهد، ربما نسبه تضاءلت مقارنة مع الخيار العسكري، لكن يبدأ أن الجانب السياسي مطروح كذلك، ويمكن أن نتلمس جزء من هذا الخيار فيما خرج به الحرس الثوري على الإيراني حينما قال بأن وقف الهجمات الأمريكية على إيران سيقابله ماذا؟ سيقابله فك الحصار وفتح مسارات مضيق هرمز، وهذا يعطي نبرة ذات بعد سياسي وإن كانت بصيغة عسكرية صادرة عن الحرس الثوري الإيراني، وهذا ربما ضمن المعطى الذي بدأ يتم الحديث عنه على أن هناك دعوة إلى التفاوض، هناك حركة دبلوماسية مكثفة للوسطاء، وهناك حديث عن مقترحات ربما بالعودة إلى مذكرة التفاهم أو بحث آلية أخرى للتفاهم، كل هذا مطروح. لكن على كل حال إيمان، ما هو مطروح على الأقل بشكل كبير جدا هو الخيار العسكري، لكن إلى جانبه الخيار الدبلوماسي في انتظار إلى أي مدى يمكن أن يستطيع الوسطاء تقريب وجهة نظر ما بين البلدين والحد من حدة التوتر بينهما.
0: أشكرك نور الدين دغير المدير مكتبنا في طهران. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم والنظام القانوني الإيراني في المضيق. يأتي ذلك بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وفي ظل التجاذب

0: العقوبات والأخذ والرد تثار تساؤلات بشأن الحلول التي تتيحها القوانين أو السوابق التاريخية بالنسبة لمضيق هرمز.
1: ممر ملاحي يتحول إلى ساحة تفاوض مفتوحة يغلقه الحرس الثوري كلما أراد فرض شرط أو تضمين بند على طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة. والولايات المتحدة تحاول الإفلات من شروط إيران على الملاحة في هرمز وتسيير ممر ملاحي بديل عن المسار المحدد من طهران. فما هي القوانين التي تحكم الملاحة في هرمز؟ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحدد نوعين من المرور عبر المضائق تبعا للجغرافيا. المرور البريء ويقصد به عبور السفن في المياه الإقليمية للدول بشكل متواصل وسريع شرط عدم الإضرار بأمن الدول الساحلية، ويمنح هذا المرور الدول المطلة على أي مضيق سلطة تنظيم المرور وفي بعض الحالات الاستثنائية اتخاذ تدابير محددة جدا للرقابة المؤقتة. أما المرور العابر فيحدد آليات المرور عبر المضائق التي تصل بين منطقتين من أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وجزء آخر منها. يتيح المرور العابر للسفن والطائرات حق الملاحة والتحليق بغرض المرور، ويقر هذا التعريف المرور بوصفه حقا أصيلا قانونيا لا يجوز للدول المشاطئة أن توقفه أو تعلقه عبر إجراءات تنظيمية تعسفية. فأي نوع من العبور ينطبق على مضيق هرمز؟ يقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، ويصل الخليج العربي ببحر عمان ثم بالمحيط الهندي، وبهذا يندرج ضمن فئة المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وفق المعيار الوظيفي، وينطبق عليه بالتالي البنود المدرجة ضمن المرور العابر. إلا أن إيران لا تتفق مع هذا التفسير، ولا تتفق أيضا مع توصيف المضيق بوصفه مضيقا دوليا. تطالب طهران بالإدارة المشتركة لهرمز مع سلطنة عمان، وتشترط وضع رسوم خدمات لتفادي استخدام تعبير رسوم مرور، وتشترط أيضا المرور عبر مسار ملاحي يحدده الحرس الثوري. الدولة الثانية المطلة مباشرة على المضيق سلطنة عمان لا تتفق مع هذا الطرح الإيراني، وتحاول إيجاد صيغة وسطية فتطرح وضع رسوم خدمات طوعية دون ربطها بحق المرور عبر هرمز، وتطرح أيضا تشغيل مسارين اثنين، الأول يمر عبر مياهها الإقليمية والثاني يعبر المياه الإقليمية الإيرانية. في المقابل تشترط الولايات المتحدة بأن يكون المرور عبر هرمز مرورا حرا عابرا بلا أي مقابل مالي. دول الخليج بدورها تطالب بحرية ملاحة غير مشروطة أو مقيدة، وترفض فرض أي رسوم أو ضرائب، كما ترفض أي محاولة أحادية لبسط النفوذ على مضيق هرمز. وتصنف المنظمة البحرية الدولية مضيق هرمز بوصفه ممرا دوليا يتيح بالتالي لجميع السفن حق المرور الحر. وفي إطار البحث عن خيارات لمعالجة تحديات إدارة الممر الملاحي، طرح الأمين العام للمنظمة إمكانية إنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية وفق ما نقلت نيويورك تايمز. لكن مضيق هرمز ليس حالة فريدة في العالم، فكيف تدار بقية المضائق المالية؟ نبدأ بمضيق باب المندب الأقرب لهرمز. يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، يمر عبره قرابة 7% من النفط المنقول بحرا، وتحكمه مادة المرور العابر الحر دون رسوم. نتوجه إلى مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا. يربط ملقا المحيط الهندي ببحر جنوب الصين، ويعد من أعظم شرايين التجارة البحرية، وتديره بشكل مشترك الدول المشاطئة إندونيسيا، ماليزيا وسنغافورة مع رسوم طوعية دون سيادة حصرية لأي طرف. هذا النموذج المعمول به في مضيق مالاغا يشكل أحد الطروحات قيد التداول حاليا لاستكشاف إمكانية تطبيقها في مضيق هرمز. نتجه الآن إلى مضيق جبل طارق الذي يربط بين قارتين ويصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي، ويعد من أهم شرايين التجارة الدولية، تحكمه قاعدة المرور الحر دون أي رسوم. الآن إلى تركيا مع مضيقي البوسفور والدردنيل. مضيق البوسفور يمثل الحد الفاصل بين آسيا وأوروبا في مدينة اسطنبول، يعد المضيق الوحيد الذي يربط البحر الأسود بالبحار المفتوحة. أما مضيق الدردنيل فيربط بين بحري إيجا ومرمرة، ويعد من أهم طرق التجارة الدولية البحرية. تعطي اتفاقية مونترول عام 1936 تركيا حق السيادة الكاملة على المضيقين بوصفهما يقعان داخل حدود الدولة، وهذا يتيح لأنقرة فرض قيود محدودة على السفن العسكرية لا سيما خلال الحروب، مع رسوم تعد مشروعة وفق القانون الدولي. الآن سنذهب إلى المضائق في الدنمارك. في الدنمارك هناك ثلاثة مضائق رئيسية تربط بحر البلطيق ببحر الشمال والمحيط الأطلسي، هي مضيق أوريساند ومضيق سكاجيراك ومضيق كاتيغات. هذه المضائق الثلاثة تعد من أقدم نماذج فرض الرسوم للعبور تاريخيا، إلا أن تلك الرسوم التي كانت مفروضة على هذه المضائق ألغيت في القرن التاسع عشر، وأصبح المرور فيها جميعها مرورا حرا. وحتى إيجاد حل يعيد حرية الملاحة الكاملة والآمنة في مضيق هرمز، تبقى قرابة 20% من تجارة النفط والغاز عالميا، وقرابة 30% من الأسمدة أيضا عالميا حبيسة جولات التصعيد واستهدافات الحرس الثوري.
0: معنا الآن في الاستديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. معنا من واشنطن بيتر روف، الكاتب في مجلة نيوزويك. ومن طهران دكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك بيتر روف في واشنطن، ونبدأ بتصريحات نائب الرئيس الأمريكي فائقة الأهمية حقيقة فيما يتعلق بحملة سرية ممولة لإفشال هذا المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. دلالات هذا الحديث الأمريكي وعلى لسان نائب الرئيس نفسه، كيف قرأت؟
2: الشيء الأول الذي يجب أن نعرفه أن براد باسكل، وهو الموجود في مدير حملة 2022 والذي كان أشار إليه نائب الرئيس، خرج إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإنكار أنه تلقى تمويلا من مصادر خارجية. من المثير للدهشة رؤية نائب الرئيس يحاول أن يبدأ شجارا مع الجناح الداعم لإسرائيل في الحزب الجمهوري، والذي يتضمن الناشطين والناخبين المسيحيين الذين هم أكثر الناخبين في الحزب الجمهوري في أي انتخابات. هذا الأمر يأتي على هجوم، على أثر هجوم قام به قبل أسابيع قليلة في على ميلتون فريدمان، وهو كأن إعلان الحرب على الجزء الخاص بالإعفاءات الضريبية. يبدو وكأن نائب الرئيس فانس يحاول أن يقوم بتشكيل تحالف انتخابي جديد مع أشخاص يرتاحوا معهم مثل ماك ماكفي.
0: لكن كيف يفهم ذلك؟ يعني تقول بأن مدير الحملة قد فند هذه التصريحات، هل تقول بشكل غير مباشر بأن نائب الرئيس ليس صادقا؟
2: أعتقد أن نائب الرئيس ربما قد وصلته معلومات خاطئة. أنا وأعتقد أن براد باسكل وأيضا أشخاص عاملين في الحزب الجمهوري لا يحتاجون إلى الأموال والضغوط من إسرائيل من أجل أن يكون هنالك حملة داعمة لإسرائيل. هنالك أشخاص في النخبة السياسية الأمريكية ما يزالون يعتقدون أن إسرائيل باستطاعتها أن لا ترتكب أي خطأ. هذا الرقم يقل كما قال وكما تقترح تصريحات نائب الرئيس، لكن في عام 1992 عندما كان بوب يوكانن الكاتب كان مرشحا للرئاسة وقد قام بإدلاء بتصريحات حول الحرب مع حرب عاصفة الصحراء وكيف أنها كانت نتاجا لحلفاء إسرائيل، وهذا بشكل أساسي دمر حملة بيوكانن على تقديمه ربما كمنافس حقيقي للرئيس. فانس لم يدمر من قبل تصريحاته على الرغم من أنه ربما جعلته يخسر بعض النقاط، لأن الناخبين المسيحيين أتباع المسيح هم الأكثر الحلف الأكثر ربما ثقة واعتمادا في الحزب
0: الجمهوري. لكن في الإطار الأوسع بيتر، يعني إذا ما تحدثنا في الإطار الأوسع، أنت تحدث بأن عن نائب الرئيس بأنه يعني يحاول تشكيل تحالف انتخابي خاص به بان الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، لكن في الإطار الأوسع كيف يمكن أن نقرأ دلالاتها وانعكاساتها كذلك على المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة مثل هذه التصريحات؟
2: إذا ما استمر نائب الرئيس بكونه رئيس المفاوضين هذا الأمر لن يسعد الإسرائيليين. أعتقد أنه كان هنالك تغيرا في ديموغرافيا، ربما الناخبين الذين كانوا قبل بشكل كبير مؤيدين لإسرائيل، وبالتأكيد إسرائيل تضررت من الحملة الدعائية التي صاحبت ما حصل في غزة، والأمر لن يكون مفيدا أن يقوم نائب الرئيس بعدم رغبته وبمسألة زرع في أذهان الناخبين الأمريكيين أن هذه الحرب ليست جيدة، ولا يتبع ربما كتيب جورج دبليو بوش عندما قال أنه هنالك تهديد حتمي من أسلحة الدمار الشامل، وجورج دبليو بوش لم يجد هذه الأسلحة بعد عملية حرية العراق.
0: نعم، أنتقل بالسؤال هنا فقط لضيق الوقت بيتر إلى دكتور عباس خميار فيما يتعلق كذلك بالتصريحات الصادرة من إيران، وقد اعتقدنا بأننا قد رأينا كل أشكال المواجهة في هذا الصراع الأمريكي الإيراني، لكن ماذا نتوقع وماذا يمكن أن يكون يعني عنصر المفاجأة الآن والذي تحدث عنه مقر خاتم الأنبياء ولوح به أيضا المتحدث باسم الجيش الإيراني؟
3: نعم، تحية للجميع وللمشاهدين. يبدو أن الأمور أصبحت تسير في الطريق المسدود، ويبدو أن هناك ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية أصبح أمرا لا يطاق، ويبدو أيضا بأن المفاوض الإيراني وصاحب القرار الإيراني أصبح أكثر من أي وقت مضى تحت ضغط الشارع الإيراني الذي يريد أجوبة على أسئلته بما يتعلق باستمرارية هذه الهجمات والضربات على الساحل الجنوبي، والجنوب لا قدسية في إيران. الجنوب الإيراني، من يعرف الجغرافيا الإيرانية ومن يعرف المجتمع الإيراني، الجنوبيون لهم مكانة خاصة عند الإيرانيين، ولذلك بأسباب تاريخية وخاصة بمقاوماتهم السابقة سواء في الحرب التي فرضت على إيران لمدة 8 سنوات وقبل ذلك لمواجهتهم للاستعمار الذي كان يدخل من خلال المياه الخليج الفارسي لهذه المنطقة، كانت هناك مقاومات معروفة، لذلك هناك نوع عاطفي، جو عاطفي جدا يسود إيران تجاه الجنوب والجميع من خلال روسيا.

0: الرسوم ومن خلال مقالات ومن خلال
1: طيب دكتور،
0: يعني مواقف. هذا ما لو سمحت لحظة واحدة، أنا أريد أن أقول يعني كل الأمور تسير في اتجاه المواجهة وردود فعل كبيرة يطلبها الشارع الإيراني، وهذا ربما نقرأه من خلال البيانات التي صدرت عن الجيش أو عن السياسيين أو عن الحرس الثوري، بأن
1: طيب
0: هناك ربما تكون مفاجآت كبيرة، وإن لم تكن يعني باب المفاوضات مغلق 100%.
1: طيب تحدث عن أن كل الأمور تسير باتجاه المواجهة وبأن هناك كما تقول انسداد، لكن إذا أردنا ترجمة هذه المفاجآت جيوسياسيا وكذلك عسكريا، كيف يمكن يعني أن نتوقع سيناريو هذه المفاجآت؟ هل هي نوع جديد من السلاح أو ربما في جغرافية الردود الإيرانية؟
0: نعم، سؤال مهم للغاية، وهناك تساؤل كبير أيضا في ربما في المحيط. قلناها سابقا في بداية الحرب وبداية حتى قبل المفاوضات، قلنا بأن الولايات المتحدة الرئيس ترامب كان يريد ثمار باهظة من خلال اعتداءاته على إيران، وكان يريد يحصل عليها في زمن جدا محدود وفي جغرافيا محدودة.
1: عفوا على مقاطعتك دكتور عباس خميار، فقط ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا نقلا عن رويترز بسماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي. إذن رويترز تتحدث عن دوي انفجارات الآن في وسط مدينة دبي. أعود لك دكتور عباس.
0: نعم، هذا ما كنا يعني
1: نتحدث عنه. نعم،
0: كنت أود أن أشرح هذه القوة الردعية الإيرانية والعقيدة الردعية الإيرانية كانت خلافا لما يقوم به يعني آنذاك نتنياهو وترامب، وبذلك لن تعطي إيران ثمار كبيرة ولن يعني وستفرض جغرافيا واسعة وفي زمن طويل، وخلافا للخطة الأمريكية العسكرية، وهذا ربما في وهذا ما حصل بالفعل. المدة الزمنية ازدادت كثيرا، الثمار كانت رخيصة جدا، وفي نفس الوقت الجغرافيا كانت واسعة. هذا ما تقوم به طهران في هذه ربما في الساعات القادمة، ولكن بمفاجآت أكثر بكثير مما كانت تتحدث عنها في الموضوع السابق. إذا ما كان هذا الخبر خبر دبي، إذا ما كان صحيحا، لأنه لحد الآن لم يكن هناك أي موقف إيراني ولم يكن أي تبني إيراني، إذا ما كان هذا في هذا الإطار، أتصور هذه إحدى المفاجآت الكبرى التي تتحدث عنها طهران، كما أؤكد إذا كان هناك تبني لهذه الاستهدافات.
1: نحن بانتظار يعني أن يكون هناك موقف إيراني فيما يتعلق بهذا الاستهداف بالفعل كما تقول دكتور عباس خميار، من أي جهة كانت ومن إيران نفسها. الآن دكتور عبد الله العتيبي، يعني برأيك ما هي المرحلة التي دخلها هذا الصراع الأمريكي الإيراني الآن في ضوء هذه التصريحات الإيرانية وأيضا في ضوء هذه الأخبار الجديدة التي تردنا الآن؟ نحن بانتظار بالطبع أي تأكيد أو نفي لها، لكن في ضوء تصريحات عن الجانبين.
2: طبعا في هناك تصريحات، أعتقد أن الجانب الأمريكي يحاول الآن الضغط على مضيق هرمز بشكل كبير لإعطاء تعطيل القدرة الأمريكية الإيرانية على السيطرة، لكن في نفس الوقت نجد أن هناك تحركات في المنطقة ضد أذرع إيران، يعني تحركات في اليمن، في العراق أمس كان رئيس الوزراء وتعهد بسحب السلاح، هناك تحركات في لبنان أيضا. أعتقد الجانب الأمريكي يحاول تجريد إيران من كروت الضغط حتى يبقى لها فقط المفاعل النووي للمناقشة، بالتالي تفقد كل الخطوط التي وضعتها قبل الوصول للملف الرئيسي. لكن الآن مع تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، أعتقد أن بدأت تبرز صورة بأن الأطراف المتداخلة في في في, في هذه الحرب بدأت هناك نقاشات داخلية حول جدول استمرار في المفاوضات وجدول العودة للحرب، فنجد الجانب

0: ضد إسرائيل، لكن وزير الخارجية يجلس الجانب اللبناني مع الإسرائيلي بالتالي ولا يتحدث عن إسرائيل بسوء، وهي جزء من الحملة الانتخابية قد تكون مستقبلية بينهم، أنه شخص يذهب ضد إسرائيل وشخص يحاول أن يجمل صورة إسرائيل بالتالي يتجنب المواجهة اللوبيات اليهودية في الولايات المتحدة. لكن هذا سيؤثر على غرفة الحالة عندما يجلس فيها الرئيس الأمريكي، عندما يرى الآراء مختلفة ستغيره، خصوصا نحن نعلم الرئيس الأمريكي يغير تصريحاته في كل ساعة.
1: صحيح.
0: بالتالي إن جلس مع وزير الخارجية سيقول له كلام، وإن جلس مع نائب الرئيس سيقول له كلاما آخر. بالتالي ستكون النتيجة متغيرة بناء على هذه الآراء. إسرائيل أيضا هناك تضارب في الآراء، هناك من لا يريد الحرب، لكن هناك أيضا من يريد إشعال هذه المعركة والدخول فيها، وهو نتنياهو بشكل كبير.
1: تضارب في الآراء على في المواقف الأمريكية، وتضارب في الآراء أيضا في إسرائيل. ضيفنا قبل قليل دكتور عباس خميار يتحدث عن انسداد سياسي وصلت إليه الأمور، يعني إلى أي مدى يمكن الحديث عن ثنائية الآن فيما يتعلق بالتصعيد، استمرار هذا التصعيد وبأشكال مختلفة ومفاجآت على الطرف الإيراني، وكذلك عن مسار دبلوماسي مرافق لهذا التصعيد، أم أن مذكرة التفاهم أصبحت تحتضر الآن؟
0: مذكرة التفاهم أعتقد هي محاولة لوضع إطار معين، لكنها كانت بشكل عام ما عندما ننظر لها أنها كانت يعني تعطي العديد من الأمور في صالح الجانب الإيراني. أعتقد هذا يعطينا انطباعين، إما أن يكون الجانب الأمريكي قد يكون أنه وضع خطة باء مستقبلا للتعامل مع إيران، بالتالي كان يشتري الوقت من خلال إدخال الأسواق أو تهدئة الأسواق الطاقة بشكل كبير، وهذا قد يعطينا هذا الانطباع. لكن أيضا في نفس الوقت نجد أن طريقة تفاوض الجانب الأمريكي هي عندما ذهبنا في البداية لإسلام أباد كانت إيران تذهب بكروت ضغط كثيرة، ثم بعد ذلك دخلنا في مرحلة من التصعيد، ثم ذهبنا لسويسرا وكان هناك كرت هرمز تم تجريدها من خلال الحصار الأمريكي. الآن نحن في مرحلة تصعيد، قد نعود لطاولة الحوار لكن سيكون بتجريد إيران من أكثر من هذه الكروت، بالتالي نجد هناك ضغط على الحوثي في اليمن، ضغط على في العراق، ضغط في لبنان، وأيضا ضرب لهرمز وتعطيل قدرة إيران هناك. مع عندما ننظر أيضا حتى للهجمات الإيرانية هي تستعمل الصواريخ ولم تعد تستعمل المسيرات بشكل كبير،
1: لكن هل يمكن أن تكون مذكرة التفاهم هي الأساس التي يبنى عليها أي حوار سياسي أو دبلوماسي مجددا، أم أنه سيبنى على أسس جديدة الآن وبأوراق جديدة كذلك؟
0: لا أعتقد
1: أمريكية
0: مذكرة التفاهم أعتقد أنها بدأت تتلاشى قليلا قليلا، يعني وجدنا الأطراف أول شيء كانت لديهم مشكلة، يعني الجانب الإيراني هو من زج بند مع بند، يعني البند الأول كان يقول وقف القتال على جميع الجبهات، بالتالي كان يقصد به لبنان وحزب الله، إسرائيل وحزب الله قصدي، بالتالي إيران وضعت كرت هرمز في هذا المقابل، بالتالي هي عطلت قليلا من مذكرة التفاهم. كان يجب أن يكون هرمز حصار إيراني مقابل حصار أمريكي، ولا يكون لبنان وإسرائيل مقابل هرمز، بالتالي تعقيد إيران لهذا المشهد ثم بعد ذلك تعقيد الولايات المتحدة للدخول لهذا المشهد جعل مذكرة التفاهم غير واضحة بشكل كبير حاليا، بالتالي هل هي أساس يمكن الاستمرار عليه؟ لا أعتقد، أعتقد أن الآن الوسطاء التركيز سيكون لتخفض التصعيد ومحاولة العودة لها، لكن إن كان كل طرف لديه خلافات داخلية واختلاف في وجهات النظر الداخلية هذا ستنعكس على سلوك الدولة الخارجي، وبالتالي هنا الوسطاء يتعاملون مع من؟ في إيران، ويتعاملون مع من في الولايات المتحدة، ويتعاملون مع من في كل في أطراف الحرب المتداخلة، بالتالي تتعقد الصورة.
1: بيتر بالعودة لك، يعني في ضوء هذا التعقيد وهذه التعقيدات في هذه الصورة، على ما التركيز الأمريكي الآن، وإلى أي مدى يمكن أو ما زالت هذه المذكرة مذكرة التفاهم هي أساس أي مسار دبلوماسي يمكن العودة إليه؟
2: أعتقد أن المحادثات ما تزال تحصل ومذكرة التفاهم تظل هي الأساس لهذه النقاشات. الرئيس كان قد انتقد وفانس سماه اتفاقه، وكان مسؤولا عن الانتقاد الذي وجه لمذكرة التفاهم لأنها كانت سخية مع إيران، مسألة الأموال وأيضا النفط الذي تم دفع بيعه، هذه أمور أرادتها إيران لسنوات. أيضا إيران طلب منها أن تفتح مضيق هرمز رفضت أن تقوم بفتح هذا الممر المائي الدولي، وأيضا كان هنالك ضمان وطلب لحرية الملاحة ولهم يحققوا ذلك على الرغم من هذا الاتفاق الرائع الذي توصلوا إليه. هذا الاتفاق تم انتقاده، نائب الرئيس فانس تحمل الانتقاد بشكل جدي وقام بلوم الإسرائيليين بدلا من الجلوس والقول أننا قدمنا لهم كل شيء، الشمس والقمر والنجوم، مقابل أن يقوموا بفتح مضيق هرمز والتخلي عن مطامحهم النووية، وهم رفضوا ذلك.

0: هؤلاء أشخاص لا نستطيع أن نتعامل معهم، يجب أن نتعامل معهم بالقوة. هذه ليست حكومة عقلانية، هم لديهم اتفاق جيد ولا يمكن أن يقبلوا به. هذا ليس تصرف أناس عقلانيين، وعلينا الآن
1: شكرا لك من واشنطن بيتر روف، الكاتب في مجلة نيوز ويك، وأشكرك من طهران دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وأشكرك دكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. الآن إلى تطورات الملف اللبناني، حيث قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه أكد في اتصال مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إصرار إسرائيل على البقاء في المنطقة الأمنية في لبنان. كما أفادت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي شرع في بناء خط من المواقع الدائمة في المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب لبنان. معنا الآن هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس، يعني ما بين ما تحدث به مكتب وزير الدفاع وأيضا معاريف، كيف هو الوضع الإسرائيلي فيما يتعلق بالوضع اللبناني؟
2: نعم إيمان، واضح بأن ما نشرته صحيفة معاريف اليوم وقالت بأنه بإذن من الرقابة العسكرية حول بدء الجيش الإسرائيلي بإقامة مواقع دائمة له في المناطق التي يحتلها بجنوب لبنان، ويتقاطع إلى حد كبير مع ما نشره هذا الصباح ديوان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بخصوص المحادثة الهاتفية التي كانت مع نظيره الأمريكي الليلة الماضية، والتي أكد فيها الموقف الإسرائيلي المتعنت والرافض لأي انسحاب من المناطق التي تصنف بأنها مناطق أمنية من وجهة النظر الإسرائيلية في سوريا وفي لبنان وفي قطاع غزة. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أبلغت وزراء المجلس الوزاري المصغر في الاجتماع الأخير على أن الجيش الإسرائيلي بات يسيطر على نحو 70% من قطاع غزة، وواضح بأن هذا النشر اليوم في صحيفة معاريف هو يتطابق إلى حد كبير مع الموقف الإسرائيلي الذي كان عبر عنه وزير الدفاع الإسرائيلي، والذي سبق أيضا وعبر عنه أكثر من مرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول أهمية هذه المناطق الأمنية من وجهة النظر الإسرائيلية. نتنياهو يدرك تماما أن أي انسحاب من هذه المناطق التي يصنفها بأنها أمنية سوف تكون مردودها سلبيا عليه، لا سيما عشية الانتخابات الإسرائيلية. لذلك هو يحاول أن يروج لأهميتها الأمنية والاستراتيجية بالنسبة لإسرائيل على الصعيد الداخلي الإسرائيلي، وكذلك هو يحاول أن يقنع الإدارة الأمريكية بأهمية هذه المناطق الأمنية لأمن إسرائيل. وهم يقولون بأن هذه المناطق هي أمنية واستراتيجية مهمة لأنها تمنع حدوث هجوم مماثل لهجوم 7 أكتوبر، وهي توفر حماية متقدمة للبلدات الإسرائيلية الحدودية. وهذا يأتي بعد أن تسربت فحوى المكالمة الهاتفية الأخيرة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كان يحاول الأخير إقناع نتنياهو بتنفيذ انسحابات من الأراضي السورية التي احتلت بعد انهيار نظام الأسد، وكذلك تنفيذ مزيد من الانسحابات في جنوب لبنان. أهمية هذا النشر هو أنه يأتي بعد المحادثات الأخيرة في روما، وكأن إسرائيل تريد أن تقول بأن أي انسحاب سيتم في إطار المناطق التجريبية لن يلحقه أي انسحاب آخر، وأن إسرائيل باقية في جنوب لبنان كقوة محتلة، وإسرائيل ترى بأن بقائها في هذه المنطقة هو بإقرار وباعتراف من الدولة اللبنانية.
1: شكرا لك إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين. الآن معنا من بيروت مراسل الجزيرة كارمن جوخدار. لا أدري إن كانت تفاعلت مثل هذه التصريحات كارمن فيما يتعلق بعدم انسحاب إسرائيل من المناطق الأمنية التي احتلتها في لبنان، أم ما زال من المبكر ذلك؟ لكن كانت هناك أيضا تصريحات لوزير الخارجية يتحدث عن سلاح حزب الله وعن السياسة الخارجية اللبنانية، وكذلك عن ازدواجية أو لا ازدواجية في السلطة. ضعينا في سياقها.
3: إيمان، لبنان يأخذ بعين الاعتبار بطبيعة الحال التصريحات الإسرائيلية المتكررة حول عدم نية قوات الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من جنوب لبنان، ولكنه بالتوازي مع ذلك يضغط في الأطر الدبلوماسية ومن خلال المسارات التفاوضية التي فتحت في واشنطن واستكملت في روما، يضغط باتجاه انسحاب إسرائيلي لعله يبدأ من

0: المناطق التجريبية. ووفق مصدر رسمي لبناني كان قد أفاد الجزيرة بأنه تم التوافق على منطقتين، إحداهما محتلة والثانية غير محتلة، ربطا أيضا بما كان قد أعلنه وتزامن مع إعلان الجيش اللبناني تنفيذه انتشارا واسعا. أيضا كان قد أنشأ نقاط مراقبة في عدد كبير من البلدات، كان في قضاء صور وقضاء بنت جبيل كما في قضاء النبطي. كل هذا المشهد في جنوب لبنان. وعلى المستوى السياسي كما أشرنا، يضغط المستوى الرسمي لناحية تحقيق المناطق التجريبية والدفع باتجاه انسحاب إسرائيلي. من المفترض وفق هذا المصدر أن يكون هناك استكمال للمسار التفاوضي من خلال اجتماع على مستوى الوفود العسكرية بين لبنان وإسرائيل في الأيام المقبلة، من شأنه أن يترجم ما اتفق عليه لناحية الآليات التنفيذية لتحقيق هذا الانسحاب الإسرائيلي في هذه المناطق التجريبية وانتشار الجيش اللبناني في داخلها. أيضا لم يعرف موعد والآلية التي سيتم من خلالها الاجتماع، إذا ما كان حضوريا أو عبر تقنية الإنترنت. ولكن هناك تمسك أيضا وفق هذا المصدر اللبناني لناحية الجهة الثالثة التي تتحقق من إنجازات لبنان، من إنجازات الجيش اللبناني. يصر لبنان على أن تكون إما الولايات المتحدة الأمريكية أو أي جهة أوروبية أخرى أو حتى قوات اليونيفيل التي ستستمر في تواجدها في جنوب لبنان وبمهمتها حتى نهاية العام الحالي. على المستوى الرسمي اللبناني هناك تأكيد على مستوى رئاسة الجمهورية بأن المسار التفاوضي بدأ يظهر نتائجه من خلال ما تم التوافق عليه في روما. أما على مستوى حزب الله فهو يرفض بطبيعة الحال كل هذا المسار التفاوضي، وآخر الكلام كان على لسان أحد نوابه حسن فضل الله الذي أكد أن هناك معارضة تتجاوز الاصطفافات الطائفية والسياسية لهذا الاتفاق.
1: شكرا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة، كنت معنا من بيروت. يواصل الجيش اللبناني إقامة حواجز وتسيير دوريات في بلدة فرون، وهي واحدة من منطقتين تجريبيتين، وفق اتفاق الإطار الذي جرى توقيعه بين لبنان وإسرائيل في 26 من حزيران يونيو الماضي. كاميرا الجزيرة وصلت إلى آخر نقطة للجيش اللبناني تقع عند المنطقة الفاصلة للمنطقتين التجريبيتين، أي فرون التي ينتشر فيها الجيش اللبناني وزوتر الغربية التي يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي باستمرار.
2: نحن الآن في آخر نقطة للجيش اللبناني عند نقطة تفصل بين بلدة فرون وقعقعية الجسر وزوتر الغربية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، وهذه المنطقة هي منطقة عمليا رمادية تدخل إليها القوات الإسرائيلية وتخرج منها. النقطة التي نتواجد فيها تتبع عمليا لبلدة فرون، وهذه البلدة تقع في نطاق المنطقة التجريبية الثانية وهي خاضعة لسلطة الجيش اللبناني. الجيش اللبناني يواصل تمركزه في هذه المنطقة ويسير دوريات وفقا لما أعلنت قيادة الجيش، وكذلك يقوم بدوريات مستمرة على طول المنطقة التي تقع تحت سيطرته والتي تقابل المناطق التي تحتلها إسرائيل والمعروفة باسم المناطق الصفراء. وإذا ذهبنا باتجاه الخلفية الآن يمكن مشاهدة جسر قعقعية الجسر، هذا الجسر الذي يقع في خلفية الصورة، جسر قعقعية الجسر والذي قصفته إسرائيل إبان الحرب وقطعت الطريق الذي يصل منطقة بنت جبيل بالنبطي وصولا إلى مناطق مرج عيون، وهذه المناطق يجري قصفها باستمرار من الجانب الإسرائيلي، وكذلك تتوغل فيها القوات الإسرائيلية من منطقة زوتر الشرقية باتجاه منطقة زوتر الغربية، وزوتر الغربية في أعلى التلة في خلفية الصورة، وهي منطقة قلنا أنها رمادية والقوات الإسرائيلية تتوغل من اتجاه زوتر الشرقية باتجاه وتقوم بتفجيرات وكذلك بإطلاق نار باتجاه هذا الوادي المعروف باسم وادي الحجير الذي يفصله نهر الليطاني وهذا الجسر عند بلدة قعقعية الجسر. إيهاب العقدي، الجزيرة، قعقعية الجسر، جنوب لبنان.
1: الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية التي ترصد تداعيات التصعيد العسكري في مناطق مختلفة من العالم على سلاسل الإمدادات مع ألسي أبي عاصي. إليك ألسي.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة. فمع تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا اضطربت سلاسل إمدادات الطاقة، كما تأثرت إمدادات المعادن الحيوية، الأمر الذي يعرض العالم لصدمات تمتد آثارها لجميع مفاصله الاقتصادية. قبل بدء النقاش نتابع مع الزميل عمر عبد

0: لطيف، أحدث التطورات في مضيق هرمز على الخريطة التفاعلية. عمر
1: نعم إليك. في الحقيقة التطورات متلاحقة في مضيق هرمز، نبدأ مما أعلنته البحرية الهندية بأن الوضع متوتر في هذا المضيق، ودعت السفن التجارية الهندية إلى عدم المرور عبر مضيق هرمز وكذلك في الخليج، كما دعت السفن التجارية الأخرى إلى عدم توظيف بحارة هنود في هذه المنطقة، وذلك خشية من التداعيات الأمنية. طبعا هذا الحادث يأتي بعد حادث آخر وقع هنا قبالة السواحل العراقية وقرب ميناء البصرة، حيث قالت وكالة رويترز إن مسيرة ضربت ناقلة نفط، لكن وزارة النفط العراقية عادت وقالت إن العمل طبيعي في الموانئ الجنوبية العراقية وإن كل مصافي النفط تعمل بشكل طبيعي. نعود إلى مضيق هرمز ونتحدث عن الحصار الأمريكي. طبعا الحصار الأمريكي على الموانئ والسواحل الإيرانية يمتد من هذه المنطقة حتى الخليج، وهي تمنع دخول وخروج السفن إلى مضيق هرمز، وحذرت السفن التجارية من الذهاب باتجاه الموانئ الإيرانية وإلا ستقوم بضرب هذه السفن، وبالفعل قامت أمس بضرب سفينة تجارية حاولت التوجه إلى الموانئ الإيرانية. طبعا في هذه المنطقة أيضا قصفت القوات الأمريكية العديد من الجزر، لا سيما قشم، إضافة إلى طنب الكبرى، وقالت أن القوات الإيرانية تستخدم هذه الجزر في إعاقة حركة الملاحة وفي ضرب السفن التجارية. نشير أخيرا إلى بيانات موقع كيبلر لحركة العبور في مضيق هرمز، وذلك في 15 من يوليو، حيث عبرت سفينة واحدة الممر الدولي في مضيق هرمز، وسفينة عبرت مسارا غير محدد، إضافة إلى 6 سفن عبرت المسارات الإيرانية، بينما عبرت سفينة واحدة الممر الجنوبي قرب سواحل عمان، وبذلك يصبح العدد الكلي للسفن نحو 9 سفن، 5 سفن دخلت إلى المضيق بينما خرجت منه 4 سفن. طبعا كانت هذه آخر التطورات إرسي فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي في خلال هذا التصعيد بين واشنطن وطهران.
0: أشكرك جزيل الشكر عمر عبد اللطيف زميلنا على هذه الإحاطة فيما يتعلق بكل ما حدث بمضيق هرمز خلال الساعات الماضية. ونبقى الآن مع تداعيات التصعيد في المنطقة، فمع استهداف ناقلات النفط وتشديد الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية تجددت المخاوف بشأن إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. كان آخر هذه الاستهدافات ما ذكرته وزارة النفط العراقية بشأن رصد جسم غريب في محيط ناقلة نفطية، مضيفة أن ذلك لم يؤثر على عمليات تحميل النفط في ميناء البصرة. يأتي هذا التصعيد مع سعي العراق لزيادة طاقته الإنتاجية من النفط الخام، حيث يبلغ حجم الإنتاج اليومي من النفط هذا الشهر نحو 4,400,000 برميل. كان العراق يصدر نحو 3,500,000 برميل يوميا قبل الحرب، وقد تراجع هذا الرقم بسبب غلق المضيق. وتستهدف بغداد رفع الإنتاج خلال الأعوام الثلاثة المقبلة إلى 7,000,000 برميل يوميا، ويعتمد العراق على النفط في توفير 90% من إيرادات الموازنة العامة. وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي صرح أخيرا بأن العراق يحتاج إلى حصة عادلة في الإنتاج ضمن أوبك، موضحا أن بلاده تكبدت خسائر تجاوزت 400 مليار دولار بسبب هذه الحروب. للمزيد من التحليل ينضم إلينا من لندن الدكتور صادق الركابي، مدير البحوث الاقتصادية بالمركز العالمي لدراسات التنموية. مرحبا بك دكتور صادق. ما الخيارات الآن المتاحة أمام العراق لتجاوز هذه المعضلة التي تواجهه فيما يتعلق بإنتاج النفط وتصديره؟
2: نعم، تحية لكم. بالفعل هي أزمة حقيقية في العراق الآن. الإيرادات تراجعت إلى مستويات يعني كارثية، حتى أن الدولة بدأت تستخدم احتياطيها النقدي في النفقات الجارية مثل دفع الرواتب. ويبحث الآن الرئيس الوزراء السيد علي الزيدي مع الجانب الأمريكي أولا سبل تعزيز الثقة بالاقتصاد العراقي لتسهيل الحصول على دعم مالي، سواء كان من البنك الدولي أو صندوق النقد أو من الاتحاد الأوروبي أو من مؤسسات التمويل الأمريكية. أيضا يبحث عملية تطوير القطاع النفطي العراقي بشكل مستعجل حتى تزيد كميات الانتاج كما تفضلتم إلى 7,000,000 برميل خلال الأعوام القليلة القادمة، وأيضا تعزيز الشراكات التي تدعم القطاع الخاص وبالتالي يجذب استثمارات أكثر ويشغل اليد العاملة ليس في القطاع العام وإنما في القطاع الخاص، وأيضا

0: حدثت يعني خلال الأشهر الماضية اتفاقات سريعة بين إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية الأمريكية لزيادة الإنتاج من إقليم كردستان، وهناك اتفاق مرتقب الآن يتوقع مع الجانب التركي لزيادة التصدير عبر أنبوب كركوك جيهان إلى 750 ألف برميل إذا تم تجديد الاتفاق حول أنبوب كركوك جيهان. بالتالي هناك عدد من الوسائل، ولكنها يعني مع تصاعد الأزمة وحاجة العراق المالية قد تكون هي ليست آنية وإنما هي فرص مستقبلية على الأقل المدى المتوسط
1: طيب،
0: لتحقيق
1: من
0: المردود
1: بين كل
0: المطلوب.
1: هذه الاحتمالات التي ذكرتها، أيضا كان هناك مسألة محاولة إيجاد مسارات بديلة لتصدير هذا النفط. كيف يمكن تقييم هذه التجربة؟ وإلى أي مدى سيعتمد عليها من وجهة نظرك العراق مستقبلا؟
0: نعم، هذا كانت موضوع بحث دائما في العراق عندما تحدثوا عن أنبوب البصرة العقبة. الآن هناك عدة مسارات، وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية هذه الاستراتيجية فيما يسمى بنقطة الارتكاز التي تعتمد على 3 دول: سوريا، العراق، وتركيا. والمسارات هي من البصرة تبدأ وتتوجه إلى فيش خابور في شمال العراق، ثم إلى جيهان، وأيضا من فيش خابور في شمال غرب العراق إلى بانياس في سوريا. ويتم الحديث الآن عن تفعيل خط البصرة العقبة أيضا باتفاقيات مع الجانب الأردني. إذن هناك 3 مسارات رئيسية يعمد العراق إلى تطويرها بالاعتماد على مشروع قطري تركي، وقد يكون هناك جانب تركي أيضا أمريكي أيضا في التنفيذ، وتمويل أيضا أمريكي. لذلك هذه
1: شكرا،
0: المسارات أساسية بالنسبة للعراق.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور صادق الركابي، مدير البحوث الاقتصادية بالمركز العالمي للدراسات التنموية. ومن سلاسل إمدادات الطاقة إلى سلاسل إمدادات المعادن الحيوية والنادرة، فقد حذرت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير لها من اضطراب هذه الإمدادات مع تشديد الصين للقيود على صادرات المعادن النادرة. ووفقا للتقرير، فإن هذه القيود قد تربك سلاسل الإمداد العالمية وتهدد قطاعات رئيسية تشمل السيارات والتكنولوجيا المتقدمة والدفاع والطاقة. ويساهم تدشين مشاريع جديدة في الولايات المتحدة وزيادة الإنتاج في ماليزيا في إعادة تشكيل سلسلة الإمدادات العالمية للمواد الحيوية، الأمر الذي قلص حصة الصين كمورد رئيسي من نحو 90% في 2023 إلى 85% في العام الماضي. وتواجه الولايات المتحدة مخاطر نتيجة اعتمادها بشكل كبير على استيراد هذه المعادن، إذ توفر الصين نحو 70% من هذه الواردات، وهو ما يدفع واشنطن لتنويع مصادر الإمدادات بعيدا عن الصين. وقد أدت حالة عدم اليقين وتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى تراجع الاستثمارات العالمية في المعادن الحيوية بنحو 9% خلال العام الماضي. تواجه أسواق المعادن الحيوية والنادرة تحديات أبرزها تركز الإمدادات لدى عدد محدود من الدول وتشديد القيود على الصادرات وانخفاض الاستثمارات إلى جانب التوترات الجيوسياسية. ينضم إلينا من باريس تيم جولد، كبير خبراء اقتصاد الطاقة بوكالة الطاقة الدولية. مرحبا بك سيد تيم. عندما نتحدث عن المعادن النادرة، ما الذي نتحدث عنه تحديدا؟ ما هي هذه المعادن وما تأثيرها على الاقتصاد العالمي؟
2: شكرا جزيلا على الاستضافة. هذه المعادن النادرة التي نتحدث عنها هي مهمة جدا من أجل عدد كبير من الإنتاجات التكنولوجية في العالم، لا سيما المغناطيسات الدائمة التي تدخل في إنتاج المحركات الكهربائية، ولديها تطبيقات تقنية عالية في عدد كبير من الصناعات والمجالات. ولكن هذا يشمل أيضا مجال الطاقة، حيث يأتي دور إذن الوكالة الدولية للطاقة الطاقة بالإضافة إلى الصناعات الدفاعية ومجالات اقتصادية متطورة. وكما تفضلت سيدتي وأنت محقة في ذلك، إن توفير وإمداد هذه المعادن النادرة متركز في عدد قليل من الدول، وقد حذرنا من ذلك في الوكالة الدولية للطاقة منذ فترة. في السنة أو سنة ونصف الأخيرة لقد رأينا تحولا من مخاوف مجرد نظرية إلى مخاوف فعلية في مجال أمن الاقتصاد.
1: نريد أن نفهم أكثر علاقة إغلاق مضيق هرمز وهذه التوترات الجارية في المنطقة على مسألة إمداد العالم بهذه المعادن النادرة.
2: بالنسبة إلى التطورات والمستجدات في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، فقد أثرت على تدفق السلع بعيدا حتى عن مجال الطاقة أو إضافة إلى مجال الطاقة. هناك الكثير من الجدال فيما يتعلق بموضوع الأسمدة، بموضوع الكبريت والهيليوم والألومنيوم، هي أيضا سلع بالغة الأهمية. إذن لديها تأثيرات كبيرة على سلاسل الإمداد العالمية، وتؤثر على إنتاج عدد من المعادن في العالم، لا سيما من خلال نقص حمض الكبريت. ولم تؤثر تأثيرا مباشرا على أسواق المعادن النادرة، فهذا مرتبط أكثر بقيود على الصادرات التي ذكرتموها في المقدمة، والتي اعتمدت السنة الماضية من قبل الصين في شهري أبريل وأكتوبر. مع أن الإعلان في أكتوبر عن المزيد من هذه القيود على الصادرات قد علق لمدة سنة.
1: لو انطلقنا من مسألة تأثيرات التوترات على المعادن النادرة، ماذا نتوقع في هذا المجال بالنسبة للاقتصاد العالمي والتأثيرات والتداعيات إذا استمرت هذه التوترات وطال أمدها وبقي المضيق مغلقا؟
2: من الضروري أن ننوه هنا بأن القيود على الصادرات التي أعلنت في أكتوبر 2025 قد علقت لمدة سنة، ولكن هذا التعليق ينتهي بعد أشهر قليلة، وهذا قد يؤثر كثيرا على صناعة السيارات وعلى الكثير من المجالات الأخرى. كذلك حسبنا أنه إذا فرضت هذه القيود على الصادرات بشكل كامل، فإن قيمة الإنتاج الاقتصادي في المصب بالنسبة إلى الدول خارج الصين فهو كبير، يتخطى 6 تريليونات دولار التي ستكون في خطر بسبب هذا النقص. وهذا يؤطر الكثير من الجهود التي تبذل الآن من أجل تنويع الإمداد بهذه المعادن النادرة، ليس فقط من جانب الأسواق، ولكن أيضا في المرحلة المتوسطة وكذلك في إنتاج المغناطيسات الدائمة.
1: متى يبدأ تلمس وشعور بأثار هذا النقص الذي نتحدث عنه؟
2: إذا كانت هذه القيود على الصادرات تدخل حيز التنفيذ بشكل كامل، يمكن أن نتوقع تأثيرا سريعا نسبيا. لقد لمسنا السنة الماضية من خلال بعض القيود على الصادرات التي اعتمدت في شهر أبريل أنه خلال أسابيع وأشهر قليلة بدأنا نتلمس هذه التبعات بالنسبة إلى صناعات في نهاية المرحلة الصناعة، لا سيما صناعة السيارات التي حذرت من إمكانية أو من اضطرارها تخفيض إنتاج بعض السيارات حتى وقفها تماما. إذن التأثير سوف يكون سريعا. السؤال هنا بأي سرعة يمكن للعالم أن يعتمد التنوع لمصادر الإمداد هذا بالنظر إلى المشاريع والتركيز الدولي على هذه القضية. هذا كله من أجل تعزيز مرونة هذا السوق إذا وقعت الواقعة. في الوقت الحالي تمثل الصين ما يعادل 85% من الإنتاج العالمي للمعادن النادرة.
1: شكرا جزيلا لك تيم جولد، كبير خبراء اقتصاد الطاقة بوكالة الطاقة الدولية. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا، كنت ضيفنا من باريس. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: رأس الساعة مشاهدينا، مستمرون معكم في متابعة أهم التطورات في المنطقة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران وبيروت، والبداية من واشنطن وهذه النافذة مع زميل ناصر الحسيني. إليك ناصر.
4: نانسي عبد العاصي في الدوحة، أهلا بك، شكرا. أهلا بكم أيضا مشاهدينا الكرام. في هذه اللحظات صمت ترامب هذا اليوم، لكن نائبه جيدي فانس تحدث وكشف عن الكثير في حديث صحفي مع بودكاست جو روغن الشهير هنا في الولايات المتحدة. قال جيدي فانس مثلا: إن عهد التدخلات العسكرية لتغيير الأنظمة ولا، وإن الجيش الأمريكي لن ينوب عن الآخرين، عن الشعوب، في تقرير مصيرها. مع إيران يقول ويوضح أن سياسة أمريكا هي التدخل العسكري الفوري والمحدود ضد من يستهدف السفن لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام التدفق الحر للطاقة. ولكن صقور واشنطن يقول أيضا جيدي فانس وجهات إسرائيلية أخرى تدفع وبسخاء من أجل إفشال المفاوضات مع إيران التي أمر بها ترامب وسهر هو شخصيا على تنفيذها. سنعود بالتفاصيل لهذه الكلمات الجديدة القديمة هنا في واشنطن التي تحدث بها السيد فانس. وفي غضون كل هذا لدينا معلومات عن البيت الأبيض. رئيس ترامب وحسب مصادر مطلعة الآن لقناة CNN ينظر اليوم، يتأمل، يفكر في عدة سيناريوهات، من بينها مثلا ما تقول هذه المصادر أنه توسيع محتمل لضيطاق العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران. بسرعة الآن إلى مراسلنا في البيت الأبيض أحمد هزيمة. أهلا بك أحمد، جديد البيت الأبيض هذا الصباح هنا بتوقيت واشنطن، وأين يقف رئيس ترامب حقيقة؟
5: ناصر، إذا أخذنا ما نشرته CNN من أن الرئيس الأمريكي عرضت عليه خيارات لتوسيع نطاق العمل العسكري في إيران، وربطناه بحديث نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يوم أمس في البودكاست، من أن الأهداف الأمريكية من التدخل العسكري في إيران تنحصر في أمرين أساسيين: أولا تدمير البرنامج النووي الإيراني وضمان أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في المستقبل، وثانيا ضرب كل ما يهدد سواء بالنشوء أو سواء تهديد فعلي حقيقي ضد حرية الملاحة في مضيق هرمز، أي أن المقدرات العسكرية الإيرانية التي تستخدمها لمهاجمة السفن وناقلات النفط والغاز التي تحاول عبور مضيق هرمز من غير المسار المرسوم إيرانيا ومن دون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، هذا هدف عسكري أمريكي مشروع. والمسألة الثانية هي مسألة نووية، وهناك حديث أو كما قال جيدي فانس من أن البرنامج النووي الإيراني مدمر كليا، لكن هناك حديث وتوجس أمريكي من بعض المنشآت شديدة التحصين في جبل الفأس، والذي تحدث عنها أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال أن الولايات المتحدة قد تستهدفها وهي تراقب النشاط الإيراني في هذه المنشأة، التي يقال أن إيران نقلت إليها بعض من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وأجزاء أيضا من برنامجها للطاقة النووية. الخيارات الموضوعة الآن أمام تصرف الرئيس الأمريكي لم يتخذ فيها القرار حسب ما تسرب، هناك مؤتمر صحفي وإحاطة صحفية للبيت الأبيض بعد قليل، وهناك أيضا خطاب الليلة للرئيس الأمريكي يتوقع أن يركز في مجمله على المسائل الداخلية، لكن لا يستبعد أن يتطرق فيها إلى الحرب الدائرة مع إيران. ناصر،
4: الكل بطرح الليلة ينتظر هذا الخطاب وعدة تكهنات حول مضمونه، لكن هزيم بسرعة أسألك، هل تشعر الآن وأنت في البيت الأبيض وتنظر لخمسة أيام من القصف المتواصل على الأهداف الإيرانية، هل هناك شعور بأنه حان الوقت للخروج من هذه الحرب، أم أن هناك شعور بالعكس لنستمر ولنقصف المزيد؟
5: الظروف هي من يحكم ناصر على قرارات البيت الأبيض كيف تخرج من هذه الحرب وكيف تصعد في هذه الحرب. ليس هناك حتى اللحظة من مكسب أمريكي حقق عبر مذكرة التفاهم التي وقعت مع الجانب الإيراني سوى أمرين: أولا فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه، وثانيا الدخول في مفاوضات جدية وتحقيق تقدم فيما يتعلق بالمسألة النووية التي قامت على أساسها هذه الحرب. وحتى اللحظة المضيق ليس مفتوحا بالكامل، هناك تهديد إيراني مستمر لحرية الملاحة في هذا المضيق إن لم تقم السفن والناقلات بالتنسيق مع الحرس الثوري، وهذا يعني إدارة كلية لإيران لمضيق هرمز، وهذا لن تقبل به الولايات المتحدة الأمريكية. والمسألة النووية رغم المفاوضات التقنية التي تبعت الجولة الأولى من المفاوضات في سويسرا بين الوفد الأمريكي والوفد الإيراني، إلا أن هناك ما يتسرب عبر هذه الإدارة أن ليس هناك أي تقدم ما في هذا المجال، وهناك نوع من التعليمات أصدرت للوفد المفاوض الأمريكي من الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأن لديهم وقت محدود ومساحة ضيقة لتحقيق تقدم ما في هذه المسألة، وأن المماطلة الإيرانية لن تمر دون عقاب. ناصر
4: أحمد، شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض، شكرا على كافة التفاصيل. الآن توقف بسرعة للتعليق مع الضيفين الكريمين هنا في استديوهاتنا بواشنطن. معي اليوم السيد روب أرلت من رجال حملة ترامب الرئاسية سابقا في ولاية دلوير، أهلا بك، وكنت أيضا مديرا لحملة رئيس ترامب أثناء الانتخابات الرئاسة. معنا أيضا السيد ستيفن هيدمان، وهو محلل شؤون استراتيجية مختص بصراعات الشرق الأوسط، كتب وكتبتم عدة أبحاث ومؤلفات، حاليا تقدمون عدة استشارات حكومية لجهات في عدة استشارات استراتيجية أقصد معذرة للجهات الحكومية الأمريكية. لنبدأ بالجانب السياسي، ستيفن روب أرلت من دلوير، ترون الآن هذا الصمت اليوم بشكل خاص عقب 5 أيام من القصف، الرئيس الأمريكي لم يتحدث، وكثيرون يتكهنون بعدة أشياء، لكنه سمح لنائبه جي دي فانس بالحديث، حديث مطول مع جو روغن. جو روغن برنامج إذاعي بملايين المشاهدين في الولايات المتحدة، أكثر من الإعلام الرسمي وبالتالي لماذا يتوجه الآن البيت الأبيض للحديث إلى برنامج بهذا الشكل؟ جو روغن شهرة واسعة بطبيعة الحال سيصل إلى أكبر عدد من الأمريكيين، ولماذا يتحدث أيضا جي دي فانس بلغة فيها بعض التحدي لمن يطالب بالحرب في أمريكا؟ جديد على الأمريكيين هذا الحديث لجي دي فانس.
6: Well, it's always a pleasure to be here with you.
2: شكرا جزيلا على التواجد معكم، فرصة التواجد في الاستوديو. دعونا لا نخطئ، هذه أوقات حساسة وصعبة حاليا. جي دي فانس في الأمس مع جو روغن تحدث عن 3 أشياء، كان صريحا، كان شفافا، وكان أصيلا في كلامه. هذا منعش فعلا لأن نسمع هكذا حديث من أي سياسي في العاصمة، ونتحدث عن نائب الرئيس هنا. ما رأيناه في الأمس من جي دي فانس هو شخص حقيقي، شخص صريح وشفاف يتحدث إلى العالم عبر منصة جو روغن. حول هذا تمحور الموضوع، البعض حلل وجوده هنا على هذه المنصة مقابل منصات أخرى، ولكن لما لا؟ جو روغن لديه بودكاست ولديه الكثير من المتابعين. الرئيس ترامب التزم الصمت فقط لأنه يحب أن يلتزم الصمت أحياناً، لأنه هناك عناصر غير معروفة، أو يحب عنصر المفاجأة، عنصر المجهول. الكثير من الإعلاميين هنا لا سيما الديمقراطيين ينتقدونه لذلك، ولكن أيضا أنا أتي من خلفية استخبارية عسكرية وأقول لن يشارك كل شيء مع الجميع، نحن في فترة حرب، ووحدهم من هم بحاجة إلى أن يعرفوا سوف يسمعون.
4: نعم، هو موقف حرج جدا، وبالفعل صحيح في الولايات المتحدة يشعر الأمريكيون بالسعادة عندما يتحدث سياسي كما تقول بشكل واضح وشفاف. أكيد الأمريكيون فرحوا جدا على ما يبدو من مضمون الحديث. كيف رأيتم مضمون حديث جي دي فانس؟ فيه الكثير من الجديد القديم، هل فيه ملامح الحملة الانتخابية مثلا؟ مثلا
2: أعتقد أنه يجب أن نعترف بأن جي دي فانس يؤدي دور الشفافية والصراحة والأصالة أكثر بكثير من زملائه ونظرائه في حركة ماجا، والإدارة الأمريكية تسلط الضوء عليه قصدا في هذه الفترة حين تخسر القاعدة ثقتها بما تقوم به الإدارة في إيران، وحين تشعر القاعدة بعدم اليقين لأن الإدارة التزمت منذ البداية بعدم بدء حروب طويلة وممتدة لسيما في الشرق الأوسط، ولكن هذا النزاع نبدو عالقين فيه إلى ما لا نهاية، وبالتالي قرروا أن يقدموا إلى الواجهة أفضل المتحدثين ليطمئنوا القاعدة أنه على أعلى مستويات الإدارة لدينا مسؤولون يفقهون مخاوفهم، يعرفون المخاطر المرتبطة بنزاع ممتد، ويجادلون ضد توسيع هذه العمليات العسكرية، ويقترحون، هو يقترح أن هذه العملية تمضي قدما، مع أنه فعليا من الصعب أن نتلمس ذلك. لقد ادعى أن العملية العسكرية ما هي سوى عنصر واحد، بينما هناك ضغط اقتصادي ودبلوماسي كعنصرين مسؤولين إضافيين. كذلك اقترح أن النقاشات مع إيران سوف تكون فوضوية وصعبة، ولكنها تقدم إلى الأمام. هذه هي الرسالة التي تترقفها القاعدة الأمريكية، قاعدة الرئيس ترامب. جي دي فانس فاعل ناشط، من الصعب أن نعرف مشاعره الحقيقية، لقد غير من مواقفه عبر السنوات، ولكنه قدم هذه القضية بكل وضوح إلى قاعدته على منصة جو روغن. ربما لم يقنع غير قاعدته، ولكن للقاعدة قدم حججا مقنعة.
4: يعرف هذه القاعدة جيدا، كان في الحملة، وبالتالي تقول لنا اليوم، هل وصلت رسالة من جي دي فانس بأن أمريكا لن تحارب إيران الحرب التقليدية المعروفة؟ هو قال بشكل محدود، سنضرب عندما الإيراني يضرب سفينة، نتدخل ندافع ثم نعود أدراجنا. هذا يعجب القاعدة الانتخابية، يعني رائحة الحملة الانتخابية، وأنت كنت فيها ديلاوير.
2: نعم، هذا صحيح. في نهاية المطاف الرئيس ترامب قد قال في البداية، بحسب ما تفضلتم به وأنتم محقون، إنه يريدها حربا لأسابيع وليس لأشهر، وقلتها على شبكتكم المرموقة أكثر من مرة، أن هذا الحرب إذا استمرت أشهرا سوف يخسر الدعم هنا في قاعدته الشعبية، وسوف يؤثر ذلك على انتخاباته النصفية في نوفمبر. في نهاية المطاف، وأنا لا أزال مقتنعا بذلك، أن الأمس كان ربما منعطفا بالنسبة إلى القاعدة الأمريكية وللإعلام الأمريكي، ربما قد يعني ذلك أنه كان اعتراف بأنه ستكون حربا لأشهر. ربما أمس كان المنعطف حين تحدث عن الأصوات الإلكترونية في نوفمبر، وأنه كيف سوف نتخذ بعض الإجراءات. في نهاية المطاف قال رئيس ترامب بعض الأشياء الإضافية، قال أنه لا يريد حربا لأشهر، ولكنها صارت حربا لأشهر. هذا أولا. ثانيا قال إن النظام يمكنه أن يختار المسار السهل من خلال الدبلوماسية أو المسار الصعب من خلال الوسائل العسكرية. هو يريد حلا دبلوماسيا، ولكننا لم نصل إلى هذه المرحلة. هل سنصل إليها؟ لا أعرف بكل صراحة. لأكون شفافا برأيي، أنا لا أعلم، لكن إليكم ما أقوله، الجميع يدعم الرئيس بصورة عامة، وهدفا واحدا هو لا تصل إيران إلى سلاح نووي. هذه هي الرسالة الأساسية، وأعتقد أن جميع المنطقيين في أمريكا وفي العالم يوافقون رئيس ترامب على هذا الموضوع، أن النظام لا يجب أن يصل إلى الأسلحة النووية، بغض لأن هذا ما أطلق الحرب، لأن النظام كان يكذب بالنسبة إلى نيته للنووي.
4: الحقيقة حديث رائع صحفي، والسيد جي دي فانس يقربنا بالفعل من دواخل بيت الأبيض وما يدور هناك والأطياف إلى آخره، ويقول يضع يده على إسرائيل هذه المرة، ليس فقط الأمريكيون نعم كذا، لا لا لا لا. نائب الرئيس الأمريكي يقول تعرضت لهجوم والانتقادات لأنني أحاول تحقيق الهدف الذي حدده رئيس ترامب، وهو السلام التفاوض إلى آخره. لكن يقول أيضا الأشخاص، وهو يقصد الأمريكيون في واشنطن دي سي، ربما حتى أصدقائه الذين يتلقون أموالا من جهات إسرائيلية وبشكل سخي هاجموني بأساليب غير نزيهة، ردي على هؤلاء اذهبوا إلى الجحيم، go to hell. أول مرة حديث بهذا الشكل موجه لإسرائيل أو إلى مش إسرائيل، لمن يخدم إسرائيل في الولايات المتحدة. سمح له ترامب بهذا الكلام؟ ستيفن؟
2: أعتقد أنه يجب أن نكون حذرين حين نتخيل أن رئيس ترامب يسيطر على أو يقيد مضمون كل مقابلة يقدمها جي دي فانس. الأمور لا تحصل بهذه الطريقة، ولكن الشعور العام الذي نقله هو لهجة قاسية وصارمة فيما يتعلق بمنتقدي الإدارة، وعلى الأرجح رحب رئيس ترامب بذلك. أتوقع أنه ينظر بعين إيجابية أن يبدأ كبار مسؤوليه ينتقدون منتقدي سياساتي، ولكن النقاد ينطلقون بصورة أساسية من عدم اليقين تجاه نوايا الرئيس، وأيضا إدراكهم لأن هذه الحرب لم تحقق أهدافها، وكذلك ينطلقون من هذه الحيرة أو الارتباك فيما يتعلق بإيقاف في برنامج إيران النووي. طالما سمعنا أن هذا البرنامج قد دمر، ولكننا نعلم أن قدراتها لا تزال موجودة.
4: سأتي لروب ليعلق، لكن هو يقول صراحة هناك مؤامرة إسرائيلية أمريكية، هناك أناس يدفعون أموالا سخية لوقف ما يريد الرئيس ترامب، وهذه اللغة جديدة في واشنطن. لم يتهم أحد الإسرائيليين بأنهم يقوضون خطة صديقهم وشريكهم الرئيس الأمريكي. هو يذهب وراء مايك بانس مثلا، نائب رئيس سابقا. يعني ماذا تقرأ في هذا النوع من الضرب في القريب السياسي؟ هؤلاء حوله من يتعاون مع إسرائيل هم من ناس قريبين من جي دي فانس والبيت الأبيض.
2: أنا لست أكيدا من أن أحدا مصان أو محمي من أي نقد صارم قد يواجهه المسؤولون، لا سيما أو بمن فيهم نائب الرئيس سواء كان سابقا أو حاليا. ولطالما كان إذا منتقدا أحيانا للرئيس، النقد كان معتدلا في الأمس ولم يكن قاسيا جدا، ولكن يجب أن ندرك أن هذه إدارة أجادت فن الإهانات السياسية
4: حتى مع إسرائيل.
2: نعم. هذا اختلاف، ربما شيء جديد، وهذه اللهجة التي استخدمها فانس غريبة غير معتادة، وهي عكست الاختلافات الكبيرة بين مصالح إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة. إذن أبعد من الانتقاد الشخصي، ما نشهده هو هذا الانقطاع، هذا الشرخ الفعلي والمؤثر للولايات المتحدة وإسرائيل، ولرؤية كل منهما لمخرج من هذا النزاع أو من هذه الورطة. وهذا سوف يطرح مخاوف خلال زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة قريبا.
4: داخل حملة ترامب تسمعون هذا الحديث من جي دي فانس. لنقول فقط للمشاهدين، جي دي فانس مرشح للرئاسة مستقبلا، وبالتالي حديثه مواقفه الآن الكل يراقبها عن قرب. يتحدث إذن هذا السياسي المقرب جدا من ترامب من هناك مؤامرة في الخارج لكسر رغبة ترامب في السلام والحوار مع إيران والقضاء على الموضوع النووي. كيف ترون في داخل حملة ترامب مثلا الانتخابية والمقربون منه الإشارة إلى إسرائيل وهي الصديق وهي الشريك؟
7: It's a great question.
2: And I would just say,
7: from a simplistic, high-level view,
2: من منظور مبسط وشامل، أنا أعرف بعض الأشخاص الذين يعرفون الرئيس وعلاقته مع نتنياهو، وتحدثوا إلي وقالوا أكثر من مرة أنه خلف الكواليس لا يستسيغ أحدهما الآخر، لا يستلطف أحدهما الآخر. أمام الملأ نعم، ولكن خلف الكواليس وبالفعل ليست العلاقة جيدة. وأنا أفهم ذلك لأنه من منظوري أنا أعتقد أن نتنياهو يعتبر أنه من أجل أن تهزم العدو، نتحدث عن إيران والنظام الإيراني، هو من خلال الحرب والنزاع وسفك الدماء والضغط الشديد، بينما الدبلوماسية هي في هذا المستوى أقل من ذلك. أعتقد أن رئيس ترامب هو على العكس من ذلك، لطالما قال إنه لا يريد أن يشن حربا جديدا ولا أن تكون الحرب ممتدة وطويلة. قال إنه أعطى الكثير من الفرص للمسار الدبلوماسي للنظام الإيراني، يعتبر أن الدبلوماسية هي المسار، وأن النزاع العسكري هو آخر ملجأ له. هو مستعد ونعرف ذلك، هو قادر ونحن نعلم ذلك. إذن هناك فرق كبير في كيفية تحقيق الهدف، أحدهما يعتبر الحرب والآخر يعتبر الدبلوماسية الأساس. هنا يكمن الفرق الأساسي بينهما. هذه الحرب هي بكل تأكيد بين الولايات المتحدة ونظام الإيراني، ورئيس ترامب هو صانع القرار النهائي. نتنياهو يمكن أن يقدم مساهماته وكلمته، ولكن رئيس ترامب هو الذي يتخذ القرارات بحسب مصلحة البلاد ومصلحة حلفائنا.
4: طيب، سأقول كلاما لا يقوله الرسميون الأمريكيون، لكن سنقوله كصحفيين. لدينا نقاش الآن واضح في الولايات المتحدة، لا غير مخفي، وأعتقد ربما جي دي فانس يشير إلى ما يختفي تحت، يعتقد يقال الآن أن رئيس ترامب اكتشف أنه ربما خدع من نتنياهو في عملية الاغتيال، وهي النتائج الآن على الأرض. وبالتالي بدأ ربما أقول، هل هذا الحديث يشير ستيفن إلى أن إسرائيل بدأ الآن تحملها المسؤولية على هذه الأوضاع، على التخطيط الفاشل كما يرى كثير من الأمريكيون، على ما إلى ما وصلت إليه الحرب، وبالتالي الرئيس الأمريكي اتبع خطة أصدقاء ولكن النتيجة لم تكن ما يريده الجميع. ربما جي دي فانس يعبر الآن لأنه يختم بأمريكا أولا، مش الشرق الأوسط أولا أو الخليج.
8: I think we are seeing the White House.
2: أعتقد أننا بدأنا نرى أن البيت الأبيض يحدد الشروط التي أو الظروف التي سوف تتيح إلقاء بعض من المسؤولية عن هذا النزاع على عاتق إسرائيل، ولكن هذا يطرح مخاوف بالنسبة إلى رئيس. فحين بدأت هذه السردية للمرة الأولى وأن نتنياهو الذي أقنع ترامب بالذهاب إلى الحرب، سارع ترامب إلى التصدي لهذه الرواية وقال إنه هو الذي اتخذ قرار دخول هذا النزاع مع إيران، وأن إسرائيل كانت تتبع أمريكا التي هي كانت تقود هذا المسار. إذن لدينا سرديتان من البيت الأبيض. أول سردية، أول مسار، هي أن تطرح إسرائيل على أنها هي الشرير، وهذا لم نره قبل في الإدارة الأمريكية. أما المسار الآخر، رواية ثانية، فما فادها أن الرئيس ترامب هو الذي يقرر، هو الذي يقود، وأن الولايات المتحدة هي التي سوف تحدد كيف تنتهي هذه الحرب بأي شروط. أنا أعتقد أنه مع تقدم الحرب، فالمسار الثاني أو الرواية الثانية، السردية الثانية، هي التي صارت أكثر سيطرة، وهي التي صارت مدعومة أكثر بالقرائن، ومفادها أن البيت الأبيض هو الذي يحدد ظروف وشروط إنهاء النزاع مع مساهمة بسيطة جدا من إسرائيل وتقليل من أهمية مخاوف إسرائيل الأمنية التي هي أصلا أكبر بكثير من مخاوف الولايات المتحدة في هذا النزاع. إسرائيل يهمها برنامج الصواريخ الباليستية والأذرع الإقليمية. أما هنا في الولايات المتحدة فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع إيران، وهذا يرسي تأثير إيران على حزب الله بما يحافظ على حزب الله كمجموعة مسلحة في لبنان. هذا مضاد تماما للمصالح الإسرائيلية.
4: لعبة الشطرنج حقيقة. شكرا جزيلا للضيفان الكريمين إلى طهران ونور الدين دغير. أهلا بك نور الدين في طهران.
9: شكرا ناصر، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من العاصمة الإيرانية طهران مع إطلالة أخرى وأحداث أخرى. تهديدات من الرئيس الأمريكي إلى إيران باستهداف البنى التحتية وموارد الطاقة هنا في إيران. سريعا جاء الرد من مقر خاتم الأنبياء في إيران، يقول إذا نفذت الولايات المتحدة الأمريكية تهديداتها باستهداف البنى التحتية في إيران فإن إيران ستستهدف البنى التحتية في المنطقة. على المقلب الآخر، قال الحرس الثوري الإيراني أن إيران ستفتح المضيق إذا أوقفت الولايات المتحدة هجماتها على إيران. إذن إلى أين تتجه الأمور والتوتر بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ هل إلى حرب مفتوحة باستهداف البنى التحتية، أم أن التهديدات الحالية تؤسس لمرحلة مفاوضات مقبلة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ هي أسئلة نجيب عنها هنا في الأستوديو مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين، رئيس نقابة صحفيين الإيرانيين، الأستاذ حسين باك الباحث في العلاقات الدولية، وكذلك الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي السابق. إذن دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، السؤال إلى أين تتجه الأمور؟ هل نحن نتجه إلى الحرب؟ أم نتجه إلى السلم؟ أم أن هناك نوع من التوازن؟ الآن كلا الطرفين ينتظران ماذا سيحدث خلال الساعات المقبلة؟
10: أعتقد بأن التوازن هو سيد الموقف، 50-50% يعني للطرفين طبعا. لكن إذا ما اتجه الرئيس الأمريكي بتنفيذ تهديده حول يعني فيما يتعلق بضرب البنى التحتية وخاصة الطاقة، هذا يعني سندخل نحن حرب مفتوحة على كل الأصعد وعلى كل الجبهات، وهذا خطير طبعا، والولايات المتحدة الأمريكية تعرف ذلك جيدا. لكن النشاط المكثف الذي أبدته الوساطة القطرية خلال 24 ساعة الماضية يشير إلى وجود طبخة ما فيما يتعلق باستئناف المفاوضات والرجوع إلى مذكرة التفاهم. أعتقد أننا مقبلين على بعض من الوضوح فيما يتعلق بأفق الوساطة القطرية هذه المرة حول استئناف المفاوضات بين الجانب الأمريكي والإيراني في سويسرا أو في إسلام آباد أو في الدوحة.
11: أستاذ حسين، سمعنا ما قاله مقر خاتم الأنبياء بأنه إذا ما نفذت واشنطن تهديداتها باستهداف البنى التحتية فإن هناك سياسة إيرانية باستهداف البنى التحتية في المنطقة، وسمعنا كذلك تصريحا يمكن القول بأنه أكثر نوعا ما هدوءا من الحرس الثوري حينما قال إذا أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية هجمتها على إيران فيمكن أن نفتح مضيق هرمز. الآن ما هي الأجواء الآن إذا أردنا أن ننظر إلى الجو العسكري بالتحديد، كيف ينظر إلى الأوضاع؟ هل هو مصر على الذهاب في الخيار العسكري أم يرى بأن الخيار العسكري هو منطلق لفتح باب لمفاوضات ربما قد تكون متوازنة نوعا ما؟
12: تحياتي لك نور الدين وللمشاهدي قناة الجزيرة. كما ذكرت في لقاء الماضي تيار اللي بإيران يعتقدون بالحرب، يعتقدون بضغط العسكري، يعتقدون بتسكير مضيق هرمز باستفادة من القدرات العسكرية اليوم أقوى بكثير من اللي يعتقدون بمذكرة التفاهم وكفاية المفاوضات. و أنا باعتقادي نحن حاليا في جولة حرب وأمام نطاق أوسع من الحرب، وكما شاهدنا قبل قليل استحدث بعض النقاط في الإمارات المتحدة العربية لأول مرة.
11: لكن تم نفي الخبر، الإمارات نفت الخبر، قالت لم تكن هناك أي تفجيرات في الإمارات. لكن هناك سؤال الآن الحديث، هل ستكتفي المواجهات الآن بهذا السياق المتواجد، هجوم أمريكي على الشريط الساحلي لإيران وضربات أمريكية لمواقع محددة، هل ستقف الحرب عند هذا المستوى أم أننا ربما قد نشهد توسيع لهذه الرقعة؟ ماذا يطبخ هنا في إيران؟
12: لا أعتقد نور الدين نحن ندل بالمستوى الموجود، لأنه الأمريكي تتبع استنزاف معين باستهداف بعض النقاط للجيش والحرس في أنحاء إيران. يعني نحن امبارح كان عندنا استهدافات في محافظة لورستان في غرب إيران، كان عندنا استهدافات في محافظة أذربيجان الشرقية. والإيراني مثل التكتيك اللي كان تتابعه من زمان كمان داخل في استدراج معين، يعني تدرج معين من ضرب الأهداف الأمريكية في المنطقة خلافا لحرب الأربعين يوم. حاليا في تركيز باستهداف القدرات الأمريكية في الكويت والبحرين والأردن بعد ما استهدف القدرات الأمريكية في هذه الدول. أنا أعتقد نحن أمام فتح جبهات جديدة في المنطقة.
11: دكتور خميار، الآن ما الذي ينتظره الطرفان الإيراني والأمريكي علما، هل هو استمرار الحرب أو العودة إلى مذكرة التفاهم؟ سياسيا ماذا يطبخ هنا في السياسة في إيران؟ هل فعلا لا يزال رجل سياسة صاحب قرار أم أن الأمر حول إلى الجهاز العسكري لاتخاذ القرارات من الإقرارات الأمنية العسكرية وحتى السياسية؟
13: نعم، تحية لكم جميعا وللمشاهدين. الحقيقة نحن على مفترق طرق، أتصور هناك رصاصتان رصاصتان الرحمة، إحداها للمسار الدبلوماسي وإحداها للمسار العسكري والميداني. بالتأكيد الوضع الآن لا يطاق، الضغوط الشعبية كبيرة جدا، أصبحت هذه الأصوات عالية تتساءل تطالب وتتحدى وتطلب من المفاوض الإيراني وصاحب القرار الإيراني أن تكون له ردود كبيرة على هذه الاستهدافات التي يراها الجنوب الإيراني. هذا الجنوب له خصوصية خاصة، الإيرانيون يكونون كل الاحترام لهذه المنطقة. وشاهدنا المواقف الأخيرة خلال اليومين الأخيرين بالنسبة للجنوب. لذلك أنا أتصور نحن الآن أمام منعطف تاريخي، ما زالت المواقف العسكرية سواء من الحرس الثوري أو من الجيش الإيراني تؤكد بأنها سترد، ستوسع، وستكون هناك مفاجآت، وهذه المفاجآت ربما تكون كبيرة جدا. لكن في نفس الوقت لا يغلق باب التفاوض أو باب المسار السلمي ولو ببصيص من الأمل. هذا يرجع إلى الجانب الأمريكي، ماذا يريد، ماذا سيخرج من النزاع الأمريكي خلال الساعات القادمة، ماذا ستكون الجبهات الأخرى الحامية والتي سمعنا المواقف منها سواء في اليمن أو في أماكن أخرى. لذلك

0: وجهة نظر متقاربة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. بتقديرك، هل ما يراج الآن وما يحرك داخل كواليس السياسة هو البحث عن حل لهذا الخلاف؟ وما هو الحل المقترح مثلا الذي يمكن أن يقترح الآن على طاولة المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف هذا التوتر بين البلدين؟
1: سؤالك سؤال محوري، هذا صحيح، هناك خلافات طبعا، لكن الخلاف ليس بالجوهر. الجوهر ما هو؟ يعني أن إيران ستحافظ على سلطتها على مضيق هرمز بكل الأحوال، وعلى الإطلاق مثل ما يقول خاتم الأنبياء والجيش الإيراني أيضا. والجهات السياسية في الداخل أيضا يعتبرون بأن إدارة مضيق هرمز سيكون لإيران بشكل دائم، هذا سيصبح قانون في إيران. لكن من جهة أخرى بعض الجهات تقول بأن من الممكن أن تبين إيران في وجهتها المستقبلية بالتفاوض بعض من المرونة في أي مكان أو في أي مسألة.
0: أعتقد هل بتقديرك الآن دكتور أنه هناك خلاف دائما؟ الإيراني يرفض بشكل كبير جدا المسار الجنوبي وأعلن ذلك بشكل واضح، هل يمكن القول بأن اقتراح المسار الدولي القديم يمكن أن يكون مفتاحا للحل تقبل به طهران، تقبل به واشنطن، وتقبل به دول المنطقة؟ إلى أي حد يمكن هذا المقترح أن يكون فاعلا؟
1: أنا لا أعتقد ذلك، لأن الوسيط القطري فعلا اقترح بعض من هذه المقترحات الجديدة فيما يتعلق طبعا بالمسار الجنوبي العماني.
0: الجنوبي خارج السياق، المسار الدولي الوسطي.
1: المسار الدولي صعب على الجهات المختلفة، لأن ستكون إحدى مواضيع المادة 11 من قانون البحار الدولي، يعني الممر عفوا العبور البريء. هذا ما لا تعتقده إيران، لكن أعتقد بأن ما يطبخ في هذه المرحلة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، هناك مخاوف طبعا بأن تقوم إيران حسب الضرب الاستهدافات التي تحصل في جنوب إيران مقابل مضيق هرمز. هذا يعني ينذر من الممكن طبعا أن تقوم إيران الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل البري، وإيران من جهة أخرى مستعدة لفتح بعض الجبهات الأخرى، ومن الممكن أن تكون إحداهما مضيق باب المندب. نحن متجهين إلى نقاط مهمة وحاسمة أعتقد، وكل مرة كما نتذكر جميعا أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عندما تصل إلى ذروة الضرب والاستهدافات
0: يصلون
1: إلى تفاهم. هذه المرة أعتقد ستكون إحدى النماذج التي ستتبع نموذج السابق فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق.
0: أستاذ حسين، الآن الجميع ينظر ماذا يفعل الفريق الإيراني المفاوض، هل فعلا سحب يده من الطبخة كلها وترك الأمر للجهاز العسكري الذي يدير الآن الحرب، أم أن الفريق المفاوض وخاصة نتحدث عن شخصية مثل محمد باقر قليبوف، شخصية سياسية كرئيس للبرلمان، شخصية عسكرية كأحد قادة الحرس الثوري، فماذا يفعل الآن؟ هل فعلا هو ينتظر العسكر ماذا يقول، أم لديه القدرة الآن واتخاذ القرار في الذهاب مثلا ما إيقاف الحرب، الذهاب للمفاوضات؟ ماذا يحدث الآن؟
2: نور الدين، هناك في تنسيق غير مسبوق بين العسكر والمستوى السياسي والفريق التفاوض في تاريخ الثورة الإسلامية. بأي معنى؟ الدكتور قاليبوف كرئيس وفد المفاوض من أشخاص الذين يديرون الحرب، ومن أصحاب القرار في كيفية الحرب، في كيفية المواجهة، في نطاق الحرب. أنا باعتقادي ما في هناك خلافات بين قرار العسكري والسياسي، إن كان في خلافات ما كنا نوصل لهذا النتيجة دائما. لكن فريق التفاوض أنا برأيي اليوم موجود مثل ما كان، وأنا برأيي إيران بصدد إنجاز عسكري في المضيق ثم إلى المفاوضات.
0: أستاذ خميار، دكتور خميار، كما قال الأستاذ حسين، إيران تنتظر إنجاز عسكري في المضيق ثم الذهاب إلى المفاوضات، فلنقلب الآية، إذا لم تحقق إيران هذا الإنجاز العسكري فما هو المصير؟
3: يعني مهما تكون الأمور.

0: في الحد الأدنى بالتأكيد الإيرانيون سيكسبون المضيق لأسباب معروفة، وهذه ما جاء على البيان الأخير بأن من الجيش الإيراني بأننا نستطيع أن نستهدف المضيق من كل نقطة من نقاط الجغرافيا الإيرانية، وهذا يعني عدم فتح المضيق وهذا الممر، وهذا يعني فشل للأمريكيين، وهذا يعني مكسب للإيرانيين الذين استطاعوا أن يستمروا في إغلاق المضيق، وهذا ما يؤثر على بشكل كبير على سوق الطاقة سواء في المنطقة أو في أمريكا أو في العالم بأجمعه، وهذا لا يطاق أمريكيا. لذلك أنا أتصور أتفق مع السيد حسين، يعني في النهاية سيكون مكسب، لكن النقطة الأهم بالتأكيد الجميع يدفع الثمن. لست متفائلا كما السيد شمس الواعظين بهذه الدرجة من خلال قراءتي للشارع الإيراني ومطالبته بالمقاومة ومطالبته بالردود السريعة، وهذا ما شاهدناه جيدا من خلال بيان السيد محمد باقر قالي ليلة أمس، الذي كان يريد أن يقنع الشارع الإيراني بأنه المسار التفاوضي هو أيضا ربما يلازم المسار الميداني والعسكري. على أي حال أتصور بأننا
1: جئت على دكتور شمس الواعظين فننتقل إليه لنسأله كذلك في هذا الموضوع، باعتبار أن الدكتور خميار يعارض ما قلته الآن، لكن خلينا نكون نوعا ما منطقيين. ماذا تقول الحكومة الآن؟
2: الحكومة باتجاه المفاوضات طبعا، هذا واضح جدا، ولكن أنا أؤيد كلام السيد حسين باك بأن لا معارضة، يعني لا تعارض يوجد أو هو
1: لكن ألا
2: بين
1: تتوقع
2: الموقف.
1: أن الحكومة الآن تخاف من ضغط اقتصادي رهيب جدا ربما قد تعيشه وقد يؤثر عليها، وبالتالي يجب أن تفكر في طريقة ما للخروج من الحرب؟
2: بالتأكيد بالتأكيد. إذن يعني إذا ما رأينا نحن أصوات الحكومة في المجلس الأعلى للأمن القومي يتجه نحو المفاوضات وقبول لها المفاوضات، هذا واضح من كل السياسات الحكومة، لأن الأزمات الاقتصادية هذا ما تعول عليه الولايات المتحدة الأمريكية. لكن من جهة أخرى أعتقد بأن الحكومة في نهاية الأمس ستستمع إلى الميدان إذا ما حصل على إنجازات عسكرية في الداخل المواجهات.
1: أستاذ حسين، متى سنعود للمفاوضات يعني كتقدير؟
3: أنا بتقدير نحن أمام جولة قتالية شاملة، ومن ينجز
1: كم تستمر مثلا تقدير عسكري؟
3: أسبوعين.
1: وهل بعدها سنشاهد هناك مفاوضات؟
3: طبعا ما في إمكانية إنهاء هذا الصراع بدون مفاوضات، يعني ما في هيك إمكانية.
1: والمفاوضات ستكون وعلى طريقة مذكرة تفاهم أم مفاوضات جديدة؟
3: أنا برأيي
1: بتروح هنا في إيران.
3: صح، أنا برأيي من الصعب عودة إلى مسار إسلام أباد، ومن الصعب عودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد. راح يكون برأيي تغيرات جوهرية في نفس التفاهم إذا كان.
1: إذا دكتور أستاذ حسين باك، دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، دكتور عباس خميار، شكرا على مشاركتكما في هذه الجولة وفي هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران حول آخر التطورات والمستجدات. والآن نتوجه إلى الزميلة روعة في بيروت ومع ما يحدث في لبنان. إليك روعة.
4: شكرا لك نور الدين، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة التي نقدمها لكم من لبنان، نتابع فيها أبرز التطورات في هذا الملف وتحديدا في المفاوضات الجارية بين الجانب الإسرائيلي واللبناني. في أبرز تصريحات وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم، قالت إن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث، وشدد خلاله وأكد إصرار إسرائيل البقاء في المنطقة الأمنية، أي المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان. هذا فيما قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية. نقلت تسريبات أيضا عن مصدر في الجيش الإسرائيلي أنه باشر في بناء خط مواقع دائمة داخل المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان. وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قال من جهته إنه لا عودة لازدواجية السلطة في البلاد، وربط أي انسحاب أو أي انتشار للجيش

0: الجيش اللبناني في كامل الأراضي اللبنانية، قال إن هذا الانتشار لا ينفصل عن انسحاب إسرائيلي كامل من كل الأراضي التي تحتلها إسرائيل في لبنان. نبدأ هذه النافذة مع مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم. مازن، أهلا بك. غدا هناك اجتماع تكميلي لاجتماع روما، ما الذي يترقبه لبنان هذا الاجتماع؟
1: نعم، في الواقع روعة، لابد من الإشارة بأن تصريحات كاتس وتسريبات معاريف حول البقاء في جنوب لبنان وإقامة مواقع عسكرية ثابتة في المناطق المحتلة ترخي بظلالها على الجولة التفاوضية أو المرحلة التكميلية ضمن الجولة التفاوضية السادسة التي من المفترض أن تنعقد افتراضيا يوم غد بين الوفدين العسكري اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية. بطبيعة الحال الوفد اللبناني العسكري هو يعول على وضع آليات تنفيذية لما يعرف بالمناطق التجريبية، وتحديدا نتحدث عن المنطقة المحتلة في الأجزاء الغربية من زوطر الغربية، وهي على تخوم زوطر الشرقية أيضا المحتلة. وبالتالي من هنا يذهب الوفد اللبناني في هذا الاجتماع لوضع كافة الآليات والتنفيذية للانتشار وإعادة الانتشار ضمن هذه المناطق في جنوب لبنان. ولكن بطبيعة الحال التصريحات الإسرائيلية هي ليس فقط تلقي بظلالها، ولكنها تطرح علامات استفهام متعددة على المستوى اللبناني، لناحية أن المسار الذي افتتحه لبنان من خلال المفاوضات المباشرة وضمن جولات متعددة وصولا إلى الجولة السادسة يعول لبنان الرسمية على أن يؤدي هذا المسار للوصول إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. ولكن من الواضح بأن كل هذه التصريحات الإسرائيلية تأتي في سياق آخر، ومن هنا يمكن أن نتحدث عن توجس لبناني، توجس أيضا عسكري لبناني على مستوى الجيش اللبناني في محاولة للاستلام المناطق التجريبية. وهنا كان لافتا روعة ولا بد من الإشارة إليه بأن الجيش اللبناني ومنذ 3 أيام يقوم بتنفيذ دوريات وتثبيت نقاط تفتيش في مجموعة من البلدات التي كانت إسرائيل قد تحدثت عن أنها ستقع ضمن المناطق التجريبية، أعني بها فرون، الغندورية، برج قلواي وقلواي وصريفة. هذا الإصرار من الجيش اللبناني على تسيير الدوريات في تلك النقاط هي كي تقطع الطريق على كل ما يجري الحديث عنه إسرائيليا على أن هذه المناطق هي خارج سلطة الجيش اللبناني ويمكن التفاوض عليها كي ينتشر فيها الجيش. ولكن ضمن هذا السياق المعقد يمكن أن نقول بأن لبنان الرسمي الذي يعول ليس فقط على المسار التفاوضي والجولة التي ستعقد يوم غد، ولكن أيضا على الاجتماع المزمع إجراؤه ما بين الرئيس اللبناني والرئيس الأمريكي في واشنطن في 21
0: مازن. عذرا على المقاطعة، ننتقل إلى البيت الأبيض لنستمع لنتابع ما تقوله المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت. إذن عذرا مازن إبراهيم على هذه المقاطعة، ننتقل للبيت الأبيض.
2: بشأن تصريحين من الرئيس ومن نائب الرئيس بشأن إيران، الرئيس قال أنه بالنسبة لي فإن التعامل مع إيران هو هدر للوقت، هنالك أمر جلل، هم مجانين وهم حثالة وهؤلاء مرضى. ونائب الرئيس فانس قال في بودكاست جو روغان، قال أنني أشعر بالإحباط وخصوصا من رعايا دول أخرى الذين يقولون أنه لا نستطيع التفاوض مع الإيرانيين. وبالتالي ردك وتعليقك على هذا التناقض في التصريحين، لأن هذا ربما يسبب إرباكا وتشويشا بالنسبة للأمريكيين. السؤال الثاني، على الأقل 6 أمريكيين ما زالوا معتقلين أو محتجزين في إيران، هل سيجعل إطلاق سراحهم شرطا لمواصلة الحوار مع إيران، وكذلك مصير السجناء السياسيين فضلا عن الذين ما زالوا يعدمون في إيران؟ طبعا أنا لن أضع شرطا أو خطا أحمر باسم الرئيس، وطبعا هو حريص على عودة كل المعتقلين، وهذه أولوية بالنسبة لي، وهذا ما فعله بطرق مختلفة خلال العام ونصف الماضيين. أمريكيون من كل أنحاء العالم عادوا إلى الوطن بفضل الرئيس وبفضل جهود فريق الأمن القومي. أما فيما يتعلق بتصريحات الرئيس ونائب الرئيس، أعتقد أنك تأخذين التصريحات متباينة وتحاولين دفعي للقول بأنهما متناقضتان. الرئيس ونائب الرئيس على نفس الموجة وعلى نفس الصفحة فيما يتعلق بالنزاع مع إيران، ولكن قد يكون هناك عناصر من النظام الإيراني المتبقي الذين يريدون برام اتفاق، ولكن عناصر

0: أخرى من النظام لا يريدون إبرام اتفاق، وبالتالي فإن عملية الغضب الملحمي كانت فعالة لأن النظام الإيراني هو منقسم ومتشرذم، لم يعودوا الدولة الإرهاب المتماسكة التي كانت سابقا، وهذا من أحد أهداف العملية. لذلك سنواصل العمل من خلال هذه العملية، والرئيس سيحاسبهم عندما ينكثون على أعقابهم وينكثون ما تعهدوا به. فيما يتعلق بخطاب الرئيس اليوم، مر على وصوله إلى الحكم 500 أو أكثر من 540 يوما، لماذا لم يتم توجيه أي اتهام لشخص ضالع في تزوير الانتخابات؟ هو لم يكشف، الرئيس لم يكشف عن الأدلة والحقائق، وستسمعون إلى خطابه. أنا لا أتحدث باسمي وزارة العدل وأنت تعرفين ذلك، هل سيكون لديك تهم؟ هذا سؤال ينبغي توجيهه لوزارة العدل، أنا لا أسند تهما لأشخاص أو متهمين. فيما يتعلق بالموظف الذي قام بالرهان والتربح من خلال المقامرة، هل سيتم فصله أو طرده؟ لا، هو في إجازة غير مدفوعة الأجر. كذلك تعقيبا على ما ذكرتيه بشأن خطاب الرئيس اليوم، وقال الرئيس وقلت أنه سيركز على الاقتصاد وخصوصا فيما يتعلق بالانتخابات القادمة، وهذه من أبرز الأمور التي تهم الأمريكيين. ما الذي يقوله الرئيس للجمهوريين الذين يقولون أن التركيز على نزاهة انتخابات النصفية القادمة ليست المقاربة المثلى؟ أنتم لم تسمعوا الخطاب بعد، ولذلك أدعوكم لمتابعة خطاب الرئيس والذي سيتوجه فيه إلى الأمريكيين. وأقول مرة أخرى أن هذه الإدارة وعلى وجه التحديد هذا الرئيس يمكن أن يقوم بأكثر من أمر في وقت واحد، ويستطيع أن يتعامل بأكثر من قضية، وهذا ما نراه من جهود الرئيس في ركز على قضايا داخلية وقضايا خارجية، وأنتم تواجهون صعوبة حتى في متابعة إجراءاتي وغيره. وأنا أقول أن الرئيس سيواصل السفر والترحال إلى جميع أنحاء العالم، في أنحاء بلدنا، وهو مؤخرا زار إحدى المصانع في ولاية بنسلفانيا، وركز على التقدم الاقتصادي، وهو طبعا يحب دائما السفر والترحال عبر أرجاء الولايات المتحدة للحديث عن هذه القضايا. ما الذي تفعله الولايات المتحدة لتسهيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز؟ وما الذي ستفعله الولايات المتحدة إذا ما قام الحوثيون بإغلاق باب المضيق باب المندب؟ الآن سأحدث، نعرف أن هناك حصارا فرضه الرئيس على السفن الداخلة والمغادرة للموانئ الإيرانية، وهذا الحصار مطبق بالكامل، وأكثر من 10,000 جندي أمريكي من القطاعات وأكثر من 20 سفينة حربية يقومون بتنفيذ عملية حصار المضيق. وخلال 24 ساعة الماضية القيادة المركزية أعادت توجيهها ناقلتين وقامت بتعطيل سفينة لم تلتزم بالتعليمات، وبالتالي فإن المضيق مفتوح للسفن والناقلات التي لا تذهب إلى الموانئ الإيرانية. فيما يتعلق بأسعار النفط، سعر برميل النفط الأمريكي وصل إلى 80 دولارا أو أقل، والرئيس كان صادقا مع الشعب الأمريكي منذ البداية وقال أنه سيكون هناك اضطرابا في سوق النفط، ولكن ما لم نشهده هو ما هدد بشأنه أو تحدث بشأنه المنتقدون بأن أسعار النفط ستصل إلى أرقام قياسية. نحن نسعى إلى تعزيز إنتاجنا الداخلي، وكذلك الإدارة اتخذت عدد من الإجراءات السريعة، وذلك من أجل تخفيف وطأة هذا الاضطراب في أسواق الطاقة. نحن قمنا بالإفراج عن مخزون نفطي، وكذلك قمنا بمنح إعفاءين للتنقيب عن النفط، وكذلك كل هذه الإجراءات السريعة التي اتخذتها هذه الإدارة أدت إلى انخفاض أسعار النفط.
1: إذا نكتفي بهذا القدر من كلمة أو المؤتمر الصحفي الذي كانت تعقده المتحدثة باسم البيت الأبيض. أبرز ما قالت فيه أن الرئيس ترامب أثبت للعالم أننا نستطيع ضرب إيران في أي وقت وفي أي مكان، وأن الضربات الأخيرة

0: كانت بسبب انتهاك إيران لمذكرة التفاهم، وإنه دائما منفتح على الحلول الدبلوماسية، فهو يؤمن بمبدأ تحقيق السلام من خلال القوى. وهذا يعيدنا إلى الملف اللبناني والدبلوماسية والمفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني. معنا الآن في استوديو التغطية الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد صلاح تقي الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أبدأ معك سيد تقي الدين، عشية الاجتماع التكميلي غدا والآن، مع ما سربته معاريف عن مباشرة الجيش الإسرائيلي ببناء مناطق دائمة في المناطق المحتلة، على ماذا يعول الجيش اللبناني غدا؟
1: أولا مساء الخير، ومساء الخير للدكتور علي. فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية في روما والتي انتقلت من الشق السياسي إلى الشق التقني أي العسكري الأمني، من المفترض أن الجيش اللبناني الذي يسير دوريات في مناطق سرب أنها ستكون هي المناطق التجريبية، أولا لم تكن محتلة من قبل إسرائيل، وبالتالي إذا كان اتفاق الإطار سيطبق وأشك بذلك، فأن الجيش اللبناني يفترض أن يقيم مراكز في هذه المناطق، يتأكد من حصر السلاح بيده، خلو هذه المنطقة من أي سلاح خارج عن الشرعية. لكن الأزمة الكبيرة التي يواجهها الجيش وتواجهها الحكومة أيضا هي أن الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق الإطار هو من سيشرف على تنفيذ الجيش اللبناني لهذه المهمة، وهذا أمر مرفوض غير مقبول لا من قبل السلطة السياسية ولا من قبل الجيش اللبناني تحديدا. وبالتالي المسألة هي متعلقة بالوقت، لغاية اليوم لم تضع هذه المفاوضات لا في واشنطن ولا في روما جدولا زمنيا لتنفيذ هذا الاتفاق الإطار، وكل ما يقوم به الجيش اللبناني هو الدخول وتسيير دوريات في مناطق ليست محتلة من قبل إسرائيل، وبالتالي هو الجيش أصبح على مواجهة مباشرة مع حزب الله، وهذا أمر يجب أن يعالج بطريقة مختلفة، بمعنى أنه من دون حوار وطني يقوده رئيس الجمهورية ويكون حزب الله شريكا أساسيا فيه، لا يمكن تطبيق قرارات الحكومة بأربعة وخمسة آب أي حصر السلاح بيده السلطة الشرعية. هذا الواقع لا يمكن الهرب منه.
0: دكتور علي أحمد، كيف يقرأ داخليا هذا المأزق الذي يجد الجيش اللبناني فيه، بين اضطراره للاستمرار بالمفاوضات، غدا مسار تكميلي أو اجتماع تكميلي يجب أن يناقش فيه المناطق التجريبية، وفي الوقت نفسه معاريف تقول أن الجيش الإسرائيلي لا يريد الانسحاب من الجبهة؟
2: أصلا روعة هذا الاتفاق بالتحديد، هو ورقة إسرائيلية بالكامل، ولم يكن أحد يتوقع أن تقوم إسرائيل بتنفيذ أي نقطة منه. وحتى المعارضين لحزب الله والخصوم حزب الله والذين لا يتفقون معه بسياساته في هذا الاتفاق لم يوافقوا عليه، واعتبروا أنه هذا ينتقص السيادة اللبنانية، وهذا الأمر تحدثنا فيه كثيرا. لكن اللافت اليوم أنه الجيش اللبناني يذهب لأجل مفروض عليه أن يتفاوض مع الإسرائيلي في وقت الإسرائيلي يضع شروط على الجيش اللبناني بطريقة بأبسط قواعد التحليل وأبسط قواعد المنطق هي تكسر السيادة اللبنانية، هي ليست تقلل من قيمة الجيش اللبناني، وهذا ما نرفضه جميعا. لذلك اليوم المسألة أصبحت أكبر بكثير من قدرة أي أحد في هذه الدولة على تحملها، والسلطة تدفع الأمور باتجاه خطير جدا، وأن المشكلة ستصبح مع جزء كبير جدا من اللبنانيين وليس مع حزب الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن إسرائيل وأمريكا اللي مفترض أن تكون هي راعية الاتفاق وهي الوسيط، لم تستطع أن تقدم للدولة اللبنانية وللسلطة اللبنانية أي ورقة ولو بسيطة. سمعنا قبل قليل المتحدثة باسم البيت الأبيض تتحدث عن ماذا؟ عن أسيرة أو عن معتقلة أمريكية موجودة في إيران وتم اعتقالها في زمن بايدن. تخيل أن لدينا في لبنان عدد كبير جدا من الأسرى المدنيين من غير العسكريين، غير مقاتلي حزب الله، هناك أسرى مدنيين قعدوا إلى بيوتهم بعد 60 يوما في الحرب الماضية واعتقلهم الإسرائيلي. تخيل أن هذه السلطة لم تطالب بهم بأي لحظة من اللحظات. ولم تقدم إسرائيل حتى جست، يعني حتى هيك هدية بسيطة أو اعتبار بسيط أنه يمكن

0: للحديث أن هذه السلطة بما أننا نذهب إلى الاتفاق يمكن الإفراج عن بعض المدنيين اللبنانيين الذين تم اعتقالهم ظلما وعدوانا وهن أصلا من المدنيين.
1: ولكن تحرير الأسرى اللبنانيين هو جزء من مطالب الدولة
0: التي فقدت الغير موجودة غير الموجودة
1: بغض النظر
0: في ورقة
1: أنه لم يتم التجاوب من الجانب الإسرائيلي بعد، ولكنه مطلب من المطالب
0: من
1: اللبنانية.
0: هذا المطلب لم يدون في ورقة الاتفاق. يعني تخيل المطالب اللبنانية، رفضت إسرائيل أن تدرج المطالب اللبنانية مطالب السلطة في هذا الاتفاق. بل أكثر من ذلك، هؤلاء المدنيين الذين تم اعتقالهم ظلما وعدوانا ويمكنهم أن يقادوا الإسرائيلي على اعتقالهم، السلطة في هذا الاتفاق منعت عليهم وأسقطت حق مقاضاة إسرائيل في الخارج. لذلك هذا الاتفاق لا يمكن أن يمر، لا يمكن أن يستمر. هذا الاتفاق ساقط، أوراق سقوطه بداخله.
1: سيد صلاح تقدين، بماذا يجب أن يتمسك الجيش اللبناني غدا، وبماذا يمكنه أساسا أن يتمسك؟
2: أولا لو سمحت بس لتوضيح نقطة الأسرى اللبنانيين المدنيين، كما تفضلت وأشرتي دكتور علي، المطالب اللبنانية واضحة، مطالب السلطة اللبنانية التي سيحملها بكاملها رئيس الجمهورية إلى اجتماعه مع الرئيس ترامب تتعلق أولا بالانسحاب الإسرائيلي، وهذه النقطة التي لم ترد في اتفاق الإطار، حكي عن إعادة انتشار، ورئيس الجمهورية كان واضحا عندما قال هذا أفضل الممكن إنما سأسعى إلى تحسينه،
1: ويبقى اتفاقا إطاريا وليس اتفاقا نهائيا.
2: أما المسألة الثانية بعد الانسحاب هي انتشار الجيش اللبناني في كل الأرض التي يجب على إسرائيل أن تخليها بالكامل. ثالثا المطالبة بعودة الأسرى وعودة النازحين إلى قراهم وإعادة برنامج إعادة الأعمار، هذه هي المسائل التي سيحملها معه فخامة الرئيس إلى واشنطن. عمليا كل المطالب التي معارضي اتفاق الإطار أثاروها تتعلق جوهريا بهذه النقاط، لا انسحاب مذكور في هذا الاتفاق، لا جدول زمني موجود في هذا الاتفاق، ممكن عمليا المناطق التجريبية تأخذ معنا سنتين، هل تبقى إسرائيل محتلة سنتين؟
0: حتى الآن وزالت مناطق تجريبية
1: قبل الاتفاق العام والمسار النهائي غدا في الاجتماع التكميلي، بماذا يجب أن يتمسك
2: الجيش اللبناني؟ سيتمسك بمسألة هو من يقرر خطة عمله، لا يريد أن يخضع لفحص دم من قبل الجيش الإسرائيلي. هو يدخل إلى المناطق التي يجب على إسرائيل أن تنسحب منها ويفرض سيطرته وسيادة الدولة على هذه المنطقة. اليوم المشكلة هي عملية ما ورد في اتفاق الإطار، يا ريت هي مسألة فقط إطلاق يد إسرائيل بحرية العمل، هي مسألة تكبيل الجيش اللبناني بمسألة خضوعه لفحص من قبل الجيش الإسرائيلي، وهذا أمر غير مقبول.
1: شكرا جزيلا لكما السيد صلاح تقي الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، والدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. إذن يترقب لبنان غدا جولة تكميلية على الصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، استكمالا للجولة السادسة التي تمت في روما برعاية أمريكية لبحث اتفاق نهائي تطالب الدولة اللبنانية فيه بانسحاب إسرائيلي كامل من كامل الأراضي اللبنانية. نهاية هذه النافذة، عودة إلى الضوحة مع الزميلة إيمان عياد والتغطية من استوديو الأخبار.
3: شكرا لك روعة. إذا رأس الساعة، وهذا تذكيرا بأهم التطورات في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام صفقة، وأضافت أن النظام الإيراني منقسم وأن جزءا منه يؤيد إبرام صفقة. وقالت ليفيت إن الضربات الأخيرة على إيران جاءت بسبب انتهاكها لمذكرة التفاهم. وكان نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قال إن إسرائيل أنفقت ثروة لتقويض المفاوضات مع إيران وتشويه سمعة كل من كان يسعى للتوصل لاتفاق، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص الذين تلقوا ذلك التمويل كانوا يهاجمونه بطرق غير نزيهة على الإطلاق. ميدانيا كانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها قصفت أهدافا عسكرية إيرانية في جزيرة طنب الكبرى وقرب بندر عباس. في طهران قال التلفزيون الإيراني إن مقذوفا معاديا أصاب قرية مسن في جزيرة قشم جنوبية إيران. كما قالت محافظة هرمزغان الإيرانية أن صواريخ أمريكية أصابت مناطق قرب مدينة بندر عباس جنوبي البلاد. في الأثناء قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم، وأضاف أنه إذا كان ترامب مصرا على انتهاكاته لمذكرة التفاهم فعليه أن يتوقع الكشف عن مفاجآتنا. من جانبه هدد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء بتدمير البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها بضرب البنية التحتية في إيران. في الملف اللبناني قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل كاتس أكد في اتصال مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إصرار إسرائيل على البقاء فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في لبنان. وذكرت صحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي شرع في بناء خط من المواقع الدائمة في المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب لبنان. في الأثناء قال مراسل الجزيرة إن بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان تعرضت لغارة إسرائيلية. الآن معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومعنا كذلك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أبدأ معك أحمد هزيم، وكان هناك إحاطة للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت، وقد تحدثت عن هذه المواقف، مواقف الرئيس الأمريكي ونائبه جاي ديفانس. ضعنا في سياقها وما جاء في هذه الإحاطة.
4: إيمان، إذا وضعنا هذه التصريحات في سياقها ارتباطا بما صرح به أيضا بالأمس نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، فالولايات المتحدة هنا تقول من أن هذه الضربات التي توجهها الآن إلى إيران هي بهدف إجبار إيران على الالتزام بتعهداتها في مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، وأن الجانب الذي يراه الولايات أو تراه الولايات المتحدة أن إيران تخالف هذه المذكرة فيه هو فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة وضمان عودة منسوب حرية الملاحة وحركتها في هذا المضيق إلى ما قبل الحرب. سواء ليفت أو حتى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أكدا أن هذه الضربات لن تؤدي إلى حل ولن يتمكن الجانب الأمريكي من فتح مضيق هرمز كسابق عهده فقط بالخيارات العسكرية. وكان جي دي فانس قد أكد أن الدبلوماسية ضرورية للغاية للوصول إلى تفاهم يؤدي بالمضيق إلى أن يكون مفتوحا أمام الحركة الملاحة كطبيعته ما قبل الحرب، وأن الولايات المتحدة ستوجه هذه الضربات العسكرية إلى الجانب الإيراني لتحقيق غايتين لا أكثر، ورفض أن تكون هذه الضربات العسكرية هي بهدف إسقاط النظام أو تغييره، وقال أن هذا من شأن الشعب الإيراني. ما تريد تحقيقه الولايات المتحدة سواء ما استمعناه من ليفت أو حتى من نائب الرئيس هو أولا ضمان تدمير البرنامج النووي الإيراني وألا تتمكن إيران في المستقبل من امتلاك سلاح نووي، والجانب الآخر ضمان وقف التهديدات الإيرانية لحرية الملاحة وحركتها في مضيق هرمز، وأن الجانب الأمريكي سيقوم بتوجيه أي ضربات لأي تهديد ما يراه بأن إيران ستستخدمه لتقويض حركة الملاحة في المضيق فور نشوئه. أما في المسألة النووية فهناك أيضا الأعين الأمريكية على جبل الفأس، على منشأة نووية شديدة التحصين هناك في هذا الجبل. تقول المصادر الأمريكية والرئيس الأمريكي أيضا تحدث عن ذلك من الولايات المتحدة تراقب النشاط الإيراني في هذه المنشأة، وقد توجه إليها ضربات في المستقبل إن رأت أن هذه المنشأة تشكل عودة للبرنامج النووي الإيراني بشكل يهدد ما تراه الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى سلاح نووي من قبل إيران. إيمان،
3: شكرا لك أحمد هزيم مراسل الجزيرة من البيت الأبيض. نور الدين الدغير، ماذا بدأ من تصريحات إيرانية فيما يتعلق بهذه الضربات؟ كان هناك تصريح لمقر خاتم الأنبياء وكذلك تصريح للمتحدث باسم الجيش الإيراني، أين تصب كلها؟
5: إيمان، بكل تأكيد هي محاولة إيرانية لرسم صورة ما يمكن أن يحدث إذا ما تطورت المواجهات الحالية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية إلى مواجهات شاملة. إيران وصلت التهديدات الأمريكية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال بشكل واضح أن الهجمات الإيرانية ربما قد تستهدف المنشآت الطاقية والمنشآت الحيوية في إيران. إذن مقر خاتم الأنبياء الجيش الإيراني يريد أن يتدارك هذا التهديد وأن يرفع مستوى التهديد، يعني التهديد مقابل التهديد. هنا تقول طهران، يقول مقر خاتم الأنبياء، بأنه كذلك في حال تعرض منشآته الحيوية لهجمات سيستهدف كذلك المنشآت.

0: الحيوية في المنطقة، وقد عبر عن هذا كذلك مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر بشكل واضح حينما قال بأن استهداف منشآت الطاقة في إيران سيقابله استهداف لكل منشآت الطاقة في المنطقة. إذن هو تهديد مبطن، تهديد مباشر من الجانب الإيراني للجانب الأمريكي، بل أكثر من ذلك من توسع رقعة الحرب أكثر من الحالة التي هي عليه. لكن بكل تأكيد إيمان، المحور الأساسي لهذا الصراع الآن يتمحور حول مضيق هرمز ومن يفرض سطوته عليه. كان هناك تصريح لافت اليوم للحرس الثوري الإيراني، وهو مهم للغاية بهذه الصيغة التي صدر بها، حينما يقول الحرس الثوري الإيراني بأن وقف أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية لهجماتها على إيران سيقابل بفتح مضيق هرمز. إذن هذه هي معادلة جديدة الآن مطروحة، يبدو أنها جزء من أي حراك دبلوماسي، كما تقول المصادر هنا والأجواء بأن هناك حراكا دبلوماسيا كبيرا الآن تشهده طهران وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، الوسطاء التقليديون قطر وباكستان يبدو أنهم تحركوا بشكل كبير جدا من أجل دفع المفاوضات ما بين الجانبين. وبدا السؤال المطروح هنا في طهران، هل يمكن الاعتماد على مذكرة التفاهم؟ قبل قليل سمعنا من البيت الأبيض يقول بأن الهجمات الأمريكية هي نتاج لماذا لخرق طهران لمذكرة التفاهم. طهران تقول بالمثل كذلك بأن الحرب الحالية هي نتاج لخرق واشنطن لمذكرة التفاهم. لذلك هناك أجواء تتحدث على أن أي إنهاء للحرب وعودة للمفاوضات ربما قد يكون على قاعدة مذكرة التفاهم، وهذا ما قالته الخارجية الإيرانية حينما قالت بأن القاعدة هي الالتزام مقابل الالتزام، بمعنى أن المذكرة لا تزال سارية المفعول. لكن متى يمكن العودة إلى طاولة المفاوضات؟ ربما هذا رهن لماذا تريده واشنطن. هل تريد ربما ضرب جميع المقدرات وإضعاف حضور إيران على الخط الساحلي من أجل خفض قبضة طهران على المضيق؟ ربما هذا القدر قد يواجه بضربات أكثر قسوة من إيران بحسب تصريحات الجيش وتصريحات مقر خاتم الأنبياء، بمعنى أننا قد ندخل في حرب غير معلوم متى ستنتهي. لكن الجهود الدبلوماسية تحاول أن تختصر هذه المدة، أي مدة الحرب، الخفض من التوتر والعودة إلى طاولة المفاوضات. وهناك نوع من التفاؤل بدأ وإن كان ضئيلا جدا، لكن بدأ يطفو على سطح ربما لينهي هذا الصراع القائم.
1: أشكرك نور الدين درير، مدير مكتبنا، كنت معنا من طهران. معنا الآن هنا في الاستوديو العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. معنا من بوسطن جين كارد، المستشارة السياسية في الحزب الجمهوري. وكذلك هنا في الاستوديو دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك جين، ونبدأ بما يعني تحدثت به كارولاين ليفيت قبل قليل في هذه الإحاطة من البيت الأبيض، وما أكدته من أن مواقف الرئيس الأمريكي ونائبه هي واحدة بشأن إيران. ذلك يأتي في أعقاب تصريحات جي دي فانس. إلى أي مدى يحسم ذلك الموقف الأمريكي والجدل الذي أثارته تلك التصريحات لنائب الرئيس؟
2: نعم، كما تعرفون فإن الرئيس ونائب الرئيس هم لديهم نفس المواقف لكنهم أشخاص مختلفون، بالتالي قد يؤكدون على نقاط مختلفة تأتي من الكتاب نفسه. أيضا سنسمع ربما اختلافات في الوقت الذي نقترب فيه من الانتخابات. الرئيس ترامب هو يركز بشكل أكبر على مسألة ناخبين، وهو أمر مهم للانتخابات النصفية. جي دي فانس ربما قد يضع نفسه بين الفينة والأخرى متهيئا للانتخابات القادمة في الرئاسية، بالتالي أعتقد أن هذا الاختلاف قد يأتي من العدسة السياسية إلى ما يركزون عليه وإلى الناخبين الذين يستهدفونهم، لكنهم في نفس نهاية المطاف هم لديهم نفس الأهداف، والأهداف نفسها هو ضمان أن إيران لا تمتلك إمكانيات نووية، وأن الولايات المتحدة والدول الأخرى آمنة من التهديد الذي تمثله إيران. وهذا ما تسمعونه على الرغم من أنه قد يخرج باختلافات بسيطة حسب المنظور السياسي.
1: جين، يعني لا أعلم إلى ما تشيرين بالاختلافات البسيطة. يعني جي دي فانس تحدث عن حملة سرية ممولة من قبل إسرائيل تقويض هذا المسار الدبلوماسي مع إيران. هل تقولين بأن موقف الرئيس الأمريكي هو نفسه مما قاله جي دي فانس؟

0: No, I think
1: كلا،
0: Jaden has a
1: أعتقد
0: sister
1: أن
0: who's
1: جاي
0: very
1: دي
0: different from her.
1: بانس ربما يركز على أمور مختلفة. هو يعرف أن هنالك أشخاص في تحالف ماغا هم قلقون للغاية حول مدى تقاربنا مع إسرائيل، وهذه هي طريقته في الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص وببعث القلق المتأتي. علينا أن نراقب هذا الأمر، هو والرئيس يراقبون هذا الأمر وهم على معرفة ووعي. هذا كل ما في الأمر، هو فقط يشير إلى الأشخاص في تحالفه والذي يريد منهم أن يعرفوا أنه على اطلاع ببواعث القلق الموجودة لديهم.
0: دكتور محمد صدقيان، يعني هذه التصريحات ليست ببعيدة عن إيران، يتحدث عن عمليات لتقويضها من قبل إسرائيل، المسار الدبلوماسي. كيف تلقت إيران من طرفها هذه الرسالة، وما الذي فهمته منها؟
2: تحية لك إيمان ولسيادة العميد والمشاهدين وضيفك في واشنطن. إيران تعتقد بأن جيدي فانس هو في نهاية المطاف في الولايات المتحدة شخص واحد اسمه الرئيس، وبالتالي مهما كانت آراء جيدي فانس فإن الرئيس هو الذي يحكم، لديه الكلمة الفصل. ربما جيدي فانس هو يعمل لترويج العملية الانتخابية لأنه مرشح للانتخابات الأمريكية القادمة، وبالتالي نتذكر بأن السيد ترامب عندما كان في الحملة الانتخابية أيضا هو قال بأنه يريد أن يطفئ كل الحروب في العالم، وهذا كان شعاره في الحملة الانتخابية، لكن كل الحروب انتهت، حرب غزة انتهت إلى ما انتهت عليه الحال، لا زال لحد الآن هناك قصف إسرائيلي على غزة، لم تنتهي الحرب، حتى النموذج الذي أراد تطبيقه في غزة لم يطبق لحد الآن. في إيران هو الذي أعطى الضوء الأخضر إلى نتنياهو بالهجوم على إيران، هو الذي ساهم مع نتنياهو في الحرب الحالية التي يشنها على إيران، وبالتالي لا أعتقد بأن هناك اختلاف جذري بين فانس وبين الرئيس ترامب، والنتيجة الأوتبوت أن إيران تتعرض إلى تهديد اغتيل فيه القائد والقادة العسكريين والقادة السياسيين. لحد الآن فانس يلعب على توازنات معينة في الداخل الأمريكي،
0: نعم.
2: بعض الأحيان يقول بأنه يريد وقف إطلاق النار والعامل الدبلوماسي هو الأساس، ومرات أخرى يقول بأن العسكر هو الأفضل حتى نصل إلى النهاية. وأنا أعتقد بأن الجانب الأمريكي يجب أن لا نضع كل البيض في سلة الجانب الأمريكي، سواء كان من يعارض الحل العسكري أو من يؤيد الحل العسكري.
0: العميد إلياس حنا، يعني أولا لنتحدث عن جغرافية المواقع والأهداف الأمريكية في إيران على مدى الأيام الخمسة الماضية، ماذا تقول لنا جغرافية هذه الضربات، وإلى أي مدى ما زلنا نتحدث عن الضربات المحسوبة أو المحدودة على سبيل المثال من قبل الطرفين في إطار هذا التصعيد؟
3: إيمان، الاستراتيجية الكبرى الجديدة للرئيس ترامب تقوم على ما يلي: عودة الحصار ولكن محكم، وبالتالي هو فعلا تطويق أو حصار الموانئ الإيرانية، كل ما يخرج وبالتالي كل ما يدخل إلى إيران إلى هذه المرافق. واحد. اثنين، فعلا فتح مسار جنوبي أو مسار معين، لأن هناك المسار العسكري أيضا الأمريكي في مضيق هرمز، وبالتالي ضرب القدرات الإيرانية على السواحل. السواحل تمتد على مسافة 2800 كيلومتر، وبالتالي الحرس الثوري مركز الثقل هو مضيق هرمز، اليوم التركيز عليها. شهدنا الخط الأول لخفض هذه القدرات، وشهدنا ضرب بالعمق، ولكن الضرب بالعمق بالداخل يعني ببرشين أو حتى بسمنان، كلها لديها أمور معينة، لديها خصائص معينة، لديها أهداف معينة.
0: أهداف معينة.
3: على سبيل المثال،
0: نعم.
3: إيمان، الصاروخ عندما يطلق هناك من يصنع القالب، هناك من يصنع التوجيه، هناك من يصنع الذخيرة والرأس الحربي، هناك من يصنع الحشوة الدافعة. إذن أنت أمام سلسلة من الصناعات العسكرية في هذه المراكز تقصف اليوم. ولكن المهم، ولو سمحت سأعلق سياسيا بس فقط على موضوع جيدي فانس، هل هو فعلا، أول شيء جيدي فانس هو منتخب، يعني هو ليس كما روبيو، ولكن الرئيس هو الذي يشغل الكل. اثنين، جيدي فانس كان ضد الحرب، وهو من أتى بمذكرة التفاهم. اثنين، هناك صراع على السلطة لمرحلة قادمة للانتخابات الرئاسية بين جيدي فانس وروبيو، وهذا الأمر يعني الرئيس ترامب يلعب على فرق تسد، يعني يعطي فانس شيء ويقول له أنت مسؤول إذا نجحت أم خسرت، وبالتالي يعطي روبيو الملف اللبناني الإسرائيلي. فإذا أنت هل هي من ضمن استراتيجية الماد مان ثيوري، يعني تتكلم مع فانس هناك حل سياسي، تتكلم مع الرئيس ترامب هناك الحل العسكري، أم هي فعلا خلافات داخلية؟ اليوم لمعرفة هذا الأمر يجب أن ننتظر أي دور سيلعبه في المرحلة القادمة جيدي فانس، لأنه عادة رئيس ترامب وان مان شو وقد يبعده لفترة طويلة.
0: يعني ما بين يعني ثنائية التصعيد والدبلوماسية، جين، وأعود بالسؤال لك، وهنا تحدثت أيضا وول ستريت جورنال عن خيارات عدة طرحت أمام الرئيس ترامب وقد اجتمع حولها مع مستشاريه العسكريين، لكنه كما قيل متردد في اتخاذها. البيت الأبيض أشارت قبل قليل كارولاين ليفيت إلى أنه ما زال يتحدث عن الخيار الدبلوماسي، لكن إلى أين ترجح هذه الكفة ونحن نرى هذا التصعيد اليوم في يومه الخامس؟
1: دعوني أوضح أن أنت محقة حول مسألة تصريحات المسؤولة الإعلامية. الرئيس ترامب يفضل الدبلوماسية، وهذا هو الأمر الذي يرى نفسه فيه. هو يرى نفسه أنه يعقد الصفقات ولا يحب العنف ولا يحب الحرب ولا خسارة حياة الأبرياء، بالتالي توقعوا أن تستمروا بسماع هذه الرسالة. نعرف أن الضربات العسكرية اليوم كانت تهدف إلى الدفع نحو المفاوضات من أجل التشجيع الطرف الآخر للعودة إلى المحادثات وإلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق. أعتقد أننا نرى تغيرا في الرئيس ترامب، كان يشعر بالإحباط في الأسبوع الماضي، وقال ودعا وسمى الإيرانيون بالمجانين، وقال واستطعتنا أن نرى ربما أن هنالك حدود للدبلوماسية عندما يكون العمل مع نظام لديه دوافع مختلفة عما اعتاد عليه. بالتالي هذه خبرة جديدة له وهو في حال تطور. أعرف أنه سيفضل ربما الحل الدبلوماسي، لكن أعرف أنه بدأ يشعر أنه يواجه حائطا مسدودا. أعتقد أن هذا هو الملاذ الأخير له، هو زيادة العنف والذي قد ربما قد يؤدي إلى تحمل الخسائر الحياة المدنيين الأبرياء، أو أنه يخاطر بحياة الأمريكيين وهو لا يريد الذهاب إلى هذا.
0: لكن هذا التغير الذي تحدثت عنه في موقف الرئيس الأمريكي، يعني تغير باتجاه الدبلوماسية، وعلى أي أساس؟ على هل ما زال على أساس مذكرة التفاهم نفسها التي يعني يفهمها الطرفان بشكل مختلف؟
1: أعتقد أنه يشعر بالإحباط أن مذكرة التفاهم لم تنجح. وعندما أقول التغيير والتطور، هو يحصل ونبع من شعوره بالإحباط. في عالمه المثالي مذكرة التفاهم كانت ستكون كافية، وسيكون هنالك تعاون من الأطراف وهنالك موافقة على ما يقترحه وما يريده، ولم يحصل ذلك. هو يشعر أنه أجبر إلى العودة إلى خيار القوة العسكرية، وسيشعر ذلك مستقبلا إذا ما كانت ربما حصلت ربما تحدي للجهد الدبلوماسي. قد يكون هنالك عودة إلى هذا الأمر مرارا وتكرارا، عودة إلى الاتفاق وبعد ذلك كسر ذلك الاتفاق والعودة إلى العنف. أعتقد أنه سنشهد تغييرات عديدة مثل التي نراها الآن.
0: دكتور محمد، يعني هل ترون هذا التغيير في الموقف الأمريكي أو في موقف ترامب؟ وهل نحن إزاء منعطف جديد في التعامل الأمريكي مع إيران برأيك؟ وكيف سيكون شكله؟
2: يعني عندما أنهى الرئيس ترامب اتفاقية أو مذكرة التفاهم، هو أرجعنا وأرجع المشهد كل المشهد للربع الأول. الآن لا توجد هناك مذكرة تفاهم يسير عليها الجانبين. كنا نتحدث عن الفقرة 1، الفقرة 5، 10، 9، لا توجد فقرة، يعني لا توجد هناك مطالبة من الجانبين بتنفيذ مذكرة التفاهم. وبالتالي الرئيس ترامب أنهى المذكرة، وأنهى أيضا

0: ذكر بتنفيذ عقوبات على إيران، وقال بأنه وقف إطلاق النار هو الذي يحكم حتى وإن عادت المفاوضات، بمعنى أن المفاوضات تحت النار ولم ينهي الحرب. يعني كل قبل أن ينهي مذكرة التفاهم هو أنهاها عمليا عندما دخلنا في الأسبوع الرابع ولم ينفذ أي من مواد أو فقرات مذكرة التفاهم. الآن الإيرانيون ليس لديهم خيار إلا أن يفعلوا الوضع العسكري، هو أنهى الجهد الدبلوماسي والجهد السياسي، وأيد تلك النظرة الموجودة داخل إيران بأن الرئيس ترامب ليس هو ذلك الرجل الذي تستطيع إيران أن تعمل معه من أجل إنهاء هذه المشكلة والتوصل لاتفاق نهائي. لأنك تعلمين إيمان، في الداخل الإيراني هناك انقسام في الرأي، قسم يقول بأن التوجه مع الولايات المتحدة ومع الرئيس ترامب لاتفاق هذا شيء مستحيل.
1: وقد أشارت إليه كارولين ليفت المتحدثة الآن في البيت الأبيض، قالت بأن هناك انقسام في البيت في في في إيران، عفوا، هناك من يؤيد إبرام هذه الصفقة وهناك من لا يؤيدها.
0: وهذا هذا الآن ثبت يعني بالشيء ملموس، وأيد الجهة التي التي كانت تدعو الحكومة الإيرانية بعدم الذهاب بعيدا مع المفاوضات، لأن الرئيس ترامب لن يلتزم بأي التزامات.
1: لكن هذا الانقسام دكتور محمد، هل ما زال يبقي الباب مواربا أمام المسار الدبلوماسي أم يقطع الطريق عليه؟
0: الحكومة الإيرانية لم تخرج من مذكرة التفاهم، لم تعلن بأنها انسحبت من مذكرة التفاهم.
1: لا، أتحدث عن الانقسام الداخلي.
0: نعم،
1: كيف يعني سينعكس على موقف الحكومة الإيرانية؟
0: هو هذا يعني نحن نتحدث عن الحكومة الإيرانية ونتحدث عن الجهة الأخرى المعادية للمفاوضات. المشكلة أن الحكومة الإيرانية موقفها لا زال مع مذكرة التفاهم، حتى وإن انتهت هي لم تنهي ذلك ولم تنسحب، لكن لا توجد هناك مؤشرات من الجانب الأمريكي يريد أن يذهب إلى المفاوضات مرة أخرى. هو كل الكلام الذي نسمعه حاليا هو كلام تصعيدي، وبالتالي هذا التصعيد يجعل الجهة المتشددة يتشددون أكثر في المواقف من أجل خنق يعني خنق الاقتصاد العالمي، غلق مضيق هرمز بالكامل ومحاصرة الحصار، وهكذا الأمور تتجه نحو التصعيد ولا تتجه نحو الانفراج.
1: نحو التصعيد وليس الانفراج. وأذكر بما ذكرته وول ستريت جورنال العميد إلياس حنا بأن ترامب يدرس خيارات ويلتقي مع مستشاريه العسكريين متردد حيال هذه الخيارات. ما الذي يمكن أن يكون مطروحا الآن فيما يتعلق بخيارات الولايات المتحدة في التعامل مع الموقف الإيراني؟
2: إيمان، دائما العسكر يقدم اقتراحات للرئيس، يعني القرار التخطيط عسكري والقرار سياسي، وبالتالي كل ما كانت الحرب لوقت معين تبرز الحرب واقع جديد معين عليه أن يتقدم. اليوم نحن في سلم التصعيد، يعني في سلم التصعيد كل حركة يقوم بها الرئيس ترامب إذا لم تنجح يذهب إلى الأعلى منها، من هنا يهدد دائما بقصف البنى التحتية داخل إيران، ويقصف أو يريد قصف جبل الفأس حيث يعتقد أن هناك يعني مركز للتخصيب النووي، أو هناك جزء من 420 كيلوغرام. ولكن الخطأ الأكبر إيمان أن اليوم القتال يحصل على المذكرة ليس على تطبيق المذكرة، يحصل على تفسير المذكرة، خاصة البند رقم 1 والبند رقم 5. واليوم يعتمد رئيس ترامب ما يسمى بالردع العقابي، يعني punitive deterrence، ليس الإكراه. لماذا الإكراه؟ لأنه هو لا يفتح باب كما يقال الجسر الذهبي، كما يقول سانسو، أنه عدوك عندما يحرج يجب أن تفتح له باب ذهبي للسياسة والدبلوماسية. هل ما قاله جي دي فانس هو هذا الباب أم أن هناك لا اتفاق؟ لأنه اليوم لا يمكن أن يكون هناك إكراه ولا يكون هناك باب سياسي، وإلا سيقاتل العدو إلى آخر درجة وإلى آخر جندي من جنوده، وهذا ما يحصل حاليا. على سبيل المثال، مارك إسبر وهو رئيس وهو وزير دفاع سابق قال اليوم بالفاينانشال تايمز، قال لا يمكن حسم المعركة من الجو، يجب أن يكون هناك عقاب اقتصادي، ولكن هذا يتطلب الصبر. هل لدى الرئيس ترامب الصبر؟ الوقت، هل يملك الوقت بالاستحقاقات القادمة والانضباط الاستراتيجي، هل هو فعلا منضبط استراتيجيا رئيس ترامب؟ هذه معضلات.
1: سأحمل هذه الأسئلة وهي أسئلة مشروعة يعني ضيفتنا في الولايات المتحدة جين، لكن قبل ذلك العميد إلياس حنا، نتحدث عن هذه المفاجآت التي استمعنا إلى المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء يتحدث عنها اليوم فيما لو استمرت الولايات المتحدة.
2: ليست مفاجآت إيمان،
1: على المستوى الجيوسياسي أم العسكري، يعني نتوقع
2: يقول أنه نفتح
1: جغرافية الضربات يمكن أن تفاجئ بها إيران، أم أن استخدام أسلحة جديدة؟ يعني
2: إيران تعتمد مبدأ إذا ما يسمى لا أمن في الخارج إذا لم يكن هناك أمن في الداخل، ولا تصدير للنفط إن لم نصدر نحن النفط، وبالتالي تعتمد استراتيجية ردع معينة تقوم على التحكم بمضيق هرمز، وبالتالي من هنا التجديد، ومن هنا عملية المأسسة، يعني أنشئت هيئة، وبالتالي هناك قانون يعد لقوننة موضوع السيطرة على هرمز. هذا يعتبر رادع، بالإضافة إلى التوسيع الردع، توسيع التصعيد أفقيا إلى دول الخليج. اليوم نتحدث عن استهداف أغلب دول الخليج، خاصة البحرين والكويت والأردن مؤخرا. فإذا هي تقول أنه كما يقال علي وعلى أدائي يا رب، إذا أردتم فعلا هذا الأمر فأنا سأنشر هذه الفوضى في المنطقة ككل، على شرط أن تكون رادع للولايات المتحدة الأمريكية، أو تزرع الفرقة بين حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية والقرار الأمريكي.
1: جين، بالإضافة إلى ما ذكره العميد إلياس حنا من اتباع الولايات المتحدة سياسة الردع العقابي، إلى أي مدى يمكن أن تفهم بالعودة إلى هذه التصريحات لجي دي فانس على أنها إبقاء باب السياسة مفتوحا؟ هي رسائل ليست فقط يعني تتعلق بالمشهد الانتخابي الداخلي الأمريكي، وإنما أيضا هناك رسالة مرسلة لإيران منها.
3: أعتقد أن بإمكاني قول ذلك، لكن عادة علينا أن نرى الأمور من منظوري كشخص ربما هو يريد أن يصبح الرئيس القادم، وأيضا فإن نائب الرئيس فانس أعتقد أنه يفكر بهذا الأمر، وربما يتحدث مع مستشاري حول كيفية تموضعه في تحالف ماغا. أعتقد أنه يتابع الأرقام وأين يريد أن يجذب الناخبين ربما والاستثمارات المالية من الناشطين، وأنا متأكد أن هذا الأسبوع هو الذي أتى كل هذه الأمور أتت بالتصريحات. هو يحاول أن يصل إلى جمهور معين لكي يصبح المرشح القادم. أعتقد أنه في سياق هذا الصراع الحالي لا أعتقد أن جي دي فانس لديه علاقة بما يحصل في الصراع أو تأثير على الرئيس ترامب. أعتقد أن الرئيس سيتخذ قراراته بنفسه، وأنه ربما يغير موقفه بين الدبلوماسية وبين الوعود غير التي لم يوفى بها، وبعد ذلك مرة أخرى وتصعيد بعد ذلك. في كل مرة نمر بهذه الاختلافات سيكون هنالك تصعيد وضغوط أكثر. أعتقد أن النظام في نهاية المطاف سيتم الإطاحة بالنظام، وربما الرئيس سيتمكن من العمل الدبلوماسي مع قادة جدد. هذا هو هدفه طويل الأمد، هذا ما توقعه.
1: يعني رغم يعني ما تقولين إلا أن هذه التصريحات ربما أهميتها من حيث المضمون وكذلك من حيث التوقيت بأنها تستبق زيارة لنتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل. الآن لنتحدث عن مذكرة التفاهم التي حولها الكثير من اتهامات من قبل الطرفين، وقد استمعت إلى ضيفنا أيضا دكتور محمد يقول بأن إيران تتهم الولايات المتحدة أيضا ليست تفسيراتها المختلفة وإنما بخرق هذه المذكرة. على أي أسس يمكن أن تعود الولايات المتحدة للمسار الدبلوماسي جين؟
3: يجب أن يكون هنالك مذكرة تفاهم مختلفة، عليها أن تكون أكثر وضوحا وربما أقصر، ويجب أن يكون هنالك ربما قيادة جديدة في المحادثات الدبلوماسية. لن أتفاجأ إذا ما كان ماركو روبيو ربما سيصبح هو اللاعب الأساسي في الجولة القادمة من المحادثات.
1: دكتور محمد، تقول جين بأنه يجب أن تكون هناك مذكرة مختلفة. قبل ذلك هناك خبر عاجل نوه له القيادة المركزية الأمريكية تقول نشن غارات جديدة على إيران. العميد الياس حنا، إذن هذا الخبر من القيادة المركزية الأمريكية، نشن غارات جديدة على إيران. وقد تحدثنا قبل قليل عن الأهداف الأمريكية، هي تستهدف أهداف على السواحل.

0: تشكل منظومة عسكرية التي تحمي مداخل المضيق وقشم وحتى جزيرة لارك. اثنين، يهدد باحتلال خارك، يعني وهي جزيرة بسيطة قليلة هي المركز الأساسي للنبض النفطي في إيران. وأخيرا وليس آخرا، يهدد بقصف البيك آك، يعني الجبل الفأس، حيث يعتقد أن هناك عملية يذهب إلى العمق يخسف سكك الحديد، فإذا أنت أمام عملية تصاعدية بالأهداف.
1: وهو كذلك يقول، القيادة المركزية الأمريكية تقول بأن ضرباتنا ضد إيران لليلة الخامسة. إذن تقول القيادة المركزية بأنها لليلة الخامسة على التوالي تهدف لزيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. ووكالة مهر كذلك تقول بأن مقذوفات أمريكية أصابت مناطق في مدينة بندر عباس جنوبية إيران.
0: هي المركز الثقل بندر عباس، يعني هي استمرارية. نعم. يعني هناك تعديل ببنك الأهداف، هناك قصف، تقييم القصف أو بومب دامج أسسمنت، وبالتالي الذهاب إلى تعديل بنك الأهداف. ولكن يبدو أن إيران تستعد منذ عقود لهذا السيناريو. إيمان،
1: كيف يمكن أن تواجه إيران؟ بأي سيناريو إيراني يمكن أن تواجه مثل هذه الضربات؟
0: المنع والتعطيل، ليس بالضرورة الانتصار. إيران لا تسعى إلى معركة فاصلة تنتصر فيها الولايات المتحدة الأمريكية، تعتمد مقاربة تستهدف نقاط الضعف الأمريكي. اليوم إذا لم يكن هناك عمل بري في الداخل أو على الساحل الإيراني لحماية المضيق وبالتالي لحماية مياه الخليج، هذا الأمر لن ينفع. هذا كما قال مارك إسبر بالفاينانشال تايمز اليوم، من الجولة يمكن الحسم. اليوم كما قلت هو ردع عقابي، وخلال الحرب ككل بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية كان فعلا الهدف هو الردع العقابي وبالتالي محاولة لتغيير النظام. أنت أمام مرحلة لا يوجد هناك هذا الجسر الذهبي. إيمان، يعني أنت هناك القصف، هناك الإكراه، ولكن ليس هناك من واجهة سياسية للذهاب إليها. كيف يمكن لإيران اليوم أن تأتي لحل عسكري أو حل سياسي؟ يعني اليوم الاستسلام، وبالتالي هذا الأمر لن تقبله إيران. قالت الضيفة من واشنطن أنه رئيس ترامب لا يفضل العمل العسكري. رئيس ترامب من يقرأ السيرة الذاتية والكتب التي كتبت عنه، هو فعلا دائما يهدد، يذهب إلى الإكراه. جربها في غرينلاند، جربها بفنزويلا، وحتى جربها مع الحلفاء في أوروبا. وبالتالي غرينلاند هي تابعة للدنمارك، والدنمارك هي جزء من حلف الناتو. نعم. هذا أسلوب معين. اليوم هناك كما يقال ستاك، هي يعني هو غرق في شيء معين في هذه المنطقة، اليوم يبقى كيفية الخروج.
1: على العموم، انضم إلينا أيضا في هذا الحوار من البيت الأبيض مراسل الجزيرة أحمد هزيم فيما يتعلق بهذه الأخبار العاجلة التي تحدثت عنها القيادة المركزية الأمريكية بغارات جديدة على إيران، الهدف منها إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. ماذا بعد؟
2: نعم إيمان، البيان الذي أصدرته القيادة المركزية الأمريكية مقتضب للغاية. تحدثت أن هناك موجة من الضربات الأمريكية ضد المقدرات العسكرية الإيرانية بدأت قبل نحو نصف ساعة من الآن، والهدف هو إضعاف القدرات الإيرانية العسكرية. وهذه الضربات هي مستمرة منذ 5 ليال حسب القيادة المركزية الأمريكية. لكن لو وضعنا هذا البيان المقتضب في سياق التصريحات التي استمعنا إليها، سواء في الإحاطة هنا في البيت الأبيض أو من نائب الرئيس الأمريكي أو حتى من بيانات القيادة المركزية السابقة، فالهدف من هذه الضربات هو استهداف إما المقدرات العسكرية الإيرانية الدائمة حول مضيق هرمز، والتي تستخدمها إيران حسب وجهة النظر الأمريكية لتهديد حرية الملاحة في المضيق، أو تلك المقدرات العسكرية الناشئة، أي المحاولات الإيرانية العسكرية لخلق قدرات أو وسائل تهديد ضد مضيق هرمز جديدة. أي القيادة المركزية تراقب حسب بياناتها ما تقوم به إيران من أنشطة عسكرية، وتستهدفها بغية تأمين أو نزع التهديد الإيراني عن مضيق هرمز. وهذا كله يصب إيمان في سياق ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل بضعة أيام، من أن الولايات المتحدة تريد السيطرة هي بنفسها على مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة فيه حتى تعود إلى منسوبها ما قبل الحرب، وأن الولايات المتحدة وإن كان كانت قادرة على إسقاط الصواريخ والمسيرات التي تستهدف السفن والناقلات في مضيق هرمز، إلا أن نائب الرئيس جيري فانس أكد أن الخيار العسكري ليس الخيار الوحيد الممكن لتأمين حرية الملاحة بالمضيق، وأن هناك يجب أن يكون خيار أو حل دبلوماسي.

0: الأساسي لهذه المعضلة. ومن هنا تأتي المقاربة الأمريكية بالضغط عسكريا أكثر فأكثر على الجانب الإيراني بإضعاف قدرات إيران العسكرية على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، والمطالبة دائما بأن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى اتفاق وتفاهم حول تفسير البند الخامس من مذكرة التفاهم بضمان أمريكي بأن يكون مضيق هرمز مفتوح، أن تكون حريات الملاحة فيه أو حركة الملاحة فيه مضمونة دون تهديدات إيرانية ودون فرض رسوم من قبل إيران، وبأي مسار تختار هذه السفن سواء المسار الإيراني بالتنسيق مع الحرس الثوري أو المسار الذي يمر في المياه الإقليمية العمانية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. إيمان،
1: شكرا لك أحمد هزيم مراسل الجزيرة من البيت الأبيض في واشنطن. على العموم انضم إلينا كذلك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أي ردود أفعال على مذاكرة القيادة الأمريكية نور الدين فيما يتعلق بتجدد هذه الغارات لليلة الخامسة على إيران؟
2: إيمان، بالمجمل يمكن القول أننا أمام حالة روتينية الآن نشهدها، وهذا ما أصبح معروفا، يعني ابتداء من هذه الساعات من هذا المساء تبدأ القوات الأمريكية بالهجوم على مجموعة من المواقع وهي مواقع ساحلية، وكما نشير بندر عباس يوميا موجودة على قائمة أهداف القوات الأمريكية. سنسمع كذلك عن بوشير، سنسمع عن خوزستان، وسنسمع كذلك عن سيريك، وسنسمع كذلك عن سيستان بلوشستان. هذه الآن نحن في دورة أمريكية تستهدف الساحل الإيراني، بعد ذلك سيتم الإعلان عن إيقاف هذه العمليات، ليعلن الحرس الثوري كذلك عن إطلاق صواريخه باتجاه ما يصطلح عليها بالقواعد الأمريكية في المنطقة. وأصبح معروفا بأن هناك ثلاث وجهات للصواريخ الإيرانية لثلاث دول: الكويت، البحرين، وكذلك الأردن. إذا نحن أمام دورة قد لا تنتهي، ويبدو أن كلا الطرفين الآن يحاولون اللعب على إيقاع منضبط على مستوى المواجهات دون الانجرار إلى مناطق أخرى. الحدث سيكون أكثر ربما تأثيرا وأكثر قوة ربما إذا ما تم الإعلان عن استهداف مدينة طهران مثلا، أو استهداف مدينة أصفهان، أو استهداف إحدى المدن المهمة في إيران. الآن دائما هناك استهداف للخط الساحلي، وهذا أصبح أمرا عاديا. لماذا؟ لأن الأمر واضح باعتبار أن الخط الساحلي هو الخط المطل على مضيق هرمز، والسيطرة الإيرانية على المضيق تتم من هذه المناطق، سواء من الخط الساحلي من بوشير إلى بندر عباس إلى سيريك، على مستوى الرصد، على مستوى الهجمات الصاروخية، المسيرات، صواريخ كروز، أو على مستوى الجزر التي كنا نصطلح عليها بالجزر السبعة، على مستوى الرصد والمراقبة. إذن نحن دخلنا في المرحلة المتكررة، وهي إعلان القوات الأمريكية بداية عملياتها. بكل تأكيد هذه العمليات ستستمر لساعات، ربما لأربع خمس ست ساعات، حتى تعلن القوات الأمريكية عن نهاية هذه العمليات، ثم كما أشرت وتبدأ تدخل الدورة الإيرانية بالإعلان عن إطلاق مجموعة من الصواريخ، ليصل فجر هذا اليوم لتعلن كل الأطراف العودة إلى مواقعها في انتظار وصول ليلة أخرى من المواجهات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لا أحد يعرف إلى متى ستستمر، لكن بكل تأكيد الجميع يراهن على أنها ستبقى منضبطة على الأقل حتى هذه اللحظة، إلا إذا خرجت عن السيطرة. وهنا يبدأ الحديث عن التهديد الأمريكي بضرب البنية التحتية. رد عليه الجانب الإيراني مقر خاتم الأنبياء بضرب البنية التحتية في المنطقة، بمعنى سندخل على مواجهة قد تكون مفتوحة. لكن يبدو أن الجميع سواء طهران، الولايات المتحدة الأمريكية، الوسطاء، دول المنطقة تسعى لاحتواء هذا الجو، وبالتالي الذهاب إلى المفاوضات. الوسطاء يعملون الآن لتقريب وجهة نظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية لترك الوضع على ما هو عليه دون أن يتطور، وفي مرحلة أخرى كذلك لإيقاف هذا التوتر وربما الجلوس على طاولة المفاوضات.
1: نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة كنت معنا من طهران. فقط ننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة الجديدة. أيضا المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يقول لن نتراجع عن حقوقنا المشروعة في مضيق هرمز. أيضا إذن هذا هو العاجل الوحيد، يقول لن نتراجع عن حقوقنا المشروعة في مضيق هرمز، وذلك إضافة إلى ما قالته أيضا القيادة المركزية الأمريكية بأن الضربات على إيران الليلة لليلة الخامسة على التوالي تهدف لزيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. الآن أتحول إليك جين، يعني هذا التصعيد أو استراتيجية الردع العقابي كما أسماه العميد إلياس حنا، أو ربما استراتيجية الضغط الأقصى، ما هو مداها؟ إلى أين يمكن أن تصل؟ يعني الرئيس ترامب قال قبل أيام بأن الهدف من هذه الضربات هو دفع إيران إلى التفاوض. لكن إلى متى وهذه المواقف الإيرانية لا تظهر أي تساهل وإنما هناك المزيد من التشدد؟
3: نعم، أعتقد أن الرئيس ترامب يظل يحدوه الأمل أن إيران بإمكانها أن تتصرف كبلد طبيعي وعادي كما قال، وأن هنالك ربما عودة إلى الضربات، وعلى أمل أن الدبلوماسية تحصل وأنه يتم التوصل إلى اتفاق على أثرها، وهنالك بعد ذلك هنالك خلل والعودة إلى الضربات. في كل مرة تكون فيها هذا التسلسل يشعر الرئيس بالإحباط الشديد، وقد يتقبل أنه لا يمكنك أن تمارس الدبلوماسية مع الأشخاص تفكيرهم فيه جمود. أعتقد أنه عندما يتقبل هذا الأمر هو لا يريد أن يتقبل هذا الأمر، لأنه إذا ما تقبل أن المفاوضات والدبلوماسية ليست ممكنة، بالتالي هو لن يكون له أي خيار في هذه المرحلة في سلسلة قراراته، لن يكون له أي خيار سوى التصعيد إلى مرحلة قد يكون فيها ربما خسائر كبيرة وتغيير في النظام، وقال أنه لا يريد هذا الخيار. بالتالي نحن نراقب ربما أوقات مثيرة للاهتمام يمر بها، لأنه في رأيي هو سيقاوم هذا الإغراء بزيادة التصعيد، لأنه يفضل حقا الدبلوماسية. هو عليه أن يتقبل في مرحلة ما أن الدبلوماسية ليست ممكنة مع هذا النظام، ولن تنجح بالطريقة التي ربما قد تنجح بها مع دول أخرى. لن يفاجئني أنه خلال الفترة المتبقية لرئاسته ولربما سيكون هنالك قرارات مصيرية ولها تأثيرات كبيرة على هذا الصراع.
1: قرارات مصيرية على سبيل ماذا؟ بشكل سريع.
3: سواء ما كان التصعيد إلى الدرجة التي قد تحدث تغييرا في النظام أو أن ينسحب بشكل كامل، هذا خيار أيضا مطروح.
1: ابقي معنا جين. إذن الآن إلى المزيد من التفاصيل معنا محمود الكن على الخريطة التفاعلية. إليك محمود.
4: إيمان، بالفعل نحن الآن نشهد الموجة الخامسة من الضربات بالنسبة للقيادة المركزية الأمريكية في إيران. ما نعرفه حتى هذه اللحظة هو وجود ثلاث ضربات على الأقل في بندر عباس، نتحدث هنا في هذه المنطقة تحديدا، هنا ميناء بندر عباس كما نشاهده على مضيق هرمز، وبالتالي هذه الضربات استهدفت هذه النقطة تحديدا. طبعا في الموجة الرابعة التي كانت خلال 24 ساعة الماضية، بالنسبة لي طبعا كان هناك استهداف لطنب الكبرى بحسب القيادة المركزية الأمريكية. أيضا القيادة المركزية الأمريكية كانت قد نشرت على منصة إكس مجموعة من الصور، أحد أبرزها كان هو إعادة تزويد الطائرات الكيسي بالوقود لطائرات F-35 في، وقالت أنها تتم في المنطقة لحماية المضيق. إذن هنا نشاهد مجموعة من تسلسل الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية في معظم في مناطق مختلفة من إيران. نتحدث عن أنه كان هناك استهداف للنسق الأول من المناطق أو القواعد العسكرية والأهداف العسكرية على الساحل، كان من الساحل الإيراني، ثم كان استهداف في مناطق أعمق في النسق الثاني. الآن تأتي الضربات مستمرة لما تقول عنه القيادة المركزية بأنه استهدافات بهدف إضعاف القدرات العسكرية لإيران، وبالتالي حماية المضيق أو حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز. كانت الولايات المتحدة أيضا قد أعلنت عن إعادة الحصار البحري، وبالتالي هي تتمركز في مناطق مختلفة من بحر العرب. هذا هو بالنسبة للولايات المتحدة، هذا هو الخط الذي يبدأ منه عملية الحصار البحري الموانئ الإيرانية، وتتركز على كامل الشريط الساحلي لكل الموانئ، وبالتالي منع كل السفن التي تمر باتجاه السواحل الإيرانية أو الخارجة منها والداخلة إليها. وهنا يكون الخط الذي رسمته القيادة المركزية الأمريكية في هذا الشأن. إذن نشاهد الآن، نحن نتابع على مدار الساعة كيفية هذه الضربات، نوع الاستهدافات، ما تزال في النطاق العسكري ضمن هذه التصعيد، ولا يوجد حتى الآن أي أنباء عن استهداف أهداف غير عسكرية. الآن سأترك كل هذا النقاش معك إيمان ومع ضيوفك في هذا الشأن.
1: محمود الكن، وأعود إليك دكتور محمد صدقيان، الضربات والمزيد منها، ونحن نتابع سويا هذه الأخبار العاجلة من القيادة المركزية الأمريكية بهدف إضعاف القدرات العسكرية لإيران. هل ما زالت الدبلوماسية ممكنة مع كل هذا المسار التصعيدي؟
5: الإيرانيون الآن، يعني تحديدا الحرس الثوري والمؤسسة العسكرية، لا تعتقد بأن المسار السياسي هو الآن يسير على سجادة حمراء، وبالتالي انتهى المسار السياسي حاليا. وكما قالت ضيفتك بواشنطن، إذا كان من مجال لعودة المسار السياسي الدبلوماسي يجب أن يكون غير مذكرة التفاهم، والمذكرة التفاهم انتهت الآن. لليلة الخامسة على التوالي تشن القيادة المركزية الأمريكية هجوم، وهذا الهجوم يستهدف نقاط معينة، وكأن القوات المركزية تريد أن تقول بأن أضعاف الرادارات، أضعاف منصات الإطلاق، أضعاف مخازن الصواريخ، من أجل البدء بعملية كبيرة. يتحدثون عن احتلال جزر معينة، يتحدثون أيضا عن نفوذ عسكري أمريكي في بعض الجبهات مثل تشابهار أو خوزستان أو كردستان العراق في شمال العراق، يعني بين على الحدود العراقية بين كردستان إيران وكردستان العراق. والحرس الثوري الآن هو ينتظر هذه المنازلة، لأن مجيء القوات الأمريكية لهذه الجزر أو للداخل الإيراني نفوذ عسكري، هناك ستكون مهمة الحرس الثوري أن يواجه مثل هذه القوات، ويزيد التكلفة على الولايات المتحدة، يزيد القتلى أيضا للولايات المتحدة وهو متربص مثل هذه العمليات. وأنا أعتقد بأن قضية الحل السياسي الآن لا توجد، يعني لا توجد هناك إمكانية العودة إلى مذكرة التفاهم وإلى الحل السياسي ما لم ينزل الرئيس ترامب من على شجرة، وأيضا الجانب الإيراني أيضا يعطي مرونة في ذلك
1: الطرفان. لكن عندما تقول بأن مذكرة التفاهم قد انتهت، ما البديل بالنسبة لإيران؟ ما هو المطروح؟
5: البديل هي المقاومة، يعني ليس لديها خيار آخر.
1: ذكرت والخيار العسكري، وإنما أنت تقول بأنه إيران ما زالت، يعني تحدث أيضا عن مسار دبلوماسي.
5: المسار الدبلوماسي أنهاه الرئيس ترامب، أنهاه بأن قال انتهت وفرض عقوبات تعارض المذكرة التفاهم، وقال بأن وقف إطلاق النار لا وجود له. هذه كلها يتعارض مع المذكرة التفاهم. إذا ماذا بقي من مذكرة التفاهم؟ العودة إلى مذكرة انتهت وفيها خروقات كبيرة، مثل الذي يريد أن
1: إنسان. لكن إلى أي مدى يمكن أن يعتبر ذلك انتصارا للطرف المقاوم للمسار الدبلوماسي داخل إيران كما نقول؟
5: هذا بالضبط، أنا أتحدث عن ذلك. هذا يزيد من قوة الوسط الذي يقول بأن الذهاب للمفاوضات مع الجانب الأمريكي مضي على الوقت، وهم قالوها منذ العام 2015 عندما رفضوا الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس ترامب في العام 2018. الآن الوسط المتشدد كثيرا هو يلوم الحكومة الإيرانية، لماذا ذهبتم لعقد مثل هذه الصفقة؟ وهذه الصفقات لن تأتي بنتيجة.
1: العميد الياس حنا، يعني على ما يبدو هذه المذكرة تحتضر الآن. القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تدمير أو إضعاف لقدرات إيران العسكرية. هل يمكن أن نشهد تحول في مسار هذه العمليات العسكرية، وكيف يمكن تدمير هذه القدرات؟
2: إيمان، أولاً بس عندما تبدأ الحرب تبدأ المفاجأة الاستراتيجية، ولكن مع الوقت والتراكمات تصبح روتين. يعني اليوم الليلة الخامسة نفس السلوك، وبالتالي الشيء المتغير هو ذلك الحصار، لأنه اليوم الحصار بحري جوي اقتصادي. يعني يقال حسب تقديرات الول ستريت جورنال أن إيران تخسر يوميا من الحصار ما يقارب 500 مليون دولار يوميا. يبقى دائما إيمان
6: بكيفية قياس النصر، يعني متى تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أنها فعلا انتصرت؟ هل عند تدمير كل الساحل وقدرات الحرس الثوري وفتح المسار الجنوبي أو التقليدي في وسط المضيق يعتبر على أنه انتصار؟ واحد. اثنين، الاستسلام العسكري أو السياسي، وهذا الأمر لا يحصل حتى الآن. ثلاثة، ما هي استراتيجية الخروج في حال لم تقبل إيران؟ نحن أمام معضلة كبيرة جدا. من هنا نرى أن عمليات التصعيد متدرجة، والدليل على ذلك أنه اليوم عندما طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية بسحب طائرات التزود بالوقود من مطار بن غوريون، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، لا بل زادت 4 طائرات للتزود بالوقود، وكأنها تحضر لشيء أبعد من ذلك. من هنا هذه اليوم نحن لا نزال في البداية، يجب أن ننتظر إيمان.
1: لكن استراتيجية الخروج، هل تعتقد بأن الولايات المتحدة لديها استراتيجية للخروج للنزول عن الشجرة كذلك؟
6: حتى الآن هذه الاستراتيجية أو الأهداف القصوى أو الماكسيماليست كما يقال عنها، يعني النووي، التخصيب 400 كيلوغرام من الأورانيوم المخصب بنسبة 60%، الوكلاء، الصواريخ، المسيرات، والسلوك في الإقليم، هذه كلها كانت أهداف أساسية، باختلاف أن إسرائيل كانت تريد تغيير النظام. هذه الأهداف هي الأهداف القصوى. حتى الآن تحولت كل هذه الأهداف إلى موضوع مضيق هرمز، وبالتالي يقال أنه العسكر الأمريكي، القيادات العسكرية تحدثت مع الرئيس ترامب عن استراتيجية أنه خلال الحرب يجب الاهتمام بمضيق هرمز واستباق إيران لعدم إغلاقه، ولكنه رفض هذا الأمر، واليوم يدفع الرئيس ترامب من استراتيجيته ومن رصيده السياسي وحتى العسكري في مضيق هرمز.
1: على العموم نذكر العميد الياس حنا بهذه الأخبار العاجلة التي وردتنا قبل قليل، حيث أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية بأن الأوضاع في مضيق هرمز لن تعود أبدا كما قال إلى ما كانت عليه قبل الحرب. كذلك أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية بأن مضيق هرمز يقع ضمن سيادة إيران وعمان ولا يحق لأحد التدخل فيه خاصة أمريكا. قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: لن نتراجع عن حقوقنا المشروعة في مضيق هرمز. وقال أيضا بأننا نصر على عدم تدخل الولايات المتحدة في مضيق هرمز وخروجها من المنطقة. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قال: حددنا المسار الشمالي لمضيق هرمز كمسار آمن، لكن أمريكا تجبر السفن على مسارات أخرى. وكذلك قال بأن تصدير النفط إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد، وقال إذا اندلعت حرب أخرى فسيكون ردنا أشد وأوسع وأقوى من ردودنا خلال الحرب الأخيرة. أعود لك جين، يعني في وأنت تستمعين إلى هذه المواقف التي وردت الآن على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، يعني ما كيف يمكن أن تتعامل معها الولايات المتحدة وهي توجه أيضا ضرباتها لليلة الخامسة إلى إيران وتنتهج السلوك نفسه المتشدد أو ربما الردع العقابي؟
3: أعتقد أن من المثير للاهتمام كيف أن الأمور تزداد وضوحا لكلا الطرفين. أعتقد أن هذا هو الموقف، من الواضح أن أين ترغب الأطراف بالتوجه. بالتالي الشيء المقبل الذي سيحدث هو أن يكون هنالك قرارات حرجة ومهمة لكسر الطرف الآخر. أعتقد أنه قد يكون هنالك ربما بعض إذا ما قرر مثلا نظام الطاقة أو القطاعات الخاصة بالطاقة قد تحاول أن تجد بديلا عن ربما مرور الطاقة عبر مضيق هرمز عن طريق الأنابيب أو خيارات أخرى. هذا خيار طويل الأمد، لكن أعتقد أن هذا الموقف قد يمتد لوقت طويل. كلا الطرفين عرفان أن الطرف الآخر لا يريد أن يتنازل، بالتالي هنالك استمرار بالدفع. الرئيس ترامب يستمر بالدفع ولإجبار النظام الإيراني على الخضوع، والنظام الإيراني يبدو وكأنه لن يخضع. بالتالي ما الذي سيحصل بعد ذلك؟ محاولة الضغط لعقد صفقة وبعد ذلك خروقات، ولم يأتي هنالك تدخل في مسألة إيصال ومرور الطاقة. ربما هذا الأمر سيحدث اختلافا في المشهد، لكن مرة أخرى نحن ربما قد تفصلنا أشهر أو سنوات عن هذا الخيار.
1: دكتور محمد، اختلاف في المشهد قد يحدثه ذلك، وربما يعني هناك إشارات أمريكية حتى قبل أيام على لسان نائب الرئيس بأنها حرب غير متكافئة، يعني هناك اختلال أيضا في الميزان فيما يتعلق بأطراف هذه الحرب. ماذا يترك ذلك من خيارات أمام إيران؟
5: المؤسسة العسكرية الإيرانية سواء كانت في الحرس الثوري أو الجيش الإيراني يتحدثون عن تجهيزات صواريخ، أوراق جديدة يمكن أن يعني لم تستخدم من قبل. هم يتحدثون عن احتمالات كبيرة، مثلا هناك مناورات عسكرية أجراها الحرس الثوري، وهي مناورات مهمة كانت منذ 3 سنوات، وأيضا منذ 2 سنين أيضا هذه المناورات استهدفت حامل الطائرات في المياه الخليجية أو في شمال المحيط الهندي. وبالتالي أحد الأهداف التي وضعتها المؤسسة العسكرية الإيرانية هي استهداف القطع العسكرية الأمريكية في شمال المحيط الهندي، ومن ضمنها هي استهداف حملة الطائرات الأمريكية. هناك أوراق كثيرة فيما يخص مضيق هرمز، هذا الخط البحري أو الجنوبي الذي سماه إسماعيل قاآني، الذي يربط بين مضيق باب المندب وبين مضيق هرمز، سماه هذا هو المدار أو الخط الجنوبي لمحور المقاومة. هناك الكثير من الأوراق، الإيرانيون يقولون بأنهم لم يستخدموا هذه الأوراق ووضعوها في الوقت المناسب، حتى في يعني عملية الاختراق أو النزال الجوي أو احتلال جزر أو النفوذ داخل الأراضي الإيرانية. هذه من الخطط التي وضعت في بنك الأهداف، وهي الإيرانيون يتابعون مثل هذا الأمر بشكل دقيق جدا.
1: العميد الياس حنا، هل نحن إزاء صعود في هذا المشهد وليس نزول؟ وإلى أي مدى يعني هذا التصعيد يجعل سيناريو الحرب الشاملة حاضرا الآن؟
6: إيمان، الفريقان لا يريدان الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجية، ولإيران لديها استراتيجية أيضا مضادة، وبالتالي نحن في مرحلة سلم التصعيد. اللهم إلا إذا كان هناك حدثا كبير جدا يغير المعادلات ككل ونذهب إلى حرب. حتى الآن لا يريد الفريقان الحرب.
1: شكرا جزيلا لك إذن العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. كذلك أشكرك من واشنطن جين كارد، المستشارة السياسية في الحزب الجمهوري. وشكرا جزيلا لك دكتور محمد صدقيان، المحلل السياسي الإيراني. والآن إلى حلقة جديدة من برنامج نقاش الساعة مع حسن جمول.
7: مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات كالعادة سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. بين موجة من الهجمات العسكرية وأخرى تطفو على السطح تصريحات من القيادات الأمريكية والإيرانية تكشف وبمستويات مختلفة رؤية كل طرف لتطورات الصراع الجاري بين البلدين. هكذا كان الأمر مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي بدأ مباشرا في حديثه عن المشهد الراهن. فانس وجه انتقادات لاذعة لجزء من الحكومة الإسرائيلية، قال إنها تريد استمرار الحرب مع إيران إلى أجل غير مسمى، مضيفا أن بعض أعضاء حكومة نتنياهو حاولوا التأثير في الرأي العام الأمريكي لإفشال الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع طهران. على الجانب الإيراني بدت لافتة للانتباه تلك المعادلة التي أشار إليها الحرس الثوري، والذي قال إن فتح مضيق هرمز رهن بوقف الولايات المتحدة هجماتها، وهو الموقف الذي تزامن وتلويح مستويات القرار بمواصلة المواجهة مع الأمريكيين في حال اقتضى الأمر ذلك. وفي ظل هذه المراوحة بين التشدد والمرونة على استحياء، تتمسك إسرائيل بمعيارها الأمني حيث لا انسحاب في الأفق من لبنان ومن سوريا. تفعل حكومة نتنياهو ذلك وهي تتابع عن كثب الجدل المتصاعد داخل لبنان حول الموقف من التفاهمات المتعلقة بالمناطق التجريبية ومن وقف حزب الله لنشاطه العسكري. وبين مؤشرات للتصعيد وأخرى للتهدئة، يواصل الوسطاء رهانهم على الدبلوماسية من خلال دعوات متكررة صدر آخرها عن وزير الخارجية الباكستاني للتعقل والحوار بدل المواجهة، هدف دونه اشتباك متواصل يصر فيه كل طرف على فرض معادلة تؤطر أي عودة للتفاوض وتهندس مسبقا المسارات التي قد تقود لاتفاق ما. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش هنا أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، توم جاريت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور بلال سلايمة الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف، الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، والدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، والدكتور محمد أحمد العوضي المحلل السياسي والاستراتيجي. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الأعزاء، وأبدأ معك سيد توم جاريت. وبآخر الأخبار لليلة الخامسة على التوالي، تستمر الضربات الأمريكية ضد مناطق ساحلية إيرانية وفي العمق هذا اليوم وبالأمس، هل ما زال الرئيس ترامب يراهن على هذه الضربات كي يعيد إيران إلى طاولة المفاوضات بسقف أدنى من السابق؟
8: أعتقد أن الرئيس يشعر بأن الضربات قد تعيد إيران إلى طاولة المفاوضات، لكن بناء على ما رأيناه بالمذكرة وتحدي إيران لمذكرة التفاهم واتفاقات الولايات المتحدة حول المرور الحر في البحار، يمكن للرئيس أن يذهب في أي مسار. لقد رأينا أن قدرة إيران للوصول إلى سفن تجارية في المضيق لا تزال موجودة، ولو لم تفاوض إيران، الولايات المتحدة مع الوقت مع تقويض قدرات إيران سوف تحمي المضيق لدول الخليج والمزارعين في العالم. إذن نرحب بفرصة التفاوض، لكن يمكن أن ننجح بها وبدونها.
7: من خلال الضربات العسكرية يمكن أن ينجح التفاوض؟
8: أعتقد أن ما رأينا هو تفاهم بأن نستغرق 60 يوما لاتفاق أوسع وأشمل، وبمجرد تنفيذه انتهك، ورأينا قتلى وجرحى ما لا يقل عن 12 مقاتلا. إذن رأت الولايات المتحدة أن المضيق لم يفتح، وبالتالي قررت أن تفتحه مرة أخرى.
7: دكتور عباس أصلاني، هناك رهان كما هو واضح، رهان أمريكي على الضربات العسكرية، ولولا هذه الضربات لما رضخت إيران للتفاوض بالأصل، وهي الآن ربما ستعود تحت وقع الضربات العسكرية للتفاوض.
9: إن إيران في البداية كانت على طاولة المفاوضات وقبل هذا الهجوم مرتين، ولكننا الآن مجددا نشهد صراعا وحربا على مسألة لم تكن مشكلة قبل العدوان الأخير الذي بدأ في أواخر فبراير، وبالتالي ما نشهده إذن هو فخ تصعيد. نرى الولايات المتحدة الأمريكية تقوم باتخاذ خطوات تصعيدية من أجل الضغط على إيران حتى تقدم تنازلات أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية يبدو بأنها غير راضية بمذكرة التفاهم، وهم يحاولون أن يغير المسار عبر محاولات الضغط على إيران. ما نشهده أيضا ونحن نتحدث الآن هو جولة أخرى من الهجمات الأمريكية على إيران، وقائمة الهجمات تتزايد، هذا بالإضافة إلى الساحل الغربي، وقد يكون هنالك تكون هذه محاولة للتهرب من الحصار الذي فرضته إيران، هنالك استهداف لمنظمات الرادار وغيرها من
6: البلاد. بدأ البعض ينظر إلى إيران كأنها عاجزة على أن ترد بالمثل، يعني الآن الردود الإيرانية حتى الآن لا تبدو ردودا بمستوى الهجمات الأمريكية المكثفة الليلية.
9: إن إيران هي ترد، ولكننا لا نشهد حربا شاملة، وإذا ما قارنا هذا بحرب 40 يوما المرحلة كانت تتحدث بحرب وجودية، وكانت تتعلق بتغيير النظام وتدمير الحضارة الإيرانية، وبالتالي الإيرانيين يردون وبالطريقة وجودة مختلفة عما سبق، ولكننا في المراحل الأولى من الأعمال العدائية، وبالتالي هذه قد تخرج عن زمام السيطرة من أجل ربما أو تجاه مزيد من التصعيد. وأيضا وكما نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم باستهداف منظومات دفاع جوي ورادار من أجل فتح أفاق لمزيد من القصف، وهذا من شأنه أن يتصعد أكثر وأيضا بشكل تدريجي مع استهداف للبنى التحتية المدنية.
6: لكن هذا أيضا من شأنه أن يطرح تساؤلات إن كانت الساحة الإيرانية أيضا موحدة إزاء كيفية الرد على هذه الهجمات والتعامل مع مذكرة التفاهم فيما بعد. دكتور إبراهيم،
10: ما تفضل به السيد توم هو بالحقيقة مخالف للوقائع التي نراها على الأرض، يعني القوة العسكرية التي يعني قامت عليها الحرب هذه كلها هي لم تستطع أن تحقق نتائج ملموسة بالنسبة إلى البرنامج النووي، على العكس تماما تراجعت الموضوع البرنامج النووي وتحول الحرب وهي حول مضيق هرمز. يعني لا أحد اليوم يتحدث عن البرنامج النووي التي قامت الحرب من أجله، والكل يتحدث عن مضيق هرمز والملاحة الدولية. يعني هل تتخيل أنه قبل الحرب كنا نتخيل عن هذين الموضوعين؟ هذا لم تكن أصلا موجودة على الطاولة. باعتقادي أن المشكلة أن الأفكار السياسية لدونالد ترامب قد تم تسميمها، الأفكار السياسية هذه من قبل نتنياهو، بأن ما لم تحققه القوة تحققه المزيد من القوة، وهذا يفسر، وهذه نظرية ساقها نتنياهو ويبدو أن الرئيس الأمريكي يتعاطى معها، ولذلك عاد بهذه القوة العسكرية التي لم تحقق أصلا ووصلت ووقف أوقفتها الإدارة الأمريكية من تلقاء ذاتها بعد 40 يوم من الحرب لم تؤدي إلى نتيجة. ما يقلقني حسن في هذا الموضوع أننا نرى أن هذه الأمور، التصعيد العسكري، يسير بحلقة مفرغة وتتغير الأهداف. اليوم نتحدث عن الملاحة ومضيق هرمز، ومن يعلم سنتحدث عن ماذا مستقبلا.
6: نعم.
10: والذي يدفع الثمن الأكبر بهذا الموضوع هو المنطقة، شعوب المنطقة التي تدفع الثمن الأكبر لهذا التصعيد العسكري الذي لم يوصل إلى نتيجة. بالبداية كانت الرئاسة الأمريكية تفاوض من أجل وقف التصعيد، واليوم هي تصعد من أجل العودة إلى المفاوضات. هذه هي شكل الحلقة المفرغة التي تدور بها الإدارة الأمريكية.
6: يعني أنت استندت هنا طبعا كثيرا ما تحدثنا على هذه الطاولة عن النفوذ الإسرائيلي وإمكانية تغيير إسرائيل لآراء وسياسات الرئيس ترامب، لكن
10: قرار الحرب تعتمد إسرائيلي
6: الآن تعتمد على كلام نائب الرئيس الأمريكي.
10: نعم.
6: طيب، كلام نائب الرئيس الأمريكي قبل أن أسأل ضيوفي هنا أيضا، دكتور مهند، فيما يتعلق بهذه النقطة، هل تجد أن السياسة العسكرية التي يتبعها الرئيس ترامب إنما هي نابعة من قناعة زوده بها بنيامين نتنياهو؟
11: لا، بداية الحرب كانت إسرائيلية، فكرة الحرب كانت إسرائيلية، المقاربة العسكرية للبرنامج النووي كانت إسرائيلية، ولكن ما يحدث الآن ليس له علاقة بالشأن الإسرائيلي.
10: صحيح.
11: معنى قيادة ترامب لهذه الضربات على إيران هي تفكير خالص أمريكي.
6: نعم.
11: إسرائيل كانت تريد حربا جديدة على إيران، لم تكن تريد ضربات على إيران هنا وهناك، كانت تريد أن تضع موضوع البرنامج النووي الإيراني في المركز، إسقاط النظام في المركز. وكل يوم تتكشف الكثير من الوثائق والمعلومات حول التأثير الإسرائيلي الذي كان على العقلية الأمريكية مع بداية الحرب فيما يتعلق بإسقاط النظام الإيراني
7: قبل أن تنشأ قضية هرمز.
11: قبل أن تنشأ قضية هرمز مع بدايات التحضير الحرب. وكل يوم نكتشف أشياء جديدة، أشياء مذهلة فيما يتعلق كيف تغلغل التفكير الإسرائيلي السطحي، يتضح أنه كان سطحيا وغير مدروس، تغلغل إلى العقلية الأمريكية، إلى عقلية ترامب، مما أدى به إلى اتخاذ وتبني المقاربة العسكرية. ما تحدث فيه فانس الآن هي مراجعة، هي مصارحة، وطبعا هذه تصريحات غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي أن يتحدث نائب رئيس بهذه الطريقة وهو في منصب رسمي. يعني تعودنا أنه
7: مسؤول بعد الاستقالة،
11: بعد الاستقالة يتحدث عن ذلك، عن التأثير الإسرائيلي وما إلى ذلك، ولكن هذا نائب الرئيس في منصب رسمي ويتحدث بشكل مباشر، ليس بشكل إيحاء لذلك، بشكل مباشر. وهذا يدل أن هنالك في مراجعة أمريكية فيما يتعلق بالتأثير الإسرائيلي على قرارات
7: مراجعة أو انقسام.
11: قد يكون انقسام، مثلا على سبيل المثال التفكير الإسرائيلي فيما يتعلق بانقسام الداخل هنالك فيه وكأنه تيار مارك روبيو الداعم لإسرائيل وتيار فانس المعارض لإسرائيل، ولكن أتصور أن المسألة بالنسبة لإسرائيل أكثر تعقيدا من ذلك، وهي تتورط أكثر وأكثر استراتيجيا فيما يتعلق بمكانتها في الولايات المتحدة الأمريكية.
7: دكتور حسني،
5: يعني بقينا في قضية مضيق هرمز، لماذا؟ لأن إيران لا تريد المرور إلى القضايا الأخرى. يعني تقريبا نفذ شهر من الشهرين من 60 يوم التي هي أصلا خصصت للقضايا العالقة وهي القضايا النووية، لأن إيران لا تريد المرور نحو هذه القضايا، وبالتالي بقيت متعلقة بقضية مضيق هرمز، غلق المضيق سواء كليا أو جزئيا. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية يجب فهم سلوكها الحالي من خلال التصعيد الكبير، ليس فقط لأنها تريد أن إيران تعود للتفاوض، لكن في أقرب فرصة، لأن الوقت ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، وتعلم جيدا بأن إيران تريد كذلك أن تربح مزيدا من الوقت في قضية هرمز حتى لا تمر للقضايا الأخرى الأساسية. الآن ماذا سيحدث؟ أنا أعتقد أنه إلحاق ضرر كبير بإيران عسكريا، تقليل في النهاية من نفوذها على مضيق هرمز عسكريا، والنقطة الثانية وهي مراهنة كذلك أنه على الأقل مادام هناك سجال داخلي وهذا ليس سرا داخل إيران، لما لا من خلال هذا الضغط العسكري أن على الأقل ترجح الولايات المتحدة من خلال هذا التصعيد العسكري كفة جناح ضد الجناح الثاني، الجناح الذي يقول يجب أن نتوقف الآن في الاستعمال المفرط لمضيق هرمز ونذهب نحو التفاوض.
7: دكتور بلال،
12: أعتقد فيما يتعلق بنقطة الأفكار الإسرائيلية ومن ثم الموقف الأمريكي، أتفق في البداية أنه كان هناك طرح إسرائيلي وكان هناك توجه من قبل نتنياهو ووضع خطة أهداف متتالية، اغتيالات ومن ثم تحرك داخلي، وأسند ذلك ببعض المعلومات الاستخباراتية التي سوف تؤدي بشكل أو بآخر إلى انهيار النظام.
7: نعم،
12: لكن دعونا لا ننسى أيضا أن الرئيس الأمريكي ترامب هو ليس من الشخصيات المتشجعة للعمل الدبلوماسي مع إيران، هو سابقا انسحب من الاتفاق النووي وهو لا غير متشجع على إقامة أو توقيع أي اتفاق نووي مع إيران يعطيها مساحة ويعطيها أيضا مساعدات ويسمح لها بالتمدد اقتصاديا.
7: على أي أساس إذن أبرم مذكرة التفاهم؟
12: مذكرة التفاهم كانت مذكرة الاضطرار أعتقد بالنسبة للرئيس الأمريكي، هي مذكرة اضطرار حتى تفاصيلها لم تقرأ بتفاصيل بشكل مفصل من قبل الجانب الأمريكي لفتح المضيق، ولذلك هو بعدما فتح المضيق عاد بعد ذلك وانسحب من الاتفاقية بشكل أو بآخر عندما اقتنع الرئيس الأمريكي بعاملين. أعتقد أن هناك كان في تقييم على الأقل لدى الرئيس الأمريكي والقيادة الأمريكية حوله بنقطتين بعد توقيع المذكرة وبعد مرور شهر منها. النقطة الأولى هي أن الأثر الاقتصادي على إعادة إغلاق المضيق أو على الحملة العسكرية التي قد تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والرد الإيراني المحتمل لن يكون بذات القدر وبذات الارتدادات الاقتصادية التي كانت على الاقتصاد الأمريكي في المرحلة الأولى. النقطة الثانية هو تراجع قدرة إيران على الرد وعلى استنزاف الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هو ذهب بهذا الاتجاه. لكن أنا أعتقد أيضا هنا، وهذه مسألة أخرى مسألة مهمة، أن الرئيس الأمريكي أو الجانب الأمريكي وهو ما نراه بشكل أو بآخر في تصريحات فانس الآن، هناك نوع من التغير في الرأي العام والقاعدة الشعبية سواء على مستوى النخب السياسية وأيضا على مستوى الرأي العام الأمريكي. نتحدث اليوم الاستبيان الذي نشرته الواشنطن بوست يتحدث عن أن قرابة 70% من الرأي العام الأمريكي لا يتفق مع سياسة الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بإيران ولا يعتقد أن هذه السياسة سوف تجدي نتيجة. وهناك أيضا تغير حتى على مستوى النخب السياسية،
13: يعني رأينا التصويت داخل فانس. فانس يحاول أن يخاطب هذه الشريحة
12: بالتأكيد
13: لأنه هو أمام استحقاق انتخابي أيضا
12: بالتأكيد. وأنا أعتقد أن المفتاح في كل ذلك هو فشل الرؤية الإسرائيلية. لو نجحت الرؤية الإسرائيلية أن الضربات ومن ثم الاغتيالات والتحركات الداخلية سوف تؤدي إلى زعزعة أو تغيير النظام، لم نكن في هذا المربع. لكن فشلت الرؤية الإسرائيلية، وبالتالي هناك انسحاب منها، وهناك ومختلف الأطراف يحاولون أن يضعوا مسافة بينهم وبين هذه الرؤية.
13: لفتني دكتور محجوب اللي قاله الدكتور حسني أنه إيران تريد أن تبقى عند نقطة المضيق، لا تريد أن تصل إلى الملف النووي. طب ما كان بإمكان الرئيس ترامب أن يتجاوز موضوع المضيق لمدة 60 يوم ويدخل إلى الملف النووي مباشرة.
14: هو لا يستطيع أن يفعل ذلك. الرئيس الأمريكي وضع له المضيق في وسط المهمة ليغير مسارات الصراع بشكل كامل. أنا أؤمن الآن أن الرئيس الأمريكي قبل بوقف إطلاق النار حتى ينفذ من التأثير الإسرائيلي على الحرب، ولكنه لم يكن جريئا بما يكفي للذهاب إلى اتفاق. لذلك 30 يوما اليوم احنا يمر شهر على توقيع المذكرة، لم ينجز عمليا إلا شيء واحد، أنه أصبح في عندنا مرجعية ورقتين 14 نقطة يمكن النقاش عليهم، وأنه في قناة للتواصل هم الوسطاء. هذا هو الإنجاز الوحيد، وإلا غير ذلك هي عبارة عن أزمات متراكمة. دعني هنا أثير بشكل سريع النقاط التالية. أولا، أنا باعتقادي أن المذكرة لم تكن إلا محاولة للهروب للأمام للرئيس الأمريكي بعد أن أيقن أن العمل العسكري 39 يوم لن يعطيه أي نتيجة، بل سيحرجه أكثر داخليا لأن شهيته للمخاطرة ضعيفة، وبالتالي هو مضطر أن يقبل بذلك، فكانت إنقاذا لماء وجهه وإنقاذا لمشروعه في موضوع إيران. بالنسبة لإيران، كانت المذكرة التفاهم أيضا إيقافا لمسيرة التدمير المنهج الذي كانت تقوم به إسرائيل، وفصل إسرائيل عن الولايات المتحدة، لأن المذكرة كانت تعني عمليا القول لإسرائيل اجلسي على الكرسي وليس لك أي عمل الآن في الحرب. وهذا كان يبدو استراتيجية إيرانية بأن تجعل المواجهة بينها وبين أمريكا، لأنها حينها ستكون حسابات مختلفة. المسألة الثالثة، نحن أمام مشهد يتشكل حول الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. جزء منه أن الرئيس الأمريكي يريد ترتيبات إقليمية، وإيران عينها على ترتيبات إقليمية. ما الذي جرى في 30 يوم؟ أولا، الرئيس الأمريكي حاول أن يقوم بما أسميه بالمسارات الموازية. حاول أن يحدث مسار المفاوضات الإيرانية، عفوا اللبنانية الإسرائيلية، في محاولة لحل لأخذها من ملف إيران. حاول أن يأخذ الملف النووي وطريقة حله إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أدخل المسار العماني ومنظمة الملاحة البحرية الدولية إلى غير ذلك. بمعنى ذلك أنه يريد أن يشكل مسارات مختلفة ويأخذ وكما يقول يفقد المذكرة الدسم تبعها، حتى عندما يصبح هناك تفاوض جدي تكون النقاط الأساسية قد تم حلها. وهذا في اعتقادي استراتيجية يسير عليها الرئيس الأمريكي في محاولة لإحداث ربما تغيير في المسار. نقطة أخيرة، ما ننسى أيضا أنه كل هذا يجري أيضا هناك عين على العراق، عين على لبنان، وعين على سوريا. في 30/9 ينبغي أن يكون مسألة السلاح في العراق قد حلت.
13: هذا موضوع بحد ذاته موضوع كبير،
14: ولكن هذا أيضا مرتبط بالنفوذ الإيراني الذي ينظر إليه الرئيس الأمريكي.
13: طيب دكتور العوضي، أيضا تعليقك على كل هذه التطورات مع الإشارة إلى ما يعلنه المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، يقول للجزيرة: أحرزنا تقدما في إزالة الألغام التي زرعها الحرس الثوري في هرمز، واستهدفنا وسائل استطلاع ورادارات في طنب الكبرى ومحيط بندر عباس، والضربات أيضا استهدفت مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه سفن تجارية، والجيش الأمريكي ينفذ ضربات لتقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن. هذا ما يقوله المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة.
15: نعم، يعني في ظل خضم كل هذه الأحداث التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، يعني اسمح لي في نقطة لا أستطيع أن أتجاوزها قبل الرد على سؤال حضرتك إذا سمحت لي. يعني إلى هذه اللحظة وإحنا في الاستوديو تنهال علينا الضربات من كل حدب وصوب، خاصة في اليومين الماضيين ومنذ صباح اليوم من ساعات الفجر الأولى انهالت الضربات على الكويت والبحرين والأردن بشكل مستمر ليلا ونهارا، ليس كما كان في السابق. بالإضافة إلى ذلك يعني اليوم الضربات لم تأتي فقط من إيران إنما من أذرعها وميليشياتها المتواجدين في العراق. لذلك اليوم لازم أن نوضح للعامة بأن الوضع هذا لما يزداد تعقيدا هناك بدأ النظام يحتضر ويريد أن ينتقم من الجانب الخليجي في الوقت نفسه. وهنا أوجه سؤال مهم للعامة وللأخوة الكرام بشكل خاص، طيب هل توجد إلى هذه اللحظة ضربات إيرانية للجانب الأمريكي رادعة أو حاسمة أو مؤثرة إلى هذا اليوم في الوقت الذي نجد فيه سماء طهران مستباحة، سواحلها مسيطر عليها، بينما البوارج الأمريكية لا تبعد أكثر من 100 ميل بحري، فهالمسألة كلها على مرآهم ومسمعهم. والأدهى والأمر اليوم تصريح مقر خاتم الأنبياء يصرح بشكل واضح أن أي استهداف أمريكي للبنية التحتية في المناطق الإيرانية سيواجهها في المثل تماما للبنى التحتية لدول الخليج. طبعا هذا اليوم
13: قديم هذا التصريح،
15: لا اليوم.
13: اليوم. نعم نعم قصدي نعم. اليوم ولكن هو مكرر
15: لكن نعم. لكن أنا قارنها بين التكرار والأحداث التي تحدث إلى اليوم بازدياد. اللي أريد أن أوصله أن اليوم بات واضحا وجلي للعامة والعالم بأسره أن المسألة باتت أكذوبة ضرب القواعد الأمريكية بالخليج، هذا أمر غير صحيح البتة.
13: لا.
15: لسبب أيضا واضح وصريح هو هي المسألة فقط أن هذه الدول التنموية فاقتهم ويريدون إضرار في اقتصادياتها وتكون هناك عدم استقرارها.
13: قلت نقطة سأعود إليك فيها عندما قلت النظام في إيران يحتضر.
15: نعم.
13: هذا بناء على ماذا؟
15: أنا أقول لك بناء على ماذا؟ اليوم هل إحنا اليوم النظام الإيراني في ضرباته قبل 28 هل ما زال في نفس القوة؟ ونعطيك مثال بسيط، اليوم كل الضربات الأمريكية من بعد 40 يوم إلى اليوم إحنا نتكلم ما يسمى بوقف إطلاق النار بالجولات التي تكون مستمرة ومحدودة ودقيقة تنم عن مصادر استخباراتية دقيقة.
13: نعم.
15: الحديث الإيراني المتكرر يقول أننا سنرد بأقوى، لكن الأقوال لا تتناسب مع الأفعال، بمعنى أن اليوم القوة باتت تتضعضع، القوات باتت يعني تتقهقر إلى شكل كبير على الأقل إلى هاللحظة مقارنة بما تأتينا من الضربات.
13: دكتور أصلاني،
16: ما هو التهديد الخارجي والهدمات والأثر منها على إيران وعلى مجتمعه؟ هي ليست فقط إضعاف للنظام ولكنها أيضا تحول المتظاهرين لدعم الحكومة، لأن الناس يرون هذا تهديدا ضد الجمهورية الإسلامية وإنما تهديدا على إجمالي البلاد. وتذكر ما قاله ترامب عندما تحدث عن تدمير الحضارة الإيرانية. الأمر الثاني أيضا هو أن إيران فعلا تستهدف الأصول الأمريكية في المنطقة، حظائر الـMQ-9 في الكويت وأسطولهم في البحرين وأيضا الـF-18 ومنشآتها وغيرها من إمدادهم في المنطقة. وعندما تحدث زميلنا عن المنطقة علينا أن نكون أكثر تحديدا عن أي منطقة هو يتحدث، هل نتحدث عن المنطقة العربية الإسلامية أم هل هي المنطقة التي تواجد فيها القواعد الأمريكية؟
15: الطائرات فوق ولا وجهت حتى ضربة واحدة موجعة أو مؤثرة.
16: أنا أظن بأن إيران تهاجم على منصات إطلاق الموجودة في المنطقة والتي بدأت منها الأمريكان بالهجوم والعدوان، وبالتالي أظن بأن الأمر يعتمد على تلك الدول التي تستضيف تلك المنشآت الأمريكية. هذا تواطؤ وضد الميثاق الأمم المتحدة وضد القانون الدولي. هذه الأماكن التي ينشأ منها الهجوم هي هدف مشروع، وقد رأينا هذا في سياق الصراع وتغير العلاقات مع بعض الدول. ولماذا لا تهاجم إيران بعض الدول الأخرى في هذه المنطقة؟ لأنها غيرت سياساتها. وبالتالي إذا ما إذا لم ترحب هذه الدول بالهجوم على الولايات المتحدة على إيران سيتوقف الهجوم. والعكس صحيح، عندما تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية على بنى تحتية
15: مدنية
16: مستشفيات تعالج السرطان في الأهواز، إذن هذه جريمة حرب وهذه أمر غير منطقي، وإيران ينبغي عليها أن تتحرك. هذا ليس عدوانا إيرانيا، التاريخ سوف يسميها دفاعا عن نفس إيران.
13: سيد توم،
8: إذن إيران الموضوع له علاقة بالطموحات الإيرانية النووية، ولطالما كان كذلك، وهذا يظهر باليورانيوم المخصب بأكثر

0: ستين في المئة وكذلك برامج مسيرات وصواريخ عالمية جيد جدا بحيث أنه استخدم في حرب أوكرانيا وروسيا، وهذا كله ضد مصلحة الشعب الإيراني، والموارد قد أنفقت وتم تجويع الشعب. يحكى عن فظائع ارتكبها الأمريكيون، ولكن إذا بحثنا عن عدد الإيرانيين الذين قتلوا على يد حكومتهم هذه السنة، الرقم الحكومي الرسمي هو أقل من 3000، بينما هو 50000 فعليا. بالمقارنة، إذا كنا نتحدث عن حقوق الإنسان، الولايات المتحدة قد أعدمت 16 مواطن.
1: يعني أنتم شنيتم الحرب من أجل حقوق الإنسان في إيران؟
0: الحرب هي حول البرنامج النووي الإيراني. الذين سوف يستبدلون النظام الإيراني يجب أن يكونوا إيرانيين. الولايات المتحدة لا تريد الاجتياح، بل تريد الحرية. إيران لديها أربعة أشياء لمصلحتها، أحدها لن يتغير. لديهم القدرة والإرادة لفرض المعاناة لشعبهم، يمكن أن نغير ذلك. هم قادرون على تكرار الأمر نفسه، ومع أنه مضلل وغير صحيح، هذا سيتغير. لديهم القدرة على أيضا ضرب الدول العربية والمسلمة، وهذا سيتغير. ولديهم الجغرافيا التي تضع مضيق هرمز على بابهم، هذا على حسابي ويضر بكافة دول الخليج، منها عمان، لأن دول مثل قطر والسعودية وغيرها سوف تبني أنبوبا ومن ثم تصدر صادراتها، وسوف تؤذي من تدعي إيران أنها تدعمها. أما بالنسبة إلى إسرائيل، فأنا أفصل بين تحركات الولايات المتحدة حاليا وطموحات وما تريده إسرائيل، وقد أثير هذا الموضوع.
1: ماذا عن الذي قاله جيدي فانس فقط؟ ماذا عما قاله جيدي فانس بشأن التأثير الإسرائيلي وما تقوم به إسرائيل الآن لإبقاء الحرب مستمرة إلى الأبد ومنع الوصول إلى اتفاق مع إيران؟
0: أنا أدافع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله، وأطلب من إسرائيل أن تخرج مما يحصل في عملية الخليج فيما يتعلق بالطموحات النووية وحرية الملاحة. إسرائيل تقدم أي معطى هنا، وهذا ما سمعناه من جيدي فانس.
1: سألتك عما قاله جيدي فانس، يعني أنا لم أسألك عن موقف إسرائيل من حزب الله. جيدي فانس يقول إن إسرائيل بأدواتها في الداخل الأمريكي تمول حملات من أجل إبقاء هذه الحرب إلى الأبد مع إيران ومنع الوصول إلى تفاوض، ما رأيه؟
0: أنا لست جيدي فانس، ما أقصده أنني آمل أن تخرج إسرائيل من هذه العملية الآن من خلال تأثيراتها أو من خلال العمليات الفعلية، هي لا تساعدنا في الوقت الحالي.
2: أكثر من نقطة بس على السريع. أولا، يعني دعني استوقفني أو أتحفظ على يعني نقطة مهمة جدا تفضل فيها الضيف الأمريكي، قضية أن الحرب هي للدفاع عن العرب والمسلمين في هذا الموضوع، وأرجو يعني هذه رواية خطيرة أن يتم تسويقها على ضمن الخطاب العام، لأنه الكل يعلم وأعتقد صار في اتفاق على الطاولة أن القرار في بدايته، وليس فقط على الطاولة، معظم المفكرين والمحللين السياسيين الأمريكيين يتفقوا على هذا النقطة، أن قرار الحرب من البداية تم تسويقه إلى الرئيس الأمريكي من قبل الحكومة الإسرائيلية. وأيضا هناك اتفاق عند الجميع بأنه بهذه النقطة انتهى التأثير الإسرائيلي في قرار الحرب، ولكن لم ينتهي في مناطق ثانية في قرار الحرب. فإذا القرار هو قرار يعني الذي حفز في اجتماع فلوريدا وفي اجتماع البيت الأبيض، آخر اجتماعين اللي خاضه نتنياهو. فالحرب لم تساق من أجل العرب والمسلمين، بالعكس تماما، من يدفع الثمن الأكبر هم العرب والمسلمين بهذه الحرب التي بالوقت الحالي يدفعون ثمنها كل يوم. وفي حين أن إسرائيل، وهذا السؤال للسيد توم في هذا الموضوع، لماذا يتم إعفاء إسرائيل من مسؤوليات الحرب في هذه اللحظة؟ لماذا تقف إسرائيل على الجانب في حين أنه كان لها الدور الأساسي في موضوع الحرب ولا تشارك في هذا الحرب، وقد تم إعفائها من قبل ترامب بأن لا تشارك في الحرب؟ ونفس السؤال يوجه لإيران، أنه لماذا لا تهاجم إسرائيل؟ ولكن نحن نتحدث عن الموضوع الأمريكي، أنه بالوقت الحالي الولايات المتحدة هي التي تدفع الثمن الأكبر. وهذا يا حسن يفسر أن بهذه اللحظة نائب الرئيس الأمريكي أنه خرج عن صمته، وهي نعم لأول مرة بتاريخ الولايات المتحدة أن يكون نائب رئيس وجمهوري هنا القضية وجمهوري

0: أكثر أنه هو كان يريد حكما عسكريا في إيران. بالنسبة لجودي فانس، جودي فانس تحدث عدة نقاط في تصوري في منتهى الأهمية، منتهى الأهمية. أولا هو أشار أنه في هناك حملات تأثير كنا نعلم بها، هناك في عدة حملات تأثير إسرائيلية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أولا من أجل التأثير على الجمهور الأمريكي، التأثير على على الداعمين للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، وينزع الشرعية فانس لشيطنة فانس. وأنا أريد أن أقول لك تصريح لصحفي إسرائيلي مقرب جدا من نتنياهو، مقرب جدا، اسمه يانون مجال. تعلم ماذا وصف فانس؟ حثالة. وصف فانس حثالة. ولكن ما قاله فانس أن إسرائيل تريد حربا أبدية، ليس فقط في إيران، أيضا في لبنان. في تصوري أن الجبهة اللبنانية كشفت لترامب أن هذه الحكومة لا تريد التوصل إلى أي تسويات، حتى لو كانت هذه التسويات تخدم المصالح الإسرائيلية.
1: فقط أود الإشارة أيضا إلى المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية وما يقوله للجزيرة، يقول إن إيران تهاجم جيرانها عشوائيا مما يعرض المدنيين الأبرياء للخطر. هجمات إيران على دول الخليج ليس لها تأثير عملياتي على قواتنا، ويقول فتحنا ممرات في هرمز بعد تنظيفها من الألغام والملاحة مستمرة ومستعدون لتنفيذ أي مهمة، ولدينا 50,000 جندي حاليا بالشرق الأوسط. فقط متابعة لما يعلنه المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية،
2: ويؤكد أن الثمن كما تحدثنا شعوب المنطقة، كما تفضل الضيف الكويت، أن الكويت هي التي تدفع الثمن بالوقت الحالي، في حين أن البحرية الأمريكية بعيدة وإسرائيل بعيدة.
3: بسيط أو حتى سؤال قصير، أنا أسأل زميلنا الأمريكي، هل الأمر على عاتق الحكومة الأمريكية أن تحدد وأن تفرض نوع الحكم الذي ينبغي أن يكون للإيرانيين؟ أنت تقول بأنك تخاف على الشعب الإيراني لأن الحكومة الإيرانية تنفق الأموال على الصواريخ، والجميع يعرف في إيران بأن هذا غير صحيح. إيران كانت تتعرض للقصف، لولا الصواريخ كانت تتعرض لقصف أكبر، والآن كلهم يدعمون هذه السياسات الدفاعية. أنت تقول لماذا الشعب العربي يتعرض للهجوم؟ هذه معركة تتعلق بكون أمريكا أولا وإسرائيل أولا، أن تضعون صالح الإسرائيلي على صالح حساب الدول العربية في المنطقة. أنت تدعو الدفاع الإيراني عن نفسها بأنه عدوان، وأن العدوان الإسرائيلي دفاع عن نفسه، أظن بأن هذا تحوير للحقيقة.
1: لكن باختصار تفضل.
4: نعم، تقول إنني قلق بشأن الشعب الإيراني بسبب الإنفاق على السلاح، لا بل لأن حكومتهم قتلت من المواطنين أكثر مما قتل الجنود الأمريكي. لا تقاطعني، تتصرف إذا تصرفت كمفاوض إيراني.
1: تفضل.
4: إذن أنا أقلق بشأن الشعب الإيراني لأن الكثير من المواطنين قتلتهم حكومتهم في إيران. هذه السنة توفي جنود أمريكيون في حرب فيتنام. إذن عدد الإيرانيين أكثر لأن الحكومة الإيرانية قتلتهم. والآن تصوبون النار على جيرانكم.
1: يعني هناك حرص أمريكي على الإيرانيين أكثر من الحكومة الإيرانية على شعبها، أيضا هذا فيه نوع من التساؤل.
4: نعم، بكل تأكيد
5: سريعا،
4: هناك قيمة للحياة الإنسانية
2: بما فيها في غزة أيضا، ولا فقط في إيران؟ هذا ينطبق فقط على إيران، أيضا ينطبق على غزة.
4: مثير الاهتمام،
2: هذا هو الدبل ستاندرد، هذه المعايير. يا سيد توم، أنا أولا أشكرك أنه تتعاطف وتشعر مع الشعب الإيراني، ولكن لا أرضى باستخدام المعايير المزدوجة. أنا لم أقاطعك، المعايير المزدوجة التي تشعر مع الشعب الإيراني لتوظف المأساة الاقتصادية للشعب الإيراني من أجل النظام، في حين أنك تمول الإبادة الجماعية في غزة. ليس فقط لا تشعر مع المواطنين في غزة، وتمول الإبادة.
4: وبالتالي أنت تدافع عن قتل عشرات الآلاف من المواطنين الإيرانيين على يد حكومتهم من خلال
2: أنا لا أدافع عن قتل أي إنسان مهما كان. لم أقاطعك، لا أدافع وأدين قتل أي إنسان.

0: البريء مهما كان الفاعل، أنا منسجم في مبادئي، ولكن المعايير لا ليس لك كذلك. المعايير المزدوجة التي تطبقها على إيران وتمول الإبادة في غزة، هنا المشكلة. في هاي المعايير المزدوجة التي عانت منها هذا المنطقة لعقود،
1: دكتور محجوب،
0: وحان الأوان أن تفهموا هذه الرسالة.
2: دعني أوضح مالي. أولا، هذه الحرب شنتها الولايات المتحدة استجابة لإسرائيل في سياق 7 أكتوبر. هذه ليست في سياق العلاقة الأمريكية الإيرانية. 4 رؤساء أمريكيين رفضوا الحرب على إيران. هذه الحرب شنها ترامب لأنه كان يريد أن يحقق ترتيبات أمنية كان يريدها نتنياهو منه، وبالتالي القتل الذي جرى والتدمير الذي جرى وإغلاق مضيق هرمز كلها مسؤولية أمريكية لم تكن لتحصل لو كان أمريكا كانت مستمرة في العقوبات القصوى، وكان هنالك رأي أمريكي واضح أن العقوبات القصوى تؤتي أكلها. لماذا يذهب إلى الحرب ويسقط كل هذا الأمر؟ مسألة ثانية، تلومون إيران على أنها تأخذ يعني تستثمر في الصواريخ، لماذا يدفع الدافع الضريبة الأمريكي هذه الأموال ليقتل فيها الفلسطينيين؟ 73,000 قتلوا في غزة، هي بنفس التبرير بمعنى آخر استخدام القوة المفرطة. أنت يعني الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في إبادتها الجماعية وتدعم سياساتها في المنطقة في أن تقوم باحتلال جنوب لبنان واحتلال جنوب سوريا، ولا بل تفشل التجربة السورية برمتها، لأنه كل ما حصل بعد 8/12/2024 إسرائيل كانت أول معوق له، كانت لا تريد أن تنجح التجربة في سوريا، وكان وفعلت كل شيء، وحتى الآن جنوب سوريا محتل من قبل إسرائيل. وعندما طالب الرئيس الأمريكي كما قال، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانسحاب من لبنان، من جنوب لبنان ومن سوريا، رفض نتنياهو وأجل زيارته، لا يستطيع الآن أن يذهب حتى إلى، بمعنى آخر يعني محاولة التركيز فقط على الجانب الإيراني في ذلك يفقد في عدم توازن. الولايات المتحدة مسؤولة مسؤولية كبيرة عن هذه الحرب، والإدارة تعرف ذلك وتقر بذلك، وإلا لما خرجت مسؤوليها بهذه التصريحات. الأمر الأخطر أنها لم تراعي مصالح حلفائها دول الخليج تحديدا، لم تشاورهم في الحرب ولم تشاورهم في اتفاق النووي
0: الذين يدفعون الثمن الأكبر،
2: وهم يدفعون الثمن ولا تحميهم أيضا.
1: دكتور حسني،
3: نحن لا يعني لا سلطة لنا، نعتقد يجب أن نعطي الكلمة لمن لديه السلطة وهو فانس. تصريح فانس مهم في نقطتين، قال الكلمة الأولى، قال هناك من يعارض التفاوض، وقال هل لديكم بديل ثاني ما عدا الحرب، وقال كلمة أخرى، أنا أبحث على علاقة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة شبيهة بتلك العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وهذا تشخيص مهم، يعني هو في النهاية يريد أن يقول بأن أحد أسبابنا الآن، أسباب السياسة الخارجية الأمريكية وما يحدث في الشرق الأوسط، هو هذا في النهاية هذه الثنائية ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. إذا لم تستطع الولايات المتحدة أن تتخلص من العبء الإسرائيلي، سياساتها في المنطقة ستكون مشلولة. لكن لماذا الآن السؤال؟ لماذا الدعوة وجهت له البرودكاست منذ فترة وقبل الآن؟ لأنه بدأ يحس بأن هناك حربا كبيرة عليه وعلى مذكرة التفاهم، وأن الرئيس الأمريكي يمكن في النهاية أن يذهب إلى الخيار المستبعد. وبالمناسبة جي فانس من البداية كان ضد الحرب، قال لكن أنا سأساعد وسأدعم الرئيس رغم أنني ضد الرئيس. الآن هو يعلم جيدا بأن بدأ الضغط متزايد جدا على الرئيس ترامب من أجل تصعيد، ربما متزايد تصعيد إضافي، وربما الوصول إلى حرب. ولذلك هو خرج الآن يقول أنا أحذر، هناك حملة ضد مذكرة التفاهم. إذن هناك حملة، معناه مذكرة التفاهم معناها أنها حملة تريد أن تضغط من أجل الذهاب إلى هذه الحرب. وهذا نعتقد أمر مهم، أمر خطير جدا. نقطة أخيرة فقط، جي فانس كان رئيس لجنة التبرعات في الحزب الجمهوري، وهو أحسن واحد يعرف جيدا من أين تأتي الأموال، وقال إن هذه هناك أموال
1: لهذا تحدث عن حملة ممولة.
3: هو كان رئيس لجنة التمويل، كان رئيس لجنة المالية، وأنا أعتقد هذا مهم لأنه هو قام في النهاية بتشريح الوضع الحالي الأمريكي وبأن هناك فعلا خطر ما في البيت الأبيض.
4: ولكن أيضا تصوي
5: لو سمحت،
4: تفضل
1: دكتور.
4: لا أنا أعتقد نقطة فيما يتعلق بهذا الموضوع، أعتقد أن فانس أيضا يرى أن المسألة شخصية، هو لم يتبنى خيار الحرب، واحد، اثنين هو ترأس الوفد المفاوض، وثالثا الرئيس الأمريكي حمله نوعا ما بشكل أو بآخر مسؤولية نجاح أو فشل عملية التفاوض
3: تبناها
4: نعم هو تبناها والرئيس الأمريكي وضعها، وبالتالي فشل عملية التفاوضية بشكل أو بآخر قد يكون هو كبش الفداء على الأقل سياسيا. ولذلك أي حملة موجهة ضد العملية التفاوضية أو حتى التشويش على ذلك أمريكيا ورسم السياسة الأمريكية ضد هذا الموضوع هو بالتأكيد سوف يراه موجها مباشرة له ولمستقبله السياسي، وهذا على محك، وهو لذلك يقع بشكل واضح ضد هذا الموضوع. الأمر الآخر الذي أود الإشارة إليه هنا، أعتقد يجب أن نركز على أن السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق في إيران فشلت. دعونا نتذكر أن حتى غزو العراق كان هناك الكثير من الأحاديث أن كانت هناك تأثير أمريكي، وكان هناك تفصيل وكتبت كتب ومقالات في هذا الموضوع، كيف أن السياسة الإسرائيلية واللوبي الإسرائيلي وحتى نتنياهو نفسه حاول أن يضغط باتجاه الحرب الأمريكية تجاه العراق، لكن في النهاية أسقط النظام العراقي وكان هناك نجاح أولي أو نسبي بشكل أو بآخر. في هذه الحالة فشلت هذه السياسة، الفشل يتيم، لا أحد سوف يتبناه. لو نجحت السياسة الإسرائيلية أو المقترح الإسرائيلي كنا الآن في مربع آخر، لكن فشل هذا الأمر، وبالتالي كل الأطراف الآن وخاصة الأطراف السياسية في الداخل الأمريكي سوف تضع نفسها بمسافة من هذا، على مسافة من هذا الموضوع. وأعتقد أيضا أن مهم أن ندرك أيضا أن فانس الطامح سياسيا هو مدرك أيضا أن هناك قاعدة شعبية الآن تتغير. من غير المتوقع هو أن يتبنى سياسة تعارض العموم الشعبي.
1: نعم.
4: أعتقد هو الآن يتسق مع تيار شعبي يتسع في أمريكا سواء على اليسار أو حتى داخل الماغا نفسها داخل المحافظين، يرى أن السياسات الأمريكية المتسقة مع الجانب الإسرائيلي تعود بالضرر على الجانب الأمريكي وعلى الاقتصاد الأمريكي الداخلي. ولذلك هنا أعتقد أنه يجب أن نسأل، هل هذا التغيير هو التغيير في اتجاه واحد أي لا رجعة عنه؟ هل الابتعاد الأمريكي التدريجي عن السياسة الإسرائيلية في الشرق الأوسط هو اتجاه واحد وسياسة لا يمكن العودة عنها؟ هل سوف يكون الرئيس الأمريكي ترامب هو أكثر صديق للولايات المتحدة الأمريكية وآخر صديق للولايات المتحدة الأمريكية؟ أعتقد هذه الأسئلة الجوهرية
1: لإسرائيل.
4: أعتقد هذه الأسئلة الجوهرية التي يجب
5: حسن. نعم. ثلاث ملاحظات عن الموضوع هذا اسمح لي.
1: اتفضل، لأنه بدنا ننتقل للدكتور العوضي. بس تفضل.
5: ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى فيها بعد شخصي مع فانس، ولكن نعم. فيها بعد أعمق بكثير، بمعنى أنه هناك في تغيرات في داخل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإسرائيل بالذات بعد حرب الإبادة على قطاع غزة.
1: نعم.
5: يعني 60% من الأمريكيين حسب معهد بيو، 60% من الأمريكيين لديهم مواقف سلبية تجاه إسرائيل بما في ذلك في داخل الحزب الجمهوري نفسه، ولذلك هذه حملات التأثير الإسرائيلية بالذات في داخل الحزب الجمهوري من أجل أن يتم استعادتها من جديد كي تدعم إسرائيل، لأنه بالنهاية إسرائيل، وهذا هو الخطأ الاستراتيجي عند نتنياهو، بالنهاية إسرائيل متحالفة الآن مع تيار واحد في الولايات المتحدة الأمريكية والحزب الجمهوري وليس الحزب الديمقراطي.
0: نص الحزب الجمهوري.
5: نعم، ولذلك هم يحاولون التأثير على الحزب الجمهوري. مع ذلك هناك في تحولات، ولذلك فانس ويعبر عن هذه التحولات ويدفعها، وهذه الخطورة، هو يدفع هذه التحولات تجاه إسرائيل. الملاحظة الثانية أنه حتى لو أنه ترامب ما زال هنالك عنده موقف من نتنياهو، ولكن نتنياهو حتى دقة يستجدي لقاء بترامب، نتنياهو يستجدي من أجل أن يلتقي ترامب، هو الآن ذاهب إلى الجنازة يوم الثلاثاء للينزي غراهام، ولكن ترامب لم يعطيه كلمة أنه سوف يجلس معه
1: يلتقيها ابنه،
5: ولذلك هذا أيضا مؤشر على أن ترامب يريد إخفاء نتنياهو، يريد الابتعاد عنه لكي يظهر أنه مستقل في قراراته فيما يتعلق بإيران ولبنان.
1: دكتور عوض.
6: نعم، أنا لدي تعليق للأمانة. يعني الكل كان يعلم من بداية الحرب، ليس من اليوم، أن كان القرار الأمريكي مختطف، وقد الرئيس الأمريكي جر إلى هذه الحرب جرا، يعني الإعلام المحلي والعالمي الكل كان يعلم. طيب الآن الجانب الإسرائيلي يعني يسعى عمليا لإفشال المفاوضات، ليس من اليوم، من تاريخ 12 أبريل عندما كان هناك الوسيط الباكستاني، عندما سافر فانس إلى باكستان وكانوا يسعون بكل ما أوتوا من قوة حتى تفشل هذه المفاوضات. طيب ما أراه على الأقل من وجهة نظري الشخصية أن الفترة القادمة أرى أن هناك الإسرائيليون سيوجهون ضربة عسكرية ضخمة على لبنان على أعلى تقدير وبنسبة مرتفعة جدا، وبنسبة أقل على إيران ستكون الضربات الإسرائيلية بناء على هل هذه.
1: هل, هل هل لنا نفسر أكثر؟ يعني بما أنه سأنتقل إلى لبنان من
6: نعم
1: عندك.
6: نعم. طبعاً يعني إحنا لازم تعرف سيد حزم إحنا لسنا منجمين ولا عرافين، إنما نتعامل مع معطيات ومؤشرات ونقوم بالقياس عليها.
1: على أي أساس؟
6: أنا هذا السلوك الإسرائيلي لما أقول لك إحنا ابتدينا من البداية، وإذا تبي نرجع لحرب الاثنى عشر يوم من ثم إلى هذه الحرب وإفشالها. الآن الحلقة الأضعف الذي يعني من ناحية أو من الجانب الإسرائيليون دائما هذه ورقتهم اللي يلعبون فيها، يجد أنا أجد من وجهة نظر شخصية وأكرر وستثبت الأيام، ويعني لا أتمنى
1: في مفاوضات مناطق تجريبية الآن يا دكتور
6: لا لا لا لا لا, لا أنا أتكلم
5: مش بحاجة للحرب، هي حصلت ما تريد.
6: أنا أتكلم اليوم هي لإقحامها مرة أخرى قد تجد هذه الذريعة للدخول. ليش أنا أقولك بنسبة أقل ربما أن توجه ضرباتها إلى إيران، لكن النسبة أقل بناء على ما يعني الأقل خلال فترة الهدنة الهشة اللي أنا أسميها، وأتمنى لا يحدث هذا طبعا، لكن أنا يعني أرى هذا الأمر يلوح بالأفق بناء على كل هذه.
3: هذا جوهر ما جاء في فانس. أنا أعتقد أستاذ العوضي يعني محق في هذه النقطة، أنه في النهاية إيران لن تفقد الأمل في التخريب على ترامب.
6: نعم.
3: إذا لم تستطع مباشرة في الملف الإيراني، وفانس استطاع أن يحافظ فانس في الملف الإيراني وحافظ رغم ما يريده روبيو كذلك ينافس فانس في الملف الإيراني، واستطاع في النهاية أن يحافظ على تفرده بالقرار الإيراني، يمكن لإسرائيل أن تدخل من خلال الملف اللبناني من خلال مسار واشنطن. أي تصعيد في النهاية سيعطي ذريعة إضافية لإيران من أجل في النهاية أن تقول لا وقت نار لم يتم احتفاره.
7: إذا سمحت لي اللي بتصريحات فانس، لأنها باعتقادي هذا الخبر الأكبر في الموضوع، وفقط لأضعها في إطارها لأنه هذا مهم، أنه أن لا يفهم بأنه هذا ما يحدث طفرة، يعني هذا جاء نتيجة تسلسل لتطور بالمنظومة السياسية في الولايات المتحدة. يعني في عندك اللي هم مرشحين أمريكان بالكونغرس مثل سمر لي و
5: رام عمانويل
7: انه هذولا وداليا رامييرز هذولا خاضوا الانتخابات ضد، والايباك استخدمت ملايين الدولارات لاسقاطهم ونجحوا. طبعا بديش احكي لك عن ممداني وبدي احكي لك فهناك تطور في هذا النظام السياسي، ويبني فانس على هذا الموضوع.
3: هو نائب رئيس شو معلومات يا اخي دي هو المعلومات الرئيس نائب الرئيس لديه احاطه يوميا، يعني يعلم بيكون ما يعلم به الرئيس ترامب ويعرف جيدا، هو لا يحتاج ان يبني، هو لديه مصادر
6: لديه مؤسسات فقط. اذا سمحت
1: لا ساعود لك
6: تفضل.
8: أعتقد أن أكبر انتصار إيراني منذ فبراير هو أن هذا النقاش يناقش إسرائيل لمدة ساعة أكثر من اعتداءات إيران على الأردن والخليج، وبالتالي ابتعدوا عن دورهم بالنسبة إلى تدمير العلاقات التجارية، وهم قتلوا الأرواح وأمضينا كل هذا نقاش وناقش إسرائيل. لا أحد يجادل أن إسرائيل تحاول.
1: جدي فانس هو الذي فتح الموضوع وليس نحن يا سيد توم، مش هو الذي تحدث عن إسرائيل؟
8: نعم طبعا، وبالتالي أمضينا كل هذا النقاش نناقش موضوع إسرائيل بدلا من تأثير إيران على حياة الناس في المنطقة واعتداءاتها على دول من الأردن إلى الخليج. هذا انتصار إيراني.
5: كان جودي فانس اتهم بمعاداة السامية بزمن آخر، كان كذا تم اتهامه أنه معاد للسامية.
4: أنا أعتقد إذا كان الكلام الضيف الأمريكي صحيح، هو هذا دليل على فشل السياسة الأمريكية، أننا نناقش الآن مسألة أخرى غير ما يريده. لكن أنا أريد أن أشير نقطة، بغض النظر هل سوف تعود إسرائيل لمهاجمة إيران عفواً لبنان أم لا، أعتقد أن هناك مسألة مهمة فانس تحدث عنها، هي الفرق في المقاربة. هو قال ما هو البديل؟ هل سوف نذهب إلى حروب لا نهائية؟ ولنتذكر أن الرئيس ترامب في حملاته الانتخابية هو أصلاً جاء لإنهاء هذه الحروب اللامنتهية، صحيح؟ Forever War. نتنياهو والجيش والعقيدة الإسرائيلية الخارجية والأمنية تحولت من فكرة النصر الحاسم إلى فكرة الحرب اللامنتهية في سوريا، في لبنان، في غزة، وتريد وفي إيران، وتريد أن تجر الولايات المتحدة الأمريكية إليها. المشكلة هنا، المشكلة في السياسة الإسرائيلية، لا تطرح سياسة واقعية ولا تطرح نهاية، يعني لا يوجد حل سياسي يمكن الوصول إليه. هو يريد أن يجر إلى حرب لا منتهية، والطرف الأمريكي في النهاية لن ينجر إلى حرب لا منتهية. وهذا أنا برأيي هذه المسألة التي سوف توسع المقص بين الطرفين مع الوقت بين الولايات المتحدة الأمريكية
2: وإسرائيل. ما قاله زميل الضيف الأمريكي، الاتجاه نحو أو إثارة موضوع إسرائيل هذا ليس طرفا إثارة موضوع إسرائيل، لأنه أنتم بدأتم حربا على إيران باسم المنطقة دون أن تشاورونها، يعني خذتم هذه الحقيقة وكلها لمصلحة إسرائيل. يعني قل لي لماذا لم يأخذ الحرب كلينتون، لماذا لم يأخذ الحرب بايدن، لماذا لم يأخذ الحرب بوش؟ لم يأخذوها لأن حساباتهم كانت أمريكية، كانوا يريدوا مصالحهم. ترامب خاضها لأن نتنياهو أقنعه سيسقط النظام في 5 أيام وقال له سنأتي بالأكراد ونعطيهم أسلحة ونجعلهم يثوروا في المناطق الحدودية وسنسقط النظام. تعامل مع إيران كما يتعامل مع منظمة دون الدولة، يسقط النظام وينهي. هذا منطق، لذلك نركز على إسرائيل، لأن الذي جرى ضرب أمننا الإقليمي في المنطقة بسبب السياسة الأمريكية التي اتبعت إسرائيل، ليس لأننا نحب الحديث عن إسرائيل ولا نحب الحديث عن إيران. ننتقد إيران، لكن إسرائيل قتلت 73,000 في غزة، إسرائيل غيرت الواقع في الضفة الغربية، إسرائيل رفضت واقع السلام الذي وقعت، أفشرت مشروع السلطة الفلسطينية، كل هذا إسرائيل فعلته.
5: أنا لا أتفق مع الدكتور محجوب لأنه ليس مجبرا على هذا التعليل. يعني هذه قناة مستقلة فقط ودولة مستقلة، يعني تختار الموضوع الذي تشاء بدون أي أن تبرر
1: بالموضوع اللبناني، لأنه
6: يبدو أني أثرت جدلا واسعا
1: دكتور العوضي، لأنه ذكر موضوع كثير مهم.
6: أنا بس للتوضيح يعني في بضعة ثواني،
5: لا إحنا لسنا مضطرين أن نبرر.
6: ذكرت أنا بالنسبة للبنان الفكرة الأساسية، ما أقصده عندما ذكرت موضوع لبنان، أقصد بأن الحرب لن تقف عند هذه النقطة. وما قصدت أيضا أن ما هي الذريعة التي ستدخل بها إسرائيل إلى هذه الحرب من هذا المنطلق التي ستبقى هذه الحرب إلى آخر السنة.
1: طيب، أود الإشارة إلى أن دوي 8 انفجارات قرب قرية مسن بجزيرة قشم جنوبي البلاد إثر غارات أمريكية. هذا يعيدنا تماما إلى الضربات المستمرة، الضربات الأمريكية.
6: وستأتي ضربات لدينا بعد قليل،
1: ستأتي ضربات.
6: أي يعني هذا أصبح اليوم للأسف هذا بهالشكل تدار المسألة.
2: تفاعل خير يا شيخ، تفاعل خير.
6: يعني أنا أذكر في حلقة سابقة،
5: لا أنا معاه،
6: في حلقة سابقة قلت يجب أن يعني نستمر في تكرار هذه المسألة يا جماعة لسبب بسيط، حتى لا تصبح المسألة من المسلمات.
5: أنا مع الأستاذ،
6: يعني بمجرد ما تأتي ضربات أمريكية ينتظرون في الخليج أو في الأردن أن بعد قليل ستأتينا ضربات، فلا ينبغي أن نجعلها من المسلمات، بل سنظل نتكلم مرارا وتكرارا.
7: وهذا مهم جدا إذا سمحت لي بس تعقيب على الفضل فيه، لأنه الآن نحن مقبلين على خطورة. ويتساءل السيد توم أن الولايات المتحدة تهدد بضرب المنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية في إيران، وإيران تهدد بالانتقام منها بالمنطقة من الخليج.
1: هذه واحدة يعني من البنى
7: لازم
1: التحتية.
7: يكون قلقين
1: يا دكتور. وكالة تسنيم تقول تم استهداف برج اتصالات في تلة بمدينة بندر عباس وانقطاع الكهرباء عن تلك المنطقة.
5: في القانون الدولي استهداف منشآت مدنية هو جريمة حرب.
4: الله. لكن ليس في القانون الدولي الأمريكي.
5: لا لا لا، هذا قانون ثاني. وفقط الأستاذ طم قالت يعني حتى أطمئنه أنه الحديث كذلك على إسرائيل ليس انتصارا لإيران. أمن منطقة الخليج هو من أمن منطقة، أمن مضيق هرمز هو من أمن الخليج، هو من الأمن العربي، هو من الأمن الدولي، أمن غذائي وأمن سياسي لغير ذلك. ونحن بالضبط نحن نريد أن نخرج في النهاية من هذا الإشكال، من هذا السجال الذي تحتكره إسرائيل وإيران والولايات المتحدة.
1: دكتور أصلاني.
9: نعم، هو نفس السبب، وأنا أعتذر، هو نفس السبب الذي لأجله يناقش إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وتتذكرون بأنه في يونيو 2025 عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية وتتفاوض إسرائيل هاجمة إسرائيل إيران، وفي فبراير مرة أخرى تم مهاجمة إيران، وقد كان هذا كله عدوانا. فبالتالي إذا ما كان العدوان الأمريكي والإسرائيلي إذا مقبولا، فالرد الإيراني
1: لأن الوقت ضيق،
9: غير مقبول في هذا.
1: هذا يعتبر بنية تحتية مدنية، قصف برج اتصالات في جزيرة قشم.
9: نعم، هذا يستفز مرحلة جديدة ومستوى آخر من الصراع. لقد حذرت إيران سابقا، واليوم القوات المسلحة قالت بأنه إذا منخرطوا بالهجوم على البنى التحتية فإن إيران سوف ترد حتى أضعافا في المنطقة، ولهذا السبب الرئيسي.
1: طيب يقول لك الدكتور العوضي، طيب ما علاقة البنية التحتية؟
9: هل هذا يتعلق بالتفاوض؟
1: ما علاقة البنية التحتية في المنطقة، ما علاقتها إذا ضربت البنية التحتية في إيران؟ بتقول هناك ضرب لقواعد.
9: المسألة هي بأن تلك الدول هي متواطئة في العدوان، وبالتالي لا يمكنهم أن يتحدثوا عن سيادتهم في وقت الولايات المتحدة الأمريكية تهاجم باستخدام أراضيهم كمنصة لشن هجومها، ولكن عندما ترد إيران فهذا الأمر سوف تتخبون براء سيادتهم. إيران تريد كانت تنفذ مذكرة التفاهم، لكن من يخرب هذا الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ترامب يشعر بالضغوطات القادمة عليه من الضغوطات الداخلية ومن الضغوطات الإسرائيلية.
1: دكتور عوض،
6: يا سيدي، يعني هي القضية واضحة جدا، ما هي إلا حقد متوارث من الإيرانيين ليس من اليوم، فقط لأن هذه الدول تنموية وتمد يد العون للعالم كافة، فيجب بموجب وهم كبريائهم أن يجب أن تكون هذه الدول غير مستقرة، يجب أن تكون هذه الدول محطمة، يجب أن تكون هذه الدول يرون أنها هي الدول الأعلى. لذلك هم اليوم يعني يستمرون في ضربها لسبب آخر أيضا، لأنهم يستندون على عدم الرد الخليجي إلى هذه اللحظة. بينما أين أنتم من القواعد الأمريكية في إسرائيل مثلا؟ أين أنتم عن القواعد الموجودة في تركيا؟ أين أنتم عن القواعد الموجودة في أذربيجان؟ أين أنتم؟ مجرد هراء وكلام مستمر ويستمر ويستمر إلى هذه اللحظة، إلى هذه اللحظة يستهدفون دول الخليج. لماذا؟
2: أنا ممكن أجيبك
6: حتى لا يكون،
2: ممكن أجيب على
6: حتى لا يكون الاستقرار.
9: إن الصراخ في البرنامج لن يغير وقائع الأمور والحقائق، الجميع يعرف.
2: إيران
9: الولايات المتحدة لا تهاجم إيران من
2: صحيح أن دول الخليج هي الأقرب للولايات المتحدة الأمريكية، وأنه في النهاية الانتقام، وغير صحيح الانتقام في النهاية بضرب منشآت حيوية، وهذا تهديد خطير، يعني ضرب منشآت طاقوية، محطات تحلية المياه هي مهمة جدا، هي أولا منشآت مدنية واستهدافه هو جريمة حرب، لأن إيران تعتقد بأن ضرب هذه المنشآت في النهاية سيؤدي للتأثير على الولايات المتحدة الأمريكية.
6: في اعتقادهم، لكن أمامهم الطائرات والبوارج ولا يستخدمونها.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا على هذا النقاش، انتهى نقاش الساعة. شكرا للمتابعة مشاهدينا، عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية. إلى اللقاء.
10: رأس الساعة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأهم التطورات في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات جديدة على إيران لليلة السادسة على التوالي بهدف زيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز للجزيرة إن الضربات الأمريكية تستهدف مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات لتقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن. وفي طهران، قال التلفزيون الإيراني إن 8 انفجارات وقعت قرب قرية مسن بجزيرة قشم جنوبي البلاد إثر غارات أمريكية. كما ذكرت وكالة مهر أن انفجارات وقعت في بندر عباس وأهواز بمحافظة خوزستان، وأفادت وكالة إرنا بوقوع انفجارين في مدينة بوشهر جنوبية إيران. وقالت وكالة تسنيم إن قصفا استهدف برج اتصالات في مدينة بندر عباس وإن الكهرباء انقطعت عن المنطقة. هذا وقال متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إنه إذا اندلعت حرب أخرى فسيكون رد إيران أشد وأوسع وأقوى من ردودها خلال الحرب الأخيرة. وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن الأوضاع في مضيق هرمز لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه قبل الحرب. في الأثناء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام صفقة. من جانب آخر، أعرب مكتب الإعلام الدولي في قطر عن رفض قطر القاطع تقارير إعلامية إسرائيلية ادعت موافقتها على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران. وشدد المكتب على أن قطر لن تسمح للادعاءات المضللة بتقويض جهودها الدبلوماسية لإنهاء الصراع. وفي الملف اللبناني قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل كاتس أكد في اتصال مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إصرار إسرائيل على البقاء فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في لبنان. وذكرت صحيفة معرف أن الجيش الإسرائيلي شرع في بناء خط من المواقع الدائمة في المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب لبنان. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومعنا كذلك من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أبدأ معك نور الدين، بنطاق الضربات الأمريكية الأخيرة والمناطق التي استهدفت.
11: محمود، هو نفس السيناريو بدأ يتكرر.

0: أخرى قوات سنتكوم تعلن بدء عملياتها بطهران بإيران وباستهداف المناطق، كما لاحظنا هي نفس المناطق الامتداد الساحلي لإيران، ويبتدأ هل من بوشهر إلى بندر عباس إلى قشم، كل هذه المناطق الآن محطة هجمات أمريكية، والسيناريو قد يكون معروفا على مستويين. المستوى الأول وهي ضرب مراكز الرصد والمراقبة، خاصة نتحدث عن الجزر، والآن حديث عن انفجارات تتجاوز 8 انفجارات سمعت في جزيرة قشم، وهي من أكبر الجزر الإيرانية ومطلة بشكل مباشر على مضيق هرمز، ولديها دور مهم في الرقابة وقريبة جدا من ممرات إيران التي تعتبرها ممرات آمنة، إذا ضرب هذه الجزيرة. وكذلك سمعنا قبل ذلك قبل هذه العملية ضرب لجزيرة طنب الكبرى ولارك وكذلك هنغام، كل هذه الجزر الآن في مرمى الاستهدافات الأمريكية، والعنوان الأصلي لهذه الهجمات هو ضرب مراكز الرصد والمراقبة. هناك كذلك ضرب للامتداد الساحلي، حينما نتحدث عن بوشهر، حينما نتحدث عن بندر عباس، هذا الامتداد الساحلي قد يشكل على الأقل بالنظرة الأمريكية هو امتداد لوجود أماكن، ربما أماكن الهجمات وانطلاق الهجمات الإيرانية، سواء باتجاه السفن بمضيق هرمز أو باتجاه ما تستطلع عليه إيران.
1: على المقاطعة ننقل هذا الخبر العاجل عن وكالة مهر الإيرانية، أنه سمع دوي 10 انفجارات جديدة في جزيرة قشم جنوبية إيران إثر غارات أمريكية. تفضل نور الدين.
0: نعم، وهو ما نقلته قبل قليل عن التلفزيون الإيراني. التلفزيون الإيراني يتحدث عن أكثر من 8 انفجارات، وهي نفس الانفجارات التي تستهدف، كما أشرنا بأن هذه الانفجارات التي تستهدف الجزر بالتحديد هي لضرب مراكز الرصد والمراقبة، على الأقل هكذا يقول التقدير العسكري لاستهداف مثل هذه المناطق واستهداف الامتداد الساحلي. ربما الهدف منه هو ضرب المقرات والمناطق التي قد تكون أساسا لمناطق الهجوم ولمنطلق الهجوم الإيراني، سواء باتجاه المضيق أو باتجاه ما تصطلح عليه طهران بالأصول الأمريكية أو القواعد الأمريكية بالمنطقة. بكل تأكيد هذه العملية لن تتوقف حاليا، ستتواصل، على الأقل تعودنا هنا أن تستمر هذه العمليات من 4 إلى 7 ساعات على امتدادات مختلفة. على الأقل أمس سجلنا بنا الامتداد كان على الامتداد الساحلي من الجنوب الغربي، أي من محافظة خوزستان، مرورا بمحافظة بوشهر إلى محافظة هرمزغان إلى محافظة سيستان وبلوشستان. الآن تسجيل الهجمات فقط في محافظتين هرمزغان، نتحدث عن بندر عباس ونتحدث عن قشم، نتحدث عن محافظة بوشهر وبالتحديد استهداف مدينة بوشهر. إذن هذه هي الاستهدافات المسجلة حتى اللحظة. السؤال الذي يطرحه نفسه، هل يمكن للجانب الأمريكي أن يوسع هدفته باستهدافه باستهداف مناطق أخرى؟ الأمر غير مستبعد، خاصة إذا ما أردنا أن نستقرأ ماذا يقول المسؤولون العسكريون هنا. كان قبل قليل على التلفزيون الإيراني المتحدث باسم هيئة الأركان الإيرانية أبو الفضل شيكرتشي، قبلها كان هناك بيان لمقر خاتم الأنبياء وكذلك تصريح للمتحدث باسم الجيش الإيراني. على الأقل هناك تحسبات عسكرية أن الجانب الأمريكي ربما قد يقدم على عملية عسكرية نوعية، حينما نتحدث عن النوعية نتحدث عن استهداف منشآت حيوية، عن مصادر الطاقة، وسمعنا قبل قليل عن استهداف إحدى مراكز الطاقة، هذا إحدى المبررات التي ربما قد تشكل نوعا ما تغيرا في الاستراتيجية العسكرية الإيرانية، كما أعلن عن ذلك مقر خاتم الأنبياء والمتحدث باسم القوات المسلحة بأن أي عمليات نوعية واستهدافات نوعية في إيران ربما قد تقابلها هجمات أخرى من الجانب الإيراني. إذن يجب أن ننتظر طبيعة الهجمات وحجم الهجمات الأمريكية، لأنه بناء عليه سيأتي التقييم العسكري الإيراني، وستأتي كذلك الردود الإيرانية. حتى اللحظة محمود الردود الإيرانية منضبطة.
1: عذرا على المقاطعة مجددا، خبر عاجل يظهر على شاشتنا الآن نقلا عن وكالة تسنيم أن غارات أمريكية استهدفت مطار مدينة إيران شهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. تفضل.
0: نعم محمود، وهذا هو الامتداد الذي نتحدث عنه، حينما نتحدث عن سيستان وبلوشستان نتحدث عن المنطقة الشرقية من إيران والمطلة بشكل كبير على انتهاء خليج عمان والإطلالة على بحر العرب. هذه المنطقة هي منطقة استراتيجية بالمنظور العسكري، قد تنظر لها الولايات المتحدة الأمريكية على أنها منطلق، ربما قد تكون منطلقا للهجمات الإيرانية على تمركز القوات الأمريكية التي تمارس عملية تفرض عملية الحصار على الموانئ وعلى إيران، لأن أغلبها تتمركز في بحر العرب وفي شمال المحيط الهندي، محافظة سيستان بلوشستان.

0: نتحدث عن تشابهار، نتحدث عن كونارك، كل هذه المناطق تطل بشكل كبير جدا وبشكل أقرب على بحر العرب. لذلك يبدو أن الجانب الأمريكي يسعى نوعا ما إلى إضعاف القدرات العسكرية، إضعاف قدرة المناورة والتحرك، قدرة الرصد بهذه المناطق، حتى يستطيع إيجاد حائل دون استهداف القوات الأمريكية المتواجدة في بحر العرب والتي تنفذ عملية
1: في هذا الإطار نور الدين. هذا خبر عاجل آخر يظهر على شاشتنا الآن نقلا عن وكالة تسنيم، أن الهجمات الأمريكية أصابت الجسر الرابط بين بندر عباس وشيراز. تفضل نور الدين.
0: إذن هذا الامتداد الجنوبي، نحن نتحدث عن الامتداد الجنوبي من شيراز إلى بندر عباس، نتحدث عن امتداد جنوبي هنا بإيران، ربما قد يكون له بعد استراتيجي في عملية التواصل ما بين شيراز وما بين بندر عباس. بكل تأكيد هذا جزء من التهديدات التي أطلقت، هل سيأخذها الجانب الإيراني كجزء من الاستراتيجية الأمريكية والتي تحدثت عن ضرب الجزور ومقرات الطاقة؟ يمكن الانتظار التقييم العسكري الإيراني بعد انتهاء هذه العمليات، لأننا تعودنا هنا أن الرد الإيراني يأتي مباشرة بعد انتهاء العمليات العسكرية الأمريكية، بناء عليه حجم الجسور التي تم ضربها، حجم مراكز الطاقة التي تم ضربها، بناء عليه يمكن القول بأننا قد نفهم إلى ماذا سيذهب إليه الجانب الإيراني في عمليته العسكرية. على الأقل ستكون هناك هجمات، وسيكون العنوان الأمريكي الإيراني للهجمات الإيرانية باستهداف البنى التحتية، لكن حجم الاستهداف كما قلت ستقدره طبيعة وحجم الهجمات والأضرار التي حدثتها الهجمات الأمريكية. إذن يجب أن ننتظر كما قلت بأن هذه العمليات لن تنتهي قريبا، نحن أمام ساعات طوال إلى فجر هذا اليوم، ربما قد تتواصل العمليات الأمريكية داخل إيران. لكن
1: نور الدين يبقى معنا، سنستطلع الصورة من واشنطن، معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. وجد، هل هناك إزاء هذه الضربات العسكرية التي نذيعها تباعا على أهداف إيرانية، هل هناك أي بيانات من القيادة المركزية الأمريكية بخصوص هذا التطور؟
2: محمود، أحدث بيان كان ذلك الذي نشرته القيادة المركزية الأمريكية، وقالت فيه أنه قبل ساعتين من الآن، ساعتان وعشر دقائق من الآن أصبح الوقت تحديدا، بدأت القوات الأمريكية لليلة السادسة على التوالي بشن موجة هجمات جديدة في إيران، وهدفها تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. هذا فقط ما ذكرته القيادة المركزية، التي عودتنا أنه مع انتهاء هذه الموجة من الهجمات تصدر بيانا أكثر تفصيلا فيما يتعلق بنوعية الأهداف التي استهدفتها القيادة المركزية الأمريكية، هذا على الصعيد العسكري. إذن في هذه الأثناء موجة جديدة من الهجمات بدأت قبل نحو ساعتين من الآن. على الصعيد السياسي، أكدت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن إيران تريد التوصل إلى اتفاق مع إيران، مع الولايات المتحدة، تريد التفاوض، وبأنها تتواصل مع الولايات المتحدة لهذا الغرض، وأكدت بأن هناك انقساما داخل الحكومة الإيرانية بين من يريد التوصل إلى اتفاق وبين من جهات تحبذ العمل العسكري في إيران. على حد قول كارولاين ليفيت، بدا ملفتا جدا في حديثها عندما سئلت سؤالا، هذا السؤال كان: هل يتفق الرئيس ترامب مع ما قاله نائبه فانس فيما يتعلق بإسرائيل، وبأن هناك حملة للتلاعب بالرأي العام الأمريكي من أجل إطالة أمد الهجمات أو الحرب مع إيران إلى ما لا نهاية، وبأن هذا التلاعب هدفه تغيير الرأي العام الأمريكي؟ ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض وقالت: نعم، الرئيس يتفق مع ذلك، فهناك دول أجنبية تحاول أن تغير في وجهة الرأي العام الأمريكي. وكان قد نشر أكثر من مرة تسريبات عن مسؤولين أمريكيين تشير إلى نتنياهو، وأيضا تشير إلى عناصر مصر متشددة في حكومة نتنياهو بأنها تحاول دوما أو تدير حملة خفية من أجل التلاعب بالرأي العام الأمريكي لتوجيهه نحو تفضيل مواصلة الحملة العسكرية ضد إيران إلى حين
1: على المقاطعة
2: تغيير الحكم.
1: نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن نقلا عن التلفزيون الإيراني ويفيد بدوي 6 انفجارات متتالية في مدينة حميدية بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. دوي 6 انفجارات متتالية في مدينة حميدية بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. أعود إليك نور الدين دغير من طهران بخصوص هذه الأخبار العاجلة، وكذلك وكالة تسنيم كما يظهر على شاشاتنا أيضا تشير إلى أن العدو الأمريكي هاجم قبل قليل مدينة بندر خمير ومنطقة كورستان بمحافظة هرمزجان. تفضل نور الدين.
0: نعم محمود، وكما كنا نشير بأن هذا هو الامتداد، امتداد العمليات العسكرية الأمريكية، يبدأ من الحميدية وهي حميدية وهي من خوزستان، نتحدث عن الجنوب الغربي، إلى محافظة سيستان وبلوشستان وهي الحدود الشرقية، مرورا ببوشهر إلى بندر عباس. تقريبا هذا هو السيناريو اليومي، وكما تشير التقديرات بأن هناك رؤية ربما للجانب الأمريكي على مستويين. المستوى الأول وهو محاولة إضعاف القدرات العسكرية في مراقبة مضيق هرمز، وهنا يتم بالتأكيد الهجمات التي تستهدف كل من بندر عباس والجزر المطلة على مضيق هرمز. كما سمعنا قبل قليل هجمات وانفجارات عديدة سجلت في جزيرة قشم، كذلك الإشراف وضرب بوشهر، كذلك هناك نوع من الإشراف على جزيرة على مضيق هرمز. لكن حينما نتحدث من بوشهر إلى بندر عباس، هنا ربما الرؤية الإيرانية في الهجمات قد تختلف نوعا ما. لماذا؟ لأن ضرب هذا الخط الحدودي الساحلي لإيران يبعد بشكل كبير جدا، ربما نتحدث عن أكثر من 400 إلى 500 كيلومتر عن مضيق هرمز، وبالتالي جغرافيا هي بعيدة عن المضيق ولا يمكن تصنيفها ضمن المناطق التي تشرف نوعا ما عن لمراقبة المضيق. لكن إذا أردنا أن نقرأها عسكريا، هذه المناطق هي مناطق حدودية، وبالتالي استنزاف قدراتها العسكرية، القدرات العسكرية على المستوى العتاد، على مستوى القوة الصاروخية، على مستوى المسيرات، على مستوى الرصد والرادارات، كل هذه المعطيات ربما قد تعطي للجانب الأمريكي فرصة للقيام بعملية ما. وهنا الحديث بالتأكيد عن عملية إنزال بري قد تستهدف إحدى الجزر، وهنا الجزيرة الأقرب ما بين بوشهر وخوزستان هي جزيرة خرك، ربما قد يكون إحدى السيناريوهات محاولة إضعاف هذا الخط على المستوى العسكري للسماح لأي إنزال بهذه الجزيرة، لأن الإنزال بهذه الجزيرة بجزيرة خنزال عسكري بجزيرة خرق مع الإبقاء على القدرات العسكرية على الخط الحدودي الممتد من بوشهر إلى خوزستان قد يشكل خطرا على أي قوات تحاول استقرار بتلك المنطقة. فيبدو أن العقل العسكري الأمريكي يفكر في محاولة استنزاف هذه القدرات العسكرية، وكما أشرت الامتداد باتجاه الشرق ومحاولة تأمين وجود القوات الأمريكية في بحر العرب. أما استهداف بندر عباس بالدرجة الأولى وفي محافظة هرمزجان يكون الهدف الأساسي هو محاولة ضرب القدرات العسكرية على مستوى الرصد، على مستوى الأجهزة الهجومية لفتح المجال أو إضعاف الحضور الإيراني في مضيق هرمز.
1: نعم، أعود إليك وجد في البيت الأبيض، عذرا على المقاطعة، كنت تتحدثين عن تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض التي قالت إن هناك انقساما ربما في القيادة الإيرانية، أو أن الجانب الإيراني يواصل المباحثات مع الجانب الأمريكي وإنهم يرغبون في إبرام اتفاق.
2: هذا صحيح، هذا ما قالته كارولاين ليفيت اليوم. هي قالت أنهم يواصلون التواصل مع الإدارة الأمريكية من أجل استئناف المفاوضات، لكن هناك انقسامات داخل الحكومة الإيرانية بين من يريد التفاوض ومن يفضل الرد على الولايات المتحدة بالحلول العسكرية. لذلك حتى الآن واضح بأن صوت العمليات العسكرية ومن يؤيد يؤيدها هو الأعلى في هذه الأثناء. ذلك أن الإدارة الأمريكية تريد لهذه المفاوضات أن تضمن بأن مضيق هرمز مفتوح لجميع السفن من دون أي رسوم، وكانت هي القضية التي أوقفت سير المفاوضات، وكانت أحدث جولة غير مباشرة في عمان، وكان الجانب الأمريكي على تواصل عن بعد مع الوسطاء فقط، وهذه الجولة لم تنتهي إلى أي انفراج، وبعدها بدأت العمليات العسكرية المتبادلة بين الجانبين. هذه الليلة السادسة على التوالي، ويبدو من الأنباء الواردة من إيران أنها قد تكون إحدى أشد الليالي قصفا على إيران، وذلك ربما لأن نطاق الأهداف حتى اللحظة بحسب ما يرد من إيران يبدو موسعا أكثر. وهنا نشير إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس دونالد ترامب مع أعضاء مجلس الأمن القومي يوم الثلاثاء الماضي، والذي بحث فيه احتمال توسيع نطاق الأهداف العسكرية داخل إيران. ولكن حقيقة هناك أيضا عامل آخر يدفع باتجاه العمليات العسكرية ويحاول التأثير على الرأي العام كما قلنا، وهذا ما أفاض به جي دي فانس خلال لقاء مع جو روغن، وأكد له بأنه تعرض من قبل عناصر من الحكومة الإسرائيلية، من قبل إسرائيل، لحملة هجمته شخصيا كجي دي فانس، لأنه مع خيار الدبلوماسية مع إيران ويتمسك بهذا الخيار، لأن الحروب عادة تكون سيئة ومع أنها قد تكون أحيانا ضرورية. وقال إن وسئلت اليوم كارولاين ليفيت حقيقة عما إذا كانت تتفق مع ما قاله فانس في المقابلة، من أن هناك شخصيات في الحكومة الإسرائيلية يحاولون التلاعب بالرأي العام الأمريكي لإطالة أمد الحرب ومواصلة العمليات العسكرية إلى ما لا نهاية مع إيران كما قال فانس. سئلت كارولاين هل يتفق الرئيس الأمريكي مع هذا التقييم من فانس فيما يتعلق بإسرائيل؟ قالت نعم يتفق، وهناك دول أجنبية تحاول التلاعب والتأثير في الرأي العام الأمريكي. محمود،
1: شكرا جزيلا لك وجد وغفي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من البيت الأبيض، وأشكر كذلك نور الدين الغير من طهران. معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومعنا في الاستوديو أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والعقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، وينضم إلينا من واشنطن العقيد ويليام إتش بوتنام، قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق. مرحبا بضيوفي جميعا، وأبدأ معك سيادة العقيد نضال أبو زيد، ما الذي تفعله الولايات المتحدة تحديدا من خلال هذه الاستهدافات الواسعة لأهداف إيرانية؟
3: نعم محمود، دعنا نعيد ترتيب شكل الأهداف وجغرافيا الأهداف التي يقوم بها الجانب الأمريكي منذ ساعات ما بدأت عملية القصف الأخيرة. والملفت فيها أن التركيز على بندر عباس لا يزال موجود، قشم لا يزال موجود، لكن اللافت عملية سستان بلوشستان، هذا القصف المركز على إيران شهر على ما يبدو أنه يستهدف اللواء 388 الجيش النظامي. هذا اللواء من واجباته حماية الحدود وحراسة الحدود في منطقة سستان بلوشستان. نصعد شمالا باتجاه خورستان لواء الإمام العصر، هذا اللواء أيضا من الجيش النظامي، بالإضافة إلى الفرقة المدرعة 62 في الأهواز، وهذه الفرقة تبعد 72 كيلومتر عن الحدود العراقية. نتحدث عن قوات الجيش النظامي الآن في هذا المرحلة في هذا القصف. هذا يعني أن الجانب الأمريكي يبدو أنه وضع من ضمن خياراته استهداف الوحدات التي تقوم بحماية الحدود سواء في سستان بلوشستان أو في مناطق الأهواز القريبة من الحدود العراقية، ليكون الخيار أمامه إما خيارين، أم إنه إذا فكر في الخيار البري أن يكون الدخول البري بعملية التفاف من مناطق سستان بلوشستان أو من مناطق الأهواز وليست مجابهة من مناطق هرمز، وأستبعد ذلك الخيار لأن الخيار البري مكلف على القوة الأمريكية. لذلك على ما يبدو أن هذه الاستهدافات إذا ما عدنا إلى طبيعتها وطبيعة المناطق الموجودة فيها هي مناطق قريبة من مجموعات انفصالية مسلحة إيرانية سواء طيب في سستان أو في الأهواز.
1: الأخبار العاجلة التي أذعناها قبل خليصة العقيد تشير إلى استهداف جسر يربط بين بندر عباس وشيراز، وكذلك مطار مدينة إيران شهر في محافظة سستان وبلوشستان، يعني ما الغرض من إشراك هذه الأهداف المدنية ضمن نطاق الاستهدافات؟
3: الجسر بين بندر عباس وشيراز هذا ضرب خطوط الإمداد اللوجستي لقوات بحرية الحرس الثوري الإيراني الموجودة على الحافة الأمامية لمنطقة المعركة، بمعنى في الساحل الغربي لإيران. قلنا دائما أن هناك خط نار أمامي على الساحل الغربي بطول 2400 كيلومتر من أقصى شمال الساحل إلى أقصى جنوب الساحل، نشأ خط نار جديد في العمق بعمق 20 كيلومتر تقريبا في المناطق من خرم أباد جنوبا، بالتالي قصف هذا الجسر يمنع أي تواصل بين خط النار الثاني والخط الأول لإمداد القوات الإيرانية البحرية الموجودة على الساحل الغربي.
1: السؤال لضيفنا من واشنطن العقيد ويليام إتش بوتنام، هل هذه الاستهدافات التي تقوم بها القوات الأمريكية على أهداف إيرانية تشمل أيضا مطارا وتشمل جسرا، أي أهدافا مدنية، هل هذه هي السبيل التي يعتقد القادة الأمريكيون أنها يمكن أن تحمل إيران على العودة مجددا إلى طاولة التفاوض؟
4: أعتقد أنه يجب أن نكون حذرين جدا حول مسألة الاستهدافات. ما رأيناه أولا هنالك حزمة استهدافات كانت تهدف إلى إضعاف الإمكانيات والأجهزة العسكرية والأمنية التي قد تؤثر على الملاحة في مضيق هرمز. بعد أيام قليلة رأينا أنه بالرغم من أن هذه القوات العسكرية تم إضعافها، لكن إيران كانت مستمرة في إظهار الرغبة بالمقاومة والقتال. بالتالي رأينا الآن توسعا في مسألة الاستهدافات. عندما يتعلق بالبنى التحتية، عندما نتحدث عن خطوط الكهرباء وبنى تحتية أخرى، علينا أن نراها من شرعية الحرب. إذا كانت تلك الأهداف تدعم العمليات العسكرية باستطاعتي بممكن أن استهدافها، لكن فقط مسألة استهداف شيء لا يعني أنه يجب عليك أن تقوم بذلك. والقلق الذي يحدوني أن العمليات العسكرية، وكما قلت في المقابلات السابقة في الجزيرة، هي مصممة من أجل خلق المجال للمفاوضات السياسية، وهذا تماما ما تقوم به الولايات المتحدة في عملياتها العسكرية. هي تحاول أن تقنع إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات. بالتالي إذا ما كنا سنستهدف أي بنى تحتية، السؤال هو، لأنه يجب أن تطرح واشنطن على نفسها، هل هذه الاستهدافات تدعم أهدافنا السياسية؟ لأنه فقط بأنه باستطاعتك أن تستهدف شيء ليس بالضرورة معناه أنك يجب أن تقوم بهذا الأمر، وهذا الأمر الذي يجب اتخاذ القرار فيه مستقبلا.
1: طيب السؤال لك أيضا العقيد ويليام إتش بوتنام، هناك عدد من المحاذير، هل تعي القيادة الأمريكية أنها يمكن أن تطأ أو تتخطى هذه الخطوط التي ربما العودة منها ليست يسيرة؟ الأول أنه يعني هناك أهداف مدنية تستهدفها، وهذه ربما تعد جرائم حرب إذا لم تكن هناك يعني جوانب استخدام عسكرية من قبل القيادة الإيرانية لتلك الأهداف المدنية كالمطارات والجسور. والمحذور الآخر هو أن وسائل الإعلام أشارت إلى أن القيادة الإيرانية طلبت من الحوثيين إغلاق باب المندب، مضيق باب المندب، إذا ما تعرضت شبكات الكهرباء في طهران أو في إيران للاستهداف، والعسكرية الأمريكية قريبة جدا من هذا الأمر. هل يحتمل العالم إغلاق مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز في هذه المرحلة؟
4: أعتقد أن خسارته سيكون أمرا فظيعا، لأن هذا الأمر سيؤثر على الاقتصاد العالمي. أحد الأمور التي أشرت عليها أننا نرى المصالح الإيرانية والمصالح الأمريكية تتقاطع في مضيق هرمز. إذا ما كان هنالك الأمر سيمتد إلى البحر الأحمر، سنرى تقاطعا أيضا. طهران قامت بممارسة الحرب غير المتوازنة، بالتالي هي لا يمكنها إلحاق الهزيمة بالولايات المتحدة بالطريقة التقليدية، ولم تحاول ذلك. هي تحاول أن تفرض القيمة والثمن بوجود أماكن القواعد العسكرية في دول الخليج أو الأردن، أو تحاول أن تزيد من الكلفة الاقتصادية عن طريق إيقاف الحركة وخلق الانطباع أنه ليس من الآمن المرور عبر مضيق هرمز. والأمر قد إذا ما استمر هذا الأمر في إلى البحر الأحمر، هذا منظور آخر، لأن هذا الأمر قد يزيد من الخطر الأوضاع. ما يقلقني أنه قد يكون هنالك سوء حسابات في هذه المرحلة قد يؤدي إلى تصعيد غير محسوب. سأقول أن على الإيرانيين أن يكونوا حذرين للغاية، لأنه بزداية الخطر والضغط على الاقتصاد العالمي هم يقومون بعزل أنفسهم عن جيرانهم، وهذا الأمر قد يمثل مشكلة لإيران على المدى الطويل. النقطة القلق في مسألة استهداف الولايات المتحدة للبنى التحتية المدنية، الولايات المتحدة تفهم أن استهداف البنى والمنشآت المدنية لا يدعم العمليات العسكرية وليست ربما طريقا تريد أن تسلكه، لكنني كما قلت فقط لأنك باستطاعتك أن تستهدف شيء ما لا يعني أنه يجب عليك ذلك. وأنا
1: العقيد ويليام إتش، دعنا نتابع هذه الصور التي وردت إلينا قبل قليل وتظهر استهداف جسر في محافظة كهورستان بمدينة بندر عباس، في منطقة كهورستان عفوا بمدينة بندر عباس.

0: هذه الصور تظهر استهداف هذا الجسر في منطقة كهورستان بمدينة بندر عباس. سؤالنا لضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، هل هذه هي الطريقة المثلى لحمل القيادة الإيرانية على الجلوس إلى طاولة المفاوضات؟
1: حقيقة محمود، هناك مشهد عسكري معقد للغاية الآن، وهذا المشهد العسكري يشمل ثلاثة أمور: الأمر الأول مضيق هرمز، الأمر الثاني المفاوضات، والأمر الثالث التهديدات. مضيق هرمز، يعني الثلاثة عوامل أو ثلاثة زوايا هذه الثلاثة هي مرتبطة بإنهاء الرئيس ترامب لمذكرة التفاهم. هذه نقطة بغاية الأهمية. هو عندما أنهى المذكرة عدنا إلى خيار الحرب، لا يوجد هناك خيارات أخرى. لحد الآن الإيرانيون لم ينسحبوا من مذكرة التفاهم، وإنما الرئيس الأمريكي قال بأن انتهت مذكرة التفاهم. الآن الخيار الآخر هو الحرب. هذه الليلة الخامسة التي نشهد فيها تهديدات لإيران، ضرب لإيران، وإيران ترد. الآن كيف تتعامل مع هذه الثلاث نقاط مهمة وأساسية؟ قضية مضيق هرمز، إيران تقول بأن المضيق أما أن يكون مفتوحا للجميع أو أن لا يكون، بمعنى أنها سوف تشد الخناق أكثر على المضيق، ربما تمر بعض السفن المحمل الوقود أو سفن تجارية، لكن في المستقبل يعني عندما تشتد ضراوة الحرب سوف يغلق المضيق بشكل كامل، وهي قالت من البداية. قضية المفاوضات يبدو لي أنه يجب علينا أن نفكر بمذكرة تفاهم جديدة، لأن هذه المذكرة انتهت. الرئيس الجانب الأمريكي ثلاثة أسابيع، دخلنا بالأسبوع الرابع، لم ينفذ أي من فقرات أو بنود مذكرة التفاهم. إيران فقط فتحت المضيق عندما قال بأنه الرئيس ترامب هو رفع الحظر
0: ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية،
1: ومرت ناقلات النفط حتى تنخفض أسعار الوقود في العالم، وهو كان محرج ومضغوط من هذا الجانب.
0: يعني مرور ناقلات النفط الإيرانية واستئناف صادرات النفط الإيرانية ورفع الحظر الذي كان مفروضا من الخزانة الأمريكية عليه يمد الخزانة الإيرانية بمزيد من الأموال التي هي في أمس الحاجة إليها. يعني إيران تستفيد من مذكرة التفاهم وتستفيد من الإجراءات الأمريكية، في المقابل ماذا فعلت إيران؟ استهدفت السفن التجارية التي تمر في المضيق.
1: إيران فتحت المضيق ومرت ناقلات النفط، وكما قال جي دي فانس، قال بأنها هذه خدعة عملها الرئيس ترامب من أجل ملء خزانات الوقود في العالم، وإيران ساهمت في ذلك. لكن الولايات المتحدة ماذا عملت؟ لم ترفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة كما ذكر الفقرة الخامسة. إيران لم تنهي الحرب كما ذكرت الفقرة الأولى. الولايات المتحدة لم تعيد انتشار القوات الأمريكية في محيط مضيق هرمز كما نص عليه مذكرة التفاهم، وبالتالي الرئيس ترامب لم ينفذ أي من هذه البنود ولا أي سطر من هذا البنود، إيران التي نفذت. أما رفع الحظر عن الموانئ الإيرانية، هو كان مرفوع الحظر يعني قبل السابع عشر من هذا الشهر، كانت إيران تصدر النفط، يعني لم يكن هناك حظر على الموانئ الإيرانية. رئيس ترامب فرض هذا الحظر، وبالتالي مثل هذه الأمور هو يدفع إيران إلى الحرب. إيران الآن لديها استعداد، هي تقول بأنها هناك الكثير من الأوراق لم تستخدمها على الجانب السياسي، وعلى الجانب العسكري أيضا هناك أهداف كثيرة لحد الآن لم تستخدم.
0: مثل ماذا؟
1: الإيرانيون يعتقدون بأنهم لديهم مثل أوراق باب المندب، هذا واحد. يعتقدون بأنهم لديهم من القوة أن يواجهوا القطاعات العسكرية الأمريكية، لحد الآن لم يستخدموا صواريخ أرض بحر، وهم خلال السنتين أو ثلاث سنوات الماضية كان لديهم مناورات من أجل إغراق حاملة طائرات. هذا النوع من المناورات أجرته في المياه الخليجية كمناورة عسكرية، وأجرته في المحيط الهندي. ضرب حاملة الطائرات، أنا لا أدري إذا فعلا نفذ الإيرانيون مثل هذا الهجوم كيف ستكون الأمور بعد ذلك.
0: دكتور محمد،

0: تكون بمضيق هرمز ولهم الخيارات الأخرى التي لم تستخدم. هما خطان متوازيان لكنهما لا يلتقيان لا في تحقيق المعادلة الصفرية وإنهاء الحرب بالقوة، ولا يلتقيان في أنهما يمهدان الطريقة لاستئناف المفاوضات. يبدو لي أن هناك عنادا متبادلا بين البيت الأبيض وطهران، وليس هناك أفق استراتيجي يتراءى أمامنا. بمعنى لا أرى أن هناك براغماتية هذا التصعيد، وقد وصل القصف الأمريكي بين ما هو جوي وما هو بحري إلى ما نسميه بالكاربت بومبين أو شبه القصف السجاد، ينطلق من شمال غرب من بوشهر وإلى بلوشستان في أقصى الشرق. هذه المنطقة الشاسعة الآن أصبحت عرضة ناهيك عن العاصمة طهران. إذن اتساع رقعة القصف واتساع بنك الأهداف قد يعطي الانطباع بأن الولايات المتحدة ميدانيا هنا الأقوى، لكن العبرة بالخواتم. في نفس الوقت أيضا عندما نسمع لسردية إيران أنها لن تتخلى عن السيادة، الآن أصبحت كلمة السيادة هي منسوب القياس أو منسوب المناورة، لن تتخلى عن السيادة على المضيق، لديها خيارات أخرى، لديها ورقة باب المندب. أرى أيضا أن هناك تعدد الخيارات، ولكن أيضا لا تحقق هذه الخيارات لطهران ما تريد: استعراض العضلات، القصف على طريقة الحرب العالمية الأولى. ولا أرى أن بعد أسبوع بعد أسبوعين قد نصل إلى غلب الطرف على الطرف الآخر. حتى إذا بقينا ضمن فلسفة الواقعية السياسية وفلسفة الحرب، لا أرى أن المعادلة الصفرية في متناول لا البيت الأبيض ولا طهران.
1: كيف سيادة العقيد نضال أبو زيد، كيف نفهم هذه السيادة الجوية الأمريكية المطلقة التي تقصف وقت ما تريد في المكان الذي تريد؟ ألا يفترض أن إيران دولة كبيرة يفترض أنها تمتلك منظومات دفاع جوي متقدمة تستطيع أن تصد هذه الهجمات؟ أين العلاقات الوثيقة مع روسيا والصين؟
2: نعم، ما لمسناه في هذه العملية ليس فقط محمود السيادة الجوية، بل أيضا السيادة الإلكترونية، بمعنى أن الزورق السريع الذي أدخله الجانب الأمريكي في معادلة العمليات وهو زورق غير مأهول، هذا لم يتم اكتشافه من قبل الجانب الأمريكي إلا عندما وصل إلى هدفه في ميناء بندر عباس.
1: تقصد من الجانب الإيراني؟ لم يكتشف من
2: لم يكتشف من الجانب الإيراني. لو كان هناك سيادة إلكترونية من قبل الجانب الإيراني لاستطاع اعتراض هذا الزورق الموجه من قبل الجانب الأمريكي. فيما يتعلق لإجابة على سؤالك حول السيادة الجوية، ما بدأ به الجانب الأمريكي من عمليات التمشيط الناري، أول ما بدأ بمرحلة الأهداف هي بمراحل بطاريات الدفاع الجوي، الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من الشلل لمنظومات الدفاع الجوي الإيرانية، وفتح كريدورات جوية للطيران الأمريكي استطاع من خلال الوصول كيفما يشاء أينما يشاء ووقتما يشاء. لذلك تحقيق السيادة الجوية هي أول مراحل أي عملية عسكرية من هذا الشكل من العمليات، سيما أن الجانب الأمريكي يركز بشكل كبير على القدرة الجوية أو على العمليات الجوية، لذلك كان يريد تنظيف الممرات من البطاريات الدفاع الجوي.
1: بطاريات الدفاع الجوي هذه هل هي معقدة؟ هل هي ثابتة في مكانها لا تتحرك؟ يعني ألا يفترض أن يتم إمداد هذه المناطق التي أو تعويض هذه المناطق التي قصفت بأنظمة دفاع جوي جديدة حتى لا تستباح الأجواء الإيرانية على هذا النحو؟
2: الجانب الإيراني لديه نوعين من منظومات الدفاع الجوي الاستراتيجية، خرداد وباور، وهذه منظومات إيرانية، هذه منظومات ثابتة غير متحركة، بالإضافة إلى منظومات صواريخ الكتف، هذه غير مجدية مع
1: S-300 وS-400 الروسية
2: S-300 الروسية أصبح محمود من المنظومات القديمة، غير مجدي مع طائرات F-35 وF-16 عالية التقنية الأمريكية. لذلك عملية الشلل الإلكتروني الذي أحدثها الجانب الأمريكي هي التي وفرت السيادة الجوية للطيران الأمريكي.
1: وهذا خبر عاجل جديد نقلا عن التلفزيون الإيراني، إذ يقول إنه تم استهداف جسرين في مدينة بندر خمير بمحافظة هرمزجان.
2: تعليقا على هذا العاجل محمود، نترجمه على ما تحدثنا به قبل قليل، أن ما يبدو هذه الجولة من الضربات هي عملية تقطيع أواصر المنطقة النارية الموجودة على الساحل الغربي، بمعنى منع خطوط إمداد اللوجستي أو ما يعرف عسكريا بالذيل الإداري بين خط الإمداد الأول وخط الإمداد، خط النار الأول وخط النار الثاني. لذلك هذه العملية المراد منها عدم التواصل بين القوات الإيرانية بين الساحل وبين العمق.
1: سؤالنا للعقيد ويليام إتش بوتنم من واشنطن، تكرار نفس السيناريو الذي لم يثبت أنه ذو نجاعة مرة أخرى مسألة استهداف الأهداف العسكرية والأهداف المدنية أيضا وقتل القيادة

0: القيادات التي لا تروخ للمزاج الأمريكي أو للرئيس دونالد ترامب، ثم العودة إلى فعل نفس هذا الأمر من استهداف الجسور وغير ذلك مما أذعناه في أخبارنا العاجلة. لماذا يتوقع الرئيس ترامب أو تتوقع الإدارة الأمريكية أن يكون هذا سبيل لإلانة المواقف الإيرانية؟
1: I'm assuming this question was for me.
2: Yes, sir.
1: Yes. So the first thing that I want
3: to الشيء الأول اللي أريد أن أؤكد عليه أن أنا أختلف مع أحد المتحدثين الذي قال أن الرئيس ترامب أنهى مذكرة التفاهم. أعتقد أنه أغفل حقيقة أن الإيرانيين قاموا بقصف السفن. أعتقد أن هنالك أمور في مذكرة التفاهم بإمكان أن يتم التفاوض عليها ويمكن أن مناقشتها دبلوماسيا. للقول أن واشنطن والرئيس ترامب أنهى مذكرة التفاهم أمر غير صحيح تماما. ثانيا، فيما يتعلق بسؤالك حول الهجمات التي حصلت الآن، الولايات المتحدة تحاول أن تستخدم ضغطها العسكري من أجل أن تجبر إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات. بالتالي رأينا هذا التوسع في الاستهدافات. أثبتت الولايات المتحدة أن باستطاعتها ضرب الأهداف، لكن هل هذا سيشجع إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات؟ أعتقد أن باعث القلق الموجود لدي أن الإرادة في إيران وخاصة بين المتشددين أنهم يريدون الاستمرار في القتال. رأينا انقساما في الإدارة الإيرانية بين العمليين والمتشددين. كان هنالك تقرير في رويتر أن هنالك مسؤولين في باكستان رأوا أن المسؤولين في الحرس الثوري يتخذون قرارا، ورأينا أن هنالك أيضا استهداف من وزير الخارجية خلال تشييع المرشد الأعلى السابق. بالتالي هنالك رغبة للاتفاق. هل باستطاعة إيران أن تأتي كحكومة موحدة وتقوم بتنفيذ هذه الرغبة؟
0: هذا يعني عذرا على المقاطعة سيادة العقيد، عذرا على المقاطعة، وقد كررت المتحدثة باسم البيت الأبيض هذه أو هذا الأمر، مسألة وجود انقسامات في رأس القيادة الإيرانية وأن الجانب الأمريكي يراقب هذا الأمر. هذه أيضا مزاعم تكررت في المرة الأولى أو في الموجة الأولى من هذه الحرب ولم يثبت صحتها، أو على الأقل لم يثبت صحة التعويل عليها. هل تعول الولايات المتحدة في هذه المرحلة على تغيير جذري أو انهيار في منظومة الحكم في الجانب الإيراني؟
3: أعتقد أنها أثبتت صحتها ورأينا يحصل ذلك. إذا ما رأيت اليوم السبت السابق، تصور الرئيس ترامب أنه كان هنالك اتفاق، وكان هنالك هجمات بطائرات مسيرة على سفينة، وكان هنالك مسؤولين إيرانيين يقولون أن هنالك عناصر غير مسؤولة ومارقة قامت بتوجيه ضربة للسفينة، ورأينا تقارير من المسؤولين الباكستانيين، وهذا الأمر يقلقنا. من الذي أخذ القرارات في إيران؟ من الذي أعطى الأمر لهذه الضربات؟ والشيء الأخير الذي أريد أن أركز عليه، هنالك شيء أن نصل إلى اتفاق، لكن أن نقوم أو نستطيع بتطبيق ذلك الاتفاق هذا شيء آخر تماما.
0: دكتور محمد صالح صدقيان، لماذا لا تلتقط إيران الإشارات القادمة بوضوح شديد من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز الذي انتقد وزراء في حكومة نتنياهو، بل شن هجوما لاذعا ربما غير مسبوق على الحكومة الإسرائيلية ودولة إسرائيل ككل؟ والرئيس الأمريكي حسب كلام المتحدثة يوافقه على وجهة نظره تماما. لماذا يبدو وكأن إيران تساعد الجانب الإسرائيلي في إثارة غضب الرئيس ترامب أو الإدارة الأمريكية من خلال الاستمساك بتفسير لا يقرها عليه أحد للبند الخامس من مذكرة التفاهم؟
4: الآن أصبح واضحا بأن الرئيس ترامب هو يعتبر إسرائيل أولا. ليس هذا نحن نقول ذلك، الحزب الديمقراطي، الكونغرس، الجمهوريين الذين اصطفوا إلى جانب الديمقراطيين وقالوا بأن هذه الحرب التي شنها وهذا العدوان الذي شنته الولايات المتحدة على إيران، هذه ليست من مصالح الولايات المتحدة وليست من مصلحة الولايات المتحدة، وهي ليست أمريكا أولا، هي إسرائيل أولا. ولذلك هناك يعني كل الديمقراطيين وهناك وسط من الجمهوريين أيضا يعتبرون بأن هذه الحرب هي حرب إسرائيل.
0: وقريب من ذلك ما قاله نائب الرئيس.
4: نائب الرئيس هذا إنسان يعني يجب علينا أن لا نثق به كثيرا لسبب بسيط جدا. هذا يريد أن يدخل الحرب، والآن هو يتحدث
0: في السياسة مسألة الثقة من عدمه، لكن هذه إشارات واضحة أن هناك ربما فجوة لأول مرة ربما بين رأس النظام في الولايات المتحدة وبين القيادة الإسرائيلية فيما يتعلق بهذه الحروب التي لا يراد لها أن تنتهي.
4: هذا ربما يعكس الخلافات الموجودة داخل الإدارة الأمريكية، لكن في نهاية المطاف هناك رئيس لدي له كلمة الفصل، مهما قال فانس الرئيس هو الذي يقول كلمة الفصل. رأي فانس ولا روبيو ولا أي شخص آخر هو لا يكون على الطاولة، خصوصا رئيس مثل ترامب الذي لا يستمع لأحد، هو الذي يقول شيء ذاته. وبالتالي فانس هو يلعب الآن بالحرب يلعب بهذه الحرب، يلعب من أجل تعزيز موقفه، وهو ينبئ إلى أنه ضد الحرب، لا يريد الحرب، هو ضد إسرائيل. لكن وترامب نفس العمل عمله عند الحملة الانتخابية قبل أن يدخل بيت الأبيض، كان ضد الحرب، يريد السلام ويتحدث عن السلام، وهو منذ أن دخل الحرب دخل البيت الأبيض لحد الآن هناك حروب في غزة وفي لبنان وفي إيران، وهو الذي قاد الحرب. وبالتالي الخلاف داخل الإدارة الأمريكية هذا موجود ربما الآن نسمعه من فانس، لكن في نهاية المطاف الكلمة الفصل للرئيس ترامب. وترامب هذا الإنسان أي شخص يوسوس في إذنه سواء كان نتنياهو أو غير نتنياهو، وهو قال بأن هناك حملة كبيرة نتنياهو كان يقودها ومكلفة أيضا، لكننا أحبطنا ذلك، وهو يريد أن يقول بأنه هو مع السلام وليس مع الحرب، لكن في ذات الوقت هو يكشف بأن إسرائيل تعمل من أجل إحباط المفاوضات ولا تريد هذه المفاوضات.
0: دعنا نتابع هذه الصور التي وردت إلينا قبل قليل وتظهر المشهد في بندر عباس بعد القصف الأمريكي. نتابع هذه الصور التي تظهر المشهد في بندر عباس بعد القصف الأمريكي. ونشير أيضا إلى أن القصف الأمريكي هذه الليلة استهدف عددا كبيرا من الأهداف، امتدت من الساحل الغربي في الشمال إلى أجزاء من الشرق والجنوب. نشير أيضا إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشاتنا الآن نقلا عن وكالة فارس تفيد بمقتل أحد الأشخاص وإصابة 8 آخرين في هجوم أمريكي على حي سكني في مدينة بندر عباس. دكتور محمد، تحدثت عن خلاف داخل القيادة الأمريكية، والجانب الأمريكي أيضا يتحدث عن خلاف في رأس السلطة في إيران، بل ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين باكستانيين أنهم يتابعون بقلق شديد أنباء هذه الخلافات في رأس القيادة الإيرانية، كيف تعلق على هذا؟
4: الخلافات الإيرانية حول كل المسائل السياسية كانت موجودة منذ تشكيل الجمهورية الإسلامية. نتذكر في 1980 عندما هاجم الطلبة الثوريون أنذاك مقر السفارة الأمريكية في طهران، كان هناك انقسام، قسم قالوا أن هذا العمل مبرر، وقسم آخر عارضوا احتلال السفارة الأمريكية. من ضمن الذين عارضوا احتلال السفارة الأمريكية الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، في ذلك الوقت كان من طلبة الثوريين في الجامعة، وهو رفض المشاركة في احتلال السفارة الأمريكية منذ ذلك الوقت لحد الآن. هذا الرأي موجود لأن هناك مساحة نسبية لكل التيارات، الصحافة الإيرانية، الأحزاب المتطرفة الأصولية، وبذلك هذا الآن الأمر موجود أيضا.
0: لكن أنا لا أفهم وجه الشبه بين المعارضات بشأن أمر مثل احتلال السفارة أو عدم احتلال السفارة وبين إطلاق صواريخ على السفن التجارية، أو اتخاذ قرار بإطلاق الصواريخ على السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز على سبيل المثال، أو التشدد في مسألة مذكرة التفاهم وتفسير بندها الخامس على هذا النحو. بمعنى أنه من يتخذ القرار الآن في إيران، الرئيس بازشكيان أم الحرس الثوري أم من تحديدا؟
4: القرار النهائي لحد يعني الآن عندما نقول بأن هناك اختلاف أو خلاف في وجهات النظر حول الحرب، حول المفاوضات مع الولايات المتحدة، الرأي النهائي إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي يرأسه الرئيس الإيراني، ولدي أعضاء عضوين من يمثلان المرشد، هذا كان والآن هم
0: هو الذي تعرض للانتقادات من مجلس خبراء القيادة في فترة سابقة بدعوى أنهم أن مجلس الأمن القومي لم ينفذ توجيهات المرشد أو يسير على طريق ربما لا يحقق رؤية المرشد؟
4: أنا لم أسمع ذلك، أنه مجلس خبراء القيادة لم يجتمع. مجلس خبراء القيادة لم يجتمع، حتى اجتمع مرة واحدة تحت ظروف الحرب من أجل انتخاب المرشد الإيراني، لأنه هو لديه مهمة واحدة وهي مراقبة المرشد وانتخاب المرشد. لم أسمع.
0: أنا طبعا لا أقول هذا على أنه حقيقة مطلقة، ولكن أقوله على أنه
4: هذا صحيح.
0: تقارير إعلامية ذكرت هذا.
4: نعم، ربما تشير إلى أعرافي الذي هو عضو في مجلس خبراء القيادة الذي قال هذا الكلام، لكن بشكل عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو يتخذ القرارات المهمة والاستراتيجية، وهو يضم كل الأطراف: الحرس الثوري، الجيش الإيراني، الوزارات ذات الصلة، الوزراء ذات الصلة، وبقية الوزراء، ويرأسه الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان. لكن المهم، يعني ما أريد أن أقوله، هناك الطرف الأصولي أو الوسط الأصولي المتشدد الذي كان يعارض أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي، لسبب يقول بأن الرئيس ترامب ليس ذلك الرجل أو الرئيس أو الشخصية التي نستطيع أن نتفاوض معها من أجل الوصول إلى حل، لأن الرئيس ترامب، يقولون الرئيس ترامب انسحب من الاتفاق النووي في العام 2018، الرئيس ترامب في المفاوضات العام الماضي أعطى الضوء الأخضر إلى نتنياهو وشن حرب على إيران في يونيو حزيران الماضي، الرئيس ترامب شن حربا بعد مفاوضات جنيف وعمان في يونيو حزيران في فبراير الحالي، والآن ترامب ينهي مذكرة التفاهم، ويقولون هذا الرجل بهذه الصورة. أنتم تضيعون الوقت عندما تتباحثون مع الرئيس ترامب. وبالتالي الآن محمود، إذا سمحت لي، الآن يقولون ماذا تريدون وماذا تتوقعون من الرئيس ترامب؟ انسحبوا، هذا رأيهم، انسحبوا من المفاوضات ولنأخذ خيارات أخرى، نخرج من معاهدة حظر الانتشار النووي NPT، نفتح خيارات أخرى، لدينا أوراق أخرى، من أجل إجبار الرئيس الأمريكي ودفن طموحاته في مضيق هرمز.
0: هذه نقطة مهمة دكتور محمد الشرقاوي، إلى أي مدى تعقد شخصية الرئيس دونالد ترامب هذا المسار التفاوضي في رأيك؟
2: كان دائما لمؤسسة الرئاسة في البيت الأبيض ذاك الاتزان وعدم الانجراف في أي لحظة لتعليقات إما انفعالية إما حماسية. هذا معرفة به ريغان، هذا معرفة به كارتر وبقية الرؤساء. لكن ترامب يسعى دائما لكي يدير السياسة عن طريق هذه الخرجات صباح مساء. هذا بدأه خلال الحملة الانتخابية في 2016، ولم يتخلى عنه حتى وإن عاد إلى البيت الأبيض. فباختصار أرى أنه بمنطق تحليل الصراعات، لو نحافظ على كل التطورات ونحافظ على مسار المفاوضات ونلغي فقط هذه الخطب وهذه التصريحات المتذبذبة، ربما يكون الوضع أفضل بكثير. مشكلة ترامب أنه دائما يحتفظ بأنه هو الأقوى وهو الذي يعرف كيف يفاوض، فأحيانا يخلط بين ما ينفع وما لا ينفع في تعقيد الأمر وليس في.
0: دكتور، دعنا نشر إلى الخبر العاجل الجديد الذي يظهر على شاشتنا نقلا عن التلفزيون الإيراني، إذ يفيد بإصابة شخصين إثر استهداف العدو الأمريكي محطة تفرع سكك الحديد في بندر عباس جنوبية البلاد. الآن مشاهدينا الكرام إلى الزميل محمود الكن، نتابع معه جديد المشهد المدني وتطوراته وتفاصيله على الخارطة التفاعلية. محمود.
5: نعم محمود، نحن الآن نتابع كل هذه المشهد، ومن الواضح أن معظم الضربات هي في المنطقة الجنوبية من إيران، نتحدث عن قشم هرمزكان وهذه المناطق تحديدا. إذا ما اقتربنا أكثر إلى هذه الخريطة سنشاهد التالي، هذه النقاط باللون الأحمر هي المناطق التي تم التركيز عليها. سنشاهد بأن التالي سنشاهد بأن هذه التالي هنا في إيران شهر كان هناك عملية استهداف للمطار بالقرب من هذه النقطة، أيضا كذلك سيريك، بندر عباس، قشم وبندر خمير. الآن من الواضح أن هناك أيضا استهدافات للبنية التحتية خاصة للمواصلات والطرق السكة والسكة الحديدية، وبالتالي نحن نتحدث تقريبا عن هذه النقطة هنا في التفرعات بالنسبة للسكة الحديد، طبعا المنطقة التقريبية، بالتالي هذه التفرعات السكة الحديد هنا في هذه المناطق ستتجه بهذه الطريقة وباتجاه المناطق والمحافظات الإيرانية الأخرى. إذن أبرز ما يحدث نقطتان ضمن هذه الخريطة، الأولى استهداف بنى تحتية، هناك مباني وتحديدا هناك بنى تحتية للطرق وسكك الحديث، يضاف إلى ذلك عملية التعمق قليلا من بقرب السواحل الإيرانية، نتحدث إيران شهر، نتحدث عن حوالي 200 كيلومتر إلى العمق في إيران، بعيدا عن الخط الأول للأهداف العسكرية المحاذية للساحل بشكل مباشر. هذه هي أبرز التفاصيل المتوفرة حتى هذه اللحظة، وطبعا المزيد من المتابعات في هذه التغطية المستمرة. الآن إليك محمود ومع ضيوفك.
0: شكرا جزيلا لك محمود الكن على هذا العرض. سيادة العقيد نضال أبو زيد، من خلال هذا العرض ماذا تفهم من نطاق الاستهدافات؟
6: أنه لا يمكن استبعاد البعد الاستخباري في كل ما يجري، بمعنى هناك تلازم بين المسار العملياتي والمسار الاستخباري. ما أشار له محمود على الخارطة التفاعلية كان واضح بأن هناك عملية جمع معلومات حصلت بها القوات الأمريكية من خلال عملية الاستطلاع، أو قد يكون هناك عمليات هيومنز، عمليات استخبارات بشرية حصلت على الأرض لكل خطوط إمداد من الخط النار الأول إلى الخط النار الثاني. ما يجري وأعتقد أنه سيجري الليلة الاستمرار بعملية قصف خطوط إمداد بين الخط الأول والثاني لمنع أي عمليات تزويد أو تعزيز لبحرية الحرس الثوري الموجودة على طول الساحل الغربي.
0: مخافة ماذا تحديدا؟ يعني بحرية الحرس الثوري ما الذي يخشى أن تفعله بالنسبة للجانب الأمريكي؟
6: إعادة ترميم وإعادة إنتاج نفسها بعد القصف خلال الأربع أيام السابقة، اليوم نتحدث عن اليوم الخامس، بالتالي هي تعرضت إلى ضربات مؤلمة، الآن ستقوم بإعادة تنظيم، إعادة تزويد أو إعادة البناء، بالتالي هي تحتاج إلى خطوط إمداد من العمق الإيراني إلى الساحل. هذا ما يتم قصفه الآن من قبل الجانب الأمريكي.
0: هناك أيضا تساؤل بخصوص منظومات إطلاق الطائرات المسيرة التي ربما تؤثر على حركة الملاحة في مضيق هرمز، هل هذه منظومات معقدة لا يمكن تعويضها، أم منظومات متنقلة يمكن إطلاق الطائرات المسيرة من أي مكان وبسهولة؟
6: هناك بعدين بعملية الاستهداف. بالإجابة على سؤالك، الإجابة على سؤالك تكمن في المقطع الذي يبث الآن القيادة الوسطى الأمريكية ومعروض على الشاشة. عملية استهداف أبراج الاتصال أو ما يعرف إعلاميا بأبراج الاتصال هي عبارة عن معيدات بث، وتظهر أيضا في المقاطع التي بثها القيادة الوسطى الأمريكية. إذن استهداف معيد البث حتى يتم شلل عملية توجيه الطائرات المسيرة، والأمر الآخر استهداف نفس الطائرات المسيرة في المقاطع التي تبث. لاحظ في هذه المقاطع عملية استهداف حتى الأليات التي تحاول، هذه أبراج الاتصالات
0: أحدها ينهار في هذه الصور،
6: أحدها ينهار، وهذه الأبراج التي تقوم بعملية التوجيه للطائرات المسيرة. إعلاميا يقال أنها أبراج اتصالات، لكن هي عبارة عن معيدات بث، وتوضيحها بشكل ثنائي يعزز على أنها معيدات بث للتوجيه وليست للاتصالات. لاحظ عملية الانفجار التي تحدث أيضا في البرج بعد سقوطه، ما يعزز أن هذه هي فعلا معيدات بث تقوم بتوجيه الطائرات المسيرة. المقطع أيضا نفسه يشير إلى عملية استهداف آلية تجر طائرة مسيرة، ما يعني أن عملية المتابعة لحركة الطائرات المسيرة وإعادة انتشارها يتم استهدافه من قبل الجانب الأمريكي.
0: طيب يعني هل يمكن القول أن بقدرة الولايات المتحدة أن تجهض أي قدرة إيرانية على شل حركة الملاحة في مضيق هرمز؟ أم أن هذا هدف غير واقعي أصلا؟
6: هدف واقعي لكن خلال خمس أيام غير واقعي. يمكن أن نقول أنها أضعفت لكنها لم تدمر، لم تشل القدرات الإيرانية بشكل كامل. نتحدث عن منظومة دفاعية بنيت من 79 46 عام، كلفت مليارات الدولارات من الجانب الإيراني، بالتالي من الصعوبة بمكان أن نقول أنها أنهت الوجود الإيراني على الساحل الغربي، لكن من المنطق بمكان أن نقول أنها أضعفت الوجود الإيراني على الساحل الغربي.
0: العقيد سيادة العقيد بوتنام من واشنطن، من خلال خبرتك الاستخبارية عندما يتحدث النظام، عندما تتحدث الإدارة الأمريكية عن انقسام في رأس القيادة الإيرانية، هل هذه الرؤية تعتمد على جهد استخباري مثلا من داخل إيران يفيدها بهذه المعلومات، أم مجرد فرقعات إعلامية أو استقاء من تقارير إعلامية قد يكون لها غرض إحداث أثر نفسي سلبي في الداخل الإيراني؟ I would say this.

0: سأقول أنه عندما كنا نقوم بجمع أو عمل التقييمات الاستخباراتية كنا نستخدم جهدا شاملا، سننظر إلى الجهد البشري وأيضا المصادر والتقارير المصادر المفتوحة، وننظر أيضا إلى القنوات الدبلوماسية، وننظر أيضا إلى الطيف بأكمله. وسأقول أن التحليل، وأنا لا أعرف ذلك في حقيقة الأمر، أنا لست في الاستخبارات، لم أعد في الاستخبارات، لكن ما أعتقد أنه حصل أن التقييم يعتمد على هذا الجهد الشامل والمتكامل. الشيء الآخر، إذا ما كان هنالك معلومات استخباراتية من مصادر مفتوحة، وأنا أعتقد أنه حصلنا عليه وهذا في ورد في رويتر من المسؤولين الباكستانيين، ورأينا أشياء ربما بدأت تخرج، ورأينا مسؤولين إيرانيين يقولون لمسؤولين أمريكيين خلف الكواليس. أعتقد أن هذا رأي يتكون، ورأينا هذا الأمر يحصل قبل الحرب، كان دائما هنالك أناس عمليون وأناس متشددون، بالتالي ليس هنالك أي أمر مفاجئ. وما تقوله واشنطن بشكل أساسي، من الذي في داخل إيران بإمكانه أن يبرم اتفاقا؟ الولايات المتحدة تريد أن تبرم اتفاقا، وأعتقد أن إيران ذلك، لكن ما الذي يريده المتشددون؟
1: شكرا جزيلا لك العقيد ويليام هيتش بوتنام، قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق، كان معنا من واشنطن. وأشكر ضيوفنا هنا في الاستوديو، العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين في تغطيتنا لهذا التصعيد في الحرب الأمريكية الإيرانية، ووصلنا إلى رأس الساعة، وما زلنا معكم في هذه التغطية التي تتناول الضربات الأمريكية الجديدة على إيران الليلة السادسة على التوالي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات جديدة على إيران الليلة بهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية أكثر. وقال المتحدث باسم القيادة تيم هوكينز للجزيرة إن الضربات الأمريكية تستهدف مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات لتقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن. في طهران أكد التلفزيون الإيراني أن الضربات ركزت على جسور ومحطة تفرع سكك الحديد في بندر عباس جنوبي البلاد. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أبدأ معك عمر، على مدى الساعتين الماضيتين توالت الأخبار العاجلة بنقاط أو بأهداف قصفت من قبل القوات الأمريكية، لو تجمل لنا هذه الأهداف من الشمال الغربي وحتى الجنوب الشرقي.
2: نعم، الاستهدافات والغارات الأمريكية تتمركز بشكل واضح على المناطق الجنوبية الإيرانية، السواحل من جنوب غرب إيران عند السواحل منطقة الخليج مرورا بمضيق هرمز إلى السواحل جنوب شرق إيران حيث بحر العرب ومحافظة سيستان بلوشستان. لكن الواضح أن هناك اتساع في بنك الأهداف الأمريكية، حيث هناك استهداف لجسرين في محافظة هرمزجان، جزر كهورستان وجزر غريفة. هذان الجسران يقعان في محافظة هرمزجان، يصلان بندر عباس المدينة الاستراتيجية ببعض المناطق، لا سيما نحو محافظة فارس مدينة شيراز. وبالتالي نتحدث عن استهداف لجسرين رئيسيين يقعان في الجنوب الإيراني، وهذا يمكن وصفه بأنه تصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عبر تجديد لبنك الأهداف. فضلا عن ذلك، كان هناك استهداف لبرج الاتصالات في مدينة بندر عباس أيضا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة محددة في تلك المدينة. يضاف إلى ذلك أن استهداف آخر لافت وقع في مطار إيران شهر في محافظة سيستان بلوستان جنوب شرقي إيران، حيث دوت عدة انفجارات في محيط المطار. يضاف إلى ذلك أيضا ما اعتدنا عليه خلال الأيام الماضية، استهدافات في جزيرة قشم، سجلت بداية نحو 8 انفجارات، ثم قبل قليل كان هناك انفجارات جديدة. يضاف إلى ذلك أيضا مدينة سيريك التي أيضا تعرضت للاستهداف قبل قليل. يمكن القول بالمجمل محمود أن الاستهدافات الأمريكية تتمركز على المناطق الجنوبية الإيرانية حتى هذه اللحظة، لكن مع اتساع لبنك الأهداف في تلك المناطق، حيث نتحدث كما ذكرت عن جسور، عن مطار.

0: عن برج للاتصالات، وهذا يقرأ هنا في القراءة العسكرية الإيرانية على أنه محاولة لإضعاف السيطرة الإيرانية أولا على مضيق هرمز حيث الاستهدافات تتمركز هناك في تلك المنطقة، ثانيا إضعاف القدرات الإيرانية القريبة من منطقة بحر العرب في مدينة في محافظة سيستان بلوشستان، حيث هناك في بحر العرب وشمال المحيط الهندي تتمركز القوات الأمريكية، القطع البحرية الأمريكية التي تنطلق منها الهجمات بشكل رئيسي. يضاف إلى ذلك إلى أن هناك ضغط يبدو على الجانب الإيراني من حيث استهداف الجسور، هذا ما كان قد هدد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة ربما لدفع الإيرانيين إلى التراجع، تقديم تنازلات الاستسلام، لكن الموقف الإيراني لا يزال متصلبا، حيث قبل بدء الغارات الأمريكية والموجة الجديدة كان هناك المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارشي يتحدث على التلفزيون الإيراني، حيث قال إن إيران لن تتراجع أمام منطق القوة، وإنها لن تقدم التنازلات، وإنها مستعدة للحرب ليس فقط لشهور بل لسنوات، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية تلتزم بما وصفها أوامر المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي بالتمسك بما وصفها بالحقوق الإيرانية لا سيما في مضيق هرمز. نعرف أن هذه الغارات الأمريكية تهدف في الدرجة الأولى إلى تقديم إيران تنازلات في مضيق هرمز، الإيرانيون في المقابل لا يزالون يتمسكون بموقفهم. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أيضا أضاف أن إيران تتمسك بالمضيق، لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة عليه، وإن على السفن أن لا تعبر أو تنتمع على العبور من مضيق هرمز في الوقت الراهن، لأنه وفق ما تقول القوات المسلحة الإيرانية، الحرس الثوري، الجيش الإيراني، إن المضيق مغلق حتى انتهاء ما وصفها بالاعتداءات الأمريكية على الأراضي الإيرانية. يضيف أيضا المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية بأن منطقة المضيق أو مضيق هرمز هو متعلق فقط بإيران وسلطنة عمان، وأن السيادة عليه فقط لهاتان الدولتان، ولا يمكن لأي دولة أجنبية التدخل في المضيق لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية. إذن بالمجمل يمكن القول أننا أمام موجة جديدة تصاعدية من الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية، ربما ونتوقع خلال الساعات المقبلة أن يكون هناك رد إيراني مثلما كان عليه الحال خلال الليالي الماضية، حيث أنه من المعتاد أن تستمر الغارات الأمريكية لساعات ثم تبدأ الردود الإيرانية باستهداف ما تصفها طهران بالقواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة. تحديدا كان هناك تركيز خلال الأيام الماضية على قواعد في الأردن، قاعدتي الأزرق والأمير حسن، قاعدتي علي سالم والشيخ عيسى في كل من البحرين والكويت. كذلك إذا ما عدنا لتصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، كان قد قال بشكل لافت إنه في حال استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية البنى التحتية الإيرانية، فإن البنى التحتية في المنطقة سوف تكون عرضة للاستهداف الشامل من قبل إيران، والإيرانيين لا يزالون يؤكدون على أنهم سيردون بالمثل على كل تصعيد أمريكي، وحتى أن استمرار الحصار البحري ومحاولة الولايات المتحدة الأمريكية لمنع صادرات النفط الإيراني، هنا تقول طهران على لسان كبار المسؤولين، والكلام أيضا كان للحرس الثوري الإيراني سابقا والمتحدث باسم القوات المسلحة، بأنه إما أن يكون تصدير النفط متاحا للجميع من المنطقة أو لا يكون متاحا لأي طرف. نتحدث عن تصعيد أمريكي في الغارات، أهداف جديدة تشمل الجسور والمطارات، وبانتظار استمرار هذه العملية العسكرية الأمريكية ربما ما سوف تحدث من أضرار، خسائر بشرية، أضرار عسكرية مدنية، خاصة أننا منذ اللحظات الأولى لهذه الغارات الجديدة، الموجة الجديدة الأمريكية، سجلت عدد من الإصابات والقتلى في جنوب إيران. نتحدث عن مقتل سائق عندما كان يقود سيارته على إحدى الجسور، قتل في لحظتها، إضافة إلى أنه هناك مصادر تتحدث عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في مدينة بندر عباس حيث استهدفت إحدى المناطق السكنية. الغارات الأمريكية يبدو أنها مستمرة، الانفجارات تتواصل في المناطق الجنوبية الإيرانية، والساعات المقبلة تبدو أنها تصعيدية على مسار الأهداف الأمريكية التي تضرب في الجنوب الإيراني.
1: عمر ابقى معي، وقبل أن ننتقل إلى وجد وقفي من البيت الأبيض، نشاهد الآن مشاهدينا الكرام هذه الصور لآثار استهداف جسر بمقاطعة خمير في محافظة هرمزجان. هذه الصور للآثار الناجمة عن قصف أمريكي استهدف جسرا في مقاطعة خمير في محافظة هرمزجان. أعود إلى مراسلينا وأتحول إلى واشنطن. وجد، هل صدرت بيانات من القيادة المركزية الأمريكية بخصوص هذه الاستهدافات الجديدة خلال الساعة الماضية من قبل القوات الأمريكية لأهداف في إيران؟
2: لا تحديث بعد محمود، ما زال آخر ما سمعناه من القيادة المركزية حتى اللحظة هو أن هذه هي الليلة 6 على التوالي من القصف، وبأن هذه الهجمات الموجة الحالية بدأت قبل 3 ساعات من الآن وتستهدف القدرات العسكرية الإيرانية. هذا هو آخر ما سمعناه. على الصعيد السياسي محمود، المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت بأن إيران تتواصل مع الولايات المتحدة من أجل العودة إلى التفاوض، لكن أشارت إلى قضية الانقسام داخل الحكومة الإيرانية، وهذا الأمر الذي يبدو أنه يعرقل عملية استئناف المفاوضات، لأن هناك من يدفع باتجاه مواصلة العمليات العسكرية على حد ما قالت كارولاين لافيت، لكنها عادت وأكدت بأن الرئيس ترامب جاهز للدبلوماسية مع إيران، شريطة أن لا تطلق إيران أي مسيرات على السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. هي أكدت بأن حاليا الحصار على إيران هو محكم للغاية. قالت إن 10,000 أو أكثر من 10,000 من القوات الأمريكية يشاركون في هذا الحصار، وحاملتا طائرات، إضافة إلى 20 سفينة حربية والعشرات من المقاتلات الحربية على حد ما قالت كارولاين لافيت، كلهم منخرطون في إحكام الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. طبعا كل ذلك على سبيل الضغوط الاقتصادية إلى جانب الضغوط العسكرية التي نشهدها هذه الليلة 6 على التوالي من أجل دفع إيران للعودة إلى المفاوضات بما تراه الإدارة الأمريكية ملائما، وهو فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة من دون التعرض إلى السفن أو مضايقتها بحسب ما تقول الإدارة الأمريكية. واضح بأن هذه العمليات العسكرية كما قال نائب الرئيس الأمريكي فانس هي مستمرة، لأنها تعد إحدى الأدوات بحوزة الرئيس الأمريكي من أجل دفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، أي أن هذه العمليات العسكرية حتى اللحظة هي ليست غاية ولكنها أداة بهدف دفع إيران للتجاوب مع الطلبات الأمريكية على طاولة التفاوض. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. وجد وقفي كانت معنا من البيت الأبيض في واشنطن، وأشكر كذلك عمر هواش كان معنا من طهران. الآن مشاهدينا الكرام إلى محمود الكن، نتابع معه جديد المشهد الميداني وتطوراته وتفاصيله على الخارطة التفاعلية. محمود.
3: محمود، بالفعل هناك مزيد من المعلومات تتكشف خصوصا من ناحية استهداف الجسور في إيران، ولكن ننظر إلى بشكل عام إلى الخريطة وهذه المناطق باللون الأحمر التي تم استهدافها خلال الساعات الأخيرة. نتحدث طبعا معظمها قرب قشم هرمزجان، وإضافة إلى إيران شهر هنا في هذه المنطقة. بالتالي هذه العمليات كانت مستمرة بالنسبة للقوات الأمريكية. إذا ما اقتربنا أكثر من الخريطة لنشاهد هنا تحديدا في المناطق الجنوبية سنشاهد سيريق قشم، بندر عباس، بندر خمير وكهورستان. هذه هي المناطق التي تم استهدافها بشكل أكبر وتركيز أكبر، ونلاحظ هذه الدائرة والنقطة الحمراء هنا تكون استهدافات لعقد الجسور والجسور بالقرب من بندر خمير. الآن بالنسبة لهذه المنطقة تحديدا هناك يبدو أيضا استهداف لجسر سكة حديد، وبالتالي استهداف للبنية التحتية كما ذكرنا سابقا. هذه الطرق تؤدي بالطريق الشمالي وتفرعات باتجاه كذلك الشرق والغرب حسب شبكة الطرق وعقدة الطرق. إذن نحن نشاهد الآن عملية استهداف للبنى التحتية، السكك الحديث بموضوع توسع الاستهدافات. أيضا هنا يضاف إلى ذلك عملية استهداف للمطار في إيران شهر في هذه المنطقة. إذن هذه أبرز الاستهدافات خلال الساعات الأخيرة، وعملية توسعة يبدو توسعة القوات الأمريكية لبنك الأهداف لتشمل البنى التحتية وتحديدا المواصلات. وهنا تبرز الاختلاف في العمليات جزئيا بالنسبة للولايات المتحدة في هذه الموجة. سأترك المزيد من التحليل الآن معك محمود ومع ضيوفك في هذه التطورات.
1: شكرا جزيلا لك محمود الكن على هذا العرض على الخارطة التفاعلية. أرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو، السيد توم جاريت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وكذلك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بضيوفنا جميعا، وأبدأ معك سيادة العقيد من خلال العرض الذي قدمه محمود على هذه الخارطة التفاعلية. ماذا تفهم من اتساع نطاق الاستهدافات ليشمل أهدافا في العمق الإيرانية وليس فقط على الساحل الغربي، وكذلك أهداف تبدو في ظاهرها مدنية مثل الجسور والسكك الحديدية وأبراج الاتصال؟
4: ثلاث مناطق رئيسية تشكل مثلث جغرافي يبدو أن التركيز عليها، مطار إيران شهر بالإضافة إلى محورين على الجسور. المحور الأول على نهر الشور وهو محور بندر عباس باتجاه كهرستان باتجاه الأرك، وهذا المحور يبعد 149 كيلومتر أو 150 كيلومتر تقريبا عن بندر عباس. المحور الثاني هو محور بندر عباس شيراز، ما يعني أن استهداف المطار واستهداف جسرين الهدف منه تجريد القوات الإيرانية مما يعرف بالموبيليتي، بقابلية الحركة. يبدو الجانب الأمريكي يريد أن ينزع قابلية الحركة من القوات الإيرانية حتى لا تستطيع القيام بعمليات التبديل للقوات أو عمليات التزويد والتعزيز. مطار، جسرين، حرمان الجانب الإيراني من السيطرة على الطرق. الأمر الآخر أننا إذا ما نظرنا نظرة واسعة على هذه الجسور نجد أن هذه الجسور بالمجمل تبعد بأبعد نقطة لها 400 إلى 450 كيلومتر. هذا الأمر يعزز أن منطقة النار باتساع أو بعمق 450 كيلومتر.
1: فقط عذرا للمقاطعة نشير إلى هذا الخبر العاجل، إذ يقول المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إننا أحرزنا تقدما في إزالة الألغام التي زرعها الحرس الثوري في مضيق هرمز. هل هذا هدف قابل للتحقيق، إزالة جميع الألغام المزروعة في مضيق هرمز من قبل الجانب الأمريكي؟
4: الإجابة بشكل مباشر دون مواربة لا، لا يمكن تحقيقه بهذا الشكل، لكن يبدو أن هناك بروباغاندا إعلامية تحاول الترويج لذلك. يمكن التخفيف لكن لا يمكن إزالتها بالمجمل، لأن ما أشير في هذا العاجل على ما يبدو أنه تم الإزالة بالنار، بمعنى عملية الاستهداف بالنار، وهذا أمر صعب من الصعوبة بمكان، لأنه يحتاج إلى ثلاث مراحل: مرحلة استطلاع، مرحلة الكنس البحري وهي تقوم بها المدمرات الأمريكية، والمرحلة الأصعب هي المرحلة الانتقائية بمعنى عملية المعالجة بالسونار لكل لغم موجود بما يعرف عسكريا بالألغام التائهة. بالتالي أن نقول أنه تم الأزالة كامل هذا من الصعوبة العسكرية بمكان.
1: أرحب بضيفنا في الاستوديو السيد توم جاريت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري. سيد توم مرحبا بك. هل هذا هو مفهوم الرئيس دونالد ترامب عن أمريكا أولا وعدم الانخراط في الصراعات الأبدية في الشرق الأوسط؟ نرى تصعيدا أمريكيا لا يبدو في نهايته أي بارقة أمل للعودة إلى طاولة المفاوضات.
5: فيما يتعلق بأقول أن الصراع الذي بدأ في فبراير في عام 2026 والذي استمر لحد الآن هو ليس حربا بدون نهاية. أعتقد أنه هنالك مؤشرات عديدة إلى أن الصراع هو ربما يتوجه باتجاه قد يكون جيد للمنطقة ولدول الخليج. في عند ضربات كنا نرى الكثير من الهجمات الصواريخ والمسيرات من إيران بشكل يومي، والآن رأينا ربما هنالك عدد أقل، بالتالي كان هنالك إضعاف لإمكانيات إيران من أجل استهداف جيرانها، وأعتقد هذا دليل للأعمال التي تأتي من إيران. وأيضا سأكرر تعليقات العقيد، لأن هنالك مسألة استخدام البنى التحتية، هذه جسور وغيرها هي أصول يتم استخدامها.

0: من أجل إيران لكي تقوم بتوزيع ترسانتها. بالتالي هذا الأمر يضعف قدرة إيران ويمنعها من استهداف جيرانها والسيطرة على المضيق. بالتالي ليس من العدل أن نسمي هذا الصراع صراع غير بلا نهاية. وأعتقد أن الأمور ربما تتجه نحو ضمان حرية الملاحة عبر المضيق للمنطقة ولدول العالم.
1: ما زلت معك السيد توم، ربما ما تعده أنت إنجازا أن انخفضت وتيرة الهجمات الإيرانية من هجمة كل دقيقة إلى هجمة كل ساعة، ربما مرده إلى أن الإيرانيين فطنوا إلى أنهم ليسوا بحاجة إلى هذا النوع من الهجمات لردع الولايات المتحدة أو لإقلاق العالم أو خنق الاقتصاد العالمي، فلديهم مضيق هرمز وربما في تصعيد جديد قريبا يعزون إلى الحوثيين بإغلاق مضيق باب المندب وتكون كارثة على الاقتصاد العالمي. يقول البعض أن أسعار برميل النفط قد تصل إلى 200 دولار مع هذا.
0: الاستراتيجية الإيرانية في حقيقة الأمر كانت تعتمد على الوكلاء الحوثيون، الحشد الشعبي، وأيضا سواء ما كان تحالفهم مع نظام الأسد في سوريا، حزب الله. بالتالي هنالك شيء تقوم به إيران. سأقول أن هؤلاء الوكلاء قد تم إضعافهم مثلا نتيجة التحرك السعودي ضد الحوثيين، وأيضا الإطاحة بنظام الأسد والاتفاق المؤخر الذي حصل مؤخرا مع الحكومة العراقية بالنسبة لميليشيات الحشد الشعبي. بالتالي أعتقد أن هذا النهج من الولايات المتحدة شامل، ونحن نعرف أن مسألة كان هنالك استهداف لإيران ليس فقط عن طريق الاستهدافات الإيرانية، لم تأتي بطريقة تقليدية لكن عن طريق الوكلاء، وهذا الأمر أيضا تم التعامل معه من قبل الولايات المتحدة، ونحن نرى الدليل على الأرض. لا نستطيع أن نعتمد على إيران. أعتقد أن ما يسعون فيه هو الرغبة بتكرار الكذب مرة وأخرى ورؤية معاناة شعبهم، وأيضا توجيه مواردهم من أجل بناء الجيش بدلا من تحقيق رفاهية. هنالك ثلاثة أمور: المضيق موجود خلقه الله، بالتالي نأمل أن الإيرانيون سيغيرون وجهة نظرهم تجاهه.
1: دكتور محمد، هل الزمن ليس في صالح القيادة الإيرانية كما يقول ضيفنا؟
2: الحقيقة أن عندما تستمع للأمريكيين يتحدثون وكأنهم فتحوا الفتوح في مضيق هرمز، هم عجزوا لحد الآن من فتح مضيق هرمز، عجزوا من إقناع الناتو، عجزوا في الحرية واحد، عجزوا في الحرية اثنين، عجزوا حتى مع الحلفاء والأصدقاء في المنطقة أن ينتموا للرئيس ترامب ولطموحاته في فتح مضيق هرمز بالقوة. الآن يقولون كثير يعني كلام الجسور والجسر هذا اللي انضرب في منطقة معينة وتلك، هذه بروباغندا إعلامية يريد الجانب الأمريكي أن يقفز إلى الأمام من خلال الإخفاقات التي أخفق يعني لحد الآن. هو لم 6 ليالي يضرب إيران، ماذا حدث؟ الإيرانيون يعني
1: انخفضت قدرة الجانب الإيراني على شن هجمات من هجمة كل دقيقة إلى هجمة كل ساعة.
2: هذه ضمن خطة إيرانية تسير بنفس طويل، وبالتالي الرئيس ترامب قبل شهر أو شهرين قال بأن دمرنا القوة العسكرية الإيرانية، لم تدمر، قال كثير من الأخبار والمعلومات لكنها لم تكن صحيحة. الآن يتحدثون بأن هناك جسر وهناك الخط الأول والخط الثاني، هذا لا وجود على الأرض. لا زال الحرس الثوري يمتلك بكل عوامل القوة، والقوة الصاروخية لا زال يتمتع بها، يريد أن يدخل جديدا القوة الصاروخية التي لم تستخدم. هناك صواريخ، هناك أجهزة لم تستخدم لحد الآن، والإيرانيون يقولون بأن هذه الحرب ربما تستمر سنة سنتين. هم يريدون أن يحافظوا على هذه القوة، قوة الردع، ولديهم الكثير من القرار.
1: ربما هذه أيضا بروباغندا أو دعاية إعلامية من الحرس الثوري، هو غير قادر على تنفيذها على الأرض.
2: لحد الآن هناك حرب خاضتها إيران في العام الماضي 12 يوم من قبل القادة، من قبل الكيان الإسرائيلي. الآن 40 يوم من الحرب كانت في شنت في 28 من فبراير. اغتيل المرشد، الصف الأول من العسكريين، الصف الأول من السياسيين، الصف الثاني والصف الثالث. إيران لا زالت تقاوم، لا تريد الاستسلام، ترفض الاستسلام على المفاوضات، لا زالت تصر على مذكرة التفاهم وتعتقد الجانب الخاسر لا يفرض شروطه في المفاوضات. إيران لا زالت لحد الآن تفرض شروطها في المفاوضات. هذا يعني بأنه انعكاس للقوة التي تمتلكها إيران، ولحد الآن هي تقود المعركة، هي تفرض شروطها. ويكفينا هذا الفشل الكبير من السياسات الأمريكية لحد الآن في الشرق الأوسط وفي أفغانستان، لم نكن نسمع أو نرى أي تحقيق أهداف للسياسة الأمريكية الخاطئة. هل تذهب عن بالنا صورة الطائرة الأمريكية التي ارتفعت وعليها آلاف من الأفغانيين الذين كانوا يعملون مع الجانب الأمريكي في أفغانستان؟ هذا هو وضع القوات الأمريكية والسياسة الأمريكية.
1: هذه الصورة التي ذكرتها
2: وسوف يعمل أقبح منها.
1: طيب، سؤالنا للدكتور محمد الشرقاوي، كيف يمكن تسوية مثل هذا النوع من الصراعات الذي لا يعتمد فقط على مسألة القوة العسكرية وموازينها ولا الحسابات العقلانية أحيانا، وإنما محمل بمشاعر قومية شديدة الوضوح وكذلك مشاعر إمبراطورية ربما من الجانب الأمريكي؟
3: نحتاج أولا لأن يقبل الطرفان بعض النقد. يمكن أن نقضي ساعات طويلة في انتقاد استراتيجية إيران، خاصة فيما يتعلق بمسعاها لبسط النفوذ أو ما تعتبره سيادة إيرانية على مضيق هرمز. لكن ينبغي أيضا أن نقر بأن استراتيجية الرئيس ترامب أيضا لا تتمتع بالحصافة أو بنوع من المناعة في هذه المرحلة. بعد 5 أشهر وإنفاق أكثر من 30 مليار دولار لا تزال شعبيته في الحضيض، أقل من 34% من الأمريكيين، أكثر من 2/3 من الشعب الأمريكي لا يقبل إدارته لهذا الصراع. نسبة 60% من الأمريكيين غير راضين ولا يرون في هذه أي مصلحة أمريكية. أيضا أزمة الطاقة، ونعود الآن إلى السيناريو الأسوأ، أنه إذا وصلنا إلى استراتيجية الكماشة بمعنى إغلاق مضيق هرمز ثم إغلاق باب المندب، هذا كماشة على مصدر كبير للنفط والطاقة في العالم. إذا أسعار النفط ترتفع ونعود إلى $100 للبرميل الواحد، هذا لا يسعد الأمريكيين ويؤثر على أوضاعهم المعيشية. فإذا قصة البطولة أو قصة الانتصار الترامبي الهائل والاعتداد بالقوة خلال القصف، وأيضا اعتداد الخطاب الأمريكي بما يسميه coercive diplomacy أو سياسة الإكراه بمعنى المفاوضات بالنار، هذه أيضا مقاربة غير سليمة ولا يمكن تطبيقها خاصة في منطقة مثل الشرق الأوسط. إذا أرى أن هناك مجموعة من المتغيرات تضعف الاستراتيجية الإيرانية في هذه المرحلة، كما تضعف أيضا طموحات ترامب. وإن عاد إلى القصف على نطاق أوسع وأوسع، لا أرى أن هناك أفقا استراتيجيا حصيفا يكشف المعية هيكسيت عندما يدعو إلى القصف، ولا عندما يظهر ترامب أيضا ويشبع نوع من الأنف لدى اليمين ولدى الجمهوريين بأن أمريكا قوية، لا خلاف على ذلك. لكن أمريكا عاجزة الآن عن تحدي الجغرافيا السياسية لمضيق هرمز لأنها في صالح إيران، كما كانت تضاريس أفغانستان لصالح طالبان وليس لصالح الوجود العسكري الأمريكي. إذن ينبغي أن يبدأ الأطراف جميعهم
1: ما يعني يعيدنا للسؤال من جديد، ما مصير مسار التفاوض بين الجانبين؟
3: لن نصل إلى مفاوضات ولا لإحياء مذكرة التفاهم بشكل إرادي، بمعنى بشكل طوعي، لا من قبل ترامب في واشنطن ولا من قبل الحرس الثوري ومجلس الأعلى للأمن القومي في طهران. هذه مسألة خارجة عن إرادتهم وعن تفكيرهم الآن. لماذا؟ لأنهم متشبعون نفسيا وحماسيا. ترامب يعتقد أنه يستطيع صناعة أمر واقع وفرضه في الميدان في هرمز ولن يكلل بالنجاح. الإيرانيون يعتقدون أنهم سيستميتون وسيبقى هرمز إيرانيا بالمئة وسيفشلون في هذا المساء. إذن ندخل في مرحلتين متوازيتين، مرحلة القصف والانفاق العسكري والعبثية العسكرية، وندخل أيضا

0: في مرحلة الاستنزاف الاقتصادي بالنسبة للأوضاع المعيشية للإيرانيين وأيضا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. عندما نصل إلى الاستنزاف الذي يمثل ما نسميه بالهيرتين ستيلميت، الضرر يعني الجمود المضر للطرفين، وقتها يصبح الاقتصاد السياسي وليس الخطاب العسكري هو الذي يرغم الطرفين على البحث عن تخريج دبلوماسية عن طريق المفاوضات.
1: سيادة العقيد نضال أبو زيد، ذكر ضيفنا الأمريكي هنا في الاستوديو مؤشرا على ضعف القدرات العسكرية للجانب الإيراني من خلال تقليص أو انخفاض وتيرة قدراتها على شن الهجمات من هجمة كل دقيقة إلى هجمة كل ساعة، وذكر كذلك أن الاستراتيجية الأمريكية تعمل على تقليم الأظافر الإيرانية أو الحلفاء الإيرانيين في المنطقة من خلال حزب الله والعراق وما حدث في سوريا ثم الحوثيين تحديدا. وهذا هو موضع السؤال، هل لدى الحوثيين فعلا القدرة على شل حركة الملاحة في مضيق باب المندب؟
2: دعني أبدأ بالشق الأول من سؤالك فيما يتعلق بموضوع الضعف القدرات. عملية عدم قيام الجانب الإيراني بالإطلاق هذا ليس مؤشر على ضعف القدرات، قد يكون هذا مؤشر خطير أو ما يعرف عسكريا بالموست دينجرس كورس أوف أكشن. قد تكون إيران تحتفظ ببعض القدرات تريد أن تستثمرها في مرحلة من المراحل، ولكن بعيد عن الرواية الإيرانية وبعيدا عن الرواية الأمريكية هناك ثلاث مؤشرات توحي بأن هناك مرحلة ضعف مطلقة لدى بحرية الحرس الثوري الإيراني. ونربط هذه المؤشرات، أولا السفينتين الإيرانيات التي ارتطمت ببعضها يوم أمس، هذا مؤشر أن هناك مصادر التوجيه والسيطرة على مضيق هرمز قد أصابها العطب. المؤشر الآخر وصول القارب الموجه الغير مهول الأمريكي إلى ميناء بندر عباس دون رصده، هذا مؤشر. المؤشر الثالث والأهم أن السفينة الجائحة التي جنحت في جزيرة هرمز بالقرب من الممر الإيراني لا تزال موجودة ولا يستطيع الجانب الإيراني إخراجها. إذن ثلاث مؤشرات توحي بأن هناك ضعفا للقدرة البحرية والقوة البحرية الإيرانية الموجودة في مضيق هرمز لم تكن موجودة. في الشق الثاني من سؤالك فيما يتعلق بموضوع باب المندب والقدرات الحوثيين، أنا أعتقد أن أكثر مجموعة أو أكثر وكلاء إيران عقلانية خلال هذا الصراع هم الحوثيين الذين لم ينخرطوا مباشرة بالعملية العسكرية ولم ينصاعوا لعملية الإسناد التي كان يريدها الجانب الإيراني. موضوع إغلاق مضيق باب المندب لم يصدر لغاية الآن من الحوثيين بشكل واضح بين الهلالين، صدر عن الجانب الإيراني. هل ينصاع الحوثي ويمشي على الأوامر الإيرانية أم يرفضها كما رفض الأوامر الإيرانية بشكل مبطن عندما طلب منه إسناد العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي؟
1: ثم تحدث أعلن عنه اليوم وهو الخاص أو أمس وهو الخاص بمصادرة شحنة أسلحة كانت متجهة من الأراضي العراقية عبر الأراضي السورية إلى حزب الله اللبناني، هل ترى أن هذا يندرج ضمن إطار تقليم الأظافر الإيرانية أو ضعاف القدرة الإيرانية على تسليح حلفائها في المنطقة؟
2: لنجيب على سؤالك لنعرف من الذي يدير الوكلاء الإيرانيين خارج إيران فيلق القدس. فيلق القدس وهو أحد أذرع الحرس الثوري الإيراني بدأ يستشعر مؤخرا أنه بدأ يفقد وكلاءه بالمنطقة. حزب الله لم يعد كالسابق، الميليشيات في العراق سلمت سلاحها، بقي ثلاث أو أربع ميليشيات لم تسلم السلاح. الحوثيين كما قلت قبل قليل لا ينصاعوا للأوامر الإيرانية، لذلك الإيراني يستشعر أنه يفقد القدرة على إدارة وكلاءه ويتمسك بورقة أو لا يتمسك يتشبث بورقة هرمز لأنها الورقة التي تجلس على طاولة المفاوضات بوضع تفاوضي قوي. هناك مبدأ عسكري لكل حروب الوكلاء يقول أن الوكيل إذا خسر فهو يخسر لوحده، لكن الوكيل إذا ربح فهو يربح هو ومن وكله. ومن هذا المنطلق إيران تحاول أن تفعل ورقة البروكسز وور التي بدأت بها بعد الحرب العراقية الإيرانية والتي تمتهنها وتحترف بها، لكن الآن عندما فقدت القدرة على إدارة الوكلاء تتشبث بمضيق هرمز. موضوع تهريب الأسلحة الذي حصل اليوم والذي بالمناسبة هو ليس اليوم، هو في 7 من الشهر الجاري، لكن أعلن عنه اليوم بعد اكتمال التحقيقات حسب ما أشار الجانب السوري. يبدو أن من خلال الأسلحة الموجودة وخاصة طائرات الدرونز الموجهة بالفايبر أوبتكس يبدو أن الفيلق القدس يريد تفعيل ورقة حزب الله مرة أخرى، لأنه يدرك تماما أن الحوثي قد لا ينصاع له بإسناد جبهة إسرائيل إن بدأ

0: في العام 2015 على يد سلفه باراك أوباما. وكذلك قصفت إيران، الولايات المتحدة قصفت إيران في أكثر من مرة كانت المفاوضات فيها دائرة.
1: نعم بالتأكيد، في حقيقة الأمر سأذكر عدة نقاط. أولها أعتقد أن هنالك ربما تخفيف للأمور أو تشبيه أن الحيوان المجروح والحيوان الأكثر خطرا إيران، أنه بالرغم من ضعف وكلائها وأن قوات الحرس الثوري تم إضعافها، كل هذه الأمور هي وقائع. بالتأكيد أعتقد أن النظام في إيران من كان من هو موجود هناك، قاليباف كان هنالك تم إيقافه عندما كان يتحدث على الهواء، كان في الحرس الثوري قبل أن يكون في البرلمان. أعتقد أن الأشخاص في السلطة بإمكانهم يتسمون بالذكاء وبإمكانهم أن يعرفوا الرزنامة ويعرفون أن الانتخابات النصفية تقترب، وقد يعرفون تأثير هذا الأمر قد يؤثر على الرئيس ويكلفه مجلس في رأيي أنه أعتقد أن أي تغيير في إيران قد يتم مساعدته عن طريق الأطراف الخارجية، لكن يجب أن يكون هنالك تغيير ضمن الشعب الإيراني. بالتالي سأعمل أن لا أريد أن أقلل من أهمية القسوة التي مارسها النظام ضد شعبه. باعتراف النظام هنالك 27 ألف شخص قتلوا على أيدي النظام عن طريق مصادر أخرى تصل، قد يصل الرقم إلى 50 ألف. هذه ليست إيرانية سياسية.
0: يعني عذرا للمقاطعة، هذه المعلومة بناء على أي مصدر؟ هذا العدد الكبير من القتلى الذي قتلهم الجانب الإيراني.
1: أكيد إذا ما نظرت إلى أرقام النظام كان هنالك 27 ألفا، إذا ما نظرت إلى أرقام أخرى 50 ألف، إذا ما قرأت ربما أرقام الأمم المتحدة كان هنالك 6,000، لكن كان هنالك ربما احتجاجات استمرت لأكثر من 60 يوما. هذا الأمور تأتي من النظام، هو يسيطر على المعلومات التي تخرج، حتى أكثر من المعلومات التي تدخل. إذا ما تبنينا كان هنالك 3,000، إذا ما رأيت أرقام المنشقين أكثر من 50,000. الحقيقة هو الرقم بين الرقمين، لكن أنا هذا الرقم يؤذيني أنا كإنسان.
0: يعني هذه ربما محاولة لإطفاء صفة الأخلاقية على هذه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، لكنها بدأتها بقصف مدرسة وقتل أكثر من 170 طفلة صغيرة، والولايات المتحدة تغاضت في عهد الرئيس دونالد ترامب عن مقتل أكثر من 75 ألف مدني في فلسطين، من بينهم أكثر من 30 ألف طفل. كيف نفهم هذه المعضلة؟
1: إذا ما أخذت هذه التصريحات من النظام الإيراني فأنت ستصدق أيضا أنهم قاموا بتدمير الطائرات الأمريكية في الأردن، وستصدق أيضا أنهم أضروا بالسفن الحربية في المحيط وهم لم يقوموا بذلك. ما أقترحه هو أن النظام الإيراني مثل وكلائه بذل جهدا من أجل أن يقوم بوضع الأصول العسكرية بالقرب من المنشآت المدنية، لكن ليس هناك أي دولة في العالم قامت بتحقق، وأن أي بالتأكيد أي ضرر جانبي يجب أن يكون يقع على مسؤولية النظام الإيراني. لكن الرغبة في الوصول إلى الوضع اليوناني النووي واستخدامه لم يحصل هذا الأمر بالتأكيد، ولم يستطيع تحقيقه.
0: دكتور محمد، إذا أردنا التعليق على هذه المداخلة من أين نبدأ في تقديرك؟
2: نبدأ من رعاية الولايات المتحدة الأمريكية لحقوق الإنسان، وهي رائدة حقوق الإنسان في العالم. رأينا في أبو غريب في العراق، رأينا في أفغانستان، رأينا في هذه المدرسة التي ذبح فيها 165 طفل لا يتجاوز أعمارهم بين 7-5 سنوات و9 سنوات، وهم على مقاعد الدراسة. الآن البعض يريد أن يصور لنا نحن شعوب العالم الثالث بأن الولايات المتحدة هي حمامة سلام، والمجتمع الدولي يذكر في ذاكرته ما هي المجازر التي نفذتها الولايات المتحدة في كل دول العالم. أعطني دولة أو بقعة أرض ذهبت إليها الولايات المتحدة.

0: لم تقتل هناك، تقتل الإنسان وتقتل البشر. سياسة الولايات المتحدة هي ضد الإنسان، ضد البشر، وبالتالي يأتينا شخص ويقول بأن الولايات المتحدة تدافع عن حقوق الإنسان.
1: طيب إذا كانت الولايات المتحدة ترتكب انتهاكات في حق حقوق الإنسان في أي مكان تذهب إليه، هل يبرر ذلك للنظام الإيراني مثلا ما ذكره ضيفنا من أنها تقتل أو النظام يقتل شعبه إذا انتفض عليه؟ وإذا مددنا الخيط على آخره، فيمكن مقارنة ما تفعله الولايات المتحدة في البلاد التي تدخلها بما فعله النظام الإيراني أيضا في البلاد التي كان له وكلاء فيها مثل سوريا على سبيل المثال.
0: مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جو
2: أوسوليفن
3: أوسوليفن
0: في مستشار الأمن القومي الآخر
1: أيا يكن
0: هو قال وخرج في فضائية البي بي سي وقال بأننا صدرنا أسلحة لشمال العراق لكردستان العراق على أن تدخل إيران وتعسكر المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت على الاقتصاد. هو قال هو أراد أن يحدث فوضى في داخل إيران، وبالتالي هذه المظاهرات الاحتجاجية التي أراد أن يعسكرها هي التي سببت في مقتل هؤلاء. والذي يذكره هذا الشخص هو يذكره لأن هؤلاء القتلى من الأجهزة الأمنية، القتلى من الشرطة الذين أرادوا أن يحافظوا على النظام بعدما اعترفت الحكومة الإيرانية بأن هذه المظاهرات على حق، لكنهم أرادوا أن يعسكروا المظاهرات كما تم في سوريا، يعسكروا هذه المفاوضات يعطوها ويدعموها كما قال نتنياهو. وبالتالي هناك مؤامرة معقدة بين نتنياهو وبين ترامب، وبالتالي يظهرون لنا أرقاما عجيبة غريبة لا أدري.
1: لم تعسكر في سوريا إلا بعد شهور طويلة من القمع من قبل النظام السوري بمساعدة الحليف الإيراني وكذلك حلفائه في حزب الله، وقتل في هذه عمليات القمع هذه الآلاف من السوريين الأبرياء الذين فقط عبروا عن رأيهم. الكلام عن مزية أخلاقية لدولة ما على أخرى ربما ليس محله.
0: أتفق معك. لكن الأمريكيين أرادوا أن يعسكروا المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في إيران.
1: دكتور، نشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا إذ تقول وكالة مهر الإيرانية للأنباء إن دوية انفجارات سمع في بوشهر جنوبية إيران. إذن ما زالت العمليات العسكرية الأمريكية جارية حتى اللحظة الراهنة، وهذه المرة في بوشهر جنوبية إيران. تفضل دكتور.
0: هناك نقطة أخرى محمود، كلام حول فيلق القدس والوكلاء، وهذا الكلام غير دقيق، حقيقة غير دقيق. أنا لا أريد أن أدافع عن فيلق القدس، لكنه يفتقد إلى أرضية معلوماتية أرشيفية.
1: هذا كلام العقيد نضال أبو زيد أن الذي يتولى يعني التنسيق بين الوكلاء،
0: يعني سمعت من الضيف الأمريكي ومن سعادة العقيد، وبالتالي هذه لا يستند إلى معلومات دقيقة، ويفترض أن نستند على معلومات لنقول كل هذه البروباغندا أن الحرس الثوري والقوة الكذا ودخلت يعني يجب علينا أن نبحث عن الحقيقة وأن نقول الحقيقة. أما أن نكون بغير ذلك فأني يعني حقيقة،
1: ما الحقيقة؟
0: الحقيقة أنه لا توجد مثل هذه المعلومات، وحتى هذه المعلومات التي تقول بأن الحرس البحرية الإيرانية ضعفت أو دمرت، هذا لا يوجد هذا الكلام. أنا قلت لك أخ محمود بأن الرئيس ترامب قال قبل شهرين، قال بأني دمرت القوة البحرية الإيرانية بالكامل. هذا خطأ يعني لحد الآن، لم أنا أقول خطأ، الواقع الميداني ثبت خطأ كلام الرئيس ترامب. هناك نقطة أخرى
1: عن المقاطعة سأعود إليك ربما طبعا. ولكن أتوجه إلى طهران وعمر هواش مراسل الجزيرة لمتابعة آخر التطورات الميدانية حسب ما رصدها عمر.
4: نعم محمود، آخر التطورات هي تسجيل انفجارات في مدينة بوشهر جنوب إيران قبل قليل، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء مهر الإيرانية بأن عدد من الانفجارات سمعت في مدينة بوشهر جنوب البلاد. هذه المدينة كانت بطبيعة الحال عرضة للاستهداف خلال الأيام الماضية، ومن المعروف أنها تضم مفاعل بوشهر النووي لتوليد الطاقة الكهروذرية. لا أنباء بطبيعة الحال عن استهداف المفاعل نفسه، لكن المدينة

0: مدينة تتعرض للاستهداف، انفجارات عدة دوت فيها وفق ما ذكرت وكالة أنباء مهر. قبل ذلك كان هناك استهداف أيضا في مدينة بستان في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران. طبيعة الهجوم غير واضحة الآن حتى هذه اللحظة. يضاف إلى ذلك ما كنا قد رصدناه خلال الساعة الماضية منذ بدأ العملية العسكرية الأمريكية الليلة في المناطق الجنوبية الإيرانية. كان هناك استهداف واضح للبنى التحتية المتمثلة بجسرين، جسر كهسواري وجسر جافية في محافظة هرمزجان جنوب إيران، إضافة إلى استهداف لمحطة لتوزيع السكك الحديدية في مدينة بندر عباس، فضلا عن ذلك استهداف لمطار إيران شهر في محافظة سيستان بلوشستان إلى الجنوب الشرقي من إيران، أيضا بالعودة إلى مدينة بندر عباس التي هي عرضة للاستهداف منذ أيام. برج الاتصالات استهدف مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن إحدى مناطق المدينة، إضافة إلى أن هناك استهداف أيضا لافت في جزيرة كيش، حيث أدى الاستهداف بحسب محافظ الجزيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من هذه الجزيرة. كل هذه المناطق يمكن القول أنها تقع في المناطق الساحلية الإيرانية، ومن الواضح أن القوات الأمريكية تهدف إلى إضعاف السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز وإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية في الجنوب الإيراني، حتى أن استهداف الجسور قد يأتي ضمن هذا الإطار وقطع الإمدادات العسكرية على القوات الإيرانية المتواجدة في السواحل الجنوبية الإيرانية التي تحكم السيطرة على مضيق هرمز. هناك عدد واضح من المصابين والقتلى في استهداف الجسرين، تم تسجيل مقتل 2 وإصابة 4. في استهداف منطقة سكنية في بندر عباس كان هناك مقتل شخص وإصابة 8 آخرين، إضافة إلى أن استهداف السكك الحديدية أدى إلى إصابة شخصين على الأقل. خلال الساعة الماضية قلت وتيرة الاستهدافات، لكن نتحدث عن آخر الاستهدافات هي في مدينة بوشهر في جنوب إيران، وحتى اللحظة كما قلنا طبيعة الضربة والاستهداف غير واضحة حتى هذه اللحظة.
1: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيوفي وتحديدا للدكتور محمد صالح صدقيان. ألا تمثل مثل هذه الاستهدافات بالإضافة إلى الاستنزاف الاقتصادي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني، ألا تمثل كل هذه ضغوطا قوية على النظام في إيران؟
2: بالتأكيد هذه ضغوط، أنا لا أنفي أنه الضغوط وأثار الحرب واستحقاقات هذه الحرب تداعياتها شيء مهم يحصل. هذا العدوان ليس عدوان بسيط، والقوة الأمريكية ليست قوة سهلة، وبالتالي هم يعني كل الخبراء يقولون الولايات المتحدة تملك قوة تستطيع فيها تدمير الكرة الأرضية 9 مرات، هذه القوة الأمريكية. لكن وهذه هي القوة الغير متكافئة التي أشار إليها جي دي فانس، قال بأن هذه القوة، واستدل على هذه القوة الغير متكافئة في عدم استخدام الخيار العسكري، وهو قال بأن الخيار السياسي أفضل. المشكلة أنه هناك كلام كبير جدا حول إنهاء إيران أو القوة البرية، القوة الصاروخية، القوة البحرية. هذا صحيح تأثرت إيران كثيرا، لكن ليست بهذه المبالغة. أنا قلت بأن من تدمر قواه يجب أن يستسلم أو أن يكون أكثر مرونة. الآن نحن لا نرى هذه المرونة عند الجانب الإيراني، هذا يعكس بأن الحرس الثوري هو يحتفظ لنفسه القوة التي يريد أن يواجه بها. الحرس الثوري ليس حرس متهور، وبالتالي هو يعلم ما يريد أن ما يفعله، هو يراقب الميدان ويراقب كل التطورات السياسية أيضا. والإيرانيون أيضا غير متهورين وليسوا عاطفين، وليست هناك دكتاتورية عسكرية في إيران. أنا أستند على ذلك عندما أقول بأن القوة الإيرانية الآن، الإيرانيون يقولون ماذا لو دامت هذه الحرب 5 سنوات.
1: لا أفهم ماذا تعني بالدكتاتورية عسكرية.
2: دكتاتورية عسكرية
1: في الجانب العسكري أي ديمقراطية أصلا؟
2: لا، دكتاتورية عسكرية مثل صدام حسين. صدام حسين كان دكتاتور عسكري هو وحده يحكم، عملوا هذا يعملون، عملوا ذاك. الآن في إيران لا توجد هناك هكذا دكتاتورية، هناك مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فيه سياسيين أمنيين عسكريين من مختلف الجهات.

0: خبراء، وبالتالي يتخذ القرار، ليس هناك شخص يملي عليهم اعملوا ذاك أو هذا.
1: دكتور محمد، صحيح هاجي لك جاي لك دكتور محمد، صحيح أن الولايات المتحدة تملك قدرة عسكرية على تدمير خصومها في الميدان، ولكنها قد لا تترجم هذا بالضرورة إلى انتصارات عسكرية أو انتصارات سياسية. ما مدى انطباق هذا الأمر على الحالة الإيرانية التي نحن بصددها الآن؟
2: مهما كان الاعتداد بالقوة المطلقة supreme power، بمعنى أن ترامب كما نتذكر يقف من حين لآخر ويفاخر العالم بأن أمريكا لها أقوى جيش، وأن ميزانية البنتاغون العام المقبل 27 ستصل مستوى قياسي 1,500,000,000,000 دولار. إذا جمعنا 20 دولة
1: الكونغرس لم يوافق على هذه الميزانية حتى الآن،
2: ولكن النية يعني هناك دائما. في وقت من الأوقات كان ترامب وكان هيكسيت سيطلبان أيضا ميزانية إضافية لحرب إيران ب 200,000,000,000 دولار، ثم انكمش هذا الأمل. المهم باختصار، مفهوم القوة المطلقة قد يكون مخططا على الورق، قد يكون في تدريب الجيش وفي تطوير المعدات، ولكن ليس معادلة صفرية مضمونة في أرض الواقع. وقد مرت الولايات المتحدة بتجارب اعتقدت أنها ستطبق المعادلة الصفرية من خلال القوة المطلقة، هيروشيما ناكازاكي، القنبلة الذرية، تجربة فيتنام، تجربة أفغانستان. لذلك أعود دائما إلى كتابات فاكلاف هافل الكاتب ورئيس جمهورية التشيك السابق، الذي كتب في التسعينات ما أسماه ب ضعف القوة أو the powerlessness of power، بمعنى أن القوة العسكرية، القوة المادية، القوة الصلبة قد تصل في بعض الأحيان إلى نوع من العجز. وأرى الآن أن حرب 40 يوما وحرب 12 يوما العام الماضي استخدمت فيها واشنطن كل الخيارات وكل العتاد المتطور، ولكن لم تركع.
1: هناك خيارات لم تستخدم بعد
2: الآن، حتى استخدمت البي 52، والآن قد تستخدم هذه البي 52 في جبل الفأس أو في الجبال التي تعتقد أن الإيرانيين يخزنون
1: فيها. هناك الخيار البري، وهناك الخيار النووي، وهناك الضربات النووية المحدودة، هناك خيارات كثيرة في الترسانة العسكرية الأمريكية، لكن ليس هذا موضع السؤال. موضع السؤال أنه ما زالت إيران حتى الآن صامدة كما يقول الدكتور محمد صالح.
2: لكن هناك أيضا تحول أعتقد أنه مفصلي، وانتبهت إليه، أن القيادة العسكرية، القيادة المركزية الأمريكية للمرة الأولى تقول إن لدينا 50,000 جندي أمريكي مرابطون في الخليج. وهذه إشارة ضمنية أن ما بدأه ترامب هذه الأيام الستة، اتساع رقعة القصف الجوي، أيضا استخدام القوارب الانتحارية، بمعنى بدأ الحرب البرية ضد بندر عباس. عندما نتحدث عن 50,000، هل يمكن إنزالهم؟ القيادة المركزية تقول من الممكن. بمعنى الآن يبدو وأن ترامب وأن هيكسيت ينظران في احتمال أيضا إدماج الهجمات البرية مع القصف الجوي والقصف البحري.
1: هذا يحيلنا للعقيد نضال أبو زيد، هل هذا ممكن؟ وإذا أردت التعليق على أي مداخلة تفضل.
3: سأبدأ أولا بحق الرد على المداخلة الدكتور العزيز دكتور صدقيان. فيما أنا لا أحب أن أتكلم بالعموميات، ودائما أربط كل شيء بالمؤشرات. فيما يتعلق أولا بالوكلاء بروكسيز وور، هذا مبدأ عسكري أصلا يدرس في كل الدراسة العسكرية، لكن إيران ذهبت إلى الراديكالية بهذا المبدأ. الآن هل هو موجود أم غير موجود؟ حتى نبعد عن الجدل كثيرا، أرجع إلى مقولة محمد علي جعفري الذي كان قائدا للحرس الثوري الإيراني، وعندما كان قائدا قال نقاتل بأدواتنا الموجودة في المنطقة، ولا اجتهاد في موضع النص. هذا هم اللي يقولونه ولست أنا. فيما يتعلق بموضوع الوكلاء أيضا، قاسم سليمان عندما كان يزور الميليشيات في العراق ماذا كان يفعل؟ كان يفعل الوكلاء. إسماعيل قعاني الآن قائد فيلق القدس عندما كان في لبنان موجود وكان يدير معارك في لبنان، ماذا كان يفعل هناك؟ لست أنا من يقول هذا، الإيرانيين نفسهم يقولون. إذن بما أن الإيرانيين نفسهم يقولون أنهم يفعلوا أدواتهم وبدأوا بهذا التطبيق العسكري الذي يدرس بي، ولكن هم أخذوه من زاوية راديكالية بعد الحرب العراقية الإيرانية، نقول أنه لا يوجد لإيران وكلاء إذا إيران نفسها تعترف بهذه الوكلاء وضبط العديد من الأسلحة الإيرانية آخرها الشحنة التي

0: هبطت اليوم قادمة من العراق إلى سوريا لتزويد الحزب الله هي أسلحة إيرانية. بالتالي هذا المبدأ موجود والوكلاء موجودين وتمتهن إيران.
1: فيما يتعلق الاحتمال البري الغزو البري.
0: فيما يتعلق بالغزو البري دكتورنا العزيز الشرقاوي أشار إلى نقاط جديرة بالاهتمام، ولكن فاتورة التكاليف بأي عملية برية فاتورة باهظة لسبب أن إيران تستثمر الجغرافيا بشكل جيد. نتكلم عن 1,647,000 كيلومتر مربع. إيران عبارة عن قلعة طبيعية، جبال زاغروس غربا وجبال كوشا شرقا، جبال البرز وجبال إذن إيران محاطة بقلعة طبيعية تساعد القوة المدافعة ولا تساعد القوة المهاجمة وهي الولايات المتحدة. لذلك خيار استخدام أي خيار بري بهذا الوقت بالتحديد فاتورة التكاليف به ستكون باهظة على القوة المهاجمة.
1: قيل هذا عن غزو العراق ولم يثبت
0: ذلك. العراق يختلف، العراق جغرافيا أرض منبسطة، بالتالي بالإضافة لذلك الجانب الأمريكي ومن والاه أو من دعمه ومن ساعده من قبل إيران وأدواتها أيضا فيما يتعلق بإسقاط العراق وإسقاط بغداد استخدموا وسيلة هي فعلوا الموجودين داخل العراق. لأن أعتقد أن الجانب الأمريكي لو فكر بعملية خيار الذهاب إلى خيار بري لن يدخل بالقوات الأمريكية، بمعنى بوت on the ground سيفعل الحركات الانفصالية المسلحة الموجودة. والضربات اليوم وأمس تشير إلى سيستان بلوشستان، جيش العدل، حركة انفصالية، الحدود مع العراق في كرمانشاه وفي شمال العراق والأهواز، حركة كوم للكردية. إذن هناك عملية تفعيل. لذلك أنا قلت أن الجهد الاستخباري على الأرض يبدو أنه فاعل بشكل كبير.
1: سيد توم غاريت، أعود مجددا إلى الرئيس دونالد ترامب وتصريحاته في السابق التي هدد فيها بمحو الحضارة الإيرانية وهدد فيها بأشياء تعد في القانون الدولي جرائم حرب أو جرائم إبادة ضد الإنسانية. يقول الإيرانيون كيف أعودك وهذا أثر فأسك، كيف أعود إلى المفاوضات وأنت تقصفنا أثناء المفاوضات، وكيف أعود للمفاوضات وهذه نواياك التي أنت تعلنها بلسانك ولا نستشفها من خلال تصرفاتك؟
2: إذن لقد كنت في البيت البيضاوي وتحدثت مع الرئيس ترامب، وأنت ومستمعوك أناس أذكياء، وكل ما نعرفه أن الرئيس ترامب يميل إلى المبالغة في التصريحات. وأنا أيضا قبل أن أخدم في الكونغرس خدمت في الجيش الأمريكي، بالتالي أريد أن أقول بعض الأمور لإجابتي على بعض النقاط التي ذكرها زملائي. قال زميلي أن إيران لديها قوة بحرية، بالتالي إذا ما كانت تختبئ وراء الجغرافيا معناها غير موجودة، ونفس الشيء بالنسبة للقوة الجوية. بالنسبة للقوة البرية هنالك فيلسوف أمريكي قال أن القوة ليس ما تمتلكه لكن ما اعتقده عدوك أنك تمتلكه، واعتقد أن النظام الإيراني أوضح هذا الأمر، واعتقد أيضا أن الأمريكيين أيضا لعبوا بهذا الأمر، وبالتالي سأكون أكثر من مصدوم إذا ما رأيت جهدا بريا أمريكيا داخل دولة إيرانية الجغرافية لا تسمح بذلك. وهذا الأمر يمثل أداة سيئة وخيارا سيئا للسياسة الخارجية، بالتالي أي شيء قد يأتي بنتيجة أو يأتي بمسألة تغيير النظام يجب أن يقوده الإيرانيون أنفسهم. إذن تدخلات وعمليات برية محدودة في جزيرة كرخ، أعتقد أن هذا الأمر مثالي للرئيس ترامب كمفاوض أن يضع الأمور في أماكن عالية من أجل أن يخلق الصدمة لدى مستمعيه، وفي أسوأ الحالات قد تحصل. وأعتقد أن هذه أداة تفاوضية وأيضا تم استخدامها من قبل الطرف الآخر، وأعتقد أن هذا هو من طبيعة الأمور.
1: دكتور محمد، ما الذي يمكن أن يتصوره الجانب الإيراني كمخرج من هذه الأزمة التي وقع فيها العالم كله تقريبا وليس فقط المنطقة وليس فقط إيران؟
3: المشكلة أن الرئيس ترامب عندما نسق مع نتنياهو وشن هذه الحرب العدوانية على إيران، من الذي فوضه بشن هذه الحرب؟ ما هي الأهداف التي أرادها عندما شن الحرب على إيران؟ وماذا أراد أن يحقق من هذه الأهداف عندما شن الحرب؟ المشكلة أن الجانب الأمريكي أو الإدارة الأمريكية إدارة غير صادقة فيما تقول. الرئيس ترامب لحد الآن 4 مرات هو تنصل عن التزاماته. المرة الأولى عندما توصلت إيران إلى الاتفاق النووي عام 2015، وبالتالي في 2018 انسحب من الاتفاق. المرة الثانية عندما جاء للبيت الأبيض مرة أخرى، هو بدأ بالمفاوضات مع إيران. قبل 48 ساعة من المفاوضات أعطى الضوء الأخضر إلى نتنياهو وقصف وشن عدوانا على إيران. في العام الحالي في المفاوضات في فبراير أيضا نسق مع نتنياهو وشن حرب على إيران، هذه المرة الرابعة. كيف يمكن لنا أن نصدق الرئيس ترامب فيما يقوله وفيما يفعله؟ المجتمع الدولي، كل المجتمع الدولي لم يستجب للرئيس ترامب عندما طلب منهم أن يكون معهم في الحرية واحد وحرية اثنين وفتح المضيق بالقوة العسكرية والوقوف إلى جانب الولايات المتحدة. أنا لا أدري كيف يمكن للأمريكي أن يرفع رأسه وهو يريد أن يتعامل مع المجتمع الدولي.
1: شكرا لضيوفنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان، السيد تون غاريت، الدكتور محمد الشرخاوي، العقيد نضال أبو زيد. مشاهدينا الكرام، تغطيتنا مستمرة مع حضراتكم. يتولى التغطية في الساعة المقبلة الزميل زين العابدين توفيق. إليك زين.
4: شكرا لك محمود، أهلا بكم مشاهدينا رأس الساعة، وما زلنا معكم في هذه التغطية التي نتناول فيها الضربات الأمريكية الجديدة على إيران لليلة السادسة على التوالي، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات جديدة على إيران الليلة بغية زيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز للجزيرة إن الضربات الأمريكية تستهدف مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات لتقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن. وفي طهران أكد التلفزيون الإيراني أن الضربات ركزت على جسور ومحطة تفرع سكك الحديد في بندر عباس جنوبي البلاد، وقال إن هجوما أمريكيا على جسرين في محافظة هرمزجان جنوبي البلاد أوقع قتيلين وأربعة مصابين. ونقلت وكالة مهر عن مصادر سماع عدوي انفجارات في بوشهر جنوبي إيران. نتابع هذه التطورات أولا مع مراسلينا من طهران عمر هواش ومن البيت الأبيض وجد وقفي، مراسلة الجزيرة. أهلا بكما. أبدأ معك عمر هواش، وما يمكن ملاحظته عن استهدافات هذه الليلة وإلى أي مدى تختلف عن ما قبل؟
5: نعم زين، يمكن القول أن خط النار الأمريكي بات يتمدد نحو العمق الإيراني شيئا فشيئا، حيث قبل قليل رصدت أصوات انفجارات في محافظة لورستان، وهي محافظة بعيدة عن السواحل الجنوبية الإيرانية، تقع في العمق الإيراني في القسم الغربي من إيران. حتى اللحظة طبيعة الانفجارات غير واضحة، ما هي المواقع التي استهدفت ربما بالغارات الأمريكية. إضافة إلى ذلك كان هناك توزيع في بنك الأهداف، حيث ضربت أهداف جديدة لم تكن في دائرة الاستهداف خلال الأيام الماضية. نتحدث تحديدا عن بنى تحتية تتمثل في جسرين في محافظة هرمزجان يصلان مدينة بندر عباس، تحديدا مقاطعة بندر خمير، ببعض المحافظات الإيرانية لا سيما محافظة فارس، حيث تقع مدينة شيراز إحدى أهم المدن في الجنوب الإيراني. إضافة إلى استهداف مطار إيران شهر في محافظة سيستان بلوشستان في جنوب شرق إيران، هذا أيضا يعتبر تطور هام في بنك الأهداف الأمريكية. إضافة إلى استهداف أيضا محطة لتوزيع وتفرع السكك الحديدية في محافظة هرمزجان، تحديدا في مدينة بندر عباس. إضافة إلى كل ذلك، قبل قليل أيضا سمعت أصوات بالحد الأدنى أربع انفجارات سجلت في مدينة بوشهر في جنوب إيران، هذه المدينة أيضا مهمة استراتيجيا، مدينة ساحلية يقع فيها مفاعل بوشهر النووي الشهير. طبيعة الانفجارات حتى اللحظة أيضا غير واضحة وفق ما يرد على وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية. فضلا عن ذلك كان هناك استهدافات أيضا في مدينة بستان في محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران، إضافة إلى كل هذه الاستهدافات والمواقع الجديدة التي تستهدف خلال الساعات الماضية، كان هناك ضربات مشابهة للضربات التي شهدتها إيران خلال الأيام الماضية. نتحدث تحديدا عن جزيرة قشم، حيث دوت فيها في بداية الضربات نحو 10 انفجارات، ثم بعد ذلك بقليل دوت 4 انفجارات أخرى. يضاف إلى ذلك استهدافات في مدينة سيريك، المدينة التي تقع إلى الناحية الشرقية من مضيق هرمز وتقع في إطار أو نطاق مضيق هرمز. فضلا عن ذلك أيضا مدينة بندر عباس كانت عرضة للاستهدافات. هذه الضربات المتمثلة في الجنوب الإيراني أدت إلى سقوط بعض القتلى والجرحى، على سبيل المثال في بندر عباس منطقة سكنية استهدفت سقط فيها قتيل و8 جرحى. في استهداف خط السكك الحديدية كان هناك إصابة لشخصين 2، إضافة إلى إصابات ل4 أشخاص في مناطق أخرى، تحديدا عند استهداف الجسور قرب مدينة بندر عباس. فضلا عن كل هذا، كنا قد رصدنا التصريحات العسكرية فقط قبل دقائق ربما من بدء هذه الغارات الأمريكية. المتحدث باسم القوات الإيرانية المسلحة قال إن إيران لن تقدم تنازلات ولن تتراجع تحت تأثير منطق القوة حسب تعبيره، مؤكدا أن القوات الإيرانية مستعدة لحرب طويلة الأمد على مدى سنوات وليس أشهر فقط. كذلك أضاف بأن إيران تعلمت كيف تقوم بتزويد نفسها بالأسلحة وإعادة بناء قواتها حتى خلال فترة الحرب القائمة. كذلك كان هناك تركيز واضح على مضيق هرمز، هناك تأكيد من قبل القوات المسلحة والحديث للمتحدث باسمها، حيث قال إن منطقة مضيق هرمز هي منطقة تقع تحت سيادة إيران وسلطنة عمان، وإنه لا يجب على أي دولة أن تتدخل في هذا الشأن في إدارة مضيق هرمز، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن إيران لا تزال تصر على منطقها القائل بضرورة أن تدير هي إلى جانب سلطنة عمان والتشاور مع دول المنطقة مضيق هرمز من دون أي تدخلات أجنبية. كذلك هدد هذا المتحدث بأن إيران سوف تستهدف كل البناء التحتية في المنطقة في حال نفذ ترامب تهديداته باستهداف البناء التحتية الإيرانية.
4: وحول هذا كنت أريد أن أسألك سريعا، قصف الجسور ونصف الجسور، هل هنالك ما يشير من الجانب الإيراني لأن ذلك يعتبر استهدافا للبنية التحتية الإيرانية، أم أنه ما زال في إطار الأهداف العسكرية؟
5: الجسران اللذان تم استهدافهما في الحقيقة هما جسران مدنيان بالدرجة الأولى، حيث يصلان بين مقاطعة بندر خمير في محافظة هرمزجان قرب مدينة بندر عباس، تحديدا بالمناطق في العمق الإيراني، تحديدا محافظة فارس ومدينة شيراز. لذا هو بالدرجة الأولى هدف مدني، لكن يمكن أن يستخدم أيضا لأغراض عسكرية عبر مد القوات الإيرانية في الجنوب الإيراني بالقوات المسلحة أو ربما بالأسلحة. لذلك يمكن القول أنه يمكن أن يكون أيضا هدفا عسكريا، لكن هل يمكن أن نعتبره استهداف للبنى التحتية تنفيذا لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ حتى هذه اللحظة لم نرصد أي تصريح حول هذا الأمر، لكن يمكن أن نتوقع أن تكون هناك بيانات لاحقة سواء على مستوى السياسي أو العسكري، لسيما أن الاستهدافات لم تطال فقط الجسور. كنا نتحدث عن استهداف لمحطة لتوزيع السكك الحديدية، وهي أيضا محطة مهمة في مدينة بندر عباس، تربط السكك الحديدية في بندر عباس نحو المناطق الشمالية أو حتى المناطق الشرقية والغربية. هناك خط للسكك الحديدية يصل بين العاصمة طهران وبندر عباس طوال تلك الفترة أو المسافة الطويلة بين المدينتين التي تتجاوز 1000 كيلومتر. وبالتالي نتحدث عن استهدافات مهمة، إضافة إلى ما كنا قد ذكرناه، مطار إيران شهر ومطار مهم في المنطقة الجنوبية الشرقية لإيران في محافظة خوزستان. وأهمية ذلك المطار هناك أيضا يمكن القول أنه مطار مدني بالدرجة الأولى، لكن أيضا يمكن يستهدف لأغراض عسكرية كنقل الجنود، لا سيما أننا نتحدث عن منطقة هي قريبة من بحر العرب والمحيط الهندي، وشهدت خلال الأيام الماضية استهدافات في مدن كنارك وشابهار وراسك، واليوم إيران شهر. كل هذه المناطق تقع في تلك المحافظة، وتقول القراءات العسكرية الإيرانية أن الاستهدافات في هذه المناطق هي تهدف لشل القدرات العسكرية الإيرانية في ضرب القوات الأمريكية، حيث أن القطع البحرية الأمريكية التي تحاصر إيران أو تنطلق منها الهجمات على إيران، لا سيما الهجمات الجوية وربما بالصواريخ انطلاقا من السفن وحاملات الطائرات، هي تتواجد في تلك المنطقة بحر العرب، المحيط الهندي، شمال المحيط الهندي، حيث قريبة من محافظة سيستان والستان في جنوب شرق إيران.
4: شكرا لك عمر هواش من طهران مراسل الجزيرة. وجد وقفي، أيضا ماذا في الرواية الأمريكية عن الهجمات، وإن كانت الولايات المتحدة تعد هذه الجسور وهذه المطارات أهدافا عسكرية وليست بالضرورة البنية التحتية التي هدد بها الرئيس ترامب؟ وأيضا نريد أن نعرف إن كانت هذه الهجمات قد انتهت الليلة.
6: لا نعلم حتى اللحظة، لم تحدث القيادة المركزية إما طبيعة الأهداف التي استهدفت في هذه الهجمات الليلة السادسة على التوالي، أو ما إذا انتهت العمليات أم لا، ولكن ما نعرفه بأنها بدأت قبل 4 ساعات من الآن، وكانت حتى الساعة الماضية ما زالت مستمرة. زين، طبعا كما قلنا في نهاية كل عملية أو موجة من القصف القيادة المركزية عودتنا بأن تصدر بيانا أكثر تفصيلا من البيان، ليس بيان ولكن إخطار تحدثت فيه القيادة المركزية عن أنها بدأت هذه الموجة من القصف هذه الليلة، وبأنها هدفها هو تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. دائما ما تشدد القيادة المركزية وحتى هنا البيت الأبيض على أن كل الأهداف التي تستهدفها هذه العمليات العسكرية المحدودة من الجانب الأمريكي هي عسكرية بحتة. حتى الآن لم يتم الإقرار من الجانب الأمريكي بأن أي من الأهداف التي استهدفت في الليالي الست كانت مدنية، بل كانت دائما تؤكد على أن الأهداف عسكرية. هذه الليلة قد تبدو مختلفة إذا ما استمعنا إلى ما يقوله الزملاء في إيران، ولكن كما قلت نحن بانتظار صدور بيان من القيادة المركزية. أحدث ما صدر حقيقة عن القيادة المركزية هو متعلق بمضيق هرمز، وقالت القيادة المركزية خلال قبل دقائق بأنه تم حتى الآن تحويل مسار 3 من السفن التي كانت تحاول خرق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. قامت القوات الأمريكية بتغيير مسارها، وبأنها عرقلت سفينة لم تستمع إلى توجيهات القوات الأمريكية فاستهدفتها وقامت بعرقلتها. وكذلك أكدت بأن عناصر من المشاة البحرية اليوم كانوا على متن، عملوا عملية إنزال على متن إحدى السفن البحرية عند مضيق هرمز، وكانت عملية تحقق وتأكد من أن السفينة ليست تابعة لإيران، لأنه كما ذكرت قيادة مركزية يحظر على السفن الإيرانية أو المتوجهة إلى الموانئ الإيرانية أن تعبر مضيق هرمز، فيما عدا ذلك الملاحة حرة. هذا على الصعيد العسكري. على الصعيد السياسي أكدت كارولاين ليفيت بأن الرئيس ترامب منفتح للدبلوماسية وهو جاهز للدبلوماسية مع إيران، لكن شريطة أن لا تطلق إيران أي مسيرات على السفن التجارية في مضيق هرمز، وأن تراعي الملاحة الحرة عند مضيق هرمز. هذا ما أكدته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، التي أضافت أيضا بأن إيران تتواصل مع الولايات المتحدة من أجل استئناف المحادثات، ولكن هناك قسم من الحكومة الإيرانية لا يريد استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة ويصر على الردود العسكرية. واضح بأن
4: إلى أن هذه هي صور من القيادة المركزية الأمريكية لعملية الإنزال التي تحدثت عنها من قبل الأمريكيين على متن السفينة في هذه المنطقة للتحقق من أنها منبتة الصلة بإيران أو ليست لها صلة بإيران. هذه صور القيادة المركزية الأمريكية. نعم وجدة تفضلي.
6: نعم صحيح، هي تحديدا كانت في خليج عمان، تمت عملية الإنزال هذه في خليج عمان، وكانت السفينة التي نفذت فيها القوات الأمريكية هذه العملية هي تدعى وين ياو بحسب ما ذكرت القيادة المركزية. وكما قلنا كانت في موجودة هذه السفينة في خليج عمان، وهذا

0: ضمن جهود القوات الأمريكية، كما ذكرت القيادة المركزية لضمان حرية الملاحة لجميع السفن التجارية والناقلات فيما عدا إما السفن الإيرانية التي ترفع العلم الإيراني أو السفن التي تتوجه إلى الموانئ الإيرانية أو تحاول أن تغادر من الموانئ الإيرانية. وكانت قد أكدت لافت بأن هناك أكثر من 10,000 من القوات الأمريكية التي تشارك في عملية الحصار المحكم على الموانئ الإيرانية، وبأن مدمرتين أيضا تشاركان في هذا الحصار إلى جانب 20 سفينة بحرية أخرى حربية أمريكية طبعا، وكما قالت لافت العشرات من المقاتلات الأمريكية. كل هذه القوات منتشرة في المنطقة وهي حاليا تشارك في إحكام الحصار على إيران.
1: ننوه أيضا لمجموعة من الأخبار العاجلة تظهر على شاشتنا تباعا. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن مضيق هرمز والمناطق المحيطة به تبقى حرة ومفتوحة للملاحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار الأمريكي. تقول أيضا القيادة المركزية إن القوات الأمريكية اعتلت سفينة لضمان الامتثال الكامل للحصار البحري المستمر على إيران، وإنها غيرت مسار 3 سفن تجارية حاولت خرق الحصار على إيران، كما عطلت أخرى لم تمتثل للأوامر. إذن هذه بيانات ومعلومات ترد تباعا من القيادة المركزية الأمريكية مواكبة لهذه الصور التي تنشرها القيادة المركزية الأمريكية لاعتلاء سفينة تجارية في خليج عمان، وذلك فيما يتعلق بإحكام الحصار أو عودة الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. تقول هذه القيادة المركزية الأمريكية إنها غيرت مسار 3 سفن تجارية حاولت خرق الحصار على إيران وعطلت أخرى في هذه العملية. نعود إليك من جديد وجد وقفي. هذه العمليات تتم في خليج عمان، لكن هل ما هي المعلومات المتاحة عن الوجود البحري الأمريكي في الجانب الآخر من المضيق داخل الخليج؟
0: نعم، كما قلت يعني حسب البيت الأبيض هناك 10,000 يشاركون في هذا الحصار. ما نعرفه بأن 50,000 من القوات الأمريكية منتشرة حاليا، وهي التي أمر الرئيس ترامب القوات الأمريكية بنشرها في منطقة الشرق الأوسط عندما بدأت الحرب أو العمليات العسكرية الكبرى بين الولايات المتحدة وإيران. وهذه القوات الأمريكية ما زالت موجودة. بحسب كارولاين 10,000 من هذه القوات هي التي تشارك في إحكام هذا الحصار على الموانئ الإيرانية، وبالطبع معظمها تتمركز عند خليج عمان، وهي عند المسار إما الجنوبي أو مسار عسكري آخر للقوات الأمريكية تعمل فيه على الملاحة الحرة أو تأمين العبور الحر للسفن التجارية. حقيقة لا نعلم حتى اللحظة، ولا يوجد إحصائية رسمية حتى اللحظة لعدد السفن التي عبرت، إن كان أي منها قد عبر منذ أن فرضت الولايات المتحدة الحصار على إيران قبل يومين. حتى اللحظة حقيقة لا نعلم ما إذا عبرت أي سفن أو كم سفينة عبرت إذا عبر أي منها، ولكن ما نعرفه هو أن هذا الحصار هو حصار محكم وتسبب بمخاوف هنا في الولايات المتحدة حول احتمال ارتفاع أسعار النفط مجددا بعد أن انخفضت إلى 69 دولارا في شهر يونيو.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي من البيت الأبيض. وننوه هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا. وكالة تسنيم تنقل عن حاكم بوشهر في جنوب إيران قوله إن هجوما أمريكيا يستهدف منطقتين في جنوب في بوشهر جنوبية إيران في هذه الأثناء. إذن هنالك هجمات الآن وفق وكالة تسنيم على بوشهر في منطقتين بالتحديد في جنوب إيران. نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا في الاستوديو. توم جاريت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، وكذلك الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وكذلك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، كذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك عقيد نضال أبو زيد، وملاحظات سريعة حول الاستهدافات التي تبعناها قبل قليل وماذا تعكس عسكريا؟
2: نعم، زين العابدين، فقط أنوه إلى نقطة أن الوحدة

0: التي طبقت هذه العملية في هذا المقطع هي وحدة مشاة البحرية الاستكشافية الام اي يو، والتي تتخذ من مجموعة بوكسر البحرية البرمائية مكانا او مقرا او موقعا لها. وقد تقدمت هذه الوحدة مع ساعات صباح اليوم باتجاه خليج عمان، ما يعني انها ستنفذ المزيد من مثل هذا النوع من العمليات. الان بالإجابة على سؤالك، نلمس ان الموجة السادسة من عمليات القصف التي حصلت الليلة قد تزايدت عموديا وأفقيا. عندما أقول عموديا يبدو أن حجم الأهداف ارتفع، وأفقيا جغرافيا الأهداف تمددت.
1: دعنا فقط ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة أيضا، وكالة فارس تنقل عن نائب محافظ بوشهر أن الصواريخ الأمريكية أصابت القاعدة الجوية والقاعدة البحرية في بوشهر جنوبية إيران.
0: تمددت الأهداف جغرافيا، كان هناك القصف الملفت هي مناطق سيستان بلوشستان والمنطقة الأهواز. هذه المناطق عبارة عن فيها كم كبير من المواقع العسكرية. في سيستان بلوشستان هناك اللواء 388 المشاة الآلية، هذا اللواء يتبع للجيش النظامي وليس للحرس الثوري. في الأهواز هناك الفرقة المدرعة 62 أيضا للجيش النظامي. إذن الغاية من استهداف قوات الجيش النظامي هي القوات التي تحمي وتستلم واجب حماية الحدود. يبدو أن الأهواز القريبة على الحدود العراقية والتي تبعد تقريبا 80 كيلومتر عن محافظة العمارة داخل العراق، وسيستان بلوشستان أيضا القريبة من الحدود الجنوبية، يراد منها خلق منطقة عازلة. هذه المنطقة تستطيع ليس التقدم بالقوات البرية الأمريكية بقدر ما هو إفساح المجال لتحريك على ما يبدو الحركات الانفصالية المسلحة الموجودة في كلا المنطقتين. هذا من زاوية. من زاوية أخرى يمكن أن نعنون،
1: هل هذه الحركات بالقوة التي يعني تحدث ارتباكا في القيادة والسيطرة داخل إيران ويمكن أن تغير النظام؟
0: بالوضع الحالي الإجابة لا. ما لم يحدث هناك أي تليين للأهداف داخل إيران لا تستطيع تلك القوتين أن تحرز فارقا في معادلة العمليات. الأمر الآخر يمكن أن نعنون عمليات الليلة بأنها حرب الموبيليتي، أي بمعنى حرب قابلية الحركة. الجانب الأمريكي استهدف العديد من الجسور، عقدة مواصلات لسك الحديد في بندر عباس ومطار في سيستان بلوشستان. يبدو أن الغاية من ذلك نزع الموبيليتي قابلية الحركة من الجانب الإيراني. لماذا ذلك؟ لأنه يريد أن يعزل مناطق الخط النار الثاني الذي تحدثنا عنه بعمق 20 إلى 5 بعمق 200 إلى 250 كيلومتر عن خط النار الأول، حتى لا يصل لا إمداد لوجستي ولا عمليات إعادة تنظيم أو إعادة بناء وإعادة إنتاج للمواقع التي تم تدميرها.
1: هذا هو نسق العمليات الأمريكية. ما هو نسق العمليات الإيرانية؟
0: الجانب الإيراني لا يزال يحاول الحفاظ على معادلة التناسب والتدرج، بمعنى التيت فور تات، الرد بالعين بالعين أو الرد مقابل الرد، ولكن المعادلة الإيرانية لا تزال تقليدية. حتى نكون موضوعين بالطرح، لم يدخل أدوات جديدة على الرد الإيراني، لا تزال تستخدم الصواريخ والمسيرات، ولم يدخل أهداف جديدة على بنك الأهداف الإيراني.
1: يعني الهدف الأمريكي هو تعطيل وقطع إمدادات، الهدف الإيراني هو إيلام لأنه لا يعطل شيئا،
0: رفع الكلفة أو الإيذاء على الجانب الأمريكي من خلال استهداف المناطق، ولكن لا يزال كما قلت بنفس الأهداف التقليدية: بحرين، الكويت، الأردن.
1: سؤال أخير فيما يتعلق بانتشار السفن الأمريكية، هل هنالك سفن في جانبي المضيق أم فقط في ناحية بحر العرب وخليج عمان؟
0: أقرب نقطة أو أقرب سفينة إلى مضيق هرمز هي المدمرة الأمريكية آل بيرك، على بعد 140 كيلومتر من نقطة الوسط في مضيق هرمز، ويتبعها في ذلك جورج دبليو بوش يمينها 250 كيلومتر، ويو أس أس لينكولن بالقرب من خليج عمان. بالتالي أمام حركة ثلاثية هي العقيدة القتالية البحرية للجانب الأمريكي بالمناسبة، وهي الأثلاث، بمعنى الثلث في الأمام والثلث في الصيانة والتدريب والثلث في الدعم اللوجستي.
1: ماذا عن الأسطول الخامس؟ ماذا بقي منه في البحرين؟
0: الآن ماذا بقي منه؟ لا توجد معلومات دقيقة على ماذا بقي منه، لكن لا يزال متمركز. هناك المشكلة لدى الأسطول الخامس أنه منذ بداية الحرب لا يستطيع الانسحاب أو القيام بعمليات الصيانة أو التزويد أو عمليات الدعم اللوجستي بسبب إغلاق مضيق هرمز. وبالمناسبة هذا الاندفاع المحموم من الجانب الأمريكي على الممر العماني هو من أجل على أقل تقدير فتح مجال لإنقاذ أو إعادة صيانة وإعادة تزويد القطع البحرية الموجودة لدى الأسطول الخامس.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عقيد نضال. طبعا سنتابع أيضا الجانب السياسي في هذه التطورات ومع ضيوفنا في الاستوديو. أولا السيد توم جاريت، هذه العمليات ما الهدف منها؟ ما الذي ترمي الولايات المتحدة إلى التحقيق من هذه العمليات المستمرة؟
2: أعتقد أن هدف الولايات المتحدة هو ضعف القدرات الإيرانية من أجل استخدام القوة والتي قد تؤثر على حركة مضيق هرمز. من الواضح أن العملية بدأت بمحاولة القضاء على طموح إيران النووي، لكن إيران فهمت أن أقوى ربما ورقة لديها هو الاستفادة من جغرافية المضيق، بالتالي استخدمت المضيق. أعتقد أن الفائدة وفي استخدام التكنولوجيا والاستطلاع هي الأفضل لدى الولايات المتحدة، وأعتقد أن النظام الإيراني حسب أن الوقت إلى جانبه، وبالتالي هو يمارس ضغطا سياسيا. بالتالي هنالك عملية لمحاولة إضعاف إمكانيات إيران وإضعاف قدرتها في التأثير على المضيق، وبالتالي التوصل إلى طريقة للتفاوض حول القضية النووية.
1: يعني هذا ما تقوله أنت سيد توم، لكن ما قاله نائب الرئيس الأمريكي مختلف تماما، أنه مهما فعلت الولايات المتحدة فلن تقوض قدرة الإيرانيين على تهديد مضيق هرمز. الأمر لا يحتاج كثير من الإعدادات ولا كثير من القوة ولا كثير من السلاح، يحتاج فقط أن يقول أحد أنني سأهدد مضيق هرمز. هذا ما قاله الرئيس الأمريكي، ثم أكد عليه نائب الرئيس الأمريكي. ولذلك أسأل مرة أخرى، ما الهدف إذن من استمرار هذه العمليات؟
2: في حقيقة الأمر من المستحيل القضاء على التهديد الموجود المتمثل بالألغام. علينا ربما أن نجد ربما آلافا من الألغام، بالتالي هذا سيكون دائما تهديدا ماثلا. ولدينا أيضا مسألة وجود الملاحة الإيرانية، قد يكون هنالك إمكانيات لزرع ألغام إضافية. مسألة كلمة فتح المضيق، هنالك أيضا حركة عبر المضيق، لكنه كانت نسبة قليلة تمثل قليلة لما كان موجودا قبل الصراع. بالتالي إذا ما كانت الولايات المتحدة من إضعاف قدرة إيران على تهديد السفن التي تعبر المضيق بشكل سريع، وربما تأسيس لممرات آمنة بديلة، ربما سيكون هنالك نوع من الحرية المرور في المضيق. هذا الأمر سيتطلب وقتا، السلاح والتكنولوجيا إلى الجانب الأمريكي. ربما أعتقد أن الوقت هو إلى جانب النظام الإيراني.
1: يعني أعود بك مرة أخرى إلى ما قاله جي دي فانس، وقال الأمر لا يحتاج لأكثر من شخص $100,000 يشتري بها طائرات مسيرة ويجلس على أي مكان قريب من مضيق هرمز ويهدد الملاحة. فمسألة التكنولوجي والقدرة الأمريكية غير ذات جدوى في مثل هذه المعادلة.
2: نعم، بالتأكيد مرة أخرى هي تصبح نقاشات حول مسألة إعادة تعريف كلمة آمن في مسألة العبور الآمن. بالتالي في عالم موجود فيه المسيرات والأطراف المارقة، قد يكون هنالك شخص ربما يحدث تأثيرا سلبيا. هذا شيء لا يمكن لأي دولة أن تسيطر عليه، ولقد رأينا هذا الأمر في مناسبات عديدة في التاريخ، حيث يكون هنالك شخص واحد سواء ما كان مسألة اغتيال فرديناند التي سبقت قبل الحرب العالمية الأولى والتي أدت إلى أحداث عالمية. لكن أعتقد أن هدف الولايات المتحدة هو خلق ممرات آمنة للسفن التجارية، بالتالي يمكننا أن نتعامل مع القضية الأساسية وهي الطموحات الإيرانية النووية.
1: دكتور محمد صالح صدقيان، ما هو تصنيف إيران للأهداف التي ضربتها الولايات المتحدة حتى الآن؟ ونتحدث هنا عن الجسور، عن المطارات، وعن قواعد عسكرية في بوشهر. هل التوصيف الإيراني لهذه الهجمات ما زال في إطار عمليات عسكرية وأهداف عسكرية، أم تخطاها إلى بنية تحتية؟ لأن البنية التحتية مصطلح واسع، والمؤلم منه هو محطات الطاقة والمياه.
0: لا أريد التقليل، ولا يمكن التقليل من أهمية وخطورة ما حدث
3: سواء كان للجسور، لسكك الحديد، للقواعد العسكرية الإيرانية، المطارات في مثل مدينة إيران شار. هذا الأمر واقع وهذا

0: هذا يكلف إيران، لكن ليس بالصورة الذي تتحدث به القيادة المركزية الأمريكية. المعلومات الإيرانية تتحدث بأن هذه ضربات، والإيرانيون أيضا ردوا على ذلك في الأهداف التي استهدفوها من هذه الرد الفعل الإيراني. لكني أعتقد بأن هناك قضايا أخرى ربما نحن لم نلمس تحركاتها بشكل واضح. الإيرانيون
1: لعلك تشير إلى ما قاله العقيد نضال أبو زيد عن عمليات في خوزستان وفي المناطق الحدودية.
0: بالضبط، يعني تشابهار هذا، هناك خط من تشابهار على المحيط الهندي، وهو خط يرتفع شمالا محاذيا إلى الحدود الباكستانية والأفغانية، وربما هناك الإيرانيون يعني يتربصون أن ويتمنون أن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض.
1: لن يحدث، يعني النائب الرئيس الأمريكي قال هذا لن يحدث، لن نفعل ذلك.
0: المؤشرات تشير إلى أنه ربما، لماذا قالوا بأن لدينا 50,000 جندي
1: في المنطقة؟
0: ماذا يعملون هؤلاء؟ قطعا هم لا يعملون لإطلاق صواريخ وطائرات،
1: هم منذ زمن بعيد في
0: المنطقة. أما الآن عندما
1: يعني ليس هنالك حشد أمريكي بري جديد يتعلق بغزو إيران،
0: أما الإعلان عن
1: والمناطق الحدودية حتى ما قاله العقيد نضال أبو زيد وما قلته أنت بالأمس هو ربما الحركات الانفصالية.
0: هذا صحيح. الإعلان هذا الوقت في هذه المرحلة أنه لدينا 50,000، هذا الإعلان هو ينبع عن شيء معين، وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه القوة العسكرية الهائلة التي تمتلكها الولايات المتحدة ليس بالضرورة أن تكون،
1: ليست هائلة، يعني 50,000 ليس بالقوة الهائلة.
0: لا
1: تقصد بالقوة الأمريكية عموما.
0: الأمريكية وربما تستطيع الولايات المتحدة أن تأتي بقوات بشكل أو بآخر ترسلها للمنطقة، لديها قواعد أمريكية في المنطقة، لكن يعتقد ليس بالضرورة أن هذه القوة الأمريكية الهائلة التي تمتلكها هي تتصرف في الميدان بنسق صحيح. وبالتالي هناك الكثير من الإخفاقات التي كانت لدى القوات الأمريكية في أفغانستان، في العراق، وبالتالي حتى مع إيران في حرب 39 يوما لم تستطع القوات الأمريكية من تحقيق أهدافها، وحتى في 19 يوم، في 12 يوما العام الماضي أيضا لم تستطع القوات الإسرائيلية من تحقيق أهدافها بالرغم من امتلاكها المخازن الأمريكية التي هي تحت سيطرة نتنياهو.
1: أعود إلى سؤالي مرة أخرى، ما قصف من الجانب الأمريكي تعده إيران في إطار استهداف البنية التحتية الإيرانية، أم أنه تعده ما زالت في إطار هرمز والعمليات العسكرية الأمريكية المحدودة الخاصة بمضيق هرمز؟
0: لحد الآن يعني مقر خاتم الأنبياء لم يوضح بأن الاستهداف تم استهداف منشآت بنى تحتية مدنية. الكل الآن يتحدث عن قواعد عسكرية، عن قضايا مرتبطة بالقضايا العسكرية والإمداد العسكري، ولا يتحدثون عن قضايا مدنية لحد الآن، ولو كان هناك، لأنهم قالوا بأن استهداف المنشآت المدنية سوف يتم استهداف منشآت مدنية أخرى،
1: سيتم استهداف البنية التحتية في المنطقة، هذا ما قاله المتحدث الإيراني. الدكتور محمد شرقاوي، هل نحن ما زلنا في إطار التصعيد المنضبط المحسوب الذي يرمي إلى تيسير الطريق للتفاوض، أم أننا ننزلق من هذا المسار شيئا فشيئا؟
2: لا، لم نصل بعد إلى مرحلة الانزلاق أو مرحلة الانفعال المطلق، لا زال البيت الأبيض يعني يطبق هذا التصعيد المحسوب وأيضا المتدرج. بدأنا قبل أسبوعين باستهداف مدينة سيريك، باستهداف جزيرة قشم لمدة 90 دقيقة ويتوقف القصف، ثم استمر القصف في ساعات أو في ليالي أخرى إلى أن بعد من ذلك. الآن هناك رقعة أوسع وأكثر انتشارا من أقصى الشمال الغربي بمعنى بوشهر إلى سيريك إلى بلوزستان، وأيضا السمك أو الكثافة ما بين الساحل الإيراني وطهران وأيضا جبل الفأس. إذن الرقعة تتسع، ولكن يبدو

0: على سبيل المثال.
1: وأيضا هذا يفتح الباب أيضا أن السردية الإيرانية ستذهب باتجاه أن استهداف هذه الجسور والسكك الحديدية في وجهها المدني هذا يرقى إلى جرائم حرب. فإذا ستنفتح جبهة المناورة القانونية وما إلى ذلك في الوقت ذاته. وإن كان ترامب الآن يعتقد أن هذا التدرج في توسيع رقعة التصعيد سيضعف إيران وقد يركعها في المحصلة النهائية، هذه ربما معادلة غير محسوبة أو غير دقيقة. ليس من الحتمي أن نصل إلى هذا المستوى. لماذا؟ لأننا لسنا في حرب تقليدية، نحن الآن في حرب حول السيطرة على مضيق هرمز. وتاريخ الجغرافيا السياسية وتاريخ الحروب أو الصراعات المسلحة حول المضائق المائية يكشف أن من الصعب على المهاجم أن يفرض الأمر الواقع. التضاريس هي لصالح المدافع عنها. وأعود إلى سابقة مهمة أن الإمبراطوريتان الفرنسية والبريطانية هاجمتا ممر الدندليل و حاولت أن تضعف القدرات العسكرية للإمبراطورية العثمانية طيلة عام كامل من فبراير 2015 من 1915 إلى يناير 1916. وفي النهاية رغم كل القصف وكل ما استخدم ضد الإمبراطورية العثمانية اضطرت القوات الفرنسية والبريطانية إلى الانسحاب. لا أقول أن هذا هو
0: بعد
1: نفس
0: أن خسرت عشرات الآلاف من الجنود
1: وأيضا حتى
0: وقضت على المستقبل السياسي لتشرشل لفترة طويلة من الزمن.
1: طبعا هذا جانب، ولا أريد أن أقول أن التاريخ يعيد نفسه بنسخ بطريقة كربونية يعني كوبي كات يعني أو بمعنى ينسخ ذاته، ولكن التضاريس أو الجغرافيا السياسية دائما تنبئ بأن المهاجم ليس لديه خيارة. الخيار الوحيد هو هل يمكن أن يتدرج القصف البحري والقصف الجوي إلى حتمية التدخل البري إما عن طريق البحر أو عن طريق قوات من المعارضة البلوشستانية في شرق البلاد. هذه احتمالات تظل، ولكن أرى أيضا أن السياق الزمني بين شهر يوليو وشهر سبتمبر ترغم ترامب على ضرورة تحقيق نصر معين. فربما قد نصل إلى مرحلة خلال الشهرين المقبلين بالتفكير في كل الخيارات، وربما ترتفع وتيرة التصعيد إلى أبعد مما نتخيل في هذه المرحلة.
0: عقيد نضال أبو زيد، بما أنك ذكرت خيار الحركات المسلحة، يعني أي فرص لهذه الحركات في إحداث أي نجاح دون وجود قوات أمريكية على الأرض؟ لأنه الحركة النجاح الوحيد الذي تحقق في تغيير نظام طالبان مثلا في أفغانستان حدث بوجود قوات أمريكية على الأرض مع تحالف الشمال الذي تحرك هو أيضا من الشمال.
2: نعم، يبدو الجانب الأمريكي سيذهب باتجاه نموذج أجاكس. عملية أجاكس هي العملية التي قادها الـ MI6 والCIA بإسقاط مصدق الرئيس الإيراني عام 1954. لذلك هذا النموذج الذي يبدو أنه ظاهر مع اختلاف الأدوات والتوقيت والتاريخ. الجانب الأمريكي بعمله الجوي الآن مدرك تماما للمبدأ العسكري الذي يقول أن الجو لا يمسك أرض والجو لا يحسم معركة، ولكن يوفر إسناد لقوات إما قوات برية وهذا خيار مسقوط ولا يمكن المغامرة، أو ما يعرف بمفهوم التورط بعمل بري قد يكلف ترامب نفسه فاتورة تكاليف باهظة في ظل التعقيدات الجغرافية والديموغرافية الإيرانية. وبالتالي يبقى الخيار الأكثر احتمالا هو خيار الاستخبارات وليس خيار العمليات.
0: ماذا عن الخيار الليبي؟ حملة جوية يتواكب معها حركات مسلحة ضد النظام على الأرض.
2: ما هذا الخيار؟
0: يعني هل هذا وارد في إيران؟ الجغرافيا تسمح بذلك والديموغرافيا تسمح بذلك؟
2: تسمح بذلك خيار الاستخبارات. وبالتالي نعود بنموذج تحدثنا عنه في النشرة السابقة، نموذج البروكسيز وور، حروب الوكلاء، بمعنى أن أوفر البيئة العملياتية لمجموعات انفصالية مسلحة أقوم بدعمها من أجل الدخول بعمليات عسكرية بمواجهة ما تبقى من قدرات الجيش للحرس الثوري الإيراني أو للجيش النظامي. عملية استهداف الحدود الإيرانية مع دول جوارها خاصة في الأهواز مع العراق على بعد 70 كيلومتر، أو في سيستان بلوشستان على حدودها مع أفغانستان والتي يتواجد بها جيش العدل حركة انفصالية، تشير بكل وضوح إلى أن خيار الاستخبارات هو الخيار المرجح وليس خيار العمليات، بمعنى الذهاب باتجاه العمل الذي تحدثنا عنه قبل قليل،
0: وهو عمليات استخباراتية داخل في الداخل الإيراني.
2: النشاط
0: يعني إذا كان هذا خيارا مطروحا من البداية،

0: ما الذي أعاق تنفيذه وكيف سيخدمه قصف الحدود؟
1: أعاق تنفيذه رعونة الاحتلال الإسرائيلي عندما دخل بمعادلة العمليات ظنا منه أن القصف في العمق الإيراني قد يحقق نتيجة بتأليب الشارع الإيراني على النظام، وهذا ما لم ينجح. الآن عاد الجانب الأمريكي إلى عقلنة خيار الاستخبارات بالذهاب إلى عمليات انتقائية بالحدود أو على الحدود الإيرانية لتدعم أو تفتح كوريدورات برية أمنية للحركات الانفصالية، بعيدا عن الخيار الغير عقلاني أو الأرعن الخيار الإسرائيلي. لذلك هذا الخيار قد يوفر هذه البيئة. هناك نقطة فقط ولن أطيل زين، في كل الدراسات الاستخبارية هناك مبدأين، السابوتاج والإسبوناج، وهذا المبدأ الذي يبدو أنه بدأ يتبلور على الأرض، عمليات التجسس وعمليات التخريب. لذلك أنا أقول أن خيار الاستخبارات هو المرجح عن خيار العمليات.
0: عقيد نضال، اسمح لي أيضا ننوه لهذه الأخبار العاجلة، وزير الحرب الأمريكي يقول أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. أعود إلى ضيفي السيد توم جاريت، فيما يتعلق بهذا السيناريوهات، هذه السيناريوهات التي طرحها الخبير العسكري العقيد نضال أبو زيد، هل الولايات المتحدة جاهزة لدعم مثل هذه السيناريوهات، سيناريو حركات مسلحة؟ إذا كانت إيران لديها وكلاء فليكن لدى الولايات المتحدة وكلاء أيضا يحاربون بها إيران، سواء في الحدود العراقية أو الحدود الباكستانية الأفغانية. هل الإدارة بالفعل تفكر في مثل هذه الخيارات من وجهة نظرك؟
2: مبكرا كان هنالك تصريح لماذا قامت القيادة المركزية بالإعلان عن وجود 50,000 فرد من القوات. أعتقد أن هنالك أوراق قليلة لا يريد أن يعتقد النظام أنه سيستخدمه. وأنا هنا أتحدث ولست وليس رئيس الولايات المتحدة، أن أي نتيجة قد تصل بإيران ولا تمتلك والوصول إلى منح أو منع إيران من طموحاتها النووية ومن سياستها التنمرية في المنطقة هو أمر مفضل. أعتقد أن ما يحصل في بلوشستان وأيضا في شمال الغرب مع الأكراد هذه أمور قد تأخذها الولايات المتحدة بنظر الاعتبار وتشجعها. أعتقد أن مسألة الشتاء القرمزي وأيضا القمع الذي تعرض له المنشقون في إيران وحصل قبل فبراير، أين كان هنالك في 17 و18 في بلدي كانت مجموعة صغيرة وكانوا يمثلون نسبة صغيرة من السكان الذين سيخرجون ربما أنفسهم ويقدمون أنفسهم. وأعتقد أنه خسرنا الكثير من هؤلاء الأشخاص الشجعان في إيران، لكن كل أي خيار سيؤدي إلى حصول إيران خالية من الطموحات النووية أعتقد أنه أمر يخضع للدراسة في الولايات المتحدة.
0: يعني عذرا أيضا سيد توم، إيران مفتتة مقسمة مضطربة أكثر أمنا بالنسبة للولايات المتحدة والعالم، أم إيران موحدة حتى وإن كنا لا نريد ولا نحب النظام الذي يحكمها؟ لأن إيران مفتتة مشتتة يشعر فيها الجميع بالتهديد، ربما تدفع عناصر هنا أو هناك لأفكار مجنونة كتطوير سلاح نووي، كاستخدام سلاح كيماوي، وبالتالي ما هي المقاربة الأمريكية؟ لأن هذا قرار استراتيجي ستترتب عليه عواقب ليس فقط على إيران وإنما على إيران وكل دول الجوار وعلى العالم بالضرورة.
2: أعتقد أن الجزء الأساسي لسؤالك هو فيما يتعلق بأن العدو الذي نعرفه أفضل من العدو الذي لا نعرفه. أعتقد أن هذا ربما أمر مطروح، لأننا مع النظام في إيران نعرف ما الذي يجب أن نتوقعه. أعتقد أن الجماهير الأمريكية ربما لا تغفل عن التنوع الموجود الإثني والعرقي في إيران، لكن مرة أخرى أعتقد أنه ما زاد من شدة هذا الصراع أن الحرس الثوري وبعض العناصر المتشددة في القيادة الإيرانية قالت بشكل واضح أنه ليس فقط عن طموحاتها النووية لكن رغبتها باستخدامه.
0: مفهوم أين حدث هذا؟ يعني من في الحرس الثوري قال أنني أريد سلاحا نوويا وأنني سأستخدمه. يعني هل هنالك تصريح واحد إيراني يقول ذلك؟
2: أي عدد من التصريحات تقول عن الشيطان الأكبر وتدمير المحور الشر في العالم تعبر عن الرغبة
0: بذلك؟ هذا كلام ليس فيه لا يعني هنالك الولايات المتحدة في المقابل تتحدث بلهجة أيضا إعدامية للآخرين حينما يتحدث الرئيس الأمريكي عن إبادة حضارة بأكملها. يعني هذا أفظع من كلمة الشيطان الأكبر. لكن هل هنالك أي مسؤول إيراني خرج سواء في الحرس الثوري أو يمثل الدولة الإيرانية خرج وقال سنصنع سلاحا نوويا وسنستخدمه؟ لم يحدث.
2: سأترجم الموت لأمريكا على أنه تصريح لرغبة بالحق الموت بأمريكا. لا أعتقد أن هنالك دولة قامت بإخضاع رغبات شعوبها.
0: هل تعرف كم شعب في العالم هتف هذا الهتاف؟ كثير من الشعوب وكثير من المظاهرات خرجت في العالم تقول ذلك بسبب أفعال الولايات المتحدة هنا وهناك، لكن لم تذهب دولة في العالم إلى حد أن تريد أو أن تعلن كسياسة رسمية الموت لأمريكا. هذه شعارات مظاهرتية إن يقولها الناس في الشارع، يعني لا ينبني عليها سياسات.
2: نعم، نحن في أمريكا لدينا الحرية بذلك، لكننا هنالك فرق أنه ليس لدينا 450 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وهنالك أجهزة طرد رمل مركزية موجودة في بطون الجبال، وأيضا مسألة الحاق الأذى.
0: لكن لديكم أكثر من 9000 رأس نووي، وأنتم الوحيدون في العالم الذين استخدموا السلاح النووي. يعني ربما لا تكون الولايات المتحدة في موقع عظة العالم حول استخدام الأسلحة النووية. لكن دكتور صدقيان، فيما يتعلق بالحركات المسلحة، هل هذا قلق إيراني؟ هل هنالك مصدر هل تمثل قلقا لإيران بالفعل؟
1: يعني هناك تصور ذكره العقيد نضال صديقنا. هذا التصور هو الذي يعني أنا أفترض بأنه هو قرأه ولا يؤمن به، لأن هذا التصور الذي صوره العقيد أنه قضايا الاستخباراتية، ثورة مصدق وما شكل ذلك، كثير من الكلام تحدث به، هذه هي نفس التصورات التي حملها نتنياهو وأراد أن يقنع بها الرئيس ترامب، وبالتالي هو قال له 5 أيام لدينا استخبارات، حركات معارضة، لدينا أشخاص يتحركون في الميدان في الشوارع، وبالتالي 5 أيام نقضي على إيران ونخلق الفوضى. خسر، لم يستطع ذلك. اغتيال المرشد، اغتيال قيادات عسكرية، اغتيال قيادات سياسية، لم يستطع ذلك. الآن عندما يتم الحديث مرة أخرى على أن هناك جهود استخباراتية وحركات معارضة وما شاكل ذلك، الوضع في إيران ليس بهذا الشكل. فيه مستويات من القوة، فيه مستويات من ردة الفعل. المقاومة في إيران ليست بهذه الصورة البسيطة. الحرس الثوري والقوات قوات التعبئة فيها مستويات من القوة، وبالتالي ليست بهذه السهولة والبساطة أن يعتقد الأمريكي أو الإسرائيلي بأنه بهذه البساطة يستطيع أن يحدث فوضى في إيران وبالتالي يصل إلى ما أراده نتنياهو، تقسيم إيران. لأنه في نهاية المطاف نتنياهو هو يريد تقسيم إيران، هذا الهدف الأساسي.
0: لكن يعني لو افترضنا إذا رأى النظام أن هذه أصبحت خطة، كيف سيكون رد فعل النظام الإيراني؟
1: هذه الخطة ثبت فشلها. يعني هذه الخطة في الحرب 12 يوما لم يستطع ذلك، في حرب 39 هم لم يستطع ذلك. لحد الآن هناك تحديات كبيرة بالنسبة إلى إيران، وأنا ما أعتقد بأن هناك اختراقات مخابراتية كثيرة واستخباراتية في الداخل الإيراني، إسرائيلية في الداخل الإيراني، لكني لا أعتقد. صحيح
3: يستطيع أن يقتل هذا العالم النووي وهذا القائد العسكري، لكن لا يستطيع أن يغير نظام بهذه البساطة. الوضع الآن عن وضع زعيم محمد مصدق يختلف كثيرا.
0: كيف يختلف؟
3: يختلف كثيرا لأنه,
0: هذا السيناريو ذكره العقيد نضال، السيناريو الاستخبارات.
3: نعم، هذا ما حدث في 53. أولا المخابرات الأمريكية والجيش الأمريكي الذي كان متواجد في إيران الآن غير موجود، هو كان موجود، وبالتالي عندما هرب شاه إيران الأمريكان موجودين في البلد، وبالتالي هم الذين أسقطوا محمد مصدق. رجع الشاه مرة أخرى والأمريكان كانوا موجودين. طيب، من المستشارين العسكريين والمخابرات والاستخبارات كانوا موجودين في داخل إيران. هذا الأمر الآن غير موجود، والذي يفكر بهذا التفكير بهذا النمط أنه هذه يعني تلك الحركة سوف تستطيع أن تسقط طهران أو تسقط النظام السياسي، يعني أعتقد بأن ثبت عدم إمكانية الحدوث أو تنفيذ مثل هكذا خطط.
0: هذا يعيد دكتور محمد شرقاوي السؤال حول المقاربة الأمريكية لهذه الحرب من بدايتها إلى نهايتها، ويعيدنا بالضرورة إلى هذه المقابلة البودكاست الذي تحدث فيه بإسهاب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن التأثير الإسرائيلي على صانع القرار الأمريكي، عن الرأي العام الأمريكي وكيف يتم تشكيله وكيف هو الآن بالنسبة للحرب وبالنسبة لإسرائيل، وأيضا عن المحرمات في السياسة الخارجية الأمريكية وهي عدم السعي لتغيير الأنظمة وعدم إرسال قوات على الأرض. لكن هذه المقاربة، هذه الثوابت، إلى أين ستأخذنا فيما هو قادم من الأيام في مواجهة مضيق هرمز هذه؟
4: إذا كان النظام السياسي الأمريكي لا زال مخلصا لمقولة إنه نظام يصحح ذاته بذاته، يمكن اعتبار تصريحات فانس بأنها حركة تصحيحية للخطة التي يعتمدها ترامب، خاصة وأنه انجرف بعيدا عندما استسهل موضوع إسقاط النظام في طهران، وأيضا استسهل في أن القصف واستخدام القوة على الرغم من اتساع وتنوع الأدوات سوف يعجل بالنصر، وهذا النصر بعيد المنال. يبدو فانس هو من الذين يعتقدون أن هناك مجازفة كبقية المجازفات السابقة، فيتنام، العراق، وأفغانستان.
0: لكن هو يؤيد المسار الحالي، مسار إذا استهدف السفن، المعادلة الحالية هو يؤيدها، إذا استهدفوا السفن نستهدف الأماكن التي تطلق النار على السفن.
4: وحتى وإن بدا وكأنه يؤيد فكرة تيت فورتا، ترد الصاع صاعين، هو أيضا يدرك أن لا محيد في النهاية عن المفاوضات، وللأسف في هذه اللحظة أقبرت مذكرة التفاهم وتجمد مسار المفاوضات. هذا النقاش أو هذا السجال الآن في الاستوديو هو يعكس أن هناك أيضا منظومة العداء الإيراني الأمريكي أو منظومة العداء الأمريكي الإيراني للأسف ظلت جامدة، وكأننا نتحدث بمنطق ماضوي. كل الأحاديث الآن خاصة من الجانب الأمريكي تعود بنا إلى أزمة الرهائن وإلى ما كان عليه العداء في بداية عام 79 و80. ويبدو لي أن صامويل هانينغتون صاحب نظرية صدام الحضارات لم يتوفى، ولا زال حيا بيننا، ولا زال يضغضغ مشاعر هؤلاء الذين يعيدون نفس السردية القديمة على بعد 47 عاما. هنا أرى أن فكرة صدام الحضارات لا تبقى عند حدود ما نختلف عليه أو ما نتفق عليه على مستوى المفاوضات. لم تتحرك أو لم يتحرك قطار المفاوضات إلا بسبب أن هذا التشبع العميق عند بعض اليمينيين في الولايات المتحدة بفرضية العداء للإيرانيين بحكم أنهم يريدون الموت لأمريكا ويبنون عليها تأويلات لا متناهية. في المقابل أيضا لا زال الإيرانيون متشبعين بأزمة الرهائن وكيف ينبغي عليهم تحدي الأمريكيين، وهم أيضا لا زالوا يرددون فلسفة أنهاء الاستكبار. إذن في هذه الحرب الآن وهذا التصعيد ليست أدوات ما يعني ليست الأدوات في يد البيت الأبيض أو في طهران هي ما تحرك هذه العدائية بأكثر ما هناك نوع من الإسقاطات من التاريخ من الماضي. وأرى أن التباين. يعني إذا كان إذا كان بعض الأمريكيين يعتقدون أن هناك انفصام الشخصية في القرار في طهران، بمعنى لا يعلمون هل هو مشتبه خامنئي، هل هو الحرس الثوري، هل هو بيزشكيان، هل هو المفاوضون مثل عراقجي ومثل قليباب، نفس الإسقاط يمكن أن نقوله عن ترامب الآن. خاصة ترامب عندما يميل إلى اليمين نجد بصمات هيكسيت، نجد بصمات الراحل ليندزي جراهام، هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بإنهاء وتركيع إيران والقضاء على نظامها السياسي، وأحيانا يميل إلى ناحية ويتكوف وإلى ناحية من يؤمنون بالمفاوضات. إذن حتى يعني هذا الانفصام هو انفصام متبادل في صنع القرار. لذلك حتى هذه اللحظة بعد مرور قرابة 5 أشهر من هذه الحرب، لا أرى أن ترامب نفسه ظل خلال 48 ساعة على نفس الموقف أو على نفس الاستراتيجية. هو المتحول المتغير المتقلب على مدار الساعة، وهذا يعكس أن هذا الانفصام هو في حقيقة الأمر تخبط استراتيجي عند البيت الأبيض، كما هو تخبط استراتيجي عند طهران عندما ترى في مضيق هرمز الورقة أو الرصاصة التي هي التي تجعلها تفرض إرادتها على الأمريكيين وعلى بقية العالم.
0: أيضا في هذا الحديث لجيني فانس أثار المذيع صاحب هذا البرنامج البودكاست جو روغن مسألة الدين، وذكر مثالا لقائد في الجيش الأمريكي يحفز الجنود على هذه الحرب باعتبار أن ذلك أن ترامب معين من قبل المسيح لتدمير إيران، وأن ذلك سيؤدي إلى عودة المسيح من جديد. هذا التيار وهذا الفكر، ما مدى تأثيره على صناعة قرار البيت الأبيض؟
4: هذا يحول دون ترميم الانطباعات بين طرفي الصراع، يحول دون علاج التصورات والعلاقات بين الطرفين. لذلك لا يستطيع الوسيط لا القطري ولا الباكستاني، وإن كان من الناحية السياسية يقدم مذكرة التفاهم على أساس هي خطوط عريضة أو خارطة الطريق إلى المفاوضات. إذن يمكن أن يكون لدينا مسار سياسي، لكن من الناحية الثقافية ومن الناحية النفسية وحتى من الناحية الأيديولوجية كل هذه العوامل وهذه الحمولة من الماضي كلها تلقي بثقلها على نفسيات الأمريكيين كما على نفسيات الإيرانيين. لم أجد حتى هذه اللحظة متحدثا أمريكيا واحدا أو متحدثا إيرانيا واحدا ينطق بلحظة الحرب من 28 فبراير إلى هذه الآن ويقدم طرحا معاصرا جدا حسب اللحظة. أجد أن هناك إعادة ترتيل لمنظومات العداء من الناحية الدينية، من الناحية السياسية، من الناحية العقائدية. إذن للأسف الأيديولوجيا الأمريكية المعادية للإسلام في إيران أو الثورة الإسلامية، وأيضا الأيديولوجيا الدينية العقائدية عند الشيعة وعند أصحاب الحل وأهل الحل والعقد في طهران، هم أيضا يؤثرون على التصور إزاء الأمريكيين. إذن نعود ونوظف الثقافة ونوظف التاريخ ونوظف الأيديولوجيا في إنتاج منظومة عدائية أكثر قسوة وأكثر فعالية، ولذلك لا أمل في مفاوضات إلا إذا نظرنا للصراع بكل تعقيداته وتم احتواء هذه العناصر أو هذه الروافد السلبية لكي نصفي التاريخ يذهب بعيدا ونتحول إلى منطق إرادة حقيقية لتسوية هذه الحرب.
0: أيضا في إيران دكتور صدقيان هنالك وجهتا نظر، وأنت قلت بالأمس أن الانقسام في كل المؤسسات ما بين من يؤيد ومن يعارض التفاوض مع الولايات المتحدة، لكن ما دور الذين يرون في هذه المواجهة هي مواجهة دينية أيضا، ما تأثيرهم؟
3: هذه التيارات موجودة في داخل إيران، وبالتالي هذه المساحة النسبية من حرية التعبير موجودة في داخل إيران، نجدها يوميا على صفحات الجرائد التي تصدر والصحف اليومية التي تصدر في إيران، والكل يدلو برأيه. وهناك يعني عندما أقول ذلك هناك حراك شديد في بعض الأحيان، لكن الذي ينقذ هذا الموقف هو القرار السياسي الذي يتخذ من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. هذا هو الضمان لعدم تشتت الموقف

0: في نهاية المطاف، وبالتالي هناك كما قلت الرئيس الإيراني هو الذي يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ويحضره من كافة القيادات العسكرية، القيادات الأمنية، الوزراء المعنيين بهذا الأمر، وهو الذي يضبط إيقاعات المشهد العسكري وحتى المشهد السياسي أيضا، سواء كانت في السياسة أو في الميدان.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد صالح صدقيان، رئيس المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران، ونشكر ضيفنا كذلك توم جارت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية والعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. رأس الساعة مستمرون معكم في متابعة تطورات مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة. وفي آخر مستجداته، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات جديدة على إيران لليلة السادسة على التوالي بغية زيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز للجزيرة إن الضربات الأمريكية تستهدف مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات لتقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن. وفي طهران ذكرت وكالة مهر أن 10 انفجارات دوت في جزيرة قشم جنوبية إيران إثر غارات أمريكية، بالإضافة إلى انفجارات أخرى في بندر عباس والأهواز. بينما نقلت وكالة فارس عن نائب محافظ بوشهر قوله إن صواريخ أمريكية أصابت القاعدتين الجوية والبحرية في بوشهر جنوبية إيران. كما أكد التلفزيون الإيراني استهداف الهجوم الأمريكي جسرين في مدينة بندر خمير بمحافظة هرمزجان، وأضاف أن مقذوفا أمريكيا واحدا على الأقل أصاب أيضا مطار إيران شهر في محافظة سيستان وبلوشستان. هذا وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إنه إذا اندلعت حرب أخرى فسيكون رد إيران أشد وأوسع وأقوى من ردودها في الحرب الأخيرة. وبشأن الأوضاع في مضيق هرمز، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها غيرت مسار 3 سفن تجارية حاولت خرق الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، كما عطلت أخرى لم تمتثل للأوامر. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق هرمز والمناطق المحيطة به تبقى حرة ومفتوحة للملاحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار الأمريكي على إيران. وفي طهران قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن الأوضاع في مضيق هرمز لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه قبل الحرب. وفي الأثناء قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام صفقة. ومن جانب آخر، أعرب مكتب الإعلام الدولي في قطر عن رفض قطر القاطع لتقارير إعلامية إسرائيلية ادعت موافقة الدوحة على المشاركة بعمل عسكري ضد إيران. وأكدت قطر أن قطر لن تسمح للادعاءات المضللة بتقويض جهودها الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع. نتابع المشهد في مضيق هرمز ومجمل هذه التطورات أولا مع مراسلنا من طهران عمر هواش ومراسلتنا من البيت الأبيض وجد وقفي. ونبدأ معك وجد وقفي، وما أضافه بيان القيادة المركزية وأيضا التصريحات التي صدرت في الساعات الماضية من الجانب الأمريكي عن مجريات هذه المواجهة.
2: زين العابدين، يعني القيادة المركزية لم تفصل بعد لائحة الأهداف التي قصفت في هذه الليلة السادسة على التوالي في الهجمات الأمريكية المحدودة على مواقع تقول إنها عسكرية. حتى اللحظة نحن بانتظار البيان المفصل، لكنها أكدت بأنها هذه الهجمات هي تستهدف قدرات عسكرية إيرانية دون أن تخوض في أي أهداف مدنية أو بنية تحتية، وقالت إن الهجمات تقتصر على أهداف عسكرية. وكما قلت، نحن بانتظار صدور البيان المفصل الذي عودتنا عليه القيادة المركزية بعد انتهاء كل موجة للقصف تنفذها في إيران. القيادة قالت بأن مضيق هرمز تم اليوم عبر القوات الأمريكية تحويل مسار 3 سفن حتى اليوم منذ فرض الحصار عند مضيق هرمز، وبأنه تم تعطيل سفينة حاولت خرق الحصار المفروض عليها، وتمت عملية إنزال على متن سفينة، وكانت عملية للتحقق والتأكد من أن هذه السفينة لا تخالف الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. هذه هي الحصيلة. وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض فإن 10,000 من القوات الأمريكية تنفذ هذا الحصار وهي منخرطة فيه، إضافة إلى 20 سفينة حربية أمريكية، وبالطبع المدمرتان الأمريكيتان الموجودتان في المنطقة، ومقاتلات أمريكية أيضا تشارك في فرض هذا الحصار على الموانئ الإيرانية. على الصعيد السياسي، كارولاين ليفيت أكدت بأن إيران تتواصل مع الولايات المتحدة وبأنها تريد أن تعود إلى التفاوض، وبأن الرئيس ترامب جاهز للدبلوماسية كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ولكن لا يمكن لإيران أن تعود وتطلق على السفن التجارية التي تحاول عبور المضيق، ما يعني عمليا أن الولايات المتحدة لا تريد لإيران أن تكون لها السيطرة على المضيق، ويبدو بأنه من خلال هذه الهجمات زي العابدين تقوض الإدارة الأمريكية قدرات إيران العسكرية في السيطرة على مضيق هرمز من خلال مهاجمة هذه المواقع، مواقع الرادارات الساحلية ومخازن الطائرات وكذلك المسيرات وكذلك الصواريخ.
1: وجدة، شكرا جزيلا لك من طهران. إذن عمر هواش، ماذا في جديد التصريحات الإيرانية؟
3: نعم، يمكن القول أننا أمام تطورات ميدانية. أولا بداية، زين الدين، بشأن الغارات على المناطق الجنوبية الإيرانية. زين الدين، عفوا،
1: زين العابدين
3: في جنوب إيران. نعم زين العابدين، يمكن القول أن الوضع الميداني في جنوب إيران يتطور، حيث كنا قد رصدنا قبل قليل نتائج للغارات على مدينة بوشهر جنوب إيران، حيث قال نائب محافظ بوشهر في جنوب إيران أن إحدى الغارات استهدفت القاعدة الجوية التابعة للجيش الإيراني، القاعدة السادسة في الجيش، إضافة لاستهداف القاعدة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. مدينة بوشهر أيضا تعرضت لاستهداف آخر أدى إلى إصابة شخص بجروح. يضاف إلى ذلك أن الساعات الماضية تعرضت أيضا مدينة بندر لانجي في محافظة هرمزجان للاستهداف، فضلا عن ذلك أيضا مناطق في محافظة خوزستان، منطقة بستان هناك تعرضت للاستهداف من قبل القوات الأمريكية. أيضا محافظة لورستان دوت فيها بعض الانفجارات، حتى اللحظة طبيعة الاستهداف هناك غير واضحة. لكن من بين أبرز الاستهدافات أيضا خلال هذه الليلة كانت الضربات التي طالت جسرين يصلان مدينة بندر عباس في محافظة هرمزجان بمحافظة فارس، وتحديدا مدينة شيراز مركز تلك المحافظة. هذا الاستهداف أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 4 وجروح. كذلك الاستهدافات أدت إلى قطع هذه الجسور، وبالتالي نتحدث عن قطع للمسارات في مدينة بندر عباس التي تصلها بالمناطق الشمالية محافظة فارس. هذه الطرق هي لنقل الركاب، نقل البضائع، وربما هي أيضا محاولة أمريكية لقطع أي إمدادات للقوات المسلحة الإيرانية المتمركزة في المناطق الجنوبية الإيرانية. استهداف أيضا مشابه طال خطوط السكك الحديدية، تحديدا محطة لتوزيع السكك في مدينة بندر عباس. هذا الاستهداف أدى إلى إصابة 4 بجروح، وإحدى الغارات أيضا في مدينة بندر عباس أدت إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين، تحديدا كان الاستهداف ضد منطقة سكنية في المحافظة وفق ما أوردت وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية. في محافظة سيستان وبلوشستان مدينة إيران شهر كان هناك استهداف لمطار المدينة، مما أدى إلى إصابة شخص واحد بجروح وانقطاع التيار الكهربائي عن المطار. فضلا عن ذلك إذا ما تحدثنا عن التيار الكهربائي أيضا انقطع في مناطق من مدينة بندر عباس جراء الاستهدافات خلال الساعات الماضية، وهذا الأمر في الحقيقة من شأنه أن يزيد الصعوبات على سكان تلك المنطقة نظرا لارتفاع درجات الحرارة وارتفاع شدة الرطوبة في المناطق الجنوبية الإيرانية. على مستوى التصريحات يمكن القول أن آخرها كان للمتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية في لقاء مع التلفزيون الرسمي الإيراني، حيث أكد بأن إيران سوف تعتبر البنية التحتية في المنطقة هدفا مشروعا لها في حال تم استهداف البنية التحتية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الآن هناك سؤال مهم، هل سوف تعتبر طهران ما تم استهدافه بنية تحتية أساسية سوف ترد عليها خلال الساعات المقبلة؟ هذا ربما ما سوف نرصده من خلال الضربات التي ربما ستوجهها القوات المسلحة في الحرس الثوري إلى المصالح الأمريكية في المنطقة وما كانت هددت باستهدافه بشأن البنى التحتية. يضاف إلى ذلك أن مضيق هرمز لا يزال محط تركيز في جميع التصريحات الإيرانية. المتحدث باسم القوات المسلحة قال إن مضيق هرمز هو مضيق يقع تحت السيادة الإيرانية والعمانية، وإن طهران لن تسمح لأي دولة بالتدخل في إدارة المضيق لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية. المتحدث باسم القوات المسلحة أكد أن المضيق لا يزال مغلق وأن إيران هي التي فقط من ستحدد المسارات التي ستسلكها السفن عندما يتم فتح المضيق، رافضا فتح أي مسارات أخرى في مضيق هرمز. هناك اتهامات إيرانية للجيش الأمريكي بتحريض بعض السفن على إطفاء أجهزة التتبع والتواصل والاتصال ومحاولة العبور من الممر الجنوبي في مضيق هرمز. بكل الأحوال الإيرانيين يؤكدون على أكثر مستوى، وكان هناك تصريح للمتحدث باسم الجيش الإيراني الذي قال أن إيران سوف تستهدف أي سفينة تحاول عبور الممر الجنوبي من مضيق هرمز، مؤكدا أن الممر سوف يكون مغلق ضمن إغلاق المضيق بالكامل، وأن هذا المضيق مغلق إلى حين انتهاء ما وصفها بالاعتداءات الأمريكية على الأراضي الإيرانية، وأن المضيق يمكن أن يصبح مفتوحا عندما يتم الاعتراف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة إيران لمضيق هرمز. إضافة إلى كل ذلك إيران يبدو أنها مستعدة لحرب طويلة الأمد، لا يتحدث المسؤولون هنا عن حرب لأيام أو لأسابيع أو لشهور. المتحدث باسم القوات المسلحة أبو الفضل شيكارشي قال إن إيران مستعدة لحرب تمتد لسنوات، وأنها كان أصبح لديها تجربة وخبرة لأجل تعزيز قدراتها العسكرية وصناعة قدراتها الصاروخية والمسيرات حتى طيلة فترة الحرب. لذا يمكن القول زين العابدين أننا أمام بنك أهداف جديدة في إيران، تمثلت هذه الليلة ببعض البناء التحتية المتمثلة بالجسور والسكك الحديدية وأبراج الاتصالات والمطارات، لكن حتى اللحظة لم يتم استهداف بشكل واضح حقول النفط على سبيل المثال، محطات توليد الكهرباء والطاقة، المنشآت النفطية، منشآت الغاز. هذه الأماكن التي تعتبر خطوط حمراء بالنسبة للإيرانيين لا تزال بعيدة عن بنك الأهداف الأمريكية. الآن الأهداف تقتصر على المناطق المحيطة بمضيق هرمز. كنا قد رصدنا بعض الانفجارات في جزيرة قشم، 10 انفجارات دوت هناك. قبل ذلك كان هناك انفجارات في سيريك وبندر عباس. هذه المناطق في الحقيقة هي مناطق تطل بشكل مباشر على مضيق هرمز، والغارات الأمريكية هناك تهدف بالدرجة الأولى إلى شل القدرات العسكرية الإيرانية على السيطرة على مضيق هرمز. لكن الإيرانيون لا زالين يؤكدون أنهم يسيطرون على المضيق وأنهم لن يسمحوا للولايات المتحدة الأمريكية بنزع هذا المضيق من أيديهم.
1: سأعود إليك عمر أيضا لنتعرف على طبيعة الردود الإيرانية، لكن ننوه كذلك لهذه الصور للجسر المستهدف في مدينة بندر خمير بمحافظة هرمز جان. هذه صور ظهرت قبل قليل لآثار القصف الأمريكي على هذا الجسر في مدينة بندر خمير. عمر، فيما يتعلق بهذه الهجمات الأمريكية، ماذا في الرد الإيراني؟ هل هنالك ردود إيرانية مباشرة صدرت الآن؟ لا سيما وأن هنالك خبرا عاجل كان يظهر على الشاشة قبل قليل بأن الجيش الإيراني يعلن عن استهداف مراكز وتجهيزات أمريكية في البحرين بطائرات مسيرة. هل نحن نتحدث عن استهداف جديد الليلة أم استهدافات سابقة؟
3: نعم، حتى اللحظة لا توجد إعلانات رسمية بشأن استهدافات جديدة من قبل الجيش الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني، لكن جرت العادة أنه مع انتهاء الضربات الأمريكية مع حلول ساعات الفجر هنا بالتوقيت المحلي في طهران تبدأ الردود الإيرانية عبر الجيش والحرس الثوري. ما اعتدنا عليه خلال الأيام الماضية أن الجيش يقوم بإطلاق مجموعة كبيرة من المسيرات ضد أهداف يقول إنها تعود للتجهيزات والمعدات والأسلحة الأمريكية، سواء كان ذلك في البحرين أو الكويت أو في الأردن. بعد ذلك يكون هناك ردود للحرس الثوري الإيراني، وعادة هجمات الحرس الثوري تكون عبر الصواريخ البالستية التي تضرب ذات القواعد تقريبا في البحرين والكويت والأردن. من الملاحظ أنه خلال الفترة الماضية اقتصرت الردود الإيرانية على هذه القواعد في هذه الدول الثلاث، لكن بعد هذا التصعيد الأمريكي الجديد وتوسيع بنك الأهداف ولو بشكل محدود حتى هذه اللحظة، هناك سؤال مهم، هل سوف تبقى الردود الإيرانية مقتصرة على هذه الدول الثلاث بما تضمه مما يصنفها الحرس الثوري والجيش الإيراني على أنها قواعد تتبع للولايات المتحدة الأمريكية وينطلق منها العدوان حسب تعبير بيانات الحرس الثوري والجيش الإيراني، أم أن هناك سيكون بنك أهداف جديد أيضا بالنسبة للإيرانيين؟ لأن طهران دائما في تصريحات المسؤولين تقول إنه لديها دائما بنك أهداف جديدة، وأنه في حال كان هناك استهدافات جديدة من قبل الجيش الأمريكي للمواقع الإيرانية فإن طهران في المقابل أيضا سترد بالمثل وتوسع بنك أهدافها في المنطقة، وتقول دائما أن لديها أهداف جديدة وخطط جديدة وما تسميه دائما بالمفاجآت. هذا ما كان قد عبر عنه مؤخرا المتحدث باسم الجيش الإيراني، حتى أن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية الدولية قال قبل يومين إن إيران سوف ترد على الحصار البحري الأمريكي بشكل مختلف عما ردت عليه خلال الفترة الماضية. نعرف أنه خلال الحرب الأخيرة عندما كان الحصار الأمريكي مفروض على الموانئ الإيرانية، طهران ردت بإغلاق مضيق هرمز واستمرار هذا الإغلاق لفترة طويلة. الآن يتحدث الإيرانيون والكلام لكاظم غريب أبادي بأن طهران هذه المرة سوف ترد على هذا الحصار بشكل مختلف عما كان سابقا من دون تقديم المزيد من التفاصيل. إذن يمكن القول زين العابدين أننا أمام تصعيد جديد، ربما قد يواجه بتصعيد جديد من قبل الجانب الإيراني، وهذا ما نعم. سوف نرصده ربما خلال الساعات المقبلة من خلال الردود التي قد يعلن عنها الجيش أو الحرس الثوري في إيران.
1: شكرا لك عمر هواش من طهران مراسل الجزيرة، وسنعود إليك بطبيعة الحال حالما يجد جديد. هذا وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة المركزية الأمريكية النقيب تيموثي هوكينغز في مقابلة خاصة مع الجزيرة إن الجيش الأمريكي ينفذ ضربات واسعة تهدف إلى تقليص قدرات إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.
4: You've seen us conduct strikes against.
5: نفذنا ضربات استهدفت مواقع الدفاع الساحلي وأضعفنا قدرة إيران على تخزين الصواريخ والمسيرات واستهدفنا قدراتها البحرية ودمرنا عددا من الزوارق الصغيرة التي استخدمتها إيران ويمكن أن تستخدمها مجددا لإلحاق الأذى ببحارة مدنيين أبرياء يحاولون فقط عبور الممرات المائية الدولية.
1: أكد هوكينغز أيضا في حديثه للجزيرة أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية، وكشف أن الجيش الأمريكي قطع شوطا في تنظيف بعض ممرات المضيق من الألغام التي زرعها الحرس الثوري الإيراني.
5: لا تزال حركة الملاحة مستمرة عبر مضيق هرمز. دعوني أكرر ذلك، لا تزال حركة الملاحة مستمرة عبر مضيق هرمز، فالمضيق مفتوح وقد استخدمته عدد من السفن التجارية خلال الأيام السبعة الماضية، ولا تزال تستخدمه حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها. ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى العمل الذي قام به الجيش الأمريكي في إزالة الألغام وضمان أن تكون الممرات البحرية آمنة ومتاحة أمام الحركة الحرة والمفتوحة للملاحة بما في ذلك السفن.

0: التي تنقل البضائع العالمية وإمدادات الطاقة الحيوية لكل من المنطقة والاقتصاد العالمي.
1: ونفى هوكنز في مقابلته مع الجزيرة أن يكون للاستهدافات الإيرانية أي تأثير عملي على القوات الأمريكية في المنطقة، وقال إن إيران تهاجم جيرانها بصورة عشوائية وتعرض المدنيين الأبرياء للخطر.
0: إن الادعاءات الإيرانية غير صحيحة، فالولايات المتحدة تواصل عملياتها بشكل كامل في أنحاء المنطقة، ولم يكن للاستهدافات الإيرانية المتمثلة في إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه دول الخليج المجاورة أي تأثير عملياتي على الجيش الأمريكي. ذكرتم الأردن والبحرين والكويت، وهناك دول أخرى هاجمتها إيران من بينها عمان وقطر، ويمكنني الاستمرار في تعدادها. خلاصة القول أن إيران تهاجم جيرانها بصورة عشوائية، مما يعرض المدنيين الأبرياء للخطر، وهو مثال آخر على أفعالها غير المبررة التي دفعتنا إلى اتخاذ الإجراءات التي نتخذها اليوم من أجل محاسبتها بشكل كامل.
1: نناقش هذه التطورات مع ضيوفنا من واشنطن كينيث كاتزمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ومن طهران الدكتور عباس خاميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومعنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك عقيد نضال، وملاحظات سريعة على استهدافات الليلة، وأيضا نريد تفصيلا فيما يتعلق بكيف تدير إيران عملية الرد.
2: يعني هذا يقودنا إلى فلسفة إدارة الصراع بين الطرفين. الجانب الأمريكي الآن انتقل من خلق منطقة نارية وخطوط نار بعمق 200 إلى 150 كيلومتر، هذه المنطقة من الساحل الغربي على طول 2400 كيلومتر طول الساحل الغربي باتجاه العمق الإيراني من خلال عملية الاستهداف المركزة على العديد من المواقع. مؤخرا أو في آخر عمليات وهي عمليات الليلة لمسنا أن هناك تطورا لافت، الذهاب باتجاه الأطراف، لم يعد التركيز على المركز. كان هناك بندر عباس والانطلاق شمالا جنوب بندر عباس، الآن في سيستان بلوشستان وفي الأهواز، وهذه المناطق مناطق حدودية، والاستهدافات بها تمت للفرقة المدرعة 62 التابعة للجيش النظامي في الأهواز، وفي اللواء 833 التابع أيضا للواء مشاعري تابع للجيش النظامي في سيستان بلوشستان. يبدو أن عملية تليين الأطراف، تليين الحدود، باتت واردة لدى الجانب الأمريكي. يبدو أن لديه خيارات عدة، من قبيل هذه الخيارات استخدام البعد الاستخباري لدعم الحركات الانفصالية باتجاه هذه المناطق، هذا أولا. واثنين، يبقى التعويل على الرد الإيراني. الجانب الأمريكي يريد أن يضبط الرد الإيراني، وخاصة هذه الليلة، لأن هذه الليلة فيها ميزة. بعد ساعتين من الآن هناك خطاب أمة سيقوم به ترامب، بالتالي يبدو أن الجانب الإيراني قد يتزامن رده مع خطاب ترامب، حتى على أقل تقدير يقوم بالتشويش على محاولة الاستعراض الإعلامي بالإنجازات الأمريكية. أعتقد أن هذا ما يفسر سبب استمرار العمل الجوي الأمريكي لغاية هذه الساعة.
1: لعلك سمعت لما ذكره عمر هواش مراسلنا قبل قليل، سنعود لذلك، لكن ننوه لهذه الأخبار العاجلة. وكالة مهر الإيرانية تعلن مقتل 3 وإصابة 9 إثر هجمات أمريكية على جسور في مدينة بندر خمير بمحافظة هرمزغان جنوبية إيران. إذن العدد، عدد الذين قتلوا أو أصيبوا ارتفع وفق وكالة مهر، لكن مراسلنا كان قد أشار قبل قليل إلى ردود يقوم بها الجيش الإيراني وردود يقوم بها الحرس الثوري الإيراني. كيف تتم عملية الرد؟ كيف يدير الإيرانيون معركة الرد؟
2: هناك مشكلة في عملية التنسيق والتعاون بين الطرفين، عملية ضبط السيطرة بين الطرف الإيراني وبين الجيش النظامي والحرس الثوري. مركز إدارة العمليات العسكرية في إيران مقر خاتم الأنبياء، والخطة الإيرانية منذ البداية لا يزال يلتزم بها كلا الطرفين، أن التخطيط مركزي والتنفيذ لا مركزي، لأنهم يدركون مدى قدرة الجانب الأمريكي على التشويش على الاتصالات والقدرات اللاسلكية والقدرات الإلكترونية، لذلك ذهبوا لهذا الخيار. هذه الخطة وهذا المبدأ، مبدأ التخطيط المركزي والتنفيذ المركزي، قد يحدث خلل بين الطرفين، الرد النظام، رد الجيش النظامي ورد الحرس الثوري الإيراني.
1: ننوه أيضا هذه الأخبار العاجلة، كنا قد ذكرنا قبل قليل ما أعلنه الجيش الإيراني عن استهداف منشآت في البحرين بطائرات مسيرة، الآن وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صفارات الإنذار وترجو من المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. هذا ما ذكره الجيش قبل قليل، أنه استهدف منشآت أمريكية عسكرية في البحرين بطائرات مسيرة، وهنالك استهداف بالمسيرات وهنالك استهداف بالصواريخ. كيف نفصل في الرد الإيراني ومتى تستخدم الصواريخ ومتى تستخدم المسيرات؟
2: كانت دائما الجانب الإيراني، أو اعتدنا على حركة الجانب الإيراني دائما، أن يتبع أسلوب الضوء الأول، أي بمعنى ما ساعات الفجر يبدأ بردوده. هذه المرة بدأ مبكرا، وذلك مرتبط بما تحدثنا به قبل قليل، يبدو أن ينتظر خطاب ترامب بعد ساعتين من الآن. هذا الرد المبدئي من إيران، لا أعتقد أن هذا الرد الرئيسي. هذا الرد الإيراني مرده أو هدفه جس نبض مدى ردات فعل أنظمة الدفاع الجوي الموجودة. أعتقد الليلة سيكون الردود طويلة وتتجاوز مدة الساعتين، ليست كالمعتاد. الآن فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك حول الطائرات المسيرة والصواريخ، دائما أو مؤخرا بدأ الجانب الإيراني يذهب إلى العمل المركب، طائرات مسيرة مع صواريخ، لأن ذلك يعني
1: الصواريخ يطلقها الحرس الثوري والمسيرات يطلقها الجيش الإيراني.
2: الجيش الإيراني، الطائرات المسيرة تشتت أنظمة الدفاع الجوي، تحدث ثغرات في قبب الدفاع الجوي، يؤدي ذلك إلى وصول الصواريخ إلى أهدافها. لكن ما نلمسه أن من بيانات تلك الدول، الكويت، الأردن، البحرين، أن أغلب هذه الصواريخ وأغلب هذه الطائرات يتم صدها، لا يوجد أهداف واقعية فعليا على الأرض يتم إصابتها.
1: لكن إطلاق هذه الدفعات بشكل متزامن ألا يعكس أن صنع القرار ما زال متماسكا؟ صنع القرار العسكري،
2: هناك فرق بين صنع القرار العسكري الذي لا يزال متماسك حتى نكون موضوعين بالطرح، وهناك فرق بين سلسلة القرار العسكري التي يبدو أن بها خلل بين الجيش النظامي والحرس الثوري الإيراني وبين السياسيين. هذا من زاوية. من زاوية أخرى هناك مبدأ عسكري، من الضرورة بمكان أن يذكر أنه ليس من المهم كم تستهدف، الأهم ماذا استهدفت وهل أصبت أم لم تصيب. يعني لو ذهب الحرس الثوري وأطلق مئات الصواريخ ولم تصيب أهدافه، هذه ليست مجدية، بالعكس هذا يستهلك المخزون الموجود لدى الجانب الإيراني. على سبيل المثال يوم أمس كان هناك 8 صواريخ على الأردن واعترضت، 6 على الكويت اعترضت، وعدد من الطائرات المسيرة على الكويت اعترضت حسب بيانات تلك الدول. نحن لسنا في واقع الحال، لكن ذلك ما صدر عن تلك الدول. هذا الأمر يستنزف المخزون الإيراني، ولكن الحرس الثوري يريد أن يعمل على تثبيت معادلة التناسب كالرد على الجانب الأمريكي.
1: فيما يتعلق بالحشد الأمريكي في المنطقة، سواء قوات برية في منتشرة في دول المنطقة أو سفن ومقدرات عسكرية بحرية، هل بها زيادة كبيرة بحيث تفي أو تشير إلى أن هنالك توجها لعمليات أوسع نطاقا، وكيف سيكون شكلها؟
2: لم نلمس أن هناك تطورا ما نحو أو تصاعد ما في عنصر البر. كل التطور أو التصاعد يتم في عنصر الجو والبحر في الأرمادة الأمريكية. هناك طائرات التانكرز في مطار بن غوريون كما هي لم يتم سحبها، هناك طائرات تتوجه من قاعدة إكريتوريا في قبرص إلى قاعدة سوداباي في كريت. طائرات
1: دعنا ننوه أيضا إلى هذا الخبر العاجل، وكالة الأنباء الكويتية تعلن إطلاق صفارات الإنذار في الكويت. إذن صفارات إنذار في الكويت وصفارات إنذار أيضا في البحرين بعد الليلة السادسة من الهجمات الأمريكية، ويبدو أن الرد الإيراني قد بدأ عقيد نضال.
2: نعم، أعتقد ردا تقليديا كالمعتاد نفس الدول، إلا إذا حدث شيئا ما خلال الساعات القادمة ووسع الجانب الإيراني رده. إن بقي الجانب الإيراني يضبط رده باتجاه نفس الأهداف التقليدية، أعتقد أنه هذا يعطي مؤشر أن لا رغبة لدى الجنرالات الإيرانيين بالتصعيد أكثر من ذلك، رغم ضرب الجسور في مناطق بندر عباس ومناطق باقي المناطق في إيران.
1: بالنسبة بالعودة للحشد الأمريكي والحديث عن 50,000 جندي، لا يؤشر على أي زيادة ولا على أي اتساع لنطاق هذه العملية.
2: عنصر البر لم يجري عليه أي تغيير، التغييرات كلها والتصاعد يجري في عنصر الجو والبحر، والتركيز أكبر في عنصر البحر. نتحدث عن 20 قطعة بحرية تقود يو اس اس لينكولن ويو اس اس جورج بوش. ما حدث أيضا أنه دفع بمجموعة بوكسر إلى الأمام أكثر، ودفع بالمدمرة أرلي بيرك إلى الأمام أكثر، وهذا مرتبط بالجهد الناري الذي وجه إلى إيران وليس بدعم أي جهد بري موجود على الأرض.
1: أعود إلى ضيفينا أيضا من واشنطن كينيث كاتسمان ومن طهران عباس خاميار. سيد كاتسمان، بداية هذه الليلة السادسة من الاستهدافات الأمريكية.

0: وقد بدأ الرد الإيراني عليها، ما أفق هذه المواجهة؟
1: شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. يبدو أن إيران مصرة على محاولة السيطرة على مضيق هرمز، والسيد ترامب كان يأمل بأن يتم تطبيق مذكرة التفاهم وأن يتم فتح المضيق بالكامل وأن يكون هنالك أي اعتداءات على سفن ولا فرض.
0: اسمح لي سيد كاتسمان ننوه أيضا لهذه الأخبار العاجلة على شاشتنا، الجيش الكويتي يقول إن دفاعاتنا الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية في هذه الأثناء. طبعا هذا ما أعلنه الجيش الكويتي، وسبق ذلك إطلاق صفارات الإنذار في الكويت، وسبق ذلك أيضا إطلاق صفارات الإنذار في البحرين. تفضل سيد كاتسمان. حينما أسأل عن أفق هذه المواجهة أسأل من وجهة النظر الأمريكية، يعني هذه الهجمات الأمريكية التي تعتبرها الولايات المتحدة ردا على استهداف السفن، ما هو أفقها؟ يعني هل ستستمر إلى ما لا نهاية؟
1: حسنا، لا أعتقد بأنها ستستمر إلى النهاية. مثل ما تفضلت، 6 ليالي متتالية مع موجات مختلفة هي من أجل الضغط على النظام الإيراني، وكذلك لمحاولة تضييق الخناق على الحرس الثوري الإيراني، حتى تكون الرسالة بأنهم سيعانون طالما أنهم لم يعودوا إلى طاولة المفاوضات. ومثلما رأينا، إيران تواصل استهداف البحرين والكويت، ولكنها لا تحدث أي خسائر. أغلب هذه المقذوفات يتم رصدها وإسقاطها، بينما الهجمات الأمريكية لا تخطئ وتستهدف أهدافا حيوية في قلب إيران. ومثل ما قلت، الرئيس ترامب يريد أن يؤكد مرة أخرى بأن استراتيجية إيران فاشلة، وأن ويريد أن يحث السيد بازكشيان والسيد عراقجي للعودة إلى تطبيق مذكرة التفاهم وإعادة فتح المضيق بالكامل، وأن تعود حرية الملاحة مثلما كانت قبل الحرب. هذه هي نية الرئيس ترامب بهذه الهجمات.
0: سيد عباس خميار، أيضا ما جدوى هذه الأفعال الإيرانية التي لم تؤدي في الواقع إلى النتيجة المرجوة؟ النتيجة المرجوة هو الضغط على الولايات المتحدة وزيادة أسعار النفط، هذا لم يحدث. ما زالت أسعار النفط في مستوى جيد، وما زال هنالك نفط في الأسواق، وما زال هنالك نفط يتدفق عبر مضيق هرمز رغم الاستهدافات الإيرانية للسفن التجارية. فما جدوى هذا النهج الإيراني وإلى أين سيقود؟
2: نعم، صباح الخير.
0: صباح الخير
2: للجميع والمشاهدين أيضا. الإيرانيون على هذه بثقة بأن حتى لو فتح المضيق وسارت الأمور نحو الاتجاه الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية، فستبقى هناك ذرائع أخرى وتشند وتستمر الحرب على إيران بشكل آخر، طالما أن هناك تدخل إسرائيلي واضح، وهذا ما جاء على لسان فانس قبل ساعات، وطالما أن هناك الرأي العام يلعب إسرائيليا، وطالما أن الفريق المتطرف في سواء الحزب الجمهوري أو الحزب
0: طيب أفعال إيران هذه تعطي فرصة أكثر للمتطرفين الذين سيقولون ألم نقل لكم أن إيران لا يمكن الوثوق بها؟ لكن يعني الرئيس الأمريكي قدم لكم قدم للإيرانيين نائبه جي دي فانس الذي لا يحب الحرب ولا يريدها، وقدم لكم أيضا وزير الحرب الذي يؤيد الحروب، لكن أنتم الآن تساعدون بيت هيكسس ولا تساعدون جي دي فانس الذي يتبنى نهجا عقلانيا يريد الوصول لاتفاق معكم.
2: نعم، اتفاق على هو يعني

0: إصرار وبوساطة عربية وبوساطة باكستانية بأن هذا هو الخيار الأفضل لإنهاء هذه الأزمة وإنهاء هذه الحرب، ولكن كانت تقول وتشكك، وكنا نقول دائما بأن جدار عدم الثقة كبير جدا، والأمريكيون ليسوا صادقون فيما يتعلق بالطرق السلبية، ويريدونها بالكامل، تكون هناك عملية استسلام كاملة.
1: طيب
0: هذا ما كانت تقوله
1: ما جدوى
0: وتراه
1: هذا
0: وكل
1: المسار، مسار استهداف السفن الذي تنفذه إيران؟ كما قلت لك من البداية، أسعار النفط بخير، أسواق الطاقة مليئة بالنفط، ربما تكون هنالك أزمة على المدى البعيد، لكن على المدى القريب لا يوجد ما يضغط على الولايات المتحدة، فما جدوى استهداف السفن التجارية؟
0: أتصور هذه المرحلة، إيران ستتجاوز هذه المرحلة، والأسواق وإضافة والأسعار لن تبقى بهذه الطريقة إذا ما استمرت هذه المناوشات وهذه الهجمات. يجب أن ننتظر ونرى ماذا سيحدث في الساعات الأخيرة، سواء على الصعيد الأمريكي مع خطاب الرئيس ترامب، أو على الصعيد الإيراني من خلال الردود الكبرى التي تؤكد عليها طهران، سياسيون وعسكريون في الساعات الماضية كانوا يؤكدون على ذلك، ولذلك لا أتصور الجانب الإيراني يتحمل هذا الصبر الذي كانت تعتبر دائما بأنها يعتبر دائما بأنه صبر استراتيجي. أصبحت الأمور تسير في اتجاه خطير جدا. صحيح أن أمريكا تسعى بأن تكون هذه الضربات وهذه الهجمات تحت السيطرة وفي الساحل الإيراني فقط أو في السواحل المضيق، ولكن ستكون إيران كانت وتؤكد
1: طيب
0: بأن
1: ابقى معنا السيد
0: استطاعتها
1: خاميار. السيد
0: أن
1: كينيث، عامل الوقت هنا صحيح ان نائب الرئيس الامريكي قال ان وفق القراءه الحاليه والمعطيات الحاليه فان المضيق غير مغلق بالكامل، وانه كثير من النفط يستطيع المرور من المضيق رغم كل شيء، لكن هذه المعادله كيف، هل يمكن ان تتعايش مع الولايات المتحده على المدى البعيد؟
2: حسنا، من الصعب أن نتحدث عن هذه مثل ما تفضلت المعادلة، هي ليست رياضيات. وبالنسبة لوزارة الطاقة الأمريكية قالت بأنه لا تزال الملايين من البراميل تتدفق من منطقة الخليج، وأن هذا الحصار الأمريكي يخص فقط ناقلات النفط الإيرانية، وأن المعدل يصل إلى كان 20 مليون برميل، وأنه تقلص كحد أدنى إلى 5 مليون. لا ننسى بأن هنالك كذلك مناطق أخرى تصدر منها مثل ينبع في المملكة العربية السعودية ومثل ميناء الفجيرة. إذن تأثير غلق المضيق ليس فعالا، وأن محاولة إعادة خلق المضيق كانت فاشلة. إذن الحرس الثوري كان يحاول وضع كل ذلك الضغط على الرئيس ترامب، ولكنه فشل على الصعيد الاقتصادي، وفشل كذلك على مستوى رصيد القوات المسلحة والتعرض لإصابات في المنصات، وهم يقصفون مملكة البحرين ودولة الكويت بدون أدنى فعالية. أعتقد بأن
1: وهل الحملة الأمريكية ناجحة؟ إذا كانت الحملة الإيرانية تقول إنها فاشلة، هل ما تفعله الولايات المتحدة الآن يعد نجاحاً؟
2: أعتقد بأن الضربات الأمريكية فعالة جدا. ربما إيران هي دولة كبيرة وتحتاج إلى هجمات مكثفة وموجات متعددة، ولكن أعتقد بأنها هذه الضربات في الليلة الأخيرة أتت أكلها مستهدفة

0: خاصة في جزيرة موموسا وكذلك في طنب الكبرى، وأعتقد بأنها كانت ضربات ناجحة للغاية وأنها تقلص القدرات الإيرانية في عمليات الرد. ورأينا حتى في استهداف الكويت والبحرين نسق تلك العمليات صار منخفضا جدا.
1: ذكرت الكويت، ابقى معنا، نتوجه بالفعل إلى الكويت بشأن صفارات الإنذار التي أطلقت قبل قليل وإعلان الجيش الكويتي التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. معنا من الكويت مراسل الجزيرة محمود الزيبق. محمود، ضعنا في صورة ما يجري الآن في الكويت.
2: الزين، قبل دقائق من الآن كانت صفارات الإنذار تدوي هنا في أرجاء الكويت، دوت هذه الصفارات.
1: يبدو أن هناك مشكلة في الصوت مع محمود الزيبق، ربما نعود إليك في وقت لاحق. أريد عقيد نضال أبو زيد أن نقيم ما قاله ضيفنا عن أن الحملة الأمريكية ناجحة في إضعاف القدرات الإيرانية على تهديد مضيق هرمز، وهذا أيضا ما قالته القيادة المركزية الأمريكية. ما المقصود بالضعف يعني والإضعاف؟ هل هو نجاح؟ لأنه يعني إزالة التهديد فيما يتعلق بمضيق مهم كمضيق هرمز هو النجاح، هو مقياس النجاح أنه لا يوجد تهديد، لكن الإضعاف هل يعد نجاحا؟
3: بعيدا عن الرواية الأمريكية وبعيدا عن الرواية الإيرانية، نربط ذلك بالمؤشرات حتى نستطيع أن نصل إلى قاعدة تحليلية. الآن كل ما قام به الجانب الأمريكي خلال الست أيام قام بموجات أو بنظام الضربة والضربة وبينهم ضربة، وهي ضربات 90 دقيقة التي كان يشير لها. هذا يعرف بالعرف العسكري بعملية التجريد، هو يريد الذهاب إلى التجريد. الآن استخدم مفاهيم في بيانات القيادة الوسطى الأمريكية كان يشير إلى الشلل، بمعنى هو يريد إضعاف القدرات إلى أقل درجة ممكنة، شلل إلكتروني، إعماء راداري، وشلل القدرات البحرية الإيرانية. الآن ضعفت أم لم تضعف؟ نذهب إلى المؤشرات. أولا اصطدام سفينتين،
1: قبل أن نأتي إلى هذه النقطة دعنا نتوجه إلى الكويت مرة أخرى ومحمود الزيبق لنعرف آخر المستجدات. معك محمود، تفضل.
4: الزين، أرجو أن الصوت أوضح هذه المرة. قبل دقائق من الآن دوت صفارات الإنذار لمرتين متواليتين هنا في أرجاء الكويت، وطبعا أعلن الجيش مباشرة أنه يتصدى لهجمات بالطائرات المسيرة ولهجمات صاروخية تستهدف البلاد في هذه اللحظات، بينما كانت صفارات الإنذار تدوي. وطبعا هذا التوقيت تقريبا ما بعد منتصف الليل إلى 3 صباحا أصبح توقيتا يوميا لهجمات متكررة ومتوالية تستهدف الكويت من قبل إيران ومن قبل من تقول الخارجية الكويتية أنهم عملاء إيران وميليشياتها الموالية لها في جمهورية العراق. وبالتالي نحن نتحدث عن هجمات مستمرة. وطبعا آخر هذه الهجمات يوم أمس كانت قد أحصاها الجيش الكويتي ب 32 طائرة مسيرة استهدفت أجواء الكويت. وأشار هذا البيان إلى أن هذه الطائرات استهدفت منشآت حيوية ومدنية، وكذلك إلى أن بعض الشظايا الناجمة عن عمليات الاعتراض سقطت على بعض الأحياء السكنية وأسفرت عن أضرار مادية فقط دون وجود أضرار بشرية. إذن بالمجمل هذه الأضرار المادية نوعا ما هي أمر متكرر خلال هذه الأيام منذ 8 يوليو وحتى هذا اليوم، هذه الهجمات شبه يومية تقريبا.
1: محمود، فيما يتعلق بهجمات اليوم والتصدي لها، مسيرات وصواريخ، لأني لم أسمع ربما بشكل جيد، هل قال بيان الجيش أو قالت أي جهة في الكويت من أين مصدرها، من أين انطلقت؟ هل انطلقت من إيران أم من العراق؟
4: عادة عندما يصدر الجيش بيانه الأولي وتصدر رئاسة الأركان البيان الأولي لا توضح حقيقة مصدر التهديد أو حتى منطقة التهديد أيضا، هي تنصح الجميع بالتزام البيوت والتزام التعليمات التي تشير إليها رئاسة الأركان. لكن في بيان لاحق، عادة ما يصدر الجيش بيانا تفصيليا يحصي كل الهجمات التي جرت خلال 24 ساعة، ويحصي ما اقتحم أجواء البلاد سواء من طائرات مسيرة أو من صواريخ. لكن عادة يمكن أن أقول أن اللافت في إعلان اليوم أنه في الإعلانات في الأيام الماضية كان هناك إشارة إلى طائرات مسيرة معادية، كما ذكرت بالأمس كان نتحدث عن 32 طائرة مسيرة ولم يكن هناك أي هجمات بالصواريخ. اليوم يشير بيان الجيش بوضوح إلى وجود هجمات بالصواريخ أيضا، وعادة ما تستخدم إيران الصواريخ البالستية والصواريخ من نوع كروز أيضا، الصواريخ التي تسمى هنا بالصواريخ الجوالة. فإذا حتى الآن ما نعرفه هو وجود هذه الهجمات بالطائرات وبالصواريخ، لكن في الأيام يعني خلال الساعات المقبلة سيصدر الجيش بيانا تفصيليا ربما يشرح ما الذي استهدفته ومن أين أتت هذه الهجمات.
1: شكرا لك محمود الزيبق من الكويت. أعود إلى ضيفي في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد. كنا نتحدث عن الفرق بين إزالة التهديد وإضعاف القدرة على التهديد.
3: نعم.
1: وبالتالي الأمريكيون لم يقولوا أبدا إزالة التهديد.
3: نعم، ولغاية الآن قالوا أنهم تم إضعاف قدرات الحرس الثوري الإيراني، وتم إجراء عملية اشتباك بحري. هذه العملية كان يراد منها قياس مدى ردات فعل الحرس الثوري أو بحرية الحرس الثوري، ليتم تأكيد أو نفي تقدير موقف الاستخبارات الأمريكية حول إلى أين وصلت هذه القدرات. الآن نربط ذلك بالمؤشرات. اصطدام سفينتين في الممر الإيراني، واحدة منهم سفينة إيرانية، هذا مؤشر على ضعف أنظمة التوجيه الموجودة لدى بحرية الحرس الثوري. الأمر الآخر، وصول القارب السريع الغير مأهول الأمريكي إلى عقر دار بندر عباس في مقر عسكري دون اعتراضه، هذا مؤشر ضعف لقدرات الحرس الثوري. الأمر الآخر، السفينة الجائحة التي جنحت في جزيرة هرمز على الممر الإيراني لغاية الآن لم يتم انتشالها أو
1: طيب لإزالة التهديد تحتاج الولايات المتحدة وقتا كم من الوقت تحتاج؟
3: الآن القضاء على التهديد، إزالة التهديد أو الضعف. القضاء على التهديد يحتاج وقت طويل، نتحدث عن 2400 كيلومتر طول الساحل الغربي، ونتحدث عن قوة بدأ بناها في 79 46 عام، والحرس الثوري يبني بهذه القوة، تحتاج إلى وقت طويل. لكن يمكن أن نقول أن هذه الضربات الأمريكية المركزة قد أضعفت قدرات الحرس الثوري الإيراني لدرجة يمكن من خلالها أن نقول أنه لم يعد يسيطر على الساحل الغربي.
1: سيد عباس خاميار، إضعاف قبضة إيران على مضيق هرمز إلى أي مدى هو أمر مقلق لصانع القرار الإيراني؟
5: يعني أولا يجب أن نعرف بأن صحيح هناك نوع من الاستهدافات قد أضعفت المناطق التي تطل على المضيق، ولكن إيران لها إمكانية وقدرة وقوة أن تستهدف هذه القطعات من كل النقاط الإيرانية الجغرافية. عندما تستطيع أن تستهدف مناطق أو القواعد العسكرية عن هذه المسافة الطويلة، فبالطبيعي أن تكون هناك استهدافات من عن بعد، وما زالت هذه الاستعدادات نشاهدها. كما قلت وأؤكد بأن الإيرانيون لن يتخلوا عن هذا المضيق وعن هذه الورقة التي تعتبر استراتيجية مهما تكون.
1: شكرا جزيلا لك عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق ضيفنا من طهران، ونشكر ضيفنا من واشنطن كينيث كاتسمان الخبير بالسياسات الدولية، ونشكر كذلك ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. ننتقل الآن إلى هذه النافذة التي تقرأ في التباينات بالداخل الإيراني بشأن مستقبل مذكرة التفاهم ومضيق هرمز مع عبد السلام محمد، ثم تستمر التغطية على رأس الساعة بإذن الله.
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة الخاصة التي تقرأ في الجدل الداخلي الإيراني حول مستقبل مذكرة التفاهم ومضيق هرمز ودلالات التصريحات الأخيرة لعدد من الرموز السياسية الإيرانية والبيانات الصادرة عن المؤسسة العسكرية في ظل موجة التصعيد الراهنة بين طهران وواشنطن. معنا في الاستوديو زميل عبد القادر فايز لا أهلا بك، لكن قبل ذلك نستطلع أبرز التصريحات الإيرانية الأخيرة. أبرز ملامح المشهد الراهن بين الولايات المتحدة وإيران تتشكل حول مصير مذكرة التفاهم من جهة، وما إذا باتت جزءا من الماضي قبل أن تكمل شهرا واحدا أم يمكن العودة إليها من جهة أخرى، عودة الوضع في

0: صديق هرمز إلى المربع الأول إغلاقا وحصارا بحريا، قضيتان تعكسان الجدل الداخلي حولهما بإيران، تباينات واضحة في المواقف. غدا توقيع مذكرة التفاهم منتصف الشهر الماضي، خرجت رسالة للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، اتخذ فيها مسافة من المذكرة معلنا أن له بشأنها رأيا آخر، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس ومجلس الأمن القومي بصون مصالح الشعب. في الساعات الأخيرة وبعد تجدد التصعيد العسكري، يطالب آية الله أعرافي مدير الحوزات الدينية وأحد صقور النظام الرئيس الإيراني بإعلان الانسحاب من المذكرة، وهو ما قد يعني عمليا العودة للحرب، والتي اعتبرها بالمقابل الرئيس السابق محمد خاتمي في تصريحات حديثة له خيانة للإسلام وليس لإيران فقط. كما اعتبر وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف مذكرة التفاهم الحل الوحيد الذي يجب اعتماده وتطويره لاتفاق نهائي يحفظ إيران ومصالحها الاستراتيجية. أما مضيق هرمز الذي دخل إلى المشهد مع بدايات الحرب كورقة ضغط إيرانية، فقد غدا الآن برأي محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد أهم استراتيجية من عشرات القنابل النووية، وهذا تحول كبير في النظرة الإيرانية للمضيق بعد سنوات من اعتبار الرئيس السابق حسن روحاني أن هرمز أكسجين اقتصادي وليس مضيقا عسكريا. أنظار النخبة الإيرانية تتجه أيضا إلى كبير المفاوضين محمد باقر قلباف فالأكاديمي هاديان، يخبره بأن يكون أو يخيره بين أن يكون شاها بالتحالف مع صقور العسكر أو مخلصا شعبيا بالتحالف مع الشارع ومصالح البلاد العليا. زخم داخلي تفاعل معه قلباف في أحدث تصريحاته مساء الأربعاء، حين قال إن إيران إذا لم تكن ستستفيد من مذكرة التفاهم فلا سبب للالتزام بمثل هذا التفاهم، رافعا مستوى ترتيبات بلاده في مضيق هرمز إلى مستوى ضرورات الأمن القومي. إذن عبد القادر، نحاول أن نفكك معك هذه المواقف، كيف تقرأ هذه التصريحات؟ في أي إطار توضع؟
1: تقرأ في اتجاهين، الاتجاه الأول بأنه كلما ارتفع منسوب حضور العسكر في الملف السياسي في إيران كلما كان ذلك مقلقا للجسد السياسي الاستراتيجي، والعكس بالعكس بطبيعة الحال. تقرأ كذلك بأن هناك تباين في الصورة داخل إيران على النتيجة وليس على المسار. لا أحد في إيران عبد السلام يقول بأن مضيق هرمز لا يجب أن يكون تحت شكل ما من أشكال السيادة الإيرانية، ولكن هناك تباين واضح في النتيجة، بمعنى أن الحرس الثوري إذا كان يصر كما يراه البعض على أن يتعامل مع مضيق هرمز كمثال على أنه مضيق أمني إيراني يجب أن يخضع إلى سيادة مطلقة بالمعنى العسكري، عمليا يرى بأن هذه صورة قد لا تحقق المصالح العليا للبلاد، لأن المضيق في أحد أوجهه كما أشار مثلا حسن روحاني هو مضيق اقتصادي كذلك بالنسبة لإيران، وهناك الجسد السياسي يدفع باتجاه مضيق يحقق رؤية اقتصادية لإيران مثلا بشكل مقبول من السيادة الإيرانية، مقبول إيرانيا، مقنع إيرانيا للداخل، مقبول إقليميا، ويحظى ربما بقبول على المستوى الدولي شيء من السيادة. هذا أفضل شكل ممكن لهذا الموضوع، ولكن مذكرة التفاهم يراها الحرس الثوري بأنها تختبر قدرات الحرس في منطقة يرى بأن التنازل بها الآن هو تنازل استراتيجي. من هنا يأتي كلام محسن رضائي، المضيق أهم من عشرات القنابل النووية. ما أريد أن أقوله بأنه التعامل العسكري والسياسي الآن داخل إيران وإن تناغم في بعض المربعات وهذا واضح، ولكنه يتباين في الرؤية الاستراتيجية سواء لمضيق هرمز فكرة الحرب والسلام عمليا، وفكرة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، الأهم من كل ذلك فكرة العلاقة مع الإقليم، مع الجيران، مع العرب، جيران إيران من العرب. لذلك لا يمكن أن نقول هناك خلاف جوهري داخل إيران، لم نصل إلى هذه المرحلة، ولكن التباين يبدو أكثر وضوحا مما كان عليه سابقا.
0: في محاولة لفهم مضيق هرمز كمعطى أساسي في هذه الحرب، بين من ينظر إليه كما ذكرت إلى وضع أوسع من دوره التاريخي، وبين من ينظر إليه الآن كفرصة اقتصادية استثمارية يمكن تطوير ما نتج الآن من هذه الحرب في هذا الاتجاه.
1: اقتصاديا واضح بأن الجسد السياسي يركز على ثلاث أفكار. الفكرة الأولى، يجب الاستفادة من المضيق في البعد الاقتصادي عمليا لإيران في مرحلة ما بعد الحرب. لن يتحقق هذا المطلب إذا كانت إيران تريد أن تضع رؤية على الطاولة، رؤية أمنية للمضيق، عسكرية تحت سيادة مطلقة إيرانية. لذلك هؤلاء ينادون بفكرة وقف الحرب بالدرجة الأولى، الذهاب إلى مفاوضات منطقية، التعامل مع المضيق بأنه ذو سيادة إيرانية صحيح، ولكنه ذو بعد مشترك كبير في البعد الاقتصادي، شريان اقتصادي للاستفادة منه. هذا الرأي يتواجه برأي متشدد لصقور الحرس الثوري، صقور في السياسة، يقول إذا تنازلت إيران في مضيق هرمز الآن فيجب عليها أن تتنازل في ملفات أخرى. لذلك التشدد في هرمز ليس بالضرورة أن يكون عبد السلام بأن إيران تريد أن تبتلح هرمز، ولكن تريد أن تحسن من شروط التفاوض على الطاولة في أبعاد أخرى استراتيجية كالبعد النووي، العلاقة مع الإقليم، العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. بين الاثنين واضح بأن الزمن هنا غاية في الأهمية. لذلك قاليباف يغازل نراه الجو المتشدد، إذا كانت مذكرة التفاهم لن تأتي بفوائد لإيران فلماذا نلتزم بها، ولكن بالمقابل يغازل الجمهور الآخر عندما يقول بأن مذكرة التفاهم وإن تعثرت لكنها لم تسقط استراتيجيا. هذا التباين عبد السلام دفع بهذه الكتلة التي تحدثنا عنها سابقا من السياسيين للدخول، وهم مسؤولون سابقون صحيح، ولكن لتحصين المشهد السياسي، تحصين الرئيس بيزشكان، تحصين عراقتشي، قاليباف، بأن هناك من يقف خلفهم من السياسيين السابقين، وليس الموقف السياسي يقف هكذا عاريا فقط ممثلا بالرئيس مسعود بيزشكان.
0: إذن هناك درجات طيف واسع ما بين التناقض والتكامل في هذه التصريحات.
1: قولا واحدا نعم، ولكن يمكن أن نلمس بأن الجو السياسي في إيران الآن لم يعد بتلك القوة كما كان عليها في لحظة توقيع المذكرة. كان واضحا بأن السياسي الإيراني يقوم بفعل وازن لمصالح البلاد. عادت الحرب، الآن هناك ارتباك في المشهد السياسي، رجل السياسة في إيران يبحث عن مخرج ما للعودة إلى مذكرة التفاهم، للدفع بالعملية الدبلوماسية. هنا يأتي دور الوسطاء، قطر، عمان، حتى تركيا وباكستان، السعودية، هذه دول إيران ترى فيها بأنها قادرة على الدفع. لذلك نشهد هذه الاتصالات الدبلوماسية المكثفة لوزير الخارجية، الزيارات هنا وهناك للعودة إلى الدبلوماسية، لأن هؤلاء يرون عبد السلام إذا سقطت المعادلة بيد الجيش الأمريكي من جهة والحرس الثوري من جهة وثبتت هذه المعادلة، أنت ذاهب إلى فوضى أمنية إقليمية لا تستطيع السياسة أن تحتويها في لحظة من اللحظات، ومن هنا يأتي القلق.
0: وبالنظر إلى مستوى التصعيد الأخير، هل نحن أقرب إلى سيناريو العودة إلى مذكرة التفاهم أم الحرب الشاملة؟
1: يمكن أن نقول بأن هناك دفع كبير الآن باتجاه العودة إلى مذكرة التفاهم، ولو أن هناك شروط إيرانية، شروط أمريكية، ولكن لا تبدو الحرب، العودة للحرب المفتوحة على الأقل الآن هي خيارا لأحد. تصعيد بهدف خفض التصعيد كما يقال هذا صحيح، ولكن أمريكا تقوم بضرب أنساق من هرمز إلى السواحل إلى النسق الثاني في إيران، وصولا إلى النسق الثالث على حافة محافظة أصفهان في الوسط الإيراني. هذا مقلق جدا بالنسبة للإيرانيين، ويدفع بالصوت العسكري إلى الواجهة، يخفف من أهمية البعد السياسي. لذلك الآن هناك من يرى بأنه لابد من أن تمنح الولايات المتحدة الأمريكية رجل السياسة في إيران فرصة للمناورة، للقول للداخل الإيراني، للقول للمجتمع، للقول حتى للحرس، للمنظومة الحاكمة، بأن الدبلوماسية تأتي بفوائد. ولكن هذا المشهد الآن لماذا هو يصعد ويهبط عبد السلام؟ لأن هناك محدد هائل في تاريخ إيران مفقود، وهو الحضور الواضح للمرشد. عندما يحضر المرشد صوتا وصورة، هو يضبط المؤسسة العسكرية ويضع محددات للسياسة. في ظل غياب الصوت والصورة يبقى هذا التباين قائما بين المؤسستين.
0: شكرا جزيلا لك عبد القادر فايز على كل هذه الإيضاحات، وبهذا مشاهدي